0: عيشها صح مع عرفات الماجد وخليل العيسى.
1: طابت أوقاتكم بكل خير أعزائي. شرب فنجان قهوة في أول اليوم مفيد جدا، لكن لازم ننتبه أن التوقيت ما يكون بدري مرة. يعني لو بدأنا نشرب على الساعة 9 بيكون تأثيره في رفع اليقظة ورفع مستويات عمل الدماغ في أفضل حالاته. ودائما نقول صحتك قرار، وغذائك أسلوب حياة، وسلوكك هو سر التغيير. التوازن للحرمان، والوعي للعشوائية. عيشها صح. فترة الاختبارات تعتبر فترة حساسة، الكل يجدول حياته بطريقة معينة عشان عياله ينجحون ويطلعون بأحسن النتائج. لكن أنتوا كيف تجدولون وقتكم؟ خلونا نسمع منكم.
2: كوني ولي أمر هو معلم في نفس الوقت فيما يتعلق بالاختبارات النهائية. كوجهة نظر هي مرحلة استجمام وصل إليها الطالب بعد رحلة تشاركية ما بين المدرسة والأسرة. إدارة الوقت، يعني كثير من العوائل لا تعرف أو لا تنظر لجدول الطالب في الاختبارات، فمعرفة وقت الاختبارات من خلال جدول الطالب المرسل من قبل المدرسة مهم جدا. زمن الاختبار، وقت الاختبار لكل مادة، فإدارة الوقت أثناء المذاكرة مهم جدا، مع تخصيص كوجهة نظري فترة راحة بعد المذاكرة، ولكن هذه الفترة من الراحة تكون بعيدة كليا عن القلق والتوتر.
3: بصراحة الامتحانات بالبيوتنا ما عادت مجرد ورقة يختبرها الطالب، البيت يصير حالة طوارئ، ينقلب الجدول فوق تحت. فبمجرد أن تبدأ الامتحانات تقريبا حياتنا الاجتماعية تتوقف، لا زيارات عائلية، لا تجمعات مع الصديقات، حتى الطلعات تتأجل. ناهيك حتى بعض العوائل

0: مثلا خواتي الجوالات ممنوعة، والأجهزة بالبيت تصير عليها مثل القانون. كل هذا عشان أطفالنا تركز في وقت الامتحانات.
1: يتغير بمعنى كلمة يتغير، لا يعني في أشياء تتأثر، الطلعات تقل، في وقت مخصص أكثر للمذاكرة والمراجعة، متابعة الأولاد، بس بشكل عام ما يتغير كثير بحكم أن الأولاد وقت الاختبارات ما يجلسوا لثنتين الظهر في المعتاد، ممكن 10-11 يرجعوا، ففي تغيير طفيف، أما كتغيير جذري لا، لا يوجد.
2: أعزائي، فترة الاختبارات وما بعدها تعتبر فترة حساسة في حياة عيالنا، ومثل ما إن كثير من العوائل
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: في دقائق.
2: علاج طبيعي لصحتك النفسية. أحياناً تحس إنك منضغط، متوتر أو حتى مكتئب بدون سبب واضح. تحاول تركز بس أفكارك مشتتة وتحس إنك مو على بعضك. أول فكرة تجي ببالك يمكن تكون أحتاج أطلع أغير جو أو حتى أنام شوي، بس الحقيقة كثير منا يغفل عن حل بسيط وموجود في كل مكان: الحركة. الرياضة بكل أنواعها تعتبر علاج فعال ومجرب للصحة النفسية، ولازم تكون محترف ولا تحتاج اشتراك في نادي فاخر. السر مو في كمية التعرق، السر في أنك تحرك جسمك وتخلي كل عضلة تشارك في تنظيف داخلي لمشاعرك وأفكارك. لما تمارس أي نشاط بدني، جسمك يبدأ يفرز مواد كيميائية طبيعية مثل الأندروفين والدوبامين. هذه المواد تعرف بهرمونات السعادة والراحة، لأنها تساعد على تقليل الألم الجسدي والنفسي وتحسن المزاج وتخلق شعور بالرضا العام. الدراسات الطبية والنفسية تقول أن الناس اللي يمارسون الرياضة بشكل منتظم حتى لو بشكل بسيط يكونون أقل عرضة للاكتئاب بنسبة كبيرة. طبعاً ما نقول أن الرياضة تعالج كل شيء، لكنها أداة قوية جداً في تقوية المناعة النفسية، زي الدرع اللي يحميك من نوبات الحزن أو القلق اللي ممكن تمر فيها. ولما نتكلم عن أنواع الرياضة اللي تساعدنا، الحلو إن الخيارات كثيرة،

تقدر تختار اللي يناسبك شخصياً، تمشية يومية في الحي أو في الحديقة، ركوب الدراجة في الصباح الباكر، اليوغا وتمارين التنفس، الجري، السباحة وحتى الرقص، وحتى الأعمال المنزلية أحياناً إذا سويتها بنشاط تعتبر حركة ممتازة. والأهم من كل شيء أنك تستمتع أثناء ممارسة الرياضة، لا تضغط على نفسك ولا تحول الرياضة إلى واجب ثقيل. الهدف مو أنك تصير بطل أولمبي، الهدف أنك تحس بتحسن في نفسك. طيب، وش اللي يمنع كثير من الناس من ممارسة الرياضة؟ فيها أعذار كثيرة، ما عندي وقت، ما عندي طاقة، الجو حار، النادي بعيد، ما أحب الرياضة وغيرها. لكن الواقع الجسم يحتاج الحركة زي ما يحتاج الأكل والنوم. لو حتى 10 دقائق مشي في اليوم بتلاحظ الفرق خلال أسبوعين. وإذا كنت تحب التفاعل جرب الرياضة الجماعية، تخلق جو ممتع وتحفزك تستمر. تقدر تشارك في فريق مشي أو تأخذ دروس جماعية أو حتى تسوي تحدي بسيط مع أصحابك. وفي جانب مهم كثير ينسونه، الرياضة مو بس تساعد في تحسين المزاج وقتيا، لكن تأثيرها ممتد. هي ترفع جودة نومك، تنظم شهيتك، تحسن تركيزك أو حتى تحسسك أنك منتج أكثر، يعني كأنها تسوي ريستارت داخل الجسم والعقل معا. وما ننسى أن الرياضة تعطيك شعور بالإنجاز، كل مرة تكمل تمرين أو تنجح في التزامك لمدة أسبوع تحس بالفخر، وهالشيء يعزز صورتك عن نفسك ويقوي ثقتك ويشيل عنك كثير من الضغط النفسي اللي تكدس داخلك. خلنا نكون واقعيين شوي، أحياناً تبدأ الرياضة وانت متكاسل بس بعدها تحس أنك شخص ثاني. الفكرة أنك ما تنتظر تتحمس عشان تبدأ، بل تبدأ وبعدها يجي الحماس. ختاماً، الرياضة مو بس لياقة ولا بس مظهر، الرياضة هي توازن، طاقة، علاج، وهي أحد أبسط وأصدق الطرق اللي ممكن تساعدك تتجاوز يومك. ما تحتاج وصفة ولا تكاليف، بس تحتاج قرار بسيط، قوم وتحرك. جرب وخل جسمك يخدمك بدل ما يكون حمل ثقيل عليك، لأن كل خطوة، كل قفزة، كل حركة تخلصك من التوتر وتقربك من نفسية أقوى وحياة أهدأ.

أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. مستمعين الكرام، ننصت الآن خاشعين إلى تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة الفجر.

ودعاؤك حق. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا وترحمنا رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك. يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة الفجر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. أنتم تستمعون الآن إلى حلقة معادة من هذا البرنامج.
1: هو بلادي.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعي الكرام من جديد في هوا بلادي. 3 ساعات نقضيها معكم على أثير إذاعة الرياض من خلال هالبرنامج، نتنقل في أرجاء الوطن الغالي، نعيش معكم اللحظات الحلوة والممتعة برفقة الزملاء.

0: عزها دائما ما يعطيك طاقة إيجابية هم الزملاء اللي معك. يا أخي علي الشهري يعطيك طاقة إيجابية. الله العظيم يسعد مساك علي.
1: يسعد أوقاتك يا ظافر، ويا هلا وسهلا فيك وفي كل المستمعين وفي كل طاقم العمل، ومساء جديد في هوا بلادي يجمعنا معكم عبر أثير إذاعة الرياض وعبر تطبيق سعودي راديو بلس. نرحب بالجميع ونتمنى لكم إن شاء الله يوم جميل مثل جمال مخرجنا محمد الحميلي.

0: ونرحب بزميلنا معاذ الشريف. حياك الله معاذ، كيف حالك؟ معاذ في الماستر والرقاب ويراقب، يعني يقول اي ملاحظه عليك اسجل انت وعلي.
1: لا ما شاء الله، اليوم الحبايب كثير ما شاء الله.
0: اي والله معاذ، خلينا كذا يعني من البدايه، توقعك اليوم مباراه المنتخب السعودي والارجواي؟ اي 2-1 يا معاي، من امس انا اقول لك 2-1
1: لمين؟ طيب 2-1
0: للمنتخب. ومحمد محمد الحميضي تعادل تعادل، وانت علي؟
1: لا انا متفائل ان شاء الله،
0: متفائل
1: 1-0 باذن الله،
0: يعني اقول 2-1 مع معاذ
1: وباذن الله، لانه اكيد اكيد ثقتنا.
0: اي والله كلنا ثقتنا كبيره اليوم،
1: وبعد النتائج اللي شفناها في الجوله الاولى في كاس العالم، في
0: في في في مفاجآت علي والله،
1: وفي مباريات غريبة جدا، تتوقع منتخب يطلع منتخب ثاني. يعني أمس مباريات ساخنة أمس هولندا واليابان، من المباريات يعني بصراحة هي
0: المفاجأة
1: والمغرب، يعني هذه الثانية تجي بعدها هولندا واليابان مباراة.
0: أنا أمس على فكرة علي، يعني نقول مفاجآت، يعني أنا شاهدت مباراة الساحل العاج والإكوادور، مفاجأة يعني الإكوادور يعني.
1: لا أمريكا فازت على البراغواي، يعني كوبا أمريكا السنة هذه واضح أنهم،
0: لذلك أنا متفائل في منتخبنا. ليش؟ لأنه في أربع معطيات أنا مؤمن فيها، أولا اللاعبين ومشاركاتهم وكأس العالم اللي دائم حنا يعني كل مشاركة لنا تمثيل يعني مشرف، فالسنة هذه إن شاء الله تمثيلنا مشرف بلاعبيننا بخبرة أيضا اللاعبين المميزين اللي معنا من أنديتنا الحبيبة. الأمر الثاني واللي يعطينا طاقة إيجابية هو تفاعل الجمهور السعودي في منصات التواصل الاجتماعي كلهم على المنتخب، فكل المعطيات إيجابية. الثالثة حضور المسؤولين، يعني على رأسهم سمو وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، يعني كان متواجد. حتى من الأشياء الحلوة أنه كان يتلاعب بالكرة بشكل جميل، يعني وكأنه حريف كرة من زمان ما شاء الله عليه.
1: ورياضي
0: لكن صراحة بالكرة اللي عرفه رياضة سيارات، صحيح. بس كرة قدم صراحة ممتع، سمو الأمير الله يسعده ويسعد من أيامه
1: إن شاء الله، ويجعل إيه
0: بإذن الله
1: مشاركتهم هذه مشاركة جميلة.
0: والأمر الرابع، هل التفاعل الكبير اللي موجود بين المواطنين، صحيح. النتائج، صحيح. يقول لك لا منتخبنا، ما قال لك والله لا يعني الأرجواي وتاريخه،
1: والله يستر من هذه المشاركة وما أدري إيش.
0: في ناس يقولون
1: الطاقة السلبية،
0: يعطونك طاقة
1: إيجابية حلوة والحمد لله. وحتى لاحظ يا ظافر إنه في تفاعل من بعض الإدارات الحكومية والشركات الخاصة، حتى الموظفين. المباراة إحنا نعرف إنها تكون الساعة 1 صباحا، اليوم في إيميل الهيئة، إيميل جميل
0: شكرا لهم
1: كل قراء. يعني نشكر صراحة الهيئة الإذاعة والتلفزيون على يعني
0: الدوام المرن،
1: الدوام المرن وتفاعلها مع هذا الوضع اللي حاصل، لأن المباراة حتكون الساعة 1 بمشيئة الله، حتستمر إلى 3 الفجر. فكيف اللي بيداوم يعني الصباح، فخلوه دوام مرن، وهذه لفتة جميلة ورائعة، يعطيهم ألف عافية،
0: يعطيهم العافية.
1: ونتمنى إن شاء الله يعني الجميع يعني مشيها اليوم للموظفين، لأنه مباراة منتخب وموضوع وطني، والله يوفق منتخب.
0: الله أمين. عموما المستمعين الكرام، هوا بلادي معكم، طبعا شكرا لعائشة زير ونور مطيري على هذه المساحة الجميلة من هذا البرنامج وإعداد البرنامج. ننطلق معكم في هوا بلادي، لكن نروق شوي مع مخرجنا محمد الحميضي، فاصل غنائي كذا قصير وراجع لكم.

0: فنان يا علي ما شاء الله عليك. لا اي والله واضح.
1: عجبك عجبك.
0: اي لا فنان.
1: ادري والله يطقطق.
0: لا لا بس تصدق لا تعجبني. ترى بيني وبين علي يعني الموضوع بسيط.
1: تحت الهواء. اي
0: تحت الهواء ندردش. لكن عموما يعني من الاشياء الجميله لما نطلع معاكم نغير جو في هوا بلادي، نعرفكم بعدد من المواقع السعودية، قصة نجاح حصلت، مبادرات وفعاليات في مملكتنا الغالية. هذا هو هوا بلادي. حصاد مراسلين علي زملاء وزميلات ما شاء الله عليهم
1: متواجدين ما شاء الله وجاهزين.
0: هذا هو هوا بلادي،
1: جولة سياحية ناخذ المستمع يوميا في جولة سياحية في مناطق مختلفة من المملكة. الحين ترى في ناس يجهزون للصيف وإجازاتهم، بعضهم يقول لك والله ما نداري وين أروح. ما خطط. ترى في ناس كثير ومن أنا منهم أحيانا ما تقدر تخطط من ضغط العمل والحياة والالتزامات، فتجي تقول خليها عشوائية لين تجي الإجازة وربك ييسر.
0: ممكن لأنه خلاص تعودنا حنا ونعرف وين رايحين في الصيف. ممكن هذه واحدة من الأشياء ترى.
1: أحيانا وأحيانا لا، أحيانا ما تكون وجهتك معروفة، لما تتابع هوا بلادي تعرف تقول والله العلا، حايل، القصيم، لما تقولون لما يذكر زي اليوم فعاليات عسير تنطلق. ففي ناس كثير يقول لك ما دام انطلقت خلاص انا بتصير وجهتي عسير، اروح ادور البراد لو اسبوع اسبوعين خمس ايام. ترى هذه اشياء مهمه جدا للشخص،
0: غير الجو.
1: غير جو.
0: طيب وش رايك انا ودي اوديك المهرجان كذا، وعندهم مهرجان حلو بس انه حر شوي.
1: يلا ما مشكله. احيانا ترى الجو الحار اذا في اشخاص منطقه جميله باهلها وناسها وتفاصيلها تنسيك.
0: لا أنا بنسيك الحين في مهرجان كويس. مهرجان صيف بريدة وفي 100 فعالية وينطلق في 25 يونيو القادم. شوف معطيك أجواء حلوة.
1: 60 يوم
0: والله شايف. فهو ضمن برامج موسم صيف القصيم اللي ينطلق يوم الخميس 25 يونيو، يستمر حتى يعني ما شاء الله 60 يوم في منتزه الملك عبدالله الوطني في بريدة. المهرجان في أكثر من 100 فعالية، برنامج ترفيهي ثقافي سياحي متنوع يستهدف جميع أفراد الأسرة، وكذلك يلبي تطلعات الزائر من مختلف الفئات العمرية.
1: أكيد طبعا الفعاليات هذه اللي تحتوي على مجموعة واسعة، برامج، أنشطة تشتمل على مطاعم، كافيهات، أركان الأسر المنتجة، مشاركة المشاريع الشبابية ورواد الأعمال. لازم نشوف هذه النماذج قدامنا. فأنت قاعد تتجول في مكان مليء بالفعاليات.
0: يا سلام، جلسات العائلية اللي والله تطربك. صحيح. وأنت بالشاهي والقهوة والعلوم الزينة
1: وملاهي للأطفال. إيه كهربائية وهوائية، عروض ترفيهية حية. يعني حتى العائلات لما يروحون بأطفالهم ما يبحلون في المكان، ما يقول لك والله إنه مكان مثلا جاف أو مكان خاص بفئة عمرية معينة. لا، هو موزع لجميع الفئات العمرية. وفيه
0: عارف وش الجميل علي بعد فيها؟ أن فيها 500 فرصة وظيفية للشباب والشابات.
1: يا سلام،
0: هذه واحدة من الأشياء الإيجابية.
1: يا سلام، يعني تروح منها تروح تتمشى وتبحث عن
0: أبناء الوطن شغال.
1: يا سلام،
0: يا سلام. والله فعلا في أثر اقتصادي جميل وفعاليات منوعة للأسرة.
1: ولا تنسى فيها مسابقات يومية.
0: مسابقات يومية. أي والله ممكن أحد يأخذ له طقم ذهب طيب يهدي للمدام.
1: تدري يا ظافر أحيانا مهما كانت الهدية أو الجائزة قليلة، لكن سبحان الله أنت تفرح فيها فرحة. ليش؟ لأنك حصلت على جائزة بتعبك. يعني في بعض المسابقات، في بعض الجوائز ما تكون الجوائز المغرية.
0: صحيح.
1: لكنها جوائز رائع. يعني أنا مرة كنت في إحدى الدول وفي مجمع وقابلت لي مجموعة من موظفي شركة معينة ويسوون مسابقة. فزت في المسابقة تأخذ من منتجهم. والله ذاك اليوم حسيت
0: بس حصلت على جائزة ولا
1: حسيت
0: لا؟
1: حسيت بانتصار. تدري وش الجائزة؟ أنواع من أنواع الشاي.
0: يا سلام.
1: الله العظيم كأنها فعلا جائزة كبيرة. ليش؟ أنا كانوا معي الأهل حتى يقولوا ليش فرحان فيها؟ قلت لأنه بصراحة بجهدي. هي كان فيها أسئلة حسيت بفرحة. فأحيانا ترى الفرحة المعنوية أهم من الفرحة المادية. لما تفرح من داخلك.
0: صحيح.
1: مو بشرط كل
0: والله جميل الجائزة. الموضوع خاصة الجوائز هذه فيها طاقة إيجابية، وخاصة أنك أيضا يتفاعل معك الكل، حريص أنه يشارك بالفعاليات. عموما هذه فعاليات القصيم وفعاليات منوعة. نروح من القصيم لوين؟
1: الحائل. حائل زميلنا مرزوق العردان ومنطقة حائل الجميلة والرائعة وتواجد الزملاء هناك، وابو صفوق دائما
0: يعني الله
1: يتحفنا
0: نعم.
1: يتحفنا بالجولات الرايحة. حياك الله مرزوق ومساء الخير.
2: مساء النور ويا هلا وسهلا فيكم وما عليكم زود وما قصرتوا برنامج رائع الكل ينتظر هذا البرنامج ويستمع له ويتعرف على كثير من الفقرات سواء من داخل البرنامج حتى من مناطق المملكة من مراسلي الزملاء المراسلين الله يحفظك.
0: الله يحفظك يا مرزوق. مرزوق حبيبنا دائم جولاتك ممتعة وأنا عارف أنك في أحد المواقع السياحية كذا تجذب الناس أو أنك في أحد المواقع الجميلة بعد في حايل يعني نبيك تعطينا وين أنت متواجد يا في موقع سياحي يا تاريخي يا أثري أعطنا وين أنت موجود.
2: نعم أنا في مركز الهجن ومتحف الركائب.
0: الله
2: على ظهور الركائب الحين
0: ما شاء الله. الله هذه واحدة من الفعاليات الحلوة
1: ما شاء الله. أكيد مرة صقور مرة صقور يا أبو صفوق ومرة هجن والله ما شاء الله يعني تنوع جميل
0: والله أبو صفوق ونعم.
1: يلا
2: ما عليكم زود
1: نستمع لك يا أبو صفوق حنا والمستمعين وننتظر جولتك هذه الجميلة والرائعة. تفضل مايك معك.
2: حياكم الله وحيا الله المستمعين الكرام. وفعلا احنا نتواجد في مركز الهجن ومتحف الركائب وهذا المركز عمره طويل حقيقة عدة سنوات وهو يخدم المنطقة ويخدم زوارها وهو يقع على طريق حائل جبة الحفير وكثير من الزوار اللي حضروا للمكان هذا واستمتعوا بالمتحف وتعرفوا على كثير من مقتنيات المتحف اللي عبر عن كثير من هالمقتنيات كانت موجودة على الركائب ومستلزمات أساسية لأول الجيش اللي الناس يعني يركبون الركائب هذه ويقطعون المسافات الطويلة. يعني المملكة العربية السعودية وحدت على ظهور الركائب وهذا تراث عريق لابد من الكل يتعرف عليه. معي صاحب المتحف الأستاذ طبعا مرضي التمامي. أقول لك مساء الخير يا أستاذ مرضي وحياك الله.
3: على أبو فوق حياك الله.
2: الله خلينا نعرف المستمعين الكرام على المركز لمحة بسيطة ومختصرة وسريعة حتى ندخل على المتحف ونتعرف على ما أبو من مقتنيات مثلا.
3: المتحف طبعا هذا المتحف تقريبا عام 28 1428 فتخص عمرك بالهجن
2: 19 سنة ما شاء الله.
3: نعم الهجن الركائب للملك عبد العزيز رحمة الله عليه وحدها على الهجن. طبعا هي من جميع كلايف الذلول وسفينة الصحراء من جميع كما ترى وتشاهد الركائب جميع الأغراض وجميع كلايف الذلول عليها. نعم
2: نعم مستلزماتها اللي وكلايفها اللي هو مستلزماتها من الأرسن ومن طبعا أشداد أنا أشياء كثيرة خلنا نتعرف عليها.
3: موجود طبعا الأشداد الجباوي اللي تقريبا له حوالي 8 سنة أشداد والخرج والنطع والسفيفة والجديلة والعذار والميركة هذه كلايف الذلول. كان جدي رحمة الله عليه مع الملك عبد العزيز فيسولف علي والدي والدي توفى الله يرحمه تقريبا عمره 91 سنة فيقول الملك عبد العزيز كان جدي مع الملك عبد العزيز إذا أطلع الملك عبد العزيز رحمة الله على مصيحة على ذلول مصيحة يقول لازم تكون الذلول جميع كليفها عليها الشداد والميركة والنطع والسفيفة والجديلة والعذار والمحقبة. نعم
2: طبعا كل واحد من هاللي انت ذكرت هذا له ايضا يعني مهمه في او يحتاج.
3: نعم بالدلول نعم مهمه. هل عمرك هذا اشدادي يحط فوق سنام الدلول طبعا الجديد اللي يمسكها الراكب الخرج يحط زينه على الدلول السفيفه طبعا تحط مخرة الدلول الميركه تحط على مقدمه الدلول عشان ما يلح الراكب طبعا الرجل الاشداد عشان ما يتعب. ففي موضوع عن الهجن وعن هذا وموقع سياحي يوم يسمى اليوم يا ابو سوق انت والزملاء نشكرك على متابعتك للموروث الاباء والاجداد ونشكرك انت والزملاء ذات الرياض حفظكم الله حفظ الله هذا الوطن وحفظ الله جنودنا ودولتنا ووطننا ومنطقتنا.
2: اللهم امين. طيب اللي يجيك الحين مثلا وده يركب تركبونه؟
3: اي نعم موجودين تحمرك الهجانه والهجن كله عن الموروث وهديات يروح يطلع رحلات. احنا قبل اسبوع كنا طعمرك تقريبا عن حايل 160 كيلو بديرة الذرفاء عندنا صار هناك في استفتاح فيه طعمرك زوار من خارج المنطقه ومن داخل المنطقه
2: وشارك فيها
3: نعم شارك فيها وكان طبعا الدكتور فهد النايف الفقير وكان الشيخ زميل فهد بن ثنيان حضر هذا كله يعني عن موروث الاباء والاجداد وعن الهجن وعشان ما ينقطع موروث الاباء والاجداد والهجرة الأصيلة موروث الجزيرة العربية.
2: نعم طبعا. لما أنك تحدثت عن الأصالة، خلينا نتعرف على أصالة الركائب، يعني لهن مسميات مثلا معروفة أن هذا ولد فلان ولد فلان وفلان.
3: نعم موجود هذا عمرك الجزيرة العربية الحرة اللي هي لو تمشي من الصباح إلى حتى تغيب الشمس ما تتعب. طبعا حنا دعموها عمرك علشان السباقات بالزمولة السودانية والعمانية، فطلعت ما شاء الله راكض وزين وشكل. نعم
2: وش اسم اللي مثلا اللي عندنا الاحرار
3: الاحرار هذا عندنا طعمرك ما معروف طبعا، عندنا خازوق، وعندنا طعمرك الجذاب، وعندنا شاهين، وعندنا الصايل، هذول خاص مختصات في منطقه حائل وضوحيها، هذول موجودات وسلسلتها موجوده له
2: ما شاء الله،
3: جمول شكل وزين وراكض وحله. نعم
2: وينتجن قعدان وبكار.
3: نعم ينتجن اشكال والوان، ينتجن طعمرك حمر وقمر وشعل وسمر. وممكن إذا عندكم فرصة نعطيكم عن موضوع على باء والأجداد هجينية مع السواح مع المستمعين مع إذاعة الرياض، مثل المطر والضباب والسحاب والربيع.
2: ما شاء الله دخل في جوه شوي بوقت على قولة الربيع إن شاء الله.
3: نعم نعم هذه موجودة، فكلها يستخدمونها الهجانة، فهذا كما ترى وتشاهد الموروث على باء والأجداد. حنا المركز هذا ومتحف الركاب على طريق جبة الحفير القناع محتفظين بتراث أبانا وجداننا وموروث منطقتنا ودولتنا ووطننا.
2: الله يعطيكم العافية، ما قصرتوا حقيقة، مركز متكامل، خادمين المنطقة وخادمين زوارة، والكل يتعرف على هالمتحف، يتعرف على الموجود فيه، ما شاء الله جدا جميل، وأيضا الركائب ما شاء الله تبارك الله أنتم جاهزينه، ما يحتاج أن الواحد
3: تليفن عليه الموجودات كما ترى وتشاهد
2: أمامه.
0: ما شاء الله ما شاء الله
2: ما شاء الله. إي والله يا أخوي ظافر شيء جميل جدا أنه تتفرج على الركائب اللي نسمع فيها أنه أبائنا وأجدادنا كانت هي الوسيلة الوحيدة لتوحيد البلاد، وأيضا التنقلات بين البلدان هي الجمل.
0: الله
2: الآن هو موجود الآن على أرض الواقع وأنت تشاهده الآن، وبإمكانك أنك تركبه وتتدرب عليه.
0: الله الله الله يعطيك العافية أبو صفوق، شكرا الله. لك حبيبنا مرزوق على هالجولة الممتعة وهالمعلومات القيمة من حائل الحبيبة، هذه واحدة من الفعاليات اللي نفخر فيها ونتفاخر وتاريخنا وإرثنا يعني، فشكرا لك يا حبيبنا، الله يحفظك.
1: العافية أبو صفوق،
2: شكرا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا.

0: يعني ظافر مثل هالزيارات حلوة، التقارير الجميلة اللي يقدمونها مراسلين والجولات تعلم الجيل الجديد التاريخ والأرث والتقاليد والعادات والصعوبات اللي كانوا يعانونها في الماضي كبار السن. والآن اللهم لك الحمد كل شيء تغير،
1: تنقلاتنا بسيارة
0: كانوا يروحون كيف الحج، لما يروحون الحج يجلسون 6 شهور 4 شهور لأنهم يروحون بالركائب والإبل. فالآن اللهم لك الحمد في ساعة وأنت في المدينة اللي أنت تبغاها حتى لو خارج المملكة،
1: هذه من الأشياء اللي أنت تتذكرها تقول أبائنا وأجدادنا كيف كانوا، صحيح، وتنقلاتهم ما فيهم كيف اي على هالركائب واجواء حار. يعني لو في هالجو انت بتطلع ركائب
0: احنا الحين شفت سبحان الله، يعني نطلع نجلس في الخارج يمكن ربع ساعه ثلث ساعه نص ساعه 10 دقائق ونتعب مالك فيهم، هم اللي كانوا على طول يعني طول يومهم هم في الجو الحار
1: صحيح.
0: فهذا بيسقل ويصنع ثقافه، صنعوا تاريخ وثقافه
1: وفعل والله الامانه لما تجلس حتى مع كبار سن تاخذ المعلومه منهم كيف تنقلاتهم، كيف صارت، كيف تحولت، كيف كانوا كيف يتنقلون من مدينه لمدينه وموقع الموقع. يعني تخيل مثلا المراكز اللي مثلا تقول بتروح المركز سين ومركز صاد، انت تاخذ من المركزين ذي يمكن في نص ساعه 40 دقيقه لا اول ممكن يمكن يوم كامل لين يوصل، لان يعني مسير وتعب
0: ما في طرق ظافر، كان يعني على الاقل يمشون على الطرق غير معبدة وصعبة. وبعدين انت شايف يعني الجمال والأشياء هذه اللي كانت تنقلهم ما كانت يعني سريعة زي السيارة، فتاخذ وقت وهم يرتاحون ويباتون في طريقهم زي الآن اللهم لك الحمد.
1: انا ودي واحد
0: حتى لو بت تروح فندق،
1: اي انا ودي بواحد في بالي الحين يركب هالركائب طال عمرك في هالحر.
0: هذه دعوة تدعي علي.
1: لا إن شاء الله الأمور زينة. عموما مستمعين الكرام، هذه جولتنا كانت مع مرزوق العردان، كذا نبي نروق شوي وراجع لكم بحماس. هوا بلادي منكم وإليكم.

0: عاشوا
1: هو بلادي. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. بيئتنا كنز، بيئتنا مسؤوليتنا. تعمل وزارة البيئة والمياه والزراعة على تعزيز جهود حماية البيئة وترسيخ أهمية المحافظة على الموارد الطبيعية، لأن بيئتنا كنز يستحق العناية.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. هو بلادي.

0: أدي ومتواصلين معكم حتى تمام الثامنة مساء في هذا البرنامج اليومي اللي يأتيكم من الأحد وحتى الخميس. نروح إلى جولة من منطقة عسير، نروح للبراد شوي. زميلنا سعيد مشهور، مساء الخير يا سعيد.
1: مساء النور يا علي وباطر وأبو حسن المخرج العزيز، مستمعين الكرام الله يحييهم جميعا.
0: حياك الله، وين متواجد اليوم يا سعيد؟ وحنا نعرف أنه اليوم أو سيتم الإعلان عن انطلاق فعاليات صيف عسير 2026 فعلا. والمصيفين جاهزين منطلقين إلى عسير البحث عن براد، والله يعينكم على استقبالهم.
1: آمين آمين. والله يا علي انطلقت الفعاليات، إعلان فعاليات صيف 2026 لهذا العام يوم السبت
0: ما شاء الله
1: الساعة 7 مساء، استعداد جميع المواقع السياحية والمهرجانات. أيضا الموقع الذي أتواجد فيه الآن هي منطقة جميلة تاريخية، وهي قصور آل أبو سراح.
0: ما شاء الله.
1: هي في السودة في منطقة أو قرية العزيزة. بصراحة شوف في اختبارات وفي، بس ما شاء الله تبارك الله، وهذا الإقبال وهذا الجو بارد يعني. ما شاء الله. لازم تأخذ جاكيت حقيقة.
0: حلو.
1: أنا شايف عبد العزيز معي اللي بيتحدث لي الآن إنه بردان على
0: الثوب. طيب عشان ما يبرد زيادة ويتعب علينا، فتفضل في جولتك سعيد، وحنا كلنا أذان صاغية مستمعين لهالجولة الجميلة.
1: الله يسلم. الله يحييكم مستمعي الكرام وضيفي العزيز الأستاذ عبد العزيز آل أبو سراح، وهو يتحدث لي أولا عن هذا الموقع الجميل، هذه القصور التاريخية، وأيضا عن انطلاق فعالية صيف هذا العام، بما أنك أحد ركائز السياحة أخي عبد العزيز منطقة عسير. حياك الله معنا في هذه الرسالة المباشرة.
2: الله يحييكم إن شاء الله ويا أهلا وسهلا، وسعيد والله اليوم بزيارتكم لقصور أبو سراح ونقلكم لهذا التجمع للسياح في هذه المواقع، هذا الموقع التراثي. نحن هنا في موقع قصر أبو سراح التاريخية التي تمثل أحد جوانب التراث والثقافة في منطقة عسير، وهذه ركيزة أساسية يرتكز عليها الصيف هذا العام من تقريبا حوالي 3 أو 4 أشهر. إحنا نستعد لاستقبال زوارنا هذا الصيف، ومتفائلين جدا بصيف جيد إن شاء الله هذه السنة، متوائمين مع هيئة تطوير منطقة عسير ومع إطلاق سمو أمير منطقة عسير لصيف هذا العام
1: تحت عنوان
2: سماك أرضك
1: أو السماء
2: السماء أرضك أو سماك أرضك. طبعا عنوان له دلالة كبيرة جدا، حلمنا وطموحنا وأملنا وهدفنا ورحلة صعود عسير يحمل كثير من المعاني. حريصين كل الحرص أن نكون على قدر من المسؤولية وعلى قدر من ثقة ولي الأمر فينا في تمثيل المنطقة كما يجب، في استقبال زوارها، في إعطاء تجربة مختلفة للسائح في منطقة عسير، خاصة أن في البراند الأعظم في منطقة عسير في طباع السودة، فلا بد أنها تكون تجربة السائح متكاملة في هذا الموقع.
1: طيب أستاذ عبد العزيز، نتحدث عن قصور آل أبو سراح تاريخها، ماذا تقدمون في هذه المواقع التاريخية الجميلة؟
2: احنا في مجال استثماري صعب دائما، انا ما اقول وكصاحب خبرة في هذا الموضوع، خبرة قديمة يقارب 10 سنوات، الاستثمار في الكرة السياحية او الكرة التراثية هو استثمار صعب جدا، لانه يسمونه استثمار او مشروع زيارة اليوم الواحد، ولا بد أنك تقاوم هذا الشيء بأنك تكون متجدد دائما. نحن هنا في قصر أبو سراح لنا عدة جوانب، نقدم سياحة ثقافية من خلال الجولة

0: في القصر، نقدم سياحة في سياحة الطهي، سياحة الفنون الموجودة والتي تزخر بها منطقة عسير، سواء الفنون المعمارية، الفنون البصرية. نحاول أن نخلق في هذا الموقع وجهة سياحية متكاملة في عدة جوانب. تقريبا عندنا خط أو لاين هو تفعيل الجانب الحرفيين في المنطقة، في عدد من الورش، تفعيل الفنون البصرية، تفعيل الفنون الأدائية، بحيث أن الزائر يجد في هذا المكان تنوع، بحيث أن نلغي مفهوم زيارة اليوم الواحد، أنه يستوعب أن الموقع هذا
1: إنها إلى زيارة،
0: يحتاج إلى زيارات أكثر من زيارة لتغطية مجموعة من الفعاليات. نسعى جاهدين إن نقدم عمل مميز، نقدم عمل يرضى السائح ويخرج بانطباع جيد عن الموقع وبالتالي عن السياحة في منطقة عسير.
1: ختاما، كم عمر هذه القصور؟
0: هذه القصور عمرها تقريبا 200 عام، تم إعادة تأهيلها عام 2019 افتتحناها. وتقريبا دائما ما أقول أن الشيء الجميل في هذا اللي يشعرني بسعادة أن هذه القصور هي التي أشعلت البكير في منطقة عسير في مسألة ترميم القرى التراثية، لأنهم رأوا تجربة ناجحة، واليوم التراث هو أحد ركائز استراتيجية منطقة عسير.
1: أستاذ عبد العزيز أبو سراح، كنت ضيفي في هذا اللقاء، تحدثنا عن انطلاقة صيف هذا العام 2026 وأيضا عن هذا الموقع الجميل التراثي الذي نفخر به هنا في منطقة عسير كوجهة سياحية، بغض النظر عن العائد المادي، ولكن يقابل هذا العائد خدمات مقدمة بإذن الله سواء منكم أو من بعض القرى التاريخية الأخرى. علي، ختمت هذه الرسالة مع ضيفي الأستاذ عبد العزيز.
2: عافية سيد،
1: شكرا.
2: شكرا لك يا سعيد، وشكرا لضيفك، وإن شاء الله صيف رائع وجميل في منطقة عسير، والله يعطيهم العافية، وجهودهم مشكورة، وأيضا جهودك مشكورة يا سعيد. شكرا لك.
1: شكرا يا علي، شكرا لك. وحقيقة ختاما، أنه فعلا منطقة عسير مقبلة على الصيف، أتوقع يكون نموذجي بإذن الله تعالى هذا العام. شكرا لك، شكرا مستمعينا، وفي أمان.
2: يعطيك العافية سعيد، شكرا لك، وشكرا لهذه الجولة. وحنا نعرف أنه صيف عسير سيستقبل تقريبا 3 ملايين زائر، وله بغريب على منطقة عسير، ونتمنى لهم التوفيق إن شاء الله. يعطيك العافية سعيد، شكرا لك.
1: في أمان الله.
2: حياك الله.

0: ومستمرين معكم في هوا بلادي، ونروح إلى فقرة من العاصمة. وطبعا اليوم في إطار جهودها المستمرة لتمكين قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتعزيز ثقافة الابتكار الاجتماعي، تنظم منشآت أسبوع ريادة الأعمال الاجتماعية كأحد المبادرات النوعية التي تسلط الضوء على دور ريادة الأعمال في تقديم حلول مستدامة للتحديات المجتمعية وتحفيز رواد الأعمال نحو بناء مشاريع ذات أثر اقتصادي واجتماعي متكامل. ويأتي هذا الأسبوع ليجسد التوجه الوطني نحو دعم الاقتصاد الاجتماعي وتمكين المبادرات الريادية التي تجمع بين العائد المالي والأثر الإيجابي في المجتمع عبر منظومة من الفعاليات والحوارات وورش العمل المتخصصة. ضيفنا في هذه الفقرة من العاصمة الأستاذ فواز التميمي، مدير إدارة ريادة الأعمال الاجتماعية في هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة منشآت، للحديث حول أسبوع ريادة الأعمال. مساء الخير أستاذ فواز.
1: مساك الله بالخير، حياك الله أخويا علي.
0: يا هلا ومرحبا أستاذ فواز. خلينا نتكلم في البداية عن قرية أجدان. طبعا هي لا تبدو وجهة ترفيهية تقليدية، تجربة متكاملة تحمل روح خاصة. كيف ولدت فكرة هذه القرية والهوية اللي حرصتم على تقديمها للزوار؟
1: طبعا احنا من خلال البرامج اللي نقدمها لرواد الاعمال الاجتماعيين اللي عندهم مشاريع نوعيه او مختلفه، الهدف منها انه يكون لها اثر اجتماعي وتكون هذه المشاريع مستدامه ولها اثر يعني فاعل في المجتمع. فباختلاف المشاريع احنا دائما هدفنا كمنشات او كاداره رياده الاعمال الاجتماعيه ان نوصل رائد الاعمال بانه يكون عنده نموذج

0: المستحسنات والبرامج اللي تهيئ لرائد أعمال خلينا نقول المرحلة اللي يتحول فيها ويتطور ويكون نمو قطاع غير ربحي، وكذلك صناديق الدولة والبنوك التجارية. فالتكامل هذا عبارة عن منظومة كاملة تخدم ريادة الأعمال الاجتماعية، وفي الأخير يعني بالتأكيد تنعكس على رائد الأعمال والمجتمع الريادي في المملكة.
1: جميل. طيب، مع تنوع الوجهات الصيفية، خلينا نتكلم في الطائف، كيف تعمل قرية أجدان على صناعة تجربة مختلفة تبقى في ذاكرة الزائر بعد انتهاء الزيارة؟ يعني ما نبغى تكون تجربة عابرة، نبغى تكون تجربة مخلدة في داخل يعني فكر الزائر.
0: هو حقيقة جزء من المشاريع الريادية الاجتماعية اللي يكون لها أثر اجتماعي على المنطقة أو على خلينا نقول المدينة. فالمدن اللي تكون مخصصة خلينا نقول الزوار أو السائح لها أثر اجتماعي، ما هو بس على الزائر، كذلك على المنطقة. فلك أنك تتخيل أن التوسع هذا والمشروع اللي يخدم السياحة والمنطقة هذه أو حتى المدينة بشكل خلينا نقول تحديدي، نحددها بشكل أكبر، يؤثر اقتصاديا على المدينة وعلى اقتصاد المملكة، وكذلك يجعل رائد الأعمال أو صاحب المشروع هذا عنده نوع من التنوع والابتكار في المشاريع اللي يقدر يطرحها في المدينة. فالمدينة عندها خدمات كثيرة تقدمها أتوقع، وكذلك من ضمنها الخدمات الترفيهية أو غيرها من الخدمات اللي ممكن تفتح آفاق كثيرة لرواد أعمال يعني في المنطقة يطلعون بحلول أكثر للمشاكل الموجودة أو للفرص، ما هي بشرط مشكلة، تكون فرصة متاحة لرائد الأعمال في المنطقة.
1: جميل. الفعاليات الصيفية اليوم مو مجرد أنشطة، وهذا متفقين عليه، أصبحت تجربة شعورية متكاملة. كيف تصممون تفاصيل التجربة داخل هذه المنشأة أو القرية لتلامس مختلف الفئات والأعمار؟
0: طبعا الحمد لله احنا عندنا مشارك في اكثر من اداره، ما هو بس اداره ريادة الأعمال الاجتماعية، كذلك في ادارات متخصصه في تطوير وتجويد هذا النوع من نماذج الاعمال. فعندنا مراكز الدعم، عندنا الارشاد والتوجيه، وكذا برنامج مميز يتيح لرائد الاعمال ابعاد، تفتح له ابعاد كثيره، ويقدر من خلالها انه يطور نموذج بحيث انه ما تكون بس تجربه ترفيهيه او تجربه تقتصر على اللي هو التجربه في المنطقه. ممكن حتى النوع هذا من الاعمال يتطور ويتجود، وحتى من ناحيه اقتصاديه يكبر ويتوسع على مناطق اخرى، فما يكون في الطائف فقط، يكون في مناطق اخرى.
1: جميل. كيف تقيمون هذه المبادرات الرياديه من بعض رواد الاعمال في المنشآت الصغيرة والمتوسطة حتى الآن؟
0: حقيقة يعني احنا صراحة نفتخر بهذه الأعمال، نفتخر برواد الأعمال بالمملكة من شباب وفتيات، وحقيقة الأفكار النوعية اللي قاعد تطلع بالسوق الآن بمختلف مناطق المملكة، إن كانت المدن الرئيسية أو المناطق الغير مخدومة أو خلينا نقول المناطق اللي فيها تطوير كبير الآن، فنجد صراحة أن في تحدي، وهذا دورنا يجي ان احنا نذلل الصعاب لهم، نوفر لهم برامج نوعيه، نوفر لهم حتى البيئه المناسبه اللي من خلالها يقدر يكبر ويتوسع الى ان يوصل الى الاستثمارات باذن الله.
1: التسهيلات هذه ممكن تحددها لنا لرواد الاعمال مثل وشو؟
0: يعني في اكثر من برنامج يستفيد منه رائد الاعمال من خلال المنشآت، اولها برامج الارشاد والتوجيه والبرامج النوعيه من مسرعات وحاضنات وهكاثون، وكذلك البرامج اللي تربطهم مع الجهات الممكنه والداعمه ان كان في القطاع الغير ربحي او القطاع الربحي، وكذلك البنوك التجاريه والمستثمرين في المناطق وعلى مستوى المملكه.
1: فعلا يعني هذه المبادرات الرياديه تجمع بين العائد المالي والاثر الايجابي في المجتمع، وهذه نقطه مهمه جدا يعني.
0: بلا شك بلا شك.
1: الله يعطيكم العافية أستاذ فواز التميمي على هذه الجهود، وشاكرين ومقدرين.
0: والله احنا نشكركم، يعطيكم العافية، ونبدأ نشوف الجميع بالأسبوع هذا متفاعلين إن شاء الله، ولهم منا كل تقدير والتحية وشكرا لكم.
1: الله. شكرا للأستاذ فواز التميمي مدير إدارة ريادة الأعمال الاجتماعية في هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، كان معنا في الحديث حول أسبوع ريادة الأعمال. شكرا لك.

الفقرات وأيضا رسائل الجولات الميدانية لمراسلينا وحصادهم في هذا اليوم نقدمه في هوا بلادي إن شاء الله. ما زلنا متواصلين معكم، لا تروحون بعيد، فاصل ونواصل إن شاء الله.

محسوبة أنا يلي تلوموني ترى الغلطات قول الدنيا الدنيا يموت بحسرته يموت بحسرته ونار يشوف الفرحة في عيوني وشوفه

ترى غلطات انا اللي محسوب الدنيا يموت بحسرته يموت بحسرته يشوف بعيوني واشوفه

ولا من ولا غيري ولا غيري حد على اللي تلومون ترى الغلط محسوبة على اللي تلوموني الدنيا الدنيا الله الدنيا يموت يموت يشوف الفرحة في عيون وشوفه وشوفه.

يا هلا وسهلا فيكم، حياكم الله من جديد في هو بلادي. مستمع الكرام، انطلقت ساعتنا الثانية، ساعتنا مليئة أيضا بالأخبار وال يعني المفاجآت الحلوة الجميلة. خلونا ناخذ الخبر الحلو الجميل من أمانة منطقة الرياض. تطلق مبادرة كأس العالم، كأس العالم لك أقرب، يعني التفاعل أيضا مع مباراة منتخبنا في كأس العالم، ومن خلال مكاتب الأمانة في أنحاء العاصمة ومحافظاتها. لذلك أطلقت الأمانة عبر مكاتب مدينتي أو مدينة مبادرة كأس العالم لك أقرب، لتوفير مواقع مجهزة الحقيقة لمباراة كأس العالم 2026 في عدد من الأحياء مختلف أنحاء الرياض. جهزت 12 موقع موزع على 5 نطاقات جغرافية داخل مدينة الرياض، في مكاتب أيضا مدينتي المنصورة والمغرزات والمعذر في وسط الرياض والنفل والعقيق في شمالها. أيضا من الأشياء المهمة أيضا شرق العاصمة، لبن، طويق، إضافة إلى عكاظ والسلام والحائر في جنوب المدينة. لذلك الأمانة هيئت أيضا في المحافظات، ففي المحافظات أيضا في تفاعل كبير جدا، خاصة أنه هذه المواقع جهزت من المحافظات اللي شملتها الحقيقة هالمبادرة الجميلة: حوطة بني تميم، الدلم، الحيانية، البرك، البديع، روضة سدير، الحلوة، الحصاه، الدوادمي، القوعية، الخرج، كل المحافظات ما شاء الله، البجادية، الرين، الهدار، عفيف، مرات، نفي. يعني أمانة صراحة شكرا أمانة منطقة الرياض، ويمكن أيضا المبادرة تتوزع على أمانات المملكة المناطق، وأكيد في تفاعل كبير جدا من الأمانات خاصة لمتابعة مباريات كأس العالم بالقرب من موقع. واحدة من الواحات الجميلة اللي دائما ما يكون فيها مبادرات وفعاليات وبرامج وتاريخ وإرث وثراء جميل جدا، واحة الأحساء. هذا التقرير نستمع له ومن ثم نعود لكم في هوا بلادي.

ذات فجر وفي أقصى الشرق، حيث تلامس الشمس رمال الجزيرة العربية قبل أي مكان، سارت قافلة من الضوء تبحث عن شيء لا يشترى ولا يباع.

توقفت، وأمامها قامت النخيل كأنها جنود من نور تصافح السماء وتهمس للأرض. هنا الأحساء.

يقال أن كل واحة تحكي سرها لمن يصغي، وأنا أصغيت. في زوايا واحة الأحساء رأيت نخلة عجوز، جذعها مشقق وضلوعها من الزمن. قلت لها: ما قصتك؟ فأجابتني: أنا أول حب في قلب الأرض، أنا نخلة منذ 1000 عام. أخذتني بيدها إلى حيث عين الجوهرية تبكي ماءها العذب، وهناك عند ضفة العين جلس طفل يملأ جرته. قال: هذا ماء جدي منذ 100 سنة، يروي هذا النخل ويسقي هذه القلوب. ثم سرنا إلى سوق القيصرية، حيث الطيب يملأ الزوايا، والأصوات تروي حكايات الكرم، والأيادي تصنع الفخار كما كان منذ زمن الأحساء الأول.

وفي إحدى الزوايا كانت امرأة تصنع من سعف النخل سلة صغيرة. قلت: لمن هذه؟ قالت: لطفلة لا تعرف أن النخلة أمنا، تعطينا بلا تعب وتظل واقفة.

الأحساء. النخيل ليس شجراً، هو دم يجري في شرايين الأرض، هو صلاة تتدلى من السماء. وفي كل بيت ظل نخلة، وفي كل شارع ذراع ماء، وفي كل وجه ملامح الطيبين.

رحلتي في واحة الأحساء لم تكن زيارة، كانت عودة. كأن شيئا من قلبي كان يسكن هناك ينتظرني. وهكذا من هوى بلادي أقول لكم، في شرق المملكة تنبض الأحساء ليس بالماء فقط، بل بالحنين.

الله، شكرا لزميلنا عبد المحسن السرام من إخراج هذا العمل، وزميلنا فهد الغامدي من قراءة هالمعلومات الجميلة عن واحة الأحساء، واحد من التقارير الجميلة اللي تنقلك من أرض الوطن، وتنقل هذا التفاعل الجميل لثراء الأحساء التراثي والتاريخي والزراعي. واحة الأحساء من أكبر واحة نخيل في العالم بتراثها بإرثها، كل مقومات الأحساء جميلة، فما بالكم أن هذا كله في هوا بلادي. مخرجنا يقول أنا والله أحب المستمعين وبروق عليهم شوي الجو مع هالأجواء الحلوة، ما يفوتكم شيء مع هوا بلادي. فاصل غنائي كذا وراجعين.

0: كأس العالم.
1: يعد المنتخب المصري أول منتخب عربي وأفريقي يشارك في بطولات كأس العالم، وذلك في النسخة الثانية عام 1934 والتي أقيمت منافساتها في دولة إيطاليا، حيث لعب المنتخب المصري هذه النسخة بنظام خروج المغلوب وخسر أول مباراة له أمام المجر بأربعة أهداف لهدفين.
0: كأس العالم

0: رؤية السعودية 2030.
1: برنامج التحول الصحي أحد برامج تحقيق الرؤية، يمثل طريقاً لتغيير الكثير من المسارات، وقد لعب دوراً هاماً في تطوير القطاع الصحي في المملكة، ليتم بذلك إطلاق مستشفى الصحة الافتراضي وتطبيق صحتي، إلى جانب تأسيس مركز التأمين الصحي الوطني وشركة الصحة القابضة التي تقدم الرعاية عبر 20 تجمعاً صحياً حول المملكة، إذ كان نتاج ذلك تصدر السعودية في عدد المدن الصحية على المستوى الإقليمي، وما زال التطوير مستمراً في قطاع الصحة

0: يا هلا وسهلا فيكم، حياكم الله من جديد مستمعي الكرام في هوا بلادي. بنروح يعني نروح نحن وياكم شوي لفعاليات حلوه ومغامرات وجمال المغامرات، لانه اصبحت هالفعاليات والتجارب مختلفه تماما في المملكه، وغيرت من اسلوب حياتنا خاصه لعشاق الاكتشاف التحدي. هناك تجارب ايضا تجمع بين روح المغامره وجمال الطبيعه واللي يصنعها الفعاليات. فقرتنا اليوم في فعاليات فيها استكشاف، فيها اكتشاف، اسلوب احترافي، تنوع الوجهات، الانشطة، لانه نصنع تجربة مختلفة لمحبي وعشاق المغامرات. ولا بد انك تعزز ايضا جانب مهم جدا مفهوم السياحة السعودية، مفهوم السياحة ايضا التجريبية اللي تمنح الزائر لحظات فعلا لا تنسى وتجارب ايضا مليئة بالحماس والاثارة. الحديث اكثر عن هذا الموضوع أسر أن يكون معي الأستاذ حسن بن عبد الرحمن التهامي، مسؤول تنظيم المغامرات والفعاليات الجميلة، دائما ما يختار فعاليات حلوة وراقية مثل رقي هذا الشخص. حياك الله أستاذ حسن ويسعد مساءك.
1: يا هلا وضافي، كيف الحال؟ إن شاء
0: يا
1: الله
0: يا هلا وسهلا
1: وسعيد في استضافتكم معنا.
0: يا هلا حياك الله،
1: شرفنا طال عمرك.
0: يشرف مقامك وقدرك. أنا والله أنا من الحماس والفعاليات وتجاربكم أبنطلق على طول.
1: خلاص حياك حياك
0: حبيبي.
1: بالعكس بالعكس.
0: أنتوا كيف تبدون الانطلاق في فكرة الفعاليات؟ كيف تبدون تخططون هالفعاليات والمغامرات واللي يعني فيها رسالة فعلا جميلة من خلال هالتجارب والفعاليات؟
1: أكيد طبعا. أول شيء إحنا زي ما أنت عارف السعودية يعني بكر في هذه الأشياء. السعودية ما شاء الله تبارك الله تعتبر قارة، يعني ما تعتبر دولة، ما شاء الله تبارك الله من الـ
0: صحيح.
1: من الـ من الـ من المناطق اللي فيها، عندك الصحراء وعندك الجبال وعندك البحر وعندك كل شيء. إحنا أكثر شيء كيف أول شيء ننسق إنه بنطلع الفعالية هذه أو نسوي التجربة هذه عن طريق إيش الهدف منها؟ إحنا هدف استكشافي. كل الناس الغريزة اللي فيها إنه استكشاف، بيجرب شيء جديد، بيشوف الموقع هذا إيش فيه، اللي هو الفضول اللي عنده. إحنا أول شيء اللي يجذبنا الفضول، إيش موجود هناك، كيف أول شيء نكتشفه، نشوف هل هو آمن ولا لا، نجرب مرتين ثلاثة أربعة إلى لما نشوف لا التجربة هذه آمنة، نسوي الريسك أسسمنت اللي هي الـ الأشياء اللي لازم الفاكيويشن بوينت اللي هي النقطة الإخلاء ما الإخلاء قبل ما نطلع أي زبون. احنا الهدف مننا انه نخلي المناطق اللي ما

0: ما تقدر توصل لها توصل لها.
1: يا سلام.
0: بطريقة آمنة.
1: يا سلام. أنا اليوم لما أكون واحد من المشاركين معكم في الفعاليات فأكيد في عامل جذب موجود. ما هو عامل هالجذب؟ يعني أبرز العوامل اللي تجعل أنه أنا أشارك أنا كزائر أو كمحب لهذه الفعاليات والمغامرات.
0: أكثر شيء هو أول شيء أنت أي واحد يحب المغامرات هذا عنده الفضول زي ما تفضل.
1: إيه هذا ونقطة أولى، لكن وش الأشياء الفعاليات اللي أنتوا تصنعونها غير أنه الفضول موجود؟
0: احنا شوف احنا اكثر من فعاليات نقدر نسويها، احنا عندنا الانزال بالحبال، عندنا البقيز، عندنا تجربه الدراجات، عندنا تجربه المبيت المشي ثلاث ايام في الجبال، المبيت معاك الاغراض حقتك كامله من الى المبيت في الطبيعه. فهذه التجارب اللي احنا نصنعها. عندنا تجارب برضو اللي هي الفور باي فور اللي في الصحراء في الربع الخالي نقعد ثلاثة اربع ايام برضو، فهذه كلها تجارب نحن نصنعها موجودة.
1: يا سلام. أكيد في مناطق عندكم تحددونها ووجهات محددة لكم أيضا من خلال إقامتكم لهذه التجارب والمغامرات، وهذا جانب مهم. فما هي المدن أو الأماكن اللي أنتم تحددونها دائما في الفعاليات لمثل هذه المغامرات والاكتشافات أو الاستكشافات؟
0: والله إحنا أكثر شيء نبعد عن حاول قدر الإمكان عن المدينة، هذا هو الشيء. فإحنا عندنا في العلا، في الباحة، موجود عندنا في عسير، في منطقة عسير كاملة، تنوم النماص أبها، فبرضه في منطقة جيزان وجبال القهر وجبل الأسود ووادي لجب، هذه كلها مناطق إحنا نسوي فيها نشاطات وفعاليات. فنختار قدر الإمكان نحاول أن نبعد عن المدينة، لأنه الزائر اللي يجي أو المشارك اللي يبغى يجي معانا يبغى هي وانس تدسكنكت، يعني يبعد عن المدينة ويبعد عن هذه الأشياء ويتصل مع الطبيعة.
1: يا سلام. وش اللي يميز كل وجهة عن الأخرى؟
0: والله شوف أنت مثلا أنت عندك العلا منطقة رملية وعندك منطقة جبلية، مناطق يعني صحراوية أكثر شيء في منطقة العلا، وطبيعة العلا غير، ومنطقة عسير منطقة مرتفعة باردة وفي الصيف الضباب والمطر اللي دائما موجود هنا في الصيف، ومنطقة جازان برضو منطقة الأودية والشلالات اللي موجودة فيها. فهذا اللي يميز كل مدينة عن
1: اختلاف الوجهات.
0: اختلاف الوجهات. نعم.
1: اليوم احنا عندنا السياحة قادمة، الصيف جاي، فايش الفعاليات القادمة بالنسبة لكم واللي تركزون عليها في الصيف؟ يعني السياحة السعودية وجهة اليوم اصبحت، فالمغامرات اللي انتم بتقدمونها ان شاء الله في الفترة السياحية القادمة بإذن الله، التجارب المختلفة اللي انتم تركزون عليها ان شاء الله.
0: اكثر التجارب اللي نركز عليها الحين اللي هي التخييم، الجلامبينج، تجربة الجلامبينج اللي هي الخيمة الفاخرة شوي، تجربة الهايكينج، الانزال بالحبال، هذه كلها في منطقة عسير ومنطقة جازان، احنا مركزين في هذه المنطقة لانها مناطق مرتفعة فالجو فيها جدا جميل في وقت الصيف، بالذات في جولاي واوغست، هذا موسم الامطار يعتبر هنا في منطقة عسير يعني، وفي منطقة الباحة برضو.
1: بتركزون على مناطق معينة في الصيف يعني أبها والباحة مثلا؟
0: أبها والباحة نعم، هذه مركزين فيها لأن الجو فيها معتدل جدا، درجة الحرارة 58 بالرياض، وعندنا هنا دحين ما شاء الله 17 18.
1: أنت تخليهم الحين يهجون من الآن.
0: والله أنا أكلمك الآن وأنا لابس جاكيت في أبها.
1: ما شاء الله، أنا أقول نسيم البراد اللي جانا الآن في الاستديو هذا شيء. طيب حبيبي، يعني حبيبنا حسن، يعني اليوم كم الفئة اللي تستهدفونها أو الأعمار اللي تستهدفونها من خلال هذه المغامرات والفعاليات؟ أكيد في أعمار معينة.
0: أمانة إحنا نستهدف من أعمار 12 سنة أو من 11 سنة إلى فوق، أي ما من غير أعمار، لأنه ما شاء الله في ناس أعمارهم 70 وما شاء الله تبارك الله لياقتهم أحسن مني ما شاء الله، فما نقدر نقول أعمار معينة، لكن إحنا عشان إحنا برضه نطلع رحلات مدارس ورحلات تعليمية عن المناطق اللي موجودة هنا، لأن إحنا كلها رحلة فيها لها هدف، أكيد لها هدف تعليمي، هدف ثقافي، وا وا وا.
1: تركزون على عدد كبير ولا لا؟ يعني لا المساحة مفتوحة للجميع.
0: اللي هو المساحة مفتوحة للجميع، بس لكن إحنا ما نأخذ مثلا عدد 50-60، نقسمهم جروبات، لأنه كل ما تركز مع عدد، يعني لما يكون العدد كبير تفقد التركيز وتفقد جودة الرحلة، فكل ما كان العدد أقل يصير فيه البوندق، يصير فيه التواصل مع الناس
1: وتركزون على أنه يكون موجودة أيضا معايير السلامة والجودة في عملية تنظيم هالفعاليات.
0: قبل أي رحلة لازم إدارة المخاطر وتسوي كل التقييمات هذه قبل كل رحلة عشان تشيك على الجو والطقس اللي رايح أنت فيه، تشيك على السيارات قبل ما تطلع، كل هذه الأمور لازم تشيكها قبل ما تطلع الرحلة عشان تتأكد أنه جودة الرحلة وانت مثلا حتى لما تروح منطقه نائيه لازم تتواصل مع شخص تقول له ترى انا بروح المنطقه الفلانيه بقعد الى الساعه الفلانيه.

0: وما طلعت كلمني تعالي المنطقة الفلانية وأنا احتمال أكون هنا. هذه كلها معايير سلامة لازم تكون موجودة قبل كل رحلة.
1: يعني أنا مخرجنا أسماءنا معكم؟ أنا والمخرج نحط أسماءنا معكم نغامر ونكتشف؟
0: ضروري ضروري.
1: بس ترى معدات السلام معدات السلام عليكم ترى. الله يعطيك العافية. والله صراحة يعني هذه تجارب مختلفة. يعني هل ممكن أيضا يعني التجارب الساحلية البحرية أيضا وجهة لكم تركزون عليها في الفترة القادمة ولا؟
0: نعم إحنا في موسم تقريبا سبتمبر أكتوبر نوفمبر هذا موسم البحر بالنسبة لنا في ينبع منطقة ينبع. كان الجو جدا جميل وهذه فيها كمان هجرة السلاحف وهجرة السلاحفين فنتوجه إلى ينبع. نعم
1: والله روح جميلة صراحة أمانة روح جميلة منكم أمانة والله يا حسن. يعني هذه تعطيك تناغم جميل ما بين السياحة البرية والطبيعة وما بين البحرية.
0: ضروري جدا. زي ما قلت لكم السعودية ما شاء الله غنية بهذا الشيء وبكر. واحنا كمان يعني زمان ما تهنينا في بلدنا.
1: اي والله
0: الناس جمالها هذا شيء. جمال السعوديه قسم بالله. اول شيء في ناسها وفي في في المناطق حقتها. يعني كل منطقه سبحان الله لما تروح لها الناس اللي فيها هم اللي يغنوك عن كل شيء.
1: يعني عندك
0: ما شاء الله تبارك الله في تبوك وينبع ومنطقه عسير ونجد وحلحسة هذه كلها مناطق ما شاء الله والجنوب وجازان يعني ما شاء الله تبارك الله.
1: عندك ينبع البحر الأملج الواج يعني ساحل البحر الأحمر الخليج العربي. فعندك وجهات ساحلية بحرية رائعة جدا ولها وجهات أيضا فترات معينة يعني. فكل التوفيق لكم والله حسن حبيب قلبي.
0: الله يسعدكم وتشرفونا إن شاء الله أي وقت إن شاء
1: الله بإذن الله. أنا قلت بس حطوا أسماء اسمي واسم المخرج. معدات السلام عليكم حبيبي. شكرا لك حبيبي الأستاذ حسن عبد الرحمن التامي مسؤول تنظيم الفعاليات والمغامرات السعودية الجميلة للشباب واللي حاب يستكشف المغامرات. شكرا لك حبيبي حسن.
0: يعطيكم العافية. شكرا.
1: يا هلا وسهلا حياك الله. يا هلا.

يعني وجهاتنا مختلفة، سياحتنا مختلفة، ثراء أرضنا مختلف تماما. هذا يعني ما يعطيك طابع أن السياحة القادمة في المملكة ستكون وجهة عالمية بامتياز. هوا بلادي معكم، فاصل قصير وراجع لكم.

0: هو بلادي. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: السلام عليكم، مساك الله بالخير أخوي. أخوي أنت طالب شحنة وأنا في الطريق جايك، بس أحتاج منك الكود اللي جاك على الرسالة ترسل لي إياه، وإن شاء الله أنه يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق يكون واصل عندك.
2: كن حذراً، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة، لا تمنع.

0: ثقتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية، تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
1: معك محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
0: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه، وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال. كن حذرا، كن حذرا.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
4: هو بلادي

0: حياكم الله معنا في هوا بلادي، ما زلنا متواصلين معكم حتى تمام الثامنة في هذا البرنامج. نروح إلى فقرة أخرى من فقراتنا في برنامج هوا بلادي، فقرة مشاريع، حيث تظل المتاحف الخاصة والمبادرات الفردية حارسا أمينا على ذاكرة الشعوب وتراثها الأصيل. وفي منطقة حائل يبرز متحف لقيت للماضي أثر لصاحب خالد بن حمود المطرود كأحد أهم الوجهات التراثية التي تعيد إحياء الماضي المعماري والاجتماعي للمنطقة. يقع هذا المتحف داخل بيت طيني عتيق يفوح بعبق التاريخ، ويضم تحته أو تحت سقفه آلاف المقتنيات النادرة التي تروي تفاصيل دقيقة عن حياة الأجداد وأدوات معيشتهم وحرفهم التقليدية. يسعدنا أن يكون معنا في فقرة مشاريع لهذا اليوم وفي هذه الحلقة من هوا بلادي الأستاذ خالد بن حمود المطرود، صاحب متحف لقيت للماضي أثر في منطقة حائل. مساء الخير أستاذ خالد.
1: يك بالنور والرضا، حياك الله أخوي.
0: يا هلا وسهلا.
1: يا هلا بك.
0: حياك الله. كلمنا عن أبرز المميزات المعمارية لهالبيت الطيني اللي يحتضن المتحف، وكيف يعكس تصميم غرف أو تصميم غرفه ومجالسه نمط البناء الحائل القديم.
1: الله يسعدك. طبعا أنا كنت كان عندي بيت كبير برضو طيني عمره أكثر من 100 سنة، وانتقلت إلى بيت ثاني عمره أكثر من 120 سنة. طبعا البيت الحائلي له تصميمه الخاص، وضع البيت كتقسيم هو بيت كبير يصير به تقريبا 10 أو إلى 12 غرفة طينية، وله مسمياته والحوش، الحوش الوسطي اللي يكون بهو للبيت. طبعا البيت اللي أنا فيه طبعا يعتبر دور وغرفة خارجية اللي بالسطح، هذه اللي قال لها الروشن. في عدة غرف لها مسمياتها الخاصة، اللي دار العيال، دار البنات، حجرة راعية البيت، دار مسخن تسخين القهوة، دار المحل اللي هي المستودع المخيزن، الماجد اللي هو المطبخ، المجلس اللي هو القهوة، المقلط اللي هو تقليط للضيوف. فهذا تصميم البيت الطين بنقوشه بلمساته القديمة، الجص والوزرة والسقف خشب أثل، والحوش يصير ببطحة من بطحة طبعا بران حائل، لازم يكون بالحوش الخلط حلوة، يصير بها حمضيات اللي هو يوسف فندي وبرتقال، ولازم يصير بها نعناع الجبل.
0: وهذه موجودة كلها الحين في البيت ذا؟
1: كلها موجودة في البيت.
0: ما شاء الله. وش اللي خلاك أستاذ خالد يعني تميل لهالبيت الطيني وتحب هذه الهواية؟
1: أول شيء أهلي، أبوي وجدي تراث عمراني، كانوا يشتغلون

0: بالبناء بالطين، وسووا ونفذوا بيوت قديمة. حنا لنا بيت حل الوالد قعد عليه 4 سنوات ما معه شخص أو شخصين يساعدونه. وخوالي حرفية بالنسبة للأخشاب، البيبان والنوافذ. أنا دخلت بين هالعائلتين، ما بين خوال وبين أهل طال عمرك،
1: ومزجت بينهم. ها ما شاء الله.
0: أيوة. النقطة الثانية اللي هو التراث، جدي يميل للتراث الله يرحمه ويغفر له، واهتميت بالقطع التراثية اللي ما صنع، اللي صنع بمنطقة حائل وعمرها أكثر من 100 أو 120 سنة أو 130 سنة. فطبعا وزعت القطع على نفس البيت الطين بالغرف، وركزت على اللي مصنوع بمنطقة حائل، وركزت على الصور شيباننا خاصة بحائل، سواء قرى أو محافظات أو بالمنطقة.
1: ما شاء الله. هذه القطع والمجموعات التراثية كانت موجودة عندكم من أول ولا أنت بديت تشتريها؟
0: لا لا، في شيء موجود كان عند الوالد وعند جدي. الحين إذا تبي نتكلم باختصار مثلا عن الحاجة اللي لا زالت موجودة بالسوق، مدخنة. المدخنة هذه شغل شدوخي، شدوخي خوالي. عندي مداخن عمرها أكثر من 120 سنة، وعندي المحالة أكثر من 180 سنة. المحالة طبعا هذه اللي تصير على البير. اي، وعندي طال عمرك المحاميه شغل حايل، ودلال شغل حايل، اللي هي مطبوقه على نظام رسلان او على نفس دقه رسلان.
1: ما شاء الله. هذه طبعا تعتبر من القطع النادره.
0: ايوه، في نوادر، في عندنا حاجات كتب، عندنا عملات، عندنا نحاسيات، عندنا خشبيات، عندنا طبعا في اجهزه قديمه قبل 50-60 سنة كانوا يستخدمونها، زي التلفزيونات القديمه الخشبيه. زي البكام، اسطوانات، الريل، الحاجات اللي قبل 70-80 سنة بالاجهزه موجوده عندي.
1: ما شاء الله. وكيف كيف تحافظ عليها هذه يا استاذ خالد؟
0: والله أنا من النوع اللي مغرم بهالشغلة، تلقى عندي مستودعات، وأشيل هذا وأحط هذا وأبيع هذا وأشري هذا. فلي صراحة يعني أنا أسلي نفسي، متقاعد وأسلي نفسي بهالشغلة.
1: يا سلام. طيب خلينا نتكلم عن المتحف. كيف تشوف أنه هالمتحف يساهم في نشر الوعي بين الطلاب، طلاب المدارس؟ أيوة. والجيل الناشئ، وش الرسالة الثقافية اللي يهدف لها هذا المتحف؟
0: سؤال حلو. أول شيء دائما نقدم دعوات للمدارس الموجودة خاصة الابتدائي، يزورونا بالمتحف، يعرفون هالأبناء والأطفال أن هذا تاريخ أهلك بحائل، وهذه مقتنيات صنعت بحائل أو صنعت بالمملكة العربية السعودية. لازم تحدد الصناعة الموجودة بمناطق المملكة للطفل، وتعلموا أن هذا بيئتنا بحائل وهذا بيئتنا، بس ترى القصيم يختلف عنا، الجوف يختلف عنا، الرياض لهم نظم طريق نقدية، وحنا شغلنا غير المنطقة الشرقية وغير منطقة الشمال. يعني كل منطقة
1: لها ثقافة. إيه. وتعرفونهم على استخدام هذه الأدوات، وش كانت تستخدم هذه الأدوات.
0: أنا على فكرة أنا حرفي مباخر، وحرفي ببعض الأعمال الخشبية، أشتغل قدامهم ونفذ الأعمال اللي كانت موجودة قبل 70 سنة، أطبقها قدامهم، أوريها معينة وأشتغل لهم طبعا مختصر.
1: صحيح.
0: ففي موضوع ثاني طال عمرك، حنا بالنسبة للأطفال وهذا الأعياد طبعا عندنا يوم الوطني،
1: مناسبات.
0: يوم المناسبات هذه نفتح المتحف على طول، نخلي الزوار يجونا علشان اليوم الغالي علينا اللي هو يوم الوطني. صحيح. يوم التأسيس، يوم العلم، لازم المناسبات هذه.
1: يا سلام. طيب كيف تشوف حجم الإقبال السياحي على هالمتحف من داخل ومن خارج المملكة؟ وش أبرز المهرجانات الوطنية اللي شاركت فيها؟
0: أنا الجنادرية شاركت بها أكثر من 10 سنوات.
1: ما شاء الله.
0: شاركت بعكاظ مرتين، عكاظ، شاركت بالش اسمه أشد الله محمد رسول الله، مناسبات المناطق الثانية اللي هو بالأعياد، اليوم التأسيس، يوم العلم،
1: مناسبات الوطنية.
0: إيه.
1: ما شاء الله. حلو.
0: بحرفتي طبعا وبتراثي نفس الوقت.
1: يا سلام. طيب كيف تشوف الإقبال السياحي على المتحف من الداخل ومن الخارج؟ يجونك سياح من خارج المنطقة أو من خارج المنطقة؟
0: يجونا من برا، يجونا من شو اسمه، من أمريكا، من بريطانيا، من ألمانيا، من نيوزيلندا، لكن زيارتهم ما هي مستمرة، يصير في شهر بس، سنة أو شهرين ينكبون علينا جروب طبعا. إيه، يجونا جروب ولهم برنامج مثلا من الرياض حائل،

0: حتى الزملاء يلعب قدامهم ويوم ياخذون السيوف منا ويلعبون مثل لعبنا، لكن طبعا ما يطبقونه مثل ما يطبقونه الشباب.
1: اكيد بس انه طبعا يعني يهون ويتعرفون اكثر على تراثنا وعلى عرضاتنا، وهذا شيء جميل منكم بصراحه.
0: يجون زياراتهم ويقولون يعني ما فيها ملاحظاتهم، ويقولون يعني يمدحون يعني شغلنا.
1: جميل. طيب يا استاذ خالد، الان لو في قطعه نادره موجوده عند شخص اخر، انت تشتريها، تسعى انك تروح تشتريها تحصل عليها؟
0: نعم.
1: في تواصل ما بينكم انتم يا اصحاب المتاحف؟
0: نعم، لنا مزادات بالرياض، حايل، بالمذنب، بعنيزة، ببريدة، بالشرقية، يعني كذا له طبعا توقيت وتاريخ يوم معين نحضر، يرسلون لنا دعوات انه عندنا مزاد بالشهر الفلاني باليوم الفلاني بالتاريخ الفلاني، ناخذ قطع منا نبيعها عندهم، نشري منهم قطع تخصهم.
1: حلو حلو. تبحث عن
0: اللي ان القطع، لو قطعت كلامك، شيء ما صنع عندنا بحايل تلقى رخيص عنده، ما هم عارفينه ناخذ احنا، والشيء اللي عندنا لهم يصير غالي عندهم بالنسبه لشافوه معنا.
1: اي تبادل منافع، وهذه فكره جميله صراحه، حلوه.
0: اكيد.
1: طيب اكيد لكم تطلعات استاذ خالد مستقبليه لتطوير هالمتحف والاستفاده من المبادرات الفرديه لدعم قطاع السياحه والتراثيه في حايل، ايش التطلعات المستقبليه لكم، وهل المتحف يجد اهتمام؟
0: أول شيء طبعا المتحف كل يعني يفزلوا، لا قالوا فلان عنده متحف يقولوا بزورك، أي واحد تتكلم وانت تشوفه مكان مناسب ولا شيء تقول أنا عندي متحف، تكفى وين موقعه بشوفه. تطلعاتنا يا طول العمر، أتمنى أتمنى أتمنى إن إدارة المتاحف بحال تهتم بنا، هذا المنيع.
1: تواصلت معهم؟
0: الرياض ما قصروا معنا، يهتمون بنا والله. توصلت بس الى الان ما فيه يعني
1: ردود. ان شاء الله انهم يردون عليك ويتواصلون معك.
0: ونتمنى والله
1: باذن الله. طيب كلمنا عن المتحف، المتحف مفتوح 24 ساعه او على مدار ساعات
0: لا
1: معينه؟
0: لا لا لا، الحقيقه نفتح 9 ونسكر 12 الصبح طبعا. العصر من بعد الساعه 5 لان الاجواء الوقت هذه حاره، الى الساعه مفتوح الى الساعه 12 بالليل.
1: حلو حلو. في رسوم ولا الدخول مجاني ولا؟
0: والله شوف حاليا انا بجدد لا لا لا، انا بكون صريح معك، ما أصحيح. عندي انا اول رسوم.
1: لا من حقك طبعا، لانك انت تعبان على هالقطع وتعبان على المتحف.
0: انا طبعا ما جددت الترخيص حاليا لسبب، لانه في عندي غرف ارمم فيهن، فطبعا ما خليه برسوم حاليا، يزورونا بدون رسوم، يعني مدامي ما حطيت اللوحه وانا ناقله من موقع ثاني. طبعا خلصت من الغرف اللي كانت لها ترميم، وان شاء الله بسعى تجديده، لانه هذا يعتبر سادس مره ارممه، عفوا سادس مره ارخصه. يعني المتحف الاول 5 مرات وهذا الجديد ان شاء الله. حلو. علما انه عمره 120 سنه اللي انا فيها الان.
1: ما شاء الله ما شاء الله. الله يبارك لك يا استاذ خالد ويعطيك الف عافيه، وشكرا، استمتعت والله معك، كاني رايح لهالمتحف وزايره من كلامك الجميل ووصفك الرائع. الله يعطيك العافيه.
0: لي طلب طال عمرك.
1: أسلم تفضل،
0: أبيك تزور أنت وزملائك
1: بيدن واحد أحد إن شاء الله. حايل حايل، وأهلها عزيزين علينا ويستحقون الزيارة والله.
0: ممطيب.
1: شكرا
0: ممطيب
1: لك أستاذ خالد حمود المطرود صاحب متحف لقيت للماضي أثر في منطقة حايل. يعطيك ألف عافية. شكرا لك.
0: يا هلا يا هلا يا هلا. مع السلامة.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: أعزائنا المستمعين، ندعوكم للتعرف على عطاءات وإبداعات زملائنا سابقين أسهموا بشكل كبير في مشوار الإذاعة الطويل من خلال
2: الإذاعة زمان.

بعيد الدار، يا بعيد الدار يدني بك خيالي، تن ما بيني وبينك ذا المسافة. زارني طيفك مع شواقي الحالي، شف روحي ووصل حد الكلافة. يا بعيد الدار يدني بك خيالي، تن ما بيني وبينك ذا المسافة. زارني طيفك مع شواقي الحالي، شف روحي وصل حد الكلافة. حلم يا حلم الهنا والجو خالي، لاح في خد القمر والليل شافه. حلم يا حلم الهنا والجو خالي، لاح في خد القمر والليل شافه. كل ما روحي هفت يمك بدالي، عايد يضفي على قلبي الحافة. ينسكب في خاطري عذب زلالي، يحتسيه شعور فكري والرهافة. ينسكب في خاطري عذب زلالي، يحتسيه شعور فكري والرهافة. غربتي ما عاش فيها إلا أنت غالي، غربتي ما عاش فيها إلا أنت غالي، تحتويني تنقش أيامي طرافة.

خذني وشمس العصر بالغيم تلتف، الغيم يرقص والشعاع يتغافى. خذني وشمس العصر بالغيم تلتف، الغيم يرقص والشعاع يتغافى. محل الهوى محل الهوى له من ندى غيمة تندف، بدقاتها القلب العليل يتعافى. محل الهوى له من ندى غيمة تندف، بدقاتها القلب العليل يتعافى. ومحل الشفق لهدابك الداجي يحف، على تعب شمس المغيب يتدافى. أحلى الأماني في مدى العمر ما شف، عن عمرنا الماضي ربيع وجفافة. أحلى الأماني في مدى العمر ما شف، عن عمرنا الماضي ربيع وجفافة. المستحيل يصير من كف ليكف، وفجأة مثل موج النسيم تخاف. بس ما تنام من فوقها الدمع ما جف، رغم المدى بين العتب والمصافة. غفوة صغيرة فراحنا، غفوة صغيرة فراحنا، حلمها رف ملوم قلب للمشي بيتجافى.

0: كتبت لك خطا ولا جاني ردود، كتبت لك خط ولا جاني ردود، يا ليت يتري ويش مشغلك عني. هذا جزايه، هذا جزايه منك هجران وسدود عزاه يا المجمول خيبت ظني. هذا جزايه منك هجران وسدود عزاه يا المجمول خيبت ظني. يزل ليلي ما تهنيت برقود بين التوجد والرجا ودت مني. ترى العمر يا مالك الروح محدود، لياك تنزع باقي الروح مني. ترى العمر يا مالك الروح محدود، لياك تنزع باقي الروح مني. وانا ترى مالي بدنياي مقصود، وانا ترى مالي بدنياي مقصود، الا اجتماع بك وموت امتهني.
1: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان.
2: زمان أول يا ليت يعود.
1: الإذاعة زمان.
3: هاك الزمان يوم كل شنيحتي.
4: يوم كل شنيحتي
3: ولا هاك الواحد،
4: والواحد الله في سماه العالي،
3: وابليس مخزيها الله.
5: حكاية للأطفال،
6: إعداد وإخراج
3: تعالوا جنبي
6: عبد العزيز الحمال.

0: مساك الله بالخير يا جدي.
1: الله يمسيك بالخير والعافية وأنا أبوك. يلا حية يلا حية.
0: الله يحييك وبقيك يا جدي.
1: يا مرحبا ومسهلا.
0: في الحقيقة يا جدي حكاية مسلية، عمري ما سمعت إن واحد يصدق كلام وهم ما معقول.
1: أصل أبو البنت وأنا أبوك عاش على الكذب طول حياته، وصار كل شيء ما هو معقول يصير عنده معقول. ثانيا وأنا أبوك يبغى يتحدى أي واحد يخليه يقول هذا هو المعقول.
0: طيب يا جدي، قلنا أمس إنه في ولد فلاح قال أنا مستعد أغلبه، وش سوى يا جدي؟
1: إيه صلوا على النبي.
0: اللهم صل على محمد.
1: جاء ولد الفلاح ودخل على أبو البنت الكذاب في مجلسه.

0: حتى انت بعد انت يا اللي توها فاكست عنك البيضه جايين تبي تعجزني؟ الرجال اللي قبلك ما عجزوني جايين انت؟
1: نعم انا مستعد اخليك تصيح باعلى صوتك وتقول ما هو معقول.
0: هات ما عندك اشوف.
1: اسمع، انت نسيت انك من اول تشتغل صبي عندنا في البيت؟
0: وشو انا اشتغل صبي عندكم في البيت؟
1: نعم. ها ما هو معقول يعني؟
0: لا لا لا لا الا ايه الا معقول معقول ونصف. كمل كمل.
1: وفي يوم من الايام كنت انا وانت قاعدين نسولف في البيت، قلت لي تكفى يا عمي عطني مبلغ خلني اجرب نفسي في التجارة، كود الله يرزقني. قمت انا وعطيتك 50,000 ريال سلف ورحت، واليوم جاء الوقت اللي ترد لي فلوسي، عطنيها لو سمحت.
0: انا تسلفت منك انت 50,000 ريال؟ هذا كلام فاضي، هذا كلام واحد مجنون، ما هو معقول.
1: ها خلاص شهدتوا عليه، خلاص البنت من نصيبي هالحين.
0: لا لا لا قصدي اقول لا الا الا كلامك معقول، معقول نص.
1: طيب اذا كلامي معقول هات 50,000 ريال.
0: هذه والله المصيبة، هالولد منين جاني ده؟ حيرني، إن قلت معقول راحت 50,000 ريال، وإن قلت ما هو معقول بنتي صارت من نصيبة. وش أسوات؟ وش أسوات بس؟ تدري؟ كلامك معقول.
1: 50,000 ريال
0: أقول لك ما هم معقول.
1: البنت من نصيبي.
0: ألا عاد تدري ولا لا؟ اشهدوا يا جماعة، اشهد بالله انك ذكي، واشهدوا كلكم الجالسين، اشهدوا علي توبة ما عادت ذببت، والبنت وال50,000 ريال كلهن هدية من عندي لك، وألف مبروك.
2: يا سلام يا جدي، صحيح انه ذكي.
1: هي عاد ابوك هذا اللي وقفه عند حده، وهذا اللي خلاه متحير وغلبه وراهن حبل جذب قصير ما يدوم. من ابوك وعاد من ابوك جيت من عندهم ما اعطوني شيء.
3: انتم تستمعون الى الاذاعه زمان.
4: زمان
3: الإذاعة زمان.

0: برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم إبراهيم الذهبي.
1: أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى هذا اللقاء ومع هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي هؤلاء علموني. نستضيف في هذا اللقاء وفي هذه الحلقة الأخ خليل إبراهيم الفزاع، المحرر المسؤول الصحفي في صحيفة اليوم اليومية. في صحيفة اليوم التي تصدر في المنطقة الشرقية من المملكة، ضيفنا في هذا اللقاء له عديد من المؤلفات، كتاب صدر قبل 17 سنة عنوانه أحاديث في الأدب، وأيضا له في مجال القصة القصيرة، وقد صدرت له 3 مجموعات. أول مجموعة صدرت اسمها الساعة والنخلة، وهناك النساء والحب، وأيضا سوق الخميس. له كتاب آخر في النقد الاجتماعي اسمه أفكار صحفية. نبدأ مع الأخ خليل إبراهيم الفزاع، ونشكره على تلبيته لنا هذا اللقاء ومشاركته في هذا البرنامج. شكرا.
2: شكرا جزيلا، وأرجو أن نقضي مع المستمع الكريم بعض الوقت الذي يمكن أن يستفيد منه
1: إن شاء الله. أخ خليل، الحقيقة لعله عنوان البرنامج يدل عليه هؤلاء علموني، فنريد من الأخ خليل أن نسير معه منذ البداية لنتعرف معا على وجهة نظره إزاء الحياة والناس والآخرين، وأيضا لنتعرف على الذين أثروا فيه وعلموه ووجهوه وكان لهم أدوار في حياته. وكما لا يخفى على الأخ خليل أن لكل منا تجربته، ولكل منا نماذجه التي يقتدي بها. من هذا المنطلق نبدأ في حوارنا، لكي نبدأ مع بداية تكوينكم، مع بداية وعيكم، ولنقل منذ تفتحكم ومنذ نشأتكم.
2: الذين علموني أو الذين استفدت منهم كثيرين، قد يكونون أشخاص، قد تكون ظروف، قد تكون عوامل عديدة يستفيد منها المرء بطريقة أو بأخرى. كأي فرد منذ البداية تتفتح عيونه على مرأى الناس الذين يحيطون به، فمن أوائل الذين تعلمت منهم والدي.
1: موجود أخ خليل؟
2: موجود، نعم، أسأل له طول العمر
1: إن شاء الله.
2: وقد علمني الكثير من أمور الحياة، علمني أحيانا باللين وأحيانا بالقسوة الرحيمة إن صح التعبير، لكنه إجمالا لم يكن يقسو. وقد علمني الطيبة، علمني التمسك بتعاليم الدين، علمني كيف أحترم الآخرين، علمني كيف أتفانى في خدمة بلدي ومجتمعي. على امتداد سنوات الطفولة تعلمت منه الكثير. في المرحلة الابتدائية هناك أستاذ اسمه فهد الوهيب، أسأل له طول العمر إن كان لا يزال على قيد الحياة، وأسأل له الرحمة إن كان قد اختاره الله إلى جواره. هذا الأستاذ هو إمام جليل لأحد المساجد في قريتنا الجشة، تعلمت منه الكثير، تعلمت منه المحافظة على الدين، المحافظة على الصلاة في مواعيدها، الحرص على والمداومة على تلاوة القرآن. مع امتداد الفترة الدراسية بعد أن انتقلت إلى المعهد العلمي تعلمت الحقيقة
1: أين
2: من
1: لو سمحت؟ أين؟
2: بالأحساء بالهفوف
1: نعم
2: مدينة الهفوف
1: نعم
2: مجموعة الأساتذة الذين لم أعد أذكر منهم إلا القليل علموني كثيرا وتعلمت أكثر أو تفتحت عيوني على التعامل مع الأدب عن طريق المعهد العلمي عن طريق المعهد العلمي بالهفوف وبالذات عن طريق النادي الأدبي في هذا المعهد فعن طريق هذا
1: نعم
2: النادي بدأت أتعامل بصورة جدية أكثر مع الصحافة ومع الكتابة ومع الحرف بصورة عامة
1: إذا قلنا مثلا أخذنا أستاذ إذا أخذنا أخ خليل جانب جانب من نشاطاتكم ومن معطياتكم، يعني نبدأ مثلا بالشيء الأساسي الصحافة، تعطينا فكرة فعلا زي ما قلت عن البداية فيها وعن الذين أثروا فيك أيضا في هذا المجال.
2: في البداية اعتمدت على موهبتي في هذا المجال لكن هذه الموهبة لا بد لها من الصقل عن طريق المران
1: كيف
2: والتدريب
1: اكتشفت موهبتك في هذا
2: عن
1: المجال؟
2: طريق الكتابة في صحف الحائط في البداية وبعد ذلك بدأت أتعرف على الصحف التي كانت تصدر في ذلك الوقت وأغلبها صحف احتجبت في الوقت الحاضر كجريدة الرائد وجريدة قريش الرائد كان يصدرها عبد الفتاح أبو مدين
1: نعم
2: وقريش كان
1: نعم
2: يصدرها الشيخ أحمد السباعي
1: نعم
2: وكذلك جريدة القصيم وبعض الجرائد الأخرى
1: نعم
2: عن طريق هذه الجرائد أيضا تعرفت على أنماط جديدة في الكتابة غير الاجتهادات البدائية أو الاجتهادات المبتدئة بدأت أحاول أن أكتب في بعض المشاكل الاجتماعية بعض النقد الاجتماعي وإذا كان هناك لأحد فضل في ترسيخ قدمي في مجال الصحافة فللشيخ حمد الجاسر هذا الفضل
1: نعم
2: فقد عملت
1: نعم
2: معه فترة من الزمن في جريدة اليمامة عندما كانت تصدر جريدة قبل نظام المؤسسات الصحفية
1: نعم
2: وبعد ذلك
1: إذن بدأت مع الأستاذ حمد الجاسر.
2: هي البداية كانت بالضبط في جريدة الخليج العربي التي كانت تصدر في الخبر ثم احتجبت قبل العمل في اليمامة
1: أي نعم
2: بعد اليمامة عملت في اليوم منذ بداية صدورها منذ عددها الأول عملت محررا ثم سكرتيرا للتحرير ثم مديرا للتحرير بعدها انتقلت للعمل في دولة قطر لمدة 7 سنوات
1: نعم
2: وعدت
1: ماذا
2: قبل
1: عملت
2: سنتين
1: في قطر الشقيقة؟
2: في مجال الصحافة أيضا
1: أيضا في مجال
2: هنا
1: الصحافة في
2: أصدرت
1: أي
2: مع
1: صحيفة؟
2: أحد الإخوان القطريين
1: نعم
2: مجلة اسمها العهد
1: نعم
2: وأنشأنا
1: وما زالت تصدر أعتقد؟
2: لا تزال تصدر
1: نعم
2: نعم وأنشأنا لها مطابع وأصدرنا أيضا مجلة شهرية اسمها الجوهرة لا تزال
1: لا
2: تصدر
1: تزال تصدر
2: نعم وأصدرنا أيضا
1: نسائية، مجلة نسائية
2: نسائية نعم نسائية وأصدرنا أيضا كتاب سلسلة كتب اسمها كتاب العهد
1: كتاب العهد
2: نعم
1: جيد جدا. طيب الحقيقة هذا أخي خليل جانب سريع أو في عجالة حدثتنا عن الصحافة وعن تقريبا الرواد الأول الذين وجهوك والذين استفدت من تجربتهم. هل هناك مثلا هذا على الصعيد المحلي، على الصعيد العربي مثلا تجربتكم الصحفية من جهة أو آخرين أثروا فيك في مجال الصحافة حتى لو كانوا بطريقة غير مباشرة؟
2: الحقيقة في مجال الصحافة لا حاولت أن يكون لي منهجي أو أسلوبي أو طريقتي الخاصة بعد ذلك فجميع الذين قرأت لهم كنت أستفيد لا شك من قراءاتهم لكن ليس إلى درجة
1: التأثير
2: التأثير المباشر على أسلوبي أو طريقتي
1: على
2: في
1: أسلوبك
2: الكتابة
1: أو
2: نعم
1: طريقتك. قد يكون هناك سؤال بالصحافة ولكن لندعه في نهاية المقابلة، ولكن ننطلق إلى جانب آخر من الحقيقة ما قدمه ضيفنا في هذا اللقاء الأخ خليل إبراهيم الفزيع الصحفي المسؤول في صحيفة اليوم، ألا وهي القصة القصيرة. وكما لا يخفى على الأستاذ خليل ومعروف رأي النقاد في هذا المجال بأن القصة القصيرة من الفنون الصعبة، الحقيقة، وأيضا من الفنون الحديثة في عالمنا العربي، فنريد أن نعرف تجربتكم في هذا المجال، وأيضا تحدثونا عن مجموعاتكم ومن الذين أثروا فيكم بشكل أو بآخر أيضا في مجال فن القصة القصيرة.
2: في بداية قراءتي كنت أقرأ القراءة من أجل التسلية لا للاستفادة. بعد ذلك بعدما جربت الكتابة وجدت أني لا بد أن أقرأ لكي أستفيد، فقرأت الكثير من الكتب في مجال القصة، أيضا في مجال الدراسات الأدبية التي تتناول القصة.
1: نعم.
2: وقرأت في وقت مبكر لنجيب محفوظ ومحمد عبد الحليم عبد الله ويوسف إدريس والعديد من كتاب القصة المعروفين في ذلك الوقت، أي قبل حوالي 20 أو 15 سنة، بين 20 و15 سنة. فهؤلاء استفدت منهم الحقيقة عن طريق كتابة القصة، التكنيك القصصي. قد يكون أول ما لفت نظري في كتابة القصة أو شد انتباهي بصورة أكثر القرآن الكريم، لأن فيه الكثير من القصص التي يمكن أن تؤخذ منها العبرة وأن يستفاد منها. القصة بالطريقة الحديثة لا شك كما أشرت سابقا أنها فن جديد ورد على عالمنا العربي من الغرب، وإن كان هناك بعض النقاد من يرجعون جذوره إلى عصور قديمة في الأدب العربي، لكن بالشكل التكنيكي الحديث لا شك أنها فن وارد على الأدب العربي. استفدت الحقيقة من تجارب الآخرين في هذا المجال، وحاولت لا أقول أقلدهم، ولكن حاولت أن يكون لي أسلوبي
1: بصماتك الخاصة
2: في كتابة القصة،
1: في كتابة القصة القصيرة.
2: نعم، القصة القصيرة.
1: طب يعني مثلا حنا قدمنا في البداية أنه للأخ خليل ضيفنا في هذا اللقاء مجموعات قصصية 3 مثلا، وهناك تفاوت بالزمن بينهم، يعني مثلا ولا وراء بعض، ما أدري، مثلا زي مجموعة الساعة والنخلة، هل هناك مدة زمنية بينها وبين مثلا النساء والحب؟
2: في كتابة القصة كقصة، في كتابة محتويات هذه المجموعات كان هناك تفاوت، لكن في الصدور كان الصدور قريبة من بعض، يعني حوالي سنة أو سنتين بين مجموعة والأخرى، بينما في الحقيقة كتبت في وقت مبكر وبعضها أذيع في الإذاعة السعودية، بعضها نشر في الصحافة المحلية وفي بعض الصحف العربية في العالم العربي في بيروت.

0: القاهرة، وبعد ذلك جمعت
1: ممتاز
0: شكل مجموعات
1: ممتاز،
0: قصصية.
1: رائع جدا. لكن لو قلنا مثلا ماذا يريد أن يقول الأستاذ، ماذا يريد أن يقول الأخ خليل إبراهيم الفزيع في هذه المجموعات؟ خلينا نقول مثلا مجموعة الساعة والنخلة، يعني
0: بعض الحقيقة
1: الإيقاع الأساسي.
0: بعض النقاد، والكاتب يكتب والنقاد ينظرون كما يشاءون، حاولوا أن يدرجوا هذه القصص ضمن المدرسة الواقعية، والواقعية التي تلتزم بالواقع لا لتنقله بحذافيره ولكن لتعيد صياغته، بحيث يضفي الكاتب على هذا الواقع رؤياه الخاصة ولا يكتفي بموقف الناقل لهذا الواقع. هذه القصص حاولت من خلال هذا المنظور المعين أن أطرح بعض القضايا الاجتماعية وأترك للقارئ فرصة التفكير في إيجاد حلول، كل قارئ حسب وجهة نظره. هي لا شك هذه النظرة لا تحيل القصة إلى لغز، لكنها تتيح للقارئ فرصة التفكير في إيجاد الحل المناسب لأي مشكلة تعرض.
1: ممتاز. لكن لو قلنا هناك خيط يربط بين هذه المجموعات الثلاث، الساعة والنخلة، النساء والحب، سوق الخميس.
0: لا شك أن نفس الكاتب هو ما يمكن أن يجمع بين مجموعاته القصصية، لكن الحقيقة أنها كتبت في فترات متعددة من حياتي كما أشرت سابقا، رغم أنها صدرت في أوقات متقاربة. فالقصص التي كتبتها عندما كنت أعيش في القرية تختلف عن القصص التي كتبتها بعد أن انتقلت إلى المدينة وبعد أن تعرفت على أنماط جديدة من الحياة.
1: نعم.
0: فالكاتب ينقل يعكس هذا الواقع الذي يعيشه، لذلك يمكن القول أنها رغم تفاوت، لا أقول مستواها الفني ولكن أقول مضمونها، رغم هذا التفاوت يمكن للناقد أن يجد ما يربط بين هذه المجموعات، وهو نفس الكاتب ذاته.
1: نفس الكاتب ذاته.
2: الإذاعة زمان. في الختام تقبلوا تحيات خلف العصيمي، عبير عبد الرحمن، وسامي الجغيمان. الإذاعة زمان.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
4: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
5: بالمختصر كل يوم نصنع من الصبح قصة.
4: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحاً.
6: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
7: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
6: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلا.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: قهوة الصباح.
8: كثيراً ما نخطئ في فهم أصل القوة، نظن أن الصلابة المطلقة والتصلب في مواجهة أقدار الحياة هي الدليل الوحيد على الشجاعة والمنعة، لقد ألفنا ربط القوة بالجمهور.

وغاب عن وعينا أن الانحناء في لغة الطبيعة ليس دائماً مرادفاً للهزيمة، بل في كثير من الأحيان سر للبقاء. العاصفة التي تجتاح أيامنا لا تأتي لتقتلعنا إلا إذا أبدينا لها تصلباً لا يلين. فالنفس التي ترفض التكيف وتتحصن خلف كبرياء يابس هي أول من يتجرع مرارة التكسر والتفتت حين تشتد التحديات. إن مرونة الغصن في تفاصيل حياتنا هي ذلك الوعي العميق الذي يجعلنا نستقبل المتغيرات القاسية بقلوب مرنة وعقول متفتحة. الحياة ليست فصلا واحدا، والدروب لا تظل ممهدة دائما حين تباغتنا الخيبات أو تتبدل الأحوال بما لا تشتهي سفننا. فإن القوة الحقيقية تكمن في شجاعة التكيف، أن نعرف كيف نعيد ترتيب أولوياتنا وكيف نرمم شروخ أرواحنا دون أن نسمح لليأس أن يتسلل إلى جذورنا الثابتة. المرونة هي التي تمنحنا القدرة على العبور وتجعلنا نمضي في الحياة بخفة أكبر وقلب أقوى، متخففين من أثقال العناد الذي لا يورث إلا التعب.

الرسالة التي أرجو أن تفيض بها أرواحكم اليوم هي أن القوة الحقيقية تكمن في الليونة لا في التسلل. ليس البطل من لا يسقط أو لا يهتز، بل البطل هو من يملك الطواعية الكافية ليميل مع التيار دون أن يفقد هويته أو ينسى أصالته. التصلب والجمود هما حيلة الضعفاء الذين يخشون مواجهة الواقع الجديد. أما المرونة فهي وقار الحكماء الذين يستمدون يقينهم من الله ويعلمون أن الألم مؤقت وأن النور الكامن في أعماقهم لا يمكن لعواصف الخارج أن تطفئه طالما ظل القلب نابضا بالرضا والقبول. كن كالغصن في طواعيته وكالنجم في سموه ورفعته. تكيف مع فصول حياتك، تقبل تقلبات الأيام بابتسامة واثقة، واعلم أن الانكسار الحقيقي هو أن تفقد قدرتك على المحاولة والنهوض. اجعل من لين جانبك هيبة ومن حسن مداراتك للأزمات درعا يحمي سلامك الداخلي. الطموح يحتاج إلى رداء من المرونة لكي يستمر، والكلمة الطيبة تحتاج إلى نفس لينه لكي تنبت أثرا دافئا في قلوب الآخرين. لا تقسوا على أنفسكم حتى لا تكسركم الأيام، ولا تتصلبوا في مواقفكم فتخسروا مرونة الحياة. امضوا في دروبكم بقلوب خضراء لينة مطمئنة، واثقين بأن كل عاصفة تمر بكم إنما جاءت لتبدد الأوراق الميتة ولتترككم أكثر قوة ونضجا وسموا نحو سماء أحلامكم الكبيرة. فليكن سعيكم مرنا وصبركم جميلا وأيامكم القادمة فيضا من السكينة التي لا تزلزلها العواصف بل تزيدها رسوخا ونورا.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: ونستكم لنا ترمونسين أنتم من ونستكم نستانس حنا ننبسط،
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011 40 53 نستقبل اتصالاتكم.

0: هالرقم
1: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
2: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
3: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
2: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض منطلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
4: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

رؤية السعودية 2030. تغير فضاء التعليم في المملكة توافقاً مع إطلاق الرؤية، ومع وجود أهداف استراتيجية واعدة أسفرت الجهود عن توفير أكثر من 520 ألف فرصة تدريبية للمعلمين، سعياً لتطوير أدائهم إلى جانب إنتاج وتطوير 27 مقرراً رقمياً وإعادة صياغة 19 مقرراً تفاعلياً، مع إدخال الذكاء الاصطناعي والأمن السبراني ضمن الخطط والمناهج، كما ارتفع مستوى التحصيل في اختبار القراءة بين عامي 2016 و2021، وحصول منصة مدرستي على الجائزة الكبرى في مجال التعليم الإلكتروني.

0: كأس العالم.
1: تدخل المنتخبات معترك المشاركة في كأس العالم 2026 بتفاوت واضح في معدلات الأعمار، وهذا ما يمنح البطولة قوة إضافية تجمع بين الخبرة والقوة والمهارة. لكن عندما نأتي لأكبر اللاعبين المشاركين سناً، فنحن أمام الحارس الأسكتلندي كريغ غوردون والبالغ من العمر 43 عاماً، والذي يعد واحدا من أبرز لاعبي المنتخب الأسكتلندي.
0: كأس العالم.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة

0: لإبداع كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان، ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحاً.
1: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق، والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: السابعة بتوقيت إذاعة الرياض. أهلا بكم مستمعين الكرام في موجز لآخر وأهم الأنباء. بأيدي 150 صانعا سعوديا، الكعبة المشرفة تتزين بكسوتها الجديدة لعام 1448 للهجرة في مشهد يجسد عناية المملكة بالمقدسات. المحكمة العليا تعلن أن اليوم الثلاثاء هو غر محرم 1448 للهجرة. المملكة ترحب بالاتفاق الأمريكي الإيراني وتؤكد أهمية استعادة أمن وحرية الملاحة في مضيق هرمز. وزير الخارجية ونظيره الإيراني يؤكدان هاتفيا مواصلة جهود تحقيق الاستقرار في المنطقة. وزير الخارجية ونظيره الأردني يستعرضان هاتفيا المستجدات في المنطقة. أكثر من 31 مليار ريال حجم الإنفاق الحكومي على الاتصالات في 2025. العيسى يدشن الملتقى الرابع لمجلس علماء آسيان ويطلق مشروع اللغة العربية للحفاظ في المنطقة. التعليم تحدد 10 معايير لحسم مفاضلة النقل الخارجي للمعلمين. بدء حظر العمل تحت أشعة الشمس لمدة 3 أشهر بمنشآت القطاع الخاص. استثمارات بيئية تتجاوز 7 مليارات ريال في المنطقة الشرقية لتعزيز إدارة النفايات. انطلاق أعمال مؤتمر سلاسل الإمداد والمشتريات 2026 في نسخته الثانية بالدمام. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم موجزا لآخر وأهم الأنباء. نشكر لكم حسن وطيب الاستماع، في أمان الله.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، وصباح الخير يا الرياض، صباح الخير لكل مدن مملكتنا العربية السعودية، من شرقها الغربها من شمالها الجنوبها. صباح تفاؤل، صباح بدايات جميلة، صباحكم رضا يملأ القلوب وأيضا أمل يرافق الخطى، ونجاحات كذا تكتب لكم من أول ساعات.

هذا اليوم. نسأل الله أن إن شاء الله بإذن الله كذا صباحاتنا هذه والبدايات الرائعة بما أننا في غرة محرم وبداية السنة الهجرية الجديدة اللي نتمنى إن شاء الله أن يجعلها سنة خير وبركة إن شاء الله، ويكتب لنا فيها النجاح ويكتب لنا تحقيق الأمنيات وتحقيق أيضا الإنجازات. صباح الخير لكل من يسمعنا من هنا من إذاعة الرياض ومن برنامج صباح المملكة اللي يعد فقراته سعد الشهري وعمر العتيبي وأيضا يخرج عبد العزيز الجربوع ورهف المطيري، ومعكم أنا أيضا بدرية خالد. أرحب فيكم في هذا الصباح الجميل من الساعة 7 وحتى 10 صباحا، رح أكون معكم كل يوم من الأحد إلى الخميس، صباحات جديدة صباحات مختلفة في برنامج صباح المملكة، صباح حكايات جميلة وصباح أخبار مختلفة لليوم. فخلينا نبدأ أول انطلاقتنا.

0: صباح المملكة.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
3: وناستكم لنا ترم ونسينا أنتم من وناستكم نستانس حنا ننبسط
2: ونسمع نبض الناس أول بأول.
4: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
5: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو. ويا هلا بكم،
2: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: صباح المملكة.
4: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك.

ورجعنا لكم. وفي حالة الطقس، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقرير عن حالة الطقس لليوم بمشيئة الله تعالى هطول أمطار رعدية على أجزاء من مرتفعات مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة، كما تؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الساحلية من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من مناطق الشرقية والرياض وتبوك والمدينة المنورة. وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15 إلى 40 كيلومتر في الساعة، وأيضا ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيفة إلى متوسطة الموج. وفي الخليج العربي ستكون الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15 إلى 42 كيلومتر في الساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية غربية إلى غربية بسرعة 10 إلى 36 كيلومتر في الساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

0: ونصبح عليكم مرة ثانية، وأيضا نقول لكم صباح البدايات الجميلة. واليوم 1 محرم للسنة الهجرية الجديدة 1448، ونقول صباح الخير وصباح البدايات الجديدة وصباح الدفاتر والأقلام اللي بدأت تكتب الأهداف والأمنيات. اليوم وصلنا لسؤال حلقتنا، واللي يتكلم حول هذا الموضوع ويقول لك يعني أحيانا كذا الناس يبتدون يعني الصباح وهم خلاص كانوا يقولون من أول السنة بتتغير حياتي، خلاص قررت أنا بداية السنة الجديدة رح أغير كل شيء، وأول ما يدق المنبه يقول خلها بكرة السنة طويلة يعني لاحقين. لكن إحنا اليوم بما أننا نستقبل عام هجري جديد، وكل سنة كذا جديدة يبدأ موسم عالمي، خلينا نقول معروف عند الكل، اللي هو موسم الوعود التاريخية، موسم القرارات المصيرية اللي تكتب بحماس عند الساعة 12 ليلا، وتدخل يمكن كذا بالعناية المركزة بعد أول أسبوع. اليوم يعني كذا في كثير من الأمنيات تنقال اليوم يمكن أو من أمس، اللي هو مثلا بنزل وزني بعد يومين تلقاه يحتفل ببداية السنة بصحن حلا كبير، وثاني يقول لا خلاص أموري المالية بضبطها وبدخر وما راح أصرف إلا للضرورة، وبعد أول ما يشوف أول عرض اشتر واحد والثاني مجانا تلقاه ينسى كل الخطة الاقتصادية. لكن اليوم نبي يعني غير، يعني أكيد أن الورقة الأمنيات مليانة شيء في الرياضة، في القراءة، في النوم المبكر، في الصحة، يعني القائمة هذه الطويلة اللي تسافر معاك من سنة إلى سنة، هل فعلا أنت جدي فيها ولا كذا تبدأ تبرد من ثاني شهر ولا من أول أسبوع؟ اليوم نبي نتكلم حول هذا الموضوع، يعني بين المزاح كذا والضحك خلينا نبدأ فرصة جديدة أننا كذا نراجع ونشوف وش أنجزنا وش تعلمنا من السنوات اللي فاتت والقائمة هذه اللي سافرت معانا من سنة إلى سنة، وش الأشياء اللي نجحنا فيها وش الأحلام اللي ما زالت تنتظر خطوة جادة علشان نحققها. فإذا مع اليوم الأول من هذه السنة الجديدة وش تقول لنفسك؟ يعني اليوم نبي كذا يعني نواجهك مع نفسك، وش تقول لنفسك؟ وش الرسالة اليوم اللي ترسلها لنفسك وتكلم فيها نفسك؟ يعني بعيدا عن الأمنيات اللي ما تحققت، بعيدا عن الأهداف اللي نكتبها كل سنة، اليوم وش تقول إذا التفت إلى الخلف وشفت السنة اللي فاتت وشفت المستقبل القادم اللي بتكتب فيه أشياء جديدة وإنجازات جديدة؟ وش تقول لنفسك؟ هل تشجع نفسك؟ هل تقول خلاص أنت ما يحتاج تقطع وعود لأنك قطعت السنة اللي فاتت وما أنجزتها؟ هل أنت شخص يحبط نفسه ولا يشجع نفسه؟ وش أكثر هدف وطموح أنت متحمس تحققه؟ اليوم نبي نسولف حول هذا الموضوع على 011-40-5-3. اليوم نبي نسمع الكلمات الملهمة، نبي نسمع التجارب، نبي حتى لو كانت طريفة عادي يقولوا. اليوم نبي نشوف وش البرامج وش الأشياء اللي أنتم حابين تضيفونها القائمة أمنياتكم للسنة الجديدة، وش تقول لنفسك عشان تشجعها؟ يعني وكمان برضو نستقبل كل التهاني بخصوص العام الهجري الجديد، وأيضا نتمنى أن يكون عام مليء بالإنجازات والفرص للجميع يا رب. ويعني نبي نسمع أمنيات اليوم، نبي نسمع رسائل تقدم إلى الذات، خلينا نقول إيش الوعود اللي وفيت فيها، وش اللي أنت فخور فيه يعني أنجزته وفخور فيه. برضو وش الأشخاص، يعني إذا عندكم أبناء إيش الأشخاص الأطفال اللي هل تزرعون فيهم هذا الشيء؟ يعني هل تبدون تقولون لأبنائكم ابدوا اللي ما حققتوا السنة اللي فاتت تنجزون السنة الجديدة تبتدون من اليوم؟ يعني إحنا عارفين أن أبنائنا الآن في فترة اختبارات، نتمنى لهم طبعا التوفيق لأبنائنا الطلاب والطالبات، وبإذن الله يعني يعني سنة جديدة بإذن الله مكللة في بدايتها بالنجاح لكل أبنائنا الطلاب. ونبي نسمع اليوم خطط، وش تبي تسوي في السنة الجديدة؟ وش الحلم اللي خلاص قررت أنك تغير فيه أسلوبك وتكتيكك واستراتيجيتك على السنة الجديدة؟ قول لنا، نسمعك برضو على 011-40-5-3. وهل تعتقد أنه السنة الجديدة فرصة؟ هل هي فرصة أنه تغير من نفسك قبل ما تغير من محيطك أو اللي حواليك؟ وإيش العادات اللي لابد أنك تتخلص منها؟ فإذا خلينا نسمعكم مرة ثانية على 011-40-5-3، ونقول يسعد صباحك يا عباس.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: صباحك الله بالخير أختي بدرية.
0: يا صباح النور وصباح الورد، هلا بك.
1: معك عباس المهابي من الليث.
0: يا هلا بك والله.
1: الله يسلمك.
0: عام هجري جديد يا عباس، ومبارك لك ومبارك أيضا لكل من يسمعنا الآن. ماذا حققنا في السنة الماضية وإيش يعني؟ هل أنت حاب ترسل رسالة لنفسك، توجهها لنفسك أو للأشخاص اللي يعزون عليك؟
1: والله أول شيء أهنيكم بمناسبة العام الهجري الجديد، وأقول لكم كل عام أنتم بخير والأمة العربية والإسلامية بألف خير.
0: أنت بخير.
1: في الحقيقة أنا إن شاء الله بإذن الله في هذا العام الجديد 1448 أتمنى وأن أحقق حلم من أحلامي، وهو إكمال الدراسات العليا لمرحلة الماجستير إن شاء الله.
0: إن شاء الله يا رب، إن شاء الله من سار على الدرب
1: بإذن الله.
0: إن شاء الله ما تكون أمنية، إن شاء الله أنها تتحقق بإذن الله
1: إن شاء الله. وأقول لنفسي تحدى الإعاقة فلا شيء يوقفك في هذه الحياة.
0: الله يا سلام، الله يعطيك العافية يا عباس، وشكرا لك، ونتمنى لك
1: الله يعافيك يا بدرية، وشاكر لكم إتاحة الفرصة.
0: هلا بك، مرحبا بك يا رب. نقول يسعد صباحك يا خالد.
2: ويسعد صباحك بعامك الجديد، ويعلي مراتبك، وإذاعة الرياض نشوفه يعني بإذن الله تعالى بنجاح أكثر وأكثر أكثر. صراحة إذاعة جميلة جدا، إذاعة جميل جدا جدا، وحببتنا بالمذيعين الجميلين أنت والأستاذ صاحب.
0: الله يحفظك يا رب.
2: وطبعا قبل ما أتكلم أنا أهديكم هذه القصيدة بالعام الجديد، عنوانها أغلى ناسي بالعام 1448 1/1 محرم كتبتها. اسم القصيدة أغلى ناسي، كلمات خالد محمد. أنت أغلى ناسي، وأنت عامل جديد، وأنت محبوبي، وأنت القريب والبعيد في عامل جديد ومني وفيني. أنت البداية والنهاية وأصدق حلم في عامل جديد بدروبي، وعد بحبيب من نومي في عامل جديد يصحيني. وش صار لا قلت أحبك وأنت مطلوبي، وش لون أخبيك في العامل الجديد قل لي، وأنت أجمل عناويني بدمتك حبيبي بعد هذا في عامل جديد. وش السمين؟
0: الله يسلام، يعطيك العافية وشكرا لك على هذه المشاركة.
2: الله يسلمك.
0: مين معانا؟ فإذا إحنا اليوم نبارك لكم هذا العام الهجري الجديد 1448، شاركنا هذه المباركة وقل لنا أيضا وش تقول لنفسك، وش الرسالة اللي توجهها لنفسك في هذا العام، وهل أنت فعلا من الأشخاص اللي يخططون يرتبون يحطون استراتيجية للعام الجديد، هل يدرسون ويقيمون العام المنصرم، وقل لنا وش الإنجاز اللي خلاص قررت أنك خلاص يعني في إرادة قوية ومصر أنك تبدأ وتحقق هذا الإنجاز. نقول يسعد صباحك يا أوصاف.
3: ألو، السلام عليكم ورحمة الله.
0: عليكم السلام ورحمة الله، هلا بك.
3: وكل عام وأنتم بخير بمناسبة العام الهجري الجديد.
0: يا هلا بك والله، أنت بصحة وسلامة.
3: نهنيكم ونهني كل من يعيش على ثرى هذا الوطن بهذا العام الهجري، إن شاء الله يكون عام خير وبركة على الوطن والشعب والحكومة وكل مسلم ومسلمة في أرجاء الوطن وأرجاء العالم يا رب.
0: آمين يا رب.
3: بالنسبة للإنجازات أكيد إن شاء الله نفتح صفحة جديدة، نطوي صفحة الماضي بما فيها يعني كل ما كان فيها من خير أو شر، نطويه ونفتح صفعة جديدة في هذا العام الهجري الجديد، ونكتب فيه كل مخططاتنا وأمنياتنا وتحقيقاتنا وكل شيء يعني نكتبه في هذا الصفحة الجديدة في العام الهجري الجديد. ونتمنى يعني من كل الأسر يعني أن تجعل الأطفال والطلاب يعني وقت مفتوح يعني يسجلونهم في دورات أو يسجلونهم في نوادي أو في يعني أي مكان يستفيدوا منه يسجلونه، علشان ما يروح وقتهم كذا بدون فائدة. يعني في مراكز يسجلون فيها الأطفال دورات إنجليزية، دورات تعليمية، دورات ونوادي وأشياء هذه، يعلمونهم كله ويخلونهم ينمون مواهبهم وينمون هواياتهم في هذا العطلة، علشان يكون بدون مكتوب هذا الشيء ما تروح العطلة كلها رايحة كذا بدون فائدة. فأنا أقول لكل يعني نهنيهم بهذا العام الهجري، إن شاء الله يكون عام خير بركة على الجميع يا رب العالمين، وكلنا إن شاء الله نحقق إنجاز في هذا السنة الجديدة، وندعو لكل الناس بالتوفيق، ندعو لهم بكل ما ينفعهم ويفيدهم في كل يوم في كل ساعة في كل لحظة يا رب العالمين.
0: آمين يا ربي.

0: يسعد لنا صباحك يا أوصاف، وشكرا على هذه
1: يعطيك
0: المشاركة.
1: العافية، شكرا
0: هلا
1: لكم،
0: بك.
1: شكرا.
0: فإذا 0114 5 3 شاركونا تهنئتكم بهذه العام الهجري الجديد، وأيضا قل لنا رسالة كذا توجهها لنفسك، وهل أنت من الأشخاص اللي يحطون استراتيجية ويشيلون القائمة كل سنة وأهدافهم أحيانا ما تتحقق؟ قل لنا وش أكبر إنجاز حققته في السنة الماضية، وش الإنجاز اللي بتحققه في السنة الجديدة؟ ونقول يسعد صباحك يا عبد العزيز.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: يعني أحلى حاجة في هذه السنة الجديدة إنه بنسمع أصواتكم.
0: الله يحفظك،
2: صوت بنتي الله يديك العافية.
0: الله يعطيك الصحة والسلامة يا رب.
2: وطبعا يعني زي ما تقول العام واليوم والسنة، يعني هو واحد يوم من اللي يترك. على العموم يعني السنة اللي فاتت كانت وحاجة جدا جميلة إنه خطبت لولدي فيصل
0: ما شاء الله،
2: وإن شاء الله بركة. نكمل الشيء في السنة هذه الجديدة بإذن الله، يعني نشوف متى إن شاء الله يصير الزواج وبإذن الله تعالى، لأنه هذا كان حلم وربنا سبحانه وتعالى يعني حقق لي هذا الحلم. طبعا أنا حققت أحلامي من الأول لأن أنا الآن متقاعد. كان حلمي في الماضي إنه طلابي كلهم اللي أنا درستهم كلهم يعني ماسكين مناصب، وأنا يعني ما بروح محل اللي بأشوفهم أمامي، فهذا إنجاز جدا روعة. والإنجاز الأهم أو أهم كله إنه عيالي الحمد لله من ريهام إلى تالا الحمد لله كلهم على مستوى عالي في الدراسة، وأعمالهم جدا جميلة، يعني ربنا يكافئني أنا وأمهم لأنه وصلناهم لبر الأمان. إن شاء الله كل واحد يتحقق أمنيته في هذا في هذه السنة، وكل واحد يعتمد على الله عز وجل. وإن شاء الله إن شاء الله أتمنى من الله عز وجل أن المملكة العربية السعودية تكون في أعلى المراتب وأعلى، يعني ونكون تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده. وهذه هي أجمل حاجة، إنه الحمد لله عايشين في أمان، عايشين في كل حاجة، ما خلوا لنا ولا أي حاجة.
0: أي والله الحمد لله،
2: أشياء موفرة. فإذا لازم نشكرهم من جميع قلوبنا ونقول يا رب يا رب تحفظهم لنا ولا تغير حالنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد.
0: شكرا لك يا عبد العزيز، والله يديم علينا ان شاء الله نعمة الأمن والأمان في قيادة وفي ظل قيادتنا الرشيدة. 0114 5 3 احنا نسمعكم ونستقبل كل مشاركاتكم وتهنئتكم بالعام الهجري الجديد، ونقول يسعد صباحك يا خالد.
3: صباحك الله بخير اخت بدريه.
0: يا هلا بك والله.
3: اول شيء احب اهني الامه العربيه والاسلاميه بحلول العام الهجري الجديد، وايضا اسال الله سبحانه وتعالى ان يجعل هذا العام عام نصر وعزه للاسلام والمسلمين. وايضا اهني حكومه المملكه بهذا العام الجديد، اسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم لكل خير.
0: امين يا رب امين.
3: بالنسبه للاهداف، طبعا الاهداف معقوده ومأمولة اخت بدريه. طبعا انا الان اتامل ان شاء الله في ابنائي ان يصلون الى طموحات تغير طموحاتهم. ايضا انا الان اتمنى ان من نفس بحصولي على بيت طال انتظاره، والحمد لله ان شاء الله راح يتحقق ان شاء الله باذن الواحد لحد ان شاء الله.
0: الله ييسر لك ان شاء الله، يوفقك وان شاء الله يحقق لك كل الامنيات، ويحفظ لك برضو ابنائك ان شاء الله تشوفهم في اعلى المراتب.
3: امين وياك ان شاء الله.
0: يعطيك العافيه يا خالد، شكرا لهذه المشاركه.
3: هلا السلام عليكم.
0: وبرضو أيضا نسألكم مش الرسالة اللي توجهها لنفسك في هذا العام الهجري الجديد 1448؟ الله يجعل إن شاء الله عام خير وبركة علينا جميعا. وهل أنت من الأشخاص اللي يحط استراتيجيات له والعائلته والبيته، أو أنك خلاص تحط هدف رئيسي وتسعى له، يعني تحط فيك كل شوي طاقة زي ما يقولون؟ فإذا نسمعكم على 0114 5 3 أيضا، ونسمع تهنئتكم بالسنة الهجرية الجديدة، وإيش الوعد اللي وعدته لنفسك وفيت فيه في هذه السنة الماضية؟ يعني بنسمع برضو أشياء تحققت. نقول يسعد لنا صباحك يا أبو سعود.
4: يا هلا، السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
4: صباحكم الله بالخير، ويسعد الله صباحكم في الدنيا ويسعد صباحكم في الآخرة.
0: يا هلا بك، حيها الصوت والله.

0: الحمد لله وهنيئين إن شاء الله بهذا على ما قال اليوم المبارك دخولها السنة المباركة.
1: الحمد لله.
0: الله يجعلها سنة من السنين المباركة إن شاء الله.
1: آمين يا رب.
0: الله يفك بلادنا من جميع ما يدخل على المشاكل بالعالم كله، الله يفك بلادنا منه يا حي يا قيوم يا الجلال والإكرام.
1: آمين يا رب. الله يديم هذا الأمن والأمان ونعمة هذه القيادة الرشيدة. أبو سعود قل لنا وش الرسالة اللي أنت يعني حققتها والآن أنت فخور فيها، يعني وش الإنجاز اللي حققته أنت فخور فيه، وإيش تقول لأبنائك في كل مكان اللي يسمعونك عبر أثير إذاعة الرياض بهذه السنة الجديدة؟
0: أما أنا إلا الحمد والشكر تحققت جانا، إلا الحمد والشكر لي 48 سنة وأنا مؤذن مسجد، وهذا أفتخر به أنا.
1: الرحمن ما شاء الله.
0: أفتخر به وأجعل على تاج على رأسي هذه.
1: ما شاء الله تبارك الرحمن.
0: من لي 48 سنة الحمد لله والشكر مؤذن مسجد حتى ساعة اليوم الفجر وأنا مؤذن.
1: ما شاء الله.
0: والحمد لله. هذا تاج على رأسي، وأقول لعيالي يا عيالي أي واحد منكم يتقي الله سبحانه وتعالى والوظيفة اللي يمسك يمسكها. ويديها بالتقان، لا يقول أنا موظف وبروح يمين يسار، الوظيفة لو قضب يقضبها ويتقن عمله بيتقان حتى يجيه جميع ريال يجيه حلال.
1: نعم.
0: هذا نقول ريالي، وقول للمواطنين اللي يسمعون نكلهم الاتقان، اتقان العمل هذا فضل لله سبحانه وتعالى.
1: سبحان الله. يعطيك العافية وشكرا لك على هذه المشاركة الجميلة. شكرا لك يا سعود. 011-40-53 عطنا تهنئتك بالعام الهجري الجديد، وأيضا قل لنا رسالة توجهها لنفسك بمناسبة هذا العام، وش أنجزت إنجاز كذا أنت فخور فيه في العام الماضي، وأيضا تبغى تكمل على السنة الجديدة بإنجازات أكثر يعني تعطيك كذا فخر. نسمع أسماء ونقلها يسعد لنا صباحك.
2: يا هلا ومرحبا، صباح الخير.
1: يا هلا بك والله.
2: يلا حيها.
1: يلا حيها الصوت.
2: أحييك أكثر يا ربي، حفظك يخليك إن شاء الله.
1: كل عام وانت بخير
2: وانت بصحة وسلامة يا ربي يا حبيبي، داخل علينا إن شاء الله بالصحة والعافية والتوفيق يا ربي يا حبيبي.
1: آمين يا رب.
2: تحقيق الأمنيات إن شاء الله بإذن الله.
1: آمين يا رب. وش اللي الرسالة اللي توجهين لنفسك وأيضا للمستمعين والأبنائنا؟
2: والله شوفي تحمسيني شيء يعني أنا بشوف بقول اللي أنا أقدر عليه. شوفي
1: قولي الشيء اللي تحسين فيه يعني طالع من القلب.
2: أي والله اللي طالع من القلب، أول شيء دائما يكون الإنسان دائما يكون متفائل في الحياة. كيف يكون متفائل في الحياة؟ دائما يعني يكون عندك الإيقان بأن الله سبحانه معك في كل أمورك، وانك تطلب التوفيق من الله، وان دائما ايمانك انك اذا اصريت على شيء وايقنت ايقان ان الله سبحانه بيكون معك، فالله سبحانه بيكون معك وبيتحقق اللي تبيه. هذا شيء. الشيء الثاني، لو ما تحقق الشيء هذا معناها الله سبحانه معطيك شيء افضل انك ان شاء الله قدام بتلقاه وبتحققه. بس دائما خليك متفائل دائما، يعني حياتك لا تنظر لها لأنها شيء جميل، حياتك حلوة، أنت عايش وتتنفس، ترى أنت في
1: صحة وعافية وأحبابك بصحة وعافية، يعني أنا أحس هذا كفاية، هذا سبب سعادة أن الواحد يتمتع بصحته وعافيته وقدرته أنه يقوم يتحرك يصلح ويفكر ويحلم، يعني أحس هذه نعمة يعني الواحد يحمد ربه عليها.
2: اي والله الحمد لله.
1: يا من العافيه والله يا اسماء، وصباح سعيد والله اللي سمعنا صوتك.
2: اجتم يا حبيبتي ان شاء الله يسعدك.
1: هلا بك والله.
2: أيوة. يا مرحبا.
1: فاذا عام هجري جديد مضى بافراح بتحديات، وعام جديد يطرق ابوابنا حامل معه فرصه جديده وايام كذا ما كتبت لسه تفاصيلها. إيش راح تكتب في هذا العام الجديد، وإيش تتمنى، وإيش تبغى تحمل من إنجازات ونجاحات؟ شاركنا على 011-40-53.

0: صباح المملكة.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: السعادة، ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة، دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: صباح المملكة.
3: بيئتنا كنز. الوعي البيئي يبدأ من الفرد، وكل سلوك إيجابي تجاه البيئة يصنع فرقاً كبيراً. ابدأ بنفسك وكن قدوة في حماية البيئة، ولنحافظ على مواردنا الطبيعية ونرشد المياه ونقلل النفايات ونكثر من التشجير. سلوكيات بسيطة تضمن لنا بيئة مستدامة للأجيال القادمة.

0: ويا صباح الخير، يا صباح التفاؤل، وصباح البدايات الجميلة اللي تحمل في طياتها أحلام جديدة وطموحات متجددة. نستقبل وياكم عام هجري جديد 1448 للهجرة. نسأل الله أنه يكون عام عامر بالخير والنجاح والطمأنينة، وأنه يحقق لكل واحد فينا كل شيء يتمناه، وكل الأمنيات والأهداف اللي كتبها من العام الماضي إن شاء الله أنها تتحقق في هذه السنة، وتكون سنة بركة إن شاء الله على الجميع. اليوم بمناسبة هذا العام الهجري الجديد نبي نسمع منكم وش الرسالة اللي توجهها لنفسك أو للأشخاص اللي عزيزين على قلبك. اليوم قل لنا وش الشيء اللي أنت فخور فيه أنجزته في العام الماضي وانت فخور فيه، وبرضو تبي تكمل على العام الجديد وتنجز أكثر وتكون يعني تزيد أكثر من فخرك وسعادتك وتحقيق نجاحك. شاركونا على 011-40-5-3. ومن معانا؟ الجوهرة، يسعد صباحك.
1: السلام عليكم يا جوهرة القري.
0: يا هلا بك يا جوهرة، صباح سعيد لك إن شاء الله مع هذا العام الهجري الجديد، ونقول لك كل سنة وانت بخير.
1: وانت بخير وسلامة إن شاء الله، وإن شاء الله يدخل علينا بالعفو والعافية.
0: آمين يا رب.
1: سنين مضت وإحنا تعبانين وإحنا مرهقين من الحياة، لكن إن شاء الله إن هذه السنة تكون مميزة
0: إن شاء الله يا رب، تكون
1: سنة خير وعافية إن شاء الله.
0: وش الرسالة توجهينها لك أو كلمة تقولينها للأشخاص اللي يسمعوننا الآن أو الأشخاص العزيزين على قلبك؟
1: أيوة، يعني المفروض الإنسان خلاص يهرمته وينتبه لنفسه. الحياة صارت صعبة، صار كل شيء فيها غالي، صار كل شيء فيها صعب، وزادت الهموم، زادت المشاكل. المفروض الإنسان ينتبه لنفسه. أنا من هذا المنبر أنا أقول نفسي أولاً إني إيش أنتبه لنفسي. حياتي خلاص قاعدت، صار عمري فوق 40، خلاص الحين صارت الفترة الملكية هذه.
0: أيوة يا سلام.
1: خلاص يشوف نفسه، يشوف حياته، كمل مع عياله، شاف عياله خلاص في مراكز في أماكن معينة، وصل يعني لمكان راقي خلاص الحمد لله.
0: إيه يعني يبدأ هذا. الآن يتفرغ لنفسه،
1: يتفرغ لنفسه،
0: يدخل في مرحلة خلص. الرواق، مرحلة الملكية. أيوة. الله يا أيوة. سلام يا جارة، الله خلص. مشاركة حلوة جدا.
1: أي أيوة والله، ويعني يلتجأ لله ويحب نفسه، يحب ما حوله، يحبونه. هذه الحياة،
0: الله
1: ما
0: يستمتع بالحياة،
1: يحب الدنيا أكثر من كذا.
0: يا سلام.
1: يحب الناس، ما يكره الناس شيء، الحسد والغيرة هذه ولا يبعد عنهم.
0: الله يا سلام، يعطيك العافية، شاكرين لك هذه المشاركة، شكرا لك.
1: الله يسعدك.
0: ونقول يسعد صباحك يا أبو سميح.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
2: نهنيكم، نهني الحكومة الرشيدة والشعب السعودي، الله يجعلها إن شاء الله سنة خير وبركة.
0: آمين يا رب.
2: إيه. معكم ناصر بن سميح البشري الحبيب من الفوارة، الله يجزاكم خير.
0: هلابك والله، هلابك. قل لنا
2: بمان الله بمان خدمة حاجة شيء.
0: تسلم
2: والله. ترونا بالفوارة هالقصيم
0: إن شاء الله بإذن الله. يعطيك العافية.
2: والله هالقصيم نملة واحد واسع، سياحة وخير، وحتى الأرض مشجرة ما شاء الله، جو لطيف. الرحت للبر، الرحت للساحل، والرحت للجبال. والله السعودية دروسكم خلوا أطال عمرك البلدكم.
0: الله يا سلام.
2: أي والله بمان الله، الله يحفظ الجميع منكم.
0: هلا بك والله. فإذا 011-40-5-3 مع هذه البدايات الجميلة وبداية العام الهجري الجديد، اليوم 1 محرم، قولوا لنا إيش الرسالة اللي ترسلونها لنفسكم، وأيضا توجهونها لكل الأشخاص اللي يسمعوننا الآن وكل الأشخاص اللي يعزون عليكم. وبرضو قل لنا في تخطيط عندك كذا، قل لنا وش مخطط للسنة الجديدة، وقل لنا وش الإنجازات اللي صلحتها في السنة الماضية وإنت فخور فيها. فإذا نسمعكم مرة ثانية على 011-40-5-3. برضو في أشياء كثيرة يعني كذا تصير في السنة الهجرية الجديدة، يعني تحس في هذا الحماس إنه خلاص اغتنمت الفرصة الجديدة، فرصة البداية، وتحس إنه السنة الجديدة كذا زي الصفحة البيضاء تكتب فيها أشياء جديدة، وندخل كذا إحنا بحماس، وندخل إحنا متفائلين. لكن يعني خلينا نستمتع بهذه البدايات، خلينا نقول خلينا نستمتع بهذا الاستعداد للسنة الهجرية الجديدة، وبرضو نبي نسمع استعدادكم أنتم برضو، هل أنتم داخلين على هذه السنة مليانين حماس، أهداف، خطط كبيرة، يعني تحس كذا الوعود اللي مؤجلة نبدأ نرجعها ونشوف وش اللي نبي ننجز واللي ما ننجز، وبرضو يعني كذا نحلم، يعني هي فرصة إننا نحلم من جديد ونبدأ نشوف إحنا وين وصلنا، نعطي نفسنا كذا تقييم لوضعنا الحالي فين إحنا فيه، ونعرف وين وصلنا وين نبغى نوصل في السنة الجديدة، وبرضو كل الإنجازات اللي صارت في السنة الماضية هي حافز لنا إننا نحقق الأفضل في السنة القادمة. ونقول يسعد صباحك يا محمد.
3: أهلين، صباح الخير.
0: يا هلا بك والله،
3: يسعد صباحكم بكل خير.
0: وصباحك يا رب إن شاء الله بخير.
3: يا مرحبا، أحب نهنيكم بالسنة الجديدة إن شاء الله، الله جعلها سنة الخير والبركة والسعادة.
0: آمين يا رب، آمين.
3: وإن شاء الله نعملية بالخير والتفاول، ما شاء الله يطلع علينا بالسعادة والعلوم الطيبة إن شاء الله.
0: إيه، وش تقول لنفسك والكل اللي يعز عليك يا محمد بمناسبة هذه السنة الجديدة؟
3: والله نقول لهم إن شاء الله أن نتفاول بالخير، والله إن شاء الله يدخل علينا بالعلوم الطيبة والسعادة، وسنة إن شاء الله أنا سنة خير
0: إن شاء الله يا ربي،
3: وكلنا إن شاء الله ونهني من نحب، نهني المملكة العربية السعودية وقيادتها إن شاء الله.
0: يعطيك العافية محمد وشكرا على المشاركة.
3: أهلين، يا مرحبا بكم.
0: أهلا بك والله. نقول يسعد صباحك يا عبد الله.
4: أو صباحكم جميعا إن شاء الله.
0: أهلا بك.
4: مبارك علينا وعليكم إن شاء الله السنة الجديدة، الله يجعلها سنة هنا وراحة للجميع.
0: آمين يا رب.
4: أنا بس عندي إعلان بسيط، بما أن اليوم تاريخ 1/1، أنا ولدت هذا اليوم في 1/1.
0: ما شاء الله، كل سنة وانت بخير يا رب.
4: وانت طيب إن شاء الله، فحاب أعرف إذا في حد يشاركني نفس هذا، نفس تاريخ الميلاد هذا.
0: الله يا سلام، كل سنة وانت طيب يا رب إن شاء الله، ويحقق لك أمانيك وتكون بصحة وعافية وبراحة وتحقيق أمنيات ومن نجاح إلى نجاح.
4: آمين يا رب، الله يسعدك.
0: فإذا يعطيك العافية يا عبد الله، فإذا كل من يشارك عبد الله هذا اليوم نقول اتصل فينا وبرضه شاركنا، إذا أنت فعلا ولدت في هذا اليوم 1/1 شاركنا على 011 40 5 3. وقفة قصيرة وراجع لكم.

0: صباح المملكة. صباح المملكة.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي؟ من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
3: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
2: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض منقل لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامس.

0: مساء.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: صباح المملكة. صباح المملكة.

0: ونرحب بكل اللي انضموا معنا في برنامج صباح المملكة، وأيضا في احتفالنا الجميل هذا في أول أيام السنة. اليوم 1 محرم وإحنا مستمتعين وإحنا نتحدث عن هذه الإنجازات اللي حققناها في السنة الماضية، وأيضا كل هذا الكلام الجميل والرائع اللي سمعناه منكم عبر اتصالاتكم في تهنئة والتبريك بالعام الهجري الجديد. وفي أي أول أيام السنة إحنا ما خلقنا لنيأس، إحنا خلقنا لنقف على شرفة الحياة ونخوضها مطمئنين واثقين بالله وعلى أمل، وإن طال وقوفنا فالأمل دائما أطول. طبعا شاركنا هذه الاحتفالية بهذا اليوم الجميل اللي هو أول أيام السنة الهجرية ضيفنا الأستاذ صالح دردير مدرب الارتقاء الذاتي، وأعطانا كذا نصائح جميلة بخصوص هذه الأيام الجميلة والفرص المتعددة اللي تبدأ مع بداية العام الهجري الجديد. خلونا نسمع وراجعين لكم.
1: أسعد الله أوقاتكم كل خير. أهلا أهلا أهلا. طبعا نقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اشتراقة عام هجري جديد، ترى الموضوع ما هو موضوع انتقال من رقم إلى رقم، من سنة إلى سنة، لا لا. لما أنت تجي على سنة جديدة والله كتب لك أنه أنت تدخل في عام هجري جديد بصحة بعافية، بلدنا عظيمة رائعة، نحن في أمان في ظل حكومتنا الكريمة، هذا معناه أنه أنت لازم تنجز إنجازات جديدة، لازم تتجدد، لازم تعمل انطلاقات رائعة، فرصة أنك تسأل نفسك إحنا إيش أنجزنا العام الماضي وإيش حنعمل الآن، فرصة أنه إحنا إيش تعلمنا، كيف نقدر نغير. سبحان الله، ارتباط هذا التاريخ بالتاريخ الهجرة لهجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، هذه لها يعني انطباع عظيم لدى المسلمين، وهذه بداية جيدة وانطلاقة جيدة. فيحتاج الإنسان أن يجلس كده جلسة تأمل، جلسة هدوء مع نفسه، يحدد أهدافه، يخطط مشاريعه، يشوف الانطلاقات ويعمل بوصلة لكل هذه الأمور، لكل علاقاته مع الناس، في ازدياد، في تحسن، في جودة. يعني الأشخاص السامين المتعبين، هل أنا بتخلص عنهم ولا قاعد أجامل؟ لازم تتعلم كيف تقول لا وتوقف هذه الأشياء المزعجة بالنسبة لك. تحتاج أن أنت تخطط لمزيد من الإنجازات لإنجازها، وأيضا للوصول لنقاط أعلى. لازم يكون عندك رؤية، زي ما جاء أميرنا سيدي صاحب السمو الملك الأمير محمد بن سلمان الله يحفظه برؤية جميلة. فالرؤية مكانك هناك، أنت لازم يكون عندك رؤية، أنت فين حتكون في 2030، في 2040، في 2035، كل هذه لازم تحدد لها إنجازاتها الرائعة. لا تطالع وراء، لا تطالع في الإخفاقات، لا تطالع في الأشياء، أهم شيء أنك عملت، حاولت. ترى أحياناً اللي يضايقك ويزعجك أنه في أشخاص أقل منك نجحوا، الناس أقل منك مقدرة أو علم أو معرفة أو مكانة، لكن وصلوا عشان هم اشتغلوا، هم أتقدموا خطوة. يعني زي ما بيقولوا نص المشوار عتبة الدار، نص يعني بس أبدأ، أخرج، أتحرك، أنطلق. فانطلاقاتك هذه حتصنع الفارق. تحتاج أنه أنت تحدد مسؤولياتك، تحدد حتى الأمنيات حقتك، إيش لك، إيش عليك، إيش الواجبات اللي المفروض تقوم بيها، وأمنياتك اللي أنت تنطلق نحوها. هذه نقطة مهمة. كل عام هجري جديد إحنا بنتذكر فيه كثير من الذكريات، ولعلها أيضا أحيانا تكون بعضها مؤلمة، لكن لازم يكون هناك إنجاز عظيم حتى تنطلق نحوه. كن صاحب أثر، يعني أن قضى عام، إيش عملت في هذا العام على النواحي العلمية، على النواحي العملية في بيئة العمل، أنت قاعد زي ما أنت، على نواحي العلاقات، كونت علاقات، جددت، غيرت مع ناس، تواصلت مع أشخاص بشكل جيد، غيرت إنسان، تركت بصمة جيدة في مجال عملك. على الجانب

0: يعني مهم جدا حتى مع شريك الحياة، إذا كان زوج أو صديق أو شخص أنت معاه، المفروض أنه العلاقة هل قاعدة تزداد جمالا وروعة وإبداعا وإتقانا ومرونة وتألق، ولا العلاقة قاعدة بتنسحب لورا. تحتاج فعلا أنه أنت دائما تراقب ذاتك، كلماتك اللي قاعد تقولها للناس نفسها هي حقت كل يوم كل يوم، ولا تتجدد وتقول كلمات إيجابية رائعة، الناس تحبك من خلال كلماتك. لأن الله سبحانه وتعالى يقول مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. أنت تحتاج تقول كلام حلو للناس وتقول لنفسك كمان. يعني لما عملوا دراسات وجدوا أنه نسبة السعادة تكمن في جزء كبير في موضوع العطاء، قديش أنت قاعد تعطي للناس قديش حيكون عندك منسوب السعادة مرتفع. حب الناس، أعطي من قلب، لا تجامل، لا تسمح لأحد أنه يتطفل عليك أو أنه يتنمر عليك، وقف الناس عند حدودها، أصنع حدودك مع الآخرين. لما تحب إنسان قل له أنه أنا أحبك، أنجح في علاقاتك، أنجح في عملك، تجدد، أصنع الفارق بينك وبين الآخرين، كن الشخص اللي الناس تتمنى تجلس معاه وتتمنى تقابله وتتمنى أنهم يتعرفوا عليه. لا تترك القراءة، القراءة حترفع مستواك العلمي والمعرفي والمكاني أيضا، والناس حتحبك كثير. حاول أنه أنت دائما تكون شخص له بصمة مميزة، الله خلقنا كلنا بصمات مميزة، فواحدة من هذه البصمات تكون أنت الشخص هذا المميز في حياة الآخرين. خلي العام الهجري الجديد اللي حيبدأ اليوم يكون نبرة انطلاق رائعة، يكون نقطة تجدد، تضع خطة، ما تعرف أسأل، شوف مستشار، شوف كوتش، شوف أي أحد، أصنع أهدافك اللي أنت تنطلق نحوها، أبحث عن الشغف زي ما أشار هذا الأمير الشاب الجميل الله يحفظه ويخليه لنا، يحفظ حكومتنا، كيف تبحث عن الشغف حقك وكيف تنطلق نحوه. يعني حاول قد ما تقدر أنه أنت تكون غير العام الماضي، غير هذه النسخة المقلدة أو المشابهة، تجدد حتى في علاقتك مع الله وعلاقتك مع النبي صلى الله عليه وسلم. خليك حلو، خليك رائع، خليك كذا مؤمن يؤلف، إنسان جميل براق جذاب، الناس تتمنى أنه هي يعني تتعلم منه، وأحيانا أنت تكون قدوة أنت ما تدري بسبب سلوكك الجيد وإضاءاتك الجميلة. موفقين، سنة سعيدة علينا وعلى بلدنا وعلى كل المسلمين، مرة شكرا لكم، يا رب يا رب يسعدكم جميعا.
1: صباح المملكة.

0: ها وش رايك؟ وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
5: صباح المملكة.
6: صباح المملكة.
5: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

ومكملين معكم أصدقاء الصباح، هذه الصباحات الجميلة من برنامج صباح المملكة، ومعكم أنا أيضا بدرية خالد، وحتى العاشرة صباحا. واليوم استقبال هذا العام الهجري الجديد، اليوم غرة محرم، العام الجديد من عام 1448 للهجرة. هذا العام الجميل اللي إن شاء الله نتمنى أنه يكون عام خير وبركة للجميع. وأيضا في عندنا موضوع ثاني حابين نتكلم فيه، اللي هو موضوع يمكن الضوضاء السمعية. يعني في عالمنا اليوم صارت هذه الضوضاء جزء من تفاصيل حياتنا اليومية، أصوات التنبيهات، المقاطع المرئية، المحادثات المتواصلة، وأيضا هذا التدفق في المعلومات اللي ما يتوقف، حتى لحظات الهدوء اللي كان الإنسان يجد فيها يمكن فرصة للتأمل للراحة أصبحت نادرة في هذا الزحام وأيضا في تسارع الحياة. ومع هذا الإيقاع المتسارع بدأ كثير من الناس يبحثون عن وسائل بسيطة تساعدهم على استعادة توازنهم النفسي والذهني، ومن بين هذه الوسائل ما يعرف بمصطلح الصوم السمعي. هذا المصطلح وهذا المفهوم ما يعد مصطلح طبي معتمد، لكنه يرتبط بفكرة الصمت الاختياري والابتعاد المؤقت عن الضجيج، عن المثيرات السمعية اللي تحيط فينا طول اليوم. هل ممكن أنه هذا الصمت يكون وسيلة للعناية بصحتنا النفسية؟ هل هو وسيلة للابتعاد بعض الوقت عن الأصوات والضوضاء وتأثيرها الحقيقي على المزاج، على التركيز والقدرة على مواجهة الضغوط اليومية؟ خلينا نشوف، لأنه في دراسات نفسية أشارت إلى أهمية منح العقل فترات من الهدوء لاستعادة نشاطه وأيضا إعادة تنظيم أفكاره بعيدا عن التشتت المستمر. خلينا نشوف التقرير إيش يقول. يقول لك أكد استشاري الطب النفسي الدكتور فهد المنصور إنه ما يعرف بالصمت السمعي ليس مصطلح علمي متداول في الأدبيات الطبية، غير أن مضمونه يرتبط بمفهوم الصمت الاختياري، وهو ممارسة مدعومة بدراسات عديدة تظهر آثارها الإيجابية على الصحة النفسية وأيضا تقليل مستويات التوتر والضغط اليومي، حيث أن الإنسان لا يحتاج إلى فترات من الهدوء بعيدا عن الضوضاء المستمرة الناتجة عن الأحاديث والأصوات والمحتوى السمعي المتدفق. أشار أيضا إلى أنه لحظات الصمت اللي يعيشها البعض في الصحراء أو أمام البحر أو حتى في الأماكن الطبيعية الهادئة تمنح العقل فرصة للراحة وإعادة التوازن، كما أن الصمت الاختياري يشبه مكافأة يمنحها الإنسان لنفسه بعد يوم حافل بالضغوط، سواء أثناء القيادة أو عند العودة إلى المنزل بعد العمل، مبينا أن هذه الفترات تساعد على استعادة النشاط الذهني وأيضا تحسين الأداء النفسي والعملي. وأثبتت الدراسات النفسية أن الصمت الاختياري يسهم كثير في تهدئة الجهاز العصبي الذاتي، وأيضا يخفف من التأثيرات المصاحبة للتوتر كتسارع ضربات القلب والصداع التوتري وارتفاع مستويات هرموني الأدرينالين وأيضا الكورتيزول المرتبطين بالضغط النفسي. فإذا هذا ما يخص الدراسة النفسية اللي تتكلم عن أهمية الصمت أو ما يسمى بمصطلح الصوم السمعي، وهذا المفهوم أو هذا المصطلح ما يعد مصطلح طبي معتمد، لكن أنت تختار أنه تلجأ إلى الصمت وتبتعد عن هذا الضجيج لو فترة مؤقتة، تبتعد عن المثيرات السمعية اللي تحيط فيك طول اليوم، ترجع تعيد تنظيم أفكارك بعيد عن التشتت المستمر، بعيد عن الصمت. له فوائد كثيرة يا جماعة، وله تأثير كبير على الصحة النفسية وأيضا على جودة الحياة. لابد أنه يعني إحنا نعيش في حالة ضوضاء سمعية، ولا تزال يعني الأفكار تطاردك في كل تفاصيل يومك، وأيضا ممكن تكون تطاردك أكثر مما أنت تتخيل. فاللجوء إلى الصمت يعطيك هذا التحرر من هذه الأفكار والحديث الداخلي اللي دائما يطاردنا. فإذا في النهاية ممكن إنه الناس ما يحتاجون دائما إلى المزيد من الأصوات. يعني في كثير من الناس يقولك أنا الحين بروح لفترة روقان، يشغل موسيقى هادئة ويجلس. لا، يعني الفكرة الصمت السمعي
ما في ولا صوت إلا أصوات الطبيعة، يعني الأصوات اللي تردداتها وذبذباتها تكون طبيعية. فما نحتاج إحنا كثير من الأصوات، وما نحتاج إلى نصائح ومحتوى وفيديوهات، إحنا نحتاج الدقائق قليلة من الهدوء تمنح فيها العقل فرصة أنه ترتاح، ويعطي قلبك فرصة أيضاً للسكينة. الصمت الاختياري ما هو أنك تنعزل عن الحياة، لا، يعني أنك تروح للبحر وتسمع صوت البحر، هذه من الأصوات الطبيعية اللي تعطي كذا، تسحب كل الطاقة السلبية وتسحب لك كل الأفكار اللي تصرخ داخل عقلك. هو تحسه زي الاستراحة القصيرة اللي تساعدنا أننا نستعيد توازننا ونجدد الطاقة النفسية، وأيضاً نجدد الطاقة الذهنية، خاصة في هذا الزمن اللي أصبح فيه ضوضاء في كل مكان، أصوات منبهات، أصوات محتوى، خاصة إذا كنت من الأشخاص اللي يضعون سماعة، فالسماعة أيضاً تجعل الضجيج داخل، يعني كل صوت له ذبذبة. فإذاً خلينا نرجع شوي إلى نهدي نفسنا هدية، خلينا نروح الأبسط الهدايا اللي ممكن أننا نقدمها لأنفسنا، لحظة هدوء يعني نبتعد فيها عن المشتتات. خلينا نقرر في بداية هذا العام الهجري الجديد أننا ندخل وإحنا عندنا هذا الصفاء الذهني، وإحنا يعني نحافظ على طاقتنا النفسية وطاقتنا الذهنية، ونبتعد عن كل شيء يسبب اختلال في هذا التوازن الذهني والنفسي. اليوم لابد أننا نمنح عقولنا مساحة نستعيد فيها صفائنا، نستعيد فيها تركيزنا، لحظات ننصت فيها كثير الأفكارنا، يعني نتكلم أو نتحدث مع الشخص الداخلي في داخلنا، نسمع أمنياتنا، نسمع ماذا نريد، نسمع حتى الأشياء السلبية اللي في داخلنا نبدأ نحررها من دواخلنا. فإذا بين ضجيج الحياة وصمت التأمل ممكن أننا نلقى لحظات للراحة نبحث فيها عن أنفسنا. فإذا خلينا نحاول نجرب هذا النوع من الصوم اللي هو الصوم السمعي، ونشوف كيف نتيجته، خاصة أننا نضيف القائمة أمنياتنا أو القائمة العادات الجيدة اللي راح نستخدمها ونمارسها في هذا العام الهجري الجديد. وإحنا برضو عندنا المزيد والمزيد من الفقرات وأيضا الضيوف، خليكم قريبين، فاصل قصير وراجعين لكم.

0: صباح المملكة.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
3: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
2: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلاً.

0: ونرحب فيكم أصدقاء الصباح في برنامج صباح المملكة. وفي فقرتنا الصحية، كانت عمليات تبديل المفاصل في السابق ترتبط غالبا بكبار السن وأيضا بالتقدم في العمر، لكن المشهد اليوم أصبح مختلف. يعني كذا بدينا نسمع عن شباب يخضعون لعمليات تبديل الركبة وأيضا مفصل الورك. يعني الأمر أصبح يثير العديد من التساؤلات حول الأسباب الحقيقية وراء هذا التغير. هل هو يعود ممكن للإصابات الرياضية المتكررة، أو إلى زيادة معدلات السمنة وقلة النشاط البدني، أو أنه ممكن تكون يعني عادات يومية خاطئة إحنا نمارسها بدون ما نشعر وأصبحت تؤثر أيضا على صحة مفاصلنا على المدى البعيد؟ فإذا إحنا نبي نتكلم اليوم حول هذا الموضوع مع استشاري جراحة العظام والمفاصل والإصابات الرياضية والأستاذ أيضا المساعد بكلية الطب بجامعة الملك فيصل الدكتور سعود بن نايف الدنياوي. ونقول لي يسعد لنا صباحك.
1: صباح الخير وصباح على مستمعين الكرام في أرجاء المملكة، ويسعدني وشرفني أن أكون معكم اليوم في البرنامج الصباح المميز صباح المملكة.
0: يا هلا بك، ونقول لك أيضا عام هجري سعيد إن شاء الله، ويجعل عام خير وبركة علينا كلنا.
1: علينا وعليك يا رب، آمين.
0: دكتور، يعني إحنا فعلا لاحظنا أنه في الآونة الأخيرة في انتشار وفي أيضا تزايد في حالات إصابة الركبة وأيضا تبديل المفصل. يعني هل فعلا دكتور يعني في حوادث ممكن تسبب لنا، يعني في أسباب؟ يعني إحنا بنتكلم اليوم حول أبرز الحوادث أو أبرز الأسباب اللي ممكن تضطر الواحد إنه يخضع لهذه العمليات اللي هي عملية تبديل المفصل.
1: أول شيء أتمنى إن شاء الله السلامة للجميع، وصراحة ذكرت نقاط مهمة وعدة أسباب يعني في البداية كانت جدا مهمة. أهمها طبعا زي ما ذكرت زيادة الوزن أو السمنة وقلة الحركة، بالإضافة طبعا إن لو رجعنا بشكل علمي، لو وجدنا أن الناس الآن طبعا تعيش أعمار أطول من أول وتعرضون لإصابات أيضا أكثر، مثل زي ما ذكرتي أيضا رباط الصليبي والغضاريف والإصابات الرياضية. هذه الإصابات طبعا مع الوقت تسبب تآكل بالمفصل، وعشان كذا شفنا حالات أكثر من السابق. فيتعرض المريض أو الشخص الإصابة ومع الوقت تبدأ تتآكل المفصل أو يتغير الشكل الهيكلي والغضاريف من داخل المفصل، وبالتالي مع الوقت يقترب العظم من العظم وبالتالي يبدأ الآلام. فيمكن لو بسطتها للمستمعين الكرام، الركبة ممكن مثل كفر السيارة، فكل ما زاد الحمل عليها واستخدمناها سنوات أكثر طبيعي مع الوقت يصير فيها تآكل.
0: أيضا يعني إحنا لما قرأنا في الموضوع يعني اكتشفنا أنها مراحل، يعني ما تبتدأ على طول أنه المفصل تعرض لهذا الاحتكاك زي ما ذكرت الدكتور، هو يبدأ بمراحل، ففي مرحلة أولى ومرحلة ثانية ومرحلة ثالثة. يعني إحنا حابين نكتشف هذه المراحل ونعرف الفرق في الأعراض، وهل تختلف كل مرحلة عن الأخرى أثناء العلاج؟
1: أيوة صحيح، طبعا طبيا الاحتكاك المفصل يندرج تحت أربع مراحل. هذه المراحل هي اللي طبعا نستطيع من خلالها تحديد أعراض المريض وتحديد العلاج المناسب له. ففي المرحلتين الأولى اللي هو رقم واحد ورقم اثنين، بالعادة وبالغالب إن المريض ما يحتاج معها تبديل مفصل. فالعلاجات التحفظية مثل العلاجات بالفم أو الأدوية، العلاجات الحقن الموضعية، العلاج الطبيعي تكون بالغالب كافية وتفيد كثير المرضى، خصوصا اللي يمشون على نظام علاجي مناسب ويتبعون النظام. لكن لما تتطور الحالة ويوصل إلى المرحلة الثالثة والمرحلة الرابعة، خلاص يعني يبدأ المفصل يكون أكثر من 50% من الظروف المتواجد فيه قد استهلك، فبالتالي ما تنفع معه

0: العلاجات الطبيعية أو العلاجات الموضعية، وحتى لو بدأ يأخذ من الأدوية أو من الحقن تكون الفائدة محدودة جدا، وبالتالي تكون العملية يعني هي الخيار الأنسب والأفضل له. طبعا أنا بغض النظر عن أي مرحلة المريض يفكر فيها، لا تفكر بالمرحلة، أنت فكر كيف تقي ركبتك، كيف تحافظ عليها، وكيف أنك لما تشعر بالألام أو تشعر أن في حاجة غير طبيعية تتجه الطبيب مباشرة.
1: يعني هي تبتدأ بوخز أو كيف، أو طقطقة أو كيف، يعني عشان أعرف أنا الآن ممكن إذا استمريت تجاهلت هذه الأعراض ممكن أنها تتطور، فإيش هي بداية الأعراض؟
0: طيب عادة في البداية تبدأ ألام، هي فقط ألام، بالذات ألام عند الثاني وعند المد. الألام هذه تكون في خط مستقيم، يعني ما تكون في، لأن الألام الركبة لها أعراض أخرى ولها تفسير آخر، فالإصابات الرياضية والإصابات العضلات والأربط تختلف عن الاحتكاك المفصل. فالاحتكاك يكون ألم داخلي في الركبة ويكون بشكل خط، يعني من الداخل إلى الخارج، وهذا الألم يزيد مع الحركة أكثر. والطقطقة والصوت، لأن كثير من الناس يسألون عن السؤال هذا، الطقطقة والصوت ليس عرض من أعراض الاحتكاك الركبة. الطقطقة بعض الأحيان تكون طبيعية أو بسبب اقتراب العظمة اللي طبعا هي عظمة الصابونة لعظمة الفخذ، وقد لأن بسبب ضعف العضلات فتصير الطقطقة هذه. لكن الاحتكاك منفصل تماما، الاحتكاك ان انت ما تقدر تمدها بشكل كامل، ما تقدر تثنيها بشكل كامل، ألم عند الحركة وعند المشي، ألم في الثني الكامل، يعني مثلا زي وضعية السجود أو وضعية الصلاة لما نجلس، هذه الحركة لما تحس بألام شديدة فيها معناها أنت بديت تحس نوعا ما من ألام احتكاك المفصل. أيضا المريض ما يستطيع أن يكمل مسافات طويلة من المشي، فلما يمشي أو يبدأ يعمل رياضة أو حركة يبدأ يحس ألام في منتصف المشي أو منتصف الطريق. وأيضا أضيف عليها ألام الليل أو ألام عند الراحة، فلما توصل مرحلة أنك تحس بألام عندما ترتاح أو تبدأ تجلس أو بدأت تنام وأنت ما أيضا ما عملت أي مجهود، هذه من الألام، من العلامات اللي تكون أنك فيها، قد تكون أن ركبتك فيها احتكاك مفصل. بشكل عام أنا ما ودي أني أقول هالكلام هذا عشان المريض أو المستمع يبدأ يقلق كثير، لكن لو حسيت بأي عرض فتوجه الطبيب ويكشف عليك، يعمل لك الأشعة المناسبة والتحاليل المناسبة، وبالتالي نتخذ خطوات اللازمة لكي ما ننتقل المرحلة الأخرى أو تبدأ المضاعفات.
1: برضو دكتور، في عندنا تلبيس المفصل وبرضو في عندنا تبديل المفصل بالكامل، متى يختار الطبيب الخيار المناسب؟ متى يقرر أنه هذا لابد، هذا المريض لابد نبدل له المفصل بالكامل وهذا لا لابد نلبس له المفصل؟
0: هذه من أكثر الأسئلة اللي دائما تجينا، وسؤال جدا جميل وممتاز أن المستمع يعرف الفرق بين التلبيس والتبديل، وهذه قد يستمع إليها كثيرا ويلتبس عليه. فإذا كان التآكل موجود في جزء واحد فقط من الركبة، زي ما نقول مثلا الجزء الداخلي أو الجزء فقط الخارجي، فممكن تلبيس المفصل يكون حل مناسب له. فالتلبيس نوعا ما نقدر نقوله هو جزئي، والتبديل هو كامل. وبالتالي التلبيس نلبس جزء فقط المتأثر ونحافظ على باقي الأجزاء السليمة. أما الخشونة لما تكون منتشرة بالمفصل كامل فعادة نحتاج أن نبدل كامل المفصل. فباختصار مو كل مريض يحتاج تبديل كامل، فالقرار يعتمد بشكل كبير على حالة الركبة نفسها. فبعد زيارة الطبيب، بعد التحاليل، بعد الأشعة، نبدأ نعرف إيش المناسب لك أو للمريض.
1: برضو أيضا عندنا حقن المفصل بالكورتيزون وأيضا بالأبر الزيتية، يعني هل ممكن أن نعتبره حل بديل للتبديل المفصل أو أنه مجرد إجراء لتخفيف الألم؟
0: ايوه هذه جدا نقطه مهمه، ولازم ان المستمعين الكرام يعرفون ان الحقن ما هو بديل المفصل اولا اذا كانت خشونه متقدمه، تمام؟ هي فقط تساعد وتخفف الالم وتحسن الحركه فتره معينه. والحقن لها انواع، الكورتيزون، الابره الزيتيه، بلازما، كلها انواع مختلفه نحددها على حسب حاجه المريض لها. بشكل عام الحقنة ما ترجع الغضروف اللي تآكل بشكل كبير، لكن يستفيد منها المرضى لأنه يقدر يستطيع أن يتحرك، يمارس حياته بشكل طبيعي، يخف الألم في فترات، وتختلف فترة من شخص إلى آخر. وطبعا إذا كان طبعا المفصل متآكل بشكل كبير فلازم يعرف ان الحقن ما تحل المشكله بشكل نهائي، فالحقنه يعني زي ما نقول حنا نهدي الوضع لكن ما ترجع زي ما نقول العقارب الساعه الوراء او انها تصلح فسد الغضروف.
1: فاذا هي ليست علاج ولكن يمكن لتخفيف الالم لفتره مؤقته يمكن.
0: صحيح.
1: برضو في أحيانا إحنا نتصرف في سلوكيات كثيرة تصدر في يومنا ممكن إنها تسرع تآكل المفاصل وتزيد أيضا من الحاجة للجراحة. فإيش أهم الأخطاء اللي إحنا نرتكبها بدون يمكن ما نشعر وتسبب في تآكل المفصل؟
0: طيب أنا بتكلم عن مجتمعنا. أنا طبعا بشكل عام لو ناخذها كأسباب رئيسية حتى طبيا هي السمنة. طبعا أول شيء بدون منافس، أي شيء يزيد الوزن على الركبة أنت قاعد يعني تجعل الركبة تتآكل بوقت أسرع من الطبيعي. طيب الأمر الآخر، أي طبعا إهمال الإصابات الرياضية مثلا الأشخاص اللي يمارسوا الرياضة أو يمارس لعبة معينة أو أي شيء ويبدأ يعني تجيه إصابة ويهملها ما يعالجها ما يحاول إنه يتبع الطريقة الصحيحة في علاجها. تمام. الشيء الثالث وأنا أعتقد إنه مرتبط فينا في مجتمعنا اللي هو الجلوس بشكل خاطئ، في الجلوس اللي هو إحنا نسميه التربيعة، جلوس التربيعة هذه أو جلسة التربيعة بحيث إن الركبة تكون مثنية بأكثر من 90 درجة وتكون في وضعية طويلة يعني ما تكون فترة قليلة. هذه أيضا تساهم في زيادة تآكل المفصل. فالجلسة الخاطئة، فالجلوس الخاطئ سواء كان جلوس على الأرض أو جلوس فوق الأرض يعني فوق مثلا الكنبة أو فوق الكرسي أو طريقة خاطئة، وهذه أيضا من الأسباب الرئيسية اللي أنا لاحظتها حتى في العيادة لما المرضى يجون عندنا ولما أسأل عن التاريخ المرضي وكيف بدت معك فأجد إن في عادة خاطئة هو يمارسها. عشان ما ألخبط بس كثير على المستمعين، فالسمنة في المنافس الأول، ثم عندك الإصابات الرياضية وأهمالها، تقوية العضلات وعدم الحركة، والجلوس الخاطئ وبالذات جلسة التربيعة.
1: هل نقدر نقول برضو الواحد إذا جلس رجل على رجل كذا على الكرسي ممكن يأثر على مفصل الورك؟
0: صحيح. الحين لو بناخذها بطريقة علمية صح، طبعا وضع القدم على القدم أنت لو تلاحظ أن أنت قاعد تثني طبعا مفصل الورك الى الداخل. فهذا الثاني انت قاعد تشد معه الاربطه الداخليه، مع الوقت نعم قد يضغط على الغضروف وقد يسبب الام في البدايه، طبعا تسبب الام لكن لو استمرت وكانت هذه عاده معك في وقت طويل قد نعم تساهم في زيادة تآكل الغضروف.
1: برضو في الكثير من الأطباء يذكر أنه بأن نسبة النجاح النسبة الأكبر لنجاح ويمكن تأقلم المفصل الجديد يعود للعلاج الطبيعي بعد العملية. اليوم اللي بنتكلم حول في هذا المحور حول نجاح العملية وأيضا ما بعد العملية.
0: طيب أول شيء ولله الحمد تعتبر العمليات تبديل المفصل من أنجح العمليات العظام في العالم، ومنتشرة كبيرة في مناطق كثيرة، يعني تقريبا كل المستشفيات تعملها حاليا، ولأن أغلب المرضى يتحسنون بشكل كبير ويرجعون يمارسون حياتهم اليومية بشكل أفضل وحتى من قبل العملية. والله كثير المرضى يقول يا ليتني مسويها من زمان، خصوصا لما يزيد الفارق الكبير في الحركة والمشي والألام تخف جدا عليه بحيث أنه يقدر يستطيع يمارس حياته اليومية. وأنا والله أشوف أنها إذا استدعت الحاجة من أنجح العمليات، ولكن لابد أنك تكون عند طبيب مختص عشان تعرف إذا أنت يعني تحتاج هذه العملية أو لا.
1: بعد العملية يعني هل تتغير حياة المريض؟ يعني إيش اللي يفقد المرضى بعد تبديل المفصل، وهل يختلف الموضوع من مريض إلى آخر؟
0: نعم يختلف بشكل كبير جدا. فكل مريض له طريقة علاج مختلفة. طبعا تتغير حياة المريض، نعم يعني يأتيك المريض بالغالب لا يستطيع أن يعني خلنا نتكلم في حياته اليومية اللي هو الصلاة يعني السجود والركوع والجلوس في الأرض، الحركة والمشي اليومي، استعمال الدرج في الصعود والنزول، المشي المسافات بسيطة. فلما يعمل العملية لاحظ أنه يعني بعد طبعا العملية زي ما ذكرنا أنها هي جزء والجزء الآخر علاج طبيعي. فلما يعمل العملية ويعمل العلاج الطبيعي يلاحظ الفرق الكبير، بالعكس يتغير جودة حياته إلى الأفضل، يستطيع أن يمشي يتحرك يصعد الدرج وينزل بكل سهولة، يبدأ يستطيع أن يصلي على الأرض، يبدأ إنه يقدر إنه ينقل نفسه مثلاً من السرير أو من الكرسي أو من المكان مرتفع إلى مكان نازل بشكل أسهل وبدون آلام.
1: وهل يرجع للرياضات اللي كان يزاولها قبل العملية، يعني مثل الكورة، الجري، رفع الأثقال؟ أكيد إنه يعني بعد العملية إذا كان عنده زيادة وزن لابد إنه ينزلها، صحيح دكتور؟
0: صحيح. طبعا بشكل عام احنا ما نقدر نقول ان كل المرضى يقدرون يرجعون، تمام، لكن بالغالب اذا المريض سوى العملية وحافظ علاج طبيعي وبدأ يقوي عضلاته يستطيع ان يرجع يمارس رياضة. بس خلنا نقول احنا الرياضات الغير تنافسية اللي ما فيها يعني عنف او ما فيها تنافس مع لاعب اخر، فيقدر يسبح، يقدر يمارس رياضة المشي والجري، يقدر يرفع الأثقال، يقدر يمارس أي رياضة أخرى، تمام. لكن إحنا دائما الرياضات اللي فيها تنافسية نحاول أن نبعد بشكل عام أي مريض أو أي شخص عنها، لأنها بالغالب هي نتيجة تنافس مع لاعب آخر وبالتالي تنتج منها الإصابات. لكن باختصار أنت تستطيع بإذن واحد أحد لما تعمل عملية ترجع ممارسة حياتك الطبيعية ومارس الرياضة اللي أنت ترغب انك تمارسها وباذن واحد احد بدون الام.
1: احنا اليوم نشوف كيف ان التقنيات الحديثه الدكتور، وايضا عندنا روبوتات جراحيه ادخلت كثير في مجال الصحه، في مجال العمليات، في الجراحه. اليوم كيف ساهمت التقنيات الحديثه وايضا الروبوتات الجراحيه في تحسين نتائج تبديل المفصل؟
0: جدا سؤال مهم الروبوت، لان الان اصبح جزء لا يتجزا ومن من من كثير من الاجهزه الطبيه. فالروبوت لابد يعني يعرف المستمع ان الروبوت ما يسوي العمليه لوحده مثل ما يعتقد كثير من الناس، لكن يساعد بشكل كبير في الدقه والتخطيط ويختار المقاس المناسب للمريض. فالخبره الطبيه تبقى هي الاساس. فهي الروبوت بشكل كبير هو اداه ذكيه بيد الجراح، لكن هو ما يعمل الجراحه، لان لما تدخل العملية الشيء المهم جدا هو اختيار المقاس المناسب، الدقة في القطع او الدقة في تحديد الجزء، لان احنا في تبديل المفصل عندنا احجام جدا دقيقة واحجام جدا بسيطة وتفرق كثير مع المريض. فالريبورت راح يساعد الطبيب باختيار يعني الجزء المناسب والمحاجم المناسب للمريض. فالريبورت ساعد كثير جدا، وكان ولا زال، طبعا هو لا زال تعتبر تقنية جديدة وحديثة، فهو بشكل بسيط هو أداة ذكية للجراح وليس بديل عن الجراح.
1: برضو احنا عندنا بصراحة يعني ما ودنا نختم في هذا الموضوع لأنه كثير يعني لابد يعني لو شخص واحد في حياة الإنسان مر عليه عنده هذه العملية. يعني احنا الآن عندنا شرائح مختلفة من المرضى اللي يجرون هذه العملية، منهم كبار السن، منهم مرضى القلب، منهم مرضى السكري والضغط، ومنهم أيضا الرياضيين اللي يتعرضون يمكن لإصابات كثيرة. فهل يعني بعد كم يتشافى المريض، وهل أنا أتوقع أنه في حال ما اهتميت بالمفصل الجديد أنه أتعرض المضاعفات، أتعرض الصديد مثلا في المنطقة؟ يعني إيش ممكن أنا يعني أصعب شيء ممكن يطلع في بعد هذه العملية الجراحية؟
0: سؤال جدا مهم. أي عملية جراحية في أي مكان في الجسم لابد نعرف أنها يعني لها إيجابيات ولها مضاعفات، أو لها يعني ريسك أو لها مخاطر. فإيجابياتها طيب زي ما ذكرنا سابقا كلها الإيجابية في الحركة والعودة للحركة وتحسين جودة الحياة، لكن في المقابل هو جرح، والجرح لما نعمل المريض جرح فمعناها احنا في خطر للالتهابات، أيضا الشرايين الصغيرة لو صار في نزيف، للصديد أو التهاب، أيضا تعرض ممكن للجلطات. طبعا هذه بشكل عام لأي عملية، لكن عشان تكون في وضع سليم لابد أنك أولا أنك تحافظ على تعقيم الجرح بشكل مستمر مدة لين يلتم الجرح. طبعا إحنا عادة لما يكون المريض فيه عنده أمراض مزمنة نعرض على الطبيب المختص، مثلا لو كان مريض سكري او مريض الضغط او مريض القلب نعرض على الطبيب المختص قبل، ونبدا نقول ترى المريض هذا راح يكون معنا في العمليات ونحتاج توجيهك او نصائحك، فيبدا يمشي على خطه معينه سواء كان في السكري مثلا او الضغط او القلب، اذا كان يحتاج دواء معين، ادويه سيوله الدم، الجرح متى. طبعا في بعض المرضى نخلي الجرح فترة أطول للتعقيم، فترة أطول للإغلاق، قد يحتاج إلى مضاد حيوي لفترة معينة. بعدها المريض لما يلتئم بالجرح ويبدأ يسكر ويبدأ يكون بإذن الواحد أحد كامل أنه يستطيع أنه يعني يمارس حياته طبيعي، يبدأ مرحلة العجز الطبيعي، وهي أهم مرحلة عشان المريض بإذن الواحد أحد ما يتعرض لأي مشاكل مستقبلا. فلو التزم المريض بال50% اللي مطلوبة منه العلاج الطبيعي نقدر نقول العملية ناجحة.
1: كلمة أخيرة دكتور توجهها للأشخاص اللي يسمعونا لكي نحافظ على سلامة المفاصل وأيضا على العظام.
0: طيب رسالتي بكل شخص، أي شخص يعاني من ألم بالركبة، لا تتعايش مع الألم على أنه شيء طبيعي. حافظ على وزنك وتحرك بشكل مستمر، راجع الطبيب لو شكيت بأي حاجة. أنت لك الحق، الحمد لله حنا في دولة أنت تستطيع أنك بضغطة زر أنك تختار الموعد المناسب في الوقت المناسب في أقرب مركز وتروح تكشف على نفسك. تمام، فأنت عندك جميع الوسائل أنك يعني تحافظ على نفسك قبل ما تقع المشكلة أو تحس بأن المشكلة تضاعفت. راجع الطبيب بشكل بدري، وكل ما اكتشفنا المشكلة بشكل أسرع كل ما كانت الخيارات العلاج أكثر ونتائجها أفضل. بشكل عام أنا أقول للمرضى يعني الهدف الرئيسي مو تغيير المفصل، هدفنا أن نرجع أو نرجع لك حياتك بشكل مثل السابق وأفضل إن شاء الله، تمشي براحة، تصلي براحة، تعيش يومك بدون ما يكون في ألم وهو اللي يتحكم فيك وفي مجرى حياتك.
1: طبعا احنا نتمنى الصحة والعافية للجميع خاصة في بداية هذا العام الهجري الجديد. دكتور سعود بن نايف الدنياوي استشاري جراحة العظام والمفاصل والإصابات الرياضية، وأيضا الأستاذ المساعد بكلية الطب بجامعة الملك فيصل، كل الشكر لك على هذه المعلومات الطبية واللي تكلمنا فيها عن صحة المفاصل، وشكرا لك لقبول دعوة البرنامج. يعطيك العافية دكتور.
0: الله يعافيكم ويحفظكم، واشكركم على حسن الاستماع، واشكر برنامج صباح المملكة على هذه الاستضافة الكريمة.
1: حياك الله.

0: صباح المملكة.
1: صباح المملكة.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحاً.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: صباح المملكة.
1: صباح المملكة.

0: ومكملين أكيد معكم أصدقاء الصباح، ونرحب بكل اللي انضموا معنا في ساعتنا الإذاعية الثالثة من عمر حلقتنا لليوم في برنامج صباح المملكة. وصلنا لفقرة أنا ومهنتي، وعندنا شابة سعودية جمعت بين حبها للرسم وأيضا اهتمامها بآثار المملكة ونقوشها التاريخية. حولت هذا الإلهام من لوحاتها الفنية إلى تصاميم فريدة من خلال العبايات النسائية وأيضا الفروات الرجالية. نسجت على الأقمشة حكايات مستوحاة من إرث المملكة العريق، لتصبح كل قطعة فنية رسالة حب للتراث السعودي وأيضا جماله المتجدد. خلونا نرحب بالفنانة التشكيلية وأيضا المدربة المعتمدة وعضو جمعية الأزياء السعودية الأستاذة حنان شاكر التركي، ونقولها يسعد لنا صباحك.
1: أهلا، هلا والله أستاذة بدرية،
0: حياكي يا صباح النور، وعام هجري إن شاء الله جديد مبارك علينا وعليك إن شاء الله.
1: آمين يا ربي. سعيدة في هذا اللقاء وشكراً للاستضافة في صباح المملكة.
0: حياك الله. إحنا دائماً في فقرة أنا ومهنتي نحب نعرف البدايات. اليوم نبي نعرف منك كيف بدأت علاقتك بالرسم وأيضاً هذا الاهتمام الجميل بالأثار والنقوش أيضاً السعودية.
1: يمكن بداية الاهتمام بالنقوش وأثار السعودية موجود عندي بالجينات. الوالد الله يرحمه كان خبير أثار بوزارة أثار الرياض ومنظمة اليونسكو في فرنسا، وعنده عدد كبير من سلاسل الكتب الخاصة يعني بكل منطقة بالمملكة العربية السعودية. فبالنسبة لي كان الموضوع يمكن شوي أسهل، عندي مرجع يعني موجود بالبيت. وبالنسبة للرسم بالبداية صراحة كنت معجبة بالرسامين، خصوصا أن أخوي الكبير كان رسام بورتري، كان يرسم لايف، فيعني كان عندي كذا التشويق الانترستينج. وبعدين يعني بديت اخذ يعني دورات اونلاين بحيث اني انا اطور نفسي بالرسم.
0: يعني معناته العائله فنيه وحاضنه لهذا الفن.
1: نوعا ما يس.
0: برضو ايش اللي خلاك تنجذبين الى كذا تحديدا الى استلهام التراث والاثار في اعمالك الفنيه؟
1: شوف تحديدا صراحة يعني كذا حاجة ساعدتني. أول حاجة أن الوالد كان مرجع عظيم للمعلومات والقصص يعني التراثية. كان عندي جوجل يعني يخص الأثار سواء كان بالكتب أو سواء كانت يعني معلوماتها. وصادفت برضو مع رؤية سيدي صاحب السمو محمد بن سلمان 2030، كان التركيز يعني أكثر حاجة بالرؤية على إبراز إرث المملكة والآثار والتراث العظيم يعني للسعودية. وتحديداً مع بداية موسم الرياض اشتغلت معهم بعدد من القطع التراثية بحيث أن احنا نبرز آثار المملكة وتكون يعني كتعريف بالمحافل الدولية. فكانت هذه الثلاث أشياء يعني مساعدة أن أبدأ خلاص يكون لاين براند أتش الآثار تحديداً للمملكة العربية السعودية.
0: أيضاً انتقلتي من الرسم إلى عالم تصميم العبايات والأزياء. ومن فين جتك يعني هذه الفكرة وكيف بدت؟
1: شو صراحة يا أستاذة بدرية، أنا كنت أصمم بعدين توجهت للرسم. أول فكرة يعني بدأت للرسم كانت ب

0: صحيح كان اللاين غريب صراحة، يعني وقتها ما كان في أحد يرسم، ويعني حنا يعني بالسعودية تحديدا ترى عندنا يعني تذوق عالي جدا للفن، فكان يعني شيء جديد، وبنفس الوقت إنه على عباية مش على جاكيت مش على ملابس، كان شوي يعني الموضوع يعني مميز، والقطعة كانت محافظة على الهوية، يعني هوية العباية قطعة سوداء يعني محتشمة، وبنفس الوقت فيها يعني كذا لمسة فنية، فيعني لاقت إقبال مرة كبير صراحة يعني من الجمهور السعودي.
1: الآن عندك أنتي الهوية التراثية، وأيضا في مواكبة واضحة للذوق العصري، كيف مزجتي بين هذول الاثنين، وكيف وفقتي بين المحافظة على الهوية التراثية وأيضا مواكبة الذوق العصري؟
0: يعني شوفي بالبداية العباية تحديدا تعتبر موروث تراثي قديم لجداتنا، تحديدا اللون الأسود، يعني صحيح. سواء كان بالعباية أو بالكرتة اللي هي الدراعة، أو حتى بملابس الرجال البشوت وغيرها، وطبعا يعني يرجع لون الأسود لأن مصادر الخيوط والأقمشة قبل كان كلها يعني من شعر وفرو الحيوانات، فكان اللون الأسود والبني هو اللي يعني موجود، الألوان الفاتحة مش يعني ما هي موجودة، وخصوصا وقتها ما كان في أصباغ ولا ألوان الأقمشة يعني زي التطور اللي موجود حديثا، كانوا يقتصرون على ألوان الأقمشة من الطبيعة، من ألوان الزعفران الكركم الورود اللي ألوان الفاتحة. ففي علامة أت يعني كذا خط أزياء بحيث نربط ما بين القصات العالمية وأنواع الأقمشة، سواء كان يعني قصات البليزر شال أنواع الأقمشة الحراير وغيرها، وما بين المحتوى الثقافي اللي هو الرسمة نفسها اللي موجودة على القطعة، بحيث إن إحنا نستخدم الاستدامة، القطعة ممكن أعيد تدويرها، حتى القطعة نفسها ممكن تتحول من عباية إلى لوحة ترجعينها لنا، نضبط لك إياها الرسمة على شكل لوحة وتاخذينها ككانفس لوحة معلقة بسعر.
1: هي حلوة لما تصير في الإيفنتات اللي تصير في المملكة العربية السعودية، مثل إيفنت سباق الخيول، يعني نشوف كثير هذا الموروث الثقافي السعودي يظهر بشكل واضح في الأزياء اللي نشوفها في هذا الإيفنت على وجه الخصوص. برضو عندك هذه البصمة المميزة في عالم تصميم العبايات، الخط والنمط اللي تعتمدين بالتصميم، يعني حابة أنه يظهر في هذا التصميم.
0: أيوة يعني أنا أحب أو أفضل يعني بالأزياء أن يكون فيها الفن أو الرسم قابل للارتداء، يعني يهمني جدا القطعة أقدر أن أنا ألبسها وألبسها لسنوات مش لفترة معينة وخلاص، بحيث أنها تكون يعني عملية ما هي مجرد قطعة بصرية أشوفها، في كثير قطع يعني بالأزياء عموما مش بالعبايات تكون جميلة وحلوة بس أنا ما أقدر ألبسها.
1: صحيح،
0: هي حلوة أنا بس مجرد أني أنا أشوفها، ما هي عملية أني أنا أقدر يعني ألبسها وأمشي يعني بشكل طبيعي، فحرصت أني أحول عناصر ونقوش التراث السعودي وحتى الحرف السعودية إلى أزياء معاصرة من خلال أن ندمج ما بين الرسم اليدوي، لأن كل قطعة بأكل بدايتها تكون رسمة على سكتش على ورقة، بعدين نرسم الرسمة نفسها على الخام على القماش، بعدين تبدأ رحلة التطريز، والتطريز كله يدوي ما نستخدم الطباعة، بحيث أن كل قطعة تعيش قصة ما بين يعني ما بيني وما بين الورق وما بين الخيوط وما بين اللي طرزون، بحيث أنها تصل للعميلة بالنهاية كقطعة فنية. يعني عندنا قطعة اسمها ثوب متفت أو ثوب مجزع. ثوب متفت هذه قطعة مرة قديمة وموجودة بكل الخليج، يعني مش تحديدا في مجد السعودية، بكل الخليج موجودة. طورناها بحيث تكون قطعة معاصرة، وأضفنا عليها أشكال نقوش القرنفل والهيل، لأن قبل بالسابق كانوا كل نقوشهم وكل التطريز اللي يستخدمونه بالثياب يأخذونه من البيئة اللي حولهم، من شكل أوراق النباتات، من الأزهار، حتى من طبعات رجل الطيور والحيوانات الله يعزك. طبعا يعني بالفن الإسلامي ما كان فيه شكل وجيه ولا ملامح.
1: يعني الحقيقة يعني يمكن إحنا بسبب يوم التأسيس شفنا هذا العمق في التراث في المملكة العربية السعودية في الأزياء. يعني في مثلا الجنوب لهم نقوش خاصة فيهم، وبرضو اكتشفنا ملابس تلبس، قطع تلبس للنساء وقطع تلبس للرجال ما كنا نعرفها يعني من قبل. فأبرزها مثل

0: هذا اليوم مثل يوم التأسيس، وبرضو كانت في الحجاز عندك في المدينة المنورة، عندك في جدة، عندك في مكة المكرمة. كل منطقة وكل مدينة متفردة بنقوش معينة وبقطع أزياء معينة. الآن هل فعلا المصمم السعودي عنده دور ومسؤولية في التعريف بتراث المملكة العربية السعودية وثقافتها؟ هل لابد أنه يكون مثقف نفسه ومطلع على مثل هذا النوعية من التراث، أنه يتعمق فيه بحيث يبرز الأشياء اللي ما كنا نعرفها؟
1: صحيح، يعني أنا أشوف أن حاليا العصر الذهبي لأي مصمم يعني حاب يبرز نفسه، خصوصا المصمم السعودي يعني له دور كبير بتعريف ثقافة المملكة العربية السعودية. التصميم في عصرنا الحالي ما هو بس يعني جانب جمالي إن أنا أرسم حاجة حلوة، حتى يعتبر وسيلة للتواصل الثقافي. يعني أكبر مثال الحضارات السابقة عشان يوصلون يعني أفكارهم وثقافتهم كانوا يرسمون أو ينقشون على الصخور وعلى الجبال، إلى الآن موجودة هذه، هي تعتبر وسيلة للتواصل الثقافي حتى في سرد القصص. والمصمم تحديدا يستطيع نقل تاريخ وثقافة إلى أجيال يعني أجيال جديدة وإلى حتى جمهور عالمي. يعني بعلامة أتش كنا نحرص أن أي أحد يعني يلبس من عندنا يكون فاهم هو إيش لابس. فعندنا يعني مع كل عباء يجي ديسكريبشن كارد أو كارت تعريفي يعرفك وشو اللي مرسوم يعني على هذه القطعة وجاي من أي منطقة بالسعودية وكل تفاصيله الدقيقة، بحيث يعني حتى اللي يلبسها يكون يعني ما بقول مصمم بس يكون يعني مرشد سياحي للفكرة نفسها ممكن.
0: يعني مثل هذه الأفكار جدا رائعة. يعني احنا حابين نسألك ايش مشاريع حنان، احلام حنان، بما اننا اليوم نتكلم عن بداية العام الهجري الجديد اللي نتمنى ان شاء الله انه يكون عام خير وبركة على الجميع. فايش المشاريع والاحلام اللي تتطلعين الى تحقيقها مستقبلا في مجال التصميم؟
1: يعني ان شاء الله نتحقق كلها باذن الله
0: ان شاء الله.
1: يعني من اهم المشاريع ان براند اتش يوصل للعالمية والدور الأزياء كعلامة سعودية أصيلة 100%، يعني زي يعني دار شانيل مثلا. وأطلع برضو أن تصاميمنا التراثية المعاصرة يتم دعمها مش فقط يعني بس بالمعارض والمحافل، حتى في نشر ثقافة الفن السعودي التراثي سواء كان بالمتاحف أو حتى بالمطارات كسيبونيل تمثل يعني تاريخ مملكتنا العربية السعودية، بالمراكز الثقافية يعني بحيث أنها تكون جزء من المشهد البصري اللي يعرف الزوار تاريخ المملكة.
0: الفنانة التشكيلية والمصممة وأيضا مدربة المعتمدة وعضو جمعية الأزياء السعودية الأستاذة حنان شاكر التركي، كل الشكر لك على هذه المشاركة الرائعة لمثل هذه الهواية ومثل هذا الشغف اللي إحنا نفخر فيه الحقيقة كسعوديين، إنه عندنا في معانا مثل هذه المواهب المبدعة الحقيقة اللي نفخر فيها. كل الشكر لك على قبول دعوة البرنامج.
1: شكرا لك أستاذة بدرية، يعطيك العافية.
0: حياك الله.
1: الله يحييك.
0: فإذا المستمعين الكرام شفنا كيف ممكن إنه الشغف يتحول إلى مهنة، وكيف إنه يستطيع الإبداع إنه يمنح التراث كذا حياة جديدة بأسلوب معاصر يحافظ على أصالته يبرز جماله. الفنون ما هي مجرد ألوان وخطوط، لا، هي لغة تعبر عن الهوية وأيضا تحمل قصص الأوطان للأجيال القادمة. طبعا يبرز في هذا المجال الدور المهم اللي تؤديه هيئة الأزياء في المملكة العربية السعودية من خلال دعم مثل هذه المواهب الوطنية، وأيضا تعزيز الهوية الثقافية في قطاع الأزياء، تمكين المبدعين، إبراز التراث السعودي بأساليب مبتكرة تواكب التطور وأيضا تصل إلى العالمية. طبعا كل الشكر لضيفتنا اللي شاركتنا مثل هذا الشغف وهذه الموهبة، ونتمنى لها مزيد من التألق والنجاح أكيد يا رب. وإحنا لازلنا متواصلين معاكم في قصص كثير ملهمة ومواضيع وأيضا ضيوف كثير ملهمين، فابقوا قريبين.

0: صباح المملكة.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق، والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: صباح المملكة. صباح المملكة.

عدنا لكم أصدقاء الصباح، ونرجع الموضوع جدا مهم لما نجي نتأمل كذا البيوت الطينية القديمة في جميع مناطق المملكة. أنت ما تشوف مجرد مباني شيدت للسكن، لا، أنت تقرأ صفحات من التاريخ تحكي قصة الإنسان السعودي وعلاقته العميقة ببيئته ومهاراته، وأيضا في توظيف الموارد لصناعة عمارة تجمع بين الجمال والوظيفة وأيضا الاستدام. وفي منطقة نجران على وجه الخصوص تبرز البيوت الطينية كواحدة من أبرز الشواهد المعمارية اللي تعكس عبقرية البناء التقليدي. عندنا الأسقف، أسقف المنازل، واللي هي تعد وكذا ونظمت أيضا بطريقة يعني تساهم في تصريف مياه الأمطار في البيوت الطينية القديمة، وأيضا كعناصر معمارية كذا تنبض بالحياة وتعكس هوية ثقافية غنية وأيضا متجددة. هذه البيوت ما هي مجرد ملاذ آمن، لا، هي أرشيف، خلينا نقول حي لتقنيات البناء المحلية النابضة بالإبداع، مرتكزة على مواد أولية تتيحها البيئة. هذا الشيء يجعلها تجسد التناغم بين الإنسان وأيضا بيئة المكان. يعتمد بناء الإطار الخشبي للأسقف عادة على جذوع شجر السدر بسبب قوتها ومقاومتها أيضا للحشرات والعوامل البيئية، بينما تستخدم سيقان النخيل كعناصر ربط وشبك، مما يمنح السقف مرونة وقدرة على توزيع الأحمال، وأيضا تستخدم أخشاب الإثل في صناعة إطارات النوافذ والأبواب والعوارض الخفيفة نظرا لخصائصها المناسبة وسهولة تشكيلها، فيما تغطي هذه الهياكل بطبقة أو طبقات كثيرة من الطين واللياسة التقليدية اللي توفر عزل حراري طبيعي وتسهيل أيضا التهوئة الداخلية، وهذا يساعد على امتصاص الرطوبة خلال مواسم الأمطار. فيما يتعلق بتصريف مياه الأمطار من أسطح المنازل، تنشأ قنوات ومجاري بسيطة تسمى المزراب، وتصنع عادة من الأخشاب المحلية أو من تجمعات من النخيل أو طبقات طينية معدة لتوجيه المياه بعيدا عن الجدران والأساسات، وأيضا تصمم هذه الأنظمة بعناية من حيث الميل ونقطة التجمع أو التجميع لتقليل تجمع المياه وحماية البنية الطينية من التآكل والرطوبة الزائدة. لا يقتصر دور هذه العناصر على الجوانب الوظيفية فقط، بل يشمل أيضا الجوانب الجمالية والرمزية، حيث تزين عتبات النوافذ والأبواب بزخارف وملمس لياسة يعكسان الذوق المحلي ويدلان على الهوية الاجتماعية والمكانة، وأيضا تظل عمليات الإنشاء والصيانة نشاط جماعي تقليدي يجتمع فيه الجيران والأقارب للعمل سويا. هذا الشيء يعزز نقل الخبرات والحرف بين الأجيال ويقوي أيضا الروابط الاجتماعية في هذا المجتمع. فإذا عندنا هذا النوع من العمارة الطينية ما يرتبط فقط بالتقنيات الحديثة وحدها، لا، يؤلف أو يولد فهم عميق للطبيعة والبيئة واحتياجات الإنسان، ويكشف أيضا عن إرث ثقافي غني يحمل تفاصيل قيم التعاون والمعرفة المتوارثة وأيضا الارتباط بالمكان، مما يجعل المحافظة على هذا التراث وأيضا تعريفه للأجيال مسؤولية تسهم في تعزيز الهوية وأيضا إبراز ثراء العمارة السعودية وتنوعها. هذا الإرث المعماري مصدر إلهام للمصممين والمهندسين في يومنا الحالي، وأيضا دليل حي على الأصالة والاستدامة اللي تجتمع في عمل واحد يظل شاهد على عبقرية الإنسان عبر الأزمان. وإحنا لازلنا متواصلين معاكم في برنامج صباح المملكة.

0: صباح المملكة.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: السعادة، ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة، كيف نزرعها في بيوتنا؟

0: كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا، وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا. السعادة دائما قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: صباح المملكة.
3: اكتست الكعبة المشرفة ثوبها الجديد جرياً على عادتها السنوية في غرة محرم من كل عام بتكلفة تجاوزت 20 مليون ريال. وقد توالى الاهتمام والعناية بالكعبة المشرفة من عهد المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود رحمه الله إلى العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله. وتصنع كسوة الكعبة في مجمع الملك عبد العزيز التابع لرئاسة الحرمين الشريفين في مدة سنة كاملة وبمشاركة 159 صانع، ويبلغ وزن الكسوة 1350 كيلوغرام وارتفاعها 14 متراً، مكونة من 4 جوانب مفرقة. وستارة الباب يستخدم في صناعتها 1000 كيلوغرام من الحرير الخام الذي صبغ داخل المجمع باللون الأسود، و120 كيلوغراما من أسلاك الذهب الخالص، و100 كيلوغرام من أسلاك الفضة. ويتم تثبيت الكسوة ب60 حلقة مذهبة بعد الانتهاء من رفعها بواسطة 8 رافعات، وتشتمل الكسوة على 17 قنديلا تحوي مخطوطات لأدعية يا رحمن يا رحيم والحمد لله رب العالمين ويا حي يا قيوم والله أكبر.
4: كل الشكر لزميلتنا حورية السباعي على هذا التقرير الجميل حول كسوة الكعبة وهذا المشهد الرائع اللي يتكرر مرة واحدة كل عام تترقب أنظار المسلمين في مختلف أنحاء العالم. ومع إشراقة العام الهجري الجديد تتقدم الأنامل السعودية المتخصصة إلى واجهة الحدث لتؤدي إحدى أكثر المهام ارتباطاً بقدسية المكان وعظمته. تتوالى تنفيذ المراحل الأخيرة من تغيير كسوة الكعبة المشرفة، وإحنا اليوم راح نتكلم حول هذه التفاصيل وحول اهتمام الدولة يدها الله بهذا الحدث الجميل وهذا الحدث المشرف الحقيقة. خلونا نرحب بالكاتب الصحفي المتخصص في خدمات الحج والعمرة الأستاذ أحمد حلبي ونقول له يسعدنا صباحك.
5: أهلا، صباح النور والسرور أختي بدرية.
4: يا هلا بك والله. اليوم الأنظار كلها تتوجه في هذا إلى هذا الحدث المشرف، الحدث اللي يتكرر والمشهد اللي يتكرر مرة واحدة كل عام مع إشراقة العام الهجري الجديد. في البداية أستاذ أحمد، حدثنا عن مدى اهتمام الدولة السعودية منذ تأسيسها حتى الآن بكسوة الكعبة المشرفة.
5: أولاً أستاذة بدرية، من الصعب الحديث عن اهتمام الدولة السعودية بالكعبة المشرفة، كسوتها وبابها ومزرابها في دقائق معدودات، فهذا الاهتمام ليس بحديث عهد، فمنذ تأسيس المملكة على يد المغفور له الملك عبد العزيز طيب الله ثراه برز هذا الاهتمام من خلال إصدار توجيهاتي يرحمه الله عام 1345 بصنع كسوة الكعبة من الجوخ المبطن بالقماش المتين. لكن الانطلاقة الأولى لصناعة كسوة الكعبة جاءت من خلال إنشاء أول دار سعودية لصناعة الكسوة، وكان ذلك عام 1346 هجرية، حيث تم إنشاء هذا الدار في حي أجياد القريب من المسجد الحرام. استمر الاهتمام بالمصنع هذا حتى تم في عام 1382 نقله من حي أجياد إلى حي جرول، وتحديدا أمام قصر بن سليمان. انتقال المصنع من حي أجياد إلى حي جرول لا يعني انتقال مقر، بل انتقال عملية إعداد وتطوير للمصنع، حيث تم في عام 1385

0: 80 إدخال الآلات الحديثة لصناعة الكسوة. منطقة جرول معروفة أنها في وسط البلد وتشهد ازدحام شديد، لذلك صدرت توجيهات الملك فيصل يرحمه الله بإنشاء مصنع الكسوة في حي أم الجود عام 1392 هجرية. الاهتمام ملوك المملكة بالكسوة تواصل في عهد الملك خالد والملك فهد والملك عبد الله يرحمهم الله، والآن نرى هذا الاهتمام في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يحفظه الله.
1: يعني احنا حابين نعرف استاذ احمد الهدف من تغيير كسوة الكعبة في غرة محرم، ومتى كان تغييره سابقا؟
0: اولا تغيير كسوة الكعبة من الاعمال المشروعة، لان ذلك تعظيم لبيت الله الحرام، قال تعالى ذلك ومن يعظم حرمات الله. لكن التاريخ، يعني اسمحي لي أن أوضح أنه ليس هناك تاريخ محدد لتغيير كسوة الكعبة. في السابق كانت عملية تغيير كسوة الكعبة تتم يوم التاسع من ذي الحجة، وهو يوم الوقوف بعرفات. الآن تغير التاريخ وأصبح في غرة محرم من كل عام، وهو بداية جميلة لعام هجري جديد.
1: برضو ثوب الكعبة في السابق كيف يتم التعامل معه بعد إنزاله، يعني من تغييره، فكيف يتم التعامل مع الثوب السابق للكعبة؟
0: المعروف أن الثوب السابق ينقل إلى مستودعات مجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة المشرفة. حينما يصل الثوب القديم إلى المستودعات يتم أولا تفكيكه، تفكيك أجزاؤه الأربعة أولا، ثم البدء في قص المذهبات، يعني مثل الحزام والستارة والصمديات الموجودة على الأركان، حيث يتم حفظها لوحدها. ثم يتم قص الثوب الأسود لأجزاء هذه الأجزاء، وهذه المذهبات يتم حفظها داخل هذه المستودعات، ولا يتم، يعني أود أن أوضح هنا كلمة، لا يتم بيعها إطلاقا، فهي توزع هدايا للضيوف بأمر من الديوان الملكي. يعني اسمحي لي، البعض يقول أن كسوة الكعبة المشرفة تباع، هذا الكلام غير صحيح. ما نراه من قطع لكسوة الكعبة المشرفة هي قطع تجارية تقليدية وليست قطع أصلية، يعني أتمنى أن يعي الناس هذا الأمر.
1: الحقيقة توضيح جدا مهم. برضو أيضا نبي نتكلم عن المصانع المخصصة لكسوة الكعبة.
0: يعني أستاذة بدرية، حينما تدخل إلى مجمع كسوة الكعبة المشرفة، وتحديدا حينما من البوابة الرئيسية تتجه يمينا، ماذا تجدي؟ تجدي هناك عدة أقسام داخل هذا المجمع. يعني أولا تجد قسم المصبغة. المصبغة ما هو دور هذا القسم؟ هو صباغة خيوط الحرير الطبيعي. المعروف أن هذه الخيوط تأتي بألوان بلون أبيض، يتم صباغتها باللون الأسود. ثم تتجه إلى قسم النسيج الآلي، هناك تنسج هذه الخيوط لصناعة القماش الأسود، هذا أولا. تمام. المنقوش بالعبارات والتسبيحات التي نراها نحن على ثوب الكعبة المشرفة. يعني الآن حينما تنظر إلى ثوب الكعبة المشرفة اللون الأسود، تجد أن هناك آيات قرآنية وتسبيحات، وهذه هناك يتم نسج هذه القطع. لكن النسج اليدوي، ما هو النسج اليدوي؟ النسج اليدوي هو الخاص بالقطع المذهبة والآيات القرآنية التي تتمثل في ستارة الكعبة والحزام والصمديات المعروفة.
1: فإذا هناك أستاذ أحمد مراحل لسدانتها، والمعروف إنه كسوة الكعبة هي من أغلى كسوة في العالم، فما هي مراحلها؟ وأيضا نبي نتعرف على أبرز القائمين عليها.
0: يعني سدانة الكعبة، يعني حينما نتحدث عن سدانة الكعبة، سدانة الكعبة هي مهنة قديمة تختص بالعناية بالكعبة. بماذا؟ بشؤونها، فتحها وإغلاقها وتنظيفها وغسلها وكسوتها، تمام، وإصلاحها بالكسوة يعني إذا مزقت. السدانة بدأت قبل الإسلام، واختص بها من أحفاد قصي بن كلاب بن مرة، وهم نسلهم الآن موجودين، هم أسرة آل الشيبي الذين يتولون سدانة الكعبة المشرفة، وحاليا يتولى السدانة الشيخ عبد الوهاب بن زين العابدين الشيبي، يعني يعتبر هو كبير سدانة الكعبة المشرفة حاليا.
1: يعني وسط هذا الحدث العظيم ترتدي الكعبة اليوم كسوتها بأيادي حرفيين عاملين سعوديين، يعني أيدي سعودية. هذه الحرفة، يعني هل هناك دورات تأهيلية لهم قبل التحاقهم بالعمل؟
0: أستاذة بدرية، يعني اسمحي لي خلي نرجع قليلا إلى الوراء. في السابق كانت كسوة الكعبة تعتمد على ماذا؟ تعتمد على المهارة والإتقان. يعني أي يطلب العمل في مصنع كسوة الكعبة المشرفة لابد أن يحمل خبرة عملية. خبرة العملية من أين يحصل عليها؟ يحصل عليها من شيخ الخياطين. أما الشخص الذي يريد أن يعمل ولا يملك هذه الشهادة، فيتم قبوله كعامل، يعني يعمل كعامل داخل المصنع حتى يكتسب الخبرة المطلوبة مع مرور الأيام. قبل السنوات وتحديدا في عام 2016، تمام، برز الاهتمام بإعداد وتأهيل الكوادر السعودية الشابة. تخرجت الدفعة الأولى من متدربي مصنع كسوة الكعبة المشرفة بالمعهد الصناعي الثانوي بمكة المكرمة، كان عددهم نحو 30 شابا. هؤلاء الشباب هم شكلوا النواة الأولى لمجموعة من الشباب السعوديين الذين منحوا الفرصة في حياكة كسوة الكعبة المشرفة. يعني كسوة الكعبة بدأت معهم مرحلة جديدة من التطوير والتحديث، يعني من خلال ماذا؟ من خلال إدخال آليات حديثة. لا، هذه الآليات تحتاج إلى ماذا؟ إلى كوادر بشرية مؤهلة للعمل عليها. والحمد لله، يعني لدينا الآن حينما تزور كسوة الكعبة المشرفة لا تجد أي إنسان غريب، الجميع السعوديون العاملون في كسوة الكعبة المشرفة والحمد لله، وهذا ما نفخر به جميعا.
1: الحقيقة جهود تذكر فتشكر، هذه الأنامل السعودية المتخصصة اللي تؤدي أكثر المهام ارتباطا بالقدسية المكان وأيضا عظمته. كل الشكر لك الكاتب الصحفي المتخصص في خدمات الحج والعمرة الأستاذ أحمد حلبي، كل الشكر لك على قبول دعوة البرنامج ومشاركتنا أيضا هذه المعلومات المهمة والخاصة بهذا الحدث، حدث تغيير كسوة الكعبة المشرفة، واللي يتكرر مرة واحدة كل عام، وتفتخر أو تتشرف المملكة العربية السعودية بتوليه وتنفيذ مراحله. يعطيك العافية أستاذ أحمد، وشكرا لك على هذه المعلومات وهذا اللقاء الجميل.
0: شكرا،
1: حياك الله.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك. صباح المملكة.

اليوم مستمعينا الكرام، قطاع الطيران في المملكة العربية السعودية يشهد تطور متسارع يعكس حجم الاستثمارات وأيضاً الجهود المبذولة للارتقاء بمنظومة النقل الجوي وفق أعلى المعايير العالمية. ومع ازدياد عدد المسافرين وأيضاً تنامي الحركة الجوية، أصبحت كفاءة التشغيل وأيضاً دقة المواعيد من أهم المؤشرات اللي تعكس جودة الخدمات المقدمة في المطارات. وعندنا اليوم تقرير بهذا الخصوص يتكلم عن مطار الملك خالد الدولي واللي واصل بالرياض، واللي واصل أكيد تعزيز مكانته بين أفضل مطارات العالم تشغيلياً بعدما حل في المرتبة الثالثة عالمياً ضمن فئة المطارات الضخمة الأكثر انضباطاً في مواعيد المغادرة خلال شهر مايو 2026 وفق بيانات الأداء التشغيلي العالمية. وسجل المطار نسبة انضباط بلغت 91.85% في مواعيد المغادرة في إنجاز يعكس كفاءة العمليات التشغيلية وأيضا قدرة المطار على إدارة حركة جوية كثيفة دون التأثير على دقة المواعيد. طبعا يكتسب الإنجاز أهمية إضافية بالنظر إلى حجم الحركة التشغيلية اللي يشهدها المطار، حيث تعامل خلال مايو مع متوسط ما يقارب 650 رحلة يوميا بين رحلات داخلية ودولية، وهذا الشيء يجعل أكثر المطارات ازدحاما في المنطقة. ويأتي هذا الإنجاز في وقت تواصل فيه المملكة العربية السعودية تنفيذ مستهدفاتها الطموحة في قطاع الطيران ضمن رؤية السعودية 2030، واللي تهدف إلى تحويل المملكة إلى مركز عالمي للنقل الجوي وأيضا ربط القارات الثلاث عبر شبكة مطارات حديثة ومتطورة. طبعا احنا وصلنا لنهاية حلقتنا، ونتمنى إن شاء الله أنها حازت على رضاكم. كل الشكر للجميع من شاركنا في الاتصالات وفي الضيوف، وأيضا شكرا لسعدة الشهري وعمر العتيبي في الإعداد وعبد العزيز الجربوع ورهف المطيري من الإخراج، وأيضا أنا معكم بدرية خالد. انتظرونا غدا في نفس الموعد في السابعة صباحا كل يوم. إلى حينها كونوا سالمين.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: وناستكم لنا ترم ونسينا أنتم من وناستكم نستانس حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض منقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
6: أرقام الرؤية.
7: بلغت نسبة البالغين الذين يمارسون النشاط البدني في المملكة لمدة 150 دقيقة أسبوعياً 59.1%، متجاوزة مستهدف العام. وصول متوسط العمر المتوقع للإنسان في المملكة إلى أكثر من 79 عام، مقترباً من مستهدفه للعام 2030 عند 80 عام. المملكة تسجل أعلى رقم تاريخي للمعتمرين من خارج المملكة، ليتجاوز 18 مليون معتمر، متخطية مستهدف العام البالغ 15 مليون معتمر.
6: ننجز اليوم لغد مزدهر.
8: كأس العالم

0: بطولات كأس العالم عبر التاريخ بتنوع جغرافي كبير، إذ بلغ عدد الدول المستضيفة لمنافساتها حتى الآن 18 دولة، ابتداء بالأورغواي وإيطاليا وفرنسا والبرازيل وسويسرا والسويد وتشيلي وإنجلترا، مرورا بالمكسيك وألمانيا والأرجنتين وإسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية واليابان، ختاما بجنوب إفريقيا وروسيا وقطر. وتعود النسخة الحالية مجددا لتقام في دول الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك، إلى جانب كندا التي تحتضن منافسات المونديال للمرة الأولى.
1: كأس العالم.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: المستشار على إذاعة الرياض.
1: بسم الله، السلام عليكم، مساكم الله بالخير مستمعين، وحياكم الله في حلقة جديدة من المستشار. حديثنا اليوم اقتصادي مع الدكتور محمد مكني، أستاذ المالية والاستثمار وعميد كلية الأعمال بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. أهلا وسهلا دكتور.
2: يا أهلا وسهلا، الله يحييك أستاذ محمد، تحية لك ولجميع المستمعين الكرام.
1: طبعا ما يحتاج، أنت وانت بضيف، أنت راعي محل وهذا برنامجك أصلا.
2: بسلام. يلا حي. الله يطول بعمرك، الله يحفظك ويسلمك.
1: دكتور، يمكن اطلعنا مؤخرا على التقرير السنوي لبرنامج التحول الوطني بعد مرور قرابة عقد على إطلاق البرنامج، شلون شايف حجم التحول اللي شهدته المملكة، وش أبرز أيضا القصص اللي تعكس هذا الأثر في رأيك؟
2: طبعا ما في شك، اليوم حينما نتحدث على برنامج التحول الوطني فإحنا بنتكلم صراحة على برنامج له أهمية خاصة، وبرنامج بيمثل حوالي 35% من أهداف الرؤية السعودية 2030. زي ما ذكرت، اليوم بعد حوالي 10 سنوات نقدر نقول إنه والله برنامج التحول الوطني ليس برنامج يعني عادي، وبرنامج أنا أعتقد إنه كان سبب في إعادة هندسة عمل الاقتصاد السعودي بالكامل. واليوم احنا نشهد تطور كبير جدا وآثار اقتصادية مختلفة طبعا في الجانب الإيجابي. لذلك انا اعتقد انه اليوم النقلة الأساسية اللي يعني ساهم فيها بشكل كبير هي انه نقل الاقتصاد السعودي من الاعتماد على الانفاق الحكومي التقليدي الى اقتصاد اكثر تنوع، اكثر رقمنة، واصبح اقتصادنا اليوم عنده مرونة عالية ومنفتح على الشراكات، منفتح على القطاع الخاص. ولذلك أنا أعتقد يمكن في 3 مسارات رئيسية ساهم فيها بشكل كبير جدا برنامج التحول الوطني. أولا نمو الأنشطة غير النفطية. احنا بنعرف أنه الأنشطة غير النفطية بتمثل هدف رئيسي في الرؤية السعودية، حيث أنه ما يكون عندنا اعتماد كبير جدا على الأنشطة النفطية، وإحنا هذا هو الأصل من الرؤية. لذلك برنامج التحول الوطني ساهم بشكل كبير. أيضا تحسن بيئة الأعمال، وإحنا بنعرف أنه بيئة الأعمال عنصر أساسي لجذب الاستثمارات، أيضا لتمكين القطاع الخاص، بالإضافة أنها بتساهم في استدامة واستمرار الحراك أو الأنشطة في اقتصادنا الوطني. الأمر الثالث، أنا أعتقد أنه برنامج التحول الوطني ساهم بشكل كبير أيضا في تسريع عملية التحول الرقمي. البرنامج اليوم أتاح بصراحة تأسيس خدمات حكومية إلكترونية رائعة جدا، وزي ما بنذكر دائما أنه لم نستشعر يمكن حتى في أزمة كورونا الأزمة، لأنه أصبح عندنا تحول إلكتروني وأتمت في كثير من الخدمات الحكومية. ساهمت هذه الخدمات في أنه أيضا ترفع من كفاءة الإجراءات، وهذا يهم المواطن بشكل كبير. لذلك بنقول أن برنامج التحول الوطني صنع تحول مجتمعي رائع، يعني آثاره أثرت على المجتمع. يعني اليوم كثير من الأشخاص يعني أصبح يحصل على الخدمات المختلفة، سواء لو تكلمنا عن الخدمات المتعلقة في الجانب العدلي، وزارة العدل، الخدمات المتعلقة في القطاع المالي، الخدمات

0: انه فعلا زي ما ذكرنا برنامج التحول الوطني ساهم بشكل كبير. كان عنده في البرنامج كان يحتوي على حوالي اكثر من 300 مبادره واكثر من 80 مؤشر اداء. فاليوم التحول الوطني انا اعتقد انه حول فكره الاصلاح في الاقتصاد الى ممارسه، يعني اصبحنا نمارس ونشاهد هذا الاصلاح بشكل يومي ملموس بالنسبه للمواطن وبالنسبه للمستثمر ولكل المستفيدين منه. لذلك الحقيقه البرنامج له اثر كبير جدا على اقتصادنا.
1: طيب دكتور، ودي ابسط العباره اكثر بكثير، يعني الكلام الكبير وذا يعني انا ما افهمه، واعتقد في كثير من المستمعين ما يفهمونه. فاذا جينا على مستوى الفرد والمستوى البسيط والمتواضع للناس، ايش الاثر اللي فعلا لمسناه من برنامج التحول الوطني؟ انا اتكلم عن مواطن بسيط ما يفهم اللغه الكبيره والتقرير يعني المفصل عن الموضوع، ودي يعني شوي وش استفدت انا؟
0: ممتاز جدا، بالعكس هذا مهم جدا ايضاحه. اليوم احنا اولا خلينا نروح للاشياء اللي بتلامس المواطن زي ما ذكرت بشكل مباشر. الان البرنامج ذكرنا انه هو ساهم في انه يخلق عندنا حراك في اقتصادنا. ايش نقصد بانه يكون في حراك؟ واحد من اهم الامور اللي تهم اي شخص ان يكون هناك وظيفه يريد ان يعمل.
1: صحيح،
0: البرنامج صنع حراك في الانشطه غير النفطيه، ولما بنقول انشطه غير النفطيه معناته نتكلم اليوم على القطاعات اللي خلقت الوظائف. يعني مثلا على سبيل المثال اليوم عندنا قطاعات صارت فعاليتها ما هو زي ما كنا بنتذكر قبل انطلاق الرؤية. مثلا نتكلم على السياحة، نتكلم على الترفيه، نتكلم على قطاع التجزئة، نتكلم على قطاع التعدين، نتكلم على قطاعات مختلفة في الصناعة. هذه القطاعات اليوم أصبحت أكثر فعالية وأصبحت تخلق وظائف مختلفة، وبالتالي في نهاية الأمر أدت إلى أنه بالفعل اليوم المواطن يجد وظيفة في التخصصات المختلفة. والدليل نسب البطالة. احنا كنا نتكلم قبل 10 سنوات على نسب بطالة تصل إلى 13%. بنهاية عام 25 وحتى الربع الأول احنا بنتكلم على نسبة بطالة تصل إلى 7.2، يعني نتكلم على حوالي 50 يعني عفوا 100% انخفاض في نسب الحقيقة البطالة وزيادة الوظائف. هذا ما كان سيحدث لو لم يكن لدينا رؤية واضحة واستراتيجية واضحة وبرامج مثل برنامج التحول الوطني اللي كان انعكاسه واضح. هذا بالنسبة للجزء الأول. أيضا اليوم القطاع الخاص في فترة يعني قبل الرؤية كم كان يعمل في القطاع الخاص؟ كنا بنتكلم على أقل من 1,000,000 يعملون في القطاع الخاص. اليوم عدد العاملين في القطاع الخاص يتجاوز 2,500,000. واحد بيسأل كيف ارتفع العدد؟ ارتفع لأنه أصبح فيه حراك، لأنه فيه أنشطة، فيه طلب، فيه توظيف. هذه كلها بتلامسك في النهاية.
1: وفي أنظمة أيضا يمكن ساهمت في أنه يعني تحد من الاستقطاب الأجنبي، أنه أبناء البلد عندهم قدرات وكفاءات فبالتالي المفروض يستفاد منها. فبعض الأنظمة أيضا يمكن ساهمت بشكل مباشر في موضوع القطاع الخاص على وجه الخصوص. ولا يزال الحقيقة القطاع الخاص فيه فرص كبيرة جدا للسعوديين، لكن إلى الآن لم يعني يتم استغلالها.
0: ما في شك، أتفق معك بالفعل. الأنظمة، اللوائح، التشريعات، تجديدها وتحديثها ساهم بشكل كبير في أنه يخلق بيئة أكثر يعني تناسب مع الخلق الوظائف وعمل المواطن. وعندك يعني اليوم نسبة مثلا السيدات في سوق العمل، يعني حتى في التقرير ذكرها، كنا نتكلم اللي بس في القيادات كان القيادات النسائية عندنا 28%، الآن بعد 10 سنوات وصلت القيادات النسائية 43.7%. يعني شوف الارتفاع الكبير. وبعدين اليوم السيدات أصبحوا يمثلون في سوق العمل ما يقارب 35%، وهذا طبعا رقم كبير جدا.
1: طيب،
0: دليل أنه أصبحت البيئة تستقطب وأصبح هناك ثقة أكثر، وأصبح هناك عندنا أيضا حتى يعني عملهم ناجح. لا يمكن يعني لا يمكن أن يستمر لما ينجحوا، لكن أيضا هم أثبتوا كفاءتهم. الشباب السعودي والشابات السعوديين في كل الكفاءات وفي كل الإدارات وفي كل القطاعات، وبالتالي أصبح هناك استدامة ولله الحمد.
1: دكتور، وش مقصود بموضوع تعظيم الأثر الاقتصادي؟ وشلون وش
0: تعظيم الأثر الاقتصادي؟ أنت اليوم القيمة من

0: كل ما نمتلك في هذا الاقتصاد. يعني خلينا نتكلم على جزئيات كفاءة الإنفاق. نسمع هذا المصطلح كثير يقول لك كفاءة الإنفاق. إيش معنى كفاءة الإنفاق؟ هل معناته إنه ما ندفع ما نصرف ما ننفق؟ لا، ما هو هذا الهدف، وليس هذا اللي تبحث عنه الدولة. كفاءة الإنفاق الحقيقة الهدف الرئيسي منها أن ننفق، ولكن يجب أن يكون إنفاق في المكان الصحيح، بمعنى أن كل ريال يتم إنفاقه يكون من خلاله في عائد. هذا هو المقصود بكفاءة الإنفاق، وليس المقصود الحقيقة أن يكون عندنا إمساك أو عدم إنفاق، أبدا مو هذا المقصود. لذلك حتى لما أنشئ مركز كفاءة الإنفاق أصبح لدينا رقابة أعلى، حوكمة أفضل، وأصبحت الدولة بالفعل زادت من الأثر الاقتصادي والعائد من كل ريال يتم إنفاقه في الاستثمارات، في البنية التحتية، في الخدمات اللي تقدمها، وهذا هو الأصل اليوم. لذلك اليوم الحمد لله أنا أعتقد أنه لما بنتكلم على برنامج التحول الوطني ساهم بشكل كبير في أنه بالفعل يكون عندنا كفاءة إنفاق، يكون عندنا بنية تحتية متميزة. حتى يمكن كنا نتكلم على تمكين القطاع الخاص وتنويع الدخل، أنا أعتقد أنه البرنامج فيما يخص القطاع الخاص، يعني أصبح القطاع الخاص ليس فقط منفذ بل شريك اليوم، شريك في التنمية. اليوم الإصلاحات اللي ذكرنا اللي تكلمت عنها أستاذ محمد والتشريعات ساهمت في أنها حسنت بيئة الأعمال وفتحت قطاعات جديدة، وأيضا في نفس الوقت رفعت من جاذبية الاستثمار المحلي والأجنبي كلاهم. يعني أصبح اليوم المستثمر المحلي والأجنبي عندهم فرص أكبر، وعندهم الحقيقة بنية تحتية جاذبة وخدمات لوجستية متوفرة، وأيضا المستثمر يهمه الربحية، هناك فرص لتحقيق أرباح عالية في الرؤية السعودية وبوضوح. المؤشرات كلها يعني تؤكد أنه اليوم عندنا ارتفاع الحقيقة في مشاركة القطاع الخاص في الناتج المحلي. احنا طبعا عندنا مستهدف أنه القطاع الخاص يساهم بحوالي 65%، وإن شاء الله يعني نصل لهذا الرقم. وصلنا لما يقارب نتكلم على حوالي 42% من الناتج المحلي. أيضا حتى مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في هدف أنها تصل إلى 35%. الاستثمار الأجنبي المباشر في هدف استراتيجي عندنا في الرؤية أنه يكون مساهم بحوالي 5.8% من الناتج المحلي. والحمد لله يعني اليوم دائما أستاذ محمد بنقول التقارير والأرقام لا تكذب، والحمد لله أنها ليست فقط أرقام محلية. يعني ما نتكلم فقط على تقرير صادر من وزارة محلية أو من هيئة محلية، اليوم حتى الجهات الدولية، صندوق النقد الدولي، البنك الدولي، وكالات التصنيف المختلفة، كلها تنظر إلى الاقتصاد السعودي كاقتصاد نموذج رائع، نجاح مميز. يعني اليوم في ظل حتى التحديات والتوترات اللي بنعيشها، بتشوف إنه التقارير الدولية تؤكد إنه الاقتصاد السعودي نجح بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم برؤية يعني القيادة من خلال الرؤية السعودية 2030، ومتماسك جدا اقتصادنا، وهذا دليل إنك اقتصاد متين وقوي. لذلك الحمد لله أنا أعتقد إنه برنامج التحول الوطني كان له مساهمة كبيرة. التنويع ما هو شعار بالنسبة لنا، احنا لا نطلق شعارات، لا، اليوم أرقام في الناتج المحلي، فرص في سوق العمل، مشاريع على أرض الواقع، هذه حقيقة اليوم نلمسها في كل مكان ونلمسها في كل تقرير.
1: طيب دكتور، ودي يعني أتكلم معك عن موضوع الاستثمار في المياه والأمن الغذائي والبيئة. يعني غالبا ما يعني ما ينظر لها كقطاع خدمي، لكن اليوم أصبحت جزء من الأمن الاقتصادي للمملكة.
0: أكيد طبعا. شوف اليوم أي استثمار سواء كان في المياه، استثمار في الأمن الغذائي أو حتى غيره، أنت في نهاية الأمر إذا أردت أن يكون أو أن يشار لاقتصادك بالبنان وأن تكون اقتصاد قوي، يجب أن يكون لديك استثمارات في كل القطاعات، فما بالك حينما تكون هذه القطاعات قطاعات استراتيجية. يعني إحنا نعرف أنه مثلا منطقتنا منطقة فيها تحديات، فيها ندرة مياه مثلا، كيف يكون عندك التخطيط من أجل أنه بالفعل يكون عندك أمن مائي، كيف تخطط من أجل أن يكون لديك أمن غذائي، لأنه هذا عوائده كبيرة جدا على المجتمع وهو على اقتصادنا الوطني. هذا ما في شك أنه واحد من أهم الأمور اللي عملت عليها الرؤية السعودية. فتوسيع الاستثمار في القطاعات اللي أنا أعتبرها هذه تعتبر من القطاعات الواعدة أيضا، يعني مثلها مثل قطاعات أخرى في الخدمات اللوجستية، في الصناعة، في الطاقة المتجددة. عشان نعرف إنه الاستثمار دائما مربوط بدرجة مخاطر، فالاستثمار لا يوجد استثمار آمن، وبالتالي المملكة حينما أتاحت حقيقة فرص كبيرة جدا للاستثمار في هذه القطاعات، هي تعلم إنه ليس الأمر بالسهل لتنمية الحقيقة هذه القطاعات، بل تحتاج إلى وقت. لذلك أنا دائما بقول بيقولك والله هل إحنا جنينا الثمار؟ ما في حاجة اسمها تجني الثمار يعني لحظي، دائما جني الثمار هو تراكمي. يعني اليوم الهدف من الرؤية وفي كل في أي قطاع إن كان الهدف منها الحقيقة هو الاستدامة. الاستدامة بمعنى إنه لما نوصل 2030 مو معناته نتوقف، لا، معناته في 2040 2050 2060 والأجيال القادمة. لذلك جني الثمار هو تراكمي. اليوم احنا نبدا بوضع الخطط،
1: بس هذا ما يمنع انه احنا بدينا نجني ثمار اصلا من نجاح الرؤيه. أكيد. ولا
0: اكيد اكيد ما في شك، لكن ما نقدر نقول انه هذه هي خلاص بس ثمار ونتوقف هنا. اكيد هذا جزء من الثمار، اكيد احنا مستمرين. يعني دائما بنضرب مثال في نجاح صندوق الاستثمارات العام على سبيل المثال وما حققوا من انجازات كبيره. نضرب مثال الحقيقه نجاح في قطاع السياحه، يعني هذه قطاعات يعني نجحت وبرامج حتى نجحت بامتياز. لكن أنا متأكد إنه ليس هذا فقط الهدف ونقف هنا، لا، هذا جزء من الثمار.
1: لا، والحقيقة إنه لا يزال أمامها مشوار طويل، يعني ما نقدر نجزم بنجاحها حتى الآن. يعني التجربة قائمة وفيها يعني مؤشرات ممتازة، لكن إلى اليوم إحنا لا نزال في طور البداية وفي طور يعني لسه في البداية، سواء مع القطاع السياحي أو الاستثماري أو غيره. لكن إن شاء الله بإذن الله تعالى يعني المؤشرات كلها تشير إلى واقع إيجابي إن شاء الله في المستقبل. طيب، وخصوصا في قطاع السياحة، والحقيقة أنه توفير الوظائف فيه كان عالي وكبير جدا. وأنا هنا ما أتكلم عن الرياض، أتكلم عن مناطق يعني أخرى، أتكلم عن العلا، أتكلم عن مناطق يعني على الأطراف. وفر الحقيقة القطاع السياحي فرص ممتازة جدا لكثير من السعوديين. وهنا لما نتكلم عن تبسيط العبارة ووصولها للناس بشكل أبسط، أنه ليش نهتم في السياحة؟ لأنه السياحة فيها أثر اقتصادي كبير على المواطن، وأيضا أثر اقتصادي كبير لخزينة الدولة. دكتور، إذا بتكلم معك عن أولويات الاقتصادية المرحلة الجاية، يعني احنا تكلمنا يمكن عن المرحلة الحالية والسابقة، 2030 خلاص ما عاد بقي لها شيء، قربت كثير. إيش الأولويات الاقتصادية المرحلة الجاية؟
0: والله شوف، أنا أعتقد أنه هي الرؤية كلها قائمة على أنه يكون المواطن هو المستفيد الأكبر في بداية الرؤية وفي نهايتها. لأنه بالفعل زي ما ذكرت، يعني احنا في الحوارات الاقتصادية في غالب بالأحيان نغرق كذا في الأرقام وننسى الحقيقة الأثر المهم جدا على والعوائد الكبيرة اللي حتكون على المواطنين بإذن الله وكل من يعيش في
1: الوقت. لا ما تنسونها دكتور، بس ما نفهمها، حنا ما ندري ايش قاعدين تقولون.
0: ايوه، يعني فعلا بعض الأحيان بتكون صعبة، خلنا نقول لغير المختصين، لكن صحيح. بالفعل ما في شك، واحد من أهم أو خلنا نقول مجموعة من الآثار، يعني عندك أولا تحسين الخدمات الحكومية الرقمية، عندك زيادة الفرص الوظيفية، عندك تحسين جودة الحياة، يعني زي برامج الأسكان، زي برامج الضمان الاجتماعي أو كل الخدمة المجتمعية اللي بتقدم للأفراد، عندك زي برامج التعليم، برامج الصحة، هذه كلها عودة على جودة حياة الأشخاص والمواطنين والأفراد. أيضا حتى عندك الله يسلمك برنامج تطوير القطاع المالي، برنامج كبير وبرنامج رائع. اليوم الخدمات المالية الموجودة في البنوك في المؤسسات المالية ما شاء الله يعني متنوعة ومتعددة، إلى درجة أنه اليوم أنا دائما بقول أصبح الجوال هو البنك بالنسبة لنا في الجيب. هذا دليل التقدم التقني اللي احنا وصلنا له، ما أصبحنا نحتاج اليوم نقضي أي خدمة مالية أنه نروح نتجه للبنوك أو المؤسسات على طول مباشرة من خلال التطبيقات. وهذا طبعا ترى للمعلومية غير موجود في دول متقدمة، احنا رحنا وشفنا. يعني تروح اليوم لدول تصنف في اقتصاداتها من الدول الأولى عالميا لازالوا يستخدموا الورق والقلم، يعني إلى ما عندهم خدمات إلكترونية هي موجودة في المملكة العربية السعودية. هذا تقدم تقني رهيب وعالي بالفعل، إحنا نحتل فيه مركز الأول على مستوى العالم فيه، وفي نفس الوقت انعكاساته وأثاره إيجابية على المستخدم النهائي اللي هو ما في شك الفرد المواطن اللي

0: الرجل اللي يعيش على هذه الأرض. أيضا حتى في مسألة سهولة بدء الأعمال التجارية، يعني اليوم الأفراد في كانت الإجراءات بتأخذ أيام وأسابيع، اليوم الإجراءات بتأخذ ساعات ودقائق. الخدمات الإلكترونية ساهمت في أن أنت تستخرج السجل التجاري، وأيضا تعالج أي مشاكل تخص العمل اللي أنت تقوم فيه. الرقابة أصبحت عالية جدا، يعني أمور كثيرة الحقيقة أنا أعتقد أنها لها عوائد مفيدة على المواطن بشكل مباشر. والهدف النهائي زي ما قلنا لأي إصلاح اقتصادي الحقيقة هو ليس فقط المؤشرات، بل تحسين حياة الناس. حياة الناس تتحسن، جودة الحياة، الخدمات التي يحصلون عليها، وهذا هو الهدف اليوم اللي يعني بتقدم الدولة من خلال الرؤية. الحمد لله زي ما ذكرنا قصة التحول الوطني هي رؤية محلية أصبحت تحظى باعتراف كل المؤسسات الاقتصادية والدولية، وأصبح يشار لها بالبنان. وأعتقد أنه زي ما يمكن قلنا 2030 هي محطة، لكن أعتقد أنه هي نقطة لن تكون نهاية المطاف. التحدي في المستهدفات الحقيقة الاستدامة، بناء اقتصاد قادر على مواصلة النمو، قادر على التنافسية لعقود بعد 2030 بإذن الله تعالى. وإحنا دائما بنقول المرحلة القادمة هي الانتقال من اقتصاد الإصلاح إلى اقتصاد الريادة العالمية. اليوم نريد الريادة في كل شيء ومن حقنا، وهذا طموح كبير جدا سنصل له بإذن الله تعالى، لأن اليوم المملكة العربية السعودية لاعب رئيسي في الاقتصاد العالمي وصاحبة قرار سيادي سياسي مهم. احنا شفنا أهمية القرارات وخصوصا في قطاع الطاقة. المملكة ما في شك اليوم أكبر اقتصاد في منطقة الشرق الأوسط ومحرك رئيسي لأسواق الطاقة، وينظر لها حقيقة باهتمام كبير، لأنه في نهاية الأمر يعني بكل بساطة نقدر نقول إنه المملكة استطاعت في الأزمات، احنا بنتكلم إنه في وقت التحديات، أن تقدم كل المقترحات والحلول اللي تساهم في استقرار الاقتصاد العالمي، وهذا هو المهم.
1: طيب.
0: تتذكر يعني كورونا وكيف كان للمملكة دور كبير.
1: صحيح. دكتور، اذا تكلمنا عن الرياده وانه ودنا نصير الاول في يعني في هذا المحور تحديدا، اعتقد انه يعني خلينا نتجرد شوي من سعوديتنا شوي، بس اذا طلعنا على التقرير كمستثمرين اجانب مثلا، شفنا تقرير 2025، يعني برايك المستثمر في هذا التقرير ماذا سيقرا، ماذا سيبحث عنه، ماذا سيجد، لماذا يتفائل؟
0: نعم،
1: ايش رايك؟
0: شوف، المستثمر في نهاية الأمر هو يبحث أولا وأخيرا على الاستقرار الاقتصادي والاستقرار السياسي، لأنه هو لا يريد أن يحضر أمواله في مكان لا يأمن.
1: صحيح، جبان، رأس المال جبان معروفة.
0: فالمملكة العربية السعودية تتمتع بهذا الأمر، وبالتالي هذا أهم عنصر جذب للمستثمرين الأجانب بالتحديد، لأنه في نهاية الأمر ويعلم مدى الاستقرار المتع فيه السعودية. غير كذا، متى أصبح هذا الأمر يعني حقيقة لا يمكن الحقيقة المساس فيها؟ حينما حضرت التوترات الصعبة ومنها اللي ما نعيشه اليوم، لم يكن هناك الحقيقة أموال ساخنة تهرب من المملكة.
1: صحيح.
0: بالعكس، اليوم أنت بتتكلم يمكن على يعني أغلب الفرص الاقتصادية هي موجودة في السعودية، وخصوصا في منطقة الشرق الأوسط، والمملكة تتمتع بموقع استراتيجي مهم جدا، يعني يكون هو سبب رئيسي أيضا في جذب المستثمر وتحقيق الحقيقة الربحية اللي هو يبحث عنها. لذلك الحمد لله أنا أعتقد أنه اليوم حتى الأرقام بتشير إلى تراكم الرصيد الأجنبي بشكل عالي جدا. الشركات الأجنبية اللي نقلت مقراتها إلى السعودية واللي تجاوزت 700 شركة، هذه كلها ما حضرت مجاملة للمملكة، لا أبدا، لا يمكن أن يجاملك المستثمر الأجنبي، هو يحضر من أجل أنه بالفعل وشاهد ولمس أن هناك فرص استثمارية كبيرة جدا في المملكة، وهناك أيضا حماية لرأس المال وشفافية وعدالة، والقوانين والأنظمة اليوم وفق ممارسات دولية وضعت. وبالتالي المملكة الحقيقة أنا أعتقد أنها لديها قدر عالي وكبير جدا في إمكانية جذب هالاستثمارات. يعني أيضا ما ننسى إنه المملكة حقيقة الفرص موجودة فيها بشكل كبير وفي القطاعات الواعدة والمختلفة. قطاع مثل قطاع اليوم أنا أعتقد الصناعة اللي يركز على 13 صناعة واعدة، هذا يعني بحر من الفرص الاستثمارية.

0: اليوم في المملكة 5 مناطق أسست، هي مناطق صناعية خاصة في الدمام وفي جدة وفي جيزان وفي في الرياض. الهدف الرئيسي الحقيقة من هذه المناطق الخاصة هي جذب الاستثمارات الأجنبية النوعية، وهذا الأثر أكيد ما في شك سينعكس على أيضا حتى رفع كفاءة الاستثمار المحلي، لأن في نهاية الأمر الاستثمار المحلي سيكتسب الخبرة ويكتسب التقنية وأيضا ينافس على الفرص الاستثمارية الموجودة. وأنا أعتقد أن صندوق الاستثمارات العامة دور كبير اللي أسس أكثر من 100 شركة سعودية في المملكة، هذه كلها الشركات في خطة الاستراتيجية اللي هي 26-30 سيركز على كيف يكون لها أثر وقيمة في اقتصادنا الوطني بإذن الله تعالى.
1: دكتور، يعني طالما نتكلمنا عن موضوع الاستثمار تحديدا، خلني أدخل معك في المحور الثاني في حلقتنا اليوم اللي هو الوعي المالي عند الأفراد. إيش رأيك بشكل عام في وعينا المالي وقدرتنا على الاستثمار، ويعني قدرتنا على يعني تعزيز اقتصاد البلد بشكل عام بصراحة؟
0: والله شوف، احنا خلينا نعمل مقارنة بين وين كنا وين صرنا حتى نكون أكثر يعني مصداقية. أنا أعتقد أنه كنا في مرحلة سابقة يعني عندنا ضعف الحقيقة في التركيز على الأمور المتعلقة بالمعرفة المالية والوعي المالي. والأسباب كثيرة، يعني أولا المنتجات اللي اليوم موجودة في المؤسسات المالية وفي البنوك المتعلقة بالادخار والاستثمار و يعني الاقتراض وغيرها الحقيقة من الأمور اللي أصبحت موجودة وبوفرة وتنافسية ما كانت موجودة في فترة سابقة. لذلك هذا واحد من أهم نتائج برنامج تطوير القطاع المالي. برنامج تطوير القطاع المالي في الرؤية يهدف الحقيقة أنه يرفع من أو يعزز من رفع مستويات الادخار عند الأسر، عند الأفراد، رفع الوعي المالي. اليوم المتوسط يعني متوسط الادخار العالمي عندنا حوالي 10% في العالم. المملكة حقيقة كانت مستوياتها متدنية يعني ما قبل الرؤية، تتكلم على حتى أقل من 3%. لكن اليوم
1: إيش ما هذه مستويات إيش دكتور؟ معليش بس،
0: مستويات الادخار
1: عند الأفراد
0: في الأسر. نعم
1: أوكي، يعني من أقل من 3% إلى 10% الآن إحنا؟
0: لا لا لا لا، أتكلم متوسط الادخار في الأسر في العالم هو يمثل 10%.
1: أوكي،
0: لكن أتكلم على ما قبل الرؤية كانت مستويات الادخار عندنا الحقيقة منخفضة جدا، تقل حتى عن 3%.
1: واليوم؟
0: اليوم الحقيقة ما في دراسات حديثة، لكن أتوقع أنه تجاوزنا 5% لتوفر المنتجات. ونعتقد أنه هذا أمر في غاية الأهمية لازم نركز عليه، أنه الحمد لله أصبح عندنا وعي أفضل. أصبح عندنا حتى اليوم في مواد في وزارة التعليم في التعليم العام تتحدث عن الثقافة المالية والوعي، ما كانت موجودة هذه سابقا. اليوم أصبح حتى النشأ في مراحل التعليم العام يدرس مقرر في الثقافة المالية، في الجامعات أيضا أصبح عندنا مقررات تعنى بهذا الأمر. هذا كله يرفع مستويات الوعي عند الأفراد، وهذا هو المطلوب، أنه بالفعل نرفع مستويات المعرفة. ودائما إحنا بنقول يمكن المال مهم والتعامل مع المال يحتاج إلى الوعي. اليوم بيقول لك والله كيف احترم المال؟ تحترم المال أنك تعرف تخطط له، تعرف تديره. كثير من المشاكل اللي بتحصل للأفراد والأسر هي بسبب سوء إدارة المال. كل ما أحسننا الحقيقة التعامل، رفعنا مستويات الوعي، حققنا استقرار أكبر للأفراد، حققنا استقرار للأسر، ووصلنا لأهدافنا المالية بشكل أسرع. لذلك أنا أعتقد أنه إحنا اليوم أفضل من السابق. يمكن اللي زاروا معرض فينتك 24 اللي كان في واجهة الرياض وشاهدوا الحقيقة المنتجات المالية اللي كانت موجودة، يعني شيء يسر الخاطر، أنواع المنتجات المالية اللي تقدم خدمات نوعية للأفراد والأسر وتساهم الحقيقة في رفع مستويات الوعي المالي عندهم.
1: وش المنتجات المالية؟
0: يعني على سبيل المثال منتجات الادخار. اليوم أخوي محمد إحنا كلنا نعرف الحصالة. الحصالة واحد من المنتجات وقديمة، أو الجمعية اللي كانت بتدور بين الأفراد، تلقى مجموعة من الأخوان يعملوا جمعية.
1: صحيح.
0: كل واحد
1: إلى الآن موجودة.
0: هذا نوع من أنواع الادخار. اليوم هذا الادخار أصبح تقني، أصبح رقمي.
1: صحيح.
0: اليوم موجودة الجمعيات لكنها عن طريق البنوك، وتدار عن طريق أيضا جهات رسمية ويشترك فيها الأفراد وتساهم في إن هم يدخلوا الادخار. الآن في تطبيقات البنوك الموجودة في الجوال كل تنافسية بين كل بنك وبنك بالمنتجات المتعلقة بالادخار، هذا منتج مالي بطرق مختلفة. هناك المنتج الادخاري تدخر وتستثمر في نفس الوقت، وهناك منتج ادخاري يستقطع منك مثل القروض كأنه قرض، وتكون عندك بينك وبين البنك فترة محددة تحصل على في نهايتها على المبلغ اللي انت قمت بعملية الادخار. حقيقة هذه كلها منتجات ما كانت موجودة. أيضا منتجات المتعلقة بالاستثمار، الاستثمار في أسواق المال، الاستثمار في أسواق.
1: بس هذه دكتور يعني في وجهة نظري مي بوعي أفراد، هذه بقدر ما هي استقطاب من جهات مالية، أنه بنسوي لك برنامج بيعطيك 5% بس حط فلوسك عندنا. أول ما كانوا هم يسوونها، اليوم صاروا يسوونها. حتى بالمناسبة بنك التنمية عنده برنامج زود للي يأخذون قروض من عنده، فبالتالي هذا يعطيهم حافز كبير جدا إذا استطاع أن يدخر. في برامج فعلا كبيرة أطلقت، لكن الفرد مدى فعاليته فيها هو هنا التحدي، لأنه القرار في النهاية يرجع للفرد ما يرجع للمؤسسات المالية.
0: أحسنت. لكن اليوم أنا لما أبغى أدفع الأشخاص إلى أن هم بالفعل يبدأوا عملية الادخار وأنا لا يوجد عندي منتجات، ما هحقق الهدف.
1: لكن أقصد أنه إذا بقيم دكتور تجربة البنوك في هذا الجانب تحديدا مقارنة في الخارج، أنا ما عندي اطلاع بس أعتقد أنها تجربة يعني مش أفضل شيء، ولو إيش رأيك؟
0: لا شوف، إحنا ما حقيقة ما في نتيجة يعني علمية نبني عليها، لكن لازم نعرف.
1: لا ما أتكلم عن نتيجة علمية دكتور، أتكلم اليوم عن منتجات، وأعتذر عن المقاطعة بس عشان تفهم سؤالي. يعني اليوم مثلا كثير من البنوك تقدم أقصى حد 5%، بعطيك 5% وحط عندي مبلغ مثلا 50,000 ريال، وأنا بعطيك 5% بعد سنة، أو مثلا شهريا أعطيك أرباحها. هذا الموجود عندنا. خارجيا أعتقد الموضوع يعني متطور أكثر بكثير من اللي عندنا، وهنا نتكلم عن القطاع الخاص.
0: بس على فكرة يعني هذا لمنتج معين، لكن في منتج آخر ممكن يصل أعلى من كذا.
1: عطني أمثلة دكتور عشان أفهم.
0: يعني ما حقيقة بدون مسميات، لكن أنا بعطيك على سبيل المثال.
1: لا عادي، خلينا نسمي، خلينا نوعي الناس. بالعكس تفضل.
0: خلينا بعطيك منتج صح اللي أطلقته وزارة المالية. يعني هذا أحد المنتجات المهمة. هذا المنتج عبارة عن صك، وهو الحقيقة برنامج يعد من البرامج الادخارية الجيدة، لأنه هو يستهدف الأفراد فقط. وتختلف النسبة أو نسبة العائد قد حسب، طبعا بتختلف النسبة من فترة لفترة.
1: لا دكتور، هذا برنامج حكومي وله يعني شروط خاصة، ومو يعني مو بأي شخص يقدر يدخل فيه بسهولة، في عنده يعني بعض القيود.
0: لكن أبداً هو ترى للمعلومية هذا للأفراد موجه،
1: صحيح،
0: سهل جدا الدخول وبمبالغ يعني مقدور عليها. وأيضا في طبعا منتجات بتجدها موجودة أيضا في البنوك، كل بنك ينافس الآخر على منتجاته، لكن في نهاية الأمر الاختيار عندك أنت يا صاحب المال. هل أنت والله المعرفة الموجودة عندك تريد أن تحولها إلى تطبيق؟ هنا ترى الصعوبة هنا اليوم، هل الأفراد لديها الرغبة إنه هي تروح تحول هالمعرفة؟ كلنا نعرف الادخار، لكن هل إحنا نمارسه؟ هذا يعتمد اليوم على الوعي عند كل فرد وآخر. لذلك أنا أقول دائما مسألة الانتقال من المعرفة إلى السلوك تتطلب أن يكون عندي توعية ووجود منتجات، وأنا أعتقد أن هذه المرحلة تجاوزناها. يعني اليوم عندنا منتجات، وعندنا أعتقد توعية في أماكن كثيرة، وإحنا الآن هذا جزء من التوعية، الإعلام. الإعلام اليوم إحنا بنتكلم فيه من خلال الإذاعة والتلفزيون، هذا جزء من التوعية، إن نرفع من يعني توعية الأفراد تجاه المنتجات المالية اللي في نهاية الأمر تحقق تطلعاتهم.
1: صحيح.
0: يا أخي منتجات الاقتراض، منتجات الاقتراض اليوم أيضا إحنا نعرف إنه الاقتراض هو في النهاية خدمة بتقدم للأفراد، لكن مثل ما هو خدمة قد إنه هي تحقق لك منفعة، ممكن أنها تضرك لو استخدمتها بشكل غير صحيح. يعني دائما الخدمات مثل الله يعطيك الصحة والعافية، السكين مثلا، السكين بنستخدمها في أشياء تنفعك، ممكن تستخدمها في أشياء ما تنفعك.
1: صحيح.
0: نقطع فيها الفاكهة ونقطع فيها اللحم، لكن ممكن تقطع يدك. لذلك المهم إنه أنت استخدامك للخدمة يكون بالشكل الصحيح ويتناسب مع دخلك، هدفك المالي، إيش يعني كل خدمة في تصلح لبعض الأفراد لا تصلح لبعض الآخر.
1: صحيح.
0: وهذه أمور طبعا تعتمد على دراسة حالة الأشخاص قبل ما يتجهوا لهذه الخدمة.
1: صحيح. اليوم في بعد برامج كثيرة بموضوع الأقساط، هذه اللي هي يدفع مثلا تذكرة السينما بالأقساط كالصدر.
0: نعم
1: اي،
0: نعم
1: وهذه
0: صحيح.
1: حقيقة انها يعني خدمة فعلا سلاح ذو حدين كبير جدا، انك هل تستخدمها فعلا انت في سينما وفي مطعم وفي خلافة، ولا تستخدمها في اشياء ضرورية مثلا ما تقدر تستغني عنها ومحتاجها بشكل كبير. ايش رأيك انت في ثقافة الناس في هذا الجانب؟ هو شيء حديث عندنا.
0: أنا يهمنا في نهاية الأمر عدم الاندفاع. يعني للأسف مو صحيح إنه الواحد يخلي حياته كلها بالأقساط، يشتري كل حاجة بالأقساط. يعني هذا أمر مو جيد، لأنه أصبح الآن عندك ربط مباشر بأنه خلاص الأمور كل شيء تأخذه بالقسط.
1: طيب يقول لك دكتور وين المشكلة؟ طالما انهم مو ماخذين على فوائد وانا بقدر اسددهم والموضوع بيريحني شهريا، وين المشكلة؟ ليش ما اخذها بالاقساط؟
0: المشكلة في السلوك. احنا المهم بالنسبة لنا السلوك استاذ محمد. احنا يهمنا بالفعل ان يكون هناك التعامل الصحيح. هل التوجه للاقتراض في كل شيء صحيح؟ ما هو صحيح. احنا نعرف انه في نهاية الامر التعثر في احد القروض يسبب لك مشكلة.
1: صحيح.
0: مثل بطاقات الائتمان، بطاقات الائتمان اليوم على سبيل المثال حجم بطاقات الائتمان وفقا لبيانات البنك المركزي السعودي 31 مليار، رقم كبير 31 مليار. أنا بتكلم على بيانات رسمية. طيب هل اليوم كل من لديه بطاقة ائتمان هو بالفعل يحتاج لها؟ هذا السؤال المهم.
1: أو يعرف يتعامل معها يعني حتى،
0: أو يحسن التعامل معها. في كثير أشخاص الحقيقة للأسف ممكن أنه يستخدم بطاقة الائتمان، وحينما تأتي فترة السداد لما تم استخدامه يتعثر أو يقوم بسداد الحد الأدنى. وفي هذه الحالة الحقيقة تبدأ عملية الخدمة من خدمة كانت نافعة إلى خدمة أصبحت ضارة بالنسبة لك، لأنه أصبح في فوائد بتتراكم عليك وأصبح عندك تأخر في السداد، وقد تصل لمرحلة أنك تصبح متعثر. لذلك إحنا بنقول ليست كل الخدمات هي صالحة لكل فرد. يعني
1: صحيح.
0: بعض الأحيان الخدمة فئة معينة من الناس.
1: صحيح. والبنوك في النهاية هي قطاع خاص تبحث عن الربحية بأي شكل كان، فبالتالي الثقة فيها المفروض أنها ما تكون كبيرة جدا في موضوع القروض والبطاقات الائتمانية وغيرها. يعني ممكن البنك يدفعك إلى اتخاذ قرارات مالية خاطئة كثيرة.
0: شوف، البنك زي ما ذكرت في نهاية الأمر هو يعطي ويقدم الخدمة، أنت من يطلب الخدمة. يعني ما في حد بيجي ياخذك من البيت ويجي يقول
1: لا، يحاولون ياخذونك من البيت دكتور، معليش. والله يا اخي يحاولون، يعني يدقون كثير يقولون لك بنعطيك بطاقه، بنعطيه بالحلال، خذ بطاقه ائتمانيه. إيه يا اخوي خذ قرض، انت من زمان ما اخذ. فيحاولون ياخذونك من البيت يا دكتور.
0: هو حقيقه خلينا نقول التسويق عندهم عالي جدا، لانه بيسوق خدمته. يعني يجب ان نكون حذرين احنا في عمليه انه اللي ما نحتاجه يعني ما نقسم انفسنا فيه.
1: صحيح صحيح. والثقافة العامة أعتقد المالية أصبحت متقدمة ومتطورة نوعا ما، والحقيقة أنها أيضا دكتور يعني ترى حتى سابقا قبل لا يكون عندنا التعليم عالي والجودة في التعليم عالي، أباءنا وأجدادنا كانوا يحسنون التعامل مع المال ومع الموارد بشكل عام.
0: ما في شك. وأعتقد أنهم هم مدرسة بالنسبة لنا، ونجحوا الحقيقة في بناء يعني أنفسهم
1: صحيح.
0: وبناء في وقت صعب.
1: صحيح.
0: وهذا دليل أنه بالفعل الوعي المالي حقيقة يقدر من داخلك من نفسك.
1: صحيح.
0: لذلك دائما بنقول حتى للأسر اليوم أنه أثمن هدية نقدمها لأولادنا هي أنه نعلمهم وعي مالي، نحميهم الحقيقة من مشاكل الزمن ومن التحديات والأزمات.
1: دكتور أنا انتهى وقتي، شاكر ومقدر لك هذه الساعة الاقتصادية. كل التحية والتقدير لك دكتور محمد مكني، وأنت أستاذ المالية والاستثمار وعميد كلية الأعمال بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. شكرا لك.
0: العفو، الله يسلمك، كل الشكر لك ولكل المستمعين.
1: التحية والتقدير لكم أنتم مستمعين، ألتقيكم على خير الأسبوع القادم في أمان الله.
2: المستشار على إذاعة الرياض.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
4: السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد 11 صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك؟ وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

رؤية السعودية 2030. تلعب وزارة الثقافة دوراً هاماً في تعزيز الهوية الوطنية، ومن خلال تأسيس 11 هيئة متخصصة وإطلاق مشاريع تنموية، نجحت بتسجيل 18 عنصراً تراثياً غير مادي في منظمة اليونسكو، وارتفاع عدد المواقع المسجلة في اليونسكو إلى 8 مواقع قبل حلول الرؤية، إلى جانب إدراج أكثر من 80 مهنة ثقافية ضمن التصنيف السعودي الموحد للمهن، وإدراج أول فيلم سعودي ضمن البرنامج الرسمي لمهرجان كان السينمائي الدولي. فيما باتت المملكة وجهة ثقافية كبرى من خلال إقامة فعاليات عالمية مثل مهرجان البحر الأحمر السينمائي وبينال الدرعية للفن المعاصر وبينال الفنون الإسلامية. وما زالت هناك فرص واعدة ومتجددة في قطاع الثقافة ستسهم في تغيير مكانة المملكة عالمياً،

0: السعودية الخضراء والتشجير.
1: بدأت المملكة برامج إعادة تأهيل الأراضي بثمانية عشر ألف هكتار فقط، واليوم تجاوزت المساحة مليون هكتار. وبين البداية والإنجاز يتأكد أن العمل البيئي في المملكة يمضي بخطوات ثابتة. حتى اليوم زرع في المملكة 159 مليون شجرة ضمن مبادرة السعودية الخضراء، والهدف 10 مليارات شجرة خلال السنوات القادمة. وبين الرقم الحالي والمستهدف تستمر مشاريع التشجير بلا توقف. في عام 2025 انخفضت العواصف الترابية في المملكة بنسبة 50% مقارنة بالعام السابق، نتيجة مباشرة لبرامج الاستمطار والتشجير. وبين السبب والنتيجة تتضح قيمة الاستثمار في البيئة. رصدت مبادرة السعودية الخضراء نحو 88 مليار دولار لتحقيق أهدافها البيئية، ويجري تنفيذ أكثر من 85 مبادرة حالياً في مختلف مناطق المملكة. وبين التخطيط والتنفيذ تتشكل ملامح مستقبل بيئي مختلف.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: الحادي عشرة بتوقيت إذاعة الرياض. أهلا بكم مستمعينا الكرام في موجز لآخر وأهم الأنباء. وزير الحج يكشف عن دخول التوسعة الثالثة للحرم المكي مراحلها الأخيرة. مدينة سبارك توقع اتفاقية لتطوير مصانع جاهزة ومتخصصة في مجال الطاقة. استمرار أعمال مؤتمر سلاسل الإمداد والمشتريات بالدمام بمشاركة 50 متحدثا. جامعة طيبة بالمدينة المنورة تواصل تنظيم ملتقى التوظيف والمعرض المهني الأول. جامعة الأمير مقرن تعلن فتح التسجيل في برنامجي القيادة الإدارية والمبيعات. النقل 15 يوما للاعتراض على المخالفات المرتبطة بأنشطة النقل غير المسددة. مؤسسة الملك خالد تطلق منصة مداد لتعزيز الوعي في مجالات الاستدامة. البحر الأحمر تدشن منتجع أمالة الفاخر على الساحل الشمالي الغربي للمملكة. مركز ترشيد المياه يطلق المرحلة الأولى لمشروع حصاد مياه الأمطار بالطائف. أمطار متوقع على جنوب ورياح نشطة على مناطق الرياض والشرقية والقصيم. الأخضر يستهل مشواره في كأس العالم بتعادل بهدف لممثله أمام الأوروغواي. المنتخب التونسي يقيل مدربه الوطني ويعين الفرنسي إيرفي رينار لقيادة المنتخب. الرئيس الأمريكي يعلن فتح مضيق هرمز الجمعة المقبلة بعد توقيع الاتفاق مع إيران. الجيش الأمريكي يرجح مقتل 8 من جنوده في تحطم القاذفة B-52 في كاليفورنيا. الأمم المتحدة تعلن انخفاض أعداد النازحين في السودان بعد تزايد حركة العودة. بريطانيا تعتزم حظر دخول الشبكات الاجتماعية على القصر ما دون 16 عاما. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم موجزا لآخر وأهم الأنباء. نشكر لكم حسن وطيب الاستماع، في أمان الله.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سوياً سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
2: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
1: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحاً.
3: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
4: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
3: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
5: السلام عليكم، مساك الله بالخير أخوي. أخوي أنت طالب شحنة وأنا في الطريق جايك، بس أحتاج منك الكود اللي جاك على الرسالة ترسل لي إياه، وإن شاء الله أنه يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق يكون واصل عندك.
6: كن حذراً، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة. لا تمنح ثقتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية، تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
7: معكم محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
6: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه، وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال. كن حذراً، كن حذراً.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: طبيبك.

0: اللحظة الحاسمة قدامك، قرار العملية من خوف، قلق، ترقب، طبيعي تحس بهذه الأعراض. كيف نستعد للجراحة؟ والشي هم تعرفه قبل تدخل غرفة العمليات، الصدمات النفسية ما قبل تشخيص الأمراض المستعصية، كيف نتعامل معها؟ كل هذا مع الأخصائية النفسية والمستشارة الأسرية في تعارف للإرشاد الأسري ابتسام الحجي. حياك الله ابتسام.
1: الله يحييك، يا هلا والله وسهلا.
0: هلا بك. طبعا ابتسام، ضمن مجالاتك هي التهيئة النفسية ما قبل العمليات الجراحية. نبي نعرف دور الحالة النفسية في نجاح التدخل الطبي الجراحي.
1: طبعا احنا كلنا عارفين انه الخوف يأثر على كل حياتنا، فما بالك بالشخص اللي عنده هذيك العملية الجراحية. لابد يعي كل شخص انه هذا الخوف طبيعي، شعور طبيعي فينا، لكن متى يأثر هذا الخوف بشكل سلبي على العملية؟ طبعا احنا نعرف انه الحالة النفسية لها دور بنجاح العملية، وعلى النقل تماما القلق والاكتئاب الشديد يرفع هرمونات التوتر مثل هرمون الكورتيزول. فاحنا عارفين اذا صار في مشكله بالتوتر او القلق الزايد ممكن تتاجل العمليه، لانه يسبب ارتفاع الضغط. الاستسلام للقلق هذا والاستسلام للاكتئاب، القلق الشديد والاكتئاب يضخم الحاله. يعني ممكن العمليه هي سهله، لكن بسبب انت استسلامك لهذه الفكره وتضخيمها فعلا ممكن يعني يؤدي الى ما لا تحمل.

0: يعتقدون انه النتيجه راح تظهر مباشره. مجرد ما تشوف انه الـ الاعراض انتفاخ مثلا، اذا بنقيسها على عمليات تجميل مثلا الانف، تشوف انتفاخ وتشوف الازرقاق تحت العينين وما الى ذلك، والم يخليها ويضطرها ان هي تنقطع حتى عن العلاقات الاجتماعيه. لما توصل لمرحلة مثلا على سبيل المثال فك الجبيرة، ترتاع من هذا المنظر، تعتقد انه هذا هو ليش انا لجأت لهذه العملية، ليش شكلي كذا. فهنا زي ما حنا نسمع انه في اكتئاب لما بعد الولادة، في ممكن يجي الاكتئاب لما بعد العمليات. ليش؟ لانه المريض ما هو او الشخص اللي مقبل على العملية ما اخذ التأهيل الكافي النفسي الكافي. لانه الطبيعي والمنطقي انت اخذتي تأهيل كافي، عارفة وش هي أعراض العملية، أول شهر إيش بيكون فيك، ثاني شهر إيش بيكون فيك، النتيجة النتيجة النهائية راح ممكن تظهر بعد 6 شهور سنة. هذه الأمور تعطيك اتزان إنه بكرة لما تشوفين النتائج ما تستعجلينها، لما تشوفين التأثيرات هذه والأعراض اللي ما بعد العملية أنت عارفة وش اللي بيجيك، غير الشخص اللي هو ما هو بداري عن شيء. الحمد لله في بعض المراكز أو بعض المستشفيات ما تمدين هذا الشيء، ولكنه صراحة ما أشوف أنه بشكل كبير وهو جدا مهم. طيب الوعي زي ما قلنا وتأهيل المريض لما قبل العملية لما قبل العملية الجراحية والأعراض ما بعد العملية يستقبلها بشكل صحيح. ليش؟ لأن نحن هنا إذا استقبلنا بشكل صحيح نضمن توازن الحالة النفسية وتقبل التعايش مع هذه الأعراض والمتغيرات. مهم جدا بعد حنا نذكر الاتكال على رب العالمين والتقوي برب العالمين والأخذ بالأسباب. وش الأسباب؟ خلاص أنا محسن ظني برب العالمين، أنا فاعلة بالأسباب، أنا داعية وعندي يقين بإذن الله تعالى أني أنا أبطلع من هالعملية على خير وأني أنا بصحة وعافية. هنا أنت متكلة على رب العالمين وفاعلة بالأسباب. وش الأسباب يا ابتسام؟ الأسباب أني أنا اخترت دكتور بإذن الله تعالى أنه كفء، دكتور مناقشني النقاش الكافي، ما راح أقول حوار لأن الحوار بشكل سطحي، أقول النقاش اللي فيه عمق، معلمني وش اللي بيواجهني عقب العملية. أنا ما أحتاج دكتور يقول لي لا إن شاء الله ما هنا إلا العافية، لا الأمور، لا لا، أنا أحتاج الدكتور يكون صريح بشكل كامل. لأنه العدم الوضوح والصراحة ببعض البعض، الحمد لله ما هو بكثير، البعض بعض الأطباء هنا يكون يؤثر على الصدمات ما بعد العملية، يؤثر على نفسية المريض بعد العملية. ليش احنا ما عندنا اطلاع بهذا كله؟ حلو التهوين، حلو الإنسانية، الإنسانية مطلوبة، ما لها علاقة بالوضوح والصراحة. لكن كون اني انا اقول لك ممكن يصير فيك 1، 2، 3، 4 تكون على بينة، هذا له دور كبير باتزان الحالة النفسية ما بعد العملية. نعم.
1: كيف ندعم الكبير بالسن عندما يتعرض لبعض العجز؟ نكون سند نفسي له قبل ما نكون سند جسدي.
0: طبعا يعني الكبير بالسن زي الطفل، كل ما يكبر يضعف. لابد لابد لابد احتواء من اللي حوله. ما يجي أحد الأبناء مثلا يقول كبير ما عليه شق الحياة، لا، كبير بالسن يحتاج أنك أنت تحتويه بالكلمات، تداري خاطره. اي نعم، ما تحسس انه هو عاجز، هو مريض، هو غير قادر، لا، احنا ضد هذا كله، بالعكس احنا مع انه نقول ما فيك الا العافيه، انت طيب والحمد لله، هذا مهم، هذا يعتبر دعم نفسي. ابعطيكم مثال، ابناء جوني بالمركز يطلبون استشاره، يبون يعرفون شلون يتعاملون مع كبيرهم بالسن والدهم. وصل لمرحله انه ما يقدر يمشي بشكل طبيعي، يكون في عدم توازن بالوقفة، وممكن هذا الشيء يسبب له السقوط والتأثر. فبعد تشخيص الطبيب، قال الطبيب للأبناء، ما قالها للوالدهم بشكل مباشر، قال لأبنائه انه لازم يصرف له عكاز، العكاز الطبي. طبعا احنا كلنا عارفين وش هو شكل العكاز الطبي، خلاص ربطنا اسمه بالطبي، عكاز ولكن طبي، يعني حتى مجرد ما تشوفينه تدري انه هذا الشيء جايك من صيدليه، جايك من مستشفى، ليس الا. فجوني يقولون احنا ما احنا بعارفين يا استاذ ابتسام كيف نتعامل معه، خايفين، ندري انه ما راح يتقبل. قلت طيب اول شيء نشتغل على العقل الباطن. قالوا وشلون؟ قلت اول شيء انتم تجتمعون يوميا بالبيت او بالديوانيه حقتكم وما الى ذلك؟ قالوا ايه. قلت طيب الشباب، بعض الشباب نشوف

0: احنا بحياتنا العامة والاجتماعية نشوف بعض الشباب معاهم عصي، وهم شباب عصي كشخة أشكالها حلوة ألوانها منمقة، يأخذونها ك ك ك ك استكمالا لهذا الزي الرسمي الثوب أو الشماغ وما إلى ذلك. فهو مرتبط بالكشخة والرسامة. فلذلك قلت لهم أنتم تستخدمون هذا العصي يا شباب؟ قالوا لي لا ما نستخدمها. قلت طيب، إحنا الآن بنشتغل على العقل الباطن، وشلون نبغى نوصل للهدف بطريقة غير مباشرة. أول شيء يدخل واحد هذيك اليوم معه العصا، لك أنت، ما هو الأبوك، لك أنت. هنا أنت بتوصل الوالدة بطريقة غير مباشرة أنه هذا شيء عادي، يا سلام حلو تأخذ رأيه حتى بالعصا، ما عندك مشكلة. إحنا هنا نوصل للوالد وشو؟ أن الشاب هو شاب ما عنده خلاف، ممكن يستخدم هذا العصا، ما يدل أنه هذا استخدام العصا على عجزك. طيب إحنا يبتسام الآن نبغى نوصل أنه هو نخليه يستخدم هذا العصا. قلت لهم فصلوا عصا ما هو العكاز الطبي على نفس مواصفات العكاز الطبي، بس ما يكون مشابه له 100%. لا، زي ما أنك فصلت لك هذا العصا، فصل لأبيك هذاك العصا، منمق شكله حلو ألوانه حلوة، بس ما يكون عكاز طبي. لا تربطونه بالعكاز الطبي لأنه هو بيرفض، بيشوف نفسه عاجز. لكن ممكن تجون من فكرة أنه طالما يا بي عجبك عصاي هذيك اليوم، أنا فصلت لك واحد، شوف شلون احنا نشتغل بطريقة غير مباشرة، بيتقبل لأنه هو جايك هدية. احنا استغلينا هنا أننا اشتغلنا على العقل الباطن، حب الأب شكل العصا هذاك اللي مع ولده، داخل بأمانة الله حب العصا الأب. أنا أقدم لأبي الهدية على أنه أنت حبيتها، فبيبدأ يستخدمها. خليه زي الطفل اللي يحتاج اللي أنت تبغين تغذينه، لكن يقول لك لا يا ماما أنا ماني بجعان. هو جعان ما أكل شيء، لكن أنت إيش بتسوين؟ تطبخين الأكل، تحطينه قدامه وتمشين. أعطيك تأكيد تام أنه بعد هذا اللي أنت بتسوينه مع الطفل، مجرد ما تديرين ظهرك بتلقينه يأكل. نفس الشيء للكبير بالسن، أنت احتويتيه هنا بهذا الموضع. أنت الآن ما قلتي له يا الشايب يا الكبير يا العاجز يا اللي... لا، بعضهم للأسف، بعض الأسر، البعض وليس بالكثير الحمد لله، يا الشايب يا اللي فيك وما فيك، ليش؟ احنا هنا بنحتوي. زي ما انت يا الشخص انت ترمي بهذه الالفاظ، انت نفس الشيء تحتاج احتواء. كل الاعمار تحتاج احتواء باختلاف طبعا المواقف. فاحنا لابد نراعي هذه المرحلة العمرية، لابد نراعي انه ممكن على عمر كبير يجيهم الافكار والوساوس، وانه اصدقائهم بنفس العمر هذا كلهم يعني ما هم موجودين، اقدر بالعالمين امانته. فلابد حنا نراعي هذه الامور اللي تجي، يعني حتى بالأدوية، حتى بالعمليات، حتى لما الكبير السن يطلع من العملية، الحمد لله يا بي ما فيك إلا العافية، ما شاء الله تبارك الله، طيب الله يلقك الصحة والعافية، ما تحسسه أنه مريض، لا تسوي كذا، لا تلمس كذا، لا. أوكي حنا نراعي المراحل اللي مباشرة بعد العمليات وما إلى ذلك، ولكن بعض الـ الأبناء، عشان ما نروح بعيد عن صلب الموضوع، بعض الأبناء والبنات يحسسون آبائهم أنه أنتم عاجزين. لا، لا تحسسونهم بالعجز، سواء هم فيهم مرض أو ما عندهم مرض. نعم، من البر أنك أنت تخدم، من البر أنك أنت تحسن، من البر أنك أنت تعطي، من البر، يا سلام، الله لا يحرمنا الأجر، ولكن خلهم يتحركون، خلهم يسوون، هذه متعتهم. لا تحسسونهم أنهم هم وصلوا للستين أو السبعين أو الثمانين أو حتى التسعين معناته أنهم يقفون تماما من كل شيء. نعم،
1: جميل جميل جدا كلامك أستاذة ابتسام، يعني عن كبار السن ومراعاتهم، لأن فعلا اللي قاعد نشوفه أنهم يعني البر هذا ما حد يختلف عليه، لكن البعض يصير يبالغ في رعاية والدينه نفسيا. نعم، ويحسسهم كأنهم أطفال، فهمتي؟ يعني الطريقة تكون. نعم، تعامل بدل ما تكون إيجابية تصير تنعكس بشكل سلبي. طيب أستاذ ابتسام، الصدمة النفسية، لو تكلمنا عن الصدمة النفسية عند تشخيص الأمراض المستعصية، يمكن. نعم، الأهل صراحة الأهل تجيهم صدمة نفسية قبل المريض نفسه، ممكن هو يكون أقوى منهم فهم بالتالي يأثرون عليه. الصدمات النفسية سواء للمريض أو لأهله كيف تكون، أو كيف نتعامل مع هذه اللحظة، لحظة التغير الكامل في مجرى الحياة؟
0: طيب حنا مجرد ما نلقى، حنا نقيسها على أنفسنا، حنا لو بنلقى لا سمح الله فينا مشكلة معينة، هذا ما هو سهل بالنسبة للنفسيات.

0: فما بالك لما يكون مرض ما هو سهل ويتطلب جلسات وعلاج وجهد جهيد، وهذا الشيء يعني فيه عبء نفسي على الأهل وعلى المريض نفسه. فطبعا تلقي خبر الإصابة بمرض يعني أقدر أشبهه زلزال نفسي يغير مجرى الحياة بلحظة، لكن حنا كيف نتعامل مع هذا الشيء؟ كيف نتجاوز هذه المرحلة؟ لابد من الموازنة بين تقبل الواقع وبين أنك أنت لابد تواصلين حياتك أولا كأهل. الكلام موجه للأهل والمريض. أول شيء الرضا بقضاء الله وقدره، الاتكال على رب العالمين سبحانه، والإيمان بأن الله يصيب العبد ليختبر مدى صبره، مدى صبره ومدى لجوء رب العالمين ومدى اتصاله برب العالمين، أو على النقيض جزعه وبعده واستسلامه. لأن العبد هنا بين خيارين لا ثالث لهم، بين خيارين لا ثالث لهم، يا أما الاتكال على الله سبحانه والفعل بالأسباب، أو الاستسلام. وهذا الاستسلام أمر غير محمود طبعا، وإحنا عارفين زي ما اتطرقنا قبل الحالة النفسية لها دور كبير جدا بمرحلة الاستشفاء للوصول للشفاء بإذن الله تعالى. طبعا أؤكد على اللي ذكرته سابقا بأهمية أول شيء الاستيعاب التدريجي للمريض وللأهل. الاستيعاب التدريجي جدا طبيعي التأثر. أنت كمريض لا تضغط على نفسك تقول أنا قوي، هي مرحلة تدريجية. ما ينفع حنا نعمل بصيرتنا عن الواقع. نعم حلو القوة، لكن ما ينفع أنت تقول أنا قوي أنا لا لا لا، هي مرحلة تدريجية، ما هي عصا سحرية حنا نغير فيها كل شيء بيوم وليلة. لا، هي تدريجية. طبيعي الصدمة، طبيعي الألم، طبيعي التأثر، طبيعي صدمة الأهل، ولكن أنتم كأهل لابد تكونوا الداعمين. نعم خلاص تأثرتوا، لا تستسلموا لهذا الألم، انتهى، تأثرتوا غصب، نتأثر، بني آدم من نسمة الهوى يتأثر، طبيعي. ولكن أنت كمريض لا تقول على نفسك أنا قوي، هي لابد تؤمن أن هي مرحلة تدريجية، ما هي مرحلة إجبار وضغط نفسي. أعطي نفسك مساحتها زي ما قلت لك بدون استسلام. لابد أن الواحد يتقبل المشاعر. تقبل المشاعر هذه أول خطوات الشفاء النفسي، والخطوات الشفاء. فالعواطف، المشاعر، لابد أنت كمريض ما تكتمها. كيف يا ابتسام ما نكتمها؟ يعني أبسط حق لك أنت كمريض تفرغ عنها. شلون أفرغ عنها؟ تشاركها مع الناس اللي يعينونك على هذا الشيء. وللأسف بعض الناس تلجئين لهم بلحظة هذه الصدمة، بلحظة تزعزعك من خبر المرض هذا اللي فيك، يزيدونك عبء، يزيدونك ثقل للأسف. فلابد نعرف إن مين نلجأ حنا. لا تكتم مشاعرك، المشاعر تزيد من الضغط النفسي وتكون تراكمات داخلية. فتقبل المشاعر جزء مهم وطبيعي جدا من بداية هذه الرحلة. ولابد زي ما قلنا نأكد مشاركة من حولك، مهم التواصل مع الأشخاص الصحيحين اللي يزيدون اللي يعني ما يزيدون اللي فيك، بل يكونوا متكأ وسند لك بهذه المرحلة، والبعد كل البعد عن السلبيين. طبعا ما نغفل جانب جدا مهم اللي هو الدعم النفسي المتخصص. وش هو الدعم النفسي المتخصص؟ اي نعم، اذا عندنا احد يعيننا بحياتنا الحمد لله وكان بها. اضافة لذلك احنا لابد حتى لو مع وجود هذول الاشخاص الداعمين لنا، لابد يكون في دعم نفسي متخصص. وش هو الدعم النفسي المتخصص يا ابتسام؟ يعني لابد يكون في شخص مختص، سواء اخصائي نفسي او طبيب نفسي او مستشار اسري، علشان يمد لك يد العون ويكون معك بنفس المركب لتجاوز هذه المرحلة. حنا كلنا بحياتنا الطبيعية إلا ما نحتاج هذا الشخص، فما بالك إذا كان الشخص ما هو عارف كيف يتعامل مع تقبل هذا المرض، وكيف التعاطي مع مرحلة الاستشفاء والبذن الله تعالى للشفاء التام.
1: أستاذ ابتسام، تعرفين مرحلة المراهقة مرحلة جدا حساسة، فما بالك لو أصيب هذا المراهق لا قدر الله بمرض ما، كيف ممكن التعامل معه؟ كيف ممكن أنه يتقبل؟
0: أيوة طبعا حنا بمرحلة جدا حساسة، مرحلة مراهقة. يا الله على مرحلة المراهقة اللي تحتاج مننا احتواء مضاعف، تحتاج مننا الاحتواء بكافة أشكاله، بالكلام، بالاحتضان، بي بي بي

0: كيف نتعامل مع تصرفات المراهق، فما بالك لو كان هذا المراهق في مرض ما، احنا كيف بنتعامل؟ نفس الشيء هو المراهق، ابسط شيء ممكن يقوله لك انا ما فيني شيء، يرفض العلاج، يرفض الـ الـ يرفض الـ ما رفض تام بدون نقاش. طيب احنا الان كيف يبتسام نخفف وطأة الصدمة اللي عليه؟ لانه مشكلة اذا الشخص يرفض وجود هذا المرض ويرفض وجود هذه المشكلة، لابد هو يتقبل ويؤمن انه في هذا الشيء علشان نبدأ مرحلة العلاج. وانتم عارفين ان الاعتراف بالامر هو بداية الحل، بداية الحل. فلذلك احنا ممكن نطيب خواطرهم بالكلام، نهيئ لهم الاجواء، اضافة لذلك تعرفون المراهقين يكون عندهم هذيك اللحمة لبعضهم الاصدقاء، الأصدقاء تلقون يلعب من مع أصدقاء هنا، تلقون عنده زملاء المدرسة تلقون. فلذلك حنا ممكن نستغل هذا الجانب ونطلعه من هذا الجو، حنا ما نخليه يستسلم تماما لهذا الجو ونعطيه راحته بأنه هو يقفل على نفس الباب بدون تعاطي أبدا، لا لا لا لا لا، لأنه هنا بتزيد المشكلة بمشكلة. رقم واحد حنا نشتوي الموقف، رقم اثنين حنا ندخل الأصدقاء اللي يحبهم لو نوجه لهم دعوات ما في مشكلة، احنا كأمهات وكآباء نقدر نحتوي الموقف، بس ما نطلب من مراهق هو أساسا بمرحلة حساسة وبإضافة لذلك بوجود مرض نتخيل انه هو بيكون بكامل منطقيته عقلانيته، لا، من الطرف العاقل، من الطرف الحكيم بهذا الموضع الأم والأب. نعم أخلي الأصدقاء يجون يجلسون معه، يطلعون معه، يغيرون جو مع بعض، إحنا كأهل نعمل بشتى الطرق. وطبعا كيف إحنا ندخل لهذا المراهق وكيف إحنا نتكلم معه، ما في شيء اسمه أجي أدخل عنده بالغرفة وأقول له ترى المرض يحتاج كذا، لا لا لا لا لا، الأمور ما تيجي بهذه الطريقة. الأمور إحنا نستغل المواضع اللي المراهق موجود بين هذيك اليوم، موجود بيننا، سواء بقهوة، سواء بغدا، سواء بجلسة عائلية، نستغل. طيب يبتسم شلون احنا نستغل؟ احنا نستغل بهذا الموضع، ما نجي بتوجيه مباشر، ما نجي بتوجيه مباشر، ممكن نفتح مقطع فيديو على اليوتيوب حالة تماثلت بالشفاء بمثل حالة هذا المراهق. احنا قاعدين هنا نشتغل بطريقة غير مباشرة لتقبل هذا المراهق، احنا ما جينا بتوجيه مباشر، لانه بتوجيه المباشر لا اقل شيء بيقوم ما هو على كل حال بيتقبل. لسه احنا قاعدين نبدا بشكل تدريجي الوصول لمرحلة التقبل، وهذه مرحلة اي نعم انا اعي انها صعبة، ولكن لابد يكون الاهل عندهم من الصبر كافي ومن التحمل كافي. واضافة لذلك احنا نعرف في تغيرات هرمونية، في تغيرات بالصوت، في تغيرات جسمية، فاحنا نبدا بمقطع فيديو باليوتيوب، احنا نبدا نحسسه بمكانته وجوده، انه يتكلم معنا بكافه المواضيع، مو بلازم بموضوع المشكله. احنا نقول هنا الاحتواء ثم الاحتواء، هو اذا حس بالراحه وحس بالامان ممكن يجي يلجا لك انت كأم، ممكن يلجا لك انت كأب. فاحنا شويه شويه لما نوصل باذن الله تعالى البر الامان اللي احنا نقدر من خلاله نبدا مرحله هذا العلاج. نعم
1: أستاذة ابتسام، نهاية رسالة لكل مريض يستعد الآن للعملية جراحية أو قد يكافح مرض، وش تقولي له؟
0: أقول أنت قادر، وأملك أول شيء برب العالمين ثم وقوتك برب العالمين ثم فيك. أنت قادر على تخطي كل شيء، بس لا تستسلم، لا تستسلم. أي نعم تتأثر بس لا تستسلم، اي نعم تنزل الدمعة بس لا تستسلم لها، اي نعم تحتاج مساحتك الخاصة عشان تتقبل الـ الـ الـ من من من وطأة هذه الصدمة، لكن انا اقول لك لا تستسلم. ما اقول لك انخرط مباشرة بالناس بالعلم، لا لا لا لا، لا تضغط على نفسك، اعطي نفسك حقها، ولكن لا تستسلم. والاتكال على رب العالمين ثم الاتكال على رب العالمين ثم الفعل بالأسباب، لأن رب العالمين سبحانه يحتاج مننا أننا حنا نتكل عليه ونحسن الظن فيه، ويكون عندنا يقين بقبول رب العالمين سبحانه لهذه الدعوات. ورب العالمين سبحانه أحب له المؤمن القوي من المؤمن الضعيف، والإلحاح بالدعاء سبب من أسباب استجابة الدعوات. أنت اتكلت على رب العالمين، قم شق الحياة وأفعل بالأسباب، وما نغفل ما نغفل ما نغفل انه الناس اللي عندهم هذيك الصلابة النفسية تبارك الرحمن وعندهم الإيمان والاتصال القوي برب العالمين، نشوفهم يتخطون، ما هو مرض واحد والله، نشوفهم يتخطون

0: أمراض ونموذج لنا حنا. نعم
1: نعم، شكرا للأخصائية النفسية والمستشارة الأسرية في تعارفه للإرشاد الأسري ابتسام الحجي، شكرا لك.
0: حبيبتي أهلا وسهلا ومرحبا،
1: حياك الله. وشكر طبعا موصول لكم مستمعي إذاعة الرياض ومستمعي برنامج طبيبك. كان معكم من الإعداد والتقديم حورية السباعي، وهذه تحيات المخرج عبد الله العبيد. في أمان الله. طبيبك.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: الصدى. تدور على أهم الأخبار الرياضية، مهتم بآخر العناوين ونتائج المباريات، تبحث عن المستجدات بأدق التفاصيل، الله الله الله، ودك تعبر عن وجهة نظرك بكل شفافية، وصلت خير. أنت في الصدارة.
2: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي يوسف ومعاذ العتيق.
3: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني، ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صحيحة.
4: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
5: ديرتي حبيبتي.

من أرض التاريخ والحكايات تظهر الجماليات، فمحافظة العلا التي أصبحت وجهة سياحية هامة لم تكتفي بقصصها وأماكنها التاريخية فحسب، بل شيدت صرحا مثيرا للاهتمام ومزارا سياحيا فائق الجمال. مسرح مرايا في العلا، والذي تم تشييده على شكل مرايا بصورة مكعبة تغطي كامل المبنى ليعكس جمال طبيعة العلا، استخدم في بنائه 4740 مرآة بسعة 500 مقعد ومساحة مسرح خارجية تبلغ 9740 مترا، ليصنف في موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأكبر مبنى عاكس. تصميم مرايا لم يكن عابرا، بل كان بحبكة هندسية من المصمم الإيطالي فلوريان فوجي، إذ يحتوي مسرح مرايا على صالة عرض للفنون العالمية ومناطق لاستقبال الضيوف والفنانين ومطعما لتقديم الأطباق الفاخرة. وقد أصبح مسرح مرايا في وقتنا الحالي وجهة سياحية بامتياز لما يحمله من تميز في الشكل والمضمون. مسرح مرايا احتضن أعمال القمة الخليجية عام 2021 والعديد من الفعاليات مثل شتاء طنطورة، إلى جانب الكثير من الحفلات الغنائية والاحتفالات الخاصة.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد 11 صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي السعودية الخضراء عبر أثير إذاعة الرياض. اليوم مستمعينا، لم تعد الاستدامة مجرد شعار بيئي، بل أصبحت جزءا من تفاصيل حياتنا اليومية داخل منازلنا ومكاتبنا. فبحسب تقارير السوق العالمية لعام 2025، بلغ حجم سوق التصميم الداخلي العالمي حوالي من 145 إلى 184 مليار دولار أمريكي، ومن المتوقع أن يصل من 208 إلى 214 مليار دولار بحلول 2030 إلى 2033، وذلك مع نمو كبير في الطلب على المواد الصديقة للبيئة والتصميمات المستدامة. أما في المملكة العربية السعودية، فقد حققت المملكة وبحسب مؤشر سعف، وهي منظومة عن منتدى السعودية للأبنية الخضراء لعام 2025، حققت أعلى درجة إقليمية 76.1

0: 31 نقطة، واعتمدت أكثر من 1.3 مليون متر مربع من المباني المستدامة، بالإضافة إلى نمو سوق المباني الخضراء من 15.42 مليار دولار في 2024 إلى أكثر من 35 مليار دولار متوقع بحلول 2032. كل هذا مستمعينا يأتي متسقا مع رؤية المملكة 2030 ومبادرة السعودية الخضراء التي تجعل التصميم الداخلي أداة حقيقية لتوفير الطاقة وتحسين الصحة وتقليل الهدر. ويسعدنا في هذه الحلقة أن نستضيف مهندسة الديكور الأستاذة دلال رياض الطيار المختصة في التصميم الداخلي المستدام، لنناقش معها كيف نجعل منازلنا ومساحاتنا الداخلية تعيش مع البيئة لا ضدها. مستمعين الكرام، مفهوم الاستدامة في عمارة المنازل والتصميم الداخلي لم يعد مقتصراً على ترشيد مصادر الطاقة والماء أو الإنارة والزراعة فقط، بل دخل تفاصيل حياتنا اليومية. التقارير العالمية تؤكد أن أكثر من 30-40% من استهلاك الطاقة في المباني يمكن توفيره من خلال اختيار مواد معاد تدويرها أو طبيعية وتقليل الهدر في التشطيبات. وفي المملكة أظهرت دراسات تطبيق كود البناء السعودي إمكانية خفض استهلاك الطاقة في المنازل بنسبة تصل إلى 45% في بعض المناطق، مع تركيز متزايد على المواد منخفضة الانبعاث المعاد تدويرها. سؤالنا هنا للأستاذة دلال، حدثينا عن مفهوم الاستدامة في التصميم الداخلي وكيف يمكن استخدام مواد صديقة للبيئة، وكيف نقلل الهدر عند تصميم المنازل أو المساحات الداخلية.
1: إحنا كمواطنين نفخر بمثل هذه البرامج التي تهدف إلى نشر الوعي المجتمعي، وأكيد ما ننسى جهود مملكتنا الحبيبة برفع الوعي البيئي من خلال نشر هذه البرامج. اليوم أنا راح أتكلم عن التصميم الداخلي وعلاقته بالبيئة. طبعاً التصميم اليوم مو هو نفس أول. أول التصميم كان يقتصر على استخدام قطعة أثاث وديكور وخامات لأنها تعطي منظر جمالي للمكان، أختارها لأنها حلوة، ما عندي أي وعي بأبعاد هذا الاختيار. اليوم إحنا لازم نختار بذكاء. ليش؟ لأن قطعة الأثاث هذه أو الخامة راح تأثر على البيئة، تأثر على المجتمع، عليك أنت كفرد، ابتداء من طريقة تصنيعهم لهذه المادة، استخدام مواد كيميائية ضارة تطلق انبعاثات غازات في الهواء، إلى استقبالنا إحنا كأفراد نستقبل هذه إيش الغازات تأثر علينا. تأثر علينا من ناحية المادة هذه المستخدمة في مساحتك الداخلية. البوية مثلاً، البوية تطلق انبعاثات وغازات وإحنا محاسين، وأيضاً بعض أنواع الخامات المستخدمة الأقمشة، عشان كذا أغلب أنواع البوية وبعض أنواع الأقمشة تتأثر مع الشمس. إيش السبب؟ السبب البديهي لأن تم استخدام مواد كيميائية في تصنيعها، فبالتالي تأثر علينا حنا، تأثر على الجهاز التنفسي، تسبب حساسية للعيون، وبرضو تأثر على المناخ، على الجو من خلال طريقة تصنيعهم لهذه المادة. اليوم إحنا كمصممين نهدف أننا ننشر الوعي البيئي بالمجتمع، نستبدل الجمال المؤقت بالجمال المستدام. يعني قبل لا أشتري أفكر أنا الحين أبغى أشتري هذه قطعة الأثاث أو البوية، هل هي صديقة للبيئة؟ هل هي راح تأثر علي؟ هل راح تجلس معي عمر مستدامة، تجلس معي عمر طويل أو مؤقتة؟ راح تتأثر مع الشمس، راح تتأثر مع عوامل كثيرة لأنها مو طبيعية. في نقطة مهمة للاستدامة، مو بس إني أستخدم مادة صديقة للبيئة وخلاص، الوضع أكبر من كذا بكثير. الاستدامة معناها أن أنا ترى عندي وعي بدورة حياة المنتج، ليش اخترت هذه الخامة، طيب ليش أدفع عليها أكثر؟ إيش المعنى أختار هذه وأختار هذه المادة المصنعة المنتشرة كثيرة بالسوق وأسعارها أرخص؟ إيش المعنى؟ الجواب هذا استثمار لنفسك، استثمار بالقطعة هذه اللي أنت تشتريها. هي مو مجرد ديكور، مو مجرد بوية وخلاص، هي راح تأثر.
0: مستمعينا الكرام، الاتجاه العالمي اليوم يسمى التصميم الحيوي، وهو إدخال عناصر الطبيعة داخل المباني مثل النباتات والضوء الطبيعي. دراسات حديثة تؤكد أن وجود النباتات داخل المساحات الداخلية يحسن جودة الهواء ويقلل التوتر ويرفع الإنتاجية بنسبة تصل إلى 15%، والإبداع بنسبة أيضا تقدر ب 15%، كما يقلل أيام الغياب عن العمل بنسبة 18%. وفي المملكة أصبح هذا التصميم جزءاً من مشاريع المدن الذكية والمباني المعتمدة LEED، حيث سجلت السعودية أكثر من 1800 مشروع أخضر مسجل حتى عام 2025. سؤالنا للأستاذة دلال: ما إسهامات إدخال النباتات الطبيعية والضوء الطبيعي في التصميم الداخلي؟ وكيف تؤثر هذه العناصر على الراحة النفسية وجودة الحياة داخل المنازل أو في أماكن العمل؟
1: في اتجاه عالمي ملهم اسمه بايفليك ديزاين أو التصميم الحيوي، هو يعتمد هذا النوع من أنواع التصميم الداخلي اعتماده على أنهم يدخلون العناصر الطبيعية داخل المساحة، لأن إحنا كائنات بشرية بطبيعتنا نميل نرجع للطبيعة، نحب نرجع للطبيعة، نحس بالهدوء بالاسترخاء بالسلام النفسي إذا كنا قريبين من الطبيعة، طلعنا أماكن مفتوحة، أماكن طبيعية، مسطحات خضراء، نميل لهذا الشيء كثير، له تأثير نفسي كبير علينا. طيب كيف نطبق هذا النوع على مساحاتنا الداخلية؟ هو مو مجرد أني أنا أختار نبتة وأضعها بزوايا الغرفة، لا، إحنا لازم نفهم سيكولوجية الألوان والضوء وتأثير الألوان على النفسية. نعم، الألوان تأثر على نفسيتنا، لها دلالات نفسية. مثلاً الألوان الباردة تأثيرها النفسي غير عن الألوان الدافية. طيب وش هي الألوان الباردة؟ الألوان الباردة اللي هي درجات الأزرق، درجات الزيتي، هي ألوان تعطيك إحساس عميق بالهدوء والاتساع، وحتى تعطيك كذا برود للمكان. حتى في بعض الخامات مثل الرخام يعطيك كذا إحساس بالبرود بالفخامة، أما لو استخدمت الخشب تحس يعطيك كذا إحساس بالدفء بالطبيعة. كل هذه أشياء تأثر ولها دلالات. والألوان الدافية اللي هي درجات الأحمر الأصفر البرتقالي تعطيك إحساس بالدفء. إحنا اليوم كمصممين ندعو لكسر رتابة الألوان الباهتة، الألوان الرمادية الموجودة بأكثر يعني مساحاتنا مستخدمة، ألوان درجات البيج، ندعو للاتجاه نستخدم الألوان أكثر جرأة، ألوان حيوية مستوحاة من الطبيعة السعودية، ألوان خضراء، هذه كلها ما تقل أهمية. بعطيكم مثال كيف يأثر الضوء على شعورنا تجاه المكان. مثلا تخيلوا معي، أنا الآن عندي قطعة كنب فخمة لونها أخضر زيتي، زيتي مايل للرمادي، الزيتي الفخم، مو الزيتي المشبع، مو أخضر صريح، لا. طيب أنا مثلا كشخص ما أعرف بعلم الألوان أو الإضاءة، اخترت إضاءة مصفرة أو شمسية، الكلفن حقها 3000 وتحت، إيش الشعور والإحساس اللي راح تعطيني إياه بالغرفة؟ مثلا أنا عندي صالة، إيش الشعور اللي راح تعطيكم إياه؟ تخيلوا معي المكان صار يعني مصفر أكثر، شمسي، كأنه نور شمس بس بطريقة ثانية، مناسب إذا كانت غرفة نوم أو إذا كانت مساحة استرخاء. أما إذا كانت صالة

0: أو أماكن عمل بتكون مرة غير مناسبة الدرجة هذه، درجة الكلفن حقت الإضاءة. أما لو رفعتها استخدمت 4000 فوق، هنا راح يميل اللون، راح يميل اللون الإضاءة إلى اللون الأبيض، الأبيض الحلو اللي يعطي الألوان حقيقتها. راح أشوف اللون واضح تماماً، الأخضر الصريح، أخضر الزيتي، أقدر أشوف ملمس الخامة يبين معي، الألوان واضحة صافية. فكل هذا لا يقل أهمية عن اختيار الأثاث. فمهم إحنا نعرف سيكولوجية الألوان وتأثير الضوء على الخامات والمساحة.
1: مستمعينا الأعزاء، جزء كبير من الاستدامة في المنازل يرتبط بكفاءة استخدام الموارد مثل المياه والكهرباء. عالمياً تشكل المباني من 32 إلى 40% من استهلاك الطاقة العالمي، ويمكن للتصميم المستدام أن يوفر من 30 إلى 40% من الطاقة ومن 20 إلى 30% من المياه. أما في المملكة فالمباني تستهلك نحو 78% من الطاقة الوطنية حسب بيانات 2023 إلى 2025. والتصميم الذكي باستخدام الإضاءة الطبيعية والمواد طويلة الأمد يقلل الهدر بشكل كبير، كما أظهرت تطبيقات كود البناء السعودي انخفاضاً في استهلاك الطاقة بنسبة تتراوح من 20 إلى 45% حسب المنطقة. السؤال هنا لضيفتنا الكريمة الأستاذة دلال. حدثينا أستاذة دلال عن استراتيجيات كفاءة استخدام الموارد في التصميم الداخلي، مثل تقليل استهلاك الطاقة والمياه واختيار المواد التي تدعم الاستدامة، وكيف يساهم التصميم في تقليل الهدر على المدى الطويل.
0: هذا المحور مهم جدا بالتصميم المستدام اللي هو فلسفة الاكتفاء. احنا تعودنا نشتري ونضيف، أشتري لأن القطعة هذه مناسبة للديكور اللي في بالي، ولكن في التصميم المستدام لازم ننتبه لنقطة الاختيار الذكي. كيف يعني؟ يعني أنا الحين أعتبر هذا الأثاث أو المادة اللي عندي أعتبرها قطعة فنية راح أضيفها للمساحة اللي عندي، فلازم أختار بذكاء. شلون يعني؟ يعني أفكر هل هذه القطعة راح تجلس معي عمر؟ هل هي مصنعة من مواد طبيعية أو تكون مواد طبيعية مخلوط معاها مواد مصنعة؟ في كثير زي كذا. هل أقدر أستخدمها مرة ثانية، يعني أسوي لها إعادة تدوير؟ فهذه النقطة جدا مهمة وهي الأساس في التصميم المستدام، يبدأ قبل الشراء، قبل شرائي لهذه القطعة. أنا أدعو اليوم للاختيار الذكي للأثاث والمواد، نفكر قبل لا نشتري. في نقطة بعد مهمة اللي هي أستخدم الموجود اللي عندي ولكن بطريقة ذكية، يعني أسوي لها إعادة تدوير. مثلا أنا عندي طاولة، بدل ما أرميها أسوي لها إعادة تدوير، مثلا أدهنها ببوية ولكن تصير صديقة للبيئة، أو حتى أضيف لها ديكور يعطي منظر أن المكان يعني جديد، أن القطع هذه كأنها جديدة. وأيضا أقدر أسوي حركة بالغرفة إني أعيد توزيع الأثاث، يعطي بعد شعور كأن المكان جديد وكأني أضفت شيء جديد للغرفة. في مبدأ مهم، الأقل هو الأكثر، البساطة هي قمة الرقي. الآن في المساحات الداخلية غلط نكثر من وضع الأثاث، لأن بهذه الطريقة بسبب زحمة بصرية، ما راح تكون في مساحات فاضية بشتت العين. يعني تخيلين مثلا بكل زاوية بالغرفة في مثلا أثاث، سواء طاولة أو كنب، قطعة ديكور، إكسسوار، بيسبب زحمة بصرية وشتت العين وحتى يصغر المساحة. يعني متخيلين تأثيرها مرة كبير، حتى لو كان القطعة هذه غالية بس مع الزحمة البصرية هذه تفقد قيمتها، تصير كأنها من القطع الرخيصة، كأن المكان رخيص. عشان كذا دايما نقول بالتصاميم الفخمة الراقية، الأقل هو الأكثر، البساطة هي قمة بالفخامة. أنا الآن عندي بالنسبة لي الجدار الفاضي هذه تحفة فنية، هذا قطعة أثاث. المساحة الفاضية

0: بعد الأرضيات في تكنيك ثاني في الأرضيات للمساحات الضيقة، الباركيه الخشب في طريقة معينة في نوع من أنواع تصاميم باركيه الخشب، الرسمات اللي يجي على شكل سبعة اللي اسمه هيرينج بون، يجي على شكل سبعة. التكنيك هذا بالغرفة الضيقة يخلي العين تتوزع بصريا، تتشتت، فتبين كأن المساحة ضيقة، الغرفة كأنها أوسع مرتين. فهذه التكنيكات مهمة وحلوة إذا عندكم غرفة صغيرة، المراية اللي على الجدار تعطيك شعور أن المكان أوسع مرتين بسبب أنها تعكس الضوء وتوسع المساحة، وبعد حتى الأرضية نفس الشيء.
1: مستمعينا الكرام، في السنوات الأخيرة برزت اتجاهات حديثة تشمل دمج التقنيات الذكية، الإضاءة والطاقة المتجددة، وكذلك المواد المعاد تدويرها والمساحات الخضراء الصغيرة داخل المنزل. هذه الاتجاهات لا تقتصر على الجماليات، بل تعزز الصحة وتحافظ على البيئة. في المملكة شهدنا نمواً كبيراً في المشاريع المعتمدة، أكثر من 1,000,000 متر مربع في عام 2025، ومشاريع أخرى مثل نيوم والرياض تدمج هذه الاتجاهات مع رؤية المملكة 2030. سؤالنا للأستاذة دلال: ما هي أحدث الاتجاهات العالمية والمحلية أيضاً في التصميم الداخلي المستدام، وكيف يمكن تطبيق هذه الاتجاهات في المنازل أو في المكاتب في المملكة لتعزيز الاستدامة دون التضحية بالجماليات؟
0: الاستدامة مهي بصعبة ولا هي رفاهية زايدة. الاستدامة تبدأ لما نغير طريقة تفكيرنا في مساحاتنا الخاصة. ترى مو لازم بيوتنا تكون مثالية مرة وصديقة للبيئة، لا، الوعي يبدأ لما نختار بويا صحية ما تأثر علينا، لما أفكر قبل لا أشتري أي قطعة أفكر ترى هذه قطعة فنية راح تضيفها لديكور بيتك، هذه قطعة فنية تمثلك، يعني كأنك تعكس هويتك ذوقك. ولما بعد نفكر في حرارة الإضاءة والكلفين قبل ما نشتري اللمبات لأنها تأثر على الألوان وتغير اللون تماماً، ولما نبتعد عن الازدحام البصري ونختار قطع تعيش معنا وتناسب أجواءنا، كذا أنت سويت الاستدامة. الاستدامة مو معناها مثالية 100%، لا. وأحب أختم بفلسفة المعمار الشهير فرانك رايت اللي كان يقول: أفضل تصميم هو التصميم الذي يجعل الطبيعة جزء من المكان وليس شيء منفصل عنه.
1: في الختام مستمعينا الكرام، نقول بأن التصميم الداخلي المستدام ليس مجرد اختيار جمالي، بل هو استثمار في صحتنا وبيئتنا ومستقبل أجيالنا. عندما ندمج الجماليات مع الاستدامة نصنع مساحات تعيش مع الطبيعة لا ضدها. في الختام نشكر ضيفتنا الكريمة الأستاذة دلال رياض على هذه الإضاءات القيمة، وشكرا لكم أنتم مستمعين على حسن المتابعة. تقبلوا أطيب التحايا من طاقم العمل: في الإعداد هاني الزهراني، في الإخراج شوق الحربي، وفي التقديم سليم الغامدي. نلتقيكم إن شاء الله في حلقة جديدة من برنامجكم السعودية الخضراء. تذكروا دائما أن الاستدامة تبدأ من داخل بيوتنا. في أمان الله.
2: السعودية الخضراء.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك.

0: مساء يأتيكم الأربعاء 11 صباحا.
1: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق، والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: أرقام الرؤية. نسبة تملك الأسر السعودية للمساكن تتجاوز مستهدفها المرحلي لتصل إلى 66.24% مقارنة ب 47% في العام 2016. أصبحت خدمات الرعاية الصحية تغطي ما نسبته 97.5% من التجمعات السكانية في مناطق المملكة، متجاوزة المستهدف السنوي ومقتربة من مستهدف عام 2030 المتمثل في الوصول ل 99.5%.
4: ننجز اليوم لغد مزدهر.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
5: سلم تي بلادي. سلم تي بلادي.

برز المركز الوطني العربي السعودي للعلوم والتقنية منذ إنشائه عام 1977 للميلاد ليطلع بدوره في إجراء البحوث العلمية التطبيقية لخدمة التنمية والتطور، حتى تحول مسمى المركز بمرسوم ملكي صدر عام 1985 للميلاد إلى مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية.

0: عملت مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية على النهوض بهذا القطاع الحيوي، ومنه رسم خطة نقل وتوطين تقنية الأقمار الصناعية عام 1988 للميلاد، عندما التحق بالمركز الوطني لتقنية الأقمار الصناعية بمجموعة كبيرة من المختصين في مجالات وأقسام هندسة الأقمار، وتشمل الميكانيكا والكهرباء والإلكترونيات والتحكم والضوئيات والبرمجيات وغيرها. عملت مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية على النهوض بهذا القطاع الحيوي، ومنه رسم خطة نقل وتوطين تقنية الأقمار الصناعية عام 1988، عندما التحق بالمركز الوطني لتقنية الأقمار الصناعية بمجموعة كبيرة من المختصين في مجالات وأقسام الهندسة. وما بين أعوام 2000 للميلاد و2019 تمكنت المملكة من إطلاق 16 قمراً صناعياً سعودياً إلى الفضاء بإشراف مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية. سجل آخرها القمر السعودي للاتصالات الذي أطلق في 6 فبراير عام 2019 للميلاد، حاملاً توقيع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. ويعمل القمر السعودي على خدمة قطاع الاتصالات الفضائية الحديثة المتعددة التي تشمل اتصالات النطاق العريض والاتصالات العسكرية الآمنة وتوفير الاتصالات للمناطق شبه النائية والمناطق المنكوبة لاستخدامها في شتى مجالات التنمية المستدامة. ورفعت المملكة من مستوى اهتمامها بقطاع الفضاء من خلال التعاون مع الجهات العلمية الدولية، حيث نفذت مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية تجارب علمية في الفضاء بالتعاون مع وكالة الفضاء الأمريكية ناسا. ودعت المملكة ممثلة في الهيئة السعودية للفضاء إلى عقد الاجتماع الأول لقادة اقتصاد الفضاء 20، وذلك في إطار رئاستها لمجموعة 20 ضمن برنامج المؤتمرات الدولية بهدف تنسيق جهود الاستخدام السلمي للفضاء من قبل الوكالات في أكبر 20 دولة اقتصاديا على مستوى العالم، ودعم الجهود القائمة والمستقبلية للدول الأعضاء للنهوض بمستوى الاستثمار العلمي والاقتصادي لقطاع الفضاء ورفع تنافسيته واستدامة أنشطته. وينتظر في المستقبل القريب إقرار الدولة للاستراتيجية الوطنية للفضاء التي تتضمن مشاريع طموحة وواقعية تليق بمكانة المملكة العربية السعودية، وكلنا بصوت واحد نقول سلمتي بلادي. إلى هنا وصلنا وإياكم مستمعينا الكرام إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم سلمتي بلادي. تقبلوا تحياتي أنا ظافر الخثعمي من الإعداد والتقديم، ومن الإخراج الزميل محمد المنيف. نلتقيكم في لقاءات أخرى قادمة من هذا البرنامج. دمتم في رعاية الله.
1: سلمتي بلادي. سلمتي بلادي.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. معكم في إذاعة الرياض.

0: مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة الظهر.
1: اللهم قلت وقولك الحق، ادعوني أستجب لكم. اللهم ندعوك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا. اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة الظهر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: والله. إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي.
1: الله يا الله يا الله.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة المستمعين والمستمعات في هذا اللقاء المتجدد معكم للحديث عن أسماء الله الحسنى. كلنا يحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحد من أحصاها دخل الجنة. أرأيتم هذا الفضل العظيم؟ من أحصاها دخل الجنة، باب شرع لنا من فضائل الله عز وجل لدخول الجنة، وهو من خلال هذه الأسماء والصفات. يقول ابن القيم: مراتب إحصاء أسماء الله ثلاث. الأولى إحصاء ألفاظها ومدلولها، والثاني فهم معانيها ومدلولها، والثالث دعاء الله بها، لقوله سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ثم يقول: ليس حاجة للأرواح قط إلى شيء أعظم منها إلى معرفة ربها، إلى معرفة بارها وفاطرها. يقول: ولا سبيل لهذا إلا بمعرفة أوصاف الله وأسمائه. وقد يقول قائل: يا جماعة، هذا تكلف، وهذا حقيقة تشديد، أو ربما مطالبة لعوام الناس بما هم ليسوا بملزمين به. حقيقة لن يتلذذ العبد بطاعة الله ومعرفته إلا إذا كان تحققت هذه الأمور الثلاثة التي ذكرها ابن القيم وذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبله. ولذلك يقول ابن القيم: كلما كان العبد بها أعلم كان بالله أعرف وله أطلب وإليه أقرب. يا عبد الله، تخيل نفسك وأنت صائم، وتخيل نفسك وأنت تصلي، تخيل نفسك لو أنك ذهبت لعمرة أو لحج، أو تقربت إلى الله بأي قربة، وأنت تتلذذ بمناجاة الله عز وجل، وأنت تتخيل عظمة الله وأسمائه وصفاته. أيكون هذا كمن قلبه غافل وساهن وميت؟ لا والله. نعم والله، كلما كان العبد بالله أجهل كان منه أبعد. والله ينزل العبد من نفسه حيث ينزله العبد من نفسه. لهذا عرف الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وعرف سبحانه وتعالى بالكمال الموصوف، وبالإحسان والجمال والجلال المعروف. وكلما كانت هذه المعرفة في قلبك، كلما كنت منه أخوف، وكلما كنت له أخشى، وكلما كنت له أتقى. فلا ترى العبد إلا يذل نفسه لعزة الله، ولا تراه يخضع إلا لعظمة الله. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: كفى بخشية الله علما، وكفى بالاغترار بالله جهلا. ومن عرف ربه عرف نفسه. أحبتي الكرام، أسألكم، سلوا هؤلاء الذين سجنوا، سلوا هؤلاء الحيارى، سلوا هؤلاء الذين هم في غيابة البدع وغيابات كفر الأديان، لماذا هم لا يعرفون الله حق معرفته؟ إلا لأنهم جهلوا أسماء الله وصفاته، وما تقربوا إليه بمعانيها ولا بألفاظها ولا بدعائه سبحانه وتعالى بها. معاشر الكرام، الملك الحق الرحمن الرحيم العزيز الجبار المتكبر يحب من عباده أن يعرفوه، بل ويحب من عباده أن يتصفوا بصفاته وأن يتحلوا بها على وجه يليق بهم. فإن كان الله رحيم فإنه يحب الراحمين، وإن كان الله شكور فإنه يحب الشاكرين، وإن كان كريم فإنه يحب الكرماء المتصدقين، وإن كان صبور كما في الحديث المشهور فإنه يحب الصابرين، وإن كان محسن فإنه يحب المحسنين، وإن كان عفو يحب العافين، وإن كان تواب يحب التوابين، وإن كان طيب فهو يحب الطيبين. الله جميل يحب الجمال، عليم يحب العلم وأهله والمعرفة وأهلها. إنه ستير يحب أهل الحياء والستر، رفيق يحب الرفق. وأحباب الله هم الذين يتصفون بصفات الله ويتخلقون بما جاء من أسمائه وصفاته. معاشر الأحبة، لن يصل العبد لتقوى الله إلا بالعلم والخشية. ألم يقل الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء؟ قد كان النبي صلى الله عليه وسلم أشدنا خشية لله. ألا إنه من الواجب علينا أيها الأحبة المستمعون والمستمعات أن نتبع ما جاء عن الله سبحانه وتعالى وعن نبينا صلى الله عليه وسلم في وجوب معرفة الله في الأسماء والصفات وفي الدعاء لله عز وجل بها بقلوب حاضرة تحمل التفكر والتدبر. والله هو الهادي إلى سواء السبيل، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سوياً سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
2: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
1: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحاً.
3: الليل يا ليلة التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
4: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
3: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
5: إضاءات لغوية
0: على إذاعة الرياض.
6: أهلا بكم في إضاءات لغوية جديدة.
7: مذكر أم مؤنث؟
6: والكلمة التي نتناولها في هذه الفقرة هي الطريق، فهل هذه الكلمة مؤنثة أم مذكرة؟ ورد في لسان العرب، والطريق السبيل، تذكر وتؤنث، تقول الطريق الأعظم والطريق العظمى، وكذلك السبيل.
7: أخطاء شائعة.
6: والخطأ اللغوي الشائع الذي نتناوله الآن هو قول بعضهم توافرت الشروط في الأمر الفلاني، فما الخطأ هنا وما الصواب؟ يقول الدكتور مصطفى جواد: قل توفرت الشروط في الأمر الفلاني، ولا تقل توافرت الشروط فيه، وذلك لأن معنى توفرت بلغت العدد المطلوب والحال المرادة والحد المعين، أما معنى توافرت فهو تكاثرت، وليس المراد تكاثر الشروط ودواعي وفارتها، بل المراد كونها كاملة كما ذكر آنفا. وكان الكتاب والمتكلمون اللغة الفصيحة يقولون توفرت الدواعي وتوفرت الشروط، حتى أخرج أسعد خليل تذكرته المسمات تذكرة الكاتب وقال: ويستعملون الفعل توفر بمعنى وفر أو توافر أي كثر، فيقولون يجب أن تتوفر فيه الخبرة التامة، وهذا الأمر لا تتوفر فيه الأسباب الكافية. وفي اللغة توفر عليه رعى حرماته وصرف همه إليه، انتهى قوله. وقد أخطأ الرجل في الشرح والتصحيح، فقولهم تتوفر فيه الخبرة التامة لا يراد به تكثر فيه الخبرة التامة كما زعم أو ظن الرجل،

0: لأن الكثرة لا حد لها، فإلى أي مقدار تكثر الخبرة؟ ثم إنهم لو أرادوا كثرة الخبرة ما قالوا الخبرة التامة، فالتامة قيد للخبرة. وقد استعمل ابن خلدون وهو من الفصحاء المتأخرين توفرت الدواعي كما جاء في مقدمته، ونص قوله في أول مقدمته وهو على ما ذكروه من الغرابة تتوفر الدواعي على نقله. وبهذا نعلم أننا ينبغي أن نقول تتوفر الشروط على كذا، فهو أفصح من تتوفر في كذا. فتتوفر الشروط على كذا معناه تكون مقصورة عليه وخاصة به مع شرط الكمال وانتفاء النقصان. أما إنكاره ورود توفر بغير على فغير صحيح. وقد ذكر الشيخ إبراهيم اليازجي في لغة الجرائد الصفحة 15 شيئا مفيدا في هذا الباب، قال إنهم يقولون شيء وافر أي تام لا نقص فيه. وقال ابن حمدون في مروج الذهب فتعجبت من ذلك في أول مرة ثم تبينت القصة، فإذا إنه يتوفر من ذلك في كل شهر مال عظيم. وخلاصة القول أن توفرت الأسباب والشروط والدواعي صحيح، وأن توافرت لا محل له لأنه بمعنى تكاثرت، والتكاثر لا حد له.
1: الأضداد.
0: والأضداد في اللغة هي الكلمات التي تحمل المعنى وضده، ونتناول منها في هذه الفقرة التعزير. ورد في لسان العرب العزر اللوم، وعزره يعزره عزرا، وعزره أي رده. والعزر والتعزير ضرب دون الحد لمنعه الجاني من المعاودة وردعه عن المعصية. قال وليس بتعزير الأمير خزاية علي إذا ما كنت غير مريبي. وقيل هو أشد الضرب، وعزره ضربه ذلك الضرب. والعزر المنع، والعزر التوقيف على باب الدين. قال الأزهري وحديث سعد يدل على أن التعزير هو التوقيف على الدين، لأنه قال لقد رأيتني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وما لنا طعام إلا الحبلة وورق السمر، ثم أصبحت بنو سعد تعزرني على الإسلام، لقد ضللت إذن وخاب عملي. تعزرني على الإسلام أي توقفني عليه، وقيل توبخني على التقصير فيه. والتعزير التوقيف على الفرائض والأحكام، وأصل التعزير التأديب. ولهذا يسمى الضرب دون الحد تعزيرا، إنما هو أدب. يقال عزرته وعزرته فهو من الأضداد، وعزره أي فخمه وعظمه فهو نحو الضد. والعزر النصر بالسيف، وعزره عزرا وعزره أي أعانه وقواه ونصره. قال الله تعالى لتعزروه وتوقروه، وقال الله تعالى وعزرتموهم. جاء في التفسير أي لتنصروه بالسيف، ومن نصر النبي صلى الله عليه وسلم فقد نصر الله عز وجل. وعزرتموهم أي عظمتموهم، وقيل نصرتموهم. قال إبراهيم بن السري وهذا هو الحق والله تعالى أعلم، وذلك أن العزر في اللغة الرد والمنع. وتأويل عزرت فلانا أي أدبته،

0: إنما تأويله فعلت به ما يردعه عن القبيح، كما أن نكلت به تأويله فعلت به ما يجب أن ينكل معه عن المعاودة. فتأويل عزرتموهم نصرتموهم بأن تردوا عنهم أعداءهم، ولو كان التعزير هو التوقير لكان الأجود في اللغة الاستغناء به، والنصرة إذا وجبت فالتعظيم داخل فيها، لأن نصرة الأنبياء هي المدافعة عنهم والذب عن دينهم وتعظيمهم وتوقيرهم. قال: ويجوز تعزروه من عزرته عزرا، بمعنى عزرته تعزيرا، والتعزير في كلام العرب التوقير، والتعزير النصر باللسان والسيف. وفي حديث المبعث قال ورقة بن نوفل: إن بعث وأنا حي فسأعزره وأنصره. التعزير هاهنا الإعانة والتوقير والنصر مرة بعد مرة، وأصل التعزير المنع والرد، فكأن من نصرته قد رددت عنه أعداءه ومنعتهم من أذاه، ولهذا قيل للتأديب الذي هو دون الحد تعزير، لأنه يمنع الجاني أن يعاود الذنب. وصلنا بكم إلى ختام هذه الحلقة من إضاءات لغوية، كان معكم فيها من الإعداد والتقديم خالد الغانم، ومن الإخراج خالد الشامخي. نشكركم على طيب المتابعة، ونلتقي بحول الله تعالى معكم في حلقة قادمة. إلى اللقاء.
1: إضاءات لغوية
2: على إذاعة الرياض. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: الصدى. تدور على أهم الأخبار الرياضية، مهتم بآخر العناوين ونتائج المباريات، تبحث عن المستجدات بأدق التفاصيل، الله الله الله، ودك تعبر عن وجهة نظرك بكل شفافية، وصلت خير، أنت في الصدارة.
4: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي اليوسف ومعاذ العتيق.
5: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني، ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
6: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: رؤية السعودية 2030.
1: كان تغيير اسم وزارة الزراعة إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة بمثابة تعريف دقيق للارتباطات المهنية وطريقة لبداية بيئية واعدة ترفع مستوى العمل وتراقب البيئة وتقيس الالتزام وتنمي الحياة الفطرية وتزيد الغطاء النباتي. فهذه النقلة النوعية كانت سبباً في زيادة مساحة الغطاء النباتي إلى أكثر من 500 ألف هكتار وإعادة توطين أكثر من 7800 نوعاً من الحيوانات المهددة بالانقراض وارتفاع عدد المحميات الملكية إلى 8 محميات، فيما شهدت محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية ولادة 15 حيواناً من المها العربي وولادة أول وعلين نوبيين، كما ارتفعت نسبة المنشآت الصناعية المرخصة بيئياً من 42% إلى 89.7%، وزيادة عدد الشركات الناشرة لتقارير تتعلق بالاستدامة من 114 إلى 274 شركة، لتصبح السعودية واعدة في قطاع البيئة.

0: بيئتنا كنز. الوعي البيئي يبدأ من الفرد، وكل سلوك إيجابي تجاه البيئة يصنع فرقاً كبيراً. ابدأ بنفسك وكن قدوة في حماية البيئة، ولنحافظ على مواردنا الطبيعية ونرشد المياه ونقلل النفايات ونكثر من التشجير. سلوكيات بسيطة تضمن لنا بيئة مستدامة للأجيال القادمة.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: ونستكم لنا ترم ونسين أنتم من ونستكم نستانس حنا ننبسط،
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلاكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
6: الماء والترشيد.
7: تنتج المملكة يومياً ما يقارب 6 ملايين متر مكعب

أرعب من المياه المحلة لتكون من أكبر دول العالم في هذا المجال، وبين الوفرة والاستهلاك يبقى الترشيد مسؤولية مستمرة. في مدينة جدة بدأت أول محطة لتحلية المياه في المملكة عام 1928 للميلاد، واليوم تحصد المملكة 11 رقماً قياسياً عالمياً في التحلية. وبين البداية والإنجاز يبقى الترشيد واجباً يومياً. يبلغ متوسط استهلاك الفرد في المملكة نحو 200 لتر من المياه يومياً، والمستهدف خفضه إلى 150 لتراً بحلول عام 2030. وبين الواقع والمستهدف يبدأ التغيير من سلوك الفرد. من عام 2000 إلى 2024 أنتجت المملكة أكثر من 31 مليار متر مكعب من المياه المحلة بنمو سنوي يقارب 5%. وبين النمو المستمر تبقى المحافظة على المياه ضرورة لا تتغير.

يا هلا وسهلا فيكم، حياكم من جديد أصدقائنا وين ما كنتوا تسمعوني عبر موجاتكم إذاعة الرياض. نرحب بكل من يسمع ونقول يا رب ساعتين حلوة جميلة تقضيها ويانا مع أحلى طاقم عمل لها اليوم. ويا رب كذا كان يومكم بداياته سعيدة وجميلة وصارت لكم المواقف اللطيفة اللي صنعت يومكم. زي ما دايما نقول أكيد أنه في أمور كثيرة تمر علينا تجدد من نشاطنا، بنفس الوقت تخلينا نفكر شوي، نتأمل بها الحياة العظيمة الجميلة. وعلى طاري هالحياة الجميلة، كل عام وانتم بخير. طبعا سنة هجرية جديدة بدأناها في هذا اليوم، فالله يا رب يجعله عام خير وجبر تغيث بها أرواحنا جميعا يا رب، ويجعله عام سعيد كذا على الجميع.

0: فيا ربي كذا عام سعيد وسنة حلوة. وعلى فكرة إبراهيم ترى يوم ميلادي بالعربي بعد 3 أيام.
1: تلميحة
0: لذا جرى التنويه.
1: تلميحة ذي ولا وشو؟
0: ايه لذا جرى طول اليوم وأنا أمشي في الأسياب.
1: ايه
0: يوم ميلادي بعد 3 أيام.
1: أول شيء عام ملي إن شاء الله بالعطاء والإنجاز
0: يا رب.
1: عام إن شاء الله موفق لكل كل المسلمين على شتى قطاع يعني شتى العالم. الجميل ان انا بحضر كلام على هالعام بس لعل مع ضربه الشمس ماني مركز شوي.
0: تبخرت المعلومات.
1: اول شيء كل عام انت بخير. بما انه كم يوم نفصلنا على يوم ميلادك ما شاء الله؟ كم يوم؟
0: 3 أيام.
1: لثلاث ايام ما جاني خبر.
0: طيب شوف ما حقول شيء خلاص بعد هالأغنية.
1: خليني اقرا
0: كنت بحتفل بس بطل.
1: طيب اللهم اجعل السنه مليئه بالطمانينه والخير والبركه وزوال الهموم وانشراح الصدر وراحه البال واستجابة الدعوات والأمنيات. يا رب بشرنا إن شاء الله بما يسرنا.

0: ادفع عنا ما يضرنا وغير أحوالنا إلى أحسن حال في هذا العام الهجري 1448. وأنا أناظر الرقم سبحان الله، كل واحد أنا أعتقد، أنا ما أتكلم بلسان حال اللي سمعنا، لكن سبحان الله أول ما شفت الرقم تذكرت متى ولدت، يعني أقول سبحان الله.
1: نفس الفكرة اللي جتني، والله جاني شعور مو حلو.
0: صح؟
1: حسيت
0: أنت نفس الشيء؟ أنا شفت الرقم التاريخ العام الجديد، وبعدين جالس كذا جاني زي
1: فاصل كذا،
0: فاصل أو فلاش باك،
1: لحظة إدراك.
0: إيه نعم. أتذكرت تاريخ ميلادي، فأقول يا أخي ياسر الأيام
1: جداً.
0: وكبرنا وتزوجنا وجونا عيال ومرينا بإشكاليات ومرينا بنقلة نوعية في حياتنا وتوظفنا، يعني سبحان الله شريط الذكريات هذا لو يرجع فيك يعني بتتذكر شغلات تقول سبحان الله يعني.
1: وتحس كذا أنه في سنوات كأنها طمست من حياتك.
0: صح.
1: ما نستشعرها، ويقول لك هذه حقيقة علمية، العالم في سنوات بدأ ما يحس فيها.
0: صح.
1: ما أعرف ليه صراحة، هل عدم استشعار للأيام، منهكين في الركض اليومي في حياتنا، ولا لأنه فعلا في تناقص رهيب في الإحساس بالزمن.
0: صح، يعني الواحد دائما يطمح أنه دائما كل عام يختلف عن العام اللي قبله، يعني فإن شاء الله يكون عام جديد، إن شاء الله فيه لحظات بعيدة عن الحزن، بعيدة عن الهم، ما فيها يعني ما نفقد أحباب.
1: يا رب
0: يكون عام جديد إن شاء الله بلا خيبات أمل ولا ذكريات حزينة ولا مريرة، فإن شاء الله بإذن الله نقول كل عام والطيب من الناس معنا. ولا لا، هذه بيت قصيد بس تحمست شوية.
1: لعلك تحمست. الحلو إبراهيم، نحن بدينا عامنا الهجري بنتيجة مباراة منتخبنا، طبعا هو تعادل صحيح، لكنه حلو صراحة الأداء اللي شفناه واللعب اللي لعبه المنتخب أمس ولا هو اليوم، ما عجزنا نقول.
0: أبعلق.
1: نعم لك.
0: طيب. بالنسبة لمباراة أمس، يعني أنا دائما بعض الأشخاص اللي سمعني يقول أنا عندي في خاطري كلام، لكن أنا أنقله كمذيع وأنا أعرف أنه بناخذ أول 10 دقائق انطباعكم عن مباراة الأمس. طبعا أنا أعرف أنه كثير منكم الآن باشر أعماله وبدأ العمل المرن في كثير من الوزارات والقطاعات، ومن ضمنهم هيئة الإذاعة والتلفزيون، أنه مباشرة العمل الساعة 12 ظهرا، فهذا دليل أنه الكل مآزر الصقور الخضر في مباراة الأمس أو اليوم مثل ما قالت غادة مع نظيره الأورغواي. المباراة يا غادة بشكلها العام طبعا الكل كان يعني قلق من الخصم، كل واحد أورغواي دخلت قلقة.
1: احنا قلنا ان هي يعني من المرشحين لكأس العالم.
0: صح، فعلا أورغواي من الفرق المرشح الـ11 من الفرق العالمية، يعني تصنيفها في
1: طبعاً
0: العالم،
1: طبعا سبق وخذت كأس العالم.
0: صحيح.
1: في نسخ سابقة. نعم.
0: فالأورغواي دخل قلق، تاريخ المنتخب في كأس العالم في قطر كان برضو يعني حافل بالإنجاز والعطاء، خاصة بعد الفوز على كأس العالم الأرجنتين.
1: إيه؟
0: فأحيانا بعض اللعيبة يملى عليه أنه هذا فريق شوي ممكن يباغتك في أي وقت.
1: أي.
0: فدخل الفريقين كلهم فيهم قلق صراحة. أنا شفت أول ربع ساعة، ممكن تابع أبو حمد والكل يسمعنا، بعد تسجيل الجول
1: المنتخب.
0: أي أنا معك، بس أنه الأورغواي، أنا بأتكلم بانطباع بشكل عام، الأورغواي ما عنده شيء يخسره، فكان يلعب على مرمى واحد، على مرمى المنتخب. يعني كنا نتمنى أنه المدرب في الدقيقة 50-55 في هذه الدقائق في الشوط الثاني يغير اللاعبين، مو بيغير على 86 يعني. هذا يمكن طبعا أنا ما أتكلم بنظرية
1: 86 اللي هو بدأ يضيع وقت،
0: تأخر. وأنا أشوف أنه اللاعبين إنهكوا صراحة أو تعبوا في المستطيل الأخضر، تعبوا.
1: صح.
0: بالمقابل الأورغواي غيروا كل 6-7
1: لأنه الأورغواي بشوط الثاني بدأوا هم اللي يستحوذون على الكرة أغلب الوقت،
0: غير أكثر من النص، تحس أنه غير الفريق كله.
1: صح.
0: ورجعوا بنشاط أكثر ويلعبون على مرمى واحد. لكن خلينا نتكلم على رجل المباراة للأمانة، محمد العويس كان عرين المنتخب، كان فعلا هو صمام الأمان للمنتخب السعودي، ما قصر فعلا، يعني سواء أسرته تسمعني، سواء محبينا، سواء احنا نتكلم كمواطنين نحب منتخبنا ونحب وطننا، نقول شكرا يا كابتن، شكرا لكل اللاعبين صراحة ما قصروا. لكن محمد العويس ويعتبر الحارس هو القائد المهم اللي تابع دائما تفاصيل الملعب، فكان محمد ما قصر صراحة، حتى الهدف اللي جابوه الأورغواي انا اعتبره خطا دفاع ولا خطا محمد، يعني مو خطا محمد لانه فعلا محمد ما قصر صراحه. احنا ما نبغى نلام، ما نبغى نلوم المنتخب، رغم انه امس انا قاعد اتصفح كثير من المقاطع كلهم متشابهين.

0: المباراة. وأنا في حاجة ودي أقولها يا غادة، يعني أنا ما أتدخل في الموضوع بعثة المنتخب، لكن أنا أعتقد أنه جزء من الجانب النفسي لدى اللاعبين. أتوقع والله أعلم أنه تعرض مباراة المنتخب للاعبين ضد أرجواي، مباراتهم يشوفون كيف التمركز كيف كان. أنا ودي يعني أنا ما أتكلم، أنا طبعا أنا أتكلم كلاعب سابق طبعا، أنه حلو أنه يعرض المباراة تعرض للاعبين، التمركز ما كان صحيح،
1: طريقة الاستحواذ هم اعتمدوا على الاستحواذ. يعني أمس قلت لك الفريق اللي حيعرف يستحوذ وحيعرف يمتص الفريق الثاني نشاطه وحماسه هو اللي حيغلب، هو اللي حيقدر في الأخير أنه يغلب النتيجة الصالحة.
0: لا الأرجواي ما عنده شيء يخسره، لأنه هو الآن خسران هدف واحد، فلازم يهاجم،
1: لازم يهاجم،
0: لأن المباراة خلاص انفتحت المباراة. لكن أنا أتمنى من رجالات المنتخب، وأنا والله يا جماعة هذا بس شعور مواطن يا جماعة، وأنا عاشق للمنتخب السعودي، أنه لو يعني لو أمكن تعرض مباراة للاعبين يشوفون كيف كان التمركز، كيف كانت الحركة، كيف كان الخوف والقلق وعدم يعني الفهم. صح في أول دقائق سالم كان يقول، سالم الدوسري ما كان متفاهمين مع بعض اللاعبين، فراس البريكان ما شفناك، فراس ما شفناك للأبد، ما شفته صراحة الأمانة، ما شفته اللي هو بين الشوطين هو طالع.
1: أنا ما أدري بعد كم مرة قال اسمه المعلق، ما
0: صح
1: صح ما ما ما حسيت انه ما هو لاعب. ما نبي نهاجم، ما بنهاجم ابد، نبي اليوم الاعلام الجماهير الكل يقف خلف المنتخب السعودي طبعا، صح. لانه اكيد بيقدم صوره ان شاء الله يا رب مشرفه لما تقدم الرياضه في السعوديه، ويعني ما حنستفيد فيما لو هاجمنا، خلينا دائما نكون على قلب واحد،
0: صح.
1: وندعم وإن شاء الله نبي نشوف نتيجة مشرفة أمام إسبانيا.
0: أبسألك سؤال، بما أنك أنت مطلعة إن شاء الله الكأس.
1: لا ماني مطلعة، نعم.
0: خلنا نسأل مهند، وش العلاقة المشتركة بين المنتخبات العربية في هالبطولة منذ انطلاقها؟
1: إيش الشيء المشترك؟
0: سؤال
1: تعادل.
0: السلام عليك يا شيخ.
1: أمس صحيح
0: كل الفرق العربية متعادلة. إلا تونس خسرت.
1: تونس خسرت.
0: بس الأغلب صحيح. الفرق العربية تعادلوا، يعني مصر تعادل. المغرب تعادل، قطر تعادلت.
1: شوف هو كبدايات لما تتعادل، انا اعتبر التعادل في البدايات تعادل ايجابي.
0: على فكره ترى يعني احنا نعتبر المنتخب السعودي من اصعب الفرق اللي واجهناها ترى.
1: اي لانه الاوروغواي واسبانيا راس الاخضر ذا وشو
0: هذا طال عمرك منتخب
1: يقولي مهند قوي
0: تعادل مع اسبانيا.
1: ما
0: انا ما اول مره اسمع عنه، بس تعادل مع اسبانيا.
1: لا انا قد سمعت عنه
0: صح. الله يستر. طيب خلونا طبعا الجميل انه المباراه القادمه، عشان نقفل موضوع الصقور الخضر
1: توقيتها،
0: اي توقيت المباراه القادمه في 21 من هذا الشهر مميزه، توقيتها مميز ما في عذر، الكل بيتابع، راح تكون الساعه 7 مساء. امالنا كبيره، بتفرحون الملايين. صح ان فرحنا امس في اول هدف، ولكن حاولنا انه نحافظ على المرمى، ما كنا ندافع، لكن ان شاء الله يشوفون مباراتهم مع الأرجواي، وان شاء الله يعني يرجعون بافضل مستوى. وانا مأمل ان شاء الله انه عندنا رجال، عندنا وحوش، عندنا ابطال في المستطيل الاخضر، وبالتوفيق لهم ان شاء الله
1: يا رب.

0: طيب بما أن إبراهيم حنا زي ما قلنا اليوم أول يوم في السنة الهجرية، يا ربي سنة سعيدة على الجميع، وأنا وياك جتنا كذا ردة فعل فظيعة لما شفنا الرقم الهجري اللي وصلنا له، يعني لحظة إدراك أنه الإنسان يمر من عمره سنوات دون أن يشعر. هذا الشيء يخليني أفكر يا إبراهيم معك ومع السادة المستمعين اليوم عن أكثر الأحلام أو الأمور اللي استصعبت علينا اليوم. أكيد لما تشعر أن جاك سنة أو جاتك سنة هجرية جديدة وانت في بالك شيء تسوي طول عمرك تحلم بهالشيء لكنه صعب عليك، صعب المنال مثل ما يقولون، وش هالصعب المنال اللي للحين ما انت عارف توصل له؟ ندردش مع مستمعينا فيه على الرقم.
1: اجد سؤال ثاني.
0: أنا قلت مقدمة طويلة.
1: لا لا خلي المقدمة يعني أعطيهم رمزية كذا.
0: رمزية وش الشيء اللي استصعب عليك رغم محاولاتك في سنوات عمرك الطويلة؟
1: طيب. أنت ذكريني، بعطيكم مثال يا جماعة، حلو سؤالك. بعطيكم مثال، أنا واحد من الشباب قال لي سنة 26، طبعا أتكلم بالميلادية، بما أن الهجرية سنة 48 بتكون سنة إن شاء الله، دائما يقول

0: لك أقداركم
1: تأخذ
0: من أفواهكم.
1: نعم.
0: فحلو أنك تحفز نفسك أنه إن شاء الله بتكون سنة بتغلق فيها أبواب التفكير الجانب السلبي، الأمور، العادات السيئة في حياتك. حلو أنك أنت تحفز نفسك. أنا أحفز نفسي خلاص. فلذلك أنت حاول أنه
1: أنا أسد.
0: قل أنا أسد.
1: عجزت ما أقدر تسكت. طيب لك المايك كمل.
0: انت ايش تبين بالضبط؟
1: ما اعرف.
0: انا اقصد انه حاول انك تزرع بنفسك انه فعلا السنه دي ان شاء الله بكون تاجر، ابكون ان شاء الله مبدع. ذكرت ما تاجر ولا تاجر، ابكون ان شاء الله مبدع. في عندي عادات راح اقلع عنها مثلا، سواء تدخين ولا غيره. اي امر سلبي في حياتك ممكن انت تتحدى مع نفسك، ثق تمام الثقه ان شاء الله بيكون سنه مليئه بالعطاء، وبتقارنها مع السنوات الماضيه.
1: وعلى طاري أقداركم تأخذ من أفواهكم، تدري أنه هذه الحياة يعني من العجائب الله فيها أنه فعلا أمور أنت كنت تستشعرها في نفسك تقول أنا إن شاء الله لما أكبر بصير كذا، وأنت موقن تماما يصير. حقولك على شيء صار لي بس بعد ما نطلع على الفاصل
0: نرجع نذكر بس تكفى.
1: نعم.
0: خلاص يا جماعة أقولوا وش السنة الجديدة اللي أنت تقول أنا ودي أتنازل أو مو أتنازل، ودي أحاول أني أقفل أبواب، ودي السنة دي تكون أنا حاط في بالي هدف وإن شاء الله تكون في هذه السنة. لا لا لا خلني كده على الأهداف. وش الأهداف اللي أنت؟
1: لا ما نبي أهداف، كل أهدافنا تسلل. كل أهدافنا تسلل
0: والله،
1: كل أهدافنا تسلل. نبي الهدف التسلل اللي طلع.
0: طب خلنا ما نقول أهداف، يعني وش الطموح اللي أنت ودك تقول ودي أحققها هالسنة؟ خل أهداف. لا لا لا طيب. يعني في شغلات معلش، يعني أنا أبو حمد أنت لما أسألك سؤال تقول أنا ودي أنا يعني أركز على شغلة.
1: أبو حمد نبي نزوجها هالسنة إن شاء الله.
0: يقول أنا ودي أتزوج هالسنة من الطموح يعني. ودي هالسنة أنا عندي صراحة موضوع مضايقني بقفله. أنا صراحة ودي وش ودك تسوي
1: ديون مثلا بتخلص منها.
0: إيه وش ودك تسوي في السنة الجديدة يعني؟ وش مرتب من برنامج
1: على
0: 0 11 40 5 3؟
1: هات الفاصل.

عز النهار. عز النهار

0: حياكم الله من جديد، يا هلا وسهلا فيكم مستمعينا. بما ان احنا دخلنا السنه الهجريه الجديده، خلونا نسال انفسنا سؤال بسيط لكنه عميق جدا. وش الشيء اللي نفسك تسويه او تغيره في السنه؟ يعني مو شرط يكون انجاز ضخم او مشروع كبير، ممكن عاده بسيطه تغير حياتك، تنام بدري، تقرا اكثر، تهتم بصحتك، تقرب من ربك، او حتى تتعلم تقول لا للاشياء اللي تستنزفك. والله الوالدة الله يرحمها تقول تعلم كيف تقول لا، لأن ذبحت نفسي من كثر ما أجامل. كل ما كلمني واحد أقول أبشر، تقول يا أخي قل لا يا أخي، ما تقدر، لا تقدر تعطي ناس جرعة أمل. السنة الهجرية الجديدة يا جماعة الخير مو مجرد تبديل رقم، هي فرصة حقيقية للمراجعة. وش سوينا بالسنة اللي راحت؟ وش اللي نجحنا فيه؟ وش اللي لازم نتركه خلفنا؟ وش اللي ممكن ناخذه والرحلة معانا في السنة الجديدة؟ وش الحلم اللي أجلناه كثير وحان وقت نبدأ فيه؟ اليوم نتكلم بكل عفوية، لو عندك صفحة جديدة في حياتك وش أول شيء ممكن تكتبه؟ فغادة كثير من الأشياء المهمة اللي ممكن تغير فينا أمور، لكن نستدل بكلام الله سبحانه وتعالى: لا يغير الله بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هل لا. فعلا بداية سنة جديدة تحفيزية للتغيير؟ وش اللي في بالك؟ طبعا أنا شوي لعلي يعني تعمقت بالموضوع، ولو أنه كان غادم تتكلم عن جزئية، لكن اليوم أنتم من الناس اللي تكتب أهداف أو تعيش كل يوم أو يوم بيوم. يعني
1: طبعا عندي سؤال، ليش دائما نربط التغيير بالبدايات؟ يعني بداية سنة جديدة، بداية أسبوع، بداية شهر، ليه ما ننطلق في اللحظة اللي أدركنا فيها أنه يجب التغيير؟
0: الله عليك، حلو سؤالك. بسم الله الرحمن الرحيم، أنا سعيد بهذا اللقاء أختي غادة. إيش دعوة الحين؟
1: لا خليني أقول لك،
0: الموضوع بس صادف إنه دخل كلامك. أي منطقي على فكرة، كلامك منطقي إنه ليش أنا أقعد أنتظر سنة ولا أنتظر مناسبة ولا يوم ميلاد عشان أغير في نفسي أشياء كثيرة.
1: فعلا
0: كلامك والله في عمق عظيم صراحة. لكن أنا أتكلم إنه بما أنه حنا سنة جديدة، حلو إنك تعيد أوراقك شوية.
1: هو لأنه سنة الجديدة تسوي لك زي الشك كذا، صدمة إنه أفق انت راحت سنه من عمرك،
0: وانتقلت مرحله عمريه مثل
1: وانتقلت مرحله عمريه جديده. يا ترى اللي راح من عمرك هذا شو اللي انتهى عليه؟
0: صح،
1: ايش كسبت؟ شو الاشياء اللي كنت تتمنى انها تصير تحققات؟ شيء راح من عندك وحاولت تسعى من جديد انك تاخذه؟ ولا وقفت البحث والعمل والجد والاجتهاد والحماس؟ شو اللي اخذ من عمرك يا ترى؟ طبعا في كثير امور إبراهيم كل واحد يعني يستذكرها أو تمر على باله في لحظات، بينما هي كمية هائلة من التساؤلات. عادة

نقول إنه هذه السنوات يمكن إنسان فعلاً مو بس مجرد إنه هو يمرر أيام وشهور وسنين، ممكن فعلاً قاعد يشتغل على نفسه ويطور من نفسه ومن أحلامه ويحافظ على وتيرة معينة من الحماس، وما ينتهي الحماس لمجرد إنه أخذ وقت. أكيد في أمور تجدد فينا النشاط والحماس من أجل البحث من عن جد يعني من جديد

0: قصيرة، ليه ما نحافظ على وتيرة حماس مستمرة معنا لفترة أطول؟
1: الله عليك، الله عليك. لذلك أنا ودي أقول حاجة للمستمعين، أنه خلونا كذا اعتبرنا محضر يعني خير إن شاء الله عليكم. أول قرار ممكن أخذته اليوم أو بداية السنة الجديدة، وش هو؟ وش اللي في بالك شاغل بالك؟ الله، وش اللي في بالك شاغل بالك؟ على اللي دامك
0: على اللي أوكي. أنهك بالك،
1: أنهك بالك. 011-40-5-3 شاركونا، معنا عباس. عباس مساء الخير.
2: السلام عليكم.
1: وعليك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: هذه عليكم السلام.
1: وانت تقول السلام
2: عليك يا ابو تركي.
1: يا زينك عباس، وانت تقول السلام عليكم تذكرني بمعلق رياضي قديم، تذكرني
0: محمد
2: بن علي البكر.
1: ايه، والعلم عند الله في قول.
2: ايوه محمد البكر هذا معروف.
1: ايه قريب من صوتك، تاخذ من محمد البكر وغازي صدقة
0: صح؟
1: ايه
0: كيف،
2: ولكن قصدك ناصر الاحمد.
1: الله يا ناصر الاحمد. اخبار لازم نطلع فاصل.
0: الله يكرم بالخير يا رب جميعا.
1: اي والله
2: ترى الاستاذ ناصر الاحمد كان يقدم برامج رياضي على اذاعه الرياض.
1: صحيح
2: تمام،
1: والله ونعم الرجل ناصر. يعني انا استضفته في احدى اللقاءات قبل 20 سنه. الله يوفقك
2: ما شاء الله تبارك الله.
1: طيب أول شيء طبعا سؤال صعب، ما أدري هل ممكن تجاوب عليه. أنت الآن وصلت المرحلة العمرية كم؟ يعني في نص العمر، في دخلت في الشيخوخة، توك شاب ولا نقول شايب يا عباس؟
2: والله خلاص احنا أتممنا 46 عاما
1: ما شاء الله تبارك الله.
2: خلاص وصلنا للقمة، قمة الهرم، ومدح دريب من الجهة الثانية. خلاص
1: لا بسم الله عليك.
0: على فكرة ترى عمر النهايات الأربعين والخمسين اليوم لو تشوف الواحد في العمر تشوفه قديش هو شاب. هذا دليل أنه السنوات قاعدة تمر بشكل سريع، لأنه زمان قبل 30 سنة العمر 50 سنة. تعال شوف الممثلين لما يكون عمره 50 سنة قبل 30 سنة تشوفه كبير في السن.
1: صح.
0: بس الحين أبو 50 ولا كأنه 30.
2: ما شاء الله
0: تبارك. نبي نمدحك يا عباس،
2: والصحة الزينة وراحة البال تفرق معها في العمر يعني.
1: طيب أكيد يعني في شغلات في بالك، أو حتى لو ما طلعت على بالك في هالعمر لكن ودك تقول أنا ودي أتجنبها، ودي أرحلها معي، ودي أركز عليها، خليها بس من باب التحفيز للتغيير بالنسبة لك، أو حتى أنك تزرع في نفسك طاقة إيجابية للإنجاز، أو ودك يرافقك في السنة الجديدة. وش اللي في بالك؟ وش القرار اللي ممكن أخذته معك؟
2: الشيء اللي أبغى يعني أبتعد عنه وأتركه خلاص اللي هو التسويف في مسألة إكمال الدراسات العليا. أنا كل مرة أقول السنة الجاية السنة الجاية، يعني لي حوالي تقريبا 18 سنة وأنا أقول السنة الجاية إن شاء الله.
0: كنت تكتب هالهدف عباس؟ كنت تكتب بورقة؟
2: لا والله.
0: يقولون والعودة على الراوي إن كل ما كتبت يعني تقول هدفي هذه السنة راح أسوي كذا كذا، كتابة إن شاء الله بيتحقق. اكتب وجرب قول لنا.
2: والله أنا إن شاء الله بإذن الله السنة هذه إن شاء الله سوف أتقدم إن شاء الله بطلب لإكمال دراسات العليا.
0: يلا دون هذا الشيء كتابيا والله يوفقك.
2: الماجستير والدكتوراه إن شاء الله بإذن الله السنة هذه.
1: ما شاء الله تبارك الله. طيب بإذن الله. أنا متيقن على شعورك وأسلوبك وحماسك اللي جالس تعطيني اياه كل يوم في البرنامج، باذن الله انك راح تاخذ الماجستير وراح تبشرنا. بس علمنا وش الترتيبات، عطنا لو جزء من الترتيبات اللي في بالك. لا تقول انا باخذ الماجستير، وش اللي رتبته، وش سويت، علمنا.
2: والله انا
1: خلينا نساعدك
2: يعني اطلع على مواد علميه في اللغه العربيه، لان تخصصي في البكالوريوس كان لغه عربيه.
1: طيب
2: من قسم اللغة العربية وأدابها في جامعة الملك عبد العزيز.
1: إيه.
2: فالآن يعني أطلع وأقرأ كثير في النحو، في الصرف، في البلاغة، في النقد، في الموضوعات اللي إن شاء الله بتقدم فيها للماجستير بإذن الله.
1: يلا إن شاء الله إنك تبشرنا عشان ما نطول على المستمعين. الله لا يحرمنا من الحس يا عباس، وإن شاء الله نبارك لك بحصولك على شهادة الماجستير. شكرا يا عباس.
2: بإذن الله. يعطيك العافية. شكرا لك تحت الفرصة يا حبيبي.
1: تسلم. ناخذ آسيا مساء الخير.
3: هلا والله مساء النور.
1: مساء الأنوار، حياك الله يا آسيا.
3: الله يحييك.
0: أسيا كالعادة في البيت ومجهزة.

0: لا ظهريات غدا.
1: نعم تمام. أنا شوفي أنا حاولت إنه مو حاولت عشر سنة هذه إني أوصل مرحلة ملكية، يعني مش فيها طبعا إن شاء الله إني أنجح فيها، أحاول شيء ثاني إن شاء الله إني أكمل الدراسة إن شاء الله.
0: إن شاء الله يا رب. متى متى عقدتي هالعزيمة يا آسيا؟
2: بعد البرنامج.
1: لا والله لي أسبوع، أنا أقول حتى كتبتها سبحان الله في ملاحظة حق الجوال.
2: ما شاء الله.
1: أنا حتى ما قلت إني بوصل، لا إلى أما الآن وصلت لمرحلة ملكية. علشان إيش؟ عشان يجيني تحسين تشجيع أكثر، أحس إن بنجح أكثر.
0: طب أنت قلتي بوصل لمرحلة المرحلة الملكية، وش تعريف المرحلة الملكية اللي عندك يا آسيا؟
1: المرحلة الملكية اللي توصل لمرحلة الشخصية اللي رأى اللي تحسين بالك، اللي لا أسأل لا أبحث لا أتكلم

0: لا يعني خلاص اهم شيء نفسي وبس، فهمتي؟
1: يعني تكوني عامله فوكس كذا على حياتك ومالك اي شيء في خارجها.
2: انت انت انت من انت من جماعه ببدا بكره ولا ولا بديت الحين؟
0: لا انا كنت كذا بس اني كتبتها في الملاحظه علشاني خلاص انطلق.
2: طب كم مره قلتي هذه اخر مره وخلاص ببدا الان؟ متى؟
0: اه واجد، لكن ان شاء الله يا رب.
2: حس ان الاه دي طلعت مشاكل.
0: ان شاء الله.
2: يلا شكرا لك.
1: كل التوفيق يا ياسر. شكرا لك.
0: يا هلا ومرحبا.
1: اهلا وسهلا.
2: لسه بناقشك انا في بقلب اخر دقائق بودكاست معك.
1: معي انا؟
2: ايه
1: مو نصيحه ابدا.
2: ايه
1: اي والله مو نصيحه، لان من الصبح وانا في تساؤل.
2: لا لا لا بس اسئله بسيطه يعني. وش اصعب شيء؟
1: خليني انا اسالك هالشيء لانه ملعبك. ناخذ نوال، ما نبي نطول عليها. هلا نوال.
3: على السلام ابراهيم جوز.
1: عليكم السلام.
2: وعليكم السلام. هلا والله نوال، شلونك؟
3: ابراهيم عن غادي يوز.
2: والله
1: تعرف يعني ايش جوز؟ يوز
2: يعني خلاص فكنا من شرك.
1: جوز عني خلاص.
3: بالهون عليها، بالهون عليها شوي.
2: والله يا اخي يقول لك يعني دائما احنا يعني اوكي.
3: يلا احنا لا ما يخالف، ما يخالف هالحركات على قولتهم دي.
1: هو الحلو انه ابراهيم ما يزعل، ما يزعل ولا انا ازعل، يعني اللهم لك الحمد. الله يستر عاد من اللي جاي.
3: اهم شيء ما نزعل، احنا بدايه سنه جديده، كل عام وانتم بخير.
1: وانت بخير يا رب. عاد هالسنه عندك مميزه يا نوال.
3: ان شاء الله يا رب.
1: نقول خلاص النهايات
3: ان شاء الله، ما بقى شيء، ايام قليله بس.
1: الله يتمم لك يا رب الايام بسعاده. وان شاء الله يا رب مرحله عمريه جميله
3: يا رب يا كريم، من بؤك لباب السماء ان شاء الله
1: يا رب.
2: نوال، بعض الناس يدخل سنة جديدة بنفس العادات ثم يستغرب ليه
3: ما تغير،
2: ما تغير، ليش ما زال مثل ما هو.
1: عاد نوال عاداتها كي تبي تتغير؟ لأنها تبي تترك وظيفة خذت من يومها ووقتها ورتبت حياتها بطريقة معينة.
2: صح
3: صح صح، كلامش عدل. هذا اللي قاعد أنا حين أسعى له وساعي له من زمان. يعني يمكن لو أقول لك يعني الخطط اللي حاطتها من عام 2009، وإحنا إحنا 2026، يعني يوم أحط هذه الخطط كنت أنا في السلك التعليمي يمكن بعدني 16 سنة. يعني بس وحاطة في بالي إن خلاص إن شاء الله يعني
1: راح أسويها.
2: طيب
3: وإن شاء الله بإذن الله تعالى، بإذن الله تعالى يا رب، الله يعطينا القدرة إن شاء الله يا رب.
2: طيب وش أصعب شيء بالنسبة لك يا نوال؟ البداية أني أبدأ في مرحلة جديدة في حياتي ولا الاستمرار
1: ولا النهاية؟ نهاية المرحلة.
2: نهاية مرحلة ممكن بعد.
3: لا شوف أنا عندي يمكن أحيانا البداية في البداية صعبة بس أتجاوزها بسرعة وأحب أستمر. يمكن شوي النهايات بالنسبة لي صعبة، يعني هذا اللي متعب نفسيتي هالأيام يعني. عشان كذا يعني على قولتهم ان قاعده كابر وماني مهتمه، حاول يعني ان
2: لا حب يعني نفسك خلاص. لا حب نفسك، حب نفسك.
3: اي خلاص
2: حب نفسك
1: نوال.
3: هلا حبيبي قولي
1: وش الشيء اللي لو صار هالسنه تبي تحسينها سنه استثنائيه وسنه راح يعني تكون سنه جبر خاطر لك؟
3: اني ادخل دوره قران.
2: ما شاء الله تبارك.
1: طيب جوهر
3: يعني لا والله صحيح تصحيح قراءة قرآن الحمد لله، أنا عارفة أرتل كل شيء بس أبغى يعني أكثر.
2: والله أنت أصيلة يا نوال، والله أصيلة وطيبة وذوق. وشكرا لأنك أنت
3: ذوق منكم صراحة.
2: والله ذوق وللأمانة أنت طاقة إيجابية يعني. الله يعين المدرسة اللي بيفقدونها.
1: الله يعينهم والله العظيم الطالبات. أنا لو مكانهم بصيح
2: يفقدون هذا هذا هذا هذا هذا الخلق.
3: غادة اختباراتهم يلحقون فيني، أول ما غيرت رايش
2: يا الله.
1: شو مالهم؟ كان عندي
3: أبغى لحم أقول لهم خلاص بناتي ما في مجال، يعني أخذ اللجان ويطالعوني يركزوا في عيني من بس يعني كده
1: يبون يحفظون ملامحك.
3: اي يقولون لي كأنه بالعيون ايش دمعت.
1: يا الله
2: يلا معلي، الله يعوضك ان شاء الله. وانت طيبه ودائما دائما الزين سبحان الله يعني
3: يلقى زين ان شاء الله.
2: يلقى زين. شكرا لك يا نوال، يعطيك العافيه.
1: كل التوفيق نوال.
2: انا في بالي شغله يا غاده. بعض الناس يعلق اماله على الغير. ومن العادات الغريبه والعجيبه يعني انا لي فتره اسوف اقول بروح النادي، بروح النادي، ودي بعد ربعي اللي أحبهم يدخلون معي أحيانًا.

0: بعض الناس دائما يعلق آماله على الغير، ودهم مع بعض كذا، ترى ممكن ما تتفقون لا بالظروف ولا بالمواقف ولا باللحظة اللي ممكن تجتمعون فيها. حاول تركز على نفسك، نفسك حب نفسك، ابدأ. فأنا إن شاء الله راح أعقد إن شاء الله، أعقد عزم إن شاء الله، وأتوكل على الله سبحانه جل في علا إنه راح أدخل النادي السنة الجاية.
1: أحسن من اللي أنا سويت اشتراك رحت يومين ولا عد رحت.
0: لا تدرين ليش؟ لأن أنا أكثر واحد أكسب الأندية الرياضية أنا، وعجزت لا أنا اللي تمرنت في البيت ولا أنا اللي تمرنت في النادي. فإذا بس أنا واحد قال لي حركة والله جميلة، هذه رسالة لك يا أبو حمد وللي سمعنا طبعا ولك يا غادة، واحد قال لي سجل في نادي ما عندك مشكلة، وغير روتين ممارستك للرياضة، تمرن اليوم في البيت، بكرة أنزل مول أمشي بعد أنزل تمام. والله العظيم
1: والنادي شي يسوي طيب اللي ما أخذ منه فلوسك
0: وروح ثالث يوم النادي، لا لا لا عشان أنت ما
1: تمل تغير النادي. ما تمل
0: يعني أنا أعرف أنه الكثير منكم يعني يدفع للنادي لكن ما يروح النادي عشان ما تكره النادي ولا تكره الروتين اليومي هذا. نوع في رياضتك يعني، امشي في الليل في الحارة، امشي في مول، تمرن في بيتك شو تمارين بسيطة، أهم شيء إنك ما توقف. لكن لا للأمانة أنا ما ودي يعني كنا قاعد شوية أستهبل موضوع إني أسجل السنة الجاية، لا أنا إن شاء الله بإذن الله راح أبدأ إن شاء الله، لأن أنا توقفت يمكن أربع أشهر راح أرجع إن شاء الله بإذن الله.
1: تبيني أحمسك؟ علمك طريقة؟
0: تحمسيني مع قهوة ولا؟
1: لا لحالك.
0: لا وش لا وش؟
1: الله يسلمك يقولك دائما.
0: إيه؟
1: عشان تتغير حياتك غير اللي حولك. يعني انت الحين تقول انه يعني لا تعلق امالك على الاخرين عشان انت تسوي شيء، يعني تحتريهم علشان طيب في طريقه افضل. الحين ابراهيم يبي يروح نادي مثلا، طب ليه ما تلتحق بمجاميع دعم عندها نفس الاهتمام، جروبات تهتم بالرياضه؟
0: صح،
1: خلي اخوياك اللي يشاركونك في اشياء اخرى يعني انت مستمتع معاهم فيها، لكن انت محتاج انك تنضم. ترى دائما الاشخاص صح. يحمسونك ويشجعونك خاصه في الرياضه
0: عليك بعد.
1: في الامور اللي فيها فاني عرفت. فانا ادعم فكره مجاميع الدعم هذه او الجروبات هذه اللي تقدر تنخرط معهم في البدايه، تتعرف عليهم، تشوف اهتماماتهم، وحتكون بالعكس اكبر حافز وداعم لك ويحمسونك.
0: لا وانا بعد بعطيكم اياها للامانه، بعض منكم الان يعاني من تعب، من تفكير، من ارق، من قولون، من الام، من انا يعني متيقن انه لسان حال كل دكتور وكل الوصفات يعطيك جزء منه الرياضه. امشي رياضه رياضه رياضه، حقين الباطنيه وحقين العظام وحقين الجهاز، كل شيء في الرياضة يا جماعة مهمة اليوم. فأنا قاعد أحمسكم، إذا بتجيبوا لي اشتراك بدخل النادي. لأن إيش فيك؟
1: يجيبوا لك اشتراك؟
0: يعني قصدي يعني يحمسوني.
1: إيه؟
0: لأن أنا ما قصرت
1: على سبيل الرياضة.
0: يعني هذه بعد برضو يعني رمزيات أو إسقاطات إنه تضيف لي إن أنا أتحرك اليوم. لكن بإذن اللي ما تنام عينه بإذن الله بدخل النادي إن شاء الله.
1: الله يقويك يا رب.
0: وبتمرن.
1: الله يعسك على قوة.
0: أوريكم شغلكم بركض بكم.
1: ترى جزء برضو من كلامك لما قلت أنه يعني تعبنا الجسدي ممكن يكون بسبب إحنا ما نمارس رياضة، جانب آخر ترى تعبنا الجسدي يمكن 70% إذا مو أكثر جاي بسبب التعب النفسي، التوتر، القلق،
0: صح.
1: الهم، الغم، ممارسة أعمالنا بشكل يومي قديش هي تترسب في أعماقنا، صح. تعطينا نوع من الضغط العصبي والنفسي. ترى جزء كبير من أمراضنا الجسدية العضوية جاي بسبب أمراضنا النفسية أو تعبنا وإرهاقنا. طيب أنت تعمل رياضة عشان تريح جسدك، ليه ما تعمل رياضة نفسية عن طريق الاستجمام والاسترخاء والتمتع ب خلينا اقول لك لياقه نفسيه من خلال صح. قسط من الراحه تاخذه بين فتره والثانيه، صح. خاصه احنا الحين بصيف، الصيف وقت الراحه صراحه، صح. الله لا وقت الراحه صراحه.
0: انت قلت كلمه حلوه في البدايه، قلت يعني انا اربط دائما انه نجاحاتي مع كل سنه، السنه الجديده فرصه مثل ما قلت يا غاده، لكن الفرصه وحدها ما تكفي، القرار هو اللي يصنع الفرق. انت لازم تتحرك، تشتغل على نفسك، تتخذ قرار، تبدأ حياة جديدة، تقول والله ممكن يعني بعد هالسنة بشوف الفرق في حياتي، إنجازات، إبداع، عطاء.

0: انت خلها محفزة بالنسبة لك، لكن ان شاء الله باذن الله انا خلاص قررت والله
1: خلاص. اشتراك تقول... علي ابراهيم
0: الله يبيض وجهك.
1: رايك؟
0: لا لا خلينا نعطيهم فرصة، انت طيبة وحنا نستاهل، بس انا ودي اعرف انه في ناس ما راح تقصر
1: بيدق خلاص
0: لا انت رايتك بيض الله يبيض وجهك، انت الان انت ما تدري ما يدرون شلون لاقمتي من الكرسي شلون تمشين اصلا يبيلك طالة قبل ما تطلعي من الاستوديو.
1: لا ما حقول شيء خلاص.
0: ها؟
1: سحبت
0: باب النجار مخلوع؟
1: سحبت العام
0: مرة.
1: شوف أنا سويت اشتراك بس سويته في الوقت الغلط لما جتني إصابة ركبة مع الأسف.
0: 011 40 5 3

0: عودة لكم أصدقائنا، نكمل معكم مشوارنا في عز النهار، واللي حاب يشاركنا أكيد رحب في موضوعنا اليوم ودردشتنا. طبعا بمناسبة السنة الهجرية الجديدة، يعني بنسألكم عن الأحلام الماضية والأحلام اللي إن شاء الله بانتظار تحقيقها. يا ترى إبراهيم، خليني أسألك، وش الحلم اللي ما زلت متمسك فيه رغم مرور 50 سنة؟
1: والله الحلم أنه أنا أحياناً جالسة، يعني الحلم هذا يرافقني منذ الطفولة، بس أنا ودي أقوى شوي وحاول أني أنا أوسع في موضوع الحلم. ليش؟ لأن الحلم هذا أنا أحبه، عشقي، سواء مجال فعاليات، مجال البرامج، مجال المناسبات والإفنتات، لكن ما أدري، أحس أنه
0: تحس بعائق؟
1: لا أنا مقارنة عن السنوات الماضية أحس أنه يعني صح في تطور، لكن تطور ضعيف. ودي أفتح خط جديد أقول ممكن أنا أنجح فيه، يعني أتكلم من باب التجارة طبعا، لأن يعني من باب التجارة أنا اهتماماتي أتكلم عن كذا، رغم أنه أنا بعض الناس ترى يكابر يقول لا أنا مقتنع مقتنع أنا مرتاح. ترى في ناس عندها محلات وعندها بزنس عندها شغل عندها، لكن مرتاحة، هو مو كسبان لكن مو خسران،
0: مرتاح بس ما عنده شيء يجان راسه.
1: اي لا لا لا هو لا لا شوف، مع مع مع الاحداث تصير، مع المخالفات، مع الاشياء ممكن تصير لك اشكاليات تكرهك المشروع ولا الشغله، بس انت تقول انا الحمد لله هذا اللي في جيبي، هذا اللي يكفيني، دائما اقدر اسافر، دائما اقدر اروح واجي، مقتنع بهذا الشيء. لكن انا اقول هو مو طمع، بس ودك توسع شغله او تفتح بشغله يمكن انت ما تحبها وما تهتم فيها، بس ممكن تكون هي هو الباب الصحيح اللي ممكن يغير امور كثيره في حياتك.
0: مو غلط انك يعني تجدد من طموحك، تطرق ابواب جديده، ابدا مو غلط.
1: اي فهذا اللي في بالي، انا الحلم رافقني لكن انا ودي اقوى شوي واحاول اني اوسع من ناحيه الحلم. يعني انا ودي، تعرفي احلام العصر، اني افكر في شغله ما كانت في الحسبان، ذكرت غنيت كاظم، ما كانت في الحسبان، وأبدأ أحاول أرحب بهالفكرة وأبدأ أشتغل فيها. وش المشكلة أن أخذ تجربة؟ يعني بالعكس، يعني أحب التجارب أنا للأمانة. قصة طويلة بقولك إياها، بس بعد ما نأخذ عبد الرحمن 011-40-5-3. عبد الرحمن مساء الخير.
2: مساك الله بالنور والسرور جميعا،
1: حياك الله، يا أهلا وسهلا.
2: الله يحييك.
0: هلا يا عبد الرحمن، كيف أمورك؟
2: هلا بك أختي الفاضلة، بخير يا كل الخير، اللهم لك الحمد.
0: دوام إن شاء الله.
2: عندي ملاحظة بسيطة فقط.
0: تفضل.
2: تسلمين، أنه في عندكم لبس يا جماعة ما بين الحلم وما بين الهدف. أنا إيش أهداف لهذا السنة؟ مو إيش أحلامي، الأحلام كثيرة لكن الأهداف هي اللي بسعى لتحقيقها ببساطة.
0: أي ممكن الأهداف تكون أشياء بسيطة يعني. نعم.
2: ممكن أحلم أكون سوبرمان أناقز فوق الجدران، لكن على أرض الواقع ما راح أطبق. إحنا نتكلم عن الأهداف اللي راح تفيدنا لشخصنا، لأمتنا، لمستقبل وطننا إن شاء الله بإذن واحد أحد.
1: صحيح.
2: هذا الحلم.
1: احنا لما نتكلم عن الربط ما بين الاحلام والاهداف يا حبيبي عبد الرحمن، وانا اثمن على كلامك، انه الواحد على الاقل يفكر شوي وش الهدف او وش الحلم اللي معي يربطه مع الهدف، ويبدا على الاقل انه يتغير. انا عندي قناعه في صناعه الذات، هو الا نفكر في مشكله، احيانا مشاكل ترافقنا من السنه الماضيه، ليش ما اتخلص منها بعد؟ هذا حلم ان انا اتخلص من هذا الشيء. تتغير المرادفات، تتغير الاسماء، لكن احنا مشكلتنا ذبحنا انه فعلا انا ما اتغير، نفس السنه الماضيه هو نفسه. شفت شفت زمان في الاحياء البسيطه والجميله، تلقى في شخص تلقاه قاعد في نفس الزاويه 40 سنه ببساطه، بجماله،
0: بالمشراق،
1: بالمشراق، فما يحاول انه انت يتحننون عليه الناس ويكسر خاطرهم، وهو جميل هذا حالته، الناس تغيرت وانتقلت الى احياء، ولكن هو عاشق لهالمكان. احنا مشكلتنا احيانا يا ان احد ياخذ بيدك يقول لك يلا تعال الى مصاف النجاح، ولا احيانا انت تقول انا ذا حلم لازم اشتغل على نفسي، واحيانا تقول تفضل.
2: اي زين فضلك، راح اكون معك صادق، من هالشموس راح اتفلسف عليك فلسفه شمس الرياض.
1: يلا عطنا ان شاء الله ان تكون ضربه شمس جميله.
2: الشخص اللي جالس في الزاويه بحارتهم وبسيط ودنيا، هذا ما

0: يبكي على الأطلال ولا ما عاد باليد حيلة، ما عاد بقلب هالعمر كثر اللي راح.
1: صح.
0: لكن حنا نتكلم عن واقع جميل، واقعي. أنا كلمك رجل في منتصف الأربعينات، ربينا على سياسة عيب وش يقولون. الآن طلع عندنا جيل عنده وعي فكري، وعي مالي، عنده وعي لتحقيق أهدافه. صح. بدون الحياة من الأشياء اللي ما فيها يعني محرمة، لا دينيا ولا أعراف ولا تقاليد.
1: صح.
0: حنا جيل ربينا، أنا أكلم جيل الطيبين على كلمة عيب يا ولد.
1: صح.
0: الآن ما شاء الله عندنا جيل قادم يعني أحلامه عنان السماء، أو أهدافه بمعنى أصح عنان السماء إن شاء الله.
1: صح.
0: فهذه أنت قلتها أول، ليش ما أفكر خارج الصندوق؟
1: صح.
0: ليش أستمر النادي؟ يعني أختنا الفاضلة قالت اشترك بالنادي وراح تحفز نفسك بهذا الشيء. أنا أكلمك، أنا اشتراكاتي كلها راحت في النادي، صاروا يتصلون جدد اشتراكك، لكن ما أروح.
1: أنا زيك ترى يا عبد الرحمن. طب إيش الحل؟
2: طبعا قلت لكم انخرطوا في جروبات عندها نفس الاهتمام. يعني
1: انا اقول كل احد ياخذ بيدك يقول يلا تعال امشي.
0: الحل اني اول ما اصحى من النوم اكون شاكر لله عز وجل، سعيد بما اوتيت، قنوع فيه زي ما ذكرت. وانا اقول عندي مال، عندي عمل، عندي صحه، غيري ممكن يتمنى ربع هذا الشيء. فاذا كان عندي قناعه بداخلي باني مهما سعيت ما راح يرزقني او ما راح اخذ غير اللي الله كاتبه لي ورازقني اياه، وقتها راح ابدا بدايه صحيحه مع ذاتي.
1: صح.
0: ولا اجي انا رجل في منتصف الاربعينات ابي اطامر والله على الدامبلز ولا اطامر في النادي مثل واحد ما شاء الله في العشرينات باختصار.
1: لا انت تستطيع يا عبد الرحمن.
0: نعم انت اسد.
2: شكرا عبد الرحمن، يعطيك العافية. بس تعليق لو سمحت لنا يا مهند على كلام عبد الرحمن وعلى كلامك بعد أنت إبراهيم، يعني تقولي واحد قاعد في في في حارته في نفس المكان سنين تمر وجالسا في مكانه، ترى هذا مثال على أشخاص مترددة تخشى التغيير. ترى أولى خطوات النجاح بعد القناعة اللي ذكرتها يا عبد الرحمن، الواحد يكون شاكر لله ممتن وقنوع، إنك تبدأ تغير من عاداتك وتتقبل التغيير كشيء من ثوابت هذه الحياة. الثابت الوحيد في هذه الحياة أن الحياة متغيرة، فأنت لما تحط في بالك أنه تغيير سنة الحياة لابد أنه تبدأ لو بخطوات بسيطة. ففي ناس كثيرين واقفين في مكانهم اليوم لأنهم لا يقبلون التغيير أو متصالحين مع الوضع اللي هم عايشين فيه ويرون أنه هو سلام دائم بالنسبة لهم. فتردد والخوف من التغيير أنا أشوفه أكبر عائق اليوم في تحقيق الأحلام والأهداف. صح ولا لا يا شيخة؟ معنا شيخة؟
3: معك يا حبيبة قلبي.
2: يا هلا وسهلا، حياك الله.
3: الله يحييك يا قلبي.
1: هلا وسهلا شيخة، من وين تكلمينا؟
3: من الشرقية الدمام.
1: يا الله الهواء شرقي وقلبي هاوي الشرقية.
3: نعم لا وزيدك من الشعر بيت، اليوم عندنا شوية هواء كذا يعني لطف الأجواء بدل ما يكون حار مرة.
1: ما شاء الله، هذا جزء من الطاقة الإيجابية اللي نحتاجها معنا في السنة الجديدة. نحتاج إنه أنا حتى أختار أصدقائي يرافقوني في السنة الجديدة جميلين مثلك كذا ما شاء الله تبارك الله، يقولون الجو حلو ورايق وهوى.
2: هو حار يمكن، يعني
1: هو يمكن حار جزئي بس لكن كلامها جميل، كلامها منطقي. يا أخي شكرا لك على الطاقة الإيجابية يا شيخة.
3: الله يسعدك، شكر لله ثم لك أنت للأخت غادة، هذا أول شيء. ثاني حاجة أنا من الناس اللي يعني متابعين لبرامجكم، ولكن للأسف ولا مرة حالتني الحظ إن أنا يعني أقدر أكلمكم، لكن اليوم الحمد لله حظي عظيم إن أنا قدرت أكلمكم.
2: من حظنا الجميل.
1: وسجل عندك، سجل تاريخ إنه في الواحد من محرم لعام 1448 شاركت معنا شيخة في برنامجنا عز النهار.
2: دون يا تاريخ.
3: جعل عمركم طويل. بمناسبة واحد محرم أهنيكم وأهني الشعب السعودي بحلول العام الجديد، والله يجعل عام خير وبركة علينا وعلى الأمة العربية والإسلامية يا رب العالمين.
2: آمين.
3: كما أبارك للمنتخب السعودي، يعني أنا بالنسبة لي أعتبره فوز.
1: أي فوز، أي فوز،
3: يعني. أي فوز. أنا كنت البارح كنت أقول إن شاء الله أنه يكون يعني 1-2 النتيجة، لكن طالما جت تعادل وما حد فاز علينا فهذا بحد ذاته فوز.
1: اي انا انا انا انت انا اسمعك يا شيخه واسمع مهند من تحت الهواء يكلمني المخرج، اقول الحمد لله انه طلعنا بخساره، ولا طلعنا عفوا مو خساره، تعادل، ولا خسرنا بنتيجه كبيره لانه صار اللعب على مرمى واحد. فشكرا على هالتحفيز. الوعد اسبانيا
3: باذن الله فايزين.
1: طيب شيخه ندخل في الاسئله كذا بسيطه، اسالك اسئله يعني.
3: تفضل.
1: من الشخص اللي ودك تكون يعني نسخه افضل منه وعنده صفات بالنسبة للشيخة تحبها وتقول هاي شخصية جميلة جدا أبغاها تكون يعني هي شخصيتي القادمة يعني مو نفس القديمة يعني.
3: والله الشخصيات وين أختك كثيرة مرة.
1: إيه؟
3: لكن الأجمل والأفضل إن الإنسان يحاول إنه يعني يدور على الشيء اللي ممكن يخليه يعني يواكب الحياة اللي إحنا فيها.
1: إيه؟
3: هذا شيء. الشيء الثاني يعني أنا سمعتك من شوي وأنت تتكلم إنه حلو إن الإنسان يوسع مجاله وما يعتمد على وظيفته.
1: صح.
3: إنه يعني مو عيب إن الإنسان يكون عنده مجال أفضل وأكثر ومدخول أكثر. يعني لأنه بيني وبينك متطلبات الحياة صارت لا تعد ولا تحصى.
1: صح.
3: ودائما إحنا يعني في حالة مرة يعني في ارتفاعات لا لها أول ولا آخر. لذلك مش عيب إن الإنسان يبحث عن المشاريع اللي ممكن تكون تحقق يعني يستطيع يحقق نجاحها فيها.
2: طبعا.
1: طب وش الإنجاز اللي بالنسبة لك لو كان عندك فلوس في السنة الجديدة؟
3: الإنجاز عندي أختي مديونة فأتمنى أن أنا أسدينها وما أخليها تفكر لي لحظة أنها وراها أحد يطالبها بريال واحد.
2: الله يجزاك خير يا رب.
1: يفرج همها إن شاء الله.
3: هذا أول شيء أتمنى من جد يعني. ثاني حاجة أتمنى أن أنا إن شاء الله أشتري لي سيارة يعني تليق بمستواي
2: يا رب. طب شيخة وش أول إنجاز حسيتي وقتها أنه أنت انتصرتي وحققتي شيء عظيم؟
3: بصراحة لما أن أنا توظفت الحمد لله في وظيفة حكومية وأن إحنا الله سبحانه وتعالى أنعم علينا بالبيت الحلال فهذول الأمرين الصراحة اعتبرتهم إنجاز وبالأخص أن أنا كرست حياتي كلها للوالدة جعلها في جنات النعيم.
2: اللهم أمين يا رب.
3: ومش زعلانة أبدا أن أنا قضيت معظم مش عمري كله أنا قضيتها معها فالكل كان يقول لي يعني شوفي الآن حياتك شوفي وشوفي فخلاص أحس أن أنا يعني ما أدري قاعدة أحاول.
2: أنت أوكي أنت يمكن قدمت الواجب على شيء للتأملينه وتتمنينه بس صدقيني يعني هذا الشيء ما راح يعني يذهب سدى راح تاخذي إن كان من ناحية الأجر تبين تؤجرين وإن كان من ناحية المثوبة الدنيوية حتاخذينها بإذن الله تعالى واللي بفوتك مكتوب إنه يفوتك سواء كان في خدمة والدتك ولا كان في سبب آخر فتأملي في قادم الأيام إن شاء الله. الله يعطيك القوة والصحة والعافية.
3: أكيد وياك يا حبيبة قلبي وأنا دائما سبحانه وتعالى أملي في الله كبير ودائما أنا أقول الله سبحانه وتعالى في عون العبد دام العبد في عون أخيه المسلم
2: أكيد.
3: فما بالك يكون يعني في عون والديك أو عون أحد من الأقارب والأهل وصلة الرحم هذا يعتبر شيء عظيم عند الله سبحانه وتعالى.
2: يا سلام عليك يا شيخة أنت إنسانة ملهمة مبدعة وإيجابية شكرا لك يعطيك العافية. يزيل الحياة دي صار فيها مثل نوعية من الناس
1: ترى هي مو بعض الناس يراها مو من الحياة ان انا اخبي شيء جميل في حياتي شيء جميل انا احتاج ان انا اتكلم عنه مهما كانت الظروف. انا اعتبر شيخة مثال اليوم تمر بظروف بسيطة لكن وان شاء الله انها بسيطة وان شاء الله قادر تتجاوزها وسدين اختها وتحل بعض الاشكاليات الا انه سبحان الله الامل بالله كبير. الاشخاص الجميلين ترى ممكن حتى الأشخاص اللي في حياتك ممكن ترى يأخرونك لكثير من الإنجازات.
2: هذا هو سؤالي يا إبراهيم قديش إحنا غيرنا مسار حياتنا وأحلامنا وطموحنا لأنه قاعدين نضحي عشان آخرين.
1: يعني أنا عندي أرجع أقول صناعة الذات وألا نفكر المشكلة أحيانا تكون صديق أحيانا تكون موقف أحيانا تكون لحظة أحيانا يكون تفكير. صناعة الذات هو ألا نفكر في المشكلة نفكر كيف نحل المشكلة حتى نتجاوزها. إحنا مشكلتنا ندور في دائرة ونقول لا والله نكاب نقول لا هذا مكاننا ما نقدر نتجاوز. وش المشكلة إني أتحرك إني أغير إني أقوى شوي. بعض الناس يرى التعب يرى التفكير يرى الاستسلام يرى هذه كلها يعني هو ما يستشعر فيها بس يراه انه خلاص يعني انا يحط العمر شماعه يحط الظروف شماعه يحط الناس شماعه. يا اخي انا ماني ملزوم اني ارضي فلان وعلان ولا لهم كل الاحترام والتقدير. ماني ملزوم اني انا احاول اني انا اجمع شغلات في حياتي عشان اكون ثروه كبيره وانعم بحياه جميله لكن انا اقدر استمتع في اللحظه يعني. فهي القناعه ترى القناعه يعني مهمة جدا انه انا احتاج انه انا اراجع حساباتي. ليش ما اتكلم مع نفسي ترى كثير من الأشخاص تغيروا

0: الحكمة هذه يقول لك جاور السعيد تسعد. أحيانا ترى في أشخاص ممكن يعطلونك في مسيرة حياتك النفسية.
1: جاور الشقي تشقى، جاور السعيد إيه؟ تسعد، جاور السمين تسمن.
0: إيه فحاول إنك أنت تتحرك تبدأ عند مرحلة جديدة. فكر مع نفسك يعني أنا واحد عنده قناعة، إحنا ذبحتنا القناعات. أنا إنسان وحداني، أحب أقعد لحالي، أنا ما أسافر لمع مجموعة. والله كلها عكستها أنا، أو عكست المفهوم هذا بالنسبة لي، وكانت قناعاتي طبعا في البداية أني ما أحب أسافر لحالي. ويجي واحد يقول المسافر شيطان والمسافرين شيطانان، وبعض الناس يبدأ حاول يأثر عليك ترى داخلين. أنا سافرت سفر لحالي كانت من أجمل السفريات بحياتي، وأنجزت إنجازات عظيمة، وبدأ مشروع عندي بسفرة. ليش ما أقتنع أني أنا أحاول أني أقف أمام التيار؟
1: مو غلط الواحد يغير من
0: تيار
1: قراراتي من قناعاته أبدا.
0: قناعاتها، القناعة هي أحيانا ممكن هذه عثرات في حياتك،
1: عثرات ممكن تكون موقفة باب رزق في وجهك، يعني ما أنت قادر تتطور بسببها. طب ناخذ أحمد، ما نبي نطول عليه. حياك يا أحمد.
2: أهلا وسهلا، مرحبا.
1: يا مرحبا، أهلا وسهلا،
2: خير عليكم وعلى الأخ إبراهيم.
0: يا
1: زين، يا هلا
0: يا هلا،
2: نهنيكم بالعام الجديد إن شاء الله، فعل خير إن شاء الله وبركة
1: يا ربي للجميع. وش مجهز لهالسنة يا؟
2: والله أخت غادة، أخت إبراهيم، أنا مثل ما قلت وش يصمل السنة هذه وش يسوي في الجديد، عام الجديد. أنا سويت رجيم، بديت من اليوم إن شاء الله.
0: تحية.
1: أنا حسبه بيقول لي كم شهر.
0: تحية. والله صح عليك.
2: كل شهر بسوي، لكن ما اليوم عزمت الرجيم وعزمت المشروبات وهذه، خلاص انهيت
1: اليوم.
0: وعزمت نفسك على كبسة؟
2: لا خلاص لا
1: يعني صامل يعني
0: لا لا تعجبني.
2: أنا حلفت وقمت، أنا لي 45 سنة ما أشرب الشاي.
0: تدري أحمد والله هذه يعني بقولك شغلة ويمكن تكون فكرة. أنا جالس في بالي أقول ودي أنفذ التطبيق بدعم لوجستي من بعض الشركات، سواء الأغذية سواء الأندية، يساعدوني لو مبالغ رمزية، وأسس جمعية ونفذ تطبيق للناس اللي بتتغير نمط حياتها للصحي، يعني نمط حياة صحي. يعني مثلا تقول أنا بنزل، أقول ترى بعد شهرين إذا نزل كذا وزنك ترى لك مكافأة 10,000 ريال، ترى بعد 3 شهور إذا أنت تجاوزت مثلا تعب معين لك 20,000 ريال.
1: طب أنت كصاحب تطبيق وش تبي تستفيد يعني؟
0: أي حلو،
1: إيش العائد المادي؟
0: أي أنا أقول لك مؤسسة غير ربحية بدعم لوجستي من بعض الشركات والرعايات للجهات، أنفذ لهم إيفنتات، هم شركاء معي في مبالغ رمزية، تكون منصة خاصة لدعم الناس اللي ممكن تتغير أو يغير حياته نمط حياة صحي. فيكون
1: طب خلينا شراكة مؤسسية للقطاع الخاص اللي حابين إن هم يطورون من موظفينهم في الجانب الصحي.
0: أنا فتحت
1: مقابل مبلغ مادي.
0: أو شكرا لك، أنا بعد فتحت مجال للشركات بعد. انت شريك معي يا شريك، انت شريك معي.
1: الله يا احمد. احمد فكرتك اليوم، رجيمك اللي بديت فيه تونا اليوم، هو يقول انا سويت رجيم.
0: هو لا بيبدا اليوم
1: من كم ساعه من الصبح
0: بيبدا الان. هو
2: انا عزمت اليوم ان شاء الله خلاص.
1: يعني لو جيك ابراهيم يقولك عازمك على مفطح، شو العلم؟
2: لا هذا بيورطنا، هذا بيخرب الموضوع كذا، بنعود.
0: لا ترد علي، لا ترد علي.
1: خلاص رجيم
0: لا على فكره، ترى احنا مشكلتنا ترى المثال اللي قالته غاده مهم جدا. احيانا في اشخاص عندنا يبيك تاكل اللي ياكله. طب انا ماني ملزوم ليش اجامله على حساب نفسي، اقول لا ما ابي يا اخي، كل لا ترتبط فيني. والله بعلمك مثال يا احمد، انا طلعت امسي عليه الكابتن صالح العريض. هذا مثال، هذا ولدنا كلنا، هو يدربنا في الشاشه في على قناه السعوديه، الله يمده ان شاء الله بالصحه والعافيه. انا سافرت مع دبي وسافرت مع مصر ورحت مع بطولات وشاركات، لان انا يعني احد طلاب هذا الكابتن القدير. قال لي يا إبراهيم، هو أكبر مني سناً، قال لي أنا أقول له أبغى برجر كذا، قال لي تبي تأكل برجر، تبي تأكل مكرونة، تبي تأكل كبسة، لا ترتبط فيني، مالك علاقة فيني،
2: حر بنفسك،
0: حر بنفسك، كل اللي تبي تأكله أنا مالك علاقة فيني. أنا باك أشوف يأكل خبز بر وزبادي وما أدري شو صحي بشكل ما أثر فيني مستقبلاً. طبعاً هو ما شاء الله رياضي. أنا أقول يا جماعة، أنت ليش إحنا ليش نجامل؟ إحنا ليش نضعف عند الناس اللي نحبهم؟ إحنا ليش نضعف عند بعض
1: ناس
0: القرارات؟
1: في ناس ما تتمنى لك الخير، يعني ليش أنت تسوي دايت تهتم
0: صحتك؟ ما أنا بقول تمنى خير.
1: لا والله
0: خليك محضر خير.
1: حصل
0: اعتذري يا غادة، اعتذري. شكرا
1: لا
0: أحمد.
1: ما اقول لك يعني لدرجه ان هي شريره. شكرا احمد يعطيك العافيه.
0: اعتذري
1: لا لا هو ما هو من باب شر بس لانه هو ما يقدر
0: لو سمحتي
1: مثلا هو مو قادر يسوي على نفسه كنترول
0: لو سمحتي
1: ويبدا ريجيم ويشوفك انت بديت
0: تغلطين عليهم ليش
1: فما يبيك تتقدم عليه خطوه
0: تغلطين
1: لأنه
0: عليهم
1: هو ما
0: ليش؟
1: يقدر
0: اعتذري منهم لو سمحتي
1: ما راح اعتذر اكنس الصحراء ولا اعتذر
0: انا
1: ناخذ اتصال
0: لا بقول حاجه ترى هو مو مقدر ما يحبك الخير هو ود انك يعني تاكل
1: لا
0: معه
1: لا عشان ما تحسسه بفشله
0: يا اخي نفس
1: تقدر وما يقدر
0: يا بنت الحلال الله يرضى عليك نفس اللي عازمك على قهوه ويقول لك والله انت اكل وجايب الحلال لك طب ايش تسوي طيب هو دقيقه اوكي هو متجمل معك انا داري انا معكم انتم كلامكم مو غلط بس انا اقدر اقوله والله ودي بس انا ماشي هو مو قضيه انه بياكلك حلا لا لا انا انت رنت انتم يعني
1: احنا اعداء
0: مو بعداء هي تقول هم اشرار طبعا عازمني يا اخي عازمني يبيني اكل تمر يبيني اكل حلا انا اقدر اعطيه مفهوم اسلوب طرح هو مو قضيه اني احبك الشر هو عازمك هو يبي لك شيء بس إن انا اقول له هذا نمط حياتي ما اقدر اغيره بس احنا سؤالي ليش نضعف مو اشرار ليش نضعف ليش أنا الويكند هذا بدل ما أسير على الفلان وواحد
1: لأن عزيمتك ما هي 100% بس
0: احنا نضعف باتصال نضعف بعزيمة نضعف ها أنا عزيمتي قوية وابشر والله بنفطح الحين بنزل اقلطوا ها فجواهر مساء الخير 011-40-5-3 شغالة في حدادة ولا تأجر دبابات اسمع صوت دباب انا متاكد ان انت عندك دبابات تاجرين
3: يا ابراهيم اسمعني بقول لك شيء
0: قولي
3: تدري اني انا من امس متحمسه ادق عليكم ليش
0: انت ترك راكبه هليكوبتر ترى
3: بقول لك ليش اصبر قولي. تدري تعرف السماعه اللي تجي على شكل تليفون
0: ايه
3: انا شريتها عشان ادق عليكم
0: ابو الروقان
1: لا بيعيها على الاتصال
3: اي
0: طب دقيقه انا ودي جواهر
3: هلا
0: دقيقة اسمعوا يا جماعة خلني بوضح لها جواهر تسمعينا
3: اي اسمع
1: حنا ما نسمعها
0: دقيقة انا بقول لها 2:08 طيب وخمس ثواني اوكي قبلها بدقيقة اسمعي مكالمتك معنا في منصة الاكس عبر اثير اذاعة الرياض انت يا راكبة هليكوبتر يا انك تأجرين دبابات في الصيف
3: شفلتها بس والله معليش انا
0: زبط صوتك زبط صوتك
1: الحين تمام
0: انا لا ما مالك علاقه فيني ولا انت ركز على نفسك ركز على اهدافك انت الان ابيك ركز على السماعه 2:07 ابيك تسمعين مكالمتك على منصه الاكس
3: التسجيل حقكم ليش هدرت مو واضح
0: لا
1: كان في صوت كانه هليكوبتر دباب صوت
3: طيب والله العظيم انا يعني حرام شريتها والله
1: شريتها عشاننا
0: انت توصلين طلبات
3: اي والله
0: في احراج عليك ترى رزق
3: تدري والله العظيم طلبتها من موقع صعب بعد حرام عليك
0: لعبوا عليك والله
3: والله طيب دقيقه على طاري اللي انت كنت تتكلم عن اللي يسوون دايت في هذه الاشياء انا اتوقع انهم يخرب عشانهم يحطونها بدايه مثلا يعني عرفت اللي شاد على عمره عشان خلاص قررت كذا ابدا لكن لو حطيتها على طول العمر يعني طول ما انت عايش كنمط حياه تقدر يعني عرفت ما توقف
0: هي قصدك
1: يعني تسويها كعادات صغيرة
3: اي

0: لكن أنا كذا. بعدين لما كبرت يعني عرفت إن خلاص عادي. لا ما خربت، شوف الحين إن عادي أقدر أكل، إذا مشتهي شيء باكله، إذا شيء أبغاه باخذه، لكن مع عادي باقي أتمرن، وكيف أقول لك الجانب الصحي أكثر من الخرابيط. عرفت؟
1: خرابيط؟
0: الخرابيط إنك لك الخرابيط.
1: طيب اسمع، قل لا إله إلا الله.
0: لا إله إلا الله.
1: وش أهدافك في السنة الجديدة؟
0: بقول شيء. شوفوا أنا أول مرة بقيت عليكم كانت معك مريم القحطاني أتوقع، صح؟
1: أنا تدري عاد أنا المذيع اللي مغلوب على أمري، زاملت تغريد وزاملت مريم وزاملت غادة وما أدري من الجاي الله يستر.
0: لا لا أنا أتذكر.
2: ليش قلت مريم؟ مغلوب على أمرك؟
1: يعني ما أدري، يعني ما المشكلة منكم ولا مني؟ ثابت أنا.
2: أنت ثابت يعني يعرف المشكلة من مين؟
1: تغير. المشكلة منكم أنتم.
0: طيب شو بقول؟
1: تحرك بس. ما أنا ثابت بعد، بسم الله عليك. إيش تقولين يا؟
0: أيوة. شفتوا؟ أي فأنا أول مرة دقيت عليكم كانت مريم نادتني إن أنت ذكرتني، كانت ذكرتني فقالت أنت جواهر.
1: وش النكتة دي ولا لغز ولا مقلب؟
0: لا اصبر اصبر. أنا من وقتها خلاص كنت أقول لكم إن قولوا لي جواهر، لكن أنا تراني الجوهرة.
1: الجوهرة.
0: ايه
1: والله
0: بس تقولون جوهرة جوهرة
1: خلاص يعني. الجوهرة حلو الجوهرة والله.
0: لا اصبر بقول شي ثاني لحظة. تعرف ليش أنا عجبني؟
1: أنت في أحد يطاردك؟ في أحد يطاردك؟
0: وقف لحظة، تعرف ليش عجبني الوضع أني أنكم تقولوا لي جواهر؟ لأن تخيل في مرة كانت واحدة ما عارفة يعني بعيدة منا شوي، كانت بالسيارة مع أمها جت قالت لي إنه يا جوجو سمعناك وأنت تدقين على البرنامج. تخيل
1: بالله
0: والله العظيم ما أدري كيف عرفتني، ما أدري إيش كنت أقول، أنا خفت.
1: صوتك مميز يا جوهر.
0: أنا أي لا أنا عشان كنت أقول لكم كل شيء، فالحين صرت يوم ما تقول لما تقولوا لي جواهر عادي أنا قلت أحسن خلا يمكن ما حد يعرف.
1: يعني أنت من تحلى شخصية الآن.
0: ما فادت عاد.
1: أنت وش تحبين ناديك قولي
0: اللي تبغون خلاص.
1: جوجو جواهر الجوهرة. وشو علمينا؟
2: طيب خلينا يا جوجو زين
0: الله
2: خلينا أسألك بس في صميم موضوعنا قبل ما نختم معك، عندنا كم ثانية. وش ودك تسوي للسنة الجديدة يا جواهر؟
0: شوفي أنا لما أبغى أسوي شيء ما أحب إني أقول بداية شهر بداية هذا نقطة. شيء ثاني اللي ودي وشو إني أصير تعرف العلاقات اللي حولي يعني القريبين مني
1: تتخلصين منهم؟
0: لا بالعكس أقربهم مني أكثر، زين علاقاتي مع الناس صراحة.
1: ليه نرجسية أنت؟
2: خربتها أنت؟
0: لا يعني تعرف بعض الأحيان تجيني فترات كذا يعني أنقطع الناس خلاص يعني أحس يعني أحتاج أسوي لا إيش فيكم أنتوا؟ ما قلت هذا الكلام أنا.
1: غادة إيش فيك يا غادة؟
2: طيب
0: والله
1: خليها
0: تسوي. أنا ودي أركز على علاقاتي اللي حولي صراحة. يعني
2: كذا تجلسين بغرفتك واجد صح؟
0: أنا؟
2: إي
1: لا مستحيل، اجتماعية جواهر.
0: يعني
2: جواهر خلاص عرفنا
1: جواهر انت عندك
2: عالج السبب،
1: عندك مشكله نحولك على دكتور كلينيكي.
0: ليه
1: ليش ما تبي تعترفين؟ وش اللي بينك وبين صديقاتك؟
0: لا ما بيني شيء، لكن جيني فتره كذا اقفل على الناس عرفت، فالناس يزعلون بعضهم، فحس انه ودي يصير كذا شوي نرجع العلاقات
2: الاول. لا احاولي تدركي الموضوع، لان انا جتني الحاله هذه ولي تقريبا 30 سنه وانا احاول اتدارك العلاقات.
0: ساتر.
2: يعطيك العافية جوارب.
1: شكرا جوارب،
2: استمتعنا بالاتصال، شكرا لك.

0: عز النهار. عز النهار.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: الصدى. تدور على أهم الأخبار الرياضية. مهتم بآخر العناوين ونتائج المباريات. تبحث عن المستجدات بأدق التفاصيل.
3: الله الله الله.
2: ودك تعبر عن وجهة نظرك بكل شفافية. وصلت خير. أنت في الصدارة.
4: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي يوسف ومعاذ العتيق.
5: الليل يا ليل التعاليل صوته يجر التفاصيل.
6: يطيح جفن الليل وهز كتفه نجم يفز وباقي الليل مطفي وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
5: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلا.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

عز النهار عز النهار

0: من جديد نعود لكم أصدقائنا، نعود للتواصل معكم. اللي حاب يشاركنا ويسمعنا صوته نقول حياك على رقمنا 011-4053. أصدقائي، بس قبل ما نروح نكمل في مشوارنا ودردشتنا اليوم عن أهدافكم أحلامكم والتغيرات اللي تتمنونها تتحقق وياكم في بداية العام الهجري الجديد، طبعا مع ارتفاع درجات حرارة الصيف أصدقائي اليوم يمكن نسمع في كذا خبر عن حوادث مأساوية لحرائق اشتعال النار داخل البيوت. الله يكفينا وياكم يا رب شرها. لابد أنه تجرون صيانة من وقت لآخر للأجهزة المنزلية بشكل كامل وسليم، وأيضا لابد من تركيب أجهزة كاشف الدخان داخل البيوت. هذه أعتبرها يا إبراهيم من أدوات السلامة اللي لازم تتوفر في كل بيت. لازم تتفق معي صراحة، يعني الموضوع مهم جدا من أجل سلامتكم، سلامة أبنائكم وأسركم، والله يحمي الجميع ويحمينا جميعا يا رب. نرجع للاتصالات. مين معنا يا مهند؟ منصور. حي الله منصور.
1: الله يبقيك.
0: يا هلا وسهلا، من تكلمنا؟
1: مرحبا فيك.
0: مرحبا بك أكثر. يا هلا بأهل جدة، كيف الجو عندكم؟
1: الجو حار.
0: الله يعينكم. قولي يا منصور، السنة الهجرية الجديدة هذه لما سمعت عام 1448 وش اللي جاب بالك؟
1: والله اللي جاب بالي الحرارة تغيرت، ما هي زي أول.
2: حرارتك أنت ولا حرارة الجو؟
1: والله كلها، حتى حرارتكم أنتم من ناحية المنتخب ما في حرارة ولا في تشجيع زين. كل برود مرة. المفروض تشحنوهم، تعطيهم شحنة زيادة.
2: والله شوف
0: اليوم نشحنهم يا منصور، ايش دعوة؟
2: والله شوف بعلمك شغلة يا منصور، الإعلام مو مقصر، والبعثة مو مقصرة، القيادة مو مقصرة، والجمهور مو مقصر، ولا راح أقول هذه إمكانيات منتخبنا، لكن القادم أجمل بإذن الله ما تنام عينه.
1: والله يا أبو خليل إحنا نبغاهم يشدوا حيلهم، يعتبروها هذا عبارة مباراة كاس،
2: إنجاز وطن. قصدك إنجاز وطن؟
1: هذا هو إن شاء الله، أنهم يرفعوا رؤوسنا أمام الدول المحافل الدولية بإذن الله.
2: الله يسعدك يا منصور، والله يبعد عنك الحرارة. قل آمين.
0: شو تغيرت حرارتكم في جدة يا منصور؟ صرتوا أبرد يعني؟
1: زادت يا أختي والله،
0: زادت
1: حرارة.
2: حر حر حر شمس.
1: سوهات مرة
0: سوهات.
1: الله أهنيكم بالعام الجديد، وإن شاء الله أنه عام خير وبركة للمملكة وسكانها وكل الدول الإسلامية عامة يا رب العالمين.
2: شكرا لك يا منصور.
1: منصور تحياتي وأشواقي لكم وللمخرج، ولا تنسانا يا أبو خليل من دعائك ومن تشجيعك لمنتخبك.
2: الله يوفقك.
1: وأختي اللي عندك برضك لا تقصروا، وأنا أتعشم فيكم الكل خير إن شاء الله.
2: الله يرضى لي عليك. شكرا لك يا منصور. منصور ذكرني أمس شوف مقطع واحد قاعد في الشموس، قال أخي أنا أبا أعرف يعني أنت عايش معنا وفي الخليج والشمس اللي عندنا عندك، وش حسيت وش تحس فيه يوم غنيت؟ طبعا هو يقصد نبيل شعيل، مسع على الفنان القدير نبيل شعيل بلبل الخليج. قال أنت وش تحس فيه يوم تقول يا شمس يا شمس لا لا لا تغيبي الشمس لعبت فيه؟
0: لا وبعد أنت ممكن سمعت عن الخبر المناخي اللي يتكلم عن ظاهرة النينيو.
2: وشو
0: ظاهرة النينيو؟
2: وش هاي الظاهرة؟
0: يقول لك هذه ظاهرة مناخية طبيعية تتميز بارتفاع غير طبيعي في درجات حرارة سطح المياه.

0: في وسط وشرق المحيط الهادي الاستوائي. طبعا هذه الظاهرة نعيشها هذه السنة، وهي تقريبا تتكرر كل سنتين إلى 7 سنوات، وتتأثر أو يعني كثير من دول العالم تتأثر بسببها، حتسبب موجات شديدة الحرارة على كثير من دول العالم، فإحنا بطبيعة الحال راح نتأثر. فصيف 27 حيكون ساخن جدا، و 26 بما نحن الحين في الأجواء. اتصال معنا مين؟ مهند نايف.
1: ألو، السلام عليكم.
0: عليكم السلام، هلا وسهلا.
1: مساء الخير إبراهيم، مساء الخير غادة، يعطيكم العافية.
2: إيش فيك تعبان؟
1: وكل عام وأنتم بخير. ها هلا إبراهيم،
2: إيش فيك؟ كل صوتك متغير.
1: والله مواصل إبراهيم.
2: أوه، نسبة كبيرة. شوف بعلمك شغلة، أنت متى تابعت المباراة أمس؟
1: إني أشوفكم أربعة الحين.
2: والله ما لومك، والله ما لومك. مداوم الساعة كم يا نوف؟ مداوم الساعة كم مداوم؟
1: مداوم تمام طبعاً.
2: طيب ومتابع المباراة؟
1: مو زي إبراهيم مداوم 12.
2: من قال 12؟ أنا نجي من 9، الله يرضى عليك. نحضر وتحرير وين أنت الله يرضى عليك؟
1: تسوق علي أنت.
2: كلمي غادة. غادة سوي نفسها مجنونة، رد علي.
0: لا لحظة نايف، ليه تقول هالكلام؟
1: لا أقول لك إن دوامكم من 12.
0: لا شوف، استثنائي اليوم الهيئة الإذاعة والتلفزيون عشان مباراة منتخبنا، خلت الحضور مرن كل بحسب الفترة البرامجية اللي يتبعها.
2: أنت لأنك تسمعني الساعة واحدة
0: يا إيه، فأنت تتخيل إن إحنا موجودين في توقيت
2: نجي ورتب الحلقة والبرنامج. الله يسامحك يا نايف،
1: الله يطيب.
0: في بصمة
2: يقول الله طيب. كل
0: في خاطرة لسه.
2: أنا أمس واحد شاب نايف بعلم شغلة كان سويت زيه، قال شوف أنا بتابع مباراة، جان هدف أبحط راسي، دوامه 9 أو 8. دقيت عليه قلت ها، قال لا بحاول صامل لسه، يوم جابوا الهدف التعادل نام. زين ازم ما سويت
1: اذا نجاب اخر الوقت. الله يعين والله، أيوة ودنهم فاق، بس الحمد لله
2: ان شاء الله لا شوف ترى توقيت المباراه القادمه طبعا مع اسبانيا توقيت رهيب، توقيت مرة جميل. يعني انا اعرف وانا اعتقد هذا الكلام اللي بقوله يا نايف، هذا ان شاء الله يوصل لحبايبنا في منتخبنا. انتم بتفرحون ملايين،
1: انا اشهد
2: والله العظيم تراكم بتفرحون ملايين. يعني امس كان في رهبه، في خوف، في قلق. معلش انا احب النقاش في الموضوع يمكن، بس ما ودي نطلع عن سياق الموضوع. وش اللي زعلك مباراه امس؟ وش اللي زعلك؟
1: والله زعلني اخوي ابراهيم هدف التعادل، يعني اللي جاب وقت متاخر وكنا
0: اي دقيقه 80، يعني كنا نقدر نصمل.
1: اي نعم صراحه، بس واللي زعلني برضه مدرب، يعني اخطا بالتغييرات صراحه،
2: ما غير
1: مفروض سالم الدوسري يكون مكانه مندش صراحه.
2: صح.
1: والغنام برضه خالد الغنام لاعب الاتفاق فنان، المفروض انه شارك.
2: صح
1: صراحه. والمدرب انا عندي تحفظ عليه صراحه المباراه الاولى بكل امانه، يعني مفروض انه غير، يعني خلاص انت هذول باقين طول المباراه غيرهم يا اخي. والمشكله ابراهيم اللي قفل من بدايه الشوط الثاني لو تلاحظ.
2: إيه.
1: هم قفل،
2: لا وصار اللعب على مرمى واحد طبيعي، لان
0: الاورجواي بيحتفظ بالهدف.
2: لا الاورجواي صار يلعب على مرمى واحد، غير نص الفريق، 6 و7 لعبوا، ولا
0: صار فريق ناشط، يعني ضخ دماء جديده في الملعب، والفريق معروف انه خلاص استهلك منتخبنا. صح. في الدفاع
1: أكيد. وبعدين ابراهيم لا انسى، يعني من بركم انا وجه يعني كل الشكر والتقدير للحارس اللي انقذنا من كل يمكن من 5 أهداف يمكن
2: اكثر بعد. صح محمد، ما قصر. لا الحمد لله جت على التعادل، لانه كان الهدف واضح انه جاي
1: إذا أعطاهم المدرب فرصة إبراهيم، لو تقدم وما جاء الهدف.
2: صح.
1: هو المدرب الله هديه، يعني أي فريق يدافع أعرف إنه بيجي فيه هدف. صح. في البداية.
0: إيه، هو يقول لك دائما أفضل وسيلة للدفاع هي الهجوم. أنا ما أعرف ليه المدرب ما يحط في باله التكتيك.
2: لا أنا أتوقع اليوم كل العشاق الكرة والمنتخب يتفقون إنه كان مفروض المدرب غير.
1: نعم أكيد.
2: غير في بداية الشوط الثاني. الفريق تعب تعب تعب.
0: أو نص الشوط الثاني، بس ليش على النهايات؟
1: نعم صحيح.
2: طب إسبانيا وش

0: وش التوقعات؟
1: وش الخطة؟
0: خطة بما لو انك مدرب ايش بتسوي؟ عدد تشكيلة يا نايف.
2: والله يا ابراهيم شوف اقول كاسبانيا شفت مباراتهم انا قدام الجبل الراس الاخضر ما ادري شو يقول علق على الجبل. طيب. المهم اقول لك شفت مستواهم مو بكل هالزود والله ما ادري يعني يعني الراس الاخضر تعادل معهم والراس الاخضر اول مره يتاهل احنا ان شاء الله باذن الله ان قادرين يعني ان شاء الله باذن الله ان نقدم مستوى لو نتعادل مع اسبانيا
1: لا ما نبي نتعادل نبي نفوز
2: لأنهم صعبين يا
1: لا شوف دائما إذا حطيت في عقليتك وذهنيتك إنه فريق فايز وراعي بطولات وصولات وجولات أنت بتخاف ضمنيا تبي ترتبك حتى لاعبينا لما يقابلونا الفكرة بأنه منتخب مرة واو يعني أكيد إنه يبي تزعزع أو تتزعزع ثقته بنفسه لكن لما تؤكد في قرارة نفسك إنك قادر على الفوز مثلك مثله هنا تبي تتساوى فرص الفوز والإمكانيات
2: صحيح بالضبط صح بس أسبانيا لا تنسين يا غادة أنا بطل العالم وبطل أوروبا وفريق يعني
1: فزنا على الأرجنتين جت على الأسبان
2: يعني نقول إن شاء الله يا رب
1: إن شاء الله يا رب
2: نقول إن شاء الله يعني تفاعل زين يعني بإذن الله
1: بإذن تعالى يا رب شكرا يا نايف يعطيك العافية
2: الله يحييكم يا هلا والله
1: يا هلا وسهلا في اتصال معنا أبو طلال
3: على السلام عليكم
1: عليكم السلام هلا وسهلا يا أبو طلال
3: الله يحفظكم يا رب كيف حالكم؟
1: سلمك احنا تمام انت شلونك؟
3: الحمد لله رب العالمين الله يسعدكم يا رب وهذا لنا والله
1: هلا؟
3: هذا لنا الحمد لله يعني على التعادل بس
1: الحمد لله الحمد لله يعني هذا التعادل انا اعتبره تعادل ايجابي جدا يعني اللي قدمنا بصوره لله. حلوه وقدرنا ان احنا نتماسك وقدرنا ان احنا يعني نقدم صوره حلوه
3: مع شكري الجزيل للعويس حقيقه انه يعني صدى يعني أهداف محققة الحمد لله ولكن يعني جاء الهدف في وقت الثمانين يعني لو كان يعني في شوية من الجد كان أخذنا المباراة ولكن قدر الله ما شاء فعل الحمد لله
1: الحمد لله
3: ولا أني ولو نعم. كان ودي أنا أنه يعني سالم كان يعني خلوا محله مندش أو إيه يعني رجل كبير في السن وتعبان ويعني ما يكون يلعب شوطين كاملة صعب عليه ولكن مصرين
1: القادم
3: على
1: القادم إن شاء الله
3: القادم
1: نتلافى الأخطاء اللي صارت في المباراة هذه
3: يا طيب. رب يا رب
1: نطلع من برنامج الكورة نروح لموضوعنا اليوم ايش تبي تقول لنا اليوم عن موقف مر عليك بما نحن الحين وصلنا لفقرة موقف صنع يومك أو موقف أثر فيك
3: والله موقف أثر فيا وأنا درست في مدرسة في جدة يعني قبل التقاعد طبعا وكنت أنا أقول للأولاد أي طالب ما بيشجع النادي الأهلي باختباراتي بتكون إعرابات كلها كذا يعني
1: خير
3: أيوة فقلت فصار يخافون الأولاد وأنا قلت أعطيكم إعرابات مدرسين ما يحلوها وحتى لما نقلت إلى القنفذة في قرى البيضين والفريق والسلامة نفس الطلاب صاروا أكثر المناطق تشجع الأهلي الأطفال فقالوا أبو طلال السبب قلت أنا أي طالب ما بيشجع الأهلي
1: أعرف ما تحتوى خط
3: أيوة فجاني الموقف المضحك يعني يا أختي جاني واحد جاني مدير قال لي يا أبو طلال إيش المشكلة عندي اثنين يشتكوا منك منهم فجرح اثنين اتباني قال يا أخي ليش أنت ولدي ما نام يقول لازم أشجع الأهلي ولا الأستاذ عبد الله بيعطينا اختبار إعرابات فلازم أنا أشجع الأهلي وهو أبوه اسمه صلاوي فجاني قال لي يا أخي كيف حدث والله شوف أي واحد في المدرسة دي إذا ما بشجع النادي الأهلي لازم عربات لازم يكون المنطقة كلها أهلاوية فهذه من المواقف اللي يعني مضحكة لي وبرضه من المواقف المحرجة إني مرة من المرات في جدة زرت الأستاذ طالم الداح لأنه كان يعني أنا مسميه على اسمه والنادي الأهلي تحته مباشرة يعني النادي الأهلي يعني بيت الأستاذ طالم الداح الله يرحمه
1: قريب
3: في الجهة اليمين والنادي الأهلي في الجهة اليسار فأنا كنت أروح النادي الأهلي بحكم أهلاويتي وأروح عند الأستاذ طلال بحكم حبي له فيقول لي يا أبو طلال أنت تحبني أنا اتحادي هو اتحادي الأستاذ طلال فأنا اتحادي يا ولد يقول لي أنه فقلت والله شوف يا أبو عبد الله أنا طلالي حتى النخاع وأهلاوي حتى نخاع النخاع فما لا يعني لا

0: لا يهمنا شيء. فقلت له شوف يا سلطان، انت اتحادي وانا اهلاوي، لكني انا احبك كعشق.
1: ما يختلف ما يعني ما تخل محبة الفنان طلال على ميولك الرياضي. نعم
0: اي والله. قال لي والله احسن، وقال لي خلاص انا كذا خلاص انتهى الموضوع. فحتى قلت له يا استاذ طلال، هذا ميولك وهذا ميولي، ولكن انت عشقي وتسري في دمي. ايوه وتسري في دمي. وحتى لما مات قلت في قصيدة طويلة، لقد مات طلال فمات قلبي وتهم ذهب التاه دربي، ولما أهنى بأكلي أو بشربي. طويلة هي. فكان هذا موقف من المواقف المضحكة المضحكة يعني الجميلة يعني.
1: صحيح مواقف مؤثرة بنفسها.
0: وفي موقف آخر.
1: نعم.
0: كانت عندي أمسية شعرية في حي الصفا، فقلت لهم يا أخواني طالما أن في أمسية شعرية حي الصفا وحي الرحاب، لأن مقر النادي الأهلي هناك وطالما الداح هناك، فكيف تجيبوا لي عند اثنين احبهم؟ فقالوا يا ابو طارق كيف؟ قلت هذا هو. فقالوا قلت ما انا ما اقدر اسويه الا لما اعزف اغنيه لطالما الداح وبعدين اسوي لك الامسيه. فكانت من الاشياء المضحكه يعني في حياتي. الله يحفظك يا اختي.
1: الله يعطيك العافيه ابو طلال. شكرا شكرا لك، يعطيك العافيه. حنكمل معاكم اكيد بالمزيد اصدقائنا اللي حاب يسمعنا صوته من جديد 011 40 53.

0: عز النهار. عز النهار.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي؟ من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
3: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
2: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض منقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
4: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
5: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

عز النهار. عز النهار.

عودة لكم بالمزيد أصدقائنا، نكمل معاكم ومع هاشتاغ برنامج عز النهار على منصة إكس. قبل ما ناخذ الاتصال، شكرا صديقنا أبو مؤيد يقول مع بداية العام الهجري قررت ما أحط أهداف كثيرة، هدفي الوحيد أكون أهدأ وأستمر على الأشياء الصغيرة اللي تسعدني. يا سلام عليك يا أبو مؤيد، ترى مو معناته أنك تبدأ عام جديد أنه خلاص يعني تضع امتيازات كبيرة وأهداف كبيرة وأحلام ما أعرف إيه. ترى الأهداف البسيطة اللي من شأنها أن هي تغير نمط حياتك بشكل تدريجي خلال أيام متعددة، صدقني، والأهم طبعا الاستمرارية، صدقني بيغير أمور مرة كثيرة. البدايات الصغيرة هي الباب من أجل تحقيق أهداف كبيرة، صدقني يا أبو مؤيد، صح كلامك 100%. ناخذ

0: اتصل مين معنا؟ أبو مشعل.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا يا أبو مشعل.
1: كيف الحال؟
0: الله يخليك. أنا تمام، أنت كيفك؟
1: الله يطول عمرك. أنا ما أطول عليك، بس صراحة استفزتني مكالمة قبل الأغنية.
0: أي؟
1: هذا المدرس
0: أبو طلال.
1: أبو طلال استفزتني مكالمة. المشكلة أنه رجل كبير ومتقاعد، يعني الناس جايبة أطفالها وأولادها يتعلمون، ولا جاي تهددهم بالكورة تشجعون النادي الفلاني، ولا بسوي لكم هذا لو أني لحقت عليه قبل ما يتقاعد ما أحضر على وزير التعليم، أحضر على ولي العهد.
0: لا شوف شوف صراحة. لا لا لا يعني هي أنا أتوقع أن هي إسقاطة منه، وماخذه بروح رياضية، عارف؟ مو اللي أنا هددكم، هو ماخذها ترى بضحك مع طلابه.
1: ما ندري أنا هذا زي هذا متقاعد، ما أدري والله.
0: صدقني لو حسيت أنه فعلا كان جاد في موضوعك كنت أنا علقت
1: والله
0: على كلامك.
1: أنا تمنيت أنك صراحة تداخلتي معي أخت غادي، يعني أنا عارف أنك استحيتي وزي كذا، وهذا بس زي هذا ما ينفع والله. والله أكلمه أقول ليش كذا.
0: شوف زي ما قلت لك يا عزيزي، يعني لو أنا حسيت في كلامه أنه هو كان فعلا جاد في الكلام اللي يقوله كان تداخلت معه وعلقت، لكن لا هو كان ماخذها من الضحك. انت ما شفت اسلوبه شلون كان يتكلم
1: صراحة؟ والله ما هذا ما زعلنا والله منه، والحمد لله.
0: انت وش تشجع طيب؟
1: انا اشجع النصر.
0: قول علشان كذا.
1: لا بعلمك موقف على السريع.
0: عطني موقف. قولي.
1: انا نصراوي ومره، وعندي اولادي كلهم طبعا هلاليه، وانا علمتهم من الصغر انهم ما يشجعون غير الهلال، يعني صراحه. أي. لاني نصراوي انا.
0: ليه؟ وين الحب الابدي؟ وين اللي معك لاخر
1: انا ما ابغاهم يجيهم اللي جاني. انا جاني قولون عصبي، اللي جاني قهر، جت راسي شيب، حاجات واجد جتني، فخلاص الواحد ما يتمنى للناس ينضرون. خلي عاد اولادك
0: عيالك هلاليه الحين.
1: نعم كلهم هلالية، وجت مرة مباراة للهلال والتعاون قبل يمكن 4 سنوات، وقالوا أبوي لازم تودينا الملعب. صراحة ما قد راحوا الملعب أول مرة، فأخذتهم ومن باب الصدف لقيت واحد من المشاهير اللي يسوي مقابلات، أعتقد اسمه أحمد العجاجي.
0: نعم
1: الولد مشهور ومعروف بس أنا ما أعرفه.
0: طيب وش اللي صار؟
1: قال ممكن أخذ لقاء معكم. قلت الله يحييك يا أخي، ترى هذا أول مرة أخذ أسوي لقاء، عمري الآن فوق 50. لكن قال كيف عيالك قدروا يعني يضغطون عليك تجيبوا من ملعب؟ قلت والله أبغاهم يوسعون صدورهم زي كذا. من بعد ما خلصنا المقابلة انتشر المقطع. اليوم الثاني أنا جاء ماخذ 2 من أولادي، واحد في ثانوي والثاني في ابتدائي. اللي في ثانوي شافوا واحد من المدرسين حقه في المقاطع هذه حق المقابلة.
0: اي
1: فوالله اعطاه 5 درجات والله، لان المدرس هلالي. المدرس هلالي والله، واعطاه 5 درجات صراحة كذا مجانية. قال الطالب هذا انا ادرسه يعني قدام زملاء في الاستراحة وكذا، قال الطالب هذا يدرس عندي عشان كذا
0: كرمه.
1: قال يعني كرمه ب5 درجات.
0: جزاه الله خير، ما قصر. لكن ما ودنا زي ما قلت قبل شوي ابو مشعل، يعني ما ودنا نقحم ميولنا الرياضيه في حياتنا العمليه.
1: هذا الكلام هذا بالذات يا اختي اخت غاده، بالذات صراحه لما يكون مدرس قدوه. صح. انت اب الاطفال في المدرسه، ابوهم انت، ما تخليهم العنصريه هذا. جل كيف لو طلع برا لما تعلموا على عنصريه الكوره، كيف لما بكرة هذا أنت أصلك كذا وهذا قبيلتك كذا
0: تشدق برأيه. والله شوف أنا أول شيء حيك يا أبو مشعل، روحك رياضية وحلوة لأنك متقبل. نعم. الاختلاف في الميول. نعم. الرياضي على سبيل المثال.
1: نعم.
0: ومشاركتك هاللطيفة تشكر عليها. شكرا لك.
1: الله يبارك فيك. مع السلامة.
0: يعطيك العافية. مع السلامة. نروح بس نسوي برنامج رياضي يا إبراهيم.
2: والله على فكرة ترى الرغبة موجودة، بس أنا قاعد لأن أنا إذا فتحت هالباب ما راح يتسكر. أحب اللالة. وترى على فكرة الناس إذا لمست اهتماماتها وجزء كبير من الرياضة ومتابعتها للجمهور ينجح برنامجك ويصير الموضوع عفوي.
0: بس شوف أنا أشكر طبعا هيئة الإعلام اللي تنظم المحتوى اللي يقدم للمشاهد سواء كان محتوى رياضي ولا غيره، لكن على سبيل الخصوص المحتوى الرياضي. زمان كان فيه نوع من التعصب اللي يصير

0: الأخير في شحن للاعبين والجمهور كله بسبب الإعلام المنحاز أو الإعلام المتعصب. لكن الآن مع هالتنظيم قاعدين نشوف إعلام رياضي جميل.
1: لا حلو حلو النقاشات الجميلة، آسف المقاطعة خادم، في نقاش جميل حلو ترى، روح الرياضة إنه هالنقاشات الجميلة.
0: بس شلون تخلي كل الجماهير يحبونك أنت كمقدم برنامج رياضي؟
1: والله أنا لازم أكون أنا لازم
0: حيادي
1: حيادي، وفي نفس الوقت لازم أبين للجمهور أنه فعلا إحنا روح المنافسة مطلوبة يا غادة.
0: بس لو انتقدت فريق يبون يفهمون انك انت ضد الفريق.
1: لا لا ما اسقط على فريق ولا احاول انه بلاك، يعني انا امس قاعد مع نصراويين طبعا في متابعة السعودية يفخرون بقيادة الجميل سالم. المهم احنا وصلنا ختام الحلقة، شكرا لك يا غادة، ومع بداية عام هجري شكرا لكم مستمعين، نسأل الله ان تكون سنة خير وبركة علينا جميعا، وسنة تكتب فيها الامنيات واقعا نعيش فيه الإبداع والتميز وتتبدل فيه الأحوال إلى أجمل ما نتمنى. السنة الجديدة يا غادة فرصة حقيقية للمراجعة للبداية، نترك ما أثقل قلوبنا ونتمسك بكما يقربنا من الله ويصنع فرق كبير في حياتنا. خلونا نبدأها بنية صافية وقلب ممتن ودعاء صادق، اذكرونا دائما بدعوة كذا أنا زميلتي غادة، وكل عام وانتم بخير وسنة هجرية إن شاء الله مبارك عليكم وعلى أحبابكم. كان معكم من التقديم زميلتي غادة العلي و محدثكم إبراهيم المعيدي وزميلي من إخراج مهند اللويمي. نشوفكم على خير وفي أمان الله.
0: بإذن الله في أمان الله في يوم جديد.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: تمام 3 مساء بتوقيت الرياض. السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في نشرة الثالثة ظهرا من إذاعة الرياض، نبدأها بأبرز العناوين. وزير الخارجية يبحث مع نظيره البحريني مستجدات الأوضاع في المنطقة. مدينة سبارك توقع اتفاقية لتطوير مصانع جاهزة ومتخصصة في مجال الطاقة. وزير البلديات والإسكان يكشف عن توقيع عقود لبناء أكثر من 39 ألف وحدة سكنية. والأخضر يفتتح مشواره بالمونديال بالتعادل الإيجابي مع منتخب الأوروغواي. أهلا بكم إلى التفاصيل. تلقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله اتصالا هاتفيا من وزير خارجية البحرين عبد اللطيف الزياني، وجرى خلال الاتصال بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة ومواصلة التنسيق والتشاور الثنائي لتعزيز الأمن والاستقرار. برعاية وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، وقعت مدينة الملك سلمان للطاقة سبارك عقدا مع شركة عبر المملكة العقارية لتطوير مشروع المصانع الجاهزة والمتخصصة في مدينة الطاقة سبارك، وذلك ضمن جهود منظومة الطاقة الهادفة إلى تعزيز توطين المنتجات ودعم موردي سلاسل الإمداد. تفاصيل أكثر في التقرير التالي.
2: تعزيزاً لكفاءة سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية في خدمة أسواق الطاقة في المملكة والمنطقة إلى جانب زيادة إسهامه في الاقتصاد الوطني، وقعت مدينة الملك سلمان للطاقة سبارك عقداً مع شركة عبر المملكة العقارية لتطوير مشروع المصانع الجاهزة والمتخصصة في مدينة الملك سلمان للطاقة سبارك، وذلك ضمن جهود منظومة الطاقة الهادفة إلى تعزيز توطين المنتجات ودعم موردي سلاسل الإمداد وتمكين توطين المنتجات والخدمات المرتبطة بقطاع الطاقة. المشروع يوفر مصانع جاهزة ومتخصصة تسهم في استقطاب الشركات والموردين العالميين وتمكينهم من تأسيس وتشغيل منشآتهم بتكلفة تنافسية وكفاءة عالية من خلال توفير حلول مرنة تدعم مختلف أنشطة توطين المكونات والخدمات، بما يعزز تسريع جاهزية الشركات والموردين المرتبطة بقطاع الطاقة للبدء بأعمالهم التشغيلية. وبموجب العقد ستتولى شركة عبر المملكة العقارية تطوير مجمع صناعي متكامل يضم 168 مصنعا جاهزا ومتخصصا على مساحة إجمالية تبلغ 214 ألف متر مربع، صممت لتلبية احتياجات الشركات العاملة في قطاع الطاقة وسلاسل الإمداد المساندة له، ويعزز جاذبية البيئة الاستثمارية في مدينة الطاقة سبارك ويرفع من كفاءة الشركات المرتبطة بقطاع الطاقة. ويتميز المشروع بموقع استراتيجي بالقرب من الموانئ والمطارات وشبكات النقل الرئيسة، بما يسهم في تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية ويدعم قدرة الشركات المحلية والعالمية على خدمة أسواق الطاقة في المملكة والمنطقة.
1: تختتم اليوم في مدينة الدمام أعمال مؤتمر سلاسل الإمداد والمشتريات في نسخته الثانية تحت شعار سلاسل إمداد مرنة لمستقبل مستدام، بمشاركة 50 متحدثا من القيادات والخبراء والمتخصصين من الجهات الحكومية والشركات المحلية والعالمية. وناقش المؤتمر أبرز التوجهات والتحديات والفرص في قطاع سلاسل الإمداد والمشتريات وتعزيز تبادل المعرفة والتجارب بين الجهات المشاركة، ما يسهم في دعم التنمية الصناعية وتعزيز المحتوى المحلي ورفع كفاءة العمليات اللوجستية وتوسيع فرص التعاون. مع مطلع العام الهجري الجديد ارتدت الكعبة المشرفة حلتها الجديدة لعام 1448 للهجرة في لوحة بصرية مهيبة تجسد عناية المملكة بأقدس بقاع الأرض، وتبرز ما وصل إليه أبناء الوطن من تميز وإتقان في صناعة إحدى أعظم التحف الإسلامية. أطلقت هيئة الحكومة الرقمية النسخة الخامسة من جائزة الحكومة الرقمية لعام 2026 التي تهدف إلى تشجيع الجهات الحكومية والكوادر الوطنية وشركاء القطاع الخاص على تبني الممارسات الرقمية المتميزة والإسهام في تطوير الخدمات الحكومية وتعزيز الابتكار في القطاع الحكومي. ويبدأ التقديم على الجائزة اليوم، يستمر حتى نهاية 27 أغسطس. اختتم وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل زيارته الرسمية إلى الصين بعد سلسلة لقاءات وجولات ميدانية بهدف تعزيز التحول الرقمي وبناء شراكات تقنية تدعم تطوير المدن الذكية وتوظيف التقنيات المتقدمة في القطاعين البلدي والإسكاني. وأكد وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل المضي في بناء أول وزارة ذكية متكاملة تعتمد على الذكاء الاصطناعي والبيانات والتقنيات الحديثة بما يسهم في رفع كفاءة خدمات البلدية والإسكان وتحسين جودة الحياة.
3: مثل هذه التقنيات مع NHC Innovation اللي أصبحت الآن رائدة في عملية التحول الذكي، نعمل يعني من خلال بلدي بلس كيف نستطيع أن نجعل هذه الخدمات أكثر وأسهل وصول. الهدف اليوم كيف نثري تجربة المقيم الزائر السائل الممارس الأعمال بشكل مختلف في جميع مدن المملكة العربية السعودية، وهذا هو الطموح اللي احنا نوصل عليه. هذه ما يعني الخطة التي وضعت في استراتيجية الوزارة الذكية وأمانات ذكية، عامل أساسي لها أن تكون لدينا هذه البنية التحتية والقدرة الحسابية، قدرة البيانات، وعدد من العوامل اللي ستمكن الوزارة في أن تكون مميزة في تقديم الخدمات لجميع الشرائح.
1: وكشف الحقيل عن التوقيع مع شركات صينية لإنشاء أكثر من 39,000 وحدة سكنية ضمن خطة 100,000 وحدة سكنية لزيادة المعرض السكني.
3: وقعنا تقريبا حتى الآن أكثر من 39,000 وحدة سكنية ضمن خطة 100,000 وحدة سكنية اللي احنا اعلنا عنها العام الماضي، وهي تمشي قدما لله الحمد. اليوم الشركات الصينية العملاقة اللي عندها تقنيات بناء حديثة أصبحت شريكة معنا عشان تساعدنا في زيادة المعروض السكني من جهة، أيضا توازن، لأنه هنالك أيضا قدرات يعني المقاولين المحليين في ظل المشاريع العملاقة في المملكة السعودية قاعدة تساعدنا كثير في ضخ الوحدات السكنية، وهذا يشعر عليها. من ضمنها أيضا اللي هي سلسلة القيمة في الإمدادات، وحقيقة نحتاج إلى توطين هذه الخدمات بشكل كبير. هذا يساعدنا في توفير المواد أيضا بسرعة المواد في المواقع اللي هي مواقع التشييد. من خلال التقنية أيضا اليوم مع هواوي وقعنا عملية نقل المعرفة أيضا من خلال تدريب 100 مهندس سعودي على التقنيات الحديثة.
1: دعت الهيئة العامة للنقل الجميع إلى تقديم اعتراضاتهم على المخالفات المرتبطة بأنشطة النقل في المملكة غير المسددة التي تم إيقاعها قبل تاريخ 1 نوفمبر 2024، مؤكدة أن المهلة النظامية المتبقية لتقديم الاعتراضات تصل إلى 15 يوما قبل انتهاء الفترة المحددة. حذرت المديرية العامة للدفاع المدني من ترك المواد القابلة للاشتعال داخل المركبات خلال فصل الصيف في ظل ارتفاع درجات الحرارة بمناطق المملكة، مؤكدة أن ذلك قد يتسبب في نشوب حرائق تهدد الأرواح والممتلكات. في الأخبار العربية والعالمية، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش قمة مجموعة السبع في فرنسا إن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا بموجب الاتفاق الذي أبرمته الولايات المتحدة معها، محذرا من اندلاع حرب قوية في حال سعة طهران لامتلاك هذا السلاح. ترامب أيضا أوضح أن الاتفاق سينتقل للمرحلة الثانية، مشيرا إلى أن بلاده ليست بصدد الاستثمار بأي أموال في إيران مستقبلا. تواصلت عمليات انتشار جثامين الضحايا الفلسطينيين من تحت ركام المنازل والمباني السكنية المدمرة في مناطق بقطاع غزة بعد عامين من العدوان الإسرائيلي، وتجاوزت حصيلة القتلى 73 ألف شخص بينهم أطفال ونساء وعائلات بأكملها، فيما أصيب أكثر من 173 ألف

خبرنا الأخير، حقق منتخبنا الوطني الأول نقطة ثمينة من منتخب الأوروغواي بعد التعادل بهدف لكل منهما ضمن المجموعة الثامنة لكأس العالم. بهذه النتيجة تتساوى منتخبات المجموعة في النقاط مع نهاية الجولة الأولى بعد تعادل إسبانيا مع الرأس الأخضر بدون أهداف في وقت سابق. نهاية النشرة، عودة إلى أبرز العناوين. وزير الخارجية يبحث مع نظيره البحريني مستجدات الأوضاع في المنطقة. مدينة سبارك توقع اتفاقية لتطوير مصانع جاهزة ومتخصصة في مجال الطاقة. وزير البلديات والإسكان يكشف عن توقيع عقود لبناء أكثر من 39 ألف وحدة سكنية. وأخيراً الأخضر يفتتح مشواره بالمونديال بالتعادل الإيجابي مع الأوروغواي. نشرتنا المفصلة انتهت، تم الآن نتحول إلى أبرز أخبار سوق الأسهم.

0: حياكم الله من جديد. أغلق سوق الأسهم السعودي تاسي جلسة هذا اليوم مرتفعا بحوالي 49.69 نقطة بمعدل 0.45% ارتفاع. وصلنا إلى مستويات 11145.55 نقطة. هذا الارتفاع طبعا يعتبر طفيف بما شاهدناه من يعني ارتفاعات كانت سابقة في وقت سابق، ولكن أيضا بالنظر لجلسات الأسبوع بالأمس كانت هنالك أخبار إيجابية كبيرة للغاية في إعلان دونالد ترامب وقف الحرب في بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وأيضا فتح مضيق هرمز وانتعاش الاقتصاد العالمي، ومع ذلك أغلق السوق منخفضا بنسبة طفيفة للغاية. دعونا نتعرف على أبرز الشركات التي أغلقت على في هذا في جلسة هذا اليوم. لدينا طبعا عدد من الشركات التي يعني وصلت الصفقات فيها إلى 394,804 صفقات. بالنسبة لتاسي خلونا نعرف أبرز الشركات التي أغلقت على ارتفاع. لدينا تبوك الزراعية هي الأعلى اليوم بنسبة 5.80%، بوبا العربية 5.19%، التطويرية الغذائية 4.82%، ليفا 4.6%، والصقر للتأمين 3.55%. لا توجد أي شركة وصلت إلى النسبة العليا وحتى تخطت 50% من النسب وهي 5.80. أما الأكثر انخفاضا في جلسة هذا اليوم لدينا الكابلات السعودية أغلقت على ارتفاع يعتبر قوي 4.53%، بادجت 2.84%، نايس وان 2.54%، المتقدمة 2.46%، ساكو 2.33%. الأكثر نشاطا بالكمية في هذا اليوم أمريكانا، أرامكو، الراجحي، بترورابغ، أنابيب. هذه أبرز الشركات التي كانت نشطة بالكمية. أما الأكثر نشاطا بالقيمة لدينا مصرف الراجحي، ثم أرامكو، ثم الأهلي، البنك الأهلي، ثم شركة أكوا، ومصرف الإنماء أخيرا. هذا كل ما لدينا، وأذكركم بإغلاق سوق الأسهم السعودي أغلق على ارتفاع بمعدل 49.69 نقطة، أي بنسبة بلغت 0.45%، وصلنا إلى مستويات 11145.55 نقطة. شكرا لكم على حسن وطيب المتابعة، تقبلوا تحيات الزملاء في قسم تحرير الأخبار، ومن التنفيذ على الهواء والإخراج مهند الويمي، ومني أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف، أثنيان في رعاية الله.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: ديرتي حبيبتي.

في جنوب غرب المملكة، وتحديداً في منطقة نجران، المنطقة التاريخية الزاخرة بالآثار منذ آلاف السنين، والتي تمتاز بالنقوش وتضم أكثر من 100 موقع أثري. حضارات متعددة مرت على نجران والعديد من الأماكن الأثرية والتاريخية، لكننا اليوم نسلط الضوء على الأخدود التي يعود تاريخها إلى قبل 500 قرن قبل الميلاد، وأما فترة الاستيطان الرئيسة فهي تعود إلى منتصف الألف الأول الهجري.

سميت الأخدود بهذا الاسم نسبة إلى الأخدود الذي تم حفره وإشعاله بالنار وإلقاء المؤمنين بالدين الجديد فيه. وكلمة أخدود تعني شق مستطيل غائر في الأرض أو فتحة عميقة في الأرض. تبلغ مساحة المدينة 4 كيلومترات وتقع على الحزام الجنوبي لوادي نجران، إذ بدأ التنقيب في المنطقة نهايات القرن العشرين، وتم اكتشاف العديد من القطع الأثرية والمدافن والقبور والتي يعود تاريخ بعضها إلى الحقب الإسلامية، إلى جانب وجود مسجد يعود تاريخه إلى القرن الهجري الأول، إضافة إلى بعض الكتابات والتي يعود تاريخها إلى حقبة ممالك جنوب شبه الجزيرة العربية.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحاً.
2: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق. والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: عندما تتجاوز التقنية الحدود تتغير معادلات الذكاء لتصبح وقوداً يشعل العقول نحو مستقبل واعد. خوارزميات.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلاً وسهلاً ومرحباً بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم خوارزميات، البرنامج الذي يقرب لكم عالم الذكاء الاصطناعي والتقنية بلغة سهلة وأمثلة من حياتنا اليومية. معكم فارس المذيع الافتراضي، ويسعدني أن يكون معنا كالعادة ضيفنا الدائم المختص في الذكاء الاصطناعي الأستاذ مصطفى الشعلة. حياك الله أستاذ مصطفى، الآن نكمل من النقطة التي توقفنا عندها في الحلقة الماضية.
3: حياك الله أخ فارس صديقي الافتراضي، وحيا الله مستمعين الكرام على إذاعة الرياض. سعيد جدا بهذا اللقاء، ونسأل الله أن تكون إن شاء الله حلقة نافعة ومفيدة
2: بإذن الله. مستمعينا، استكمالا لحديثنا في الحلقة الماضية، اليوم ننظر بشكل أعمق ماذا يعني أن يصبح الذكاء الاصطناعي طبقة داخل المنتجات، كيف ستتغير تجربة البحث والبريد والمستندات، وهل يمكن أن نصل لمرحلة يكون لكل واحد منا فريق عمل افتراضي؟ هل يستطيع الإنسان العادي أن يبني تطبيقا بدون خبرة برمجية؟
3: جزئيا نعم، لكن مع تحفظ. اليوم أدوات الذكاء الاصطناعي تستطيع بناء نماذج أولية بسرعة. تستطيع تقول صمم لي صفحة، ابن نموذج، اعمل لي لوحة بيانات بسيطة. لكن إذا كان التطبيق حقيقي وفي مستخدمون وبيانات ودفع وأمان، هنا تحتاج مراجعة تقنية دقيقة. أشبهها بالبناء، الذكاء الاصطناعي قد يعطيك مخطط أولي جميل وربما نموذج قابل للتجربة، لكن إذا تبغي تبني عمارة حقيقية تحتاج مهندس يراجع الأساسات. لذلك لغير المبرمجين هذه الأدوات ممتازة للبدايات، الأفكار، التجارب، النماذج الأولية. أما المشاريع الحساسة فأكيد نحتاج مختص يراجعها.
2: من الإعلانات المثيرة أيضا النظارات الذكية، هل جوجل تعيد تجربة جوجل جلاس؟
3: نعم، لكن هذه المرة بصورة مختلفة. جوجل أعلنت أن نظارات ذكية مدعومة بجيميناي قادمة إن شاء الله في الخريف، وذكرت أمثلة مثل الحصول على الاتجاهات، إرسال الرسائل، التقاط الصور وغير ذلك بدون إخراج الجوال. الفرق بين جوجل جلاس القديمة جاءت في وقت مبكر جدا، التقنية لم تكن ناضجة، الناس ما كانوا مرتاحين لفكرة الكاميرا على الوجه والبطارية، والتجربة ما كانت للأسف مثالية. أما الآن مع الذكاء الاصطناعي النظارات قد تصبح واجهة جديدة، تسألها وين سيارتي؟ أو ترجم لي هذه اللوحة؟ أو ذكرني باسم الشخص اللي قابلته في الاجتماع، تخيل؟ أو أعطني اتجاهات المشي بدون ما أطلع الجوال. لكن طبعا هذا يفتح باب كبير للخصوصية، لأنه جهاز على العين قد يرى ويسمع أشياء كثيرة. لذلك أهم سؤال ليس هل تقنية مبهرة، بل ما حدود استخدامها؟ من يملك البيانات؟ وهل الأشخاص حولك يعرفون أنك أنت تسجل أو تصور؟ يعني تخيل أن تطالع واحد ولابس النظارة، أنت ما تدري هو شلون قاعد يطالع فيك أو إيش المعلومات اللي قاعد يأخذها من عندك. فهذا السؤال الحساس القادم بشكل كبير.
2: هل هناك مخاوف حقيقية؟ يعني هل في شيء فعلا يستدعي القلق مع كل هذه التقنيات؟
3: أبرز المخاطر خمسة. أولا الخصوصية، إذا المساعد متصل ببريدك، ملفاتك، صورك، موقعك، تقويمك، فهو يملك سياقا حساسا جدا. ثانيا الصلاحيات، المشكلة ليست أن يعرف فقط بل أن ينفذ، يعني هل يستطيع يرسل رسالة، يحذف ملف، يشتري منتج، يحجز لك موعد. هذا يجب أن يكون بشكل واضح مقنن، وإلا ممكن يجيب العيد فينا. ثالثا الاعتماد الزايد، إذا صار الإنسان يعتمد على المساعد في كل قرار قد تضعف مهارة البحث عنده، وهذا شيء طبيعي وبيولوجي. شيء ما تستخدمه راح تخسره، عقلك ما تستخدمه في اتخاذ القرار راح تخسر هذه المهارة في المستقبل القريب. رابعا المعلومات الخاطئة، حتى النماذج المتقدمة قد تخطئ، والمشكلة أنها تخطئ بثقة. لذلك في الطب والقانون والمال والدين لا نأخذ الإجابة كفتوى أو كتشخيص نهائي. خامساً التزييف العميق أو deep fake. كل ما تحسنت أدوات الفيديو والصوت صار أسهل إنتاج محتوى مزيف، لذلك نحتاج أدوات تحقق وعي مجتمعي كبير.
2: في حلقات سابقة تكلمنا عن Open Claw وفكرة الوكيل اللي ينفذ مهام ويرتبط بأدوات مثل واتساب وتليجرام. هل عند جوجل منتجات أو توجهات مشابهة لهذه الفكرة؟
3: نعم، عند جوجل أكثر من اتجاه قريب من فكرة Open Claw، لكن باختلاف في الأسلوب. Open Claw فكرة الأساسية أنه وكيل مرن يمكن ربطه بأدوات وقنوات مختلفة ويستطيع تنفيذ مهام بدل من أن يكتفي بالردود. أما جوجل فتقترب من هذه الفكرة عبر منظومة متكاملة. هنا الفرق، أول منتج أو اتجاه هو جيميناي. جيميناي داخل جوجل Workspace، هذا يسمح للمساعد أن يعمل داخل الجيميل والدوكس والشيتس والدرايف، يعني قريب من فكرة مساعد مكتبي يفهم ملفاتك ورسائلك ويساعدك في الكتابة والتحليل والتنظيم. هذا الاتجاه الأول. الاتجاه الثاني هو أدوات بناء الوكلاء في جوجل كلاود، هذا موجهة أكثر للشركات والمؤسسات اللي تريد بناء وكلاء لخدمة العملاء أو المبيعات أو الدعم الفني أو تحليل البيانات. الاتجاه الثالث هو للمطورين، جوجل أنتي جرافيتي، هذه أقرب لفكرة وجود مساعد أو أكثر يساعدونك في بناء التطبيقات، مراجعة الكود واختبار الأنظمة. فالفرق باختصار، Open Claw يعطيك مرونة.

0: وربط مباشر باسلوب مفتوح، ولذلك سمي بأوبن، الاسلوب مفتوح ومتاح الى المستخدم. جوجل تعطيك تكامل قوي داخل خدمات وبيئة مؤسسية اكثر تنظيما، وللمستخدم العادي او صاحب المشروع اي مشروع صغير البداية غالبا تكون اسهل مع ادوات جوجل، خصوصا اذا يعني كنا عندنا جيميل ودرايف ودوكس. فكبدايه انصح باستخدام خدمات جوجل. اما المستخدم التقني اللي يريد تخصيص وربط اوسع فممكن ينجذب الادوات مثل اوبن كلو.
1: هل ممكن من خلال منتجات جوجل او ادوات مثل اوبن كلو تصمم فريق عمل افتراضي يقوم بادوار متكامله ويعمل على مدار الساعه؟
0: بالضبط، هذه من اكثر الافكار المثيره في المرحله القادمه، كيف تعمل فريق متكامل، كيف تنشئ مؤسسة متكاملة موظفيها كلهم افتراضيين. بدل أن يكون عندك مساعد واحد يمكن أن تتخيل فريق افتراضي كامل، وهذا هدفنا إن شاء الله في هذا البرنامج. بإذن الله راح نوصل إلى هذا الهدف، نكون فريق متكامل. خليني أعطيك مثال، ممكن خصوصا المؤسسات الصغيرة اللي فيها فقط صاحب المشروع وما عنده ذيك المبالغ عشان يوظف وكيل للتسويق ووكيل لخدمة العملاء، هو ممكن يستخدم هذه الوكلاء الافتراضيين للقيام بهذه الأدوار. يعني ممكن يخصص ايجنت او وكيل يخصص لعمليات التسويق او الماركتنج، يكتب منشورات، يقترح حملات، يحلل تفاعل الجمهور. تعمل وكيل ثاني لخدمة العملاء، يرد على الاسئلة المتكررة، يصنف الطلبات، يرفع الحالات المهمة لصاحب المشروع. ممكن تعمل وكيل او ايجنت ثالث للإدارة او مانجمنت، ينظم المواعيد، يلخص الاجتماعات، يتابع المهام. تقدر تعمل وكيل رابع للمبيعات، يتابع المهتمين، يجهز عروض اولية، يذكر بالعملاء اللي يحتاجون متابعة. تخيل كل هذه المنظومة كلها افتراضية، محتاج تدفع رواتب إلى ناس حقيقيين، وأكيد راح تدفع رسوم إلى المنصات اللي بتستخدم فيها هذه الوكلاء. ممكن تعمل وكيل للمحتوى، يقترح أفكار، يكتب مسودات، يعمل بوستات، يحول الحلقة إلى مقاطع قصيرة. ممكن تعمل وكيل للبيانات، يقرأ ملفات إكسل، جوجل شيتس، ويستخرج مؤشرات وتقارير. هذا الفريق استطيع أن يعمل، وهذه الميزة، يعمل 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع من ناحية المتابعة والتجهيز والتلخيص والردود الأولي، وهذا أهم فرق بينه وبين الفريق البشري. الفريق البشري بيعمل لك أقصى شيء 8 ساعات أو 9 ساعات، بالنهاية عنده حياة أخرى غيرك، هذا لا راح يشتغل معاك 24 ساعة. الفريق الافتراضي طبعا ما راح يستغني عن البشر، بس راح يقلص عددهم. ولذلك أقول المستقبل ليس أن يكون عندك موظف ذكي واحد، بل أن تكون قادر على تصميم فريق ذكي متكامل لكل مشروع.
1: لو عندي مركز تعليمي أو مشروع صغير، كيف أبدأ عمليا ببناء فريق افتراضي؟ هل أبدأ بخمسة وكلاء مرة واحدة؟
0: لا أبدا، ما أنصح أن تبدأ كبير بخمسة وكلاء مرة واحدة. أقترح، وخصوصا إذا أنت هاد بداياتك يعني في التعامل مع وكلاء الذكاء الاصطناعي، يبدأ بوكيل واحد، مهمة واحدة وبصلاحيات محدودة. هذه مهمة النقطة. مثلا خلينا نقول على سبيل المثال عندك مركز تعليمي أو مدرسة روضة أو مشروع صغير، ابدأ بوكيل يرد على الأسئلة المتكررة عن مثلا عن برامجك التعليمية. مثلا عندك رحلات تعليمية، بتعمل وكيل يدخل على منصات التواصل اللي للمؤسسة أو للمشروع ويرد على الأسئلة المكررة، ما مواعيد الرحلة، كم الرسوم، ما العمر المناسب، ما طريقة التسجيل، ما خيارات التقسيط، ما السكن، ما هو البرنامج اليوم، يعني هذه الأسئلة المكررة. بعدها ممكن تضيف وكيل متابعة، يعني من استفسر وما سجل، من احتاج رسالة تذكير، من اللي ما كمل بياناته. بعدين تقدر تعمل وكيل آخر مخصص لصناعة المحتوى، أبغى رسالة واتساب، منشور سناب، اقترح إعلان، جهز أسئلة وأجوبة. طبعا أنت تعطيه، وبعدين هو الميزة في الايجنتس ما يحتاج كل مرة تذكر، خلاص هو يعرف مهمته ويشتغل عليها. بهذه الطريقة تكبر المنظومة تدريجيا وبشكل آمن. أهم شيء لا تجعل الوكيل يتخذ قرارات حساسة من البداية، خلي يقترح، يجهز، يصنف، يلخص، والإنسان البشري هو اللي يراجع ويعتمد.
1: الفرق بين الموظف الافتراضي والموظف البشري، هل تتوقع أن الفريق الافتراضي ينافس الموظف البشري أو يستبدله؟
0: هو ينافس بعض المهام وليس الإنسان كله.

0: في مهام متكررة ومناسبة جداً للذكاء الاصطناعي، يعني تلخيص، تصنيف، ردود متكررة، تحضير مسودات، فرز بيانات، تذكير، كتابة أولية. هذه الروبوت ممكن يكون أفضل منا إحنا كبشر، لكن في مهام لا تزال بشرية بامتياز: فهم المشاعر، التواصل الفعال، حل الخلافات، اتخاذ القرارات الحساسة، بناء الثقة، التفاوض، الإبداع العميق، تحمل المسؤولية. هذا مستحيل تقدر تحطها على وكيل ذكاء اصطناعي، هذه تحتاج فيها إنسان. لذلك الموظف الذكي في المستقبل لن يكون فقط من يعرف تنفيذ المهمة، بل من يعرف كيف يستخدم الفريق الافتراضي ويضيف عليه خبرة الإنسانية.
1: ما الحدود الأخلاقية اللي يجب أن ننتبه لها إذا استخدمنا وكلاء يردون على العملاء أو الطلاب أو أولياء الأمور؟
0: سؤال مرة مهم أخ فارس. أهم شيء الشفافية والصدق، يعني إذا العميل يتحدث مع وكيل آلي الأفضل أن يعرف، يعني يقول مرحبا معك مثلا فارس مثلا المساعد الافتراضي، خصوصا إذا كان الحديث يتضمن قرارات أو بيانات شخصية. لابد تحدد، لو تقول له أنا مساعد افتراضي أو موظف افتراضي، هذا أولا. ثانيا، لا نعطي الوكيل وعود لا يملك صلاحية تنفيذها، مثل قبول خصم، تأكيد حجز، تغيير شرط، إعطاء استشارة حساسة، هنا ما تعطي هذه الصلاحية. ثالثا، ما نستخدم الوكيل للتلاعب بالناس لا سمح الله، مثل كتابة رسائل ضغط مبالغ فيها أو إيهام العميل أن هناك إنسان يتابع كل تفصيل بينما هو نظام آلي. هذه عملية الخداع، ضروري الإنسان يكون واعي ومنتبه لها. رابعا، نحمي البيانات. بيانات الطلاب والعملاء ليست مادة تجارب مفتوحة، فالذكاء الاصطناعي أداة قوية، لكن الأخلاق والوضوح أهم جدا من الانبهار بهذه الأداة.
1: لو أردنا نخرج من هذه الحلقة بنصيحة واحدة للمستمع، كيف يبدأ مع أدوات جوجل الجديدة أو أدوات الوكلاء بدون خوف وبدون تهور؟
0: ممتاز، وأشكرك على هذا السؤال. إجابتي وبكل وضوح ودائما أكررها في كل لقاء: ابدأ صغير بمهمة آمنة وقس النتيجة. لا تبدأ بربط بريدك كله وملفاتك كلها وحساباتك كلها، ابدأ بشي بسيط. لخص لي هذه الرسالة، اكتب لي مسودة رد، اقترح لي خطة محتوى، حلل لي جدول غير حساس، رتب لي قائمة مهام. بعدين اسأل نفسك: هل وفر لي وقت؟ هل كانت نتيجة دقيقة؟ هل احتاج اراجع كثير؟ هل هذه المهمة مناسبة للأتمتة؟ لو كانت الإجابة بنعم، ممكن توسع خطوة خطوة. ذكاء الاصطناعي مثل موظف جديد، ما تقدر تعطيه كل شيء، صح؟ تدربه، تراقبه، تشوف كيف شغله، وبعدين تعطيه، توسع صلاحياته بشكل تدريجي.
1: جميل جدا أستاذ مصطفى. إذا مستمعين الكرام، استكمالا لحلقتنا حول مؤتمر جوجل آي أو 2026، نخرج اليوم بفكرة مهمة: الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد أداة نطرح عليها الأسئلة، بل بدأ يتحول إلى طبقة داخل المنتجات ومساعد داخل بيئة العمل، وربما فريق افتراضي متكامل يعمل على مدار الساعة. لكن النجاح في هذه المرحلة لا يعتمد على امتلاك الأداة فقط، بل على حسن تصميم المهام وضبط الصلاحيات وحماية الخصوصية وبقاء الإنسان حاضرا في القرارات المهمة. شكرا جزيلا لك أستاذ مصطفى على هذا الشرح الجميل.
0: الشكر لك أخ فارس صديقي الافتراضي، والشكر موصول أيضا للمستمعين الكرام في إذاعة الرياض. وأتمنى فعلا أن نتعامل مع هذه المرحلة بوعي. الذكاء الصناعي فرصة كبيرة، لكن يحتاج استخدام ناضج ومسؤول.
1: مستمعين الكرام، كان معكم فارس المذيع الافتراضي، ومعنا ضيفنا الدائم الأستاذ مصطفى الشعلة في برنامجكم خوارزميات. إلى أن نلقاكم في حلقة جديدة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: خوارزميات مع مصطفى الشعلة. إخراج محمد العبود.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. معكم في إذاعة الرياض.

مستمعينا الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة العصر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة العصر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: حكاية حرير يروي شرف المكان، كسوة الكعبة المشرفة.
2: حين تشرق شمس مكة المكرمة على جبالها الصامتة، تنساب أفواج المسلمين نحو المسجد الحرام من كل فج عميق. تقف الكعبة المشرفة شامخة، مهيبة بجلالها، متوشحة بثوبها الأسود المطرز بخيوط الذهب والفضة. إنها ليست مجرد كسوة تغطي بناء حجريا، بل هي قصة حضارة وإيمان وفن امتد عبر القرون. تعود عادة كسوة الكعبة إلى عصور قديمة، حيث تنافست الأمم والحكام على نيل شرف كسوتها، إلى أن شرف الله المملكة العربية السعودية برعاية الحرمين الشريفين، فأمر الملك عبد العزيز طيب الله ثراه بإنشاء أول دار لصناعة الكسوة في مكة المكرمة عام 1346 من الهجرة. ثم تطورت الصناعة حتى أصبح للكسوة مجمع متكامل يستخدم أحدث التقنيات مع المحافظة على فنون الحياكة الإسلامية الأصيلة. الدكتور فواز بن علي الدهاس، كاتب ومؤرخ بتاريخ مكة.
3: الملك عبد العزيز رحمة الله عليه لما يعني حكم الحجاز أنشأ عليه رحمة الله أول مصنع للكسوة في منطقة إجياد، ثم بعد ذلك استمر الأمر على ذلك، وانتقل المصنع من إجياد إلى جرول حتى عهد الملك فهد والملك خالد. فهد كان طبعا ولي العهد، انتقل المصنع إلى أم الجود. ثم وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله إلى أن يعني يغير يعني مسمى مصنع الكسوة إلى مجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة، لأنه هو الذي وضع الأسس الأولى لهذا طبعا التوجه المبارك.
2: تتزين الكسوة بآيات من القرآن الكريم وأدعية إسلامية منسوجة بخيوط الذهب، ويعد الحزام الذهبي الذي يحيط بأعلى الكسوة من أبرز عناصرها الجمالية، حيث يمتد حول الكعبة كإطار نوراني يلفت أنظار ملايين الزائرين.
3: الكسوة نحن نعرف أنها يعني أربعة قطع. ليش؟ لأنها أول حاجة كل ركن من أركان أو كل واجهة من واجهة الأربع القطع هذه يعني إلى جانب باب الكعبة الذي يطلق عليه باسم كلمة البرقع. طبعا الأربع القطع هذه موجودة في نواحي الكعبة المشرفة، وكل واحدة لها طبعا يعني لها على قولهم يعني تميز مختلف. هناك حزام في أعلى الكعبة، لأن طول الكسوة حوالي 14 متر، هناك حزام مذهب يطوق على الكسوة من جميع جوانبها الأربعة، ثم تبدأ في الأركان يعني مربعات وأشكال زخرفية تحمل آيات قرآنية كريمة.
2: في كل عام يبدأ فصل جديد من حكاية الكسوة داخل مجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة المشرفة، حيث يعمل عشرات المختصين والحرفيين السعوديين على مدار أشهر طويلة لتحويل خيوط الحرير الخام إلى تحفة فنية تليق بأشرف بقعة على وجه الأرض. تبدأ الرحلة بخيوط الحرير الطبيعي التي تستورد بعناية فائقة. تغسل الخيوط وتصبغ باللون الأسود العميق وهو ما يميز الكسوة، ثم تنسج على أنوال حديثة لتتحول إلى قطع قماش ضخمة.
3: والله طبعاً أنا أقول لك، يعني شوفي مثلاً الحرير الأخضر السادة خلف الستارة، بعدين يجي القطن السكري، يعني بطن الكسوة الداخلية، ثم الحرير الأسود اللي هو الكسوة الخارجية، حرير أسود، ثم حرير أسود منقوش، الكسوة الخارجية منقوشة أيضا، ثم حرير أحمر سادة وزخارف يعني خاصة. كل هذه سبعة أنواع من أنواع الأقمشة التي تزود بها هذه الكسوة في كل عام.
2: وفي الأول من شهر محرم ومع بداية عام هجري جديد، تأتي الليلة المهيبة التي ينتظرها المسلمون كل عام، ليلة استبدال الكسوة. تبدأ فرق متخصصة بالصعود إلى سطح الكعبة المشرفة. يسود المكان هدوء مهيب بينما تتحرك الأيدي الخبيرة في رفع الكسوة القديمة وتثبيت الكسوة الجديدة قطعة قطعة في واحدة من أدق العمليات الفنية والدينية في العالم. تبدأ المراسم بفك القطع الزخرفية والمذهبات والقناديل المثبتة على الكسوة القديمة، ثم تزال ستارة باب الكعبة بعناية فائقة، وبعد ذلك يرفع كل جانب من جوانب الكسوة الجديدة إلى أعلى الكعبة على حدى، حيث يثبت من الأعلى أولاً ثم ينزل تدريجياً فوق الكسوة القديمة. وفي أثناء هذه العملية يتم إنزال الثوب القديم من الأسفل شيئاً فشيئاً بينما يحل محله الثوب الجديد في حركة متواصلة ودقيقة حتى يكتمل استبدال الجوانب الأربعة بالكامل.
3: والله هي المرحلة، شوفي هي الآن يعني كان يعني تقدم في بعض في قبل الحج وكذا، وكان هذه تشكل صعوبة لأنه عدد الناس الآن والله الحمد أصبح الأمر سهل، لأنه يبدأ في محرم، يعني ما يبدأ كذا محرم، لأنه تكون مكة يعني قد خفت قليلا من من من المعتمرين اللي أتونا من خارج المملكة من العالم الإسلامي يكونون خفيف، وتبدأ

0: الكسوة من المساء، يعني من مساء هذا المساء هذا الليلة، يعني يبدأون في تجهيز هذه الكسوة، ولا يأتي الصباح إلا وقد انتهى من يعني وضع الكسوة على الكعبة المشرفة. ولهذا يعني تجد الأمور، ولهذا تجدين في نقطة مهمة جدا، يعني كثير من الناس الكعبة لما تأتي مواسم الحج والعمرة تجدين أن المسؤولين عن شؤون الحرمين يرفعون الكعبة أو قماش الكعبة ترفع حوالي مترين من الأرض، ليه؟ حتى لا يتمكن أحدا من المعتمرين أن يعني يلمسها، لأن بعض الحجاج والمعتمرين يعني طبعا طبقا للثقافة يعني يحاول أن يقص من هذه الكسوة تبركا بها، ليس إساءة لها ولكن تبركا بها. طبعا فترفع حوالي مترين إلى الأعلى، والناس دائما تقول إنها الكعبة يعني محرمة أو أحرمت الكعبة وكذا.
1: وبعد تثبيت الجوانب يبدأ العمل على ربط الأركان وخياطة الوصلات بين أجزاء الكسوة، ثم يثبت الحزام المطرز بالآيات القرآنية حول الكعبة بخط مستقيم يحيط بجوانبها الأربعة، وأخيراً تعلق ستارة باب الكعبة المشرفة، وهي من أكثر أجزاء الكسوة فخامة وزخرفة، لتكتمل الصورة التي ينتظرها ملايين المسلمين حول العالم. ومع بزوغ فجر العام الجديد تظهر الكعبة المشرفة بحلتها الجديدة، ثوب أسود ينساب على جدرانها تتلألأ عليه خيوط الذهب والفضة، وكأنه صفحة من نور كتبت عليها آيات القرآن الكريم. وفي تلك اللحظة يشعر المسلمون بأنهم يشهدون استمرار تقليد عظيم توارثته الأجيال، يجسد عناية المملكة العربية السعودية بالحرمين الشريفين وخدمة بيت الله الحرام. أما الكسوة القديمة فلا تهمل بعد استبدالها، بل تفكك بعناية وتحفظ ثم تجزأ إلى قطع خاصة تهدى بأوامر سامية إلى شخصيات وجهات مختلفة كهدايا تذكارية تحمل قيمة دينية وتاريخية كبيرة. وهكذا تستمر حكاية الكسوة عاماً بعد عام، رحلة تبدأ بخيط حرير داخل مصنع متخصص، وتنتهي بثوب مهيب يزين أقدس بيت على وجه الأرض. إنها قصة إيمان وحرفة وتاريخ تروى كل عام دون كلمات، لتبقى شاهدة على مكانة الكعبة المشرفة في قلوب أكثر من مليار مسلم حول العالم.
2: كسوة الكعبة المشرفة مع ميعاد الحسن والمخرج يوسف المطيلق.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: بيئتنا كنز، بيئتنا مسؤوليتنا. تعمل وزارة البيئة والمياه والزراعة على تعزيز جهود حماية البيئة وترسيخ أهمية المحافظة على الموارد الطبيعية، لأن بيئتنا كنز يستحق العناية.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: الصدى الصدى
4: الصدى. الأخضر ينتزع تعادل مهم أمام الأوروغواي في افتتاح مشوار المنتخبين بكأس العالم. دونيس يصف التعادل مع الأوروغواي بالخطوة المهمة في مشوار تأهل. العمري يكمل قائمة العشر سعوديين سجلوا في المونديال ويصبح أول عربي يسجل في شباك الأوروغواي بالمونديال. العويس يسجل أفضل رقم بكأس العالم ويشارك مع الأخضر برقم تاريخي. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم، مساكم الله بخير وحياكم الله أحبتنا في موعد جديد مع برنامجكم اليومي والمباشر الصدارة. في البداية تقبلوا تحية محدثكم علي يوسف العدد تقديم، وفي الإخراج محمد الحميضي. تملكم حبتنا قضاء طيب وامتع الأوقات. ضيفنا اليوم حبتنا هو اللاعب الدولي السابق فؤاد أنور. كابتن فؤاد يا مساء الخير.
5: يا هلا والله وسهلا، مسي عليك ومسي على المستمعين، وإن شاء الله نقدم حلقة طريق فيه
4: بمشيئة الله تعالى. بوجود كابتن فؤاد ومشاركة حبتنا على 011-4053 أسعد بتواجدكم للمشاركة حول استطلاع حلقتنا الخاص في اليوم. ما هو بوجهة نظركم سبب تعادل منتخبنا أمام المنتخب الأوروغواي، اللي نذكر ترى أوروغواي بطلة للعالم 4 مرات، مرتين في كأس العالم ومرتين في البطولة اللي كانت قبل كأس العالم بين قوسين الأولمبياد العالمي، واعترفت الفيفا بذلك، ولذلك هم يضعون على قمصان الفريق أو قمصان المنتخب 4 نجوم. فتعادلنا معاهم جميل جدا، لكن احنا استطلاعنا ايش سبب التعادل؟ يعني المباراة اعطتك إيحاء انه كانت قريبة منا، انه احنا نفوز، ثم اعطتك إيحاء مختلف تماما انه المباراة احنا بنخسرها بسهولة في آخر تقريبا 20 دقيقة أو آخر ربع ساعة من زمن المباراة. فهو إيش السبب بوجهة نظركم؟ وهذا طبعا استطلاعنا، التقرير سيتحدث إذن عن المباراة التي لعبت هذا اليوم لمنتخبنا السعودي، اللي صراحة كابتن فؤاد حبتنا أحيوا الآمال، أعطونا نشوة، رفعوا روسنا، بعثوا عند كل واحد منا مشاعر الفخر والاعتزاز، وإنه إحنا فعلا وقت ما تقول اللاعب السعودي قادر فهو بإذن الله قادر أيا يكن المنتخب. وانتصارنا على الأرجنتين مفترض يبنى عليه مثل اللي شفناها اليوم فجر اليوم قدام الأوروغواي، ومفترض أنه المشوار والقفزات وليس خطوات فقط تستمر إلى الأعلى. وفارنا إن شاء الله أخضر، وبالتوفيق للأخضر السعودي. طبعا في تفاصيل راح نخوض فيها الحديث حولها مع ضيف حلقتنا اللاعب الدولي الكابتن فؤاد أنور. ايش رايك كابتن فؤاد، هل نقول انه مبروك النقطه، ولا نقول هارد لك، ولا نقول سلمنا الله؟
5: والله شوف، المباراه هي مرت بالمراحل ومنعطفات يعني متغيره، يعني مثلا الشوط الأول حسسنا المنتخب أن المباراة هذه يعني 3 نقاط أحق للمنتخب السعودي، ولكن للأسف يعني في الشوط الثاني يعني التراجع اللي صار، سواء تراجع في المستوى أو تراجع حتى الفريق إلى خط 18، ودائما صرت مضغوط ودائما صرت موجود في خط 18 مع فريق له اسم له تاريخ له، يعني تتوقع في أي وقت ممكن يجي جول، وهذا اللي صار. أنا في وجهة نظري اللاعبين أيضا اللي كنا يعني معولين عليهم في هذه المباراة لم يظهروا حقيقة في هذه المباراة، ولكن أنا في وجهة نظري، ويمكن قلت هذا أخي علي، قلت يعني من قبل ما يبدأ المونديال، قلت والله لو نلعب مباريات متعادل مع الأوروغواي وممكن نخسر من أسبانيا، ولكن فوز على الرأس الأخضر يأهل المنتخب ويقدم المنتخب. وهذه أنا في وجهة نظري أسهل سيناريو ممكن يودي المنتخب إلى المرحلة اللي بعدها. ولكن أمس يعني ترى في أخطاء يعني من المدرب، في أخطاء من بعض اللاعبين. يعني أنت تخيل يعني العويس هو أفضل لاعب في المنتخب. لما تجي تقول ليش مثلا العويس أفضل واحد في المنتخب؟ لأنه كان في ضغط على المنتخب، وأيضا قدر العويس أنه على الأقل، أنا أقول العويس هو اللي خلانا اليوم متعادلين، أنه تعادلنا. يعني وأنا في وجهة نظري العويس ما شاء الله عليه، يعني عنده ردة فعل، وأثبتت في كأس العالم في قطر وفي كأس العالم بدايته اليوم. أنا أتوقع لو في يعني في حارس غير العويس أمس في المباراة كان لا يمكن أنك تعول أو تطلع بنقطة. ولكن هذه المباريات وهذه كأس العالم، وأتمنى يعني المنتخب إن شاء الله في المباريات القادمة. ولكن أنا في وجهة نظري المنتخب السعودي الشوط الأول والطريقة اللي لعب فيها، وأيضا التكثير اللي بدأ فيه اللي هو يعني على رأس الدائرة حقت يعني رأس الدائرة في الملعب، وكان الفريق ماشي بالشكل الصحيح. يعني لا هو براجع مرة ولا هو أيضا متقدم في الضغط. يعني حقيقة الشوط الأول أعطانا درس، وقلنا دونيس يعني عرف المنتخب وأيضا الطريقة اللي بيبدأ فيها. ولكن الشوط الثاني حقيقة كأنه مو هذا المنتخب اللي كان في الشوط الأول.
4: في على طاري قولتك إن دونيس، وعلى طاري قولتك إن في أخطاء من دونيس، وعطني وجهة نظرك. مصعب الجوير هو الجندي المجهول، يعني تذكر خميس الله يرحمه، تذكرون حبتنا خميس العويران الجندي المجهول. في لعيبة مجهودهم في المباراة ما تشعر فيه إلا إذا فقدته. مصعب من وقت التغيير، من وقت التغيير طبعا ناصر الدوسري هو بديل له نجم، بس ما كان بنفس الأدوار اللي كان يقوم فيها مصعب. يعني احنا الشوط الاول انتهينا متقدمين 1-0، الشوط الثاني بدايته ترى كنا نضغط، كنا نهاجم، كنا نبادرهم واحنا متقدمين. يعني الطبيعي اللي تعودنا عليه سابقا انه منتخبنا اذا تقدم تراجع، الى منه اصلا يعني كان يتراجع. بس دونيس كان كلامه في محله، كان يقول نبي نهاجمهم ونبي نفوز، استمر في الهجوم. متى حصل الكيرف او متى حصل التحول؟ خروج مصعب لسببين. واحد، طريقة لعب مصعب تختلف عن ناصر. مصعب صاحب رؤية، فيجن، يرفع راسه، يعني زي نيفز مثلا في هلال، زي تذكر انت لعبة كثير مرة في المنتخب اللي يرفع راسه دائم. ناصر ينزل راسه، ناصر يلعب على اللي حوالينا تيكي تاكا فقط. فهذا يمكن اللي أثر. عطني وجهة نظرك، هل كلام هذا صحيح ولا لك وجهة نظر ثانية هي السبب اللي خلت التحول واضح على منتخبنا؟
5: هو ناصر نزل، بس ما يعني ما نزل في المركز اللي فيه
4: مصعب
5: الجوير.
4: إيه؟
5: يعني هو رجع جنب عبد الله، وايضا تقدم كنو هو اللي صار محل
4: مشكله. هذه مشكله ثانيه بعد. إيه؟ يعني كنو هو اللي صار صانع اللعب. يعني
5: بعدها شوف كنو اختفى، ما عاد هو موجود في المباراة،
4: معناته يعني خروج مصعب.
5: شوف مصعب يعني في الفترة في الشوط الأول كان، لكن في الشوط الثاني نزل برضو مستواه. أيضا لا ننسى سالم الدوسري، يعني كان في المباراة حقيقة مختفي تماما، كان المفروض أن تبديله ونزول أحد اللاعبين لتنشط جهة الشمال. أيضا التغييرات أنا في وجهة نظري أن المدرب تأخر فيها كثير. عندي بوشامات يعني كان المفروض أنا في وجهة نظري برضو أن منتش يكون هو اللي يبدأ في المباراة. أيضا التغييرات اللي صارت أنا في وجهة نظري أيضا برضو يعني من الصعب أن التغييرات كلها تكون في الدفاع. يعني أنت لعبت 3 سنوات

0: صعب انك يعني في المباراه يكون عندك ثلاثه اظهره في المباراه وعندك ثلاثه سناتره، يعني التغييرات اللي صارت فيهم، يعني اثنين اظهره واثنين ايضا سناتره، واللي نزل سنتر ثالث، واللي نزل ايضا ظهير
1: ومركز
0: يمين وظهير شمال. يعني انا في وجهه نظري المدرب برضو يتحمل قراءته لما تكون بشكل صحيح، رغم ان ترى احنا مبسوطين يعني نوعا ما على هذه النتيجه اللي هي نتيجه يعني ترى منتخب الأوروغواي ترى منتخب مش بسيط، منتخب، والدليل شف في يعني ثلث ساعه يعني على المنتخب في الشوط الثاني، ثلث ساعه او 25 دقيقه وهو ضاغطك يعني بضغط يعني غير مسبوق حقيقه للمنتخب السعودي. يعني المنتخب السعودي انا في وجهه نظري ما في منتخب سيطر على المنتخب السعودي في 18 حقه مده 25 دقيقه الا هذا المونديال وهذا الفريق وهذا المنتخب.
1: طيب احنا نتمنى التوفيق لمنتخبنا. نذكر بس بنتائج المباريات اللي بدأت من يوم الأمس في مجموعتنا، هذا يمكن الأهم لنا، انه التعادل السلبي بين اسبانيا والرأس الأخضر، تعادل إيجابي في مجموعة أخرى بين بلجيكا ومصر بنتيجة 1-1، وذات النتيجة 1-1 تكررت كثير، 1-1 في النسخة هذه من البطولة بين السعودية والأوروغواي، إذن 1-1، والتعادل بنتيجة 2-2 بين إيران ونيوزيلندا. اليوم ننتظر مباريات أخرى بمشيئة الله بين فرنسا والسنغال الساعة 10 توقيت السعودية مساء، والساعة 1 الفجر العراق والنرويج، والساعة 4 الفجر أرجنتين والجزائر، الساعة 7 الصباح من اليوم التالي إن شاء الله النمسا والأردن، ومساء بكرة الساعة 8 بالليل البرتغال والكونغو، والساعة 11 بالليل بكرة إنجلترا وكرواتيا. قدرت تشوف إسبانيا ورأس الأخضر؟
0: إيه شفتها مباراة، لازم الواحد يشوفها عشان يقدر يقارن وأيضا يقدر يتحدث على المباراة. يعني الفريق يعني خوي علي أنا قد تكلمت يعني ترى معك سابقا، قلت الأمال على الرأس الأخضر بالنسبة للمنتخب السعودي، ولكن على الجمهور يعرف أن الرأس الأخضر ترى فريق مش سهل، فريق جالس يقدم كرة وأيضا عنده لاعبين صغار في السن، عنده الروح اللي داخل الملعب، وأنا أتوقع أن شاهدناها في مباراة إسبانيا. يعني منتخب ليس بالمنتخب السهل، ليس بالمنتخب أيضا اللي تقول والله الثلاث نقاط، وليس بالفريق الصعب. يعني مثلا أنا في وجهة نظري زي الأرجواي ولا أسبانيا، بس منتخب محترم، منتخب ما تقدر تقول والله بمر عليه وباخذ ثلاث نقاط يعني زي السلام عليكم، لا، تأخذ منه ثلاث نقاط لازم تتعب في هذه المباراة يعني، وتحاول انك تاخذ يعني ثلاث نقاط. المنتخب مو بسهل، فعلى المنتخب على اللاعبين العمل حقيقه، يعني المفروض يبدا من مباراه اسبانيا، واتمنى ان المنتخب ايضا يعني انا في وجهه نظري لو مباراه اسبانيا ايضا يقدم برضه يعني خدمه لنفسه وايضا يفرض التعادل على المنتخب الاسباني، انا في وجهه نظري يعني شيء يعني جميل، وايضا ممكن تتفائل في المباراه الاخيره اللي مع راس الاخضر. ولكن انا بقول يعني منتخب مش سهل، ولكن مش مستحيل انك تفوز عليه.
1: طيب احنا مستمرين بحديثنا، بنستعرض تقرير حلقتنا اليوم حول اذا اللقاء المنتخب، وفيه احنا مثل ما نوهنا في عناوين حلقتنا اليوم، العويس سجل الى الان اعلى رقم تصديات منذ انطلاق البطوله، 9 تصديات. حارس منتخب راس الاخضر كان سجل رقم

0: مرتفع 7 تصديات، لكنه تجاوز العويسي لهذا الرقم. وفي تفاصيل بعد أخرى ثانية، في حارس صد 8 تصديات. دور الحراس والمفارقة أنه حارس منتخب رأس الأخضر وحارس منتخبنا العويسي يلعبون في دوري الدرجة الأولى، الدرجة الثانية في دورياتهم المحلية. فهذا يمكن بعد حتى لها قراءة خاصة عندك كابتن فؤاد، راح نستعرضها. وكذلك راح نستعرض هدف العمري، صار هو من ضمن 10 لعيبة اللي سجلوا في المنتخب، من ضمنه اللعيب اللي سجل المنتخب ضيفنا اليوم كابتن فؤاد أنور. والعمري أصبح أول لاعب عربي يسجل في منتخب الأوروغواي في بطولة كأس العالم. مزيد من التفاصيل راح نستعرضها إن شاء الله في سياق حلقتنا اليوم، لكن التقرير تحدث عن مباراة الأمس بمزيد من التفاصيل. حياكم الله. 0-1-41-5-3 هذا رقم مباشر استقبال مشاركاتكم. حابين نستطلع معكم ليش تعادلنا قدام الأوروغواي، وراجعين بعد المزيد بحديث والتفاصيل.
1: انتزع منتخبنا السعودي نقطة ثمينة في مستهل مشواره أمام الأوروغواي بعدما تعادل معه بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسة الجولة الأولى للمجموعة الثامنة. وتقدم الأخضر بهدف عبد الله العمري في الدقيقة 41 قبل أن يدرك الراوخو التعادل الأوروغواي في الدقيقة 80 ليخرج كل منتخب بنقطة في بداية مشواره بالمونديال. وبهذا التعادل يضيف كل منتخب نقطة واحدة إلى رصيده في مستهل دور المجموعات، ما يبقي حسابات التأهل مفتوحة قبل خوض باقي مباريات الدور الأول في مجموعة تبدو معطياتها التنافسية مرشحة للتصاعد مع توالي الجولات. 7 دقائق احتسبها حكم المباراة كوقت بدل ضائع، كان بطلها حارس المرمى السعودي محمد العويس الذي أنقذ مرماه من فرصتين خطيرتين لنيكولاس دي لاكروز وفيدريكو فالفيردي، بعدها مرت رأسية سيباستيان كاسيرس بجوار القائم. وشهدت الجولة الأولى لهذه النسخة مفاجآت عديدة، مثل تعادل المغرب مع البرازيل بهدف لمثله، وقطر مع سويسرا، ومصر ضد بلجيكا بالنتيجة ذاتها، إضافة إلى تعادل اليابان مع هولندا بهدفين لمثلهما، وفوز أستراليا على تركيا بهدفين دون مقابل. وفي الجولة الثانية للمجموعة الثامنة سيخوض المنتخب السعودي اختبارا صعبا جديدا أمام إسبانيا يوم الأحد المقبل، بينما ستلعب الأوروغواي ضد رأس الأخضر في الساعات الأولى من يوم الاثنين.
0: شكرا عبد الملك القليب على قراءة تقرير من إعداد علي يوسف. ضيفنا اليوم نذكركم مجددا حبتنا واللاعب الدولي السابق فؤاد أنور. كابتن فؤاد، وش رايك؟ ودي تكلمنا عن الهدف أمس، كيف تصف فيه الهدف؟ ودي تعطي بعد كذلك، كأنه احنا شوف اغلب التعليقات راحت للعمري، يستحق انقضاضة العمري على الهدف ومسابقته للحارس للكورة وسجلها انقضاضة اسد. بس اللي مزع الكورة الله يحفظهم جميعا ما شاء الله، ضرب برجله الثالثة ما شاء الله راسه، بين قوسين راسه، كأنه بوجهة نظر من افضل من يضرب بالرأس. كابتن فؤاد.
2: اي صحيح، يعني هو بداية الهدف كان من كنو، وايضا متابعة العمري يعني شيء جميل يعني كان، وتحس انه كنا يعني الطريقة يعني متعودين عليها في التمارين، يعني ارتداد الكرة، تواجد العمري في الوقت المناسب، كنو يعني ضربة الرأس، يعني حتى الحارس يعني لا يمكن يقدر يمسكها من قوتها، من سرعتها، من يعني المباراة أمس كنا نتمنى أنه يطلع مثلا 2-3 من الهجوم، هم يعني أفضل من لعبوا في المباراة، ولكن للأسف يعني عندك يعني أفضل ما لعبوا في المباراة. لو تقول لحد من عندي العمري يعني أفضل لاعب وعندي العويس أفضل لاعب، بدون ما يشاهد المباراة يعرف أن الفريق كان مضغوط. فكنا نتمنى أن أحد من الهجوم، أحد من لاعبين الوسط، خاصة اللاعبين الهدافين، أنهم يطلعون ولكن الشوط الثاني أنا في وجهة نظري يعني حتى الإرهاق بان على المنتخب السعودي، وبانت الفرق اللياقي العالي، وهذا كنا عارفينه قبل المباراة. يعني الأوروغواي هم يعني بدنيا دائما بهذا الـ يعني
0: القوة،
2: بهذا الأسلوب والقوة والضغط في وعدم الاستسلام إلى آخر دقيقة.
0: والله أنا مقتنع أن خروج مصعب هو اللي سبب كل الدوشة هذه. ترى كان يمدي يغير مثلا 5 تغييرات، بس تغييرات صحيحة زي ما سوى مع السنغال مع البورتوريكو، يغير عناصر تعبت. بس أمس غير عناصر غلط، يعني المفروض انه غير اللي تعبان ابو الشمات، اللي تعبان مثلا بالمستوى وبالاستلام والتسليم ابو الشمات سالم، او تغيير مثلا تكتيكي فني. امس غير تغييرات واحد الدينامو المجهول. هذا شيء انا مقتنع فيه، يعني انا احترم قراءتك وقراءتك مفيده، لكنه شيء واضح للعيان انه مصعب امس حتى لو قلت بدا الشوط الثاني تعبان، بس انه كان كنا نبادر، كنا نصل مرمى، كنا نضغطهم، نلعب في منتصف ملعب حقهم. حنا صعبنا، أعتقد دونس بقد ما هو إحنا نعطي حقه بالأسلوب الجميل لمنتخبنا، بس على قد ما نقول تغييراته أمس ما كانت سليمة.
2: هو شوف يعني للإنصاف هو لعب شوط عظيم، ولكن الشوط الثاني ما كنا نتوقع منه حقيقة هذا التراجع، هذه التغييرات يعني أثرت فنيا على المنتخب. أيضا التغييرات المتأخرة، يعني بعض اللاعبين اللي يعني
0: ليش
2: كان مفروض
0: ليش
2: كان مفروض تغييرهم من بدري، كان يعني وتعرف أنت يعني أنت تلعب في أجواء حارة، تلعب مع فريق يعني بدنيا قوي، المفروض ان تكون التغييرات بدري عشان ينشط الفريق ويعطي الفريق حيوية من خلال لاعبين في النص، لاعبين في الدفاع، لاعبين في الوسط. يعني التغييرات المفروض كانت تكون بدري وايضا متنوعة، وايضا لابد انك تناظر اللاعبين. يعني الشوط الثاني الفريق الأوروغواي كله في ملعبك وانت في 18، يعني في بعض اللاعبين انت ما انت في حاجتهم في الوقت.
0: هو تذكر يقول لك حافظ مو بفاهم على قولتك انه اجواء حاره تغير. المفروض قدام السنغال كان حافظ التكتيك هذا، كان يغير على طول الشوط الثاني. قدام بورتوريكو سواها، بس يوم جاء وقت الجد اضاع. والله يستر
2: قدام. انا قلت لك يا اخوي علي في اللقاء، يعني قلت لك لما شفت مباراة السنغال أنا تجدد عندي الأمل في أن المنتخب ممكن أول مباراة يسوي فيها شيء. يعني كانت مباراة مثالية حقيقة، والتغييرات اللي كانت فيها كانت مثالية. يعني كانت بروفة حلوة جدا، أعطت أمال كبيرة يعني للعاشق السعودي.
0: حلو. أبدأ اليوناني دونيس مدرب المنتخب بعد المباراة في المؤتمر الصحفي رضاه عن التعادل الذي حققه الأخضر أمام الأوروغواي في افتتاح مشوار كأس العالم، مؤكد أن المنتخب قدم شوطا أولا مثاليا من الناحية التكتيكية قبل أن يتراجع تحت ضغط المنافس في النصف الثاني من اللقاء. وشدد دونيس على أن النتيجة تمثل خطوة مهمة في سباق التأهل. يعني شوف حاط في بال التأهل، هو مشارك وعينه على التأهل. كويس، أواصل بالقراءة للتفاصيل. فإذا شدد دونيس على النتيجة تمثل خطوة مهمة في سباق التأهل، موضحا أن بناء منتخب قادر على المنافسة يحتاج إلى الوقت والمرونة التي لم تتح له بعد بسبب قصر فترة الإعداد. أها، بدينا بالعذار. وليش رأيك؟
2: لا شوف منطقيا، يعني ترى المدرب قبل كاس العالم، وكاس عالم هذا مش يعني اي 15 يوم، انا في وجهة نظري انها غير كافية. ولكن هو اعطانا لمحة في المباريات الودية ان الرجل عارف الفريق، عارف اللاعبين، عارف ده. يعني ما راح نتكلم على اختياره بالنسبة للاعبين، انه جوة بطولة لكن في مباراة السنغال يعني اختلاف التغييرات الأشياء أعطتنا إيحاء أنه والله المدرب عارف اللاعبين وعارف الأشياء اللي صارت والأخطاء أنه زي ما نتكلم أنا الأخطاء نتكلم على الإيجابيات وتكلمنا أن الشوط الأول كان المنتخب

0: حلو حلو
1: حقيقة، يعني يبشر بخير
0: حلو
1: جدا.
0: قال دونيس في المؤتمر الصحفي كذلك، بشكل عام في الشوط الأول تمكن من إدارة اللعبة بشكل أفضل ولم نسمح للخصم بصناعة فرص خطيرة، في الشوط الثاني مارسوا ضغوط كبيرة علينا ولم نملك من القوة ما يكفي لمواجهتهم، فريقنا جيد ولدينا لاعبون مميزون. وعن تفسير لما حدث في الشوط الثاني من تراجع، خصوصا أنك تحدثت في المؤتمر الماضي بأنك تحب أن يكون فريقك مهاجم ومبادر ومستحوذ على الكرة، قال بالنسبة لي أحاول أن أتعرف على الفريق في وقت قصير في الشوط الأول، استطعنا أن نحوز على الكرة وسجلنا الهدف. بالنسبة للتحليل يمكنني أن أقول أن السيناريو المحتمل هو أننا أحرزنا هدفا وأردنا الإبقاء على ذلك، لكن في الشوط الثاني لم نكن بالنشاط نفسه وخصمنا استطاع الوصول إلى ملعبنا، أيضا ربما لم تكن لدينا ثقة كافية في أنفسنا لاستحواذ على الكرة وتغيير الإيقاع. الحارس ممتاز والدفاع ممتاز، ولكن أحاول التعرف على الفريق بشكل أكبر. تحليله هذا غير مقنع، يعني ما دام انك عارف انه متعبوا خلاص غير تغييرات. هو اقر، شوف يقول لك اللعيبه تعبوا، طيب غير تغييرات اللي تعبوا، ليش تروح تغير شيء يعني تغير شيء اثر علينا. اضاف دونيس كانت لدينا مشكلات في الوسط، حاولنا اضافه لاعب خط وسط عشان كذا يمكن غير ناس مصعب، عطني رأيك. يقول كانت لدينا مشكلات في الوسط، حاولنا إضافة لاعب خط وسط ولم نتمكن من إيقاف هجمات الخصم. هل كان عندنا مشكلات قبل تغيير مصعب في الوسط؟
1: لا، هو كان يبغى تغييراته اللي صارت في الوسط، خاصة صارت في الوسط، صارت في الأظهرة، صارت في
0: لا أبي بالوسط يوم يطلع مصعب. هو أول تغيير
1: أنا بقول الوسط اللي صار فيه إن انك رجعت الفريق زياده نزول ناصر، انت تعطي ايحاء للاعبين اني خلاص انا ابغى اقفل وارجعوا كلكم بالطريقه هذه.
0: هذا التحول،
1: هذا التحول حقيقي
0: معناته المدرب، شوف المدرب يسمونه ذا يطبب ويداوي او يؤثر ويداوي، هو على قد ما اعطانا النشوه وأحيا في أمالنا، وبالمؤتمر الصحفي كان يقول بنهاجم، والآن يقول تكلم قاعد يناظر التأهل، يتأمل أو يطالع التأهل ويبحث عنه، بس بنفس الوقت يا أخي يضيق صدرك أخطاء مثل هذه تعتقد أنها بدائية. الله يستر. أسبانيا متأهل، أنت متفائل على اللي شفته قدام أوروغواي؟
1: والله شوف، المشكلة المنتخب الإسباني إنه تعادل في المباراة الأولى، فهو الآن يعني حيكثف ويكثف الفريق ويكثر اللاعبين المهمين من بداية المباراة إنه يحقق حقيقة هذه النتيجة. ولو خسر المنتخب مع المنتخب الإسباني، أنا في وجهة نظري يعني قبل كأس العالم ممكن تكون نتيجة متوقعة، ولكن ما في مستحيل أن تقدم مباراة أو تتعادل على الأقل، ولكن أنا في وجهة نظري المباراة صعبة جدا. المباراة الأخيرة اللي مع الرأس الأخضر هي حتكون فاصل بين هذا المنتخب وبين منتخبنا في استمرار في كأس العالم.
0: طيب الله يوفق إن شاء الله منتخبنا. 011-40-53 هذا رقم مباشر استقبال لمشاركاتكم، وحابين نستطلع معاكم ليش تعادلنا في مواجهة الأوروغواي. هشام، حياك الله أخوي هشام، تفضل.
2: السلام عليكم، مساك الله بالخير، مواجهة على الكابتن فهد الأنور.
0: أهلا بك، تفضل هشام غالي، إيش رأيك ليش تعادلنا، أو كان الأفضل إحنا نتعادل ولا كان الفوز مو بعيد عنا، إيش رأيك؟
2: شوف، انا كلمتك قبل المباراه بيوم على موضوع بيلس، عنصر المفاجاه، واللي احنا عنصر المفاجاه قد يكون ورقه رابحه بالنسبه للمنتخب السعودي، بس مين اللاعب اللي بنفاجئ فيه؟ الاورغواي، او مين اللاعب اللي يعني بنفاجئ فيه منتخبات كاس العالم؟ وكنا الاستطلاع السابق تبغى مندش ولا تبغى ابو شامات، فكنا نقول احنا مندش لانه مندش كان في فتره الهيجان اللي تكلمنا عنها سابقا.
0: حلو، طيب حلو.
2: هلا انت لو وش الفرق بين إرفي رينارد وبين دونيس؟
0: بس
2: وش الفرق؟ احنا لازم نبحث وبدا وش الفرق، وش التغيير اللي صار وصار حاله المنتخب السعودي امس قدم شوط اول، بغض النظر طبعا بعض المنتخب السعودي مع الارجنتين، شوط اول جميل جدا، اعطانا تفاؤل ان احنا ممكن نفوز. انا من وجهه نظري ارى انه احنا صرنا نستفيد من الكرات الثابته، يعني امس الهدف جاء كان واضح، الهدف بيجي من الركنيه، بيجي واضح. شوف احنا قاعدين اللي كنا يعتبر بالنسبه لنقطه

0: الضعف اللي هي الكرة الثابتة، والركنية صارت عندها نقطة قوة. فبالتالي هذا يمكن عرض المفاجأة اللي فاجأنا فيه الأورغواي.
1: طيب.
0: إحنا قاعدين ننافس الأورغواي في الكرات العلوية في الهجوم، في هجومنا أنا أتكلم. هنا أنت لما تروح تبحث مين أفضل لاعبين في المباراة، أنا مجتمع طبعا العويس كلنا نتكلم فيها، العمري كلنا نتكلم فيها، كنه كذلك كان من أفضل اللاعبين الموجودين في المباراة اللي قدر إنه يسيطر على كل الكرات الهوائية اللي اشترك فيها.
1: نعم.
0: فكان هذا يعاب علينا الثلث الهجومي وضعف التمريرات. أنت من أنا يعني بديهيا أنت بتقدم على منتخب الأرجواي 1-0 في شوط جميل جدا، منتخب الأرجواي عناصريا فنيا تكتيكيا أفضل من منتخبنا، نكون واقعيين وصريحين، هو الرابع المجموعة في أمريكا الجنوبية ومتأهل وعنده لاعبين يلعبوا في أفضل الأندية في العالم، فهو أفضل منك. من الطبيعي أول ربع ساعة أنت لما تثبت في أول ربع ساعة من الشوط الثاني هذه معروفة، أنت أول ربع ساعة الفريق المنافس ده حيهجم عليك ويفتح عليك خط النار من جميع الجبهات.
1: طيب.
0: اللي عاب علينا أن احنا ما كان عندنا اللاعب اللي يضرب كورة ويطلع فيها لاعب ثاني سبرنت ونطلع من خلف مدافعين ونجيب هدف، ما في. راس البري كان غياب تام، سالم الدوسري
1: لا في مصعب مصعب مصعب مصعب عند مصعب بنا كان نفس التفصيل اللي انت فصلته قبل شوي، مصعب كان يعطيك كور يقشل لك كور، وشفنا مثلا مع الشباب وشفنا مع قدسي.
0: انا ما اعرف صراحه مصعب الجوير امس حسيت انه كان عنده ضغط مو طبيعي وكانه واضح انه هو اللاعب الوحيد اللي ترى بيعطي كرات، لكن برضو كانت كراته كلها رايحه يعني ما في واحد يكمل. فانت امس تأخرت في تغيير راس البريكان، تأخرت تأخر جدا جدا بطيء. طبعا أنا ما أحمل دونيس التعادل ولا غيره وغيره وغيره
1: أوكي.
0: لأن أنا أتمنى طبعا منتخبنا يتأهل، لكن أنا يعني واقعي لازم أكون واقعي شوي
1: أوكي.
0: وإن شاء الله أمام إسبانيا يقدم مباراة كبيرة يعني أنا أتمنى
1: يا رب بمشيئة الله. شكرا غالي هشام، تحياتي لك. أنا سعد شرفتنا. مزيد المتابعين 011-40-5-3. سعد، هلا أخوي سعد، تفضل. هلا سعد.
2: هلا حياك الله.
1: الله يحييك، تفضل.
2: مساك الله بالخير.
1: يا هلا والله وسهلا بالغالي سعد، شو رايك ليش تعادلنا؟
2: الله يحييك. والله ما تدري تقول ألف مبروك التعادل ولا هارد لك، ما تدري. ولا تقول الحمد لله، يعني على أرض الواقع قبل المباراة لما تيجي تقول الأورغواي والسعودية وانتخبنا تقول التعادل كويس، لكن يوم شفنا الشوط الأول شفنا طبعاً أننا احنا ناخذ نتيجة الشوط الأول، أننا نطلع بفوز.
1: أوكي.
2: لكن صراحة في تبديلات، يعني أنا ما أدري يعني مدرب أحيانا أنت ودك مدرب واقعي ما يحتاج أن تخترع، يعني أول شيء خروج مصعب بلا شك أنه أثر بشكل كبير في المباراة. الشيء الثاني خروج دخول محمد أبو الشماس، صح أنك حطيت محمد أبو الشماس بالجناح عشان يساندك ممكن عنده فكرة أنه يسانده دفاعيا، لكن أنت خسرت هجوميا، أنت عندك سلطان مندش بالمباريات الودية مقدم مستوى كويس،
1: صحيح.
2: الهلال مقدم مستوى كويس،
1: صحيح.
2: سالم الدوسري عندك خالد الغنام جاهز، ممكن انك تقدر، يعني سالم ما قدم شيء لا دفاعيا لا مساندة دفاعية، نحب سالم ونحترمه وقايدنا وما قصر، لكن في اوقات انت تكون مرهق ما تكون مستواك، انت احيانا تحاول تدي ما تقدر، ملومه احنا.
1: اوكي. متفائل قدام متفائل قدام اسبانيا؟ تسلم، متفائل قدام اسبانيا
2: والله باذن الله متفائل بمنتخبنا وان شاء الله انهم يرفعوا الراس. وبدايه المشكله بدايه دائما بدايه كل مونديال، تعرف المنتخبات خاصه المنتخبات اللي شبه البرازيل شبه اسبانيا كلها تعادلات دائما ما تظهر المنتخبات القويه بدايه البطوله يعني بالشكل الكويس.
1: اوكي شكرا.
2: لكن ممكن بالتصفيات قدام ممكن يتغير المستوى بشكل كبير، لكن ان شاء الله اننا
1: يا رب
2: نتغير معهم
1: يا رب. شكرا لك غالي سعد،
2: الله يعطيك العافية.
1: الله يرضى عليك، هلا بالغالي، هلا بك أكثر. مزيد متابعين للمتصل التالي علي، هلا بالسمي، حياك الله. ألو علي. علي
3: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة، حياك تفضل.
3: الله يعطيك العافية، تفضل.
1: هلا بالغالي، شو رايك نقول مبروك ولا نقول هارد لك ولا نقول راحت مباراة ولا نقول سلمنا ولا شو رايك؟
3: والله هارد لك صراحة، المنتخب كان يستحق الفوز للأمانة، أدى أداء جميل في الشوط الأول، ولكن الشوط الثاني تراجع بشكل يعني مبالغ فيه، ويعني كلنا شفنا كيف كان يدافع، وكان النزعة الهجومية كانت يعني ما كانت موجودة، يعني كان في مرتدات يعني كان بالإمكان اقتناصها، ودعواتنا للمنتخب إنه يأدي في الجاي إن شاء الله كل الإمكانيات موجودة وما في شيء ناقص على المنتخب الحمد لله. يعني ودنا إنهم يعني التغييرات ما تكون في نهاية المباراة، يعني إذا كانت واضح من البداية، يعرف نقاط الضعف الخلل وين موجود تكون مبكرة للأمان، يعني اللي ما يؤدي ويكون عنده أداء يعني ضعيف يستبدل يعني. أوكي. نتمنى المنتخب إن شاء الله أنه يحقق الفوز بإذن الله.
1: قدام إسبانيا توقع وش الوضع؟
3: والله إسبانيا منتخب قوي يعني، وبطل كأس عالم في عالم في نسخ عديدة، لكن منتخبنا برضو بطل. إحنا شفنا كيف أدى مع الأرجنتين نسخة سابقة، وكيف أدى مع الأوروغواي. المنتخبنا متوقعين منه يفوز يعني، ما أوكي. ليش ما يفوز؟
1: يا رب. الله كريم، شكرا لك الغالي علي. أنا سعد شرفتنا، تحياتي لك. 0-1-1-40-5-3. ليش تعادلنا قدام الأوروغواي؟ حسين، حياك الله أخوي حسين. ألو،
4: مرحبا أبو ماجد،
1: حياك بالخير. مساء الخيرات، هلا بالغالي، تفضل.
4: أمسي عليك وعلى ضيف الكريم
1: مساء الخيرات أنور. الله يحييك. إيش رأيك ليش تعادلنا؟
4: لازلنا نذكر هدفه أخوي، اختصار الكلام
1: أكيد.
4: كله
1: سم.
4: المنتخبنا ما قصر وبيض الله وجيهم، ولكن التغييرات في الشوط الثاني مفروض من الدقيقة 50 أو ما توصل الستين إلا وسالم ما قصر وعطى اللي عنده يطلع. الخيبري يطلع برا، أبو الشامات اطلع برا، نزل لي دماء جديدة. نعم. نزل لي دماء جديدة تتحرك، تمسك اللعب، تحرك الوسط. مصعب الجوير لا يطلع، سعود عبد الحميد لا يطلع، طلع لي فراس البريكان، طلع لي سالم الدوسري، طلع لي الخيبري، طلع لي أبو الشامات، ونزل دماء جديدة حافظ على الرتم اللي كنا عليه. والله كان الفوز معنا ولنا، ولكن قدر الله وما شفع.
1: طيب، وقدام إسبانيا وش الوضع تتوقع؟
4: إذا كان بيبقى على إن شاء الله خير، إحنا نتفائل خير، لكن قدام إسبانيا أنت ما تتمسك بالتشكيلة اللي في راسك. لا، سالم على عيني وعلى راسي، الخيبري على عيني وعلى راسي.
1: أوكي.
4: لكن أبو الشامات هو حارك وكذا، لكن صار فيه تخبطات يعني، صار تعبوا. غير غير غير يا أخي، منتخبات أغلى لاعبين في العالم طلعوهم منتخباتهم، زي بلجيكا، زي أسبانيا، زي في كل جميع المنتخبات طلعوا طلعوا يعني، لاعبين يضرب بهم المثل، طلعوهم برا وغيروهم.
1: أوكي.
4: ما قالوا ليش.
1: أوكي، شكرا لك،
4: حياك. مرحبا،
1: الله يحييك، وإن شاء الله موفقين. أخضرنا مزيد المتابعين، ناخذ يمكن اخر متصل في مجموعة هذا، نواصل محاورنا نواصل حديثنا مع ضيف حلقتنا اليوم اللاعب الدولي السابق فؤاد الور، ونرجع ان شاء الله ناخذ مجموعة اخرى من المتابعين. نايف، تفضل اخوي نايف، حياك الله. الو،
5: هلا والله، حياك الله اخوي ماجد، اتفضل لك.
1: هلا بالغالي، يا هلا والله وسهلا بالغالي، ايش رايك؟
5: الله يعطيك العافية ابو ماجد، وانت صراحة من المذيعين المتالقين، اتمنى لك كل التوفيق.
1: الله يسعد قلبك، الله يسلمك. سم امرنا، وش رايك؟ ايه ليش؟
5: انا والله حقيقه اخوي ابو ماجد ومستمعين الكرام وكابتن فؤاد، اشوف اللي يعني سلم من الفوز اللي هو المدرب صراحه، المدرب يعني بالتغييرات، يعني انه اخطف التغييرات صراحه يعني، وبعدين بالغ تكفيل الملعب امام الاوروغواي. انت كيف تقفل من بدايه الشوط الثاني؟ مو معقول اخوي ابو ماجد، يعني اعطى فرصه كبيره للمنتخب الاوروغواي، وحنا نعرف منتخب الاوروغواي منتخب بطل كاس العالم مرتين، ومنتخب ثقيل يعني، هو منتخب سهل. بس انا استغرب يعني، انت ما بدلت يعني، مفروض عندك سالم الشوط الثاني ينزل مكانه اللي هو مندش يعني في البدايه. ايضا في راس البريكان ابو ماجد ينزل مكانه الغنّة جسمه خالد الغنام، او
1: الحمداني،
5: او الحمدان احسنت. نعم، برضه الخيبري ينزل مكانه طبعا اللي هو ناصر الدوسري من البدايه، انا بيهم من الشوط الثاني.
1: اوكي،
5: لان صراحه انت بلغت يعني، الفراس البريكان انتهى الشوط الثاني ما قدم شيء. برضه سالم حقيقه، وانا طبعا اشيد بالكابتن عم محمد العويس صراحه، اللي انقذنا من اهداف محققه صراحه.
1: نعم. صح،
5: واشيد ايضا بالكابتن اللي هو المدافع اللي جاب الهدف اللي هو العمري.
1: نعم،
5: صراحه ابدعوا الاثنين هذول صراحه. وباذن الله ابو ماجد، انا شفت مستوى اسبانيا قدام الراس الاخضر صراحه، يعني مستوى يعني ما هو المنتخب الاسباني اللي نعرفه صراحه.
1: اي
5: يعني شفناه منتخب يميل للثقل، ما هو بذاك المنتخب اللي انا ما اقلل طبعا منه، بس انا اتكلم عن مباراه الراس الاخضر. مباراه الراس الاخضر لم يظهر في المستوى المطلوب. ايضا الراس الاخضر فريق يعني ما هو سهل، عندها خط الدفاع قوي، الهجوم ما هو عنده هجوم جامد صراحه، اللي انا اشوفه خط الدفاع قوي بالنسبه للراس الاخضر. وباذن الله احنا متفائلين اخوي ابو ماجد يعني، ان نروح للادوار يعني نتيجه انا اقول اعتبرها ايجابيه، بس المدرب صراحه اخفق يعني في التغييرات، هذا اللي خلانا ما نحقق النقاط الثلاثه اللي كنا مستحقينها صراحه. نعم. اوكي. أنا صراحة قفل من البداية أبو ماجد، قفل من بداية المباراة، من بداية الشوط الثاني، فهذا غلط يعني.
1: اوكي، شكرا لك الغالي. تحياتي لك غالي نايف، أنا سعد تشرفتنا، نرجع بعد شوي إن شاء الله للوقت يسعفنا ناخذ مجموعة أخرى من المتابعين، حياكم الله. ليش إذا تعادل منتخبنا قدام الأوروغواي؟ ضيفنا اليوم اللاعب الدولي السابق فؤاد أنور. كابتن فؤاد، إذا لك تعليق على اللي سمعته بالإضافة إلى تعليقاتك اللي أنتظرها لو سمحت وحبتنا ينتظرونها على التفاصيل التالية. عبد الله العمري أكمل قائمة 10 لاعبين سعوديين سجلوا للأخضر السعودي في كأس العالم. سجل العمري هدف للمنتخب السعودي في الدقيقة 41 أمام الأوروغواي، مستغلا ارتدادية ترأس من زميله محمد كنو لاعب الوسط من الحارس وسارة المدافع على خطى 9 لاعبين سعوديين هزوا الشباك في كأس العالم، يتقدمهم سالم الدوسري والمعتزل سامي الجابر بواقع 3 أهداف لكل منهما، فيما أحرز فؤاد أنور، أنت ضيفنا في حلقتنا اليوم كابتن فؤاد، فيما أحرز فؤاد أنور هدفين في كأس العالم، فيما وقع على هدف واحد كله من سعيد عويران وسلمان الفرج وصالح الشهري فادق شيان وياسر قحطاني ويوسف ثنيان، والتحق بهم إذن العمري. سجل العمري هدف الثاني فقط دوليا في مباراة 43 بقميص المنتخب السعودي، كما أصبح عبد الله العمري صاحب أول هدف عربي يهز شباك منتخب الأوروغواي على مدى تاريخه ببطولة كأس العالم. وبعد المباراة أبدى عبد الله العمري سعادته بتسجيل الهدف، لكنه تحسر على نتيجة التعادل مؤكدا أن الأخضر كان يستحق الفوز والحصول على 3 نقاط. وسبق لمنتخب الأوروغواي بطل كأس العالم عامي 1930 و1950 أن واجه منتخبين عربيين في المونديال، لكنه تمكن أمامهما من الاحتفاظ بنظافة شباكه، وتغلب الأوروغواي 1-0 على نظيره المصري في نسخة كأس العالم 2018 بروسيا قبل أن ينتصر بالنتيجة ذاتها على المنتخب السعودي في 2018. ما كان إذن في أي لاعب عربي سبق أن يسجل في أوروغواي قبل عبد الله العمري. شو رأيك كابتن فؤاد؟
6: صحيح، عبد الله العمري يعني قدم نفسه بشكل أكثر من جيد، وهو توج نفسه المستوى اللي قدمه في الموسم. يعني لا ننسى أيضا العويس كان له دور كبير أيضا حقيقة، والشوط الأول أيضا حتى يعني إحنا ما تطرقنا له كثير اللي هو متعب الحربي، الشوط الأول كان جيد، وطريقة التراجع هي اللي أخفت لاعبينا في الشوط الثاني، تراجع كبير جدا يعني الشوط الأول وطريقة الشوط الأول والضغط أيضا في نص الملعب أو في نصف ملعب الخصم كان مجزي يعني، ولكن التراجع اللي صار، وأنا صراحة حي أيضا المتصلين اللي أصبح حقيقة المشاهدين يعني عندهم وعي وعندهم أيضا ثقافة في الرياضة، وكلهم كانوا يتكلمون حقيقة على ما تكلمنا فيه بداية الحلقة، وهو تراجع المنتخب المخيف حقيقة، وأيضا تأخر التغييرات، وأيضا في لاعبين المفروض أنه كان مفروض أنه يعني يستعجل يعني بتغييرهم، وخاصة أنا في وجهة نظري يعني من بداية المباراة اللي هو منتش ما قدمه في المباريات الودية وما قدمه مع الهلال، يعني كان بالإمكان أنه يكون موجود محل أبو الشمات، أو التغييرات أنها كانت بدري، والثلاثة حقيقة أبو الشمات أيضا فرس بريكان أيضا سالم الدوسري الشوط الثاني لم يكونوا موجودين، كان مفروض التغيير يكون بدري، وأيضا عدم التراجع كان ممكن أنك تحصل على نتيجة إيجابية، أو على الأقل لو في تعادل بس أنه يكون تقديم المستوى زي اللي قدمناه في الشوط الأول. وأنا في وجهة نظري يعني إحنا ما ننتقد المدرب الآن، لا ننتقد سير المباراة اللي صارت فيه، ونوضح للناس إيش اللي صار في المباراة.
1: أوكي.
6: ولولا الأشياء اللي صارت هذه كان ممكن أن نكون أفضل، مش من احنا ناخذ ثلاث نقاط، لا كان المفروض ان نكون افضل، هتعطينا ثقه، هتعطينا قوه للمباراه اللي بعدها، وخاصه انت هتلعب مع منتخب قوي، مع منتخب له خبره، مع منتخب له لاعبين على مستوى عالي، على الاقل انك تدخل بهذه المباراه بمعنويات مرتفعه، بلاعبين قدموا وبلاعبين ايضا يعني هددوا مرمى الخصم في الشوط الثاني زي ما كان في الشوط الاول. ولكن نقول النتيجة ليس نتيجة سيئة، نتيجة إيجابية، وإن شاء الله أن تعطي اللاعبين دافع كبير في يعني في باقي المباريات. وكنت يعني كنت أتمنى حقيقة في هذه المباراة أن تكون التغييرات بدري، خاصة في الثلاثة اللي قدام، يعني الغنام كنا ودنا حقيقة نشوفه، الحمدان، وايضا سلطان منتش في هذه المباراه اللي كانت فيها ضغط، اللي كان فيها هذا، نبغى نشوف لعيبتنا هذول اللي احنا معولين عليهم. ويعني حتى من ناحيه الارهاق، من ناحيه التعب، ما راح تلقى منتخب يعني اقوى من الاورجواي، معروف يعني الاورجواي فريق نشيط، فريق ايضا احتكاكاته قويه، ما يخليك تمر بسهوله. كنا نتمنى على الأقل تجديد الدماء، وأيضا وعدم الرجوع للمناطق الخطرة، لأن المناطق الخطرة إذا رجعت فيها وخاصة مع فريق قوي وبالضغط اللي شفناه في الشوط الثاني، يعني احتمال كبير 90% أو 95% إذا بهذا ذا حيجي في الجول. فلذلك كان المفروض أنك تطلع على الأقل آخر 10 دقائق، ما حد يلومك لو رجعت التراجع اللي تراجعته من اول
1: شوط. اوكي ابو سلطان مندش ترى بيدق علينا يشتكيك يقول انا مسمي ولدي ابو مندش وكابتن فادي يقول منتش
6: مندش
1: بحرف الدال ثاني مره اقول لك بيدق علينا، متاكد بيدق علينا، ويمكن بلها والله يستر
6: والله يستر.
1: بدي اسالك، امس الاستلام والتسليم يعني طول وهو في أخطاء كثيرة، ليش وجهة نظرك؟
6: من ناحية الضغط اللي صار عليه خاصة في الشوط الثاني، يعني الضغط اللي صار من اللاعبين، من لاعبين الوسط، خاصة اللاعبين الوسط، ما يعني ما أعطوا منتخبنا الشوط الثاني إنه يقدرون يمررون الكرة، وهذا ما اكتشف حقيقة المدرب الأورجواي والمدرب الكبير، المدرب العبقري حقيقة. يعني هو يعني المنتخب في الوسط عشان ما تجي الكور للأمام،

0: في ذيك المباراة رد أيضا كور عديدة حقيقة، فليس مستغرب على العويس أنه يقدم هذا المستوى.
1: حبيت مرة وقت ما تقول إنه لاعب يملك ثقة، فعلا الثقة وقت ما تكون حاضرة، اللاعب اللي يثق في نفسه دائم يبرز، دائما اللاعب اللي يثق بنفسه بعد الله سبحانه وتعالى أكيد إنه بيبرز. نرجع تحت الفرصة لحبات المتابعين، حياكم الله. 0-1-1-4-5-3 ليش تعدلنا قدام الأوروغواي؟ استقبل متصل سالم. سالم حياك الله.
2: مساء الخير حبيبي.
1: حياك هلا بالغالي سالم.
2: حيك وحي ضيفك الغالي الله يسلمك.
1: يا هلا والله.
2: صراحة أنا أقول المنتخب ما تعادل بالح، المنتخب فاز.
1: أوكي.
2: الشيء الثاني تمنيت إن هم اللي إحنا اللي تعادلنا معهم، هم اللي تعادلوا معنا. الشيء الثالث تمنيت إن التعادل جاء في وقت بدري شوي صراحة، لأنه قهر صراحة باقي يمكن 10 دقائق أو 12 دقيقة، لكن الحمد لله.
1: أوكي.
2: السؤال بس ضيفك الكريم.
1: أي.
2: وش الفرق بين كأس العالم 94 وكأس العالم الآن؟
1: حلو.
2: ويعطيك العافية.
1: شكرا لك.
2: وإن شاء الله مبارك لبعض، إن شاء الله بعد مباراة إسبانيا إن شاء الله بإذن الله.
1: يا رب بإذن الله. تحياتي غالي سالم. شكرا لك. خليك معنا سمحت المتابعة. بحول الاستفسار الآن مباشرة كابتن فؤاد. شو رأيك كابتن فؤاد؟ شو فرق؟
0: الفرق الخبرة والفرق الثقة اللي تكلمنا عنها عند العويس كانت موجودة عند لاعبين المنتخب. الدمج اللي كان موجود فيه، يعني كانوا فيه لاعبين في المنتخب السعودي حققوا كأس آسيا 84، حققوا كأس آسيا 88، وأيضا لاعبين في المنتخب السعودي مثلوا كأس العالم الناشئين، مثلوا كأس عالم الشباب، وأيضا الدمج هذا يعني أعطى المنتخب قوة وأعطى المنتخب أيضا

0: المفروض كنت عودي قبل التعادل،
1: كنا اقرب للفوز.
0: نعم كنا اقرب للفوز وكانت بتحقق توقعاتي اللي 1-0
1: 1-0
0: لكن سبحان الله لله
1: نسميك ملك التوقعات،
0: امر فيما اختاره الحمد لله. جيد نقطة في مباريات كأس العالم ترى لها قيمة كبيرة، فأنت يعني تسير في المسار الصحيح
1: أمام منتخب كبير، يعني منتخب أوروغواي
0: منتخب متطور ومنتخب يعني مراهن أنه سيحقق هذه البطولة من ضمن المنتخبات القوية، ترتيبها الدولي متقدم ويملك لاعبين محترفين. فالفيردي أمس كان يعني بصراحة نقطة تحول،
1: كان يبان عليه علامات التعجب هذا المستوى. المنتخب
0: خاف يصاب بما أصيب به ميسي في 22 فقال لا نلحق عمرنا قبل لكن المنتخبات العربية بصراحة في هذه البطولة وفي هذه النسخة من كأس العالم أثبتت جدارتها وقوتها، يعني عدا المنتخب التونسي اللي مني بخسارة كبيرة صراحة من السويد وأبعدوا مدربهم، والآن تعاقدوا مع مين يا ضافر توقع منتخب تونس؟
1: المدرب رينارد.
0: صحيح.
1: المشكلة الأساسية ليست تكمن فقط في المدير الفني لما يقرأ المباراة، يعني رينارد ما نجح مع المنتخب السعودي في الفترة اللي جاء فيها. دونيس اليوم قدم مستوى صحيح دفاعيا، المنتخب السعودي دفاعيا كان رائع جدا، منظم لكن يعاب عليه كان فقط في بداية الشوط الثاني انه لم يكن يعني قارئ المباراة بشكل جيد، لكن عموما اهم شيء انه خرجنا بنقطة مباراة رجولية،
0: مباراة اسبانيا ومباراة الراس الاخضر ان شاء الله يقدم المنتخب السعودي المأمول ونخرج بنقاط المباراة ونقدم المستوى. المشاركة التشريفية ان نكون مشاركين في كأس العالم انتهت، الان نبغى نصل الى ادوار متقدمة في كأس العالم باذن الله يتحقق.
1: معكم مستمعين الكرام مستمرين في هوا بلادي، فاصل غنائي قصير وراجع لكم في بداية انطلاقتنا في ساعتنا الاولى.

0: هو بلادي.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: كأس العالم.
3: يعد المنتخب المصري أول منتخب عربي وأفريقي يشارك في بطولات كأس العالم، وذلك في النسخة الثانية عام 1934، والتي أقيمت منافساتها في دولة إيطاليا، حيث لعب المنتخب المصري هذه النسخة بنظام خروج المغلوب وخسر أول مباراة له أمام المجر بأربعة أهداف لهدفين.
2: كأس العالم.
4: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
5: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
4: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: هو بلادي.

0: يا اهلا وسهلا فيكم مستمعي الكرام، حياكم الله من جديد في هوا بلادي. طبعا انا وعلي ندردش يعني تحت الهواء، ف يعني صراحه الحافز جميل لما يجيك الحافز من زملاء ومن اي والدعم من الاداره، فيعني صراحه شكرا لك عبد الرحمن اثنين، يعني يعطيك العافيه.
1: منوره، شكرا له وشكرا للدكتور سليم.
0: اي والله امانه يستاهلون الشكر امانه، ومديره الاذاعه الاستاذه هدى الصباغ اللي دائما ما يعطونك التحفيز مباشرة يعني، فشكرا يعني، شكرا من الأعماق. طيب نروح لوين الآن؟ لأن طائرتنا وين بتحلق محمد؟ للمنطقة الشرقية.
1: الروح
0: مع عرفات الماجد.

0: يعني الصيفية والقهوة والعلوم الزينة.
1: هي صيفية بس يعني أنا ما أبي أوصف صراحة الحر اللي
0: إيه شايفة.
1: نتكلم عن الإيجابيات. إيجابياتها أن الرطب نزل.
2: صحيح. هم بعضهم يا أخت عرفات يقول لك الحر أنه يعني ما يناسبه وسيء وذا، لا بالعكس الحر ترى في أشياء كثيرة مفيدة لها الحر.
1: وإحنا ما نستغنى عن هذه الحرارة صراحة لأنها تسوي لنا الرطب وبعدها التمر وضرورة حتمية لكل سعودي. اليوم أنا بسوق التمور في الدمام ومعي حماد الحماد من سوق التمور بيكلمني عن موسم الرطب وأهلا وسهلا فيك.
3: حياكم الله يا مرحبا، شرفتونا والله.
1: الله يحفظك حماد. نزل الرطب، فقول لي شنو الأنواع اللي دارجة الحين بالسوق
3: حاليا؟ لو أول ما ينزل طبعا البشاير اللي هو الطيار، ومن بعد الطيار ينزل القعر، ثم ينزل اللي هو وراء اللي هو الإخلاص والإخنيزي، ينزل اللي هو الإخنيزي ينزل المجناز ويا اللي هو الطيار، نوم ينزل الخلاص، ينزلون اللي هو البقاي تنوع اللي هو الهلالي. طبعا آخر شيء الهلالي.
1: الحين تقريبا فترة اللي نستقبل فيها الرطب، الأنواع في السعودية واجد ما شاء الله، فمن أول نوع في الشرقية الطيار لين آخر نوع الهلالي كم شهر تقريبا؟
3: تقريبا 3 شهور إلى 4، من 3 إلى 4.
1: زين الحين أنا لو أبغى يعني أحفظ شوية من الرطب، أنا ما بيشتمر أبيه رطب، شلون أحفظه؟ شلون أحافظ عليه وعلى جودته يظل معي فترة طويلة؟
3: طبعاً في هذا شنو تحط تأخذونه من بدري، ما تأخذونه من اللي يعني من حرارة أو من سهالك،
1: يعني لا تشترون الظهر
3: رحم الله والدي.
1: إيه اشترون الفجاري مثلاً،
3: صباح
1: آخر المغرب مثلاً
3: رحم الله والدي، تأخذونه من الوقت اللي وقت صرامة. إيه ثم تحطونه في علب بلاستيك.
1: ما نغسله؟
3: لا ما ينغسل، ينغسل وقت الأكل، وقت الأكل ينغسل.
1: تمام.
3: أما وقت اللي هو التفريز اللي هو التجميد ما ينغسل، ينحط في علب بلاستيك ثم تنحط في فريزنات مخصصة للرطب.
1: يعني أنا طبعا حماد وأنت وصف لي أنا حسيت إنك قاعد تأخذ فجوري، يعني تحطه بفريزر لا ينفتح طول السنة من الصيف للصيف.
3: اي نعم ما ينفتح من الصيف للصيف، متى ينفتح؟ وقت اللي بتاخذين العلبة ينفتح ينطبق، يكون لا يتعرف يعني للهواء. اي ما يتعرض
1: حافظة
3: وتجميد داخل الفريزر ولا يتعرض للهواء.
1: طيب شلون اسعاره؟
3: اسعاره حاليا اللي هو عندك اللي هو الطيار في هذا الوقت اللي هو وقت اللي هو حين يعتبر مثل الغار، وقت ما ينزل الغار يرخص الطيار،
1: كل ما نزل نوع رخص سعر اللي قبله.
3: إذا الحين نزل اللي هو الأول شيء نزل اللي هو الطيار، الطيار كم سعره من قبل؟ سعره وصل في السوق تقريبا 700-650.
1: هذا
3: صندوق الكيلو، كيلو يجي ساعة أقل من كيلو بعد يوصل اللي هو الأسعار.
1: أنا
3: فجأة صار مو أو تباشير فعالية اللي يبي يتباشر بالشيء يسأله، يعني ما شاء الله ولا تحصينه بالكثرة.
1: طيب أسعار الحين؟
3: الحين عندش اللي هو الطيار على 15 ريال، من 10 إلى 15. عندش اللي هو القار اللي هو من 35 إلى 50 تقريبا.
1: يعني في النصيحة بشكل عام لا نستعجل نشتري النوع أول ما ينزل السوق، نصبر عليه كذا 2-3 أسابيع بصير سعره طبيعي.
3: طبعا على حسب النوعية. عندش مثل الهلالي من ينزل لين يروح، طبعا قليل الهلالي من ينزل من لين يروح سعره تقريبا من 60 إلى 45-50.
1: الهلالي لأنه وداعية آخر الرطب.
3: والإخلاص في ميزة الإخلاص، بداية غالي ونهاية غالي، بالوسط هو اللي يرخص.
1: فالحين إحنا تقريبا في بداية رايحين للنص، تبتدي الأسعار تصير مناسبة. زين فإحنا هذه دعوة للجميع للاستفادة من موسم الرطب اللي ما يستمر فترة طويلة، هي 3 شهور، هي فترة الصيف الحقيقية، أسعارها تعتبر منطقية. والنصيحة اللي أعطانا إياها الأخ حماد بأن إحنا نفرزنا عشان يعيش معنا فترة طويلة، ونصيحة طبعا لجميع السعوديين، أعتقد أن الكل عارف هذه الدروس بس برضو لازم نجددها.
0: والله عرفاتي أنا ودي بس يعني أشوف الأجواء الرطب الآن، يعني يمكن بدأ موسمها الآن تقريبا، ويمكن يبدأ من فترة أيضا منتصف الصيف، ولذلك الناس يبدأون يخزنون عملية الرطب في الثلاجة.

0: الناس اللي يحبون هذا هذه الفاكهة الجميلة.
1: في البيت
0: اي ويحبونها لان على القهوة زينة صراحة عرفات.
1: وزنيتها ما بين الحلا والقهوة اكيد طبعا.
0: ايه اكيد. الله يعطيك العافية عرفات، شكرا لك وشكرا لهالجولة الممتعة اللي امتعتينا فيها من الساحل الشرقي.
1: شكرا لكم.
0: شكرا لك عرفات، يا اهلا وسهلا.

0: رطب على القهوة علي شيء
1: الله
0: مانتن.
1: ترى على فكرة يعني حتى التمر يعني من مزاياه مثل ما قالت الاختلافات يستخدمون النساء الحلا يعني فيجيك سبحان الله له
0: شيبان الأولين يحطونه في بلاستيك يجمعوا لك إياه طوال الموسم الصيف يحطونه في الفريزر فريزر خاصة ويجمدونه ويحتفظون فيه
1: يتحول إلى نوع آخر من التمر.
0: صراحة الله يعطيهم العافية اللي يعطونا هالفكرة الجميلة. شيبان الأولين جداننا. نطلع وين فاصل الحين؟
1: ما زلنا متواصلين في هوا بلادي لكن نروح الفاصل ونرجع نكمل فقرات.

0: هو بلادي.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
3: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
4: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
5: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
4: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
6: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: هو بلادي.

يا هلا وسهلا، حياكم الله من جديد مستمعي الكرام في هوا بلادي. وهوا بلادي إلى المدينة المنورة. ملتقى التوظيف والمعرض المهني الأول بجامعة طيبة يستعرض تطوير الأداء المهني من خلال تنظيم جامعة طيبة بالمدينة المنورة لهذه الفعاليات لملتقى التوظيف الأول، وكان تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبد العزيز أمير المنطقة. هناك عدد من الورش المتخصصة الهادفة لتعزيز جاهزية الطلبة والخريجين لسوق العمل، وهذا هو المهم، تنمية المهارات المهنية المعرفية، وما أيضا يستعرض من خلال ورش العمل في التعلم والتطوير بالأداء. كانت هذه أيضا ورشة التعلم والتطوير بالأداء قدمتها دكتورة عائشة بليهش محمد العمري، وكان في مفهوم التعلم المستمر والتطوير القائم على الأداء، دورهم أيضا في رفع الكفاءة المهنية.

وتحسين الإنتاجية جزء من تحقيق التميز الوظيفي، هذا المطلب. الأجمل في هذا كله مستمعنا الكريم أنه لابد يكون في أهمية لتعزيز ثقافة التطوير المستمر في بيئات العمل، هذا جانب مهم جدا محفز، وربط التعلم بتحقيق الأهداف المهنية واكتساب مهارات تحسين الأداء الوظيفي. جانب من الأشياء المهمة تحسين أدائك الوظيفي من خلال أيضا ورش العمل، مثل هذه الملتقيات اللي تعزز هذا الأداء. لذلك ورشة المستقبل المهني لمهنة طب الأسنان في القطاع الخاص، هذه أيضا كانت ورشة مهمة قدمها الدكتور خلف بن عوض الحربي، وسلط فيها الدكتور الضوء على الفرص المهنية والتحديات المستقبلية في القطاع الخاص وكيف النجاح والتطور المهني في هذا المجال. شكرا جامعة الطيبة على ملتقى التوظيف والمعرض المهني الأول الذي قدم تطوير أداء المهنة في مجالات متعددة في القطاع الحكومي والقطاع الخاص. ومن الجوانب المهمة أيضا مستمعي الكرام، مؤسسة الملك خالد تطلق منصة مداد لتعزيز الوعي وبناء القدرات في مجال الاستدامة والعمل التنموي، هذا جانب مهم أيضا. إطلاق مؤسسة الملك خالد مشروع منصة مداد لأنها منصة تدريبية رقمية مجانية تعنى بمجالات الاستدامة العمل التنموي، وتستهدف المنشآت والمنظمات غير الربحية والأفراد الراغبين في تطوير معارفهم وأيضا الممارسة في مجال التطوير في هذه المنشآت. الأجمل فيها أن تعزز مسيرة المؤسسة في بناء القدرات وتطوير الممارسات المؤسسية. المنصة فيها امتداد لجهود مؤسسة الملك خالد في تمكين القطاعات المختلفة، تعزيز أثرها التنموي، وهذا مجال أيضا متاح من خلال المحتوى التدريبي يسهم في تطوير المعرفة والممارسة في مجالات الاستدامة. الأهم أن هناك مستهدفات مهمة جدا من خلال هذه المنصة، تعزز فيها منصة مداد دور القطاع غير الربحي في مستهدفات رؤية المملكة 2030، ومن خلال هذه الرؤية المباركة في رفع كفاءة المنظمات، تمكين الممارسات المؤسسية المستدامة، إلى جانب أيضا دعم بناء القدرات، وهذا أيضا بدوره يكون نشر المعرفة التي تسهم في تعظيم الأثر الاجتماعي والتنموي.

0: وإلى أيضا جولاتنا وحصاد زملاء في الميدان زميلنا حمود العتيبي، ومن خلال هذه الجولة الجميلة وخاصة من مبادرة كأس العالم لك أقرب والتي تنظمها أمانة منطقة الرياض. زميلنا حمود مساء الخير. مسجلة يقول، طيب إنها مسجلة، طيب خلونا نسمعها عشان دام إنها مسجلة نسمع هذه المبادرة الجميلة التي قدمت من خلال هذه المبادرة من أمانة منطقة الرياض مع زميلنا حمود العتيبي. وراجي لكم.
1: تحت شعار كأس العالم لك أقرب، أطلقت أمانة منطقة الرياض مبادرة لتوفير مواقع مجهزة لمتابعة مباريات كأس العالم 2026 في عدد من الأحياء بمختلف أنحاء العاصمة. المبادرة شملت 12 موقعاً موزعة على 5 نطاقات جغرافية داخل مدينة الرياض، ونترككم مع هذه اللقاءات في مبادرة كأس العالم أقرب لك.
2: أحمد جابر الأسمري.
1: نعم. أخوي أحمد، كيف أجواء كأس العالم معك في تجهيز الأمانة لكم في أماكن مخصصة لكأس العالم؟
3: والله ما قصرت صراحة، أنت شايف التجهيزات وشايف الإبداع اللي مسوينه، صراحة جهود أنهم يشكرون عليها صراحة، توفير المكان، المساحة، كل الإمكانيات ذي كل يتمناها صراحة.
1: كيفك عمي؟
4: أبشرك.
1: شلونك؟
4: خير عليك بخير. طيب. محمد الله.
1: تعرف عليك؟
4: أبشرك.
1: وش اسمك؟
4: عوض هليل.
1: نعم.
4: ملقب أبو ناصر.
1: أبو ناصر. ونعم أبو ناصر. الله يطول بعمرك يحفظك. كيف تشوف مبادرة كأس العالم أقرب لك اللي منظمتها أمانة الرياض؟
4: والله وأنا تعبان شوفني جاي أنا عشان أشجع، وأنا جاي والله تعبان شوف غير ولدي كذا كل أبوه على تشجيع، طال عمرك المنتخبنا والبلدنا. أي والله ويستاهلون.
1: أول شيء كم عمرك عمي؟ الله يعطيك الصحة.
4: عمري 86.
1: يعطيك الصحة والعافية.
4: آمين.
1: الأجواء شبابية.
4: أبشرك. أي والله. إي والله شبابية إن شاء الله، شبابية وشايبية.
1: الله يعطيك الصحة.

0: صح والعافية، أنتم الخير والبركة.
1: يا مرحبا يا
2: عبيد متعب الرشيدي.
3: نعم والله عبيد، كيف أجواء كأس العالم أقرب لك؟
2: والله ممتعة، واللي زادها متعة المكان والحلا الله يجزاكم خير، والضيافة هي والله، والشاشة والمجتمع كبير وصغير الحمد لله.
3: يعني تشوف كيف المبادرة هذه يعني لكم أنتم كشباب ومهتمين بمباريات كأس العالم حتى كبار السن برضو؟
2: والله أقول الله يجزاهم خير ونشكر جهودهم، لأنهم حنا نروح نتخسر الصراحة بالكافيات ندفع 100 و200 و300، هنا أماكن وكراسي حلوة والشاشة حلوة، مكان مهيئ 100% من موية مشروبات والقهوة الشاهي والحلويات والوجيه الطيبة شرواك.
3: اسمك؟
4: مالك.
3: كيف مباراة كأس العالم قرب؟
4: حلوة.
3: حضرت مباريات قبل؟
4: إيه.
3: أجواءها كيف؟
4: حلوة مرة حلوة. يعني الشعور حلو ونام الجماهير يحتفلوا كل شيء.
3: كل شيء.
4: إيه.
3: يعني كم مباراة حضرت حتى الآن؟
4: كله.
3: كل المباريات شفتها؟
4: إيه.
3: تعرف عليك؟
5: علي الربعي.
3: نعم والله علي. أمانة الرياض مسوي مبادرة اسمها كأس العالم قرب لك، تجهيز هالمكان، كيف شفت هالمبادرة؟
5: ما شاء الله تبارك الله، مبادرة طيبة وجمعة الشباب ما شاء الله، وهذا مكان ما شاء الله تبارك الله، أنا أول مرة أشوف زي كذا صراحة، شيء مشجع للكرة السعودية واللي بيشجع المنتخب
3: واللي
5: يتابعون كلهم جميعا.
3: عرف عليك عم.
6: أهلا وسهلا طلال العسيمي. طلال.
3: نعم والله.
6: أهلا وسهلا.
3: الله يعطيك الصحة والعافية. أول شيء كم عمرك؟ الله يعطيك الصحة والعافية.
6: الله يبارك. ما فوق 60.
3: طولة العمر إن شاء الله في طاعة بإذن الله. عمي أنا أتكلم اليوم عن مبادرة أمانة الرياض اللي هي كأس العالم أقرب لك. كيف شفت هالمبادرة؟ أنت يعني من الشباب اللي جايين يشوفون مهتمين بكأس العالم.
6: والله يا طويل العمر مبادرات أمانة الرياض كبيرة جدا وكثيرة جدا، والحقيقة احنا نعايشها الآن، فمن ضمنها مكتب مدينتي، الحقيقة أنهم يسعون إلى أنهم يتواصلون مع المجتمع بطريقة أو بأخرى، من ضمنها طال عمرك المشاركات المجتمعية. فالحقيقة أشكر سمو الأمين الحقيقة على مبادراته، من ضمنها الرؤية الجديدة الآن ومكاتب مدينتي والتفاعل المباشر مع المجتمع، فالحقيقة شيء طيب، وشكرا لسمو الأمين وشكرا لكم وشكرا لكل صوت يوصل. الحقيقة مع وجود صلاة مجتمعية، مع وجود مكاتب مدينتي، الحقيقة حنا نعيش أجواء كأس العالم في العاصمة هنا الرياض بشكل مختلف صراحة، لأنها الآن وفرت الشاشات التلفزيونية، النقل المباشر، الصلاة المجتمعية، التفاعل الناس بشكل كبير الآن، يعني شيء مختلف عن السابق صراحة.
3: مبادرة كأس العالم أقرب لك ليست مقتصرة على أحياء الرياض فقط، بل على مستوى المحافظات والمراكز التابعة منطقة الرياض. لإذاعة الرياض، حمود العتيبي، الرياض.
7: شكرا للزميل حمود العتيبي، يعطيك العافية، يعني امتعتنا في هذه المبادرة الجميلة من أمانة منطقة الرياض. كنا نتمنى أنك تكون معنا مباشر حتى يكون يعني الأجواء حلوة، أجواء ممتعة، ولكن طبعا يعني أنت دائم تقدم كل جميل حمود، يعطيك العافية. معكم مستمرين في هوا بلادي ومستمعين الكرام، إلا ما نروق عليكم شوي في هوا بلادي، نروح كذا الفاصل الغنائي وراجع لكم.

0: هو بلادي.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: تدور على أهم الأخبار الرياضية، مهتم بآخر العناوين ونتائج المباريات، تبحث عن المستجدات بأدق التفاصيل، ودك تعبر عن وجهة نظرك بكل شفافية. وصلت خير، أنت في الصدارة.
3: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي يوسف ومعاذ العتيق.
4: معك في زحمة أشغالك والطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند.

0: لك.
1: وناستكم لنا ترى منسين، انت من وناستكم نستانس احنا ننبسط
0: ونسمع نبض الناس اول باول.
2: 011 40 53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
3: او المشاركه عبر تطبيق الاذاعات السعوديه سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
0: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا.
4: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. هوا بلادي.

0: حياكم الله معنا في هوا بلادي، وما زلنا متواصلين معكم في هذا المساء الجميل، مساء الثلاثاء، ونتمنى إن شاء الله تقضون أوقات ممتعة مع ما يقدم في هوا بلادي وجميع برامج إذاعة الرياض. طبعا عندنا من الفقرات اليوم الكثير من الفقرات، وسيكون عندنا إن شاء الله فقرة اكتشف السعودية اللي حنتكلم فيها عن أماكن جميلة في مملكتنا العربية السعودية، ونتنقل فيها بين أنحاء المملكة في اكتشافات الأماكن الجميلة والرائعة والسياحية في المملكة العربية السعودية. طبعا في قلب الطبيعة الساحرة اللي تتميز فيها منطقة الباحة بين الضباب والمدرجات الزراعية والأجواء الصيفية المعتدلة، تبرز مزرعة شنتير للتوت الأسود كإحدى التجارب الزراعية والسياحية التي استطاعت أن تعكس جمال المنطقة وتنوعها الطبيعي بأسلوب يجمع بين الزراعة والسياحة والترفيه. ومع انطلاق موسم صيف الباحة تتحول المزرعة إلى وجهة تستقطب الزوار ومحبي التجارب الريفية والطبيعة الخلابة عبر ما تقدمه من فعاليات وتجارب متنوعة تعكس هوية الباحة الزراعية، وتمنح الزائر تجربة استثنائية وسط مزارع التوت الأسود وأجواء الصيف الجنوبية المميزة. سعدنا أن يكون معنا في هذه الفقرة الأستاذ حسن الزهراني، صاحب مزرعة الشنتير المعروفة بالتوت الأسود في منطقة الباحة، واستعداداته لصيف الباحة 2026. مساء الخير أستاذ حسن.
1: مساء النور، أهلا وسهلا، حياكم الله.
0: الله يحييك. وكيف أجواءكم في الباحة؟ إن شاء الله أجواء جميلة ورائعة، وبدت الأجواء الباردة.
1: والله الأجواء جميلة، الأجواء الباردة انتهت، الحين في الأجواء المعتدلة.
0: يا ساتر،
1: أجواء الصيف.
0: بس أجواءكم حلوة، هي برد ولا شتاء؟
1: جميلة جميلة جميلة، في الصيف ولا في الشتاء أجواء الباردة الحمد لله.
0: ما شاء الله. طيب بداية خلينا نتكلم عن هذه المزرعة وما تحويه من نباتات. كيف تستعد مزرعة شنتير لانطلاق موسم صيف الباحة هذا العام؟ وكلمنا عن أبرز التجهيزات اللي عملتوها لاستقبال الزوار.
1: والله الحمد لله، مزرعة شنتير تحتوي على عدة مدرجات زراعية، ومتخصصين احنا في التوت البلاك بيري، التوت الأسود، التوت البري،
0: ما شاء الله.
1: على مستوى المملكة تقريبا. مزرعتنا مفتوحة من العام الماضي، استعداداتنا جيدة، تجهيزات الجلسات، المطاعم، ثلاث مطاعم، مقهى، أسر منتجة، محلات تجارية،
0: ما شاء الله.
1: أكثر من 20 محل تجاري داخل المزرعة،
0: ما شاء الله.
1: عندنا الأسر المنتجة طبعا دعم لأمهاتنا وبناتنا، يجلسون مجانا داخل المزرعة، مجهز لهم أماكن مخصصة.
0: يا سلام. كم مساحة المزرعة يا أخوي حسن؟
1: والله مساحتها تقريبا 54,000
0: ما شاء الله
1: متر مربع.
0: ما شاء الله ما شاء الله،
1: شغالة كلها طبعا، عبارة عن مدرجات، الناس تستمتع حتى لو يبغى يسوون هايكينج حول المزرعة.
0: يا سلام.
1: مجهز الطرق لها بكامل بأجمل المواصفات.
0: أجل تنتظرون الصيف بفارغ الصبر. ها؟
1: أكيد أكيد أكيد.
0: طيب
1: أكيد
0: غير الصيف شغالة هي المزرعة نفسها؟
1: والله احنا شغاله، ما وقفنا طول السنه، خلال السنه هذه ما وقفنا، خلال هذا العام، في الصيف وفي الشتاء المطعم شغال، المقهى شغال. الان ننقل كاس العالم الى الساعه 4 فجرا.
0: يا سلام.

0: جميل جميل والأفكار حلوة.
1: وأمامنا كأس العالم تقريبا شهرين، ننتظر عشاق كرة القدم والمتابعين
0: صحيح
1: خلال هذه الفترة، وإن شاء الله منتخبنا يؤدي أداء زي أداء أمس وأحسن
0: يا رب،
1: ونستمتع أكثر وأكثر
0: بإذن الله إن شاء الله. أخوي حسن، طيب خلينا نتكلم عن الفعاليات والأنشطة اللي تقدمونها خلال موسم الصيف. خلال موسم الصيف نبغى تفصيل فيها، كيف تحرصون على تقديم تجربة متكاملة تناسب العائلات والزوار؟ يعني اللي يبغون يجون المزرعة إيش اللي حيشوفونه؟ إيش اللي حيمارسونه؟ إيش اللي يجدونه في هذه المزرعة؟ أنت ذكرت أشياء جميلة لكن نبغاها بالتفصيل أكثر.
1: أبد، نحن في مزرعة شنتير نستقبل الزوار خاصة من بعد صلاة العصر. أنا عندي ثلاث مدرجات متخصصة للتوت مقفلها الآن لانتظار الزوار. حنفتح للزائر تجربة شبه يومية، يدخل إلى مزرعة التوت بسلة، يقطف، يستمتع بالتصوير، يستمتع بقطف التوت، يجرب أكل التوت، يعيش معنا هذا الجو في التوت، لأن التوت أحد المعززات الصحة النفسية.
0: يا سلام.
1: هذه أحد التجارب اللي عندنا حتصير شبه يومية خلال الشهرين الصيف القادم.
0: حلو.
1: حنسوي إعلانات عنها أن اليوم المزرعة مفتوحة للقطف. عندي أيضا بعض الفواكه الخوخ، عندي العنب على وشك إن شاء الله، عندنا الرمان أيضا إن شاء الله على وشك.
0: ما شاء الله.
1: كلها حنخلي الزائر يدخل يستمتع بالقطف، يأخذ بيده.
0: يا سلام يا سلام،
1: شامل هذا المزرعة.
0: يا سلام.
1: هذه أحد الفعاليات. عندنا فعالية المسرح. المسرح الآن أنا مسوي مسرح كبير وجديد الآن داخل المزرعة، إن شاء الله حتكون يوميا فعاليات على هذا المسرح، مسابقة أطفال، ألعاب أطفال، أناشيد، العرضة الجنوبية.
0: يا سلام، حلو حلو.
1: على المسرح وفي شاشة أيضا ثانية لنقل المباراة. عندي بسوي شاشتين كبار، عندي شاشة 4x4 لنقل المباريات.
0: ما شاء الله.
1: أيضا من الفعاليات أيضا حنسوي هايكنج حول المزرعة، مسابقات سحوبات على وجبات داخل المزرعة. أنا سوينا سحوبات في عيد الأضحى جدا جميلة، نالت على استحسان الزائرين. قالوا نبغى تكررها في الصيف، قلت ابشروا إن شاء الله نكررها
0: ما
1: في الصيف
0: شاء الله.
1: ويشوفون شيء مختلف بإذن الله.
0: موقع المزرعة موقع يعني سهل الوصول له، يعني وين موقع
1: جداً
0: المزرعة؟
1: جدا على الشارع العام. موقع المزرعة في محافظة القراء، بين محافظة القراء ومحافظة المندق ومحافظة بني حسن. أنا في السنتر بين الثلاث المحافظات، موقع متميز، وهذه قيمة إضافية للمزرعة.
0: يا سلام.
1: وقيمة نسبية جميلة. صحيح. على الشارع العام، على الشارع العام الرئيسي، طريق السياحة الرابط بين محافظة القرى ومحافظة المندق ومحافظة بني حسن.
0: جميل.
1: على الشارع العام.
0: جميل.
1: الوصول إليها زفلت،
0: يعني ميسر الوصول لها وسهل الوصول لها لأي، حتى لو كان من خارج الباحة.
1: من أكيد أكيد أكيد من أجمل المزارع اللي يزورونها. نستقبل جروبات سياحية، باصات ضخمة كبيرة جدا، لها مواقف مخصصة لها، لها أماكن تستطيع أن تدخل إلى المزرعة بكل سهولة.
0: جميل. خلنا نتكلم عن الإقبال والزوار لهذه المزارع والمنتجعات. كيف يساعد السياحة الريفية والزراعية في إبراز منتجاتها والتعريب المقومات الطبيعية اللي تتميز فيها الباحة؟ وكيف تصف لنا هذا الإقبال، سواء يعني أكثر في الصيف ولا في الأيام العادية؟ وش أنواع السياح اللي يجون إلى مزرعة الشنتير؟
1: وفي الحقيقة السائح لما يأتي من المدينة يحتاج شيء مختلف عن المدينة.
0: صحيح.
1: فالمختلف عندنا في منطقة الباحة المزارع السياحية الريفية، لما ندخل بيجلس بين الشجر، يشم هواء نظيف، هواء جميل، أشجار من حوله من يمينه ويساره. عندي أذكر لك عندي أطول شلال على مستوى المملكة
0: ما شاء الله. طبيعة خلابة،
1: طبيعة، خضرة، جلسات، شغلات
0: في. طيب أخوي حسن، في أكلات يعني جنوبية؟
1: أكيد. الأكلات الجنوبية من بعد صلاة العصر إلى منتصف الليل،
0: ما شاء الله،
1: هذه مخصصها لأخواتنا الأسر المنتجة.
0: يا سلام يا سلام.
1: مخصص أخواتنا المنتجة عشان يترزقون الله فيها.
0: مثل وشو الأكلات اللي
1: عندنا؟ العيش والعريكة والخبز المقناة الزهرانية.
0: يا سلام.
1: الجريش،
0: دغابيس فيه،
1: الدغابيس، الشغلات هذه كلها.
0: يا سلام يا سلام، يعني اللي بيجي اللي بيجي بيستمتع بالأكل، بيستمتع بالمنظر، بالأجواء، باستقبالكم الرائع لضيوف المنطقة، سواء من المنطقة أو من خارج المنطقة، وله غريب عليكم على الباحة، أنتم أهل كرم وطيبة ومعروفين بهذا الشيء، وبارك الله فيكم. طيب أكيد أستاذ حسن،
1: مفتوح من الساعة الساعة السادسة صباحا حلو. إلى الساعة الرابعة فجرا.
0: ما شاء الله ما شاء الله، هذه الفترة فترة الصيف،
1: فترة الصيف والآن الفترة هذه الحالية الآن، وإحنا طول السنة من الساعة السادسة عندنا وجبة فطور راقية جدا داخل المزرعة، الناس تحب تفطر بين في البساتين وبين الشجر
0: وتغير أجواءك. صحيح، بارك الله فيكم. طيب صحيح. تطلعاتكم المستقبلية لتطوير هالمزرعة، في أمال عندك وفي طموحات؟ وأكيد طبعا الطموح لا يتوقف.
1: أمالنا
0: في مشاريع جديدة وتجارب،
1: أمالنا مع أمال سيدنا ولي عهدنا، هو اللي قاعد يحسنا ويدعمنا لأن نصل برؤية 2030 إلى آفاق عالية.
0: سلام.
1: طموحي أن تكون هذه المزرعة رقم واحد على مستوى المملكة
0: بإذن الله.
1: طبعا أنا سنويا يعني بصرف مبالغ هائلة حتى أطور من هذه المزرعة، المزرعة كبيرة جدا، أكبر مزرعة تقريبا في الباحة
0: ما شاء الله.
1: بإذن الله تعالى في كل سنة تشوفون شيء جديد. السنة هذه استحدثت ممر سميته ممر الغروب، نحن نفتتحه خلال الأسبوع الجاي، ممر جميل جدا وجلسات فيه
0: يا سلام.
1: من أجمل الجلسات ومكلف جدا. السنة اللي بعدها حفتتح الممر الثاني والثالث والرابع
0: ما شاء الله. ما شاء الله.
1: وبإذن الله تشوفون شيء مختلف في مزرعة.
0: الله يعطيك العافية، وإن شاء الله لنا زيارة لهذه المزرعة، واللي يسمعنا الآن نقول له مزرعة الشنتير بانتظارك في منطقة الباحة.
1: انتظاركم الله يحييكم.
0: الله يعطيك العافية، سعدت والله بالحديث معك أستاذ حسن الزهراني، ودعواتنا لكم بالتوفيق، صاحب مزرعة الشنتير التوت الأسود في منطقة الباحة، وكلمنا عن استعداداتهم لصيف الباحة 2026. شكرا لك أستاذ حسن.
1: استودعك الله، مع السلامة.
0: يعطيك العافية، يا مرحبا. ما زلنا متواصلين معكم في هوا بلادي، لكن نروح إلى فاصل.

السادسة مساء في الرياض. هذا موجز لأهم وآخر الأنباء على قراءة حورية السباعي، أهلا بكم. وزير الخارجية يصل إلى العاصمة البرتغالية لشبونة في زيارة رسمية. وزير الخارجية يبحث مع نظيره البحريني مستجدات الأوضاع في المنطقة. بهدف تطوير الخدمات الحكومية إطلاق النسخة الخامسة من جائزة الحكومة الرقمية. وزير الحج يكشف عن دخول التوسعة الثالثة للحرم المكي مراحلها الأخيرة. مدينة سبارك توقع اتفاقية لتطوير مصانع جاهزة ومتخصصة في مجال الطاقة. الخميس المقبل انتهاء التسجيل العيني لقرابة 500 ألف قطعة عقارية في الرياض ومكة والمدينة. إطلاق أعمال النسخة الثالثة من مسرعة الأمن السبراني بمشاركة 7 شركات محلية ناشئة. منشآت أول هيئة حكومية تطبق نظام الرقابة المالية الجديد. جامعة نجران تسجل براءة اختراع أمريكية لابتكار كبسولة دوائية متقدمة. الدفاع المدني يحذر من ترك المواد القابلة للاشتعال داخل المركبات خلال الصيف. عربياً ودولياً، الرئيس الأمريكي يعلن فتح مضيق هرمز الجمعة المقبلة بعد توقيع الاتفاق مع إيران. الجامعة العربية تدين افتتاح سفارة لما يسمى إقليم أرض الصومال في القدس المحتلة. الأمم المتحدة تعلن انخفاض أعداد النازحين في السودان بعد تزايد حركة العودة. نهاية الموجز من إذاعة الرياض، في أمان الله.

0: يا هلا وسهلا، حياكم الله من جديد مستمعي الكرام في هوا بلادي. من الأشياء الجميلة اللي دائما حنا نسعد فيها في هوا بلادي نأخذ أخبار وفعاليات وكل ما استجد أيضا في ساحتنا السعودية. ومن الأشياء الجميلة اليوم اللي حنا نركز عليه هي الفعاليات والبرامج اللي موجودة، الفعاليات السياحية. علي،
1: صحيح،
0: دائما ما نقول إنه فعالياتنا مختلفة، فعالياتنا فيها رحابة صدر، فعالياتنا مميزة في الصيف، أمانات المناطق تستعد بشكل مبكر، فكل هذه مقومات سياحية رائعة جدا. تركيز على الفعاليات الأسرية تحديدا، الأسرة ومتطلبات الأسرة وبرامجها، وأيضا من خلال التركيز أيضا على مواسم الصيف. يعني كل منطقة هذه تعطيك مجال رحب جدا صراحة.
1: صحيح، في تنافس ما بين أمارات المناطق في السياحة في المملكة العربية السعودية، وبالتالي أنت في بلدك وتستمتع بسياحتك المحلية بشكل رائع وجميل وأمن وأمان.
0: صحيح،
1: وكل الخدمات متوفرة، فبالتالي أنت تعيش الجو بشكل
0: ليش جميل. نقول هالكلام علي؟ ليش نقول أنه عندنا فعاليات وبرامج سياحية مختلفة؟ لأنه في سياحة وترفيه عندنا الجسر الزجاجي ومصاطب القيم، وجهة صيفية تجمع إطلالات الباحة وفعاليات العائلة. ليش نقول إنه هذا التركيز مهم جدا على فعالياتنا؟ الباحة اليوم مثلا خلال موسم الصيف تتجه أنظار الناس إلى مصاطب منتزه الأمير حسام بالقيم، أصبحت إحدى أبرز الوجهات السياحية علي.
1: صحيح،
0: ومنطقة مفتوحة، موقعها استراتيجي مطلع على مدينة الباحة، الشيء الجميل، وعلى القطاع التهامي. هذه واحدة من الأشياء الجميلة. ففي مشاهد بانورامية، لكن تتخيل المشاهد هذه الجميلة، الضباب، الجبال، وديان، السحب.
1: صحيح،
0: يعني أخي حتى الصورة جميلة اللي حاطينها.
1: ترى على فكرة يعني المنطقة الجنوبية عندنا ونكسور في باقي مناطق المملكة، لكن احنا نعرف أنه يوليو أوغست من الأشهر الحارة في جميع أنحاء العالم.
0: صحيح،
1: لكن أنت لما تكون في هذه المناطق في المنطقة الجنوبية، سبحان الله، أجواء جميلة ورائعة برغم أنك في أوغست في يوليو في عز الصيف، لكن أجواء جميلة، فالناس تبعد يعني تهرب من الحر. ولما يكون عندك في بلدك هذه الأجواء فأنت يعني تستمتع بهذه الأجواء.
0: أي والله،
1: وكل تمارس كل الفعاليات فيها، وما شاء الله الأماكن هذه نشطة سياحيا في الصيف وغير الصيف. لكن في الصيف اليوم كان معي حديث مع أحد أصحاب المزارع في منطقة الباحة، ويقول أنهم يفتحون من 6 صباحا إلى 4 الفجر الأيام دي عشان نقل مباريات كأس العالم، وحط شاشات في المزرعة،
0: والأسرة المنتجة والفعاليات،
1: الأكلات الجنوبية والشعبي، والأجواء فأكيد أنه يعني تخلي اللي من داخل المملكة ومن خارج المملكة يجي. على فكرة أنا شفت جروبات أجنبية أوروبية مقيمة في منطقة في محافظة تنومة اللي محافظتي، استغربت والله، يعني مقيمين معهم سياراتهم وجاي من برا،
0: كرفاناتهم
1: والخيام، ومستمتعين بالأجواء. قلت معقول؟

0: فعاليات ملاهي ايا كان هذه الامور. بس الجسر الزجاجي انا اقول مخيف يعني.
1: ما جربت التجربه؟
0: اه والله تجربه لا. شوف انا واحده من التجارب اللي انا جربتها صدق يمكن تكون مخيفه هي كانت في الطائف. كان في عمليه تركب مركبه وتنزل من اعلى الجبل لاسفل الجبل. طبعا في منتزه الجبل الاخضر لا مو نفس التلفريك. هي على مسار طبعا حديدي بس نازل لك بمسارات معينه وسريع وانت اللي تربط فرامل وانت اللي
1: جبت العيد ها
0: جبنا العيد لانه مخيف الوضع مخيف. لكن عموما يعني هي تجربه التجارب حلوه الممتعه. هذه فعالياتنا وهذا هو هوا بلادي.

0: الله الله. بما أنه كنا في الباحة، وين نروح الحين؟
1: نروح المدينة.
0: المدينة يا سلام، جبل أحد. الله، وترفيه بعد، فعاليات جبل أحد، تاريخ طبعا يروى، وتجربة تعاش في قلب المدينة. هذه واحدة من الفعاليات الجميلة، لأنه يمثل جبل أحد أحد أبرز المعالم التاريخية والطبيعية في المدينة المنورة. طبعا هي وجهة عالي تستقطب الزوار أيضا في المدينة. صحيح. أنا هذا الجبل أنا جلست فيه
1: ما شاء الله،
0: في حديقة أسفل الجبل. ممتع الجلسة.
1: يا سلام.
0: ممتع الجلسة، بما ما أدري كيف أوصف هالمكان صراحة.
1: مريحة.
0: مريحة. مريحة. مريحة.
1: المدينة المنورة عموما.
0: أنت أول ما تدخل المدينة أنت تقول يا أخي أنا أحس براحة نفسية غير.
1: والله أنا رحت المدينة وفعلا جلست تقريبا 4 أيام. ما ما ما ما شبعت منها، ولي زيارة ثانية للمدينة فيها راحة نفسية عجيبة.
0: صحيح.
1: سبحان الله العظيم، وفيها طمأنينة وجمال في المنطقة وأهل المنطقة
0: وأهلها لطيفين.
1: يعني بصراحة تحس إنه المدينة المنورة من الأماكن اللي أنت ترتاح فيها وأهلك يرتاحون فيها.
0: والله شيء غريب.
1: جبل أحد من الجبال العظيمة التاريخية المهمة جدا لنا كمسلمين، ومن إنجاز التعبير نسميها سياحة دينية.
0: يعني ما يعني شوف، خلينا نقول سياحة للمدينة المنورة كمدينة مقدسة طبعا. لكن الأمانة جبل أحد من المواقع السياحية والمواقع الجميلة، لأنه في حديقة أسفل الجبل ممتعة جدا.
1: يا سلام.
0: أنا أذكر أنه لما جلسنا أخذنا قهوتنا وشاهينا وكذا وجلسنا، كنا جايين في وقت يعني مو بصيف، لا كان وقت برد شوي. على وقت دخول البرد حلوة. بس الأجواء حلوة. جلسنا من العصر، طلعنا متى؟ الساعة 10. يا ما تمل. وأهله طيبين صراحة، لأنه كان يتعامل معنا ناس حولنا يعرفون ما أنا من المنطقة، ونسأل نقول وين المكان الفلاني، كانوا يقولون لا تعال تقهوا معنا بعدين نقول لكم.
1: هذا طبع فينا في المملكة.
0: فشيء جميل صراحة،
1: جميع مناطق المملكة ومحافظاتها ومراكزها، الكرم والطيب وما اعتدنا عليه من الشعب السعودي. ولا هو غريب،
0: ما هي غريب.
1: إحنا ما زلنا متواصلين معكم في هوا بلادي. نروح إلى تقرير.
0: إيه، عندنا الآن تقرير أعدوا الزملاء عن فن الزامل. فن من الفنون الجميلة في المنطقة الجنوبية وفي نجران تحديدا. صحيح. لكن خلونا نأخذ هذا الفن وراجع لكم في هوا بلادي.

فن الزامل أحد أبرز الفنون الشعبية التقليدية في جنوب المملكة العربية السعودية، وهو لون أدائي وشعري عريق ارتبط بالمناسبات الاجتماعية والوطنية والقبلية، وظل عبر الأجيال وسيلة للتعبير عن الفخر والتكاتف والتواصل بين أفراد المجتمع. ويحظى هذا الفن

مكانة خاصة في مناطق عسير ونجران، حيث لا يزال يمارس ويقدم في الاحتفالات والمناسبات المختلفة باعتباره جزءاً أصيلاً من الهوية الثقافية للمنطقة، وقد ارتبط في بداياته بمواقف التعاون والعمل الجماعي مثل مواسم الحصاد وبناء المنازل وحفر الآبار، إضافة إلى استخدامه في مناسبات الصلح والاستقبال والاحتفاء بالضيوف والأعراس. ومع مرور الزمن تطور الزامل ليصبح فنا شعبيا متكاملا يجمع بين الشعر والأداء الجماعي والحركة المنظمة، محافظا في الوقت نفسه على خصائصه التراثية الأصيلة. يتميز الزامل بأدائه الجماعي الذي يعتمد على الصوت البشري دون استخدام الآلات الموسيقية أو الإيقاعات المصاحبة، ويصطف المشاركون في صف واحد أو صفين متقابلين، ثم يرددون أبيات شعرية بصوت جماعي متناغم أثناء سيرهم بخطوات متناسقة نحو موقع المناسبة، ويقوم شاعر أو أكثر بصياغة أبيات الزامل بما يتناسب مع الحدث، ثم يرددها المشاركون بطريقة جماعية تعكس روح الانسجام والوحدة بين أفراد المجموعة. ويتميز شعر الزامل بالإيجاز والقوة البلاغية، حيث تصاغ أبياته بلغة مباشرة تحمل رسائل واضحة يفهمها الجمهور بسهولة.

0: الله الله الله
1: يا سلام.
0: دامت افراح الوطن في ظل آل سعود. الله يديم الأسرة الحاكمة ويديم قيادتنا الحكيمة. هذا هو فن من الفنون الجميلة في نجران وفي مملكتنا الغالية وفي الجنوب عموما، يعني من نجران وامتدادا الى ايضا خميس مشيط
1: الظاهر.
0: اي نعم، هو تقريبا، لكنه هو امتداد يعني في المنطقة هذه تحديدا.
1: فن جميل،
0: فن جميل حماسي،
1: وحلو انك تذكر الاجيال الجديدة، تعرفهم ان عندنا فنون جميلة، فنون في نجد، فنون في الشرقية، فنون في الجنوب، في الغربية، في كل مكان من مناطق المملكة. لازم نحافظ عليها، لازم نعرفها، لازم نعرف مسمياتها.
0: الله،
1: يعني هذا ترى شيء بالعكس يزيدك فخر.
0: أنا والله كنت بقول لمحمد بس يعدلنا الصوت، بس لأنه والله صراحة حماسي.
1: إيه، فعلا.
0: والله حماسي. أنا الأمانة شدني وشد يعني يمكن أغلب المستمعين جدا، يعني حتى شوف الصف صوته متناسق. إيه حلو حلو محمد. إيه عيد لنا.

يعطيك العافية محمد. شكرا لك. شكرا أيضا لهذا الفن الجميل الذي أظهر إبداع الشعب السعودي في حفاظه على موروثه وثقافته. دائما معكم مستمرين في هوا بلادي. نأخذ فاصل قصير كذا وراجع لكم بحماس.

اسمع الله. وحشني، حشتوني كلكم.

بعدك حلم صاحيني وافوق، وان كان به غيري احد كيف نساك. حبنا بد ما حبه عاشق لمعشوق،

0: يا هلا وسهلا، حياكم الله من جديد مستمعي الكرام. خلونا نتجه الآن إلى واحدة من فقراتنا في هوا بلادي، قصة النجاح. قصص النجاح كثيرة وتختلف أيضا بحسب أيضا المعطيات، لأنه أحيانا تبدأ من يعني قصة النجاح من الصغر، منذ الطفولة تتحول هذه الهواية إلى قصة النجاح. ولما تبدأ أيضا من خيوط صغيرة فيها نسج وتفاصيل تراث وجمال وإبداع معاصر. لكن ضيفتنا كانت في السابعة من عمرها ارتبطت بعالم الكروشيه والنسيج، تصنع خيوطها يعني بفن وإبداع وتميز، تستوحي أيضا من تفاصيل منطقتها، ألوانها ونقوشها وروحها الثقافية. لذلك كانت مع السنوات ومع هذه الخبرة أصبحت ممارسة فنية بامتياز، أصبحت أيضا رسالة أو من خلالها تنقل هذا الفن للأجيال عبر الدورات التدريبية ورش العمل. ضيفتنا في قصة نجاح الأستاذة حمدية هادي عاتي، مدربة نسيج وكروشيه لأكثر من 15 عاما. حياك الله أستاذة حمدية.
1: حياك الله يا أستاذ.
0: يا هلا وسهلا. حياك يا هلا وسهلا. البداية، بدايتك في في في عالم النسيج والكروشيه متى كان؟ في عمر السابعة؟ وكيف كان بالنسبة لك، كيف كان بالنسبة لك في هذه البدايات؟
1: أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم السلام.
1: بدايتي من طفولتي، أول بدايتي كان في فترة زمنية ما فيها نت ولا فيها هذه الأشياء، فكانت في فترة حرب الخليج، فالناس كانوا يخافون من موضوع، يعني ما في عندهم فكرة عن الكمامة أو شيء زي كذا. فبدأت أنا كطفلة خايفة على أهلي، فكان في أقمشة متبقية عند الوالدة الله يحفظها
0: إن شاء الله،
1: فسويت على شكل كمامة. أنا ما في بالي كطفلة إنها في اسم شيء اسمه كمامة. فصنعت كمامة من قماش.
0: كانت هذه أول قطعة أستاذة حمدية، يعني بدأت بصنعتها؟
1: أول قطعة.
0: ما شاء الله.
1: فكان يضحكون علي، وش ذا؟ أقول لهم هذه عشان وقاية، يعني خوف على أهلي.
0: الله.
1: أنا في بالي ما في بالي إن في هذه شيء موجود اسم كمامة.
0: يا سلام.
1: بس كوقاية.
0: بس كانت البداية ملهمة أستاذة حمدية، ما شاء الله عليك، كان عندك فكرة حلوة، صنعتي شيء.
1: أيوة. بس. الحمد لله. بس الفكرة إن ما حد عنده وعي في الفترة.
0: صحيح.
1: يعني عن كمامات، عن أشياء زي كذا.
0: صحيح. أتفق معك، ويمكن كانت الفكرة غايبة عن الجميع. طيب هذا الشغف اللي كان عندك، هو كان يعني أخذتي هذا الشغف من الوالدة الله يحفظها، ولا كان عندك أنت حب لهذه المهنة، عندك إبداع في هذا المجال، أنت تحبين هذا المجال لأنه فيه إبداع وفيه تصاميم؟
1: أنا أحب المجال، وأمي كان عندها خلفية بسيطة عن الخياطة. فأخذت من الطرفين، يعني من الهواية ومن أمي شوي.
0: الله.
1: فطورت هذا الشيء.
0: كنتي تجلسين مع الوالدة تأخذين منها بعض المعلومات؟
1: في البداية أمي كانت يعني ما هو مرة في الخياطة، بس كان عندها خلفية بسيطة.
0: أي.
1: فأنا كنت أخذ الخلفية من أمي وأطبقها شيء أكبر من كذا، يعني الطموح أكبر.
0: الله. وبدأتي تصنعين أستاذة حمدية، بدأتي تنسجين وتقومين بالخياطة، بدأتي بأفكار ملهمة، وش أيضا قطعة ثانية

0: أتي في خياطتها ونسيجها؟
1: بدأت في الكروشيه. كنت هاوي الكروشيه بشكل جنوني.
0: ليش؟ ليش هاويته بشكل جنوني؟ لأنه في إبداع؟
1: في إبداع وفي أفكار جميلة. كنا في المنطقة يصنعون الكواسي عندنا. أنا كنت من جازان، أنا جازانية.
0: ونعم يا هالجازان، احتاج
1: تسلم. فيصنعون الكواسي، أنت عارف الكواسي حق الرجال الطاقة.
0: إيه معروفة. إيه
1: أنا كنت هاوي هذا الشيء، بس كنت قدرتي ما أتمكن منها. فبدأت في الكروشيه بطريقة بسيطة تدريجيا، في مفارش، في كجوارب، كشباصات شعر.
0: كم كانت تأخذ منك عملية الخياطة والنسيج؟
1: والله في البداية كانت شوي صعبة، طفلة وما عندها خبرة كافية. تدريجيا إلى الحمد لله يعني صرت ماهرة الآن.
0: يا سلام. بس كانت تأخذ منك في فترات طويلة مدة أطول، يعني تأخذ من 5 أيام أسبوع ولا يعني أقل؟
1: يعني في البداية كانت تأخذ، بعدين لا، صارت القطعة يومين 3 أيام. ما القطعة لما تكون كبيرة، لما تكون مفرش سرير أو أريكة أو كذا، 2 إلى 3 أسابيع.
0: يعني الآن القطع اللي عندك وانت ماهرة ما شاء الله وممتازة، كم تأخذ عندك؟ يعني لو قلنا فيها تصاميم وفيها إبداع، كم تأخذ منك؟
1: حسب المقاس، يعني في متر، في مترين، حسب الوقت يعني.
0: طيب خلينا نقول مترين، كم تأخذ منك أستاذة حمدية؟
1: مترين حوالي 3 أسابيع.
0: 3 أسابيع
1: تكون بشكل متقن وبألوان وطريقة فنية، يعني لها خطوات وكل غرزة تختلف عن الثانية.
0: الله، أنت تصممين الفكرة من أول؟ تأخذين الفكرة من أول تصممينها على منصة معينة على الكمبيوتر، ولا تأخذين أنت من مزاجك وفكرك وإبداعك وإحساسك، ولا تراث المنطقة هو هوية؟
1: على حسب الفكرة. أحيانا تجيني فكرة تصميم شيء معين، أحيانا تجيني فكرة يعني عشوائية. حسب النموذج، أو حد يطلبني شيء معين، مثلا شنطة أطفال، رسمة مثلا دب أو رسمة معينة، هذه كلها بترون.
0: الله.
1: أرسم بترون على الخطوات والغرز وأبدأ في شغلها.
0: الله الله. طيب تراث المنطقة ملهم بالنسبة لك، يعني في إلهام، المنطقة ما شاء الله غنية بالتراث والموروث، فهل هذا أيضا ضمن تصاميمك؟
1: أكيد، خاصة لما انتقلت إلى منطقة عسير ودخلت في مجال. أنا كنت في بدايتي في منطقة جازان، دخلت المعهد ودرست خطوات الخياطة من الألف إلى الياء، فأنجزت فيها دورة كاملة متكاملة. الحمد لله، يعني كان هذا أكبر إنجاز لي، وهذا أول مشواري في بداية الخياطة.
0: الله الله. طيب يوم أنت دخلتي هالدورات، كان عندك إحساس أنه يعني هذه الدورة بتعطيني شيء، بتعطيني دافع أيضا في القادم من الأيام، لأنه أنا عندي شغف؟
1: أكيد. أول شيء الطموح والتفاؤل بالأمل.
0: يا سلام.
1: والفكرة والإبداع، هذه أول خطوة، أنا هذه من أساسياتي.
0: الله.
1: أصبر على القطعة لإنجاز شيء يكون جميل.
0: الله. أنت درستي وما شاء الله ونجحتي أستاذة حمدية، الآن تقدمين عدد من الدورات وورش العمل، وش اللي لفت انتباهك في تفاعل المتدربات معك مع هذا الفن؟
1: أنا أولا بدأت في منطقة عسير، ذهبت إلى أحد الجمعيات فاقترحت عليها أني أكون مدربة، أو أنا كان عندي فراغ في المنطقة يعني ما أعرف حد. فلما ذهبت إلى ذي فأعطتني الفرصة فكمدربة في الجمعية الخيرية. فأعطيت الدورة بطريقة مبسطة وسلسة، غير المقاسات. أخذ المقاسات هذه تكون صعبة على المتدرب اللي ما يعرف يقرأ ويكتب ويأخذ المقاسات بطريقة صحيحة. بدأت خطوة بسيطة علشان يدخل الفكر للأمهات أو الخوات اللي غير المتعلمة، بطريقة سرد القماش على الطاولة ويقص على طول، ما في أخذ مقاسات.
0: الله.
1: فالحمد لله مرحلة وكانت حلوة.
0: في تفاعل معك مع الدورات اللي تقدمينها؟ تحسين انه في ناس عندهم شغف يدخلون هذا المجال؟
1: اكيد فيه، وخاصة قصة امرأة كبيرة في السن في محافظة القحمة. هذه قصة وملهمة ومؤثرة. فلما بدأت أخذ المقاسات نظرت إلي تقول لي أنا ما أعرف أضرب أكثر، كيف أسوي؟ فتركت القماش على جنب وخدت المسطرة والمقاسات خلتها على جنب، قلت له أنا عندي كان فستان طفلة كان بس للعرض، فقمت قصيت على القماش قلت له يا أمي هذا أول فستان تخيطي أعطيني هدية والثاني لك. ابتسمت حسيت بفرح يعني دخول السرور لقلبها يعني بطريقة فنية.
0: الله الله الله يعطيك العافية والله.
1: الله يعافيك
0: جد يعني هذه داعم لها يعني، شوف الفرحة كيف لها بالنسبة لها.
1: أكيد شوف أنت تأخذ ما تكون مدرب يعني شديد، خذ على حسب الفئة وحسب الفكر.
0: يا سلام.
1: على حسب كل فكر وكل مستوى وكل عمر تأخذ بالتدريج. ما تجي مدرب
0: صحيح
1: عندك سرد كلام وتصير السرد وخلاص، لا ما ينفع.
0: طيب القادم من الأيام وش بالنسبة لك إن شاء الله تسعين تقدمين إن شاء الله في الفترة القادمة؟
1: أتمنى يكون في مركز تدريب للحرف وتطوير الحرفة من الأصول من القديم إلى الحديث بطريقة جميلة وفنية مبتكرة، وتطوير المنهج بطريقة تناسب المجتمع.
0: يا سلام يا سلام، أنا أشكرك والله من الأعماق، شكرا لك أستاذ حمدية، وأنت تقدمين هذه المعلومات الجميلة وهذا الحوار اللطيف الجميل معك، أنه فعلا أنت إنسانة رائعة وملهمة، وقدمتي يعني خبرتك ومنذ كنت طفلة وأنت تتعلمين وعندك شغف. شكرا لك، شكرا لهذا الإبداع، شكرا لهذه القصة من النجاح الأستاذة حمدية هادي عاتي مدربة نسيج وكروشيه لأكثر من 15 عام. شكرا لك.
1: أسلام.
0: يا هلا وسهلا، حياك الله.
1: حياك الله.
0: يا هلا. هذا هو الإبداع وهذا هو الإلهام، معكم مستمرين في هوا بلادي. والله إبداع يعني لما تكون عندك قصة نجاح وإبداع، هذا هو المجال. عموما مستمرين في هوا بلادي، فاصل غنائي وراجعي لكم.

حياكم الله معنا في هوا بلادي، ما زلنا متواصلين معكم في هذه الحلقة في فقراتنا المتعددة في حلقة هوا بلادي. دائما نحاول التنوع في فقرات هذا البرنامج والتنقل ما بين مناطق المملكة، وأيضا تسليط الضوء على الأجواء هذه الأيام. وحنا نعرف أنه فترة الصيف فترة تكون في معظم مناطق المملكة حارة جدا، زي ما هو الآن في مدينة الرياض والمنطقة الوسطى عموما والمنطقة الشرقية، يعني فيها أجواء حارة. لذلك دائما في توصيات دائما في فصل الصيف، وكل صيف اعتدنا على سماع مثل هذه التوصيات: الابتعاد عن حرارة الشمس، شرب الماء لتعويض السوائل المفقودة من الجسم. فطبعا حنا لابد أنه في فترة الصيف نحذر من أشعة الشمس، عدم الخروج في الشمس بشكل كبير، لبس النظارات الشمسية، ارتداء على الرأس أي شيء يعني يحجب ما بين الشمس ورأس الشخص، لبس الملابس الخفيفة. أيضا في تحذيرات دائما نسمعها في فصل الصيف عن الأشياء اللي تحملها معك في السيارة، لأنه الأيام القادمة حيكون درجات الحرارة مرتفعة. حنا نعرف هذه الشهور يوليو وأوغست تكون شديدة الحرارة في معظم مناطق العالم، فيكون في تحذيرات دائما من الجهات المسؤولة، من الدفاع المدني لحفظ السلامة للجميع، والابتعاد عن المشاكل اللي تصير يعني في السيارات من خلال أشعة الشمس وضغط الأجواء. فدائما يحذرون من وضع العطور في السيارة، البخاخات، الأشياء اللي قابلة للانفجار، الباور بانك، الجوالات انك تنساها في السيارة، جهاز لابتوب، الأشياء هذه ممكن لا قدر الله والله يحفظ الجميع تنفجر ويصير مشكلة في السيارة أو في لمن حول السيارة أو إذا كنت في المركبة نفسها. فنحاولنا ننتبه، نبتعد عن الأشياء هذه، نفضي السيارة من الأشياء هذه، الأشياء اللي فيها غاز، فيها ضغط، فيها في بعض الأشخاص يعني يكون فوضوي، سيارته تكون مليانة مشروبات غازية، عطور، بخاخات، أشياء قابلة للانفجار مع حرارة الشمس. لذلك حنا نقول انتبهوا، لا اهتموا هذه الأيام، ولأنه الحرارة ما ترحم، الشمس قوية والأجواء صيف، فنحافظ على سلامتنا من خلال الابتعاد عن الأشياء هذه وننظف السيارات ونبتعد عن نبعد الأشياء اللي قابلة للانفجار من داخل السيارة حتى ما يحدث لا قدر الله سوء لأحد والله يحفظ الجميع. أحيانا تؤدي إلى حرائق لا قدر الله في السيارة، في ما يحيط بالسيارة، ويتأذى الجميع من هذه الأشياء. فالله يحفظ الجميع، انتبهوا. ودائما التحذيرات هي للتنبيه، لكن الشخص يتحمل هذه المسؤولية ويبتعد عن هذه الأشياء ويبعدها من سيارته، ينظف سيارته، يحاول ينسم في القزاز على قولتنا، نفتح في القزاز شوي يدخل تيار هواء خفيف، السيارة تكون في مكان مظلل بعيدا عن الشمس، لأنه فعلا الصيف قادم، الصيف حرارته عالية جدا. فنقول الله يحفظ الجميع وننتبه من هذه الأشياء، ولا قدر الله يصير مشكلة تضر بالشخص وبممتلكاته وبالآخرين. فالله يحفظ الجميع.

0: يا سلام.
1: طبعا في اجواء بحريه.
0: انت تحب الاجواء البحريه؟
1: اي والله احبها، يعني بس ما تكون حاره يعني. ها
0: لا والله الحين جو السباحه. اي والله
1: في الليل.
0: في الليل النار
1: توي يقول انا
0: نار
1: شمس وحر
0: تروح مشوي خلاص.
1: ليالي جيزان او جازان تصنع تجربه صيفيه استثنائيه. احنا قلنا ان الصيف هذا مميز بانه في مباريات كاس العالم، فبالتالي الاجواء تصير حلوه
0: وممتعه.
1: حتى مشاهده كره القدم في ناس كثير يشاهدونها برا البيت ويشاهدونها في اماكن مفتوحه فيها بخاخات
0: الرذاذ
1: هذا الماء وجلسات حلوه، فتحلو ليالي السمر مع مباريات كره
0: القدم. والله عاد اني تصدق انا جازان يعني من المدن الجميله القادمة بقوة في السياحة السعودية.
1: صحيح.
0: بأمانة.
1: صحيح.
0: لأنه كورنيش جازان واحد من الوجهات البحرية الرائعة جدا، فما بالك بالمقاهي المفتوحة اللي فعلا أصبحت اليوم وجهات مفضلة للعائلات الزوار حتى على مستوى الرياض. يعني الوجهات المقاهي المفتوحة وجهة حلوة للناس.
1: صحيح.
0: اليوم في جازان، يعني بما نتكلم عن جازان، هناك مساحات علي، مساحات ترفيهية تستقطب العائلات، الزوار، الشباب، هواة المشي، الرياضة. لذلك أضفت في جازان إضافة جميلة جدا.
1: وجازان أنت عارف يعني أنه تنوع الطبيعة فيها كثير.
0: صحيح.
1: البحرية والجبلية، فبالتالي وما تروح حتجد مبتغاك في منطقة جازان.
0: الأمانة حتى المشروعات في تطوير الواجهات البحرية، المتنزهات العامة في جازان عززت من جودة الحياة، توفير بيئات حلوة علي جاذبة للترفيه. اليوم لما أنت تروح أنت جازان أو لأحد محافظات جازان، فيفا مثلا، خلينا نتكلم عن فيفا، وجهة رائعة جميلة جدا فيفا. يعني أنت تقول أنا وين، أنا خارج المملكة يعني بأمانة.
1: صحيح.
0: جاذبة جدا،
1: مرتفعات يعني
0: مرتفع. صحيح. والجو براد والناس تقول جازان حارة.
1: صحيح.
0: وهذه واحدة من محافظات جازان
1: باردة.
0: إيه.
1: فسبحان الله التنوع الطبيعي هذا في التضاريس وفي الأجواء يخلي المنطقة عليها إقبال سياحي كثير. اللي يحبون الأجواء البحرية موجودة أجواء بحرية، يحبون والله الأجواء الجبلية موجودة. الأودية في وادي لجب.
0: وادي لجب من وادي أجمل الأودية.
1: من كثر ما غطينا عنه أنا والله حريص أني أروح.
0: الأمانة يمكن أحد الزملاء وأصدقاء راح لوادي لجب وكان يصور لي ويرسل وأقول له أتني معكم. جميل.
1: وأصبحوا يستثمرون حتى في الإرشاد السياحي، إنهم السياح يجون ويعرفون معنا هذا.
0: العيون الحارة مثلاً. العيون الحارة يمكن أحد الأوروبيين صور في منصة يوتيوب وكان يقول أنا موجود في يعني محافظة تابعة لجازان، فهذه واحدة من العيون الحارة اللي تعالجون فيها، كان يوصفها يعني بمشهد وشايف الناس كيف إنهم يأخذون ويحطون عشان طبعا هي في النهاية هذه تعود للمجال الطبي، لكن هذه واحدة من الوجهات اللي في ناس يفضلونها يروحون يشوفون هذه العيون الحارة مثلا في جازان. واليوم مثلا في كاس العالم مثلا أمانة جازان وفرت أماكن لمتابعة كاس العالم. كنا نقول يمكن قبل أمس وقبل أمس كنا نتكلم أنه أمانة الرياض وفرت أماكن.
1: صحيح.
0: أمانة جدة أيضا ذكرت أنه وفرت أماكن. الطائف
1: مفتوحة.
0: ساعات لذلك الأمانات ما شاء الله متفاعلة.
1: وحنا شعب نحب كرة القدم مثل البرازيليين. إيه؟ نعشق كرة القدم. يعني تلقاه مباراة منتخبنا السعودي ما يلعب فيها نشوفها، لازم نشوف، لازم نتابع. وكاس العالم حدث يجينا بعد 4 سنوات، يعني الله. هذا من الأحداث الرياضية المهمة جدا ونعشقها. في ناس طبعا يسافرون ترى يروحون يحضرون كاس العالم، من عشقهم لحضور مثل هذه الفعاليات الكبيرة الرياضية. فما بالك يعني اللي ما تسنى له الفرصة مرتبط بعمل برد، وفرنا لك هذه الأجواء في مقاهي وفي تجمعات جميلة مع ناس تتفاعل معهم تتعرف عليهم. بعدين سبحان الله ترى عالم كرة القدم عالم بسيط وعالم جميل، تتعرف على الآخرين بسرعة. يعني تلقاك أنت مجموعة تتفقون مع منتخب على منتخب تشجعونه وخلاص صرتوا أصدقاء.
0: اي والله عرفت. انا ذكرت قصتك
1: اللي
0: وانت في كاس العالم في روسيا.
1: اي
0: فيعني هي في النهاية
1: متعة بصراحة.
0: الجميل هي في المتعة، لذلك هن نعيش هالمتعة فيها وبلاد.

0: من واحدة من المشاريع علي الجميلة في أمانة جدة، تطلق المرحلة الثانية من معرض عروس البحر الأحمر. طبعا هذا المعرض يعني هو ضمن جهود الأمانة في تعزيز الهوية البصرية للمدينة لمحافظة جدة، إبراز معالمها ومجسماتها الفنية بعدسات نخبة من المصورين السعوديين. يعني الأمانة هذا من الأشياء الجميلة.
1: صحيح.
0: طبعًا يعني أنا لما أكون مصور وأشوف صوري موجودة هذا والله يعكس شيء.
1: يفتخر فيها ويعتز. طبعًا تستضيف 5 بلديات فرعية المعرض تباعًا لمدة أسبوع في كل بلدية خلال الفترة من 14 يونيو حتى 12 يوليو 2026.
0: الله.
1: وهذا من الساعة 1 حتى 3 مساء. تنطلق أولى محطاته في بلدية جدة الجديدة تاريخ 14 يونيو. تليها بلدية بريمان في 21 يونيو، ثم بلدية أبحر في 28، وبلدية ثول في 5 يوليو، على أن تختتم الجولة في بلدية المطار بتاريخ 12 يوليو، بما يتيح للسكان والزوار فرصة الاطلاع على الأعمال الفنية التي توثق جمال مدينة جدة وتبرز ملامحها الحضرية.
0: يا سلام، هذا المعرض عزيز المستمع الكريم واللي تسمعنا الحين في هوا بلادي، معرض عروس البحر الأحمر يجسد توجهات أمانة جدة، تحويل الرؤى الاستراتيجية لمبادرات نوعية. ليش يا ظافر؟ ليش يا علي؟ نقول لك لأنه يجسد فعلا توجهات الأمانة في تعزيز جودة الحياة، يشكل أيضا مساحة فيها إبداع فني مع التخطيط الحضري، إبراز جمال جدة المتأصل ومعالمها المتطورة، لأنه اليوم جدة واحدة من المحافظات الرائعة والجميلة، فيها رؤية فنية تعكس هوية جدة وتطورها المستمر. لذلك هذه مبادرة الحقيقة تسعى إلى تعزيز ارتباط أيضا المجتمع بمدينته. يا أخي أنا اليوم لما أصور مدينتي وأشوف صوري موجودة، عندي حب وشغف وانتماء، وترسخ أيضا اهتمام الأمانة بجهود هؤلاء المبدعين اللي اليوم موجودين.
1: هذا نوع من أنواع التقدير.
0: إيه؟
1: يعني احنا نقدركم على ما تقدمونه، لأنه من أحد العوامل المساعدة أيضا لرقي الأعمال المقدمة من قبل الأمارة. إيه؟ وبالتالي يعني يشكرون الشباب على هذه الجهود، وأيضا تشكر الأمارة، أمارة جدة، على إبراز مثل هذه المواهب. طبعا أوضحت أن هذه المبادرة تسعى إلى ارتباط المجتمع بمدينته، وهذا شيء مهم جدا.
0: صحيح.
1: حب مدينتك، حب، بالتالي أنت بتسعى إلى الحرص على الارتقاء بمدينتك، المحافظة عليها، إبرازها بشكل رائع. ترى على فكرة مثل هذه المبادرات أنت قاعد تبرزها المجتمع الآخر، سواء اللي من خارج المملكة أو من داخل المملكة، اللي ما قد زار هذه المناطق، بشكل جميل ورائع جذاب.
0: إيه،
1: نشوف مدينتنا تستحق الزيارة، فيها أشياء جميلة، فيها أماكن جميلة، تعالوا خذوا التجربة، شوفوا هالأماكن الجميلة. وأبدا كلنا نرحب فيكم. فهذه يعني
0: أنا واحدة من الأشياء الجميلة اللي أنا لمستها مرة في جدة لما كنت أزور معرض تشكيلي، كان للتغطية طبعا أيام التلفزيون. فكان واحدة من الأشياء الجميلة أنه المعرض مفتوح، كانت تدعم أمانة جدة. الأمانة، أمانة جدة واحدة من الأمانات اللي تدعم الفن وتدعم الإبداع وحتى أيضا مجال التصوير. فكان هذا المعرض اللافت فيه علي أنه مشاركة أبناء محافظة جدة.
1: يا سلام.
0: يعني كل الفنانين التشكيليين المبدعين المبدعات، وكان عندهم جائزة، ما أدري إذا كانت مستمرة أو لا، بس كان أعتقد أنه كان عندهم دعم لمثل هذه المعارض، وذلك انتشرت.
1: واكتشاف،
0: اكتشاف
1: يعني مواهب. أنت قاعد تكتشف هذه المواهب. طبعا احنا لو قلنا من هو امير منطقه مكه المكرمه، الشاعر والفنان والرسام والفنان التشكيلي، فبالتالي اكيد مثل هذه المبادره
0: امير خالد فيصل
1: حيكون لها اهتمام كبير، لانه فعلا انت قاعد تكتشف شباب فنانين بصراحه. يعني في اذكر في شباب كانوا يرسمون على الجدران لوحاتهم، طبعا باذن، مش العمل العشوائي،
0: العشوائي
1: اللي كان يتم اول، ولكن الان ابرزوا مواهب عاليه جدا ومتقنه، يصورون مدينتهم بلوحات.
0: أيه.
1: وينقلونها، وولاة امرنا يرسم لك ولي العهد او خادم الحرمين الشريفين حفظهم الله، فعلا تقول يعني شكرا. أيه. لهؤلاء الشباب المبدعين اللي يحبون منطقتهم ووطنهم، وقاعدين يجسدون بهذه الرسومات.
0: ترى على فكره يعني أمانة جدة في عدد من الفنانين التشكيليين حتى من العالم، يعني مقدمين أعمال تشكيلية على الكورنيش، أعتقد يعني في مساحة جميلة للمبدعين، وهذه واحدة من الأشياء الجميلة. أمانة جدة عندها مبادرات نوعية صراحة، يعني أنا ليش أقول جدة؟ جدة يعني فعلا يعني الرياض أيضا تنافس الآن في هذا المجال. فشكرا لهم على هذا التفاعل الكبير، شكرا على هذه الجهود العظيمة اللي تقدم الفنان المبدع من أبناء الوطن وتدعم أمانات المناطق. فهذه مبادرة من المبادرات الحلوة اللي نتمنى أنها تستمر إن شاء الله. شكرا لكل من يقدم هذا الإبداع. معكم مستمرين مستمعينها علي في هوا بلادي، فاصل قصير ونعود إلى هوا بلادي. هوا بلادي.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: والله. إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي.
1: الله يا الله يا الله.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أحبتنا المستمعين والمستمعات في لقاء متجدد معكم عن أسماء الله الحسنى. اليوم نتحدث عن اسم الله اللطيف، الاسم الذي يراه البعض من أسماء الذات وآخرون يرونه من أسماء الأفعال. يقول الخطابي: اللطيف هو البر بعباده الذي يلطف لهم من حيث لا يعلمون ويسبب لهم مصالح من حيث لا يحتسبون. إن شاء الله عز وجل يلطف لك أمرا ما ويدلك عليه، أو يسبب لك مصلحة من المصالح التي تجعلك في سعادة، سواء كان هذه الاختيارات من الله عز وجل تتعلق بدين أو دنيا. وهو بمعنى الخبير وبمعنى الرؤوف، ومن ذلك قول الله عز وجل: الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. قال الغزالي رحمه الله، واسمع إلى هذا الكلام، يقول: إذا اجتمع الرفق في الفعل واللطف في العلم تم معنى اللطيف، ولا يتصور حال يكون في العلم والفعل كهذا الحال أو هذا التعريف إلا لله سبحانه وتعالى. لن يكون أحد عنده فعل وعلم فيختار أمرا لطيفا بحكم علمه للغيب إلا الله. البشر لو اختاروا قد يكون لطيف قد لا يكون لطيف، لكن

من الله فقط لاستماع العلم والفعل والقدرة وعلم الغيب، إذا شاء الله بأمر ما لا يشاءه سبحانه وتعالى إلا إن كان للعبد فيه خيرا أو للأمة. وأحيانا قد يظهر أثر ذلك عاجلا وقد يظهر آجلا وربما بعد سنوات طوال. قال ابن مسعود رضي الله عنه إن العبد ليسعى في الأمر حتى إذا تهيأ له قال الله اصرفوه عنه فإن يسرته له أدخلته النار. والله يعلم وأنتم لا تعلمون. كم من مسألة نتمنى الله يرزقنا ويعطينا ويمنحنا، كم من إنسان يتمنى الشهرة، كم من إنسان يتمنى أن يكون مطرب، أن يكون لاعبا، أن يكون مشهورا، والله يحجزه يمنعه، ليس لأن الله عز وجل لا يريد أن يمنحه، بل لأن الله يريد أن يرده عن شر أعظم. لطف الله وكرمه بعباده سواء كانوا كافرين أو كانوا مسلمين أو كانوا عاصين أو منافقين، رحمته واسعة، لذلك سمي بالرحمن. فاللهم إنا نسألك أن تهدينا وأن تثبتنا وأن تفتح على قلوبنا بما تحب وترضى يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض، معكم في إذاعة الرياض.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة المغرب.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة المغرب حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: هو بلادي.

حياكم الله في هوا بلادي، ما زلنا متواصلين معكم ونروح إلى محافظة الوجه، حيث تتزين سماء الوجه بمنطقة تبوك وتكون وجهة عشاق المجرة والسياحة الفلكية شمال غرب المملكة. في مشهد تتلألأ فيه النجوم فوق الرمال والتكوينات الجبلية تستقطب محافظة الوجه بمنطقة تبوك هواة السياحة الفلكية والتصوير الليلي الذين يقصدون المواقع البعيدة عن الضوء للاستمتاع بمشاهدة المجرة والتأمل في جمال السماء الصافية خلال ساعات الليل. تتحول المواقع الصحراوية جنوب المحافظة، خاصة في موقع الأردم الذي يبعد نحو 80 كيلومتر عن مدينة الوجه، إلى وجهة لعشاق الفلك والمصورين لما توفره من بيئة طبيعية مناسبة لرصد درب التبانة والنجوم في مشاهد بصرية آسرة توثق جمال الطبيعة والسماء في آن واحد، وتظهر المجرة بشكل أوضح أو تظهر المجرة بشكل أوضح خلال أواخر الشهر الهجري وبدايته في الفترات التي يقل فيها ضوء القمر، مما يمنح السماء صفاء أكبر وأفقا مفتوحا لفترة مثالية لمشاهدة النجوم والتكوينات الفلكية بعيدا عن أضواء المدن والتشوهات الضوئية التي تؤثر على وضوح الشمس ليلاً.

وطبعا فعاليات كأس العالم التي تقام حاليا تتفاعل معها المناطق في المملكة وأمارات المناطق، حيث شهدت فعاليات مهرجان حكايات ينبع 2026 إقبالا جماهيريا واسعا مع انطلاق عروض وبث مباريات كأس العالم 2026، حيث تحولت الواجهة البحرية بمدينة ينبع الصناعية إلى وجهة رئيسية لعشاق كرة القدم لمتابعة منافسات البطولة في أجواء حماسية وترفيهية مميزة. وهيئة الهيئة الملكية للجبيل وينبع منطقة متكاملة للمشجعين في المسرح المفتوح بالواجهة البحرية، زودت بشاشات عملاقة وتقنيات عرض حديثة أتاحت للزوار متابعة المباريات والاستمتاع بأجواء تحاكي الفعاليات الرياضية العالمية

لتعزيز جودة الحياة وتنشيط الحركة السياحية والترفيهية في ينبع الصناعية وإثراء تجربة الزوار من خلال برامج وفعاليات نوعية تواكب الأحداث العالمية الكبرى. تواصل فعاليات حكايات ينبع 2026 استقطاب الزوار يوميا، مؤكدة مكانة ينبع الصناعية وجهة متكاملة تجمع بين التنمية والفعاليات الثقافية والترفيهية والرياضية، وتقدم تجربة استثنائية لسكان المدينة وزوارها خلال فترة إقامة كأس العالم 2026.

طبعا مثل ما قلنا أجواء كأس العالم تضفي أجواء جميلة ورائعة لمحبي كرة القدم، والأجواء اللي يكون فيها تنافس ويكون فيها تفاعل وفعاليات مصاحبة، لذلك نجد الجميع يعني هذه الأيام يحرص على متابعة كرة القدم ومشاهدة مباريات كأس العالم في أماكن مفتوحة، أماكن مكتظة، وأمانات وأمارات المناطق ساهمت أيضا في خلق هذه الأجواء. فنقول لهم أجواء جميلة ومساء رائع وجميل إن شاء الله في متابعة أحداث كرة القدم في هذا الصيف الجميل الرائع، اللي بالليل طبعا يختلف كثيرا عن النهار بأجواء تكون أخف حرارة، ومع الحضور الجماهيري والتفاعل يكون في أجواء جميلة ورائعة وأجواء تنافسية معتادة ما تتعدى الحدود. يكون طبعا القلب مع المنتخب السعودي، ولكن مشاهدة المنتخبات الأخرى والاستمتاع بهذا الحدث الرياضي الكبير المقام حاليا في أمريكا وكندا والمكسيك.

وطبعا متواصلين معكم في هوا بلادي وفقراتنا مستمرة وحصاد المراسلين أيضا مستمر، لكن نروح إلى فاصل جميل مثل جمال مخرجنا محمد الحميضي ونرجع لاستكمال ما تبقى.

في نوم. الله الله الله، اشوفكم، اشوف الموبايلات، اشوف النجم اللي هناك. نجمة ولا نجم؟

0: وبلادي.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: كأس العالم
3: حظيت بطولات كأس العالم عبر التاريخ بتنوع جغرافي كبير، إذ بلغ عدد الدول المستضيفة لمنافساتها حتى الآن 18 دولة، ابتداء بالأورغواي وإيطاليا وفرنسا والبرازيل وسويسرا والسويد وتشيلي وإنجلترا، مرورا بالمكسيك وألمانيا والأرجنتين وإسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية واليابان، ختاما بجنوب إفريقيا وروسيا وقطر. وتعود النسخة الحالية مجددا لتقام في دول الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك، إلى جانب كندا التي تحتضن منافسات المونديال للمرة الأولى.
2: كأس العالم
4: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: هو بلادي.

حياكم الله في هوا بلادي، ونرحب فيكم وازلنا متواصلين معكم في هذه الحلقة من هوا بلادي، البرنامج اللي عودناكم انه يكون معكم يوميا في من الأحد وحتى الخميس، من تمام الخامسة وحتى تمام الثامنة. في مشهد يفيض بالفخر والاعتزاز مع مطلع العام الهجري الجديد، ارتدت الكعبة المشرفة حلتها الجديدة لعام 1448 في لوحة بصرية مهيبة تجسد عناية المملكة العربية السعودية بأقدس بقاع الأرض، وتبرز ما وصل إليه أبناء الوطن من تميز وإتقان في صناعة إحدى أعظم التحف الإسلامية. لم يكن استبدال الكسوة مجرد مراسم سنوية متجددة، بل قصة نجاح وطنية شارك في صياغتها 150 صانعا وحرفيا سعوديا. سخروا خبراتهم ومهاراتهم على مدى 11 شهر لإنتاج 47 قطعة من الحرير الأسود الفاخر المطرز ب 30 آية قرآنية بخيوط فضية مطلية بالذهب عيار 24، فيما بلغ الوزن الإجمالي للكسوة 1410 كيلوغرامات. ومرت صناعة الكسوة بسبع مراحل دقيقة، بدأت بتحلية المياه وغسل الحرير، ثم النسيج والطباعة والتطريز والتجميع والفحص، وصولا إلى نقلها عبر مقطورة مخصصة تضمن المحافظة على هذا الإرث الإسلامي الفريد حتى وصوله إلى صحن المطاف المسجد الحرام. يعكس هذا المسجد المهيب ما تليه المملكة من عناية ورعاية للحرمين الشريفين من خلال منظومة متكاملة تجمع بين أصالة الحرفة الإسلامية والتقنيات الحديثة، وتبرز كفاءة الكوادر الوطنية اللي تسهم في إنتاج هذا العمل الاستثنائي الذي يلامس مشاعر المسلمين في مختلف أنحاء العالم، ويجدد في قلوبهم معاني الإيمان والوحدة والارتباط بأقدس مقدساتهم الإسلامية.

طبعا انه فقراتنا متواصله في هوا بلادي. نروح الى فقره حرفه اليوم. تعد صناعة الأبواب التراثية حرفة معمارية وفنية عريقة تدمج بين جمال الزخرفة الإسلامية والهندسة العملية المتينة لمقاومة العوامل المناخية. ولم تكن مجرد مداخل للبيوت، بل عدت شواهد تعكس الهوية الثقافية والتاريخ الاجتماعي وفنون العمارة التقليدية. سعدنا أن يكون معنا في فقرة حرفة الأستاذة فاطمة خليل الحمودي، حرفية في مجال صناعة الأبواب.

0: الأبواب التراثية. مساء الخير أستاذة فاطمة.
1: حياكم الله.
0: أهلا وسهلا وشكرا لقبولك دعوة البرنامج والمشاركة معنا في هذه الفقرة، فقرة حرفة في هوى بلادي. أستاذة فاطمة، كيف خلينا نتكلم عن النقوش والزخارف الموجودة على الأبواب، كيف تعكس الهوية الثقافية والمكانة الاجتماعية

0: البيوت الثرية من خلال النقوش والزخارف الموجودة على الأبواب التراثية، ولا ما تعني شيء هذا؟
1: لا طبعا كانوا في القديم حسب ما وصلني انه كانوا يهتمون بالامور هذه، فكانت اللي هي طبقات، يعني مثلا لما يجي لك انسان اللي هو حالته الماديه تمام او انسان صاحب اللي هو وجاهه مثلا، تلاقي الباب سواء كان اللي هو المحمل اللي هو برواز الباب او الدرف اللي هي اللي عاده تسكر كذا، تكون عليها نقوش. وكل ما زادت اللي هي النقوش وصارت أعمق وأكثر، معناته تدل على مكانة هذا الشخص واللي هو مدى مستوى المادي. أما الناس البسيطين واللي على قد حالهم تكون غالبا بدون نقوش.
0: سادة يعني ما فيها. هل هي مكلفة هذه النقوش على الأبواب؟
1: طبعا هي النقوش تأخذ وقت وفيها جهد، تحتاج جهد. وأيضا هي كأنما شايف لما تيجي ترسم، أنت ترسم على خشب اللي هي تنحت الخشب كأنما ترسم على ورق، لكن لها اللي هي تخطيط مبدئي، أشغال هندسية، يعني عدة أشكال، فبالتالي هي تأخذ اللي هي وقت وجهد، فبالتالي أكيد تكون غالية، لأن أحيانا ممكن تأخذ من الإنسان ممكن شهر، ممكن أسبوع، أسبوعين، ثلاثة أو أكثر، فلهذا تكون أكيد مكلفة وغالية.
0: جميل. خلينا نتكلم عن أنواع الأخشاب والمعادن المستخدمة في صناعة الأبواب التقليدية، وكيف تميزت بقدرتها على مقاومة العوامل المناخية سواء رطوبة، حرارة، شتاء.
1: طبعا اللي هي الأخشاب في أنواع عدة، الأخشاب تكون عادة اللي هي أخشاب طبيعية، في اللي عندك الإثل وهذا اللي هو نشتهر فيه نحن أهل السعودية الإثل لأن المتوفر عندنا، أيضا عندك اللي هو المهوجني يكون مستورد، المهوجني أنواع، في اللي هو عدة أنواع من الأخشاب. طبعا ممكن بعض يستخدم السويدي إذا كان بدون اللي هو نقوش وبدون نحت، لكن إذا في نحت لا يستخدم اللي هو الأخشاب الطبيعية الأخرى، فبالتالي تكون اللي هي صلبة مثل عندك المهوجني درجات وأنواع، وهذه صلب جدا.
0: اسمه إيش يا أستاذ فاطمة؟ المهودن؟
1: المهوجني.
0: المهوجي أيوه.
1: وعندك اللي هو المرنتي، المرنتي أيضا من فصيلة المهوجني لكن أقل شوية اللي هو صلابة وقوة. في عندنا أيضا الإثل، وهذول أيضا اللي هو لهم قوة تحمل، خصوصا المهوجني والإثل عندهم لهم قوة التحمل على اللي هي العوامل الطبيعية. وطبعا اللي هي تحتاج النقوش هذه أدوات هندسية، وتكون عادة كانوا يستخدمونها القدماء اللي هي
0: هنتكلم على الأدوات الهندسية، لكن اسمحي لي عن هل تصبغ هذه الأخشاب بمادة تساهم يعني في مقاومتها للعوامل المناخية، ولا لا هي يعني يكتفى بس بالأخشاب؟
1: لا، في بعضهم يستخدم فقط الزيوت، وبعضهم لا يستخدم اللي هو نوع من الورنجنيش مشان شوي لما يكون اللي هو الشمس المطر أي لمعة يعطي لمعة، في بعضهم لا يحبها مثل ما هي، لكن من باب الحماية لا تطلع أحيانا، لكن بدون اللي هي الأصباغ، البعض ما يحب كانوا الأصباغ، لكن على حسب، لكن اللي هو الورنيش عادة يستخدم اللي هو من أجل الحماية.
0: جميل. طيب الآن نتكلم عن الأدوات اليدوية الأساسية اللي يعتمد عليها الحرفي القديم في مراحل الحفر والتجميل، كيف كان يتم تركيب أجزاء الباب بدون استخدام المسامير الحديثة؟
1: طبعا احنا الان كل شيء متوفر عندنا، لكن سابقا كانوا يصنعون الادوات بانفسهم، يعني حتى اللي هو الازميل كان يرفعون الحداد يطلبون من اللي هي كيف اللي هو الازميل اللي يبغونه بالشكل، سواء كان مقوس مثلث او على طول اللي هو يسمونه اللي هو مستقيم. ادوات الهندسه كانت هي تصنع، أيضا اللي هي حتى المسامير اللي توضع على الأبواب برضك تطلب من الحداد يشتغلها لهم، فبتكون بأحجام حددها اللي هو نفسه صاحب الحرفة،
0: يعني كله شغل حرفي يدوي
1: بحت كان يستخدمونها. لكن بالنسبة حق اللي هي ما كانوا يستخدمون اللي هي المسامير، يعني مثلا يجي لك المحمل يسوون اللي هي تعشيقات، اسمها تعشيقات اللي
0: هو في بعض
1: يسمونها عاشق ومعشوق.
0: يا سلام. صحيح.
1: عرفت شلون اللي هو
0: التركيب.

0: فبالتالي أيضا اللي هو حتى الدرفة طبعا اللي هي درفة يعني الباب نفس اللي هي هذه إيه يسمونها درفة، فهذه تكون فيها حاجة باردة في أحد الجوانب من أسفل من فوق، فبالتالي يضيفونها بحيث أنها كأنها ما تدخل في زاوية معينة منحوتة أيضا، عرفت اللي هي، فتأخذ اللي هي شكل معين مثل اللي محيط دائرة من الأسفل ومن الأعلى، وكذلك اللي يعملون لها شكل في خلال اللي هو من خلال المحمل وتركب كأنها تركيب.
1: أستاذة فاطمة، إحنا الآن لما نشوف البيوت القديمة نشوف ارتفاع الباب قصير، مع أنه ما أعتقد أنه كانوا يعني ما يتمتعون بالطول زمان، لكن سبحان الله نشوف الأبواب قصيرة، ما أدري هل هو يعني عشان قدم ولا الوقت ولا إيش المتطلبات اللي تخلي الباب قصير؟
0: بعض الأبواب اللي إذا كانت تشوفها من قديمة تشوفها ممكن العوامل أثرت فيها، لكن هي عادة يكون الباب من متر ذاك مترين أو متر وثمانين كارتفاع كارتفاع مثلاً 80-88 اللي هو عرض، بعضهم يكون لا يقارب المتر، يعني اللي هو يجي لك اللي هو الباب النجدي مقاييسه تختلف عن الباب اللي هو مثلا الأحسائي أو الشرق.
1: صحيح.
0: مثل ما اللي هو النجدي يجي لك زخارفة مختلفة، أيضا اللي هو الأحسائي والشرقي زخارفة مختلفة.
1: احنا بنتكلم عن الاختلافات الفنية والزخرفية الرئيسية بين الأبواب التراثية، من اللي يختارها؟ هل هو الحرفي نفسه ولا صاحب الباب؟
0: لا هو شوف يعني أنا إذا بتكلم لك عن مثلا الباب الأحسائي، الباب الأحسائي يجي لك اللي جاء الأحسائي يقدر يشوف إنه تنوع في الأبواب، وكل باب له اسم وفق اللي هو خشم الباب. شنو خشم الباب؟ هذا اللي هو اللي يجي لك في أحد الدرف اللي هو بالنص، عادة لو سكرت الباب تشوفه بالنص مثل العامود طولي ومزخرف. هنا عندك كل باب له اسم حسب النقوش الموضوع عليها.
1: يا سلام.
0: فممكن إذا يا صاحب البيت يطلب أو هو نفسه اللي هو الحرفي
1: يعني يبتكر له كابتكارات.
0: إيه لا هو شوف له مسميات.
1: إيه.
0: يعني كل باب له مسمى، عندك المدرج وهذا الشقلة قوي ويحتاج له جهد، عندك إيه. اللي هو المسماري، عندك اللي هو أبو خيازرين.
1: الباب يعني الخارجي وش يكون الزخرفة؟
0: تكون عادة اللي هي مثل ما قلت لك اللي هو أبو خيازري مثل ما قلت لك. أيضا حتى لو جيت حق اللي موجود النقوش ترجع خصوصا الأحسائي وأيضا النجدي نوعا ما يجي لك اللي هو يرجع للطبيعة الموجودة، يعني مثلا يجي لك الآن شكل السعفة، يجي لك شكل اللي هو اللوزة أو الجوز أو الرمان أو المبعثر، أحيانا حتى الرمان المبعثر طريقة مسوينها يجي لك على شكل اللي هو اللي هو الوردة اللي هو الليمونة بأشكال عدة، بس ترجع لأشكال هذه بالطبيعة الموجودة عند اللي هو الأحسائي أو المزارع اللي عادة يتميز بها أهل المنطقة.
1: جميل جميل، الله يعطيك العافية أستاذة فاطمة، حديث جميل ورائع، حرفية في مجال صناعة الأبواب التراثية الأستاذة فاطمة خليل الحمودي، شكرا لك وكنت معنا في فقرة حرفة، يعطيك ألف عافية.
0: الله يعافيكم، حياكم
1: الله. شكرا لك.

وبعد هذه الحرفة الجميلة صناعة الأبواب التراثية والحياة قديما والحياة حديثا في فقرة حرفة جسدنا لكم بحديث الأستاذة فاطمة خليل حمودي، أنا ما زلنا متواصلين معكم في هوا بلادي. فاصل قصير ونرجع لكم.

0: حياكم الله في هوا بلادي، ما زلنا متواصلين معكم في هذا المساء الجميل من مساءات الصيف الرائع في مدينة الرياض. نروح إلى الحدود الشمالية، نتكلم عن الحدود الشمالية، حيث تزخر منطقة الحدود الشمالية بمقومات طبيعية وبيئية متنوعة جعلتها من أبرز الوجهات الواعدة في مجالات السياحة البيئية والصحراوية. ليش؟ لأنها تحتضن مراعي واسعة وروضات موسمية وتضاريس صحراوية فريدة تسهم في تعزيز الاستدامة البيئية وجودة الحياة. تتحول مساحات واسعة من المنطقة خلال مواسم الأمطار والربيع إلى بيئة أو بيئات طبيعية جاذبة للمتنزهين وهواة الرحلات البرية، ومع اكتساء الروضات والفياض بالغطاء النباتي اللي يمنح المكان مشاهد طبيعية تعكس ثراء البيئة الصحراوية وتنوعها.
1: ما شاء الله.
0: طبعا الحدود الشمالية غنية بالطبيعة،
1: صحيح،
0: الجميلة والرائعة الصحراوية والأماكن المراعي الطبيعية، وتعتبر موردا بيئيا مهما يدعم التوازن البيئي،
1: صحيح،
0: ويحافظ على استدامة الأنشطة الرعوية المرتبطة بالموروث الاقتصادي والاجتماعي للمنطقة.
1: الحدود الشمالية واحدة من المناطق المملكة الغنية فعلا، خاصة أنه اليوم السياحة الصحراوية والسياحة الريفية والسياحة البيئية عموما واحدة من الوجهات المفضلة للشباب.
0: صحيح.
1: وأعتقد أنه هذه أيضا فيها تجارب متنوعة، سواء كان في التخييم، في الرحلات البرية، استكشاف المواقع الطبيعية. كنا نتكلم عن رياضة الهايكينج، واحدة من الأشياء المهمة خاصة في البيئات المعروفة، اكتشاف الكهوف. فالحدود الشمالية من أشهر المواقع، نعم، اللي فعلا يقصدها هواة المقناص سنويا. ليش؟ لأنه تتميز فيها باتساع رقعتها عالية الجغرافية،
0: صحيح،
1: تنوع بيئاتها، ولذلك فيها طيور مهاجرة.
0: نعم.
1: يمكن ذكرنا في هوا بلادي أكثر من خبر عن الطيور المهاجرة اللي تمر من الحدود الشمالية، وخاصة أن أصبحت مكانة وجهة سياحية للسياحة الصحراوية. شيء جميل بأمانة.
0: ومثل ما قلت، يعني الأماكن هذه تنتشر فيها الرياضة والسياحة الرياضية الجميلة، مثل هايكينج، مثل التسلق،
1: صحيح،
0: الجبال في الأماكن الجبلية، هذه أماكن رائعة يحبها.
1: وللأمانة يعني لاحظ حتى بالخبر يقول لك منطقة الحدود تحتضن أيضا مزارع متنوعة تنتج الحمضيات والتمور، منطقة زراعية،
0: وعنب واللوزيات والزيتون،
1: فهذا والمطروات. يعطيك خاصية لهذه المنطقة ودعمها للأمن الغذائي المحلي. أيضا مهنة الراعي من الأنشطة الاقتصادية الرئيسية في المنطقة.
0: صحيح.
1: فهناك حركة اقتصادية رائعة جدا مرتبطة بالثروة الحيوانية ومنتجاتها، لأن فيها محافظة على البيئة، توازنها الطبيعي.
0: جميل. وهذا التنوع الجميل ليثري مملكتنا الحبيبة والغالية في الطبيعة وفي التضاريس وفي الأجواء، يجعلها مزار ووجهة سياحية لمحبي هذا التنوع الطبيعي، سواء من داخل المملكة أو من خارج المملكة، ولله الحمد تحضر المملكة العربية السعودية بمواصفات سياحية رائعة وجميلة.
1: والسياحة الريفية مهمة جدا لكل من يقصدها. دائما معكم في هوا بلادي. سين سؤال سين، من اللي معنا؟
0: سامي الشبرمي جولاتنا. نروح منطقة القصيم، نختم فيها في هذه المنطقة الجميلة والرائعة مع زميلنا سامي الشبرمي، وعنده جولة محضرها لنا. ومساء الخير يا سامي.
2: يا مساء النور والسرور علي ظافر.
1: يا هلا وسهلا فيك. ترى أنا بادي بحرف السين عشان بداية من حرف اسمك. سين سؤال سين
2: السلام عليكم ظافر. الله
1: يا حبيبنا سامي، جولاتك دائما يكون فيها تنوع، اليوم جولتك مختلفة أكيد، فمن أين تحدثنا الآن ومن أين هذه الجولة؟
2: جميل، يعطيكم العافية ظافر علي. اليوم أتحدث إليكم من جمعية أبناء للأيتام بمدينة بريدة. طبعا جمعية أبناء للأيتام بمدينة بريدة تحصل على جائزة التميز والإبداع، والجائزة هذه جائزة سنوية تشرف عليها إمارة القصيم برعاية أكيد من قبل سمو أمير منطقة القصيم. الجمعية حققت الجائزة في فرع التميز في القطاع غير ربحي في دورتها 2026، طبعا أكيد هذا يعكس التميز والعمل المنظم والمحوكم داخل الجمعية. نأخذكم أكثر وأكثر عن هذه الجائزة وفي هذا الجانب تحديدا مع الأستاذ، تسمحون لي بس مع الأستاذ عبد الرحمن العجلان المتحدث الرسمي لجمعية أبدأ، واللي نقوله حياك الله مساك الله بالخير ومباركين هذه الجائزة.
3: بارك بعمرك أخوي سامي، ومسي عليك ومسي على أخوي ظافر وعلى المتابعين الكرام في هذا البرنامج. دائما إذاعة الرياض سباقة في عرض منجزات الجمعية، فهم شركاء بهالنجاحات الله يعطيهم العافية.
2: حق واجب نتحدث عن الجائزة، جائزة التميز واللي حققتوها في القطاع غير الربحي في دورتها السادسة. أكيد شاركتم في هذه الجائزة، خضعتم لمعايير معينة. خلينا نتحدث في البداية عن المشاركة وعن المعايير اللي طبقتوها أنتم من خلال هذه الجائزة.
3: الله يعطيك العافية. طبعا جائزة القصيم للتميز والإبداع هي جائزة وطنية يرعاها صاحب السمو الملكي أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود عبد العزيز. طبعا تقدم بمسار للمؤسسات وكذلك الأفراد. أهداف الجائزة بالفرع اللي فازت فيها الجمعية لفرع التميز في القطاع غير الربحي، يعني من أهم الأهداف تطوير الممارسات المؤسسية والإدارية من خلال تطبيق معايير عالمية تعزز الكفاءة، تضمن أن العمل اللي يقدم على كفاءة مستوى عالي من الكفاءة. كذلك التحفيز على تصميم وتنفيذ حلول تنمية مبتكرة تسهم في تحقيق أثر إيجابي على كافة الأرصدة. الثالث والمهم كذلك تكريم وإبراز دور الكيانات غير الربحية التي حققت تأثير ملموس على الصعيد الاجتماعي وتقديمها كنماذج ملهمة لغيرها من الجمعيات في هذا القطاع. في 6 مرتكزات أساسية لهذه الجائزة. المرتكز الأول الاستدامة، الثاني الجودة والإتقان، الثالث التميز والإبداع، الرابع تعزيز قيم الانتماء الوطني، الخامس المسؤولية الاجتماعية، السادس الأمن الفكري. أحب أنون المتقدمين للجائزة هذه 600 متقدم لجمعية أبناء فازت في هذا الجانب، والحمد لله هذا الفوز يعني يعطي الجمعية ثقة عالية ومستوى كبير من الجودة والحوكمة والتميز والإبداع والابتكار.
2: ما شاء الله تبارك الله، إنجازات متعددة مختلفة حققت يمكن قبل جائزة الملك عبد العزيز وجائزة كلوبال في فرنسا. ما شاء الله تبارك الله، نجاحات مستمرة للجمعية.
3: الحمد لله فضل الله. طبعا مثل ما تفضلت الجمعية يعني له مسار خاص في السعي لحصد الجوائز، وليس يعني مثل ما تحدثنا في موضوع الجائزة لذاتها بقدر انعكاس الأعمال والمهام المطلوبة لحصد الجائزة على مسيرة الجمعية. يعني الجمعية سبق لها الحصول على جائزة الملك عبد العزيز الجودة نسختين متتاليتين، جائزة كلوبال للتميز في العمل الإنساني، عدد من الجوائز والاعتمادات التي تعكس التزام الجمعية المستمر بتطوير الأداء والارتقاء بجودة الخدمات وتعظيم الأثر التنموي للمستفيدين والمعنيين بالجمعية بشكل عام.
2: جميل. الدخول في هذه الجوائز وهذه الجوائز الكبيرة جدا والدخول المستمر هو تحدي أم ثقة في الإمكانيات الكبيرة اللي تتمتع بها الجمعية؟
3: يعني أنت يعني أكون معك صريح سامي والجميع، إحنا بجمعية أبناء يعني الحمد لله واصلين لمرحلة من النضج في التميز المؤسسي كبيرة جدا، ودائما الصعوبة والتحدي هو ليس في يعني في الوصول للهدف، بينما الاستمرار عليه لفترات طويلة والحفاظ عليه أكبر قدر ممكن. وهذا فضل الله يعني تسلسل الجوائز اللي حصلت على الجمعية خلال 2 أو 3 سنوات متتالية يعني بشرنا أن الجمعية تمشي بخطى ثابتة ومتميزة في هذا المجال.
2: أخيرا وليس آخرا، وش الجديد؟ وأعتقد بينكم ما زلتم مستمرين في حصد الجوائز.
3: والله حنا طبعا عندنا خطة استراتيجية بهالجانب وموزعة على الأربع السنوات بالمشاركة في أي جائزة تطرح، ويعني دائما المعايير متقاربة، فقط إضافة معيار تعديل معيار جانب معين يضاف جديد. كل جائزة بإمكان الجمعية أن تدخلها وتشاركها بإذن الله أنا قادر على تحقيقها.
2: موفقين يا رب.
3: شاكر أخوي سامي والجميع الله يسعدكم.
2: يعطيك العافية أستاذ عبد الرحمن العجلان المتحدث الرسمي لجمعية أبناء، واللي مثل ما سمعتوا حققت الجمعية جائزة القصيم للتميز
1: ما شاء الله تبارك
2: فرع التميز للقطاع غير الربحي في دورتها السادسة.
1: لا موفقين إن شاء الله.
0: يعطيك العافية سامي وشكرا لضيفك الكريم.
1: إي والله شكرا أستاذ عبد الرحمن العجلان وشكرا لك أنت سامي.
2: حياكم الله.
1: يعطيك العافية. يا هلا بك.
2: يعني
1: يا هلا والله. حياك الله. القصيم نرجع للمدينة، بس رحلتنا للمدينة يعني خبر حلو. المنورة بوابة رقمية موحدة لخدمات ومعلومات المدينة المنورة. هذه من الأشياء الجميلة لأنها بوابة رقمية تجمع في مكان واحد الخدمات، المبادرات، التجارب، المحتوى المرتبط بالمدينة، وهذا يسهم في تسهيل وصول السكان أيضا والزوار. الناس اللي يفيدون المدينة يبحثون عن سرعة وضوح، وأيضا من خلال متابعة هيئة تطوير المدينة على المنصة وإشرافها عليها. هذه المنصة مستمعنا الكريم تهدف إلى توفير تجربة أيضا رقمية أكثر سهولة كفاءة، إتاحة الوصول للخدمات والمعلومات على المدينة، المبادرات، الفرص الاستثمارية المتنوعة، فنقطة وصول واحدة وموحدة تعزز تجربة المستفيدين. بالتوفيق إن شاء الله للمدينة ولكل من يستثمر في المدينة المنورة، المدينة الجميلة الرائعة.

0: طبعا يعطيك العافية ظافر.
1: يعطيك العافية علي.
0: يعطيكم العافية لطاقم العمل، شكرا لزميلنا المخرج محمد الحميضي وطاقم الإعداد عايشة الزير ونورة المطيري، وإن شاء الله مستمعنا العزيز اللي استمع لنا اليوم استفاد واستمتع بطرح من فقرات في هوا بلادي.
1: شكرا لكل الزملاء أيضا نورة المطيري وعايشة فعلا اللي يعني أمتعونا طوال الحلقة. شكرا لك علي، شكرا لمحمد، وشكرا لكل من استمع لأثير إذاعة الرياض. نلتقيكم إن شاء الله في رحلة أيضا من رحلات هوا بلادي عبر أثير إذاعة الرياض غدا في أمان الله.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
5: السلام عليكم، مساك الله بالخير اخوي. اخوي انت طالب شحنه وانا في الطريق جايك، بس احتاج منك الكود اللي جاك على الرساله ترسل لي اياه، وان شاء الله انه يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق يكون واصل عندك.
6: كن حذرا، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة. لا تمنح ثقتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية، تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
7: معك محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
6: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه، وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال. كن حذراً، كن حذراً.

رؤية السعودية 2030. دفعت رؤية السعودية 2030 عجلة الخدمات الحكومية لتصنع تغييراً استثنائياً أسهم في وصول نسبة التحول الرقمي في الجهات الحكومية إلى 97% بنسبة رضا بلغت 94% ووجود أكثر من 5300 خدمة تغطي قطاعات التعليم والصحة والعدل والإسكان والبلديات لتصبح السعودية ضمن أفضل رائدة في المجال.

0: كأس العالم.
1: حظيت بطولات كأس العالم عبر التاريخ بتنوع جغرافي كبير، إذ بلغ عدد الدول المستضيفة لمنافساتها حتى الآن 18 دولة، ابتداء بالأورغواي وإيطاليا وفرنسا والبرازيل وسويسرا والسويد وتشيلي وإنجلترا، مرورا بالمكسيك وألمانيا والأرجنتين وإسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية واليابان، ختاما بجنوب إفريقيا وروسيا وقطر. وتعود النسخة الحالية مجددا لتقام في دول الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك، إلى جانب كندا التي تحتضن منافسات المونديال للمرة الأولى.
0: كأس العالم.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: طبيبك.

0: اللحظة الحاسمة قدامك، قرار العملية من خوف، قلق، ترقب، طبيعي تحس بهذه الأعراض. كيف نستعد للجراحة؟ وش يهم تعرفه قبل تدخل غرفة العمليات؟ الصدمات النفسية ما قبل تشخيص الأمراض المستعصية، كيف نتعامل معها؟ كل هذا مع الأخصائية النفسية والمستشارة الأسرية في تعارف للإرشاد الأسري ابتسام الحجي. حياك الله ابتسام.
1: الله يحييك، يا هلا والله وسهلا.
0: هلا بك. طبعا ابتسام، ضمن مجالاتك هي التهيئة النفسية ما قبل العمليات الجراحية. نبي نعرف دور الحالة النفسية في نجاح التدخل الطبي الجراحي.
1: طبعا احنا كلنا عارفين انه الخوف يأثر على كل حياتنا، فما بالك بالشخص اللي عنده هذيك العملية الجراحية. لابد يعي كل شخص انه هذا الخوف طبيعي، شعور طبيعي فينا، لكن متى يأثر هذا الخوف بشكل سلبي على العملية؟ طبعا احنا نعرف انه الحالة النفسية لها دور بنجاح العملية، وعلى النقيض تماما القلق والاكتئاب الشديد يرفع هرمونات التوتر مثل هرمون الكورتيزول. فاحنا عارفين اذا صار في مشكله بالتوتر او القلق الزايد ممكن تتاجل العمليه، لانه يسبب ارتفاع الضغط. الاستسلام للقلق هذا والاستسلام للاكتئاب، القلق الشديد والاكتئاب يضخم الحاله. يعني ممكن العمليه هي سهله، لكن بسبب انت استسلامك لهذه الفكره وتضخيمها فعلا ممكن يعني يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه. فمهم جدا أنه المريض يكون مرتاح نفسيا. الراحة النفسية تساعد على تتمة العملية والمرحلة اللي ما بعد العملية بشكل صحيح وسليم. يعني النقطة اللي نبي نوصلها أنه لابد من الوعي وتأهيل هذا المريض لما قبل العملية الجراحية، سواء عملية فيها مرض مستعصي، سواء عملية تجميلية، وهذه العمليات التجميلية بعد هذه قضية أخرى، لأنه للأسف البعض ما يأخذون التوعية الكافية، التأهيل الكافي لما قبل العملية والأعراض لما بعد العملية. يعتقد خصوصا وأغلبهم النساء اللي يلجؤون لعمليات التجميل يعتقدون أنه النتيجة راح تظهر مباشرة. مجرد ما تشوف انه الاعراض انتفاخ، مثلا اذا بنقيسها على عمليات تجميل مثلا الانف، تشوف انتفاخ وتشوف الازرقاق تحت العينين وما الى ذلك، والم يخليها ويضطرها ان هي تنقطع حتى عن العلاقات الاجتماعيه. لما توصل لمرحله مثلا على سبيل المثال فك الجبيره، ترتاع من هذا المنظر، تعتقد أنه هذا هو ليش أنا لجأت لهذه العملية، ليش شكلي كذا. فهنا زي ما حنا نسمع أنه في اكتئاب لما بعد الولادة، في ممكن يجي الاكتئاب لما بعد العمليات. ليش؟ لأنه المريض ما هو أو الشخص اللي مقبل على العملية ما أخذ التأهيل الكافي النفسي الكافي. لأنه الطبيعي والمنطقي أنت أخذت تأهيل كافي، عارفة وش هي أعراض العملية، أول شهر إيش بيكون فيك، ثاني شهر إيش بيكون فيك، النتيجة النهائية راح ممكن تظهر بعد 6 شهور سنة. هذه الأمور تعطيك اتزان إنه بكرة لما تشوفين النتائج ما تستعجلينها، لما تشوفين التأثيرات هذه والأعراض اللي ما بعد العملية أنت عارفة وش اللي بيجيك، غير الشخص اللي هو ما هو بداري عن شيء. الحمد لله في بعض المراكز أو بعض المستشفيات ما تمدين هذا الشيء، ولكنه صراحة ما أشوف أنه بشكل كبير وهو جدا مهم. طيب الوعي زي ما قلنا وتأهيل المريض لما قبل العملية لما قبل العملية الجراحية والأعراض ما بعد العملية يستقبلها بشكل صحيح. ليش؟ لأننا حنا هنا إذا استقبلنا بشكل صحيح نضمن توازن الحالة النفسية وتقبل التعايش مع هذه الأعراض والمتغيرات. مهم جدا بعد حنا نذكر الاتكال على رب العالمين والتقوي برب العالمين والأخذ بالأسباب.

0: طب خلاص أنا محسنة ظني برب العالمين، أنا فاعلة بالأسباب، أنا داعية وعندي يقين بإذن الله تعالى أني أنا بطلع من هالعملية على خير وأني أنا بصحة وعافية. هنا أنت متكلة على رب العالمين وفاعلة بالأسباب. وش الأسباب يا ابتسام؟ الأسباب أني أنا اخترت دكتور بإذن الله تعالى أنه كفء، دكتور مناقشني النقاش الكافي، ما راح أقول حوار لأن الحوار بشكل سطحي، أقول النقاش، النقاش اللي فيه عمق، معلمني وش اللي بيواجهني عقب العملية. أنا ما أحتاج دكتور يقول لي لا إن شاء الله ما هنا إلا العافية، لا الأمور، لا لا، أنا أحتاج الدكتور يكون صريح بشكل كامل، لأنه العدم الوضوح والصراحة ببعض البعض، الحمد لله ما هو بكثير، البعض بعض الأطباء هنا يكون يؤثر على الصدمات ما بعد العملية، يؤثر على نفسية المريض بعد العملية. ليش احنا ما عندنا اطلاع بهذا كله؟ حلو التهوين، حلو الإنسانية، الإنسانية مطلوبة، ما لها علاقة بالوضوح والصراحة، لكن كون اني انا اقول لك ممكن يصير فيك 1، 2، 3، 4 تكون على بينة، هذا له دور كبير باتزان الحالة النفسية ما بعد العملية. نعم،
1: كيف ندعم الكبير بالسن عندما يتعرض لبعض العجز؟ نكون سند نفسي له قبل ما نكون سند جسدي.
0: طبعا يعني الكبير بالسن زي الطفل، كل ما يكبر يضعف، لابد لابد لابد احتواء من اللي حوله. ما يجي أحد الأبناء مثلا يقول كبير ما عليه شق الحياة، لا، كبير بالسن يحتاج أنك أنت تحتويه، تحتوي بالكلمات، تداري خاطره. اي نعم، ما تحسس انه هو عاجز، هو مريض، هو غير قادر، لا، احنا ضد هذا كله، بالعكس احنا مع انه نقول ما فيك الا العافيه، انت طيب والحمد لله، هذا مهم، هذا يعتبر دعم نفسي. ابعطيكم مثال، ابناء جوني بالمركز يطلبون استشاره، يبون يعرفون شلون يتعاملون مع كبيرهم بالسن، والدهم وصل لمرحلة أنه ما يقدر يمشي بشكل طبيعي، يكون في عدم توازن بالوقفة، ممكن هذا الشيء يسبب له السقوط والتأثر. فبعد تشخيص الطبيب، قال الطبيب للأبناء، ما قالها للوالدهم بشكل مباشر، قال للأبناء أنه لازم يصرف له عكاز، العكاز الطبي. طبعا إحنا كلنا عارفين وش هو شكل العكاز الطبي، خلاص ربطنا اسمه بالطبي، عكاز ولكن طبي، يعني حتى مجرد ما تشوفينه تدري انه هذا الشيء جايك من صيدلية، جايك من مستشفى، ليس إلا. فجوني يقولون احنا ما احنا بعرفين يا استاذ ابتسام كيف نتعامل معه، خايفين، ندري انه ما راح يتقبل. قلت طيب اول شيء نشتغل على العقل الباطن. قالوا وشلون؟ قلت اول شيء انتم تجتمعون يوميا بالبيت او بالديوانية حقتكم وما الى ذلك؟ قالوا ايه. قلت طيب الشباب، بعض الشباب نشوف احنا بحياتنا العامة والاجتماعية، نشوف بعض الشباب معاهم عصي، وهم شباب، عصي كشخة أشكالها حلوة، ألوانها منمقة، يأخذونها استكمالا لهذا الزي الرسمي، الثوب أو الشماغ وما إلى ذلك، فهو مرتبط بالكشخة والرسامة. فلذلك قلت لهم أنتم تستخدمون هذه العصي يا شباب؟ قالوا لي لا ما نستخدمها. قلت طيب إحنا الآن بنشتغل على العقل الباطن، وشلون نبغى نوصل للهدف بطريقة غير مباشرة. أول شيء يدخل واحد هذيك اليوم معه العصا، لك أنت، ما هو الأبوك، لك أنت. هنا أنت بتوصل الوالدك بطريقة غير مباشرة أنه هذا شيء عادي، يا سلام، حلو، تأخذ رأيه حتى بالعصا، ما عندك مشكلة. إحنا هنا نوصل للوالد وشو؟ أن الشاب هو شاب ما عنده خلاف، ممكن يستخدم هذا العصا، ما يدل أنه هذا استخدام العصا على عجزك. طيب إحنا يبتسام الآن نبغى نوصل أنه هو نخليه يستخدم هذا العصا. قلت لهم فصلوا عصا ما هو العكاز الطبي على نفس مواصفات العكاز الطبي، بس ما يكون مشابه له 100%، لا، زي ما أنك فصلت لك هذا العصا، فصل لأبيك هذاك العصا، منمق، شكله حلو، ألوانه حلوة، بس ما يكون عكاز طبي، لا تربطونه بالعكاز الطبي لأنه هو بيرفض، بيشوف نفسه عاجز. لكن ممكن تجون من فكرة أنه طالما يا بي عجبك عصاي هذيك اليوم، أنا فصلت لك واحد، شوفوا شلون احنا نشتغل بطريقة غير مباشرة، بيتقبل.

0: ممكن يقول لك لا يا ماما أنا من بجعان، هو جعان ما أكل شيء، لكن أنت إيش بتسوين؟ تطبخين الأكل تحطينه قدامه وتمشين. أعطيك تأكيد تام إنه بعد هذا اللي أنت بتسوينه مع الطفل مجرد ما تديرين ظهرك بتلقينه يأكل. نفس الشيء للكبير بالسن، أنت احتويتيه هنا بهذا الموضع، أنت الآن ما قلتي له يا الشايب يا الكبير يا العاجز يا اللي... لا، بعضهم للأسف بعض الأسر، البعض وليس بالكثير الحمد لله، يا الشايب يا اللي فيك وما فيك ليش؟ احنا هنا بنحتوي زي ما انت يا الشخص انت ترمي بهذه الالفاظ، انت نفس الشيء تحتاج احتواء، كل الاعمار تحتاج احتواء باختلاف طبعا المواقف. فاحنا لابد نراعي هذه المرحلة العمرية، لابد نراعي انه ممكن على عمر كبير يجيهم الافكار والوساوس، وانه اصدقائهم بنفس العمر هذا كلهم يعني ما هم موجودين اقدر بالعالمين امانته، فلابد حنا نراعي هذه الامور اللي تجي يعني حتى بالأدوية حتى بالعمليات، حتى لما الكبير السن يطلع من العملية الحمد لله يا بي ما فيك إلا العافية ما شاء الله تبارك الله طيب الله يلقيك الصحة والعافية، ما تحسسه أنه مريض لا تسوي كذا لا تلمس كذا، لا أوكي حنا نراعي المراحل اللي مباشرة بعد العمليات وإلى ذلك، ولكن بعض الـ الأبناء عشان ما نروح بعيد عن صلب الموضوع، بعض الأبناء والبنات يحسسون آبائهم أنه أنتم عاجزين، لا لا تحسسونهم بالعجز سواء هم فيهم مرض أو ما عندهم مرض. نعم من البر أنك أنت تخدم، من البر أنك أنت تحسن، من البر أنك أنت تعطي، من البر يا سلام الله لا يحرمنا الأجر، ولكن خلهم يتحركون خلهم يسوون هذه متعتهم، لا تحسسونهم أنهم هم وصلوا للستين أو السبعين أو الثمانين أو حتى التسعين معناته أنهم يقفون تماما من كل شيء. نعم
1: جميل جميل جدا كلامك أستاذة ابتسام، يعني عن كبار السن ومراعاتهم، لأن فعلا اللي قاعد نشوفه أنهم يعني البر هذا ما حد يختلف عليه، لكن البعض يصير يبالغ في رعاية والدينه نفسيا. نعم. ويحسسهم كأنهم أطفال، فهمتي يعني الطريقة تكون. نعم. تعامل بدل ما تكون إيجابية تصير تنعكس بشكل سلبي. طيب أستاذ ابتسام، الصدمة النفسية لو تكلمنا عن الصدمة النفسية عند تشخيص الأمراض المستعصية، يمكن. نعم. الأهل صراحة الأهل تجيهم صدمة نفسية قبل المريض نفسه، ممكن هو يكون أقوى منهم فهم بالتالي يأثرون عليه. الصدمات النفسية سواء للمريض أو الأهل كيف تكون أو كيف نتعامل مع هذه اللحظة، لحظة التغير الكامل في مجرى الحياة؟
0: طيب حنا مجرد ما نلقى حنا نقيسها على أنفسنا، حنا لو بنلقى لا سمح الله فينا مشكلة معينة هذا ما هو سهل بالنسبة لنفسياتنا، فما بالك لما يكون مرض ما هو سهل ويتطلب جلسات وعلاج وجهد جهيد، وهذا الشيء يعني فيها عبء نفسي على الأهل وعلى المريض نفسه. فطبعا تلقي خبر الإصابة بمرض يعني أقدر أشبهه زلزال نفسي يغير مجرى الحياة بلحظة، لكن حنا كيف نتعامل مع هذا الشيء؟ كيف نتجاوز هذه المرحلة؟ لابد من الموازنة بين تقبل الواقع وبين أنك أنت لابد تواصلين حياتك أولا كأهل، الكلام موجه للأهل والمريض. أول شيء الرضا بقضاء الله وقدره، الاتكال على رب العالمين سبحانه، والإيمان بأن الله يصيب العبد ليختبر مدى صبره، مدى صبره ومدى لجوء لرب العالمين ومدى اتصاله برب العالمين، أو على النقيض جزعه وبعده واستسلامه، لأن العبد هنا بين خيارين لا ثالث لهم، بين خيارين لا ثالث لهم، يا أما الاتكال على الله سبحانه والفعل بالأسباب أو الاستسلام، وهذا الاستسلام أمر غير محمود طبعا، وإحنا عارفين زي ما اتطرقنا قبل الحالة النفسية لها دور كبير جدا بمرحلة الاستشفاء للوصول للشفاء بإذن الله تعالى. طبعا أؤكد على اللي ذكرته سابقا بأهمية أول شيء الاستيعاب التدريجي للمريض وللأهل، الاستيعاب التدريجي جدا طبيعي التأثر، أنت كمريض لا تضغط على نفسك تقول أنا قوي، هي مرحلة تدريجية ما ينفع حنا نعمي بصيرتنا عن الواقع. نعم حلو القوة لكن ما ينفع أنت تقول أنا قوي أنا لا لا لا، هي مرحلة تدريجية ما هي عصا سحرية حنا نغير فيها كل شيء بيوم وليلة، لا هي تدريجية، طبيعي الصدمة طبيعي الألم طبيعي التأثر طبيعي صدمة الأهل، ولكن أنتم كأهل لابد تكونوا الداعمين. نعم خلاص تأثرتوا لا تستسلموا لهذا الألم، انتهى تأثرتوا غصب نتأثر، بني آدم من نسمة الهوى يتأثر طبيعي، ولكن أنت كمريض لا تقول على

0: نفسك أنا قوي. هي لابد تؤمن أن هي مرحلة تدريجية، ما هي مرحلة إجبار وضغط نفسي. أعطي نفسك مساحتها زي ما قلت لك بدون استسلام. لابد أن الواحد يتقبل المشاعر، تقبل المشاعر هذه أول خطوات الشفاء النفسي والخطوات الشفاء. فالعواطف المشاعر لابد أنت كمريض ما تكتمها. كيف يا ابتسام ما نكتمها؟ يعني أبسط حق لك أنت كمريض تفرغ عنها. شلون أفرغ عنها؟ تشاركها مع الناس اللي يعينونك على هذا الشيء. وللأسف بعض الناس تلجئين لهم بلحظة هذه الصدمة، بلحظة تزعزعك من هذا من خبر المرض هذا اللي فيك، يزيدونك عبء، يزيدونك ثقل للأسف. فلابد نعرف إن مين نلجأ حنا. لا تكتم مشاعرك، المشاعر تزيد من الضغط النفسي وتكون تراكمات داخلية. فتقبل المشاعر جزء مهم وطبيعي جدا من بداية هذه الرحلة. ولابد زي ما قلنا نأكد مشاركة من حولك، مهم التواصل مع الأشخاص الصحيحين اللي يزيدون اللي يعني ما يزيدون اللي فيك، بل يكونوا متكأ وسند لك بهذه المرحلة، والبعد كل البعد عن السلبيين. طبعا ما نغفل جانب جدا مهم اللي هو الدعم النفسي المتخصص. وش هو الدعم النفسي المتخصص؟ اي نعم، اذا عندنا احد يعيننا بحياتنا الحمد لله وكان بها. اضافة لذلك احنا لابد حتى لو مع وجود هذول الاشخاص الداعمين لنا لابد يكون في دعم نفسي متخصص. وش هو الدعم النفسي المتخصص يا ابتسام؟ يعني لابد يكون في شخص مختص سواء اخصائي نفسي او طبيب نفسي او مستشار اسري علشان يمد لك يد العون ويكون معك بنفس المركب لتجاوز هذه المرحلة. حنا كلنا بحياتنا الطبيعية إلا ما نحتاج هذا الشخص. فما بالك إذا كان الشخص ما هو عارف كيف يتعامل مع تقبل هذا المرض وكيف التعاطي مع مرحلة الاستشفاء والبسم الله تعالى للشفاء التام.
1: أستاذ ابتسام، تعرفين المرحلة المراهقة مرحلة جدا حساسة، فما بالك لو أصيب هذا المراهق لا قدر الله بمرض ما، كيف ممكن التعامل معه؟ كيف ممكن أنه يتقبل؟
0: أيوة طبعا حنا بمرحلة جدا حساسة، مرحلة مراهقة. يا الله على مرحلة المراهقة اللي تحتاج مننا احتواء مضاعف، تحتاج مننا الاحتواء بكافة أشكاله، بالكلام، بالاحتضان، كيف نتعامل مع تصرفات المراهق. فما بالك لو كان هذا المراهق في مرض ما، احنا كيف بنتعامل؟ نفس الشيء هو المراهق، أبسط شيء ممكن يقوله لك أنا ما فيني شيء، يرفض العلاج، يرفض رفض تام بدون نقاش. طيب احنا الآن كيف ابتسام نخصص وطأة الصدمة اللي عليه؟ لأنه مشكلة إذا الشخص يرفض وجود هذا المرض ويرفض وجود هذه المشكلة. لابد هو يتقبل ويؤمن أنه في هذا الشيء علشان نبدأ مرحلة العلاج. وأنتم عارفين أن الاعتراف بالأمر هو بداية الحل. فلذلك احنا ممكن نطيب خواطرهم بالكلام، نهيئ لهم الاجواء. اضافه لذلك تعرفون المراهقين يكون عندهم هذيك اللحمه لبعضهم الاصدقاء تلقون يلعب مع اصدقاء هنا، تلقون عنده زملاء المدرسه تلقون. فلذلك احنا ممكن نستغل هذا الجانب ونطلعه من هذا الجو. احنا ما نخليه يستسلم تماما لهذا الجو ونعطيه راحته بانه هو يقفل على نفس الباب بدون تعاطي ابدا. لا لا لا لا لا، لأنه هنا بتزيد المشكلة. رقم واحد حنا نشتوي الموقف، رقم اثنين حنا ندخل الأصدقاء اللي يحبهم لو نوجه لهم دعوات ما في مشكلة. احنا كأمهات وكآباء نقدر نحتوي الموقف، بس ما نطلب من مراهق هو أساسا بمرحلة حساسة وبإضافة لذلك بوجود مرض نتخيل انه هو بيكون بكامل منطقيته وعقلانيته. لا، من الطرف العاقل، من الطرف الحكيم بهذا الموضع الأم والأب. نعم، أخلي الأصدقاء يجون يجلسون معه، يطلعون معه، يغيرون جو مع بعض. إحنا كأهل نعمل بشتى الطرق. وطبعا كيف إحنا ندخل لهذا المراهق وكيف إحنا نتكلم معه؟ ما في شيء اسمه أجي أدخل عنده بالغرفة وأقول له ترى المرض يحتاج كذا. لا لا لا لا لا، الأمور ما تجي بهذه الطريقة. الأمور إحنا نستغل

0: المواضيع اللي المراهق موجود بين هذيك اليوم، موجود بيننا سواء بقهوة سواء بغدا سواء بجلسة عائلية نستغل. طيب يبتسم شلون احنا نستغل؟ احنا نستغل بهذا الموضع، ما نجي بتوجيه مباشر، ما نجي بتوجيه مباشر، ممكن نفتح مقطع فيديو على اليوتيوب حالة تماثلت بالشفاء بمثل حالة هذا المراهق. احنا قاعدين هنا نشتغل بطريقة غير مباشرة لتقبل هذا المراهق، احنا ما جينا بتوجيه مباشر، لانه بتوجيه المباشر لا اقل شيء بيقوم ما هو على كل حال بيتقبل. لسه احنا قاعدين نبدا بشكل تدريجي الوصول لمرحلة التقبل، وهذه مرحلة اي نعم انا اعي انها صعبة، ولكن لابد يكون الاهل عندهم من الصبر كافي ومن التحمل كافي. واضافة لذلك احنا نعرف في تغيرات هرمونية، في تغيرات بالصوت، في تغيرات جسمية، فاحنا نبدا بمقطع فيديو باليوتيوب، احنا نبدا نحسسه بمكانته وجوده، انه يتكلم معنا بكافه المواضيع، مو بلازم بموضوع المشكله. احنا نقول هنا الاحتواء، ثم الاحتواء هو اذا حس بالراحه وحس بالامان ممكن يجي يلجا لك انت كأم، ممكن يلجا لك انت كأب. فاحنا شويه شويه لما نوصل باذن الله تعالى البر الامان اللي احنا نقدر من خلاله نبدا مرحله هذا العلاج. نعم
1: أستاذ ابتسام، نهاية رسالة لكل مريض يستعد الآن للعملية جراحية أو قد يكافح مرض، وش تقولي له؟
0: أقول أنت قادر، وأملك أول شيء برب العالمين ثم وقوتك برب العالمين ثم فيك. أنت قادر على تخطي كل شيء، بس لا تستسلم، لا تستسلم. أي نعم تتأثر بس لا تستسلم، اي نعم تنزل الدمعة بس لا تستسلم لها، اي نعم تحتاج مساحتك الخاصة عشان تتقبل من وطأة هذه الصدمة، لكن انا اقول لك لا تستسلم. ما اقول لك انخرط مباشرة بالناس بالعلم، لا لا لا لا، لا تضغط على نفسك، اعطي نفسك حقها، ولكن لا تستسلم. والاتكال على رب العالمين ثم الاتكال على رب العالمين ثم الفعل بالأسباب، لأن رب العالمين سبحانه يحتاج مننا أننا حنا نتكل عليه ونحسن الظن فيه، ويكون عندنا يقين بقبول رب العالمين سبحانه لهذه الدعوات. ورب العالمين سبحانه أحب له المؤمن القوي من المؤمن الضعيف، والإلحاح بالدعاء سبب من أسباب استجابة الدعوات. أنت اتكلت على رب العالمين، قم شق الحياة وأفعل بالأسباب، وما نغفل ما نغفل ما نغفل انه الناس اللي عندهم هذيك الصلابة النفسية تبارك الرحمن وعندهم الإيمان والاتصال القوي برب العالمين، نشوفهم يتخطون ما هو مرض واحد، والله نشوفهم يتخطون أمراض ونموذج لنا حنا. نعم
1: نعم، شكرا للأخصائية النفسية والمستشارة الأسرية في تعارفه للإرشاد الأسري ابتسام الحجي، شكرا لك.
0: حبيبتي اهلا وسهلا ومرحبا،
1: حياك الله. وشكر طبعا موصول لكم مستمعي اذاعه الرياض ومستمعي برنامج طبيبك، كان معكم من الاعداد والتقديم حريه السبيعي، وهذه تحيات المخرج عبد الله العبيد، في امان الله. طبيبك.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
2: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
1: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا.
3: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
4: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
3: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلاً.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: المحميات والحياة الفطرية.
2: تعتزم المملكة إنشاء 35 منطقة محمية لحماية التنوع الأحيائي، تشمل بيئات برية وبحرية متنوعة، وبين التخطيط والتنفيذ تحفظ ثروات طبيعية فريدة. خلال موسم 2024-2025 أطلق أكثر من 1200 كائن فطري في 26 موقعاً داخل المملكة، من بينها 24 نوعاً مهدداً بالانقراض. وبين الإكثار والإطلاق تعود الحياة إلى موائلها الطبيعية. منذ بدء برامج الإكثار أعيد توطين 8270 كائناً فطرياً في المحميات، منها المها العربي والنمر العربي. وبين الحماية والاستدامة تستمر جهود الحفاظ على الحياة الفطرية.
1: في دقائق.
2: خلونا نتفق إن المال جزء أساسي من حياتنا اليومية، لكن ما يكون مفتاح السعادة إلا إذا عرفنا كيف نديره بحكمة. إدارة المصروفات الشهرية مو مجرد حسبة أرقام أو عادة روتينية، هي مهارة حياتية تعكس وعي الشخص ومسؤوليته تجاه مستقبله. تخيل راتبك مثل كعكة مقسمة إلى أجزاء، وكل جزء منها له هدف محدد: جزء للإيجار، جزء للفواتير، وجزء للإدخار، وجزء للمصاريف اليومية. المشكلة تبدأ لما هذا التوزيع ما يكون مدروس بشكل جيد. فجأة تلقى نفسك بنهاية الشهر تسأل وين راحت فلوسي؟ طيب ليش إدارة المصروفات مهمة؟ أولاً لأنها تمنعك من العيش في ضغط مالي دائم. لما تخطط لمصاريفك مسبقاً راح تكون مستعد لأي طارئ وما تضطر تلجأ للديون. ثانياً الإدارة الجيدة تعطيك شعور بالسيطرة والراحة. لما تعرف وين تصرف أموالك راح تحس أنك متحكم في حياتك المالية بدل ما تكون أسير لها. ثالثاً الأهداف المستقبلية زي شراء منزل، تعليم الأطفال، أو حتى التقاعد المريح ما تتحقق إلا بإدارة ذكية للمصروفات من الآن. كيف نبدأ؟ إدارة المصروفات تبدأ بخطوة بسيطة جداً. تعرف على عاداتك المالية، خذ وقتك وسجل كل مصروفاتك الشهرية لمدة شهر كامل. بتلاحظ أن بعض الأشياء اللي تصرف عليها ممكن تكون غير ضرورية أو مبالغ فيها، مثلاً قهوة يومية من المقهى قد تبدو بسيطة، لكن إذا حسبتها على مدار الشهر بتكون رقم كبير. الخطوة الثانية وضع خطة مالية واضحة. أول شيء حدد دخلك الشهري الصافي، يعني بعد خصم الالتزامات الثابتة مثل الضرائب أو التأمينات. بعد كذا قسم دخلك إلى فئات أساسية: 50% للاحتياجات الأساسية مثل الإيجار، الفواتير، الطعام، المواصلات. 30% للرغبات اللي هي الأشياء اللي ترفع عنك مثل الخروج، التسوق أو اشتراكات الترفيه. 20% للادخار وسداد الديون. هذا الجزء هو مفتاح مستقبلك، سواء كنت تدخر لشراء شيء مهم أو لبناء صندوق طوارئ. الخطوة الثالثة متابعة الإنفاق بانتظام. بعدما تضع الخطة لازم تتراجع بشكل دوري. التقنية هنا ممكن تكون صديقك الأفضل. استخدم تطبيقات إدارة الميزانية اللي تساعدك على تسجيل كل مصروفاتك بسهولة ومتابعتها أولاً بأول. الكل يواجه صعوبة في البداية، خصوصاً إذا كانت العادات القديمة قائمة على الصرف العشوائي، لكن التغيير ممكن إذا بدأت بخطوات صغيرة. مثلاً بدل ما تطلب الطعام يومياً، جرب تخطيط وجباتك وطهيها في البيت. إذا كنت تسافر كثير أو تحب التسوق، حاول تحدد ميزانية خاصة لهذه الأشياء والتزم فيها. احذر من العروض الترويجية لأنها تغريك لشراء أشياء قد لا تحتاجها. الادخار مو رفاهية، هي ضرورة لكل شخص حتى لو كنت قادر تصرف كل راتبك وتعيش مرتاح. الادخار يعطيك أمان مالي لمواجهة أي ظروف طارئة. حاول تبدأ ولو بمبلغ صغير شهرياً. فكرة ما عندي شيء أدخره خاطئة، لأن الأهم هو الاستمرارية حتى لو بدأت 5% فقط من دخلك. وأخيراً التوازن هو المفتاح. إدارة المصروفات ما تعني أنك تحرم نفسك من الاستمتاع بالحياة، الفكرة هي في التوازن، أنك تعرف كيف تلبي احتياجاتك الأساسية وتدخر لمستقبلك وتخصص جزء للترفيه عن نفسك. إذا اتبعت خطة مالية ذكية وراجعت عاداتك الشرائية باستمرار بتلاحظ الفرق في حياتك بسرعة. مصروفك راح يكون تحت السيطرة وراح تقدر تبني أمانك المالي خطوة بخطوة. تذكر المال وسيلة، وإذا دارته بحكمة بيكون سبب

أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض، معكم في إذاعة الرياض.

0: مستمعينا الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة العشاء.
1: الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة العشاء حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي.
1: الله يا الله يا الله.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة المستمعين والمستمعات في هذا اللقاء المتجدد معكم للحديث عن أسماء الله الحسنى. كلنا يحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما ما إلا واحد من أحصاها دخل الجنة. أرأيتم هذا الفضل العظيم؟ من أحصاها دخل الجنة، باب شرع لنا من فضائل الله عز وجل لدخول الجنة، وهو من خلال هذه الأسماء والصفات. يقول ابن القيم: مراتب إحصاء أسماء الله ثلاث. الأولى إحصاء ألفاظها ومدلولها، والثاني فهم معانيها ومدلولها، والثالث دعاء الله بها لقوله سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ثم يقول: ليس حاجة للأرواح قط إلى شيء أعظم منها إلى معرفة ربها، إلى معرفة بارها وفاطرها. يقول: ولا سبيل لهذا إلا بمعرفة أوصاف الله وأسمائه. وقد يقول قائل: يا جماعة، هذا تكلف، وهذا حقيقة تشديد، أو ربما مطالبة لعوام الناس بما هم ليسوا بملزمين به. حقيقة لن يتلذذ العبد بطاعة الله ومعرفته إلا إذا كان تحققت هذه الأمور الثلاثة التي ذكرها ابن القيم وذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبله. ولذلك يقول ابن القيم: كلما كان العبد بها أعلم كان بالله أعرف وله أطلب وإليه أقرب. يا عبد الله، تخيل نفسك وأنت صائم، وتخيل نفسك وأنت تصلي، تخيل نفسك لو أنك ذهبت لعمرة أو لحج، أو تقربت إلى الله بأي قربة، وأنت تتلذذ بمناجات الله عز وجل، وأنت تتخيل عظمة الله وأسمائه وصفاته. أيكون هذا كمن قلبه غافل وساهٍ وميت؟ لا والله، نعم والله، كلما كان العبد بالله أجهل كان منه أبعد. والله ينزل العبد من نفسه حيث ينزله العبد من نفسه. لهذا عرف الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وعرف سبحانه وتعالى بالكمال الموصوف وبالإحسان والجمال والجلال المعروف. وكلما كانت هذه المعرفة في قلبك كلما كنت منه أخوف، وكلما كنت له أخشى، وكلما كنت له أتقى. فلا ترى العبد إلا يذل نفسه لعزة الله، ولا تراه يخضع إلا لعظمة الله. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: كفى بخشية الله علما، وكفى بالاغترار بالله جهلاً.

ومن عرف ربه عرف نفسه. أحبتي الكرام، أسألكم، سلوا هؤلاء الذين سجنوا، سلوا هؤلاء الحيارى، سلوا هؤلاء الذين هم في غيابة البدع وغيابات كفر الأديان، لماذا هم لا يعرفون الله حق معرفته؟ إلا لأنهم جهلوا أسماء الله وصفاته، وما تقربوا إليه بمعانيها ولا بألفاظها ولا بدعائه سبحانه وتعالى بها. معاشر الكرام، الملك الحق الرحمن الرحيم العزيز الجبار المتكبر يحب من عباده أن يعرفوه، بل ويحب من عباده أن يتصفوا بصفاته وأن يتحلوا بها على وجه يليق بهم. فإن كان الله رحيم فإنه يحب الراحمين، وإن كان الله شكور فإنه يحب الشاكرين، وإن كان كريم فإنه يحب الكرماء المتصدقين، وإن كان صبور كما في الحديث المشهور فإنه يحب الصابرين، وإن كان محسن فإنه يحب المحسنين، وإن كان عفو يحب العافين، وإن كان تواب يحب التوابين، وإن كان طيب فهو يحب الطيبين. الله جميل يحب الجمال، عليم يحب العلم وأهله والمعرفة وأهلها. إنه ستير يحب أهل الحياء والستر، رفيق يحب الرفق. وأحباب الله هم الذين يتصفون بصفات الله ويتخلقون بما جاء من أسمائه وصفاته. معاشر الأحبة، لن يصل العبد لتقوى الله إلا بالعلم والخشية. ألم يقل الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء؟ قد كان النبي صلى الله عليه وسلم أشدنا خشية لله. ألا إنه من الواجب علينا أيها الأحبة المستمعون والمستمعات أن نتبع ما جاء عن الله سبحانه وتعالى وعن نبينا صلى الله عليه وسلم في وجوب معرفة الله في الأسماء والصفات وفي الدعاء لله عز وجل بها بقلوب حاضرة تحمل التفكر والتدبر. والله هو الهادي إلى سواء السبيل، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: ونستكم لنا ترمونسين أنتم من ونستكم نستانس حنا ننبسط،
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل الياساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، بنقل لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
6: ديرتي حبيبتي.

قصة التوحيد، قصة الفجر الجديد، قصة الإلهام وحكايات الليالي وإشراقة الأيام، قصة الأحلام التي نامت لتصحو على صوت عبد العزيز المليك الإمام. عبد العزيز بنى لمملكة العلا دولة، هنا الأمجاد، هنا التاريخ يروي وقفة الأجداد، هنا نجد تلويحة المجد والفخر، هنا نجد ورفرفات بيارق العز والنصر، ومن ثرى نجد سارت تباشير الفجر الجديد.

0: سار البطل المغامر الذي لا يتجاوز 25 عام من الكويت قاصدا الرياض، ومعه عدد قليل من أسرته وأقاربه ومؤيديه الذين لا يتجاوزون 40 رجلا، ولكن كان كله ثقة ويقين بالله في استرداد ملك آبائه وأجداده، وخصوصا بعدما قيل له كلمات من مرأة ليست ككل النساء، ودعتها أخته نورة قائلة: لا تندم حظك، إن خابت الأولى والثانية فسوف تظفر بالثالثة، ابحث عن أسباب فشلك واجتنبها، فالرجال لم يخلقوا للراحة. كانت بمثابة الدافع القوي بالنسبة له، فكان ينتخي دائما بها ويقول: وانا اخو نورة، نورة الجندي المجهول وراء النص. وانطلقت رحلته في تحقيق هدفه الذي لازمه منذ خروجه من نجد، حيث كان يسأل كل قافلة تأتي للكويت ويقول: من نجد ما جانا خبر ينقل لنا علم الحريب، لابد من يوم حمر والشمس من عجه تغيب. فعلا الشمس من عجه تغيب، ولأنه شبلا فطنا ذكيا فقد وضع خطة محكمة للدخول باقتحام قصر المصمك واستعادة نجد وملك أبائه وأجداده، فكانوا يسيرون ليلا ويختفون نهارا حتى وصلوا مكان يقال له الشقيب جنوب الرياض. من هنا بدأت خطة التنفيذ، حيث قسم قواته إلى 3 مجموعات: الأولى قوة احتياطية ترابط عند الإبل، والمجموعة الثانية قوة تختبئ في إحدى المزارع القريبة للقصر ومهمتها حماية ظهور القادة، والمجموعة الثالثة وهي الأهم التي دخلت للقصر ويقودهم الملك عبد العزيز طيب الله ثراه. وحل صباح اليوم المنتظر، خاض فيها معركة بطولية نصب فيها كمينا محكما لابن عجلان، وبصيحة واحدة ملأت البلد: هل العوجة؟ هل العوجة؟ وتعقبوا عجلان ورجاله وتمكنوا من قتله، واستولى من خلاله على قصر الحكم، ونودي في الرياض:
1: الحكم لله ثم العبد العزيز، الحكم لله ثم العبد العزيز.

قرر الملك عبد العزيز أن يلم الشمل وأن يجمع الشتات بين الرياض وأخواتها، فانطلقت خيوله في كل الجهات. وبعد رحلة شاقة توحد هذا الكيان العظيم بعد 3 عقود، وتلاحم الشمال مع الجنوب والشرق مع الغرب. وفي 21 من شهر جماد الأولى من 1351 هجري أعلن توحيد هذه البلاد، وصار اسمها المملكة العربية السعودية. ودون هذا الاسم في سجلات التاريخ كأعظم حدث في العصر الحديث، وابتهجت الدنيا كلها بهذا الوطن الذي انطلق يسابق الزمن ويمد أياديه بالخير والبشائر والسلام لكل الأمم. ما انتهت القصة بعد، لأن مثل هذه القصص تولد لتعيش وتروى تفاصيلها جيل بعد جيل. مستقبلك يا دار كلها تباشير في عهد سلمان الحزم والبطولات، رؤية محمد فيك يا موطني غير، رؤية تقدم وازدهار حضارات، نقطة تقدم من على الماضي نسير، نسمو بها فوق القمم والريادات. أنا اليوم أحكي لكم قصة مجد وعز استمر لأكثر من 95 عام، وسيستمر بإذن الله بسواعدنا وتكاتفنا، وتبقى المملكة العربية السعودية أغلى اسم نحمله في قلوبنا.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

التاسعة مساء في الرياض. نشرة التاسعة مساء من إذاعة الرياض على قراءتها حورية سباعي، والبداية بالعناوين. مجلس الوزراء يرحب باتفاق واشنطن وطهران لإنهاء العمليات العسكرية. وزير الخارجية يصل إلى البرتغال في زيارة رسمية تتناول العلاقات الثنائية والقضايا المشتركة. الشؤون الاقتصادية يؤكد أن تطورات المنطقة لن توقف المشاريع التنموية بالمملكة. برئاسة المملكة، وزراء العدل العرب يناقشون مكافحة الإرهاب وتطوير المنظومة القانونية. إلى التفاصيل. رحب مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في الجلسة التي عقدها اليوم في جدة. رحب بالوصول إلى اتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران لإنهاء العمليات العسكرية وبدء مفاوضات تفصيلية بهدف التوصل إلى اتفاق دائم، مقدرا جهود الوساطة التي بذلتها باكستان وقطر في هذا الإطار. كما جدد المجلس تأكيد المملكة على أهمية استعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز كما كانت عليه قبل 28 من فبراير الماضي، متطلعا إلى تحقيق السلام بما يعزز أمن المنطقة والعالم ويراعي المصالح الأمنية لدول المنطقة واحترام شؤونها الداخلية. وأشاد مجلس الوزراء بتحقيق برنامج التحول الوطني العديد من الإنجازات في العام 2025، كما وافق المجلس على نظام إدارة الأموال المحجوزة بجرائم غسل الأموال، وكذلك السماح بإصدار إقامات العمالة المنزلية بشكل ربع سنوي. ووافق المجلس على نظام الأنشطة الترفيهية وتشكيل لجنتين إضافيتين بالرياض لفصل المنازعات التأمينية. وصل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان اليوم إلى مدينة لشبونة عاصمة الجمهورية البرتغالية، وذلك في زيارة رسمية. ومن المقرر أن يجري وزير الخارجية اجتماعا مع نظيره البرتغالي لبحث العلاقات الثنائية ومجالات التنسيق والتعاون بين البلدين الصديقين. بحث وزير الخارجية صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان في اتصال هاتفي مع نظيره البحريني الدكتور عبد اللطيف الزياني مستجدات الأوضاع في المنطقة ومواصلة التنسيق والتشاور الثنائي لتعزيز الأمن والاستقرار. برعاية وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، وقعت مدينة الملك سلمان للطاقة سبارك عقدا مع شركة عبر المملكة العقارية لتطوير مشروع المصانع الجاهزة والمتخصصة في مدينة الملك سلمان للطاقة سبارك، وذلك ضمن جهود منظومة الطاقة الهادفة إلى تعزيز توطين المنتجات ودعم موردي سلاسل الإمداد. أكد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية خلال اجتماعه اليوم عبر الاتصال المرئي أن التوترات الجيوسياسية بالمنطقة لن توقف المشاريع التنموية بالمملكة، كما أكد المجلس قدرة المملكة على التعامل مع المتغيرات بفضل متانة الملاءة المالية وجاهزية القطاع اللوجستي وكفاءة الخطط الاستباقية لضمان الأمن الغذائي واستدامة سلاسل الإمداد. أكد وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني خلال ترأسه أعمال اجتماع مجلس وزراء العدل العرب المنعقد في القاهرة، أكد أهمية مواصلة تعزيز التعاون العدلي والقانوني بين الدول العربية ومتابعة تنفيذ قرارات مجلس وزراء

0: العدل العرب بما يسهم في رفع كفاءة أعماله وتعزيز مسارات التكامل العدلي العربي. دشن أمير منطقة الرياض الأمير فيصل ابن بندر بن عبد العزيز في قصر الحكم مؤشر قياس المشاركة المجتمعية للمرأة في منطقة الرياض بوصفه الأول من نوعه على مستوى المملكة، وذلك بتعاون مشترك بين اللجنة النسائية للتنمية المجتمعية بالإمارة والمرصد الوطني للمرأة بالتكامل مع مؤسسة الأمير طلال الخيرية والمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي. اختتم وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل زيارته إلى الصين التي تهدف لتطوير المدن الذكية. واطلع وزير البلديات والإسكان خلال زيارته على أحدث الحلول المعتمدة على الذكاء الاصطناعي في إدارة المدن وآليات دمج البيانات الحضرية والمرورية والبيئية، وأكد الحقيل أهمية الاستثمار في بناء القدرات الوطنية من خلال تبني برامج متخصصة في مجالات المدن الذكية وتحليل البيانات والتقنيات الحديثة بما يسهم في نقل المعرفة وتوطينها.
1: مثل هذه التقنيات مع NHC Innovation اللي أصبحت الآن رائدة في عملية التحول الذكي، نعمل يعني من خلال بلدي بلس كيف نستطيع أن نجعل هذه الخدمات أكثر وأسهل وصول. الهدف اليوم كيف نثري تجربة المقيم الزائر السائل الممارس الأعمال بشكل مختلف في جميع مدن المملكة العربية السعودية، وهذا هو الطموح اللي إحنا نوصل عليه. هذه ما يعني الخطة التي وضعت في استراتيجية الوزارة الذكية وأمانات ذكية، عامل أساسي لها أن تكون لدينا هذه البنية التحتية والقدرة الحسابية، قدرة البيانات، وعدد من العوامل اللي ستمكن الوزارة في أن تكون مميزة في تقديم الخدمات لجميع الشرائح.
0: وكشف وزير البلديات والإسكان عن التوقيع مع شركات صينية لبناء أكثر من 39 ألف وحدة سكنية ضمن خطة 100 ألف وحدة سكنية.
1: وقعنا تقريبا حتى الآن أكثر من 39 ألف وحدة سكنية ضمن خطة 100 ألف وحدة سكنية اللي إحنا أعلننا عنها العام الماضي، وهي تمشي قدما لله الحمد. اليوم الشركات الصينية العملاقة اللي عندها تقنيات بناء حديثة أصبحت شريكة معنا عشان تساعدنا في زيادة المعروض السكني من جهة، أيضا توازن، لأنه هنالك أيضا قدرات يعني المقاولين المحليين في ظل المشاريع العملاقة في المملكة السعودية قاعدة تساعدنا كثير في ضخ الوحدات السكنية، وهذا يجري عليها. من ضمنها أيضا اللي هي سلسلة القيمة في الإمدادات، وحقيقة نحتاج إلى توطين هذه الخدمات بشكل كبير. هذا يساعدنا في توفير المواد أيضا بسرعة المواد في المواقع اللي هي مواقع التشييد. من خلال التقنية أيضا اليوم مع هواوي وقعنا عملية نقل المعرفة أيضا من خلال تدريب 100 مهندس سعودي على التقنيات الحديثة.
0: تتواصل في مدينة إفيال الفرنسية أعمال قمة مجموعة السبع، حيث عقد قادة المجموعة محادثات مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي للتوصل إلى حل لإيقاف الحرب، فيما سيتم بحث عدد من القضايا المهمة تشمل الحرب الإيرانية الأمريكية وأزمة مضيق هرمز، إلى جانب موضوعات صحية واجتماعية واقتصادية ومالية، وذلك ضمن التنسيق الدائم بين الدول الأعضاء في المجموعة. في الخبر الأخير، حيث أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران وافقت على عدم امتلاك سلاح نووي أبدا في أحدث تصريحاته بشأن التفاهمات التي جرى التوصل إليها بين واشنطن وطهران، ونفى ترامب صحة التقارير التي تحدثت عن تقديم الولايات المتحدة مبالغ مالية لإيران في إطار التفاهمات الأخيرة. نستمع للتقرير التالي.
2: في انتظار التوقيع الرسمي على مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران يوم الجمعة في سويسرا، العالم في انتظار المزيد من التفاصيل، والتي أوضح نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أنها ستتحدد خلال المفاوضات الفنية التي تمتد 60 يوما وتبحث القضايا الأصعب، وفي مقدمتها برنامج إيران النووي وتدميرها مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب، إلى جانب مسألة رفع العقوبات والإفراج عن الأموال المجمدة. إيران التي سترفع الحصار عن موانئها ستقتصر قدرتها على مستوى منخفض من تخصيب اليورانيوم، لن يخدم أي أغراض عسكرية بحسب تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وعلى الساحة اللبنانية باتت العاصمة بيروت منطقة محظورة على جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد ضم لبنان في مذكرة التفاهم، في حين يصر رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو على رفض الانسحاب من الجنوب والمناطق العازلة في سوريا وغزة في ظل خلافاتها مع الإدارة الأمريكية وانقسامات داخلية واستياء شعبي متنامي تجاه سياساته العدوانية. اتفاق السلام الأمريكي الإيراني الذي أنهى قرابة 4 أشهر من الصراع ومهد الطريق أمام تراجع أسعار الطاقة سيعيد استئناف حركة الملاحة في مضيق هرمز بشكل كامل ومن دون رسوم بعد الانتهاء من إزالة الألغام، كما سيعيد الكثير من الحسابات وترتيب الأوراق في عدد من الجبهات الساخنة بالشرق الأوسط.
0: ختم النشرة وهذا تذكير بالعناوين. مجلس الوزراء يرحب باتفاق واشنطن وطهران لإنهاء العمليات العسكرية. وزير الخارجية يصل إلى البرتغال في زيارة رسمية تتناول العلاقات الثنائية والقضايا المشتركة. الشؤون الاقتصادية يؤكد أن تطورات المنطقة لن توقف المشاريع التنموية بالمملكة. برئاسة المملكة وزراء العدل العرب يناقشون مكافحة الإرهاب وتطوير المنظومة القانونية. نهاية نشرة 9 مساء من إذاعة الرياض، نفذها علي جدوع وقرأتها حورية سبيعي. في أمان الله.

0: السلام عليكم. مسيك الله بالخير أخوي. أخوي أنت طالب شحنة وأنا في الطريق جايك، بس أحتاج منك الكود اللي جاك على الرسالة ترسل لي إياه، وإن شاء الله أنه يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق يكون واصل عندك.
1: كن حذرا، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة. لا تمنح ثقتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية، تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
2: معك محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
1: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه، وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال. كن حذرا، كن حذرا.
3: المستشار على إذاعة الرياض.
4: بسم الله، السلام عليكم، مساكم الله بالخير، أهلا ومرحبا مستمعينا، وحياكم الله في حلقة جديدة من المستشار. اليوم المستشار النفسي الدكتور سلطان العصيمي، أخصائي العلاج النفسي، الضيف الدائم لهذه الحلقة الأسبوعية. أهلا ومرحبا دكتور، شكرا لوجودك.
5: حياك الله وحيا الله المستمعين الكرام.
4: دكتور، اليوم بنسولف في موضوع أعتقد أنه مهم جدا ويعاني منه كثير من الناس. أنت اخترت لنا موضوع صراحة جميل جدا، فبالتالي اليوم إن شاء الله بإذن الله تعالى بنسولف في المشاركة، أم الأنانية أم إرضاء الآخرين. وهذا أعتقد أنه موضوع يشغل كثير من الناس، ويمكن خلينا نقول يشغل الناس المثاليين بشكل أكبر. دكتور معي؟
5: نعم.
4: تفضل.
5: احنا لما نتكلم عن اختيار موضوع كيف نعلم ابنائنا التوازن الصحي في العلاقات، منذ السنوات الاولى في حياة الطفل نحرص احيانا على تعليمه المشاركة، فنقول له شارك العابك، اعط اخوك اللعبة، لا تكن انانيا. هذه من الاشياء اللي تغرس في الطفولة عند الابناء، وهذا بشكل جيد احيانا، ولكن إذا زادت هذه الممارسة ورفض الطفل، قال ما أبغى أعطي هذه اللعبة، على طول حنا نطلق على هذا الطفل أنه أناني، أو أن أهلي يعلمونها الأنانية،

0: قيم المشاركة، فنقول له شارك ألعابك، أعطي أخاك جزء مما لديك، لا تكن أنانيا. لكن هل تساءلنا يوما، هل المشاركة تعني أن يتخلى الطفل دائما عما يريده؟ وهل رفضه أحيانا للمشاركة يعني أنه طفل أناني؟ ومتى تتحول الرغبة في إرضاء الآخرين إلى نمط نفسي يرهق الإنسان طوال حياته؟ اليوم إن شاء الله بنتكلم في هذه القضية التربوية والنفسية اللي مهمة أكيد. شلون نربي طفل كريم متعاون دون أن يفقد حقه في وضع الحدود، وكيف نعلم المشاركة بدون أن يتحول إلى شخص أناني أو إلى شخص يعيش لإرضاء الآخرين؟ ويمكن السؤال أيضا المهم اليوم في تعاملاتنا العامة مع الناس، مو بشرط الأطفال، حتى الكبار يا دكتور يعانون أحيانا في بعضهم من أنه يقول فلان والله شايل في خاطره فلان، فتلقاه يعيش في دوامة الإرضاء للآخرين وممكن ينسى نفسه تماما. هذا أيضا موضوع أعتقد أنه يعني قاعدين نشوفه قدامنا وكثير من الناس يعانون فيه، ولو شو رأيك؟
1: بلا شك صحيح أنه اليوم في بعض الشخصيات اللي ذكرتها في المقدمة أنه حريص على رضاء الناس فينسى نفسه، بالذات إذا كان على الشغل على مستوى العمل. في بعض الناس إذا بذل مجهود في العمل ينسى نفسه ويقدم الآخرين، بعض الناس حتى في الراحة ممكن أنه يؤثر الآخرين على نفسه. فحنا نقول اليوم إذا ركز الإنسان على نفسه بشكل كبير واشتغل على أنه يريح نفسه ويحب نفسه، لأنه حنا عندنا خوف من الأنانية، أنه والله اللي يحب نفسه الآن للأسف ظهر مفهوم غير صحيح أن الإنسان اللي يقدر ذاته ويحب نفسه ويراعيها على طول يطلق عليه أناني، فبعض الناس يخاف من هذا اللفظ.
0: طيب دكتور شلون أدري شلون أعرف أنا هل أنا وصلت إلى درجة الأنانية بحب النفس، أو أنا بالعكس في درجة ممتازة الآن في مسألة أني أحب نفسي؟ متى أعرف الفرق وشلون أقدر أفرق بين الموضوع؟ لأنه فعلا في خلط أحيانا عند الناس في الأمر.
1: لما نتكلم عن الشخص اللي يحب ذاته، في محبة الذات يوصل الإنسان أنه لا يقدم أحدا على نفسه إلا في وقت الحاجة. بمعنى اللي خلنا نقول لأعطي مثال أكثر، الإيثار. يعني مثلا نقول واحد عنده إيثار، واحد عنده مثلا عدم إيثار. أنا أحب نفسي فأنا لن أسمح أحد يتقدم أبدا إلا إذا في شيء طارئ. يعني والله مثلا اليوم أنت عطشان ومرة عطشان وأنا الموية هذه لي أنا، فأنا راح أؤثر على نفسي وأعطيك الموية، فهذا إثار، أثرت على نفسي. طيب أنا أحتاجها، طيب أنا أحب نفسي، إيه بس أنا ماني في حاجة هذه الموية الآن، أنت أكثر مني حاجة فأؤثرك على نفسي. الشخص الأناني يهمه نفسه رقم واحد، أنا ومن خلفي الطوفان، حتى لو ما أحتاج هذا الشيء هذا ملك لي فما راح أعطيه أحد، فما عنده لغة الإيثار أو العطاء أو اللي ممكن تقديم المصلحة للآخرين. فالشخص اللي يحب نفسه ممكن ينظر إلى هذا الموقف بإنسانية أكثر، أنه أنا ممكن ماذا أستفيد، عنده القدرة أن يناقش نفسه. الشخص الأناني اللي عنده أنانية طول الوقت يبغى كل شيء له، تحتاجه ما تحتاجه أبغى أكون أنا آخذ، أنا الأول، أنا الأفضل، أنا الأحسن، وممكن يحارب الناس من أجل ذلك الشيء. ولكن محبة الذات مختلفة تماما عن الأنانية. محبة اللي عنده أنانية ما يعرف يؤثر، ما يعرف يقدم الآخرين، ما يعرف يعطي، ما يعرف مرة يمشي لك ومرة يمشي لك. لا، اللي يحب نفسه يقدر على حسب حاجة الشخص اللي أمامي.
0: ما فهمت دكتور.
1: طيب أوضحها بشكل أكبر. لما نتحدث عن الشخص الأناني، شخص ما يهم له أنا وخلاص. طيب في واحد يحتاج، لا، عنده هذا الرغبة، الرغبة بالملكية، كل شيء لي أنا، أنا مقدم، أنا الأول في كل شيء، هذا شخص الأناني. طيب في واحد يحتاج، أنت هذه علبة الماي، لا هي ملكيتي وخلاص. طيب في واحد يحتاج علبة الماي يشربها، لا لا لا، مستحيل أحد يأخذ أغراضي، مستحيل أحد يشرب شيء من عندي، هذه أنانية. طيب في واحد يحتاج مساعدة، ما راح أقدم مساعدة لأحد حتى لو ما يكلف هذا الموضوع، عنده رفض تام، عنده تضخم ومحبة لذاته بشكل عالي جدا، يعني عنده تضخم. اللي عنده اعتدال في محبة ذاته، أنا الإنسان أنا أحب نفسي. طيب لما أحب نفسي وفي احتاج من بعض الناس عنده قيمة عالية من محبة الذات، العطاء، أنه أقدم أعطي الآخرين في الوقت اللي أنا أقدر أعطيهم، اللي أنا عندي قدرة للعطاء. طيب أنا أحتاج علبة الموية مثلا، مثلنا الأول اللي مع الشخص الأول، ذاك ما يحتاجها فممكن ما يعطيها أحد. طيب أنا احتاجتها وفي شخص احتاجها آخر، اللي عنده محبة لذاته يروح يناقش نفسه، هل أنا أحتاجها أو لا؟ يعني عنده قدرة على الإثار. الأناني ما يؤثر،

0: يعني لما نيجي نتكلم عن المبدأ الأساس، الأناني ما يؤثر ولا يقدم أحد على نفسه، قيمة عنده بالنسبة له. اللي يحب نفسه يعطيها، يرضيها، يرضي الآخرين من حوله. أنا لما أحب ذاتي أبغى الناس اللي من حولي سعيدين، بس ما أضغط على نفسي عشان الناس، ما أقدم الآخرين علي. فهذه هي مجمل محبة الذات.
1: طيب أنا بالنسبة لي الآن عندي طفل صغير في البيت مثلا،
0: أوكي.
1: فأبي أربيه على مسألة أنه ما يحب نفسه ولا يكون يعني أيضا يعني يؤثر بكل شيء، أو يكون يعني كل اللي في يده الغيرة مبله. فبالتالي كيف أقدر أوازن بين الأمرين في تربيتي لطفلي؟
0: شو في اعتقاد عند كثير من الآباء والأمهات أن الطفل الجيد هو الذي يوافق دائما، يتنازل. يعني هم يقول عط لعبتك، الواحد يقول سم، يتنازل دائما. هذا اعتقادهم أن هذا الطفل جيد. اليوم أحد المراجعين عندي ونتكلم عنه يقول متى تقول أن الله أحسن عزاك في تربيتك في أبنائك؟ إذا كان دائما يستأذن منك ويطلب منك، وأي شيء تبغاه يطلب الطلب، ما يعبر عن شعوره الحقيقي. هذا أنت كذا روضت هذا الطفل وليس بنيت ثقته في نفسه. فلما نجي نتكلم عن الفرق ما بينهم، الفرق في الناحية النفسية هناك فرق بينهم كبير. أول شيء المشاركة، التنازل القسري، إرضاء الآخرين. المشاركة سلوك اختياري نابع من الرغبة، أنا ودي والله أعطيك هذه اللعبة شارك فيها. التنازل القسري هو أن يشعر الطفل أنه مجبر على تخلي شيء خاصه، اللعبه هذه حقتي فانا مضطر غصبا عنك تعطيها ترى عشان ما اعاقبك او ما هاوشك. فهذه لما نجي نفرق الفرق ما بينهم، انه الاختيار او المشاركه هي جزء جيد ان الطفل يبادر من عنده، ولكن اللي نحرص عليها اللي هو التنازل القسري، هذا يشعر الطفل بالقلق، واحيانا يجعله ضعيف الشخصية، يصير ما عنده سلطة، ما عنده إرادة، يشعر أنه مسلوب الإرادة. فلذلك حنا دائما نقول الاحتياجات الآخرين أهم أم احتياجاتي، دائما نركز فيها. وهنا نبدأ بدور تربية إرضاء الآخرين في تشكل الشخصية. إذا بدأت تعطي الآخرين، إذا طلب منك واحد وأمرت ابنك يعطيه عشان ما يزعل، هنا بدأت البذرة في إعطاء الآخرين والحرص على رضاهم. أحد المراجعين اليوم يقول دائما طفلي يقول لي أنا صح يا بابا، يحتاج طول الوقت الأبروف، القبول. فهذا مشكلة، هذا لما يكبر بكرة ما يبغى أحد يزعل منه. طيب إيش يتشكل عليها بكرة في شخصيته؟ يصير هذا شخص يريد رضا الآخرين دائما.
1: طيب وش نصحته وش سوي؟
0: الأصل دائما وين؟ أنه علم الطفل أنه في شيء تسويه مرة تمدح ومرة ما تمدح. يعني بعض الناس المدح الزائد يصير يتعود الطفل على أنه دائما أي تصرف يسوي لازم يمدح. قلت الآن مدامك أشبعت حاجة المدح والثناء والتشجيع عند الطفل، ابدأ خليه يعمل أعمال فردية مع نفسه عشان ما يحتاج أحد يروح يشوف يقول أنت كويس. خليه يرسم لوحده، يقول أنا حط طفلي كل مرة يجي يسوي أي تصرف بسيط حتى لو يشرب موية يقول بابا أنا كويس أنا شربت موية. طيب ليه وصلنا له هذا التشجيع الزائد؟ الأفضل أنك تشجع الأشياء الكبيرة، هذا عنده الآن إشباع عالي، ولو بطول الوقت يسوي شيء عشان ترضى عنه عشان تشوفه كويس. أنه لا عادي يوم من الأيام يقول أنا ترى سويت كذا، يقول حتى أنا أسويها. الناس كلهم يقول أنا أحسن من كل الأولاد لأني أنا أجلس معك في المجلس. طيب لا، أنت كويس والأولاد كويسين، بحيث أنه ما يصنع التفرقة ما بينهم. حتى على المدى البعيد بعد ما يكبر الطفل بذات اللي يتعود على المدح والقبول والثناء، وحيصل مرحلة طول الوقت يبغى يمدح، إذا ما حد مدح زعل. يعني أنا لازم أكون محط الانتباه، لازم أبحث عن لفت الانتباه، لازم أبحث عن الاهتمام والمدح بالثناء. فهذه برضو ممكن تكون جانب سلبي للطفل.
1: طيب دكتور، من خلال معاشرتك للناس ويعني رؤيتك اليوم، الجيل الجديد فيه سمات مختلفة كثير، هل تتفق في هذا ولا كل الأجيال متوافقة في سماتها؟ وإيش التأثير الرئيسي في اللي خلق هذه السمات الجديدة في الأطفال؟
0: شوف اليوم السمات، خلنا نقول هي سمات واحدة، ولكن في طبيعتها اختلفت. يعني مثلا على السمات الجيل الأول غير اليوم،
1: مثل إنه
0: اليوم إيقاع الحياة سريع، الانفتاح عالي، الثقافة انتشرت بشكل سريع. يعني أول لما ترجع للثقافة البيئات والمجتمع كلها محدودة على كل بيئة. اليوم العالم كان أصبح قرية واحدة، ممكن الثقافة اليوم اللي تطلع اليوم ممكن بعد يوم الثاني ممكن تشوفها في بلد ثاني في مكان ثاني. فالبيئة لا اختلفت، وسمات الشخصية اليوم تختلف، والتغيرات سريعة،
1: إيه؟
0: إيقاع الحياة سريع، طريقة تعبير الناس وتعاطيهم مع هذه المعطيات يؤثر في شخصياتهم.
1: يعني اليوم نشوف كثير من الأطفال عندهم انعزال أكبر، عندهم حب لأنهم يجلسون مع أنفسهم أكثر من أول، المشاركة صارت أقل بكثير، الرغبة في الحديث مع الآخرين صارت أيضا أقل، ولا أنا قاعد أبالغ وقاعد أتكلم عن حالات
0: نعم،
1: شخصية؟
0: لا شوف، أتفق معك، وهذا واقع ملحوظ والكل يشاهد منه. كثير من الآباء والأمهات اليوم يشتكي من أبنائه، يقول بدينا نشوفهم ينعزلون، لأنه وش اللي تغير اليوم؟ وش الجديد؟ الجديد اليوم الألعاب الإلكترونية، بلاي ستيشن والجيمنج بشكل عام، يعني حتى ما نتكلم عن أطفال صغار، نتكلم حتى عن المراهقين. اليوم العزلة صارت كبيرة جدا، حتى اليوم حتى على مستوى الكبار. يعني تجين المشاكل الزوجية، زوجة تقول زوجي من يوم يجي من الدوام لين الساعة 12 ونص على البي سي يلعب جيمينج. يعني دخلنا في مشكلة انه صار في اعتمادية. فالحياة اليوم اختلفت، الاهتمامات اول سابق ان الطفل اليوم يجي فيه اسرة، فيه جامعة، فيه مجتمع يجلس فيه، فيه خروج، بذات يمكن القرى شوي محافظين بس مو بمرة، فاتوقع ان الدنيا كلها كذا ما دام الأجهزة الإلكترونية موجودة في حوزة الناس. حتى شوف الطفل أبو سنتين تلقاه يمسك الآيباد ويعرف يحركه بإصبعه كذا، يحركه، يدخل على اليوتيوب، يدخل على الألعاب ولا الأشياء. فصار اليوم الجيل هذا جيل تقنية، فلها تأثير بلا شك، لها تأثير. متى نشوف مشاكلها على المدى البعيد؟ لما نتكلم عن المشاكل الشخصية على مستوى الرهاب الاجتماعي وجدناه بشكل مرة كبير للناس، بالذات الجيل هذا اللي طالع، الناس اللي ما عندهم تواصل مع الآخرين، عزلة اجتماعية، بعض الناس بعض الحالات تصل إلى اكتئاب، وبعضهم أثرت حتى على مستواه الدراسي بعد ما راح للجامعة ومتعود إنه يقابل الناس. طيب في الجامعة في برزنتيشن حيتقدم، في عرض حتناقش الدكتور عندك في المقرر اللي أنت اللي تدرسه، تبي تروح تناقش المرشد الأكاديمي، فيجدون صعوبة. وشفتهم يعني للأسف بشكل كبير في الفترة اللي راحت في تخلفهم عن الجامعات، يخلص الثانوية ما يقدر أكمل جامعة أو يجي بعد أرباح. فهذه من السلبيات لوجود التقنية عند الأطفال أو عند هذا الجيل.
1: متى أعطي ولدي التقنية طيب؟
0: شوف التقنية، حنا نقول كل شيء يقنن يكون صحي، كل شيء يقنن. يعني نتكلم في بعض العلماء اليوم يقولون انه الطفل ما ياخذ الا اوقات محدده وساعات محدده، انه بعد سن مثلا سنتين ياخذ 10 دقائق، بعدين ربع ساعه، بعدين نص ساعه. يجد صعوبه الاب والام والمربي بشكل عام، يجدون صعوبه في اعطاء هذه الاوقات، انه 10 دقائق تاخذ الجوال من الطفل. احنا ايش نعطيه؟ احنا نخليها وسيله تعليميه، احنا لا نرفض التقنيه تماما نقول والله هي سلبيه جدا، لا بالعكس، كثير استفادوا من التقنية في تعلم لغة، في تعلم مهارات، واليوم هي جزء من حياتنا. فحنا كيف نقننها؟ أنا أشوف يعني اللي عادلة للطفل إنه ياخذ تقريبا في اليوم من نص ساعة إلى ساعة متقطعة، ساعة ونص متقطعة، بتكون بشكل جيد. بعض الدراسات يقول 10 دقائق، 10 دقائق جلس الطفل أخذ 10 دقائق وعطتها سحبته منه، ممكن ما بيرجع مرة ثانية فيروح يبتزك هذا الطفل. بعضهم يقول أنا أعطيه إذا جيت أطلب منه خدمة، يعني مثلا بعطيه دواء ولا بأنيمه ولا مثلا بجلس وتحاور معه من ناحية تعليمية. اليوم بعض المدارس أو الروضات والحضانات فيها تعليم بالتقنية أو تعليم باللعب، فنقول نص ساعة كافية في اليوم على حسب العمر، في الأعمار الصغيرة من سنتين إلى 4 5 سنوات نص ساعة إلى ساعة، أشوفها يعني منطقية كافية، وتكون تحرص أنها تكون تعليمية.
1: يعني متى، في عمر كم؟
0: من نبدأ؟ شوف الطفل من عمر سنتين ونص، يعني شوف الأفضل أن نبدأ من 3 سنوات وفوق، بس اليوم صارت صعبة. يعني بعض الآباء اليوم يسمعنا يقول والله بعض بزارينا ماخذين يشوفون التلفزيون من عمر ثلاث من سنتين من سنة ونص، يعني من 3 سنوات يعني أشوف عمر جيد إنه يستخدمون فيها التقنية وتكون مقننة.
1: طب وإذا نشب في يدي وهو توه يعني ما بعد كمل حتى كم شهر يبي الجوال؟
0: هو طبيعي، هو طبيعي. لذلك الطفل تلاحظ اليوم إنه لما يشاهد الجوال ولا الألعاب تلقاه أبو سنة يمكن يالله يتحرك فيصير يلفت انتباهه. فلا، التقنية نشوفها إدمان، فنحرص حنا قدر ما يقدر المربي أنه يبعد الأبناء عن التقنية بشكل مرة كبير، بحيث أنه النمو الدماغي يشتغل بالحركة بالألعاب، نحرص على الألعاب الحركية، نحرص على الألعاب التعليمية، هذه أفضل بكثير من التقنية.
1: طيب ناخذ فاصل دكتور أستاذنك ونرجع مرة ثانية.
2: المستشار على إذاعة الرياض.
1: أهلا وسهلا مستمعينا من جديد، متواصلين معكم في توقعتك تطلع فاصل صدقي مو بتعطيني بروب البرنامج. طيب نتكلم اليوم في المستشار النفسي مع الدكتور سلطان العصيمي. حياك الله مرة ثانية دكتور.
0: حياك الله. حيا الله.
1: والله تفاجأني المخرج رجعني على طول، مو بفاصل ذا صح؟ ما يسمونه فاصل. طيب دكتور، يعني يعتقد كثير من الآباء والأمهات أن الطفل الجيد هو اللي يوافق دائما ويعطي دائما ويتنازل دائما، لكن من ناحية نفسية هناك فرق كبير. المشاركة، التنازل القسري، رضاء الآخرين. مشاركة سلوك اختياري نابع من الرغبة، أما التنازل القسري فهو أن يشعر الطفل بأنه مجبر على التخلي عن شيء يخصه حتى يحظى بالقبول أو يتجنب اللوم. وعندما يتكرر هذا النمط قد يتعلم الطفل رسالة خفية مفادها احتياجات الآخرين أهم من احتياجاتي، وهنا تبدأ بذور إرضاء الآخرين في التشكل. يعني هذا النص اللي أنا قريته دكتور يمكن أنا مو بختلف معه ولا أتفق معه، لكن خلني أقول دكتور أنه يعني حنا كبشر نولد بسمات معينة، ما أدري هي جينية هي ناخذها من أبوانا وش السالفة ما أدري، بس تلقى في الأسرة الواحدة الطفل العصبي، وتلقى في الأسرة الواحدة الطفل الهادئ جدا والبارد والحار وإلى آخره. فبالتالي يعني تعزيز مثل هذه السمات والصفات هل هو أمر أقدر عليه بسهولة ولا لا يحتاج إلى دربة ويحتاج إلى قناعة؟ يعني مثلا أنا مولود وأنا عصبي جدا، يوم كبرت شوي يمكن هديت أكثر من أول، لكن لا تزال هذه الصفة أنا عاجز عن السيطرة عليها، مسألة الانفعال السريع أو الغضب السريع أو. فبالتالي نفس الصفات هذه أصلا هل هي شيء يولد معنا ولا شيء أبوانا اللي حطوه فينا؟
0: سؤال جميل، وهذه أغلب الناس يتكلمون عن هذه النقطة، أنه هل اليوم السلوكيات والتصرفاتنا، هل الجينات؟ يجيك واحد يقول والله أنا حار طالع لأبوي. طيب إذا كنت جينات، طيب ليش أخوك الثاني صاير بارد؟ مثال لو نأخذ المصطلحات العامية، طيب ليش الثاني طلع بارد؟ لما الجينات اللي عنده تحولت إلى هذا الشكل؟ فحنا بلا شك الوراثة والدور الجيني يلعب دور في تشكل الشخصية، نعم، ولكن في جوانب من شخصية تؤثر عليها التنشئة البيئية. يعني مثلا مثل ما تفضلت أنه مثلا 5 أخوان، واحد مثلا عصبي، واحد هادي. طيب هل المربي اليوم يقدر يخلق التوازن فيها؟ نعم، ويبغى لها صعوبة. لذلك التربية، ليش احنا دائما نقول التربية ليست بالأمر السهل، التربية تحتاج إلى مجهود، تحتاج إلى وعي، تحتاج إلى إلى إلى إلى اطلاع كبير. الناس المهتمين في التربية، أنا يجيني حالات من أسر دخلوا في اكتئاب من كثر ما هي حريصة، ما تبي تزعل أولادها وتبغى ترضي هذا وتحاول تصلح هذا وتعلم هذا، لأنك أنت بتتعلم جوانب كثيرة. في سلوكيات ظاهرة أساس بذرتها في الأطفال هي البيسك الأساس. طيب بتقول وش هو الأساس مثلا في تربية الأبناء؟ أنه يبدأ يحط حقوق، يتعلم هذا الطفل حقوقه وحدوده، في قوانين، يتعلم الأنظمة، يتعلم مثلا في نظام في النوم في الصحيان، هذه الأشياء البسيطة تعلم الطفل الانتظام، خلاص يصير عنده قيمة الالتزام عالية. هذا يساعده فيش؟ هذا يساعده دراسيا، يساعده وظيفيا. في جزء ثاني انه يعلم الطفل مثلا جوانب محددة، يعني بتتكلم تقول ليش الأطفال في 5 6 أخوان كل واحد شخصية مختلفة؟ لأن المربي اليوم اللي رباهم، الطفل الأول أنت ربيته، والثاني أنت الأول قسيت عليه صار تجارب جربت فيه، الثاني ربيته تربية مختلفة، الثالث ربيته بطريقة الرابع ربوه اللي فوقه، عرفت الفكرة؟ لذلك غالبا نجي نلقى الصغار دائما نلقى أحيانا ثقتهم في أنفسهم أكثر من الكبار. قيت على بعض الأطفال، ليش هذا الصغير؟ الصغير يمكن ما لحق القمع اللي لقاه من زي ما لقاه الكبير. دائما لو نجي نشوف الأخ الكبير تلقى شوي حساس، عنده مسؤولية، شوي ضعيف شخصية، شوي تجرب فيه كل التجارب. رقم 3 4 تلقاها شخصية، له شخصية، له كاريزما، له حضور. طيب الأول تلقاه خدوم، عاطفي، حساس بزيادة، يعيش دور الأب.
1: ترى مو بشرط، أحيانا يصير الأول هو الساطي يعني والمسيطر.
0: وممكن بكثير، يعني في بعض الناس ممكن تلقاه كذا.
1: صح،
0: أنت الأول ولا الثاني تعتبر عشان أعرف؟
1: أنا الأخير.
0: الأخير. أجل الأخير مبسوط أجل. فهنا الفكرة وين؟ أنه دائما الأخير هو اللي أخذ تجارب الناس، مع أنه ممكن اللي فوقه يؤذيه، يروح يتسلط عليه وتنمر عليه، ولكن بشكل عام حتلقاهم مختلفين. ولذلك هذه التربية ليش يختلفون الأبناء في طريقة التنشئة؟ لأن المربي اختلف أو طريقة التربية اختلفت.
1: فبالتالي السمات تولد معك، أنت تجي عصبي من رب العباد، بس بعد كذا التربية تعزز أو تخفف
0: أو تنفي هذا السلوك. صحيح،
1: ما تنفي، صعب تنفي. صح،
0: أي تختفي هذه السمات. شوف إيه؟ الجين، لما نتكلم عن جين أعطيك مثال، يعني مثلا خلينا نتكلم عن الأمراض، مثلا أب مصاب مثلا بالفصام، مثلا
1: بالصلع. طيب خلنا خلنا نروح من الأمراض النفسية، الصلع،
0: الصلع مثلا. مثلا طيب ممكن يولدون الأبناء ما فيهم صلع،
1: مو بصرع، صلع
0: ما في شيء. إيه؟ اوكي، يصير وش يصير؟ يصير عندك بعض الناس عنده، يعني حسب تقول الصلع، الظاهر عنده في ناس عندها مشاكل مع الصلع الوراثي، هذه أزمة.
1: صحيح.
0: فيجيك شخص ما شاء الله شعره كثيف.
1: صح،
0: يعني مثلا اتكلم على المستوى الشخصي، انا عندي ما شاء الله واحد من اخواني شعره كثيف، احنا عندنا صلع وراثي، طيب ليش هو وانا لا؟ صح. طيب في جينات تغيرت، فهي الفكرة وين؟ أنه ممكن،
1: لكن اللي يقصد يا دكتور أنه حتى هذه المسألة، المسائل النفسية، هي مسائل جينية؟
0: يس نعم، والدليل على ذلك أنه مثلا الحالات النفسية، خلينا نأخذ مثلا بعض الأمراض، يعني مثلا أب مصاب بالذهان أو الفصام، هل بالضرورة أبناء يصابون بالفصام؟ لا، ليس بالضرورة، يكون في استعداد جيني، في استعداد، إذا توائمت الظروف وعاش في بيئة فيها ضغط وفيها، ممكن يطلع الجين. طيب إذا عاش في بيئة مريحة ما فيها ضغوط، تربية كويسة، تعبير عن المشاعر، ممكن ما يطلع هذا الأثر. لذلك إحنا نقول دائما الجينات، بعض الناس يقول والله أنا طالع لأبوي هذه جينات ما أقدر أغيرها. لا، اليوم حنا الإنسان إذا أحدث بيئة جيدة واشتغل على نفسه، حتى الناس اللي تربوا في بيئة قاسية، هل ممكن يتغير هذا الشخص؟ نعم، يعني شفت ناس تعرضوا إلى إلى إلى قسوة، إلى عنف في طفولتهم، استطاع أن يخرجوا من هذا الألم بنجاحات في الحياة. والعكس كذلك، ممكن الإنسان يعيش في طرف ويعيش في ضغوط وممكن ما يقدر يتجاوزها. فالتغيير متاح.
1: إيش رأيك في المثل الشائع العرق دساس؟
0: نشوف، اتفق معه، هو دساس فيش العرق. لما نتكلم عن الجينات اللي عند الإنسان موجودة، يعني ممكن واحد يقول والله هذا أصلا ما يغيره.
1: إيه؟ اليوم لكن دكتور معلش، يعني اللي أقصده أنا طال عمرك أنه هذا عصبي، الرجل هذا عصبي جدا وانفعالي، هل أقدر أنا يعني أغير هذا الصفة فيه لما يكبر أو لما يولد من خلال التعامل معه؟ يعني أنا أشوف يعني عندنا تجارب في العائلة، طفل لسه طفل، يعني ما بعد، يعني ما كمل 3 شهور 4 شهور، تلقى بس شيل المصاصة منه يا ساتر مثلا. فهمت دكتور؟ هذا اللي يقصد، انه يعصب على وهو لسه ما بعد مداني اربي اصلا، ولا بعد مداني اسوي شيء انا الى الان.
0: شوف، هذه التصرفات هذه طبيعيه، تعبير عن المشاعر، هذا الطفل يعبر عن مشاعره فيها. فمتى احنا نحكم انه عنده عصبيه؟ لما يزيد عن المنطق، يعني المنطقة اليوم تأخذ مصاصة من طفل الطبيعي أنه بيصيح.
1: لا مو بكلهم
0: اللي ما يصيح.
1: مو بكلهم حتى طريقة الصياح تختلف من طفل إلى آخر. في طفل يكبر الموضوع يبدأ يرافس ويبدأ يعني فهمتني دكتور، وفي طفل
0: تعبير يعني عن مشاعره.
1: أي
0: بس هنا الجزء لكل واحد له تعبير عن شعوره. أحيانا في تبين على مثل كلامك أنه ممكن واحد تبين على بشكل أعنف بزيادة، حمقي نسميه بالعامية حمقي، يحمق بزيادة. ففي موجودة، بس الدليل إنه هذه الانفعالات لما تجي في طفل صغير على قولتك إنه جينات

0: هل ممكن تتحدى تتغير يعني تهذب هذه الشخصية وهذه التصرفات والانفعالات؟ نعم تهذب، بس يحتاجها المربي يركز عليها من أول وقت، يحاول يفرغ انفعالات، لأن هذه شخصيته ما راح أقمع هذا السلوك. واحد عصبي راح كل يوم أهاوش وأضربه وأصرخ عليه، لا، أنا كيف أفرغ هذه الطاقة والانفعالات، أفرغها في شيء يفيد الطفل، سواء ألعاب مثلا، الطفل حركي، طيب أروح أقمع هاوشة وأسبه وأتكلم عليه، مثلا عنده فرط حركة، طبيعته هو هذه طبيعة خلقة رب العالمين، عنده فرط حركة، طيب أنا أروح طول الوقت أجلس، لا، أنا ممكن أروح أوديه الأنشطة فيها تفريغ هذه الطاقة. فحنا ممكن المربي اليوم لما يشاهد الطفل، وهذا دور التربية، لما يشاهد الطفل يعامل كل طفل بحسب طبيعة شخصيته، ما يجي يربي الناس كلهم الأطفال بطريقة معينة.
1: طب خلني بطلع من موضوع الأطفال بروح للكبار شوي دكتور، يعني إذا قلنا هذا الرجل عصبي، العصبي هل العصبي مرض نفسي ولا هذا طبع؟ مو مرض صح؟
0: ممتاز. احنا عندنا نوعين، احيانا يكون عرض لمرض، العصبية عرض لاحد الامراض، واحيانا تكون طبيعة الانسان.
1: طيب ممتاز، خليني بسولف، لا بتكلم عن العرض للطبيعة، طبيعة الانسان الطبيعة. ممتاز. أوكي. اذا قلنا هذا الرجل عصبي جدا مثلا، وشلون اقدر اغير منه، او يعني خلني اسقطها على نفسي واقول انا عصبي، شلون اقدر اغير من نفسي، شلون اقدر اصير هادئ؟
0: ممتاز. والدليل على أن الإنسان أنه ممكن يجي أنه من عصبي إلى هادي ما راح يتغير بشكل كبير، ولكن إذا صار في وعي. أنا مثلا أعصب مثلا على الالتزام بالوقت، إذا واحد مثلا أخف الوقت أزعت، واحد سقط عليه بالسيارة لازم ألحقه وأعصب وألحق بالنور وأشر له، ونشوفها كثير اليوم أنه واحد ينفعل عنده انفعال. في بعض الناس عنده سرعة انفعال، وهذه أحيانا طبيعة شخصية، ما نقول هذا مرض عند الإنسان، هو طبيعة انفعالاته. فحنا دائما نقول للناس اللي زي كذا انه حاول قدر ما تقدر تكون واعي ان عندك هذا الانفعال، وواعي انه اول ما يجي الحدث حاول تدخل وعيك قبل سلوكك، لانهم هؤلاء الناس اللي عندهم انفعالات عالية اول شيء يفكر بعدين يفعل بعدين يفكر. حنا نقول له من التكنيكات اللي اعطوهم اياها الناس اللي عندهم عصبية، قول اذا بغيت تنفعل ولا تعصب ممكن تعد الى 3 ثواني في يدك وبعدين تسوي ردة فعلك. يعني واحد لف عليك ودك مثلا تتكلم عليه أو تهاوش أو تلف عليه، قبل لا تسوي السلوك
1: قدرت
0: في عقلك أي بالضبط يصير أنا شتت بديت أفصل. جزء ثاني أحيانا يحتاجون إلى الاسترخاء، أحيانا جزء ثالث يحتاج أن يتفهم هذا السلوك، لأنه العصبية حتفقده أشياء كثيرة، ممكن يفقد علاقاته مع الناس، يخسر زملائه بسبب عصبيته. في بعض الناس يقول والله أنا خسرت ناس أني عصبي، طبيعتي عصبي.
1: لا، في بعض الناس يقول هذا طبيعتي فما أقدر أتغير أنا، صح وصادق ما يقدر يتغير ولا يقدر.
0: التغير الجذري إنه واحد مثلا عصبي يصير مرة هادي أنا ما شفت، ولكن تعدل السمات. السمات يعني الشيء الجميل في سمات الشخصية أن يتم تحسينها، تخفيفها، تعديلها، أما يتم إزالتها يعني على حسب الأبحاث والدراسات أن الشخصية تبقى زي ما هي ما تتغير.
1: لأن موضوع العصبية تحديدا دكتور يعني هو موضوع مؤثر جدا، لأنه يؤثر على حتى أعضائك الداخلية، يجيك قولون، يجيك صداع، يجيك يعني يسوي فيك مصائب صحية موضوع العصبية على على على وجه الخصوص، يجيب جلطات، يجيب إلى آخره. فبالتالي أنا أعتقد أنه مهم جدا أنه الشخص يشتغل على أنه يتغير. لذلك قاعد أدور أمل عندك أنه هل لو اشتغل على الموضوع بيتغير، أو على الأقل مو بشرط تصير هادي مرة بس على الأقل يهدأ.
0: صحيح، وهذه يعني كل الأبحاث والدراسات اللي موجودة اليوم أنه سمات الشخصية كلها ممكن أنها يصير فيها تحسين. يعني أذكر تقريبا قبل أكثر من 15 سنة يعني جلست أتناقش أنا واحد الأطباء، أنا مهتم في اضطرابات الشخصية، فتكلمت عنها هل الشخصية ممكن تغير؟ فالله يذكره بالخير قال شفت إصبعك بصمة اليد؟ قال إيه. قالت بصمة يدك زي فلان؟ قلت لا، كل واحد عنده بصمة. قال الشخصية هي سمة ثابتة ما تتغير. قلت نهائيا؟ قال نهائيا ما تتغير. فصراحة شعرت بإحباط أنه طيب أنا مهتم بهذا الشخصية، طيب ليش أعالج واحد وساعد واحد عنده اضطراب شخصية؟ فلما مارست في العيادة بحكم مارست العيادية الكلينيكية وجدت ناس تغيروا بنسب 60-70% في شخصياتهم تغير. فمن بعدها آمنت أن كل شخص يريد التغيير ويحرص على التغيير وواعي بحاجته للتغيير. أحيانا بعض الناس يبغى يتغير بس صحيح. لأنه مثلا خسر علاقات فصار فيه الدافع أكثر أني أبغى أحسن من سلوكي، أبغى أحاول ما أخسر أحد، فهي على حسب الرغبة والدافع عند الشخص
1: صحيح.
0: فالمبشر في الموضوع

0: موضوع أنه ممكن كل شخص يتغير. نعم، الحلم بالتحلم، يعني ممكن الإنسان يحاول أن يصير حليم لين يصير حليم. نعم، العلم بالتعلم، أحيانا الواحد يبغى يصير عالم يحاول يتعلم حتى يصل إلى هذا العلم. نعم، فلذلك هي يحتاج إلى الاستمرارية والوعي.
1: صح، بس أنه موضوع البصمة ذا مو بصحيح.
0: أي هذا يعني صراحة صدمني، الله يسامحه.
1: هو وجهة نظرة.
0: الجميل أنه خلاني أبحث يعني في هذا الموضوع.
1: صحيح، بس هي وجهة نظرة، لكن يعني أنا حتى على تجربة شخصية، خلني أتكلم عن نفسي دكتور، في موضوع العصبية مثلا، لا أنا كنت عصبي سابقا وهديت، يعني أوكي لا أزال عصبي وانفعالي، لكني هديت كثير عن أول، تغيرت شخصيتي كثير عن أول، صرت أقبل يعني ما يعني صراحة ماني قايل لك إني قعدت أعد إذا عصبت أعد 1 2 3 إلى نهدأ، لكن اعترفت بالمشكلة وحاولت فعلا اني اعالجها، حاولت اني امسك نفسي، اذا عصبت وقف اهدأ. اذا الحل عندك بالنسبه لك اللي يهديك مثلا القران، اقرا القران. اذا الحل اللي يهديك تستغفر، استغفر. اذا الحل اللي يهديك اي شيء ايا كان هذا الحل، سوى اي شيء، اي شيء، تشرب مويه، سوى اللي تبي. ويعني وصيه الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الامر معروفه، اللي هي اذا كنت واقف اجلس، اذا كنت جالس اضطجع، اذا كنت يعني توض صل، هذا كله يذهب الغضب. ومراحل الغضب يعني هي عموما مو بكلها درجه واحده، لكن الجميل في الامر دكتور زي ما ذكرت انت انه تقدر تشتغل على الموضوع.
0: صحيح، والدليل على ذلك ليش لاحظ السلوكيات وش الهدف من السلوك؟ لما تكون واقف اجلس، التوتر لما يصير عند الانسان، بعض الناس لما يجي في حاله غضب يجد عندهم زي اللي نسميها الانغلاق، ينغلق خاص، يصير ما حد يشوف اللي قدامه، فالحركه تخفف التوتر، تخفف القلق. لما يكون واقف يجلس، لما يكون يمشي يوقف او جالس يقف، هذه الحركه تبدا تخفف الأدرينالين اللي بيصير بشكل عالي في الجسم. حين بعض الناس يجي له رجفة في اليدين لما يعصب، أو بعض الناس يغمى عليه من كثرة التوتر والعصبية، يحس بزي الدوخة يغمى عليه،
1: صحيح،
0: يرش عليه موية عشان كأن العقل يسوي ريستارت. لأن هذه نعمة من نعم الله، لو الإنسان تجاوز 20 ثانية في مرحلة الغضب العالي ممكن يوصل في جلطة. فالإغماء أو الدوخة ذي اللي يغمى عليه ويرجع مرة ثانية كأنه إعادة تشغيل للدماغ مرة أخرى. فلذلك الواحد يحرص أنه الانفعالات والعصبية لها تأثير داخلي في الجسم. نتكلم مثل ما تفضلت على القولون، على المشاكل الجسدية، على الآلام العضلية لها تأثير. فلذلك العصبية والانفعالات هي تراكمات. فالواحد اليوم لما يكون مدرك ويعي، لذلك لما نتكلم عن التربية هي التنشئة، الأساس في البداية، ثم ينعكس على الشخص في حياته، يصير طريقة تفكيره في التعامل مع المشكلات تكون بطريقة صحيحة واعية. أنا اليوم لو بغضب وش هستفيد؟ لما أصرخ عليك وش هستفيد؟ إيش الأشياء اللي بخسرها؟ هنا زودت الوعي عندي، صير كل مرة في كل حادثة بجي أنفعل على طول تطلع الخسائر، ممكن أزعل، ممكن قولوني يطلع علي، ممكن اللي قدامي يزعل، ممكن أخسره، يصير فيه تفكير ما قبل الفعل، إلين يصير بعد فترة قبل لا يتخذ الإنسان ردة فعل معينة، يصير يفكر قبلها بوقت حتى لا يتخذ تلك ردة الفعل.
1: صحيح. طب أنا ما عاد بقي معي كثير وقت، لذلك دكتور بختم معك في يعني نصائح عامة حول الموضوع، في يعني موضوع الاستراتيجية التربية بشكل عام، المشاركة أم الأنانية أم إرضاء الآخرين، وأيضا تغيير السمات الشخصية.
0: أنا أقول يعني رسالة أخيرة للمربي اليوم، أبناءنا أمانة في أعناقنا، فحاول قد ما تقدر أنه تربي الابن التربية الصحيحة الواعية اللي ما يكون فيها لا إفراط ولا تفريط. احرص أن يكون الطفل، نقرأ عن التربية وهذه من الأشياء المهمة، لا تجعل تأنيب الضمير ياخذك بعيدا للحماية الزائدة أو الرعاية الزائدة، ولا الخوف العالي المبالغ فيه يؤديك إلى الحماية الطفل الزائدة. حاول تكون متوازن، احرص أنك تكون تصاحب أطفالك، احرص على الأنشطة الحركية هي اللي تساعد الطفل في تكوين شخصيته واستقلاليته. احرص دائما أن يكون في ملكية للأطفال، استأذن الطفل قبل أنك تأخذ منه أي شيء حتى نعلمه أنه عنده ملكية وخصوصية. وأنا أقول دائما الأبناء أول ما يولدون ترى ثقتهم في أنفسهم عالية وملكياتهم عالية، لأن أول ما يطلع على الدنيا عبر عن مشاعره، إذا كبر يقول هذا بيتنا، هذه سيارتنا، هذه بقالة، كل الملكية تعود للذات، فهذه طبيعة الطفل. بعد فترة الآباء يقللون منه، لا غلط، فيبدأ الواحد يتخلص من تلك الملكية، فيبدأ يخاف كل شيء يعتبر ما هو له. فأنا أقول المربي يحرص دائما على أنه يكون مع ابنه، يحرص على الأبناء بطريقة صحيحة، يساعدهم، يدعمهم، يعلمهم الاستقلالية، حتى يخرج هذا الطفل وينشأ تنشئة صحيحة سليمة غير مبالغ فيها وبدون أنانية أو ضعف.
1: أخصائي العلاج النفسي الدكتور سلطان العصيمي، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لك وللمستمعين الكرام.
1: كل التحية لكم مستمعينا، فمن الله.
2: المستشار على إذاعة الرياض.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
4: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل،
5: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
4: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلا.
6: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
7: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
6: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
8: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
9: أرقام الرؤية. بلغت نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي 51%، مرتفعة من 44% منذ بداية الرؤية، بقيمة 2,476,000,000 ريال، متجاوزة مستهدف العام 2025. نسبة توطين الصناعات العسكرية في المملكة تتجاوز مستهدفها المرحلي، وتصل إلى 24.89%، مرتفعة من 7.7% في العام 2022.
10: ننجز اليوم لغد مزدهر.
11: كأس العالم.
12: حظيت بطولات كأس العالم عبر التاريخ بتنوع جغرافي كبير، إذ بلغ عدد الدول المستضيفة لمنافساتها حتى الآن 18 دولة، ابتداء بالأورغواي وإيطاليا وفرنسا والبرازيل وسويسرا والسويد وتشيلي وإنجلترا، مرورا بالمكسيك وألمانيا والأرجنتين وإسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية واليابان، ختاما بجنوب إفريقيا وروسيا وقطر. وتعود النسخة الحالية مجددا لتقام في دول الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك، إلى جانب كندا التي تحتضن منافسات المونديال للمرة الأولى.
11: كأس العالم.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
2: السلام عليكم، مساك الله بالخير أخوي. أخوي أنت طالب شحنة وأنا في الطريق جايك، بس أحتاج منك الكود اللي جاك على الرسالة ترسل لي إياه، وإن شاء الله

0: أنه يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق يكون واصل عندك.
1: كن حذراً، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة. لا تمنح ثقتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية، تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
2: معك محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
1: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه، وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال. كن حذرا، كن حذرا.
3: تعاليل

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان إلى هذه الحلقة المسائية الجديدة من برنامج تعاليل.
1: مساء الحب، مساء الود، مساء الذوق، مساء الشوق على كل اللي يسمعونا عبر أثير إذاعة الرياض، وبالتحديد في تعاليل، واللي كما عودناكم من الساعة 10 إلى الساعة 12 يوميا من الأحد إلى الخميس وعلى الموعد.
0: حياكم الله من جديد إلى تعالين، نسعد بكم كثيرا بالمتابعة والاستماع والمشاركة معنا عن طريق الاتصال 011-40-5-3. فريق العمل يسعد بكم من الآن إلى الساعة 12 منتصف الليل. من الإعداد حصن مغيليث، التقديم خالد الحيدان وطلال النفيسة، تحية من التنفيذ والإخراج علي بن جدوع.
1: طلال،
0: هلا.
1: اليوم ما حليت.
0: شنو ما حليت؟
1: اختباري.
0: قل ما ذاكرت.
1: لا ما حليت، انا طالب مجد، انا ذاكر 24 ساعه على 24 ساعه.
0: تذاكر ولا ما تذاكر؟
1: مره يا ابن الحلال فيني ماغص.
0: وش ذكرياتك مع الاختبارات؟
1: الحمد لله يا رب.
0: شو الحمد لله؟
1: ما كنت اذاكر ايام الاختبارات.
0: اجا كيف نجحت؟
1: انجح وبتفوق.
0: كيف؟
1: لاني انا اكون مخلص اراجع حتى قبل الاختبارات. عاد موضوع هذا تبون تصدقونه صدقوا، ما تبون تصدقونه عاد دبروا نفسكم.
0: في مواقف يعني ولا ما ولا بس كذا ما تذاكر وتدخل وتضحك وامورك زينه وماشيه؟
1: اي ابد، اول شيء نضبط المدرسين بعدين شوف اللي بدا يرمي اتهامات، استغفر الله العظيم،
0: يرجعون شهادتك يحققون فيها. يا مرحبا واهلا وسهلا بالجميع في الاختبارات وأجواء الاختبارات، ودائما ليالي الاختبارات فيها استنفار من الأسرة والعائلة، استنفار كبير، فيها ضغوطات، فيها قلق. يعني هذه الأيام تجتاح هذه الأجواء الكثير من البيوت، من الأسر في قلق، في توتر، في ضغوطات، في متابعة من الأب، كذلك اهتمام من الأم، في حالة الطوارئ. اليوم هم يحاولون هم يوفرون هذه الأجواء المناسبة في البيت وللأولاد، وحريصين أيضا على المذاكرة. الطالب أحيانا يذاكر، أحيانا مجتهد، وأحيانا يمشي الأمور حسب ما يراه مناسب، يعني الوقت يختار الوقت المناسب للمذاكرة، وفي ظل المتابعة الدقيقة من قبل الآباء. وبعضهم يمنعون كل وسائل الترفيه عن عيالهم، ما في، كل شيء بعد الاختبارات، انجح تاخذ، انجح تاخذ. وكان سبحان الله ثقافة عائلية وأسرية في المجتمع، غالبية الأسر البيوت خاص يتوقفون، زيارات ما في، طلعات ما في، اهتمام دائما مع الأبناء والطلاب.
1: يا صديقي الله يرحم والديك، العوائل سبحان الله يصيروا كذا نموذجين وقت الاختبارات، أكل صحي، نوم صحي، كل شيء صحي. لا وبعدين يقولون إذا نجحت بعطيك اللي تبيه، أصلا اللي يبيه معاه قبل الاختبارات، كيف كذا؟
0: لا يمكن عنده مثلا
1: يجيب ليد بلاي ستيشن، عرفت؟
0: يكون بلاي ستيشن اصدار جديد ما كان عنده، فايضا هذا عامل محفز له انه يجتهد وينجح وحتى يحصل، او جوال جديد اصدار جديد.
1: جوال جديد يا رجال، اذا كافأته سويت له
0: العاب.

0: عازل حراري مدري شو اسمه ذاك العازل حق الكسر فهمت
1: العاب احيانا
0: يخب عليه عرفت
1: كل هذه محفزات يعني الاسره يقدمونها لعيالهم في سبيل النجاح او التفوق لعد خذ الطلاب الحين يقول لك انا بنجح الماده هذه سهله ولا يهمك ابدا انا ضامنها في الاخير والله بالحلال السيله والله ان قاصدها هو مصعب الاسئله طيب وين الضمان اللي عندك
0: هو الضمان طلع ضمن ضمان وكالة مو ضمان شركة فهمت النظام هو السؤال اللي جاي في بالي إنه الطلاب هل كيف هيبة الاختبارات أول يجيك مساك وعصار وهضم مدري شو ذاك ومغص في بطنك قبل الاختبارات بأسبوع الآن أحس إنه الطلاب مدري هذا إحساس ويمكن أكون غلطان مدري أحس إنه الموضوع عندهم زي السلام عليكم ما فيه الرهبة والهيبة الأولى اللي كانت عندنا هل الجداول المدرسية الجداول الاختبارات اختلفت أول كنا نختبر 7 أيام وكل يوم مادتين الآن صارت الاختبارات شلون هل هي بنفس النظام الأول اللي هو كذا ولا أنه في أيام بينهم ولا إيش الوضع ما مدري
1: هو الحقيقة قيمة الاختبارات الموجودة عندنا في الأسر يعني قيمة الناس ينظرون لها أنه خلاص عند الامتحان يكرم الطالب أو يهان ماخذين بهذا المفهوم هذا النظرية وهذا الأسف اللي يشكل علينا ضغوط وأعباء منزلية لا على الأسرة ولا حتى على الأبناء هذا الأمر متعب ومضني ومجحف كذلك بحق الطلاب لكن لما ننظر له أنه فرصة للتقييم لتطوير أداء الطالب أداء الابن اللي عندك وش الأخطاء ممكن نتلافاها نعالجها نصححها نطورها وش الأشياء تميز فيها تفوق فيها ندعمها نشجع نساعده فيها حتى يتميز فيها هذه الفكرة الرئيسية أصلا من الاختبار تقويم أداء الطالب اللي عندك مو بيهانة إذا جبت درجات أقل راح نعاملك بطريقة سيئة أنت فاشل ما تذاكر ما تدرس كل هذه إحباطات نفسية معنوية كيف تبي ينجح طلع. كيف تبي ينجح حتى في المراحل القادمة
0: موضوع المقارنة اللي كنا نعيشها
1: إيه
0: ليه ما تصير مثل ولد فلان فهمت وصلت كرهت ولد فلان بسبب ما يقارنوني فيه طيب أنا شاطر في الرياضيات وهو شاطر في التوحيد شوف كيف بدأ يمدح نفسه أقصد المقارنات ما بين الأفراد ترى هذه برضو من أكبر المصائب يا جماعة يمكن أنتم ما تنتبهوا لها هي قدرات الطلاب عنده قدرات الأخوان في البيت قدرات يختلفون طاق يعني هذا ما شاء الله عليه شاطر في شغلة معينة الثاني شاطر في شغلة معينة لكن أما المقارنة أنه ليه ما تصير زي فلان وزي ما تصيرين مثل فلانة موضوع هذا برضو ترى في مشاكل طلال يأثر على نفسية الواحد لما
1: يعني مع الأسف يعني تهدم لأنهم هم حتى في مقارناتهم خطأ أصلاً هم يقارنون أسوأ ما عند ولده بأفضل ما عند ولد الناس يعني شوف المقارنة غير عادلة أصلاً أنت قارن أفضل الأشياء اللي عند ولدك بأفضل الأشياء اللي عندهم شوف الميزة شوف القدرات مختلفة ما في قدرات متشابهة ولا في أيضاً يعني عقول متساوية تلقى عند ابنك امتيازات عنده مواهب عنده أفكار هو متميز فيها عن غيره طيب ادعم هذه الأفكار
0: الله يسلمك شكرا للقراء هذا شكرا
1: ما حد دعمك انت بد ولا
0: شكرا انت قاعد تدعمني الحين الله عموما احنا طبعا موضوع الاختبارات فاكيد الطلاب الحين ما حد قاعد يسمعنا وما هم فاضينا ان شاء الله الله يوفقهم ان شاء الله ويصور علي يقول راح يصور ملخصات عموما فاحنا طالب الموضوع احنا يمكن اللي قاعد يسمعونا اولياء امور ناس خلصوا الدراسه او مثلا نبي يا جماعه الخير الليله تعطونا ذكرياتكم مع الاختبارات وش تغير بين اختبارات امس واختبارات اليوم
1: يعني هسه تراها كثيره اليوم في موضوع الحلقه عن الاختبارات عن التفاصيل في حياتنا وعن المشكلات اللي تصير في ايام الاختبارات تذاكر انت ماده وتتفاجئ بكره ماده ثانيه وشلون انا كنت اتوقع ان اليوم عندنا ماده هذه يبدو انها صارت عند غالبيه الطلاب يعني وصحيح ان الطقوس يعني الموجوده في الاختبارات تختلف من اسره الى اخرى ومن بيت الى اخر ومن عائله في بعضهم يطلع مثلا يذاكر في اماكن الكافيهات المجهزه بالمكتبه والطاولات والهدوء يلجأ لها ويذاكر على هدوء وفي بعضهم سلام. يعني في البيت منكفى على نفسه ولا في غرفته ولا في الملحق في يعني أماكن خاصة للمذاكرة تعود عليها كثير من الطلاب والطالبات
0: عرفتكم من زمان يا طلال كان عرفتكم من زمان يا اخي حسستني بحياه ورديه كذا وانت تتكلم انه يروح الواحد.
1: ما على ايامك ما كان في مذاكره في
0: صبرك يا ابن الحلال، خلني اتهيئ نفسيا. ايش فيك انت يا طحن الخواطر ذا عندك يا طلع شغال؟
1: شلون
0: اصبر يا ابن الحلال، انا قاعد اتخيل نفسي كذا وانا اقول هلي بروح كافيه اروح ادرس فيه.
1: يعني قطعت مقدمتي علشان هذه السالفه.
0: يا اخي كلامك حلو والله يا طلال، كلامك حلو.
1: انت قطعته الحين، ما راح الكلام. على كل حال موضوعنا لهذه الليله عن الاختبارات والاجواء اللي فيها، واحيانا يعني الاختبارات يصير فيها سهر طويل وقهوه وشاهي، واحيانا كثير من الطلاب يوعدون اهاليهم ابنجح ابتفوق ابجيب الدرجه العاليه، وانا كلها وعود، لكن هل يخلصون في هذه الوعود ولا لا؟ يتفقون فيها ولا لا؟ في ظل اختلاف اليوم التقنية، المراجعة الإلكترونية، الاستعانة بالذكاء الصناعي، المصادر تعددت اليوم وسهلت الكثير من الحصول على المعلومات.
0: وفي شغلة مهمة ترى، أصبح الآن في الطلاب لاحظت بعضهم يقدرون يتواصلون مع المعلمين مباشرة عن طريق وسائل التواصل، يعني صار المعلمين متوفرين بحكم أنه يقدر يسأل المعلم يستفسر منه شغلات يعني. فأنا أحس أنه الآن الأدوات صارت أسهل من أول يعني، أو وسائل التواصل مع المعلم. فإحنا نبي الذكريات والله. لا أنا يعني شغوف أني أسمع جيلي كيف كانت الاختبارات أيامهم، عرفت؟ طبعا جيلي أنا عام 2000، عرفت؟ يعني يرحم والدك يا طلال، لا تعلق بأي شيء.
1: طيب
0: مشوها يا جماعة.
1: طيب شاركونا أحبتنا الكرام في الاختبارات وذكرياتكم مع المدرسة والمواد والأساتذة. أهلا بكم إلى تعاليل 011 40 5 3000.

0: التعاليل. حياكم الله، اهلا وسهلا فيكم من جديد. نرحب بكل من انضم الينا للسمع عبر برنامج تعاليل، واللي كما عودناكم من الساعه 10 الساعه 12 يوميا من الاحد الى الخميس. اليوم موضوعنا عن الاختبارات، بحكم انه اليومين هذا هو الترند، وفي هدوء تحس كذا. ها طلال،
1: صحيح،
0: تحس في هدوء، في هدوء جميل كذا، الشوارع في سكينه، نروح نجي بهدوء، ما في
1: جايز لك الوضع.
0: إيه؟
1: ما في زحمة. تطلع البيت قبل البرنامج 10 دقائق.
0: الله يوفقهم إن شاء الله ويحقق أمانيهم إن شاء الله، ويعوض الأهل يعني إن شاء الله ثمار الجهد اللي على مدار السنة إن شاء الله يا رب العالمين.
1: أمل،
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: وعليكم السلام،
2: مساك الله بالخير. كيفك استاذ؟
1: مساك الله بالنور. حياك الله يا أمل.
2: كيفك استاذ خالد؟
0: حياك الله يا مرحبا.
2: كيف حالك؟
1: الله يحييك.
2: الحمد لله والشكر.
1: الله تخر.
2: اي انتم حددتوا موضوع عن الاختبارات.
1: صح.
2: اي انا اقول الله يوفق الطلاب والطالبات ان شاء الله، وينجح

0: يرحم ويسخمورهم والله.
1: آمين
0: والله. ودائما ندعي لهم ونقترح اقتراح الوزارة التعليم طبعا لو سمحتوا لي.
1: الحين أنت يا أمل أجواء البيت عندك فيه اختبارات؟
0: إيه فيه.
1: أولادك؟
0: لا والله عيال خالاتي.
1: ما شاء الله معك في البيت ويتشوفين يذاكرون.
0: اي والله اي والله.
1: وكيف كيف الاجواء والله. عندكم زي حاله الطوارئ عندكم السنفار؟
0: نعم
1: عندكم حاله طوارئ السنفار في البيت ومذاكره وليش ما ذاكرت وخلص علينا انت راح عليك الوقت هذه الاجواء موجوده عندكم؟
0: والله هي الا هاي والله. هذا لابد والله انهم يلحقونهم الله يصلحهم.
1: اكثر شيء انا بأكثر شيء يتعبكم يعني في التعامل مع الاولاد وقت الاختبارات
0: المذاكره.
1: شلون يعني ما يذاكرون؟
0: ايه ايه يلا امسكهم يعني يلا يلا يمسكون يعني الفهم عندهم يبيله وقت.
1: طيب تعطونهم حوافز تقول اذا نجحت بجيب لك هديه اذا نجحت بنعطيك.
0: وش نحاول نشجعهم حتى لو ما كان مثلا الشخص ما جاب زين للامتحان او قدر الله او كذا ما نحطمه يعني نقول له مثلا تقوى الاختبار الجاي السنة الجاي يمكن هذه تقوية فيها بعض الأمهات لا يحطمون ولكن أنا لا ما أيد يعني
1: بيض الله وجهك.
0: إن شاء الله تقوين إن شاء الله كذا.
1: طيب الناجح تكافئونه؟
0: إيه هي والله نكافئ.
2: تكافئونه مكافأة صدقية ولا تسحبون عليه؟
0: لا لا لا, لا صدقية والله.
1: وش المكافأة من عندكم ولا حسب رغبته اللي يطلبه؟
0: لا لا لا وش اسم من عندنا والله.
1: من عندكم
0: أحياناً. اي والله اي والله.
1: واذا كان عنده رغبه مثلا يبي يقول والله نبي نسافر ولا يقول ابي بلاي ستيشن ولا ابي لعبه الفلانيه.
0: لا هاي اذا قال رغبته عادي.
1: اي ما شاء الله عليكم
0: هم جيب له.
1: ما شاء الله عليكم.
0: لكن مثلا بلاي ستيشن ولا جوالات لا ما نقدر. صعبه
1: نعم.
0: نخاف عليهم وكذا.
1: اي نعم ما شاء الله عليكم صعبة. الله يحفظك يا أمل يطول عمرك. شكرا لك على اتصالك ساعتين بالاتصال مشاركة معنا. أنا
0: اقتراح لوزارة التعليم.
1: إيه
0: إيه أنا أتمنى من السنة الجاية طبعا من أولى ابتدائي لين وش اسمه والكليات كلها طبعا أنا أتمنى هو يصير من صالح الطالب ومن صالح المعلم ومن صالح الطلاب. أتمنى أنه يصير تقويم مستمر
1: كلهم
0: يعني مثلا لدرس الشخص
1: يعني الحين هو الآن
0: يقاوم.
1: هو مطبق الآن على الابتدائي صح ولا لا؟
0: إلا
1: أنت تبينه على الكل حتى على الجامعة
0: على جميع المناطق.
1: نعم نعم. طيب طيب
0: والكليات كلها.
1: نعم
0: أنا أتمنى كذا يصير طيب. أحسن للطالب والطالب
1: عشان تنجحون بسرعة
0: ومن صالح المعلم بعد
1: عشان تنجحون بسرعة يا أمل
0: ها؟
1: عشان تنجحون بسرعة. طيب يا ما شكرا لك على اتصالك. أهلا وسهلا تحياتنا لك.
2: إبراهيم
3: هلا والله. السلام عليكم.
2: هلا وسهلا وعليكم السلام ورحمة الله.
3: الله بالخير. كيف الحال إبراهيم الهازمي من حايل؟
2: ونعم ونعم
3: ونعم بحالكم جميعا. كيف حالك يا طلال؟
1: يا مرحبا يا إبراهيم.
3: يا مرحبا.
1: هلا بالشاعر.
3: هلا والله فيك يا مرحبا
2: إبراهيم.
3: الله يطول إبراهيم جميعا. هلا أبوي
2: ديبان. أبي هلو. مواقف الاختبارات أيام زمان.
3: زمان.
2: أبي سؤال في اللي ما انقالت.
3: ما ودنا نقولها على الهواء.
2: طيب لمح.
3: تلميح بدون تصريح. والله يا والله يا أبو يا أخي أبو وليد ولا هون أبو عبد الله.
1: لا
3: في اختبارات أول يعني لها رهبة والله يا إنك تدخل الصف. الفصل وانت تنظم للعرض يعني من شدة الخوف ومن شدة
1: تخاف من المعلم ولا من مين؟
3: لا لا تخاف من اجاباتك ومن المعلم ونوب احيانا معك برشامة ولا شيء
2: هذا هذه العلوم. ايوه اسلم
1: ما دام على ايامك كذا بنشك شعريتك بعد.
2: طيب اسلم.
3: والله صراحة يعني وبعدين ما يقال له اختبارات يقال امتحان هاك الحين يعني حتى الكلمة قوية شوي.
2: حلو.
3: عندك امتحان الرياضيات عندك امتحان الجغرافيا عندك امتحان الادب عندك يعني وفي ويكتبون عند الامتحان يكرم المره او يهان يعني
1: نعم.
3: فانت يعني تلقاك يعني تلقاك وخاصه اذا صار انك يعني ناون على ما قال مثل ما قلت لك معك ما لك حتى غشش ولا
2: لك ورايقه ولا شيء
3: أي ورقتين يعني بالمخبة ولا شيء، حاجة خفيفة.
1: الآن إبراهيم على أيامكم كان في ملخصات؟
3: لا وينك وين وين ملخصات؟ بعض المدرسين يقول لك خلاص يعني يلخص لك حاجة بسيطة، ما يلخص. وبعضهم يقول لك من الغلاف إلى الغلاف ما عندك مشكلة.
1: أوه. لكن والله. ما في تروحون المكتبة في شيء ملخص ولا الطالب ولا
3: لا وين الله يرحم المكتبة لا وينك وين
1: إيه ما شاء الله توقعتك أنا توقعتك من جيل أنا توقعتك من جيلي إبراهيم
2: إبراهيم
3: أنا جيل السبعينات الله يرحمه
2: لا إبراهيم أنت كنت من عند الغنم على طول على المدرسة ها
3: لا يا شيخ لا لا لا والله سرحت بالغنم ولا يوم الله يرضى عليها
2: أجل ليش
3: والله الغنم الله مصلي وسلم عليها
2: الله مصلي عليها الخلق لا أقصد ما كانت أول حياة في حياة ثانية غير الدراسة
3: إيه في حياة تلقى أنا طال عمرك وش اسمه أنا لدرجة إني تحولت من الدراسة بالنهار للدراسة بالليل بالنهار إيش أعمل وبالليل أدرس
2: ما شاء الله
3: إيه والله
2: حلو
3: فيعني زي ما تقول مثابرة يعني
2: طيب ما مسكت إبراهيم في ورقة ولا شيء
3: والله ما بس حاجة مرة مرتين بس
2: وعدوها لك
3: لا بعد مسكني واحد المدرس الله يذكره بالخير إذا هو حي وإذا هو ميت الله يرحمه الله. وحولني طال عمرك للمدير وصارت طال عمرك هذا وحرمت من المادة
2: الله لطيف
3: أيوة.
2: وكررتها
3: ها
2: كررتها ولا انفصخت خلاص
3: شلون ثاني مرة
2: يعني
3: لا والله كررتها مرة ونجحت ثاني مرة
2: لا أقصد الورقة كررتها يعني أصريت
3: أي على... كررت
2: لا يعني ما جاءتك لولا وتبت منها
3: تبي وشوفي يا خالد بالإنجليزي
1: إيه ترى على فكرة ترى ما يستهف هالأمر هذا يا إبراهيم يعني اليوم صار فيه تشديد وفي رقابة عالية عليها ولا هي مسموحة حتى عند الطلاب ولا عند كثير من المدارس في مثل
3: لا
1: أي الأمر تغير الآن
3: الامور الحين تغير وبعدين الحين الطالب يروح وهو بريحيته مرتاح
1: اي لا لا وصار في وعي الان حول الموضوع وحول ال
3: وصار في وعي يعني الحين انا اولادي او عيالي الله يرحمهم ويديهم المدارس وهذا ما ذكر انه قال انا هذا ولا يعرفون كلمه الغش هذه
1: اي نعم
3: ترى انا تركت
1: ما شاء الله عليك ابراهيم
3: اقول
1: سم
3: طيب تسمحون لنا في بيتين ولا لا
2: ايوه بدون بيتين ما نسمح لك
3: يا حبيب قلبي يقول يزرع الفلاح ويحصد لحان الحصاد من يمد يديه لك بالجمايل شدها يدك لما مديتها بلوفة خلك جواد في فعول لك عيون الرجال تلدها المسافة تظهر السبق للحصن الجياد والكدش طول المسافة يبين حدها غرني بعض التغطرس وتلميع العباد عالم ما ينعرف جذرها من مدها عندهم لا قلت ما فيه داعي للعناد جامل العالم علشان تكسب ودها بس محب المجامل وانا عندي وكادة الصراحة للصريحين من هو قدها ليتلها للكذب هي ترقابة واتحاد اللي يبغى تكذب على الناس تقف ضدها لابغي الفعل يبقى ويطلع بك سناد عز نفسك عن هزيل الكلام وردها واعتمد بالله وعنز عليها الاعتماد واحد كل لوادم بخيص بسدها حد من كثرة التجارب تعلم واستفاد واحد مع المشاكل صعيب نعدها شعر إبراهيم العازمي
1: الله صح لسانك
3: صح أبدانكم جميعا
2: صح لسانك
1: إبراهيم
2: نسأل الله التوفيق لأبنائك إن شاء الله
3: و... الله يجزاكم خير والسداد
2: بإذن الله
3: الله يسرحكم ودرياتكم
2: لنا ولك إن شاء الله يا طويل
3: السلام ويحفظكم من تحبون وهذا ترى الغش وهذا والله ما يودي
1: ما في شك نعم ما في شيء بس إنه شيء في الماضي وراح الله يحفظك إبراهيم يطول عمرك شكرا لك على اتصال مشاركة معنا
2: 011-45-53 أبو مشعل السلام عليكم
4: وعليكم السلام ورحمة الله
2: يلا حيا
4: حياك الله أخوي خالي كيف حالك
2: يا مرحبا أبو مشعل
4: شلونك أخوي طلال
1: هلا هلا وغلا أبو مشعل الله يحييك
4: متابعين بشغف عاد أيام تو الليل راح نغير البرنامج
1: يا مرحبا أحلى الأوقات نسمعكم فيها
4: الله يحييك شيخ باسم
1: طيب جعلك طيب سم أبو مشعل
4: شخص ما شاء الله يا أخي
2: تكلمنا من السماعة أحسن من السبيكر أبو مشعل لأن الصوت يقطع عندك
4: شم
2: أسلم
4: أقول جينا عقب إبراهيم ما شاء الله يا أخي وين قامه ما شاء الله عليه وين حلم الحق معه ما شاء الله
1: وش تبي عندك بيتين بعد ولا
4: لا أنا هو هاكن حطيت من عقبه يا أخوي
1: ما هو يتكلم عن الاختبارات أكيد لك أنت جواك
2: عن فترته هو
4: والله اختبارات أول أجل الله اللي والله اللي تصمد قلب بطنك ورأس
1: فأي مادة هذه
4: والله ابن الحلال حنا جا عاشا الحقنا على الوزارة طال عمرك ما فيها مادة ما مادة كل مواد طال عمرك أسبوعين كاملة ما في الا رف
1: كلها ترتبك فيها
4: شيء مزار لقاك مزار يا اخي، مشكله مدرس يبغى انا احدد لك المزار واسس مزار وانا اجيبك منها شطي اعطي شيء هم ما يجي هم تقول والله يا فلان هذاك اعطيته ولا جات
1: يعني نو مش عارف كنت تذاكر اول مجتهد
4: والله نذاكر بس اسس وزاره شو تسوي ما في يعني ما ودي احنا نكبر عمرنا بس من طال عمرك اكثر من 30 سنه
1: ما شاء الله ما شاء الله
4: وين يعني وين
1: وش اكثر ابيك تصف لي اجواء العائله مع الوالد والوالده وانت كنت طالب وتذاكر
4: يعني الوالد والوالده يعني الوالد يعني حريص والوالد احرص لكن من اول ما فيه مرحمين اختبارات ما في طلعه ما في يمين يسار ما في
1: كيف يكافونكم اذا نجحتوا
4: عاد مكافأة تخبر عاد على وقت من أول يعني وش يا أما يعطيك شيكل
2: وشيكل أنت فخم
1: والله شخص
4: بقى فخم
2: أنت فخم لما تأخذ شيكل كلنا نصير صديقنا أنت
4: وإذا قال شيكل 24 هذا
2: لا 24 هذاك أبو جرس ما ينفع الله يرحم والديك عرفت بدون رفارف لا هذا وضع معروف
4: من المواطن صحيح يعني أسس الوزارة كان حنا نتبع للتصحيح القصيم من أول ما فيه من أول ندق على المكاتب الجرائد اللي يجيهم قبل بلا جزيرة الرياض مثلا ندق عليهم ويعلق مثل الحين ما شاء عليكم أنت يلا يمسك خطك من أول ما يلا يمسك خط الجريدة هذا وقتهم الحين هذا وقت ما يحتاج هم نتصل وإذا من المواقف أنا خايف من كنت من الجلينزي أنا صفر على الشمال
1: واضح من نطقك له الجلينزي واضح الى الان ما طورت اللغه عندك
4: والله الان ابشرك
1: كيف نجحت
2: بالدعوه
4: هم دفوني الشهاده 50
2: ابو مشعل اذا داخل مطعم تبي برجر ايش تقول له
4: والله اقول له في برجر ما اعرف
1: طيب صح صح صح عليك
2: طيب اسلم عطنا حق الجريده
4: صار في مكتب الجريده الله يذكره بالخير كان حي الله يمتع بالصحه وكان ميت الله يسكن الجنه قلت يا ابو فلان طلعت النتائج تبع القصيم التصحيح قال لي طيب شوف لي ثانويه فلان واسمي لو سمحت اعطيت اسم الرباعي انا من دور قال لي مبروك يا ابن الحلال الله يرحم امك وابوك تكفى تاكد يا اخوي قال لي انا ضامن الجنيزي ويرجعوا ثاني قال لي اخوي فلان فلان فلان فلان مو بهذا انت قلت له خلاص يا اخو ناجح يا اخوي قلت الله يرحم والديك ترى والله العظيم قلبي عدي مره ثانيه ترى اقوم انا فاضيك اخوي في ناس يتصلون علي توكل على الله توكل وبعدين وش تسوي انت اخر الليل روح ناخذ الجرايد
2: تنتظرونه توصلكم لان هي اول شيء تطلع في الرياض
4: لا ان المكاتب هم يرسلون لوزارات التعليم يرسلون المكاتب الجرايد
2: اي
4: عشان يبلغونهم بالاسماء وبعدين يطبعونها وفي الليل اخر الليل تنزل في الصحف احنا طلعوك الساعه 12 دورنا عند مقرات الجرايد دقائق
2: طيب
4: عشان تاخذ الجريده
2: وتشوف اسمك
4: تدور اسمك بس أقولك أنا بالنسبة الحين أنتم تتكلمون في بداية الحواركم تقولون إحنا

0: ولا انا اخوك ما في
1: الحين
0: يعني الحين ما في
2: وش اللي فيه الحين
0: الان طال عمرك الان فيه التحصيلي والقدرات
2: إيه؟
0: هذا صح الله يعني ويلا بين وبينك التحصيل قدرات يا الطالب يلا تبي نسبة لو تاخذ 100% طال عمرك في الثانوية العامة وتاخذ 40 طال عمرك في التحصيل ما دخلت الكبير في المدرسة طب عسكري ما دخل إيه الان التحصيل زي
2: طيب كيف ينجحون عيالك الحين
0: عيالي فين يجحون احنا يعني في الاثنين تخرجوا من الثانوي والله واحد يا والله يا الله يا الله بحب خشوم جاب نسبة بس يلا بس دخلت الجامعة والأول راح دبلوم
2: ما في متابعة طيب انه ليش ما ذاكرت
0: في متابعة يا اخوي طلال لكن شو تسوي نقول لهم راجعوا التحصيلي وادخلوا برامج وادخلوا كذا تخبر هالشباب الله يصلحهم
1: الله
0: يصلح الجوالات والروحات
3: ابو مشعل ما رحت الاختبار ما المادة ما هي بمادة
0: أنا
3: إيه
0: لا لا هذه لا ما صارت
3: ما صارت
0: لا لا ما صارت
3: والله
0: صار لي موقف أول ما داومت صح ما هذه لا
3: وش أول يوم
0: أول يوم طبعا أول أيام الدوام يعني داومت يعني من الحرص الزايد طال عمرك كان عندنا قبل يصير جمعة وسبت الإجازة
3: الأربعاء والخميس
0: الأربعاء
3: الخميس والجمعة إيه
0: الخميس والجمعة أنا نازل الساعة 6:30 ربع كذا ولا الوالد والوالدة الله يمتعهم بالصحة يفطرون السلام عليكم سماقي على الكتش قال الوالد وين ابوي درى اني مضيع اساس واضح شايف مشخص والعطر ريحه العطر نازل قال وين قلت ابوي الدوام باقي نص ساعه يلا يمدين على الكتش قال تعال تعال شوف فطر امامك وشيء ما شاء الله والزينه تعال تعال تعرف ترى ما اخذ بيت شاك قال يا بي ما يمديني جوانا جراح بيخصم علي قال لا ما خصم عليك ايش خصم عليك انا اعوضك الساعه انا دخلني المنى في شيء صاير بدل المهم افطرت انا قلت خليني افطر ما يضايق هذا الوالد والوالد خليني افطر بحلال يعني انا كبير فيهم انا وتوني موظف يعني اول واحد انا الكبير انا قلت ما يضايق هذا خليني افطر مع الله يجيب الجنه وخليه حريص يوم خلصنا الفطور قال اليوم وش اليوم؟ قلت يوم الاربعاء قال وليدي والله لو ما اعرفك وعرفت انسان اليوم خميس رحنا رحنا مرجفين لو انك ما اعرفك اقول ها فيك شيء ولا شيء لا سمح الله بس عارف ولدي خيالها السلام عليكم
3: الله يمتعك بالصحة يا أبو مشعل
0: ياك والله أشعر فيكم هو طلع والله من زمان
2: الله يحييك والله يحييك طول عمرك والله يا ساتنا اليوم
0: قدم الموضوع اختبارات وقديم قلت والله بدخل
2: الله يحييك
0: جدا لك والله من أيام
2: الله تشرفني تشرفني يا أبو مشعل فرصة طيبة اليوم عرفنا شبابك إيش كنت تسوي تحط شماغ على الكتف ها
3: بنت البكاء
2: الله يحفظك ابو مشعل يطول عمرك
3: الله يحفظك
2: الله يرعاك شكرا لك على اتصال مشاركة معنا اهلا وسهلا سليم
4: السلام عليكم ورحمة الله
2: وعليكم السلام
4: مساء الخير ابو عبد الله
2: مساك الله بالنور يا مرحبا يا سليم
4: اهلا وسهلا اهلا استاذ خالد استاذ علي جدوع
3: اهلا وسهلا يلا حية
4: اهلا بجميع اهلا وسهلا أول شيء نسأل الله التوفيق للطلاب والطالبات والخروج إن شاء الله بالحصة العلمية ونتائج مشرفة طبعا أنا عندي اقتراح قبل أعلق اللي هو اقتراح شخصي وأرى أنه ناجح إن شاء الله بودي التحصيلي اللي يقيس محصلة الطالب العلمية أن يكون من أول متوسط أول سنة في المتوسط بشكل دوري حتى يعرف الطالب مستواه ومكامل الإخفاقات والخلل لأن في بعض الطلاب ينجح بامتياز في الثانوية لكن التحصيلي وقدراته يوقف حاير ولا يجيب النسبة اللي يعول عليها في
2: عشان كذا عشان كذا القدرات اللي تفرق لا تميز يعني هل الذي استفاد
4: صحيح.
2: في المدرسة هو فعلا يعني مطبق صحيح. على أرض الواقع ولا لا
4: صحيح أستاذ أبو عبد الله حتى الطالب ما يغش نفسه حتى ذويه يكونون على بينة ويستشفونه من مهد مشواره التعليمي نعم. حتى ما يزاحم في الصفوف الدراسية حتى ما يستنزف حتى ما هذا يعرف مكانه ما يكون في عتمة قدامه من أول متوسط بشكل دوري الجهة المعنية مثلا التعليم العالي ووزارة التعليم يعني زي ما تقول تحدد الكلام هذا بالنسبة طال عمرك في هذا الزمن تغير الاختبار كثير وأصبح سهل وأكثر شفافية وما هناك عتمة ليش؟ لأن في تحديد وتلميح على الزبد من المنهج وفي تواصل بين المعلم والطالب أونلاين في جروبات في بأي شكل من الأشكال في استفسار يحصلوا في التو الحال على خلاف الماضي فضلا عما ينهلوا من الشبكة من القنوات الإلكترونية اللي وفرتها الوزارة وزارة التعليم ايضا فيه

0: تهيئة نفسية منقطعة النظير عن السابق. الآن في حدود المعلم، عدم تأنيب الطالب، خلق جو جيد ما يوتره، وشيء كثير من الكلام هذا على خلاف سابقا.
1: سليم،
0: نعم،
1: عطني أنت من نعرفك معنا في البرنامج، ما شاء الله عليك نموذجي وشغلات ودنيا.
0: صحيح،
1: أيام الدراسة، أيام الاختبارات،
0: إيه
1: كنت تجيبها 100% ولا كنت معاك تشيل دوائر حمراء؟
0: والله شوف، أنا ولله الحمد ماني ذاك الدافور، نسبتي زينة، وكنت فيها مواد جبت 100% زي الرياضيات، لكن هي ما هي شطارة مني، هي خوفية من المعلم، من المدرسة، من البيت، أشكال خوف ورعب. وفينا ناس زملاء لي كانوا زي وأحسن وعباقرة بالعربي، هذول عزفوا عن التعليم بسبب بيئة ما هي كويسة في المدرسة، سلوك معلم من الكلام هذا زي كذا.
2: طيب طيب، بيض الله وجهك يا سليم،
1: شكرا
2: يا مرحبا، شكرا لك على الاتصال وعلى المشاركة معنا، شكرا، أهلا وسهلا.
1: 011-40-53 أحمد،
3: أهلا، مسيتم بالخير جميعا،
2: ساك الله بالنور،
1: ساك الله بالنور، صوتك صوت معلم
3: حبيبنا خالد، كيف نسيتم
1: أحمد، صوتك صوت معلم.
3: إي والله
1: صح،
3: كنت
1: إي يعني صوت معلم.
2: والضحكة ضحكة مدير ولا وش؟
1: هو كان مرشح الوكيل بس انه اعتذر.
3: لا بس
2: اهلا يا احمد، اهلا وسهلا، حياك الله.
3: نسيت ابو عبد الله،
2: يا مرحبا، طيب جالك طيب.
3: خالد يحومك الفراش، هذا المساء ويلبك النحل، لكنه قريب من هذه الحقيقة الأريحية التعليمية. انا سعيد والله باني اتداخل معكم في البداية.
2: الله يحييك.
3: والله سهل الله ان يوفق ابنائنا.
1: امين امين امين امين.
3: لا قبل زمنية يا أستاذ خالد.
1: أستاذ أحمد، لبيك. كلمنا من الجوال، قفل السبيكر، أنت تسوق ولا واقف؟
3: والله أنا واقف.
1: أجل خلاص، كلمنا من الجوال مباشر عشان لأنه الصوت يقطع من السبيكر.
3: أنا والله أنا أكلمكم من الجوال الآن.
1: أدري أنك من الجوال، جيت تكلمنا من الدريشة. لا لك، أنت تتكلم من السبيكر ولا من السماعة على طول؟
3: من سبيكر. لا أيوة. برجع للسماعة.
1: ايوه ارجع للسماعة،
2: ممتاز، نعم.
1: اي
3: الله يسعد مساكم جميعا. هنا يعني تفاوت، بس انا ابغى اختصر حقب زمنيه مرينا بها، والله كانت
1: اي والله ريت نستفيد
3: بقدر، اي والله بقدر ما عانينا في تلك المرحله. انا بالمناسبه ابتدائيه ومتوسطه اخذت نتائج عن طريق الراد، وكنا عند الوالد. اي نعم، فما كانت
1: الراد البني.
3: الراد اي والله الراد البني، لكن سبحان الله كانت من أجمل اللحظات، رغم معاناتنا في تلك الحقبة، بعدنا عن الصحبة، ما تجينا احنا في تهامة، في تهامة عشير، ولذلك كنا نتحين اي والله الفرصة متى تذاع الأسماء في أوائل التسعينات كذا، ولذلك كان هناك الجد والاجتهاد. أغلب المعلمين الذين درسنا على أيديهم من بلاد الشام كانوا في قمة العطاء، في قمة الحقيقة الأداء، استفدنا الكثير. بدأوا الزملاء الله يحفظهم وإياكم يتوافدين إلى معلمين يعني من السعوديين على أعلى الكفاءات.
1: ادخل بنا يا أحمد في الاختبارات، في الذكريات، في الهيبة الاختبارات، في الشغلات.
3: الاختبارات والله أخبر أنها كانت من أجمل اللحظات، رغم المعاناة في المذاكرة. كنا نجتمع قبل الكهرباء على تاريخ وعلى فوانيسي، والله مجموعة من أبناء الحارة والبيوت المتقاربة، 3-4 طلاب ندرس إلى منتصف الليل. هيبة الاختبار، رهبة الاختبار، والله ما ننام الليل.
1: بس كيف كانت المناهج أول؟ كانت دسمة يعني ولا؟
3: كانت قوية والله يا أستاذ خالد، والله من جلدة إلى الجلدة، وبعدين ما يقل لك كذا ولا أخبر، والله كان ينقلنا في اختبار مادة الإملاء، معلم واحد أكثر من 60 طالب يرفع صوته، لا يمكن يعيد الكلمة ضبطا وأداء، يعني إذا لم تكن متابع وحريص أبدا لا يمكن تحقق النتيجة والدرجة. اللي عانينا كنا الحقيقة لا كهرباء ولا مراوح ولا، والله إن عرقك يصب، وإني أذكر أن القلم تحاول أن تنزله على أساس تنشف يدك من أجل أن تجد الفرصة لتكتب فيها بعد ما مثلا تبحث عن المعلومة وتتذكر ماذا تكتب. كان زمن جميل، وكان شوف الشيحنا فيه اليوم الحمد لله. يعني
1: طيب طلعت. أنت درست الجيلين؟
3: أنا درست الجيلين.
1: طيب عطني الفروقات ما بين الجيل الماضي والجيل الحالي، أنت لحقت على الجيل الحالي.
3: لحقت على الجيل الحالي. طيب. فرق يا رجل شاسع. أنا كنت معلم ثم وكيل ثم أمين تقنيات تعليم ثم سعدت جدا بأن من طلابي من عمل معي أكثر من يمكن 8 معلمين كانوا من طلابي الجيل السابق، كان أكثر في والله اجتهادا وحرصا، ولعل الزمن الذي عاش والمرحلة اللي مر بها هي اللي أثرت عليه. جيلنا اليوم في يوم خير يعني، في إبداع، التقنية قدمت، الفوارق، الزمن اللي يعيشه الآن الحمد لله يمكن يعني هي اللي ساعدت. الطالب أصبح ما يبحث عن معلومة موجودة، وأصبح مثلا لديه كل وسائل الترفيه، أتخبر أنا والله سعيد إني أدخل.
1: ولا بالعكس. طيب الآن الطلاب سابقا كانت جداول اختباراتهم أسبوعين ورا بعض صح؟
3: كانت دقة وكانت نعم الاختبارات مباشرة، الأسئلة تجينا من الوزارة.
1: حلو. والآن
3: تستمر إلى أسبوعين. لا الآن قالوا لي حتى يظهر لي أنه كمان حتى الآن أصبح الاختبار يظهر لي، ما أدري والله أنا منقطع عنهم، أظن اختبارهم برضو يجي أظن من الوزارة ومن الإدارة والله ما أدري.
1: يقولون سادس وثالث متوسط وثالث ثانوي من الوزارة والبقية من المدارس
3: مركزي لمام المدارس. يقولون يجيهم أظن والله ما أدري من الوزارة ولا من إدارة التعليم المتبعة.
1: وش الفرق في المركزي؟ وش معنى مركزي؟
3: المركزي إن الأسئلة تجي تعد عن طريق الـ الإدارة، الإدارة
1: إدارة المنطقة،
3: إدارة المنطقة
1: إيه
3: هي اللي تكون بإعداد الأسئلة.
1: أها
3: إيه نعم، أصبح الآن يطبقوا العام هذا.
1: إيه ما عدي من الوزارة؟
3: لا ما هي من الوزارة، ويظهر لي إنه المرحلة الثالثة ابتدائي بما فوق.
1: ما جاء يوم الأيام حليت حل وما حليت زين وقمت تبكي ولا ضيعت المادة ولا
3: وين يا رجل؟ همي أنا أشتغل وأنا أجاوب وأن كذا، سواء جت في الجمال ولا في المكتري يا سيد خالد، ما قدامك إلا خيار أنك تكتب والباقي على الله سبحانه.
1: الهدايا كانوا يعودونكم بهدايا ولا؟
3: والله ولا نعرفها إلا بارك الله فيك وأنت بطل وأنت كذا. وين؟
1: إيه ما ولا ويصبح بك مع الغنم ها؟
3: وين عاد بعد مع الغنم؟ خلاص انتهيت توكل على الله. يلا خذ مشعابك ودك شعيبك الله يجعلك في خير.
1: نعم. الله لا يهينك، الله لا يهينك. شكرا لك يا استاذ احمد.
3: شكرا لك.
1: بلاك الله اجر ما انت قدمته للطلاب من علم.
3: الحمد لله.
1: الله يحفظك.
3: شكرا الله لكم. شكرا.
1: شكرا.
2: أسعدك الله يا أحمد. أهلا وسهلا. أبو سعود.
4: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
1: السلام.
4: الله يمسيكم بخير.
2: سلام الله بالنور.
4: أستاذ طلال وأستاذ خالد.
2: يا مرحبا.
4: وحقيقة ما شاء الله مواضيعكم دائم تلمس واقع المجتمع. وتتعنى نشارك والله معكم.
2: الله يحييك.
1: يا هلا.
2: يا مرحبا.
4: الله يوفق أول شيء الطلاب وإن شاء الله يسر لهم إن شاء الله اختباراتهم ويوفقهم. ويجعلهم إن شاء الله ابنة صالحة في المجتمع ينفع وطنها ومجتمع إن شاء الله. أنا في ملاحظة بسيطة يعني شفت الفترة هذا الجيل هذا يعني مواليد الثمانينات يمكن التسعينات لكن بعد المشكلة
1: أنت أكبر مني أجل إيه
4: ما هم بالحيل يا أبو لكن يا أخي ما هم متحمسين للدراسة
2: منهم
4: لازم مضطر الجيل التالي هذا
2: أيوة
4: انا لاحظت المشكله هذه من خلال اكثر واحد يعني يشتكون حولنا يعني
2: منه سعود يشتكي
4: الزملاء ها
2: سعود يشتكي
4: لا والله انا والله ما عندي احد يدرس صراحه
2: اجي منه اللي يشتكي هذا
4: عيال اخواني عيال عمي الزملاء بالدوام يتشكون يا اخي عيالنا ما يذاكرون يا اخي نطرد وراهم يا اخي يعني انا قيسه على جينا على وقتنا والله يعني أنا أتكلم عن الوالد والوالدة ما كان يعني كنا أنا غالبية يعني سيبانة ما كانوا يعني متعلمين ذاك التعليم يعني تلقى دارس الوالد درس بتحفيظ وكان يعطونا دروس بسيطة عن القراءة والكتابة والوالدة كذلك ولا كان يطردون وراه ولا يقولنا ادرسوا ولا يقول ذاكروا وشوف مجتهدين حنا ما شاء الله بأولى وثاني وثالث مع أن المناهج على وقتها كانت صعبة يعني ما إذا الآن يعني ما قلنا سهلة لكنها وفيها وضوح يعني أول من الجلد للجلد يعني زي ما تقول حشو مع ذلك نصم كتاب صم ونذاكر ونجتهد ولا والله إني أذكر واحد وراني طرد وراني يقول ذاكر
1: بينما ما هو منك من الاجتهاد عرفت
4: والله شوف يا أخي خالد
2: لا أنت
4: أنا أشوف على جيلنا كله يعني
1: إيه الحمد لله اللي كان يشتغل والدنيا كانت تشتغل
4: هلا الجيل الثاني متشتتين الجوالات شتتهم ولا ما أدري يا أخي
2: معنى العلم ما هم مرتبط يا أبو سعود بالمرتبط بالجوالات ولا بالأجهزة العلم مرتبط بالوعي أنا كيف أسس أبنائي وأولادي على دراسة العلم، على طلب العلم، كيف سيكون مكانه في المستقبل برفقة الشهادة وتحصيلها العلمي، كل هذه حوافز من الأسرة تقدم.
4: احنا اخوي طلال اللي هو اخوي خالد لو تقيسه على وقتنا يعني احنا ما كان احد يحفزنا، حتى هدايا ما كنا ناخذ هدايا. الان الاباء متعلمين، يعني اقل واحد
2: الفرق يمكن وسائل الترفيه اختلفت. يعني في زمنك ما كان في وسائل الترفيه اللي موجوده اليوم، اليوم في اضافه لوسائل الترفيه في عدد كبير من مصادر المعلومات ممكن يستعين فيها الطالب، عندك الانترنت، عندك الذكاء الاصطناعي، عندك وسائل كثيرة في البحث حتى عن مصدر المعلومة صار موجود اليوم، فصار يعتقد أني أنا أوصل المعلومة ما يحتاج أني أذاكر كتاب، كان هذا هو المفهوم السائد اليوم. وكثير منهم الآن لما تقول أقرأ كتاب يقول ما أعرف أقرأ، وش قرأت كتاب يقول وش أقرأ، أنا ما أعرف وش الكتاب اللي أنا أهتم فيه أو اللي يناسبني، حتى هو ما يعرف اختصاصه أصلا في الحياة حتى يقرأ الكتاب المناسب له. كل هذه مشتتات في الحياة وفي ظل وسائل الترفيه موجودة، لكن ترى مثل ما نقول أن المدرسة عليها دور، ترى حتى الأسرة ترى دورها رقم واحد في بناء الابن وتثقيفه.
4: كلامك عالم تم، لكن أنا أقصد يعني الأول مثلا مرحلة أولى وثاني ثالث ورابع وخامس، المرحلة الابتدائية مثلا المتوسطة والثانوي والجامعة دول كبار يعني، لكن المرحلة الابتدائية يعني حنا على وقتنا كنا أطفال صغار، ما كان أحد يطرد ورق ويدرس. والله أنا ما أذكر الوالد قال يدرس، أنا أخذ كتاب وذاكر.
2: إيه لأن ما عندك ملهيات، ما عندك مشتتات يا أبو السعود، ما في. لكن الآن اختلف الوضع، الآن ممكن الحرمان، بعض الأسر يستخدمون الحرمان، يحرمون الطفل مثلا وسائل الترفيه ويخلونها زي المكافأة، متى ما نجحت أنجزت ذاكرت درست سمعت اللي حفظته نكافئك فيها.
4: قصدك الوقت هذا يعني؟
2: الوقت هذا نعم. إيه
4: لكن الوقت هذا نقصد ان في ترفيه في معلومه تقدر تحصل عليها بسهوله، يعني كانت عندهم فرص اكثر من اللي عندنا.
2: طيب
4: ما يدعك
2: لا يا اخي الاسره وين دورها؟ خلي كذا مفتوح الترفيه، ولا هي تضبط الترفيه عنده؟ هذا دور الاسره الان، هي تضبط الترفيه عند الابن، هي اللي تعرف وش اللي يستخدمه وش اللي ما يستخدمه، في منع في حرمان في ثواب في عقاب، هذه كلها تساعد الطفل في التهيئه النفسيه حتى يضع على مستوى الدراسه.
4: بس ليه هو من نفسه ما يروح؟
2: ما يقدر من نفسه، ما يقدر، لازم أسرة، لازم دعم أسري.
4: خلنا ليش السؤال، خلنا ليش قدرنا وهم ما قدروا؟
2: لا خلفك أسرة، خلفك والد. ما تذاكر لحالك. والله خلفك والله أحد، وإضافة إن ما عندك شيء لهيك أصلاً، فما لك إلا الكتاب.
1: طيب.
4: أبو
1: سعود، لو رجع الطالب من جديد، وش الشيء اللي بتغيره؟
4: والله لو رجعت. يعني صراحة ممكن كنت أبي أشد حيلي بزيادة يعني.
2: ما شاء الله. وأجيب
4: أكمل، أكمل ماجستير ودكتوراه. لكن الآن وصلت مرحلة يعني أنا على مشارف 40 أحس مخي شوي جيد.
1: باقي صغير.
2: الأمل إن شاء الله في السعود.
4: إن شاء الله بإذن الله.
2: الله يوفقك.
1: هلا
2: الله يسوي طول عمرك.
1: والله شاركت معك. ساعة مباركة يا طول العمر.
4: يا هلا حياك والله.
2: الله يبقيك. الله يراك يا ابو السعود. شكرا.
1: مستمرين معكم مستمعي الكرام في موضوعنا اليوم، موضوع الاختبارات والذكريات وبعض الأسئلة اللي بنطرحها بعد شوي بعد هذا الفاصل. نسعد بتواصلكم على 011 40 53. خلوكم معنا بعد هذا الفاصل.

حياكم الله، هلا وسهلا فيكم من جديد. رجعنا لكم في تعاليل، ونرحب بكل من انضم إلينا إلى السمع عبر أثير إذاعة الرياض. اليوم بدينا معكم من 10 وإن شاء الله مستمرين معكم إلى الساعة 12. إحنا الآن في مشارف نهاية الساعة الأولى وبندخل الساعة الثانية. اليوم موضوعنا يعني يتعلق بموضوع الاختبارات وما يدور في الاختبارات. ف يعني ذكريات مع الاختبارات، وش تغير بين اختبارات أمس

0: اختبارات اليوم، السوالف هذه، هل كانت الاختبارات في زمان أصعب أم كنا أبسط وأقل انشغال؟ يعني في عندنا محاور كثير ممكن نتكلم فيها. 011-40-5-3 للتواصل معنا. مساء الخير يا نوال.
1: يا مرحبا، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. يلا حيها.
1: الله يحييك ويبقيك إن شاء الله. شلونك حالك؟
0: الحمد لله. شلونك؟
1: خير الحمد لله.
0: كيف
1: حالك طلال؟
0: طلال طيب. ها طلال،
1: أهلا وسهلا، حياك الله.
0: اليوم دورك يا المعلمة. ها
1: يالله، والله أنا ما حليت عجل صراحة.
0: كيف؟
1: ما حليت كسلانة.
0: وأنت زمان كنت؟
1: لا لا لا لا لا لا لا، الحمد لله ماني كسلانة شيء، ممتازة كده. أمزح يعني، قاعدة أسوي لكم يعني شغلة كده حليو، بس أنت خدني قمت تتكلم وما عرفت.
0: لا أنا أحب أصدق على طول. أنت
1: لا لا، لو أنا ما وصلت ما صرت معلمة.
0: في كثير من أخوي أنا معلمين ما شاء الله عليهم، كانوا سهالات الدراسة، أهم شيء إنه ينجح ويدخل.
1: أي يا بلد الحلال يا خالد.
2: ونوال، إحنا يعني مشاركة المستمعين حاولوا يتكلمون عن أجواء الأسرة، طقوس البيت، دور الوالدين في أجواء الاختبارات، تهيئتها للطلاب. أنا بيسمع دور المعلمين، أنا المعلمات، بوصفك معلمة الآن، وش الدور اللي تسوونه للطالبات في أجواء الاختبارات تحديدا؟
1: والله شوف الحين طبعا الوقت تغير عن قبل 30 سنة و40 سنة.
2: صحيح.
1: الحين يعني تذكر يعني أولا احنا ندخل ومرهوبين وهذه الصادق علينا ويلا بسرعة نتأخر 5 دقائق وألغوا اختبارنا. الحين لا يبا، خلي الطالبة إن شاء الله تبعد الاختبار بنص ساعة، خليها تقعد ولا تتكلمين إياها ولا تقولين لها شيء.
2: أيه.
1: يعني هذا الجانب النفسي.
2: أيه.
1: هديها، هدي من روحها، قولي بسم الله عليش، ما لا تحاتين، الأمور طيبة إن شاء الله، أعطيها ماي، خليها تتنفس، تأخذ شهيق وزفير. أيه. إلين ما تستعيد شوية يعني هدوءها النفسي.
2: حلو. هذا الحين عندهم ارتباك وخوف؟
1: إيه لا. آه. يعني مثلاً تجي إيه في بعضهم يخافون. أيه. بدأت دليل الممتازين.
2: أيه.
1: اللي يذاكرون ما شاء الله تجي لهم حالة الرب، عكس اللي مثلاً صح. ما تذاكر ما تهتم.
2: صحيح.
1: في بنات ما شاء الله عليهم ممتازين، من كثر مذاكرتهم تشوفهم تدخل لك اللجنة وترجف.
2: إيه وأصلاً يعني هذا ما شاء الله الحق. المتفوق هذا لو تخصم عليه درجة زعل زعل.
1: إيه إيه
2: دنيا سودة بالنسبة له
1: مرة. والله نحن نزعل بعد إذا يعني نقصت دي الطالب. أيه. الممتاز درجة ولا شيء ما قدرنا نحن نرفعها لها، مشكلة ما شاء الله. يعني الحين شوف أول يعني إحنا صراحة ما حد يوزع علينا ماي، الحين ماي.
2: أيه.
1: شكاضيت على طاولات الطالبات، عبارات محفزة.
2: يا سلام.
1: أي والله يعني شيء يعني ما تتخيل يا خالد وطلال.
0: أنا أتخيل لو أدخل الحين ممكن أجيب 105 من 100.
1: والله حتى أنا أقول لهم، أقول أنا لو يرجع فين الزمن بطلع الأول على المملكة. قلت لهم على أيام نحن أسئلة من أسئلة الثانوية العامة من الوزارة، وكنا ندور أسئلة، وكنا إحنا أنا خرجت عام 93، فكنت أدور ما شاء الله ما يمكن ما دي كم في السبعينات الأسئلة. أيه. مالت السبعينات عشان نحفظها، ما كان بعد في مساعدة من المعلمات، إحنا اللي نتعب.
2: وش نوع المساعدة هذه اللي تبينها من المعلمات؟
1: يعني مثلا تخفف علينا يعني تجيب لنا الاسئله، احنا اللي كنا نجيب الاسئله، احنا اللي كنا نشرح يا خالد وطلال.
2: يعني قصدك المعلمه تخصص المنهج مثلا، تحدده تقول من الصفحه كذا الى كذا؟
1: لا ما في. آه. ما تحدد يعني. انا
2: شلون تقولين طيب مساعده المعلمه؟
1: احنا في ايه مساعده المعلمه شلون يا خالد وطلال؟ الحين انا مثلا في ثالث ثانوي، أنا أتعب على نفسي، أنا اللي أجيب الأسئلة وأجيبها وأحلها.
2: أيه.
1: وذاكر. الحين البنات التحصيلي معلمات الرياضيات العلوم هم اللي يبون لهم الأسئلة ويعلمونهم إياها.
0: أيه. يعني أنه صار المعلم هو اللي يساعد الطالب.
1: أي صار الحين العبء على المعلم، هو اللي يجيب الأسئلة ويشرح له. إحنا ذيك الأيام لا، أنا اللي أتعب وأقعد
0: تجيبين أسئلة السنوات الماضية والدنيا والشغلات.
1: أي مرة جمعت أسئلة والله يعني ما تتخيل، وش خصوصا الجغرافيا. الجغرافيا أنا تخصص الجغرافيا، الجغرافيا مبهم، خصوصا لو جابوا لك الخريطة، إذا جابوا لك عبارة عن الدولة يلا يقولوا لك من هي هذه الدولة وارسم خريطتها. عاد أنا أتذكر السودان كان يقولون مثلثة الشكل ما أدري شنو، يجيبون عبارات عنها وفيها جزيرتين.
0: شكلك

0: سمتي سمبوسة. قالت بدل
1: لا لا عرفت الحمد لله. أنا لا ما جابوا لي على أيامي ما جابوا السودان، حفظتها زين بس ما جابوها، جابوا لنا ما أدري تركيا يمكن.
2: لك على كل حال شوف أنت التهية النفسية مهمة، وهذا الدور يقوم فيه المعلم جداً والمعلمة جداً كذلك جداً للطلاب والطالبات. يعني إذا دخلوا قاع يكون مرتبكين وخايفين تهديهم ويعني تساعدهم، وإن شاء الله توكل على الله والأمور سلسم.
1: إيه طلال الحين هم ما يدخلون، يدخلون لك فرحانين مستانسين ما شاء الله عليهم. يعني في حالة تجينا طالبة طالبتين مثلا تدري تجي لك الطالبة مثلا مو نايمة عدل، ما هي ماكلة، تلك خايفة، ممكن في مشكلة في البيت ومأثر عليها، خلاص احنا كمعلمات فاهمين البنات، فتدري الفترات اللي تمر فيها البنية نعرفها، فعلى طول يعني نقرأ ملامحها. على طول نادي على المرشدة الطلابية تاخذها على جنب تروح إياها وتشوف موضوعها.
2: طيب نوال تشوفين الجيل هذا الآن يعني الطالبات متفوقات في الاختبارات؟ لأن في بعضهم يقول لا الزمن هذا تغير، صار في ملهيات، صار في أشياء تشتت عن المذاكرة، الأجهزة والكمبيوتر والمنصات هذه كلها، فما عاد صار فيه تفوق واجتهاد في الدراسة. هذا ملاحظ في المدارس عندكم على مستوى الطالبات؟
1: لا يعني مو دائما في يعني ممتازات، ما اقول لك ما في، لكن مو مثل
2: النسبة الاكثر
1: ست سنوات.
2: النسبة الاكثر يعني ممتاز، جيد جدا جيد.
1: لا في انا اقول لك تجي لك الطالبة بس ما يوصلون لحد 100%. قليل اللي تاخذ 100%. فاغلب الطالبات قبل 5-6 سنوات فعلا دوافير عدلين ديلاك. يعني تسالك في الحصة، احيانا يفاجئون المعلمة بسؤال. في بعض الطالبات بعد فيهم خباثة ان انا بختبر المعلمة، اسالها سؤال بختبرها، يعني تشوفهم كذا، يعني تسالك سؤال في الحصة ان مثلا، فاحنا نكون حاضرين في كل حاجة، انا اجي احضر الدرس اكون حاضر لاي سؤال ممكن تسالني يا الطالبة.
0: نوال وش اطرف موقف صار لك في اختبار؟
1: وانا طالبة ولا انا معلمة؟
0: طالبة ولا معلمة اللي يحضرك؟
1: والله شوف مو اطرف، محزن كان الموقف اللي صار لي. كنت في ثاني متوسط وكانت عندنا مادة العلوم، وعاد يعني أنا مذاكرة العلوم عدل ووزعوا الأسئلة وقمت حليت. الملاحظة اللي عندنا قالت لا أحد يحل، أنا وقفت، جاتني ليش تحلين؟ قامت خذت الورقة وشقت. هذا الحين هذا الشيء لو أنا أسويه انتقد علي طلال وخالد أن أنا أشك الورقة في وجه الطالبة. شقت الورقة زين، قالت البنات حلوا، قمت أنا حليت، جات قالت ليش تحلين؟ قلت لها أنتين قلتين للبنات حلوا، قالت إيه بس أنتين ما تحلين.
0: ليه؟
1: خذت الورقة وشقتها. بعد أنا كان يعني تعريفات العلوم حلتنها صح، يعني كانوا 8 تعريفات حليتهم، خلتني يمكن 6-10 دقائق بدون ما أكتب حاجة، تبخرت كل المعلومات، كنت أصيح لما طلعت إن التعريفات كانت يمكن عليها 16 درجة راحت علي.
0: هذا اختبار النهائي آخر السنة.
1: نهائي آخر السنة في يا الفصل الأول يا الفصل الثاني، ما متذكرة بالضبط. والله العظيم إلى الآن أقول ودي أشوف هالمعلمة وأقول لها شقتين وقتي، أنا صرت وقفت مكانش الآن وقاعدة أعطي وما أدري وش فيها علي، مع أن أنا شاطرة مو كسلانة، يعني الحمد لله ممتازة. هي معلمة إنجليزي كانت اللي واقفة علينا، صحيح في الإنجليزي أنا مو ذاك الشطارة مرة، بس كنت آخذ ممتازة، مو في المادة آخذ 100%، يعني 95-94-96 بس ممتازة أعتبر.
0: بحكم أنك دافورة ما شاء الله عليك، يعني تذكرين
1: الحمد لله رب.
0: أسوأ درجة خدتيها؟
1: لا ما اتذكر، انا كنت كلها اطلع الاولى، ما في كان ما كان عندي
0: شيء. عرفنا
1: ما اعرف حالي الحين بقد، والله العظيم ما يجيب لك شهاداتي.
0: لا ما ابي شهاداتك خلاص، بتروح صدقتك.
1: ابى اقول لك حاجه خالد، كنت سمي. في اول ابتدائي خذيت الرابع، في اول ابتدائي قمت اصيح قلت للمعلمه انا ابغى الاول، قالت تاخذين في ثاني. وش سويت في الاجازه؟ طول الاجازه 3 اشهر ما ادري 4 اشهر خدت كتب صف ثاني وذاكرت، رحت صف ثاني خاتم المنهج كله.
0: ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك،
1: وطلعت الاولى من ثاني وانا سالكت انا خلاص.
0: دعواتنا لكم بالتوفيق، والله
1: الله
0: يوفق في بناتنا
1: ووفق اولادكم ان شاء الله، وبالعكس في عيوننا البنات كلهم
0: الله يحفظهم ويبلغكم الاجر ان شاء الله والعلم اللي انتم تقدمون لهم
1: يا رب يا كريم.
0: موفق يا نوال،
1: امين. شكرا لك، الله يحفظك. حياك
2: عبد الرحمن.
3: ألو، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
3: كيف حالك؟ إن شاء الله طيبين.
2: أهلا وسهلا يا عبد الرحمن.
3: أهلا وسهلا فيكم. أنا حاب بس أعطي كذا دافع معنوي للطلاب صراحة، لأنهم يستاهلوا، هم شباب المستقبل يعني، وأنا إن شاء الله واحد من ضمنهم.
0: لحظة، عندك اختبارات أنت؟
3: أنا الحمد لله تو متخرج يعني قبل أسبوعين.
0: إيه ما شاء الله، مبروك.
3: الله يبارك فيك إن شاء الله. فحاب أقول للطلاب يعني حاول تعزل نفسك قد ما تقدر خصوصا وقت الاختبارات، لأن هي فترة الحصاد. وحاول تكون عندك خطة قبل الاختبارات فترة يعني، حاول، هي أساس الاختبارات هي الدروس اللي تحضرها من بدري. فكل ما ركزت في الدروس من بدري كل ما سهلت على نفسك في الاختبارات.
0: يعني أول بأول.
3: إيه نعم، أول بأول، لا تكون أنا اليوم تعبان مكسل ما أبغى أركز بلعب على الجوال في الكلاس أو شيء.
2: طيب بحكم تجربتك يا عبد الرحمن، عطنا خطتك الآن في الدراسة، كيف نظمت وقتك بين الدراسة وبين الأسرة أو العائلة وبين التزاماتك الشخصية؟
3: إيه الحمد لله، يعني هي كانت ممكن من نصيبي إنه أنا ابتعدت تقريبا جوة السعودية بسنة بعيد عن أهلي كنت. إيه فكنت منعزل أكثر يعني، عندي وقت كثير أذاكر مع نفسي وأجلس مع نفسي في المذاكرة. لكن برضو في نفس الوقت يعني عندي أصحاب وعندنا يعني شباب، لما الشباب مع بعض طول الوقت.
2: صحيح.
3: بس كنت أعزل نفسي قد ما أقدر خصوصا وقت الاختبارات، لأنه يعني حرام بعد تعب.
2: والعزل يبدأ مع بداية الاختبارات ولا قبلها مثلا بشهر أو بأسبوعين؟
3: أنا ما عندي، عندي أول بأول يعني، عندي المواد يعني إحنا عندنا زي المواد تخلص مادة كاملة. بعدين تسوي الاختبار بنخش المادة اللي بعدها زي كذا يعني. ما عندنا النظام
2: أيوة يعني. كل مادة لها اختبار
3: بالضبط
2: مستقل عن المادة الأخرى. ممتاز.
3: إيه فالنظام هذا صراحة برضه يساعد يعني أكثر الطلاب. إيه بس في نفس الوقت يعني أنا أول ما انتهى مثلا من اختبار نهائي حق المادة اللي قبل، في نفس اليوم حصلنا كذا جالس قدام التيتشر كذا وقدام المدرس كذا، جالس أركز أطالع أصحابي، أنت دافور، أنت ما تتعب.
2: يضيق صدرك عبد الرحمن مثلا إذا كان سؤال صعب أو خصم منك درجة أو حسمت منك بعض العلامات؟
3: أي هي في موضوع يعني هذا صراحة شايل بخاطر الحين من السنة اللي فاتت.
2: وشو؟
3: أي أنا معدل كامل الحمد لله كان 4.6 A بلس A بلس A زي كذا.
2: ممتاز.
3: في لحظة في فترة من الفترات جان فيها دروب، وكان يعني بسبب المدرس الله يعطيه العافية. هو كان برضو من مجاملة من الإدارة اللي فوق يعني، صراحة الإدارة يعني لا تجامل في موضوع الدراسة، في موضوع الدراسة هو بناء جيل مستقبل كامل. فإحنا عندنا مدرس ما شاء الله عمره 67، فهو مصري ما شاء الله وعنده خبرات كثيرة في جميع المجالات ما شاء الله. فهو كان أول سنة كان في الدوام هذا في المعهد اللي احنا فيه. فيجيني احنا هو 7 كلاسات في اليوم، كلاس واحد مات وسبع كلاسات انجليزي. فيجي من بداية اليوم يجي يقول لي ام تايرد وينسلح طبعا.
2: يقول تعبان.
3: ايه انا بركز، او يجي يشرح لك معلومة كذا ما شاء الله كذا خلاص اليوم هذا بيشرح، هو كذا جالس نفسه يشرح، يجي الطلاب الباقيين يزعجوا صراحة، وهذا الشيء اللي يضيق الصدر فيه.
2: لا انا ابي اللي تقول شايلة، وش الموقف اللي شلته من سنة في خصم الدرجة ولا ايش؟
3: خاص الدرجة يعني أنا A بلس A A بلس إيه؟ بعدين A يعني بعدين كعلى طول C.
0: وش كان كم كانت ساعة؟
3: 6 ساعات في اليوم.
0: والله
2: طاح المعدل.
0: إيه 6 ساعات يطيح يرفع المعدل ويوطي المعدل.
3: أي والله من 4.6 لين
2: ما تلام. وهي في خاطرك إلى الحين يا عبد الرحمن. بس الحمد لله إنك تجاوزت يعني، الحمد لله.
3: والله جلست.
2: وش تخصصك يعني يا عبد الرحمن؟
3: ميكانيكي.
2: ما شاء الله عليك، عاد موضوعنا امس امس كان طرح هذا الموضوع، يا ليتك اتصلت امس.
3: والله فاتتني اجل.
2: قبل امس، قبل امس كان
0: من النوع اللي
2: مخرج ما شاء الله عليك.
0: اي متابع لي معنا يعني اذا جيت في الاختبار ولقيت لك سؤال ما عرفته كيف، ايش يجيك الشعور؟
3: بالعكس انا هذه متعتي الصدق يعني. مو فتره الاختبار
2: تأليف، التأليف متعتك.
3: لا مو التأليف يعني أدور على أسئلة كاملة يعني، أدور أسئلة، السؤال هذا مشابه للسؤال الثاني، تأكد إن راح يكون الأسئلة يكون فيه ترك، الترك هذا هو اللي تعبك يعني، تعب الطالب بشكل عام يعني. فأنت لازم تقرأ المعلومة، تأكد مرة ومرتين ثلاثة، خصوصا فترة الاختبارات. أنا صراحة أنصح الطلاب السؤال اللي ما تعرفه حاول تكتبه في الطاولة، تكتبه في ورقة كذا خارجية، تحاول قد ما تقدر تكتب وترجع له هو آخر شيء.
2: ما شاء الله.
3: عشان تقدر تاخذ

0: وقتك فيه يعني 20 دقيقة 15 دقيقة عادي مو مشكلة، أهم شيء تعرف المعلومة هذا فين جاي وخذ اللي هي الأقرب. يعني
1: أنا بلاحظ عبد الرحمنك ما شاء الله طالب متفوق وتحب العلم والدراسة ولا لا؟
0: أيوة والله الحمد لله.
1: أنت وصلت إلى أي مرحلة الآن؟
0: أنا متخرج دبلوم.
1: دبلوم
2: ما شاء الله.
1: أيوة وش اللي الله. وش اللي دارسه برا أنت الابتعاث وش هو هذا؟
0: أي هو معهد الطاقة تابع لأرامكو.
1: أي
0: فهو في منطقة الشرقية محافظة الخفجي. أي فهو بنعزل يعني.
1: أنت طالع ابتعاث من قبل العمل ولا لا؟
0: لا والله أنا مقدم كذا على الوظيفة على الوظيفة قال الزام يعني تكون حلو. دارس هنا.
1: ممتاز ودرست.
0: أي الحمد لله.
1: ورجعت ولا أنت في أرامكو؟
0: بإذن الله بعد شهرين.
1: ما شاء الله تبارك الله. إذا كان حلمك هذا عبد الرحمن واصل إكمال الدراسة.
0: أيوة الحمد لله أنا هذا حلمي والله من خلصت من الثانوي. قدمت المرة الأولى رفضت، درست دبلوم إدارة مكتبية ورجعت مرة ثانية الحمد لله انقبلت فيه. هو كان صراحة كان حلمي من قبل يعني.
1: ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك يا عبد الرحمن، أنا والله أرجو لك التوفيق وإن شاء الله نسمع اسمك كبير على مستوى العالم مو فقط المملكة.
2: يا رب
1: أنت الآن بإذن الله في
0: تقدم شيء للدولة قبل كل شيء
1: بإذن الله. بإذن الله تقدها يا عبد الرحمن.
2: كفو
1: الله يوفقك ويكتب لك الخير. شكرا لك على اتصالك عبد الرحمن. الله يرعاك يا مرحبا يا عبد الرحمن. عبد الرحمن يعني ما شاء الله طالب متفوق ومجتهد، يعني أعطى بعض التفاصيل في خطته واستعداده للاختبارات بشكل عام، يعني التهيئة النفسية قبل الاختبارات، الانعزال عن

0: إياك الله.
1: الله يبارك فيكم ويعافيكم، وعام جديد علينا
0: علينا وعليك إن شاء الله.
2: صح حسين، نهنيكم بالعام الجديد.
0: أنا مشغول بالاختبارات
2: كلنا.
1: لا الموضوع اليوم شيق، ما فيها كلام.
0: واضح أنك والله شكلك من النوع.
2: عام جديد علينا وعليكم بالمسرات
0: اللي يوم الاختبارات
2: فيه، والطالبات كذلك والطلاب على حد سواء، توفيق والنجاح.
1: بس اللي للسنة الثانية في العام دخول مع اختبارات
2: اي نعم
0: يطلب لنا العذر.
2: احنا قلنا الاختبارات اهم.
0: يطلب لنا العذر. اسمع محمد،
1: لا معذرين. اسمك
0: بخصوص ابو نورة محمد صح؟
2: لا لا ابو نورة يا شيخ،
0: محمد ابو نورة يا جماعة. يلا خلاص فنحن قلنا محمد
1: يا اخوي انت على طول.
0: اسمع
1: هلا،
0: انت شكلك من النوع اللي ايام الاختبارات حفلات.
1: الله اكبر عليك.
0: صح،
1: مو حفلات وبس،
0: ها
1: انا ادرس الشلة حقتي.
0: عطنا عطنا عطنا، والله واضح من صوتك انك مفلم واجد.
1: وش اعطيك وش اعطيك وش اخليك؟
0: قول قول.
1: خمس دقائق ما تكفي،
0: عطنا دقيقتين ما عليك، انت بس استرسل وما عليك.
1: طيب بس ترى انا من جيل الفوانيس، شفت تذكر الفوانيس؟
0: فوانيس ولا انا ما اخبره، بس كنت اشوف العالم تدرس الفوانيس.
1: يا اخي والله يا كنا في معانا لا في كهرب ولا في غير، ما عندك الا فانوس. وفي طيب النهار طال عمرك مستلم الشايب في ناقه والد مدري وين، وينزلني عندها ووديها الديره، وغابت الشمس ما معك الا فانوس يا بطل. وبكره امتحان الوزاره، ايام الوزاره.
0: الله.
1: والسؤال من وسط الصفحة يجيب لك.
0: إيه. من برا المنهج يعني، حتى مو من وسط الكتاب.
1: يا ولد تقول مدخلين ما يبون أحد ينجح.
2: وما ذلك نجحت ولا يا أبو نورة؟
1: لا نجحت ممتاز بشرك.
2: ما شاء الله عليك.
1: وبشرك مرة طعمك.
0: اسمع اسمع اسمع اسمع أبو نورة. أبو نورة.
1: هلا.
0: ممتاز.
1: ممتازين اثنين. قول ليش؟
0: ها طيب يلا نقول لك ليش.
1: أولى ثانوي. كان واحد من الشلة معي فجنبي.
0: إيه.
1: وحنا تعرف أول ثانوي ودخلنا على مرحلة جديدة، والمدرس حق الرياضيات بيقيم. قلت لي جنبي كم تبي؟ قال لي 20 من 20، هي درجة كاملة 20 في الاختبار.
0: إيه.
1: قلت والله اللي تجيبها، بس أنت تشوف زين. قال بس طرف الورقة لي وزهلها.
2: إحنا أنت اللي قاعد تساعده ولا من اللي يساعد الثانية الحين؟
1: أنا 20 من 20 ما فيها كلام.
2: إيه نعم.
0: أبو نورة يساعد.
1: لكن التحدي اخوي هذا يمشي حاله.
0: طيب
1: طال عمرك 20 من 20، جاء من اليوم الثاني قال الدرس اللي جابوا 20 يطلعون على
2: شفتكم.
1: لا اول الصف هذول اذكياء.
2: ايه
1: الاختبار الثاني انا ما ادري ايش ثاني غارف غبت قاعد بهالبطل. جاب 2 من 20.
2: ايوه
1: 2 من 20. قال وش فيك انت جيد؟ قال لا انا عندي ظروف ما ذكرت ندري ايش.
0: ما قال ظروفي نفس ظروف ابو نوره؟
1: لا انا ما داومت، انا ما جيت
0: ادري.
1: بس عاد ومره طال عمرك في ثاني ثانوي والله عدت تسالني ليش؟
0: ليش؟
1: من الفلسفه الفلسفه الزايده،
0: مو الفلسفه الفلسفه
1: الفلسفه.
2: أنا متأكد إن جايب 20
0: وجايب امتياز بالثانوي.
2: متأكد؟
1: اسمع خليني أعلمك.
0: اسلم.
1: قال عاد عنده اختبار حاسب منسى والأوراق القديمة وش تسمون أنتم؟
0: الفرخ.
1: إيه. أنا بغيت أقول الفرخ بس خلني أتثقل شوي.
0: من يوم الفلسفة غسلت يدي. راح ايوه
1: لا اخوي والله العظيم ما اقول لك، وانا ارفع يدي طال عمرك يمكن نص وقت الاختبار.
0: إيه.
1: قلت استاذ وان الطلب ينظروا فيه قال وش عنده؟ قلت ممكن فرق زياده الناس يلا تكمل فروخ او بعضهم ما يكتب شيء وانا طالب فرخ زياده. لا من المعلومات اللي في راسي صحيح.
0: ما شاء الله تبارك الله. وهذا وانت
1: وش سوى مدرس؟
0: إيه.
1: الفرخ الجديد ما في غير سؤالين بس، ما ادري هم ضيعوا الفرخ الاساسي.
0: اوه
1: ما ادري وش صار في الفرخه اللي فيها الاسئله كثيره،
0: ما قيموك الا على فرخ واحد.
1: ما صححوا الا على الفرخ الاخير واسمي فيه وكل شيء، كل فرخين يقول لك اكتب اسمك فيها، بس هو على الفرخه الاساسي ضاع. وتعرف ايام القرى

0: قديم شو يسوون يقفلون بدري ويروحون وراجع متى بدات السنه انا مسقطون الرجل.
1: المهم المهم يا ابو نوره نجحت وتفوقت الحمد لله وان شاء الله الابناء ناجحين وتفوقين يا ابو نوره.
0: الله يوفقكم والله ان الموضوع شيق
1: الله يحييك
2: الله انك فلفوس فلفوس انت الله يوفقك
1: الله يحفظك ابو نوره يطول عمرك شكرا لك على اتصالك.
0: الله يوفقكم
1: يا مرحبا يا مرحبا
0: ومسي على الجميع طبعا
1: الله يحييك المقدم على كلهم يسلمون عليك
0: الله يسلمكم
1: طول عمرك الله يحفظك ابو نوره يا مرحبا يا مرحبا في امان الله. اهلا وسهلا ومرحبتين محمد.
3: ايوه مساء النور السلام عليكم
1: كيف الحال وعليكم السلام
2: ورحمه الله.
3: الله يسلمكم الجميع ان شاء الله
1: يا مرحبا
3: طاقم البرنامج اكيد ومن يسمع محمد الحربي
1: ونعم
3: ما عليك زول
1: تفضل يا محمد.
3: بالنسبه لي انا اقول ان شاء الله خال خال يعني بدايه سنه جديده
2: يا رب
3: ابتعاد ابتعاد المنتخب ان شاء الله وفتره اختبارات. انا كل ما اسالهم يقول لي الأسبوع الميت قلت هو مو أسبوع ميت حنا اللي موتنا هي الاختبارات بس يقول الأسبوع الجاي لأن حنا ما عندنا اختبارات بس إنه يعني عشان ولا عندنا طلاب بس نسمع يقول الأسبوع الميت قلت ما في أسبوع ميت أنتم اللي موتوا الأسبوع ولا هي كلها أسابيع يعني.
1: أنت لا تتكلم بتتكلم إنك بوصفك أب ولا طالب ولا معلم ولا إيش؟
3: لا أنا بتكلم على فرص يعني أنا قبل كذا واحد من الأساتذة القدام اللي كانوا يعني يدرسون أيه. أو كانوا يعني ما كانت في كهرباء زي ما قال المستمع اللي قبلنا لكن كان يعلمني أنا واحد يقول زمان ما كانت فيه لا فوانيس ولا كهرباء كان فيها اللهم صل على محمد قال حنا نحضر يعني بجنب الحرم يعني أنا قريب المدينة طبعا أكلم أيه. يقول كان الإضاءة في الحرم موجودة وحنا نروح نداخل على الإضاءة حق الحرم
1: أيوة.
3: طبعا كان ذيك الأيام الكتب يعني أكثر من كده كدراسة واختبار فهم نجحين ذيك الأيام يعني ما شاء الله. وطبعا درسوا فترة يمكن أكثر من 40 أو 50 سنة ذيك الأيام أنا ما لحقتها بس علموني هذولي من اللي قبلنا يعني سبقون هم أساتذة الآن متقاعدين فسبحان الله مرت يعني على أيام ما كان فيها لا فوانيس ولا كانت فيها.
1: أنت حين تتكلم عن تجربتك يا محمد؟
3: لا أنا أتكلم بتجربة واحد يعني
1: أبي تجربتك أنت أي ما أبي أنا
3: لا بالنسبة لي لا أنا والله الحمد لله على كهرباء على خير
2: أنت كنت أول واحد يسلم الورقة ويطلع ولا آخر واحد؟
3: لا والله أنا كنت في الوسط يعني ماني مرة يعني ذكي مرة لكني
2: ما له علاقة يعني بالذكاء كان أشطر واحد اللي يسلم آخر شيء.
3: لا أيوة إحنا كنا في النص أنا كنت أسلم بعد ساعة بعد ساعة من الوقت و يكون يعني حلي متوفر جيد جدا.
1: أنت محمد كنت أول 90 بالمدرس الخصوصي؟
3: لا والله أنا بالنسبة لي ما استعنت
1: ما شاء الله
3: كثير يعني أعرفهم
1: ولا في اللغة الإنجليزية؟
3: لا اللغة الإنجليزية كانت يعني دراسة لا يعني بالنسبة لي كان جيد مستواي في الإنجليزية
1: ما شاء الله عليك ما شاء الله وتفوق أجل يا محمد
3: الحمد لله لا
1: ما شاء الله يعني الله يوفقك.
2: كنت تلبس زمان التيشيرت الأخضر حق وزارة المعارف؟
3: اي اكيد ولا اللي يجي البجامة هذيك اللي تجي يعني زي اللي حقت المدرب يعني المدرب
2: اللي اكبر منك انت مقاس اكس مول وانت لابس اكس لارج
3: ايوه هم بس يوزعونه كذا يعني يجيك اكس لارج وين قلت اثنين لو نسونا البس
2: الجاكيت تسحب السحاب من عند ركبك عرفت
3: ايوه تقول بس كويس ايام البرد يعني الشتيبة
2: الله يوفقك
1: الله يحفظك محمد يطول عمرك
3: توفيق لكم متميزين وان شاء الله سنة سعيدة على الجميع
1: باذن الله الله يحفظك يا محمد شكرا لك على الاتصال وعلى المشاركة
2: 011-40-5-3 منى السلام عليكم.
4: عليكم السلام حياك الله.
2: منى الشاطرة هذه اللي الآن ما شاء الله عليها بتكلمنا عن ذكرياتها في الاختبارات هذه كانت على قول مخرجنا تزخرف تفاتلها
4: والله يعني ذكريات يعني حلوة يعني أحس إن إحنا متعاونين مع الأهل يعني مع أهلنا أكثر من الجيل هذا
2: شلون؟
4: عرفت يعني كان يعني اعتمادنا على أنفسنا والحرص أكثر من الجيل هذا. الجيل هذا شوي يعني قل مدلع يعني يبيلك تسهل له كل شيء.
2: من اللي دلع؟
4: يعني أهله والوالدين يعني أمه وأبوه كذا يعني يهيأ لهم ما شاء الله هالجو يعني بكل سهولة يعني من جو البيت.
1: أنت يا منى تقولين أول كنا نعتمد على أنفسنا، اليوم لا، الجيل هذا تغير صح؟
4: صحيح.
1: كيف طيب أول كنت تعتمدين على نفسك كيف؟ مو بلازم تشجيع من الأهل، والدين، الأسرة، المدرسة؟
4: يشجعونا. طيب. صح يشجعونا، بس يعني أحس أن العبء الكبير كان علينا كنا، علينا كله. يعني معتمدين على أنفسنا، يعني ما تعب أهلنا مثل الجيل هذا.
5: كنتم مطيعين يعني بزيادة.
4: اختبار خلاص نبتعد ونتعب وكذا قدر ما نستطيع. لكن الجيل هذا لا، لازم يعني تحريص، لازم تشجيع، لازم الوعد بهدايا وما أدري إيش.
1: طيب أول حصل. أول على أيامك يا منى ما كان فيه قسوة، في شدة وفي حزن في موضوع الدراسة؟ أول كانوا يشددون الأهالي على مفهوم الدراسة.
4: هو فيه شوي، لكن أحس أن الاعتماد الكبير علينا حنا.
1: إيه كيف جاء الاعتماد؟ يعني ما يجي، ما يجي الاعتماد ما يولد.
4: والله جيلنا حنا كان متفهم، متعاون مع الوالدين.
1: أيوة متعاون يعني مع الوالدين.
4: إيه حتى يعني يمكن يعني بعض الأمهات شوي يعني عندهن مستوى التعليم يعني شوي مو على قد، مو كل يعني أمهاتنا جامعيات وكذا.
5: منى هي الفكرة والسؤال مبطن، يعني ليه كنتوا مطيعين لأهلكم؟ ليه كنتوا تتعاونوا معهم؟
4: لأن كانت من أول يعني المسؤولية، إحساس المسؤولية بالجيل اللي قبل
5: بالعربي وشو كان الـ الـ الـ العقاب شغال.
4: لا والله مو كله يعني عقاب، لا بس الجيل الأول إحساس بالمسؤولية.
1: كيف يجي كيف بنى عنده الإحساس مسؤولية؟ هو ولد كذا على طول في ذاك الجيل انه عنده احساس وعارف يعتمد على نفسه ويعرف ايش معنى التعليم ويعرف ايش معنى العلم، ولا هذا نتاج تربيه؟
4: وزيدك من الشعر بيت ان كنا من اول نعتمد على نفسنا ونراجع ونشارك بشغل البيت حتى
1: هذا فيها. الاعتماد من اللي كونه في انفسه، من اللي غرسه في نفوس الابناء، مو بالوالدين
4: الا الوالدين.
1: طيب معناته لهم دور ايضا، حتى في الجيل الحالي الوالدين لهم دور حتى على الابناء.
4: اي بس مو شرطا يصير قسوه، لا يعني احنا نكتفي بالتوجيه. يعني التوجيه هو والاحترام المتبادل بين الوالدين اكثر من الحين. الحين انت اللي تحترم اولادك وانت اللي تدعمهم وانت اللي تدلعهم ويا الله يمشون، والوعود بالهدايا والوعود باللي يبون.
1: اي نعم
4: ويا الله بعد
1: ويا الله. الله يحفظك يا منى، يطول عمرك.
5: الله يوفقك ان شاء الله.
1: شكرا، شكرا لك على الاتصال وعلى المشاركه معنا. شكرا،
4: الله يعطيكم العافية.
1: يا مرحبا، أهلا وسهلا نورة.
6: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام، حياك الله يا نورة، أهلا وسهلا.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
6: كيف حالكم؟
1: شلونك يا نورة، عساك طيبة؟
6: والله الحمد لله وخير. أنا عندي اعتراف بسيط.
1: اعتراف ولا اعتراض؟
5: اعتراف
6: اعتراف اعتراف.
5: بدينا نبي نكب عشان الحين، يلا.
6: ايه في كبوة عشاء.
5: يلا اهم شيء بس ما يكون
6: لا لا لا
5: انتبهي.
6: انا صدق اني ما احب الدراسة.
5: أيوة. حلو.
6: اي انا من الشخصيات يعني اللي ما يا الله ذاكر يا الله حالتها حالة مع هذي.
5: حلو
6: صدق.
1: والله اعترف انا اعترف صراحة انك شجاعة في صراحتك.
6: ايه فعليك، انا كل شيء عادي عندي شجاعة.
5: طيب طيب اوكي كملي.
6: عكست الشيء في بنتي.
1: أوه.
6: يعني انها لا يعني تحبس في دراستها لما الحمد لله تخرجت من الجامعه، ربي لك الحمد.
5: الله يبارك لك فيها. ما شاء الله.
6: امين امين.
1: طيب
6: يا رب.
1: وش الاسباب يا نوره اللي خلتك تكرهين الدراسه؟
6: ما شوف عشان انا انقل من مدرسه لمدرسه، يعني عرفت
5: وشو
1: انتقلتي اكثر من مدرسه.
6: اي يعني عشان كذا
1: في الابتدائي بس أكثر.
6: لا في ابتدائي كم مره غيرت المدرسه.
1: أوه.
5: لأنك كنت هادية ما شاء الله باين عليك.
6: شوف الابتدائي يعني نقلة من الرياض للقصيم، بدأ من القصيم للرياض. من الرياض للقصيم يعني كذا عرفت.
1: يعني هاي تنقلات أثرت عليك نفسيا، يعني صرت تكرهين الدراسة، ما في استقرار.
6: أنا أتعب إذا صرت مكان جديد.
1: أي نعم صح
6: يعني
1: صح.
6: يصير صعب علي.
1: أي المدرسة تغير، المعلمات، الطالبات، كل شيء تغير عندك.
6: كلش.
1: فهذا السبب مقنع يعني يخلي واحد يكره الدراسة؟
6: اي انا خلاص
1: ولا نفسيا
6: ما ابي دراسه. يعني انا ما كملت ثانوي الا متاخر.
5: وبالدف.
6: اي يعني خلاص قلت لاهلي ما ابي اكمل دراستي خلاص انا يعني.
1: لكن الحمد لله امورك زينه الحين ولا لا؟
6: اي لا الحمد لله.
1: الحمد لله.
6: اي احد أي أحد، كملوا دراستكم، وأهم شيء الجامعة.
1: أي والله هذا أهم شيء.
6: أي والله أهم شيء، أهم شيء الشهادة. الحين بالزمن هذا الشهادة يبي تنفع.
5: طيب وش صار لك

0: مواقف أيام الاختبارات؟
1: أقول لكم شيء؟
0: قلي لنا أشياء.
1: إيه؟ لا، يوم نقلت من القصيم لين رياض كان شيء جديد علي، يعني صعبين مرة، مو مثل القصيم يعني متعاونين معنا. سقطت في كل المواد.
2: كلها شلون؟
1: قلت لك شيء واحد.
0: وش كان ردة فعل أمك وأبوك؟
1: عادي، وش عودين، وش كنت أسقط مادتين وانزع
2: بس كلها. أعطيت من الباكج كامل في الرياض.
0: سبرايز، عرفت النظام، سبرايز كل المواد. حتى تدبير المنزلي ولا شيء؟
1: لا عادي، ذولي هي ننجح فيها، بس اقصد كل المواد يعني،
2: كل المواد الرئيسيه كلها،
1: الرئيسيه كلها.
2: يا ما كنت تذاكرين صح؟ تروحين تتمشين وتجين.
1: لكن شوف، حنا من البريده كانوا حددون لنا، احنا هنا ما في ذاكرين كتاب كامل،
2: مشوار عاد، مشوار عليك كتاب كامل، صدمة.
1: اي انا مخي قفل.
2: اي متعودة على ملخصات انت بتحديد.
1: اي عشان كذا اول سنة سقطت، بعدين لا خلاص كملت. يعني
2: ما شاء الله عليك، ما شاء الله.
0: فز الحصان، فز العملاق اللي بداخلك حق الشطارة. الله الله الله يخلي لك بنيتك ان شاء الله، والحمد لله انه انت عوضتي.
1: الحمد لله.
0: بعد ايش؟
1: يلا
0: والله.
2: الله يحفظك يا نوره، يطول عمرك، اسعدتينا بالاتصال والمشاركه معنا.
1: امين امين يا رب.
2: الله يرعاك. يا مرحبا يا نوره، تفرحين ان شاء الله ببنتك وعيالك يا
1: رب. ان شاء الله.
0: 0-11-40-5-3
2: مشهور.
3: يا هلا والله وسهلا بطلال.
2: حيا الله مشهور.
3: واخوي خالد.
0: هلا وسهلا.
3: الله يمسيكم بالخير وكل عام وانتم بخير.
2: وانت طيب.
0: اهلا وسهلا.
3: والله يوفق ابنائنا وبناتنا في هالامتحانات ان شاء الله.
2: امين.
3: ويفرحون بنجاحهم باذن الله.
0: قبل ما تبدا يا مشهور، انت كنت تشغل الطلاب بالوسائل ديك والصحيفه والدنيا.
3: اسكت بس، وش اقول لك وش حل؟
0: ها؟
3: انا اول ما درست على بساط.
0: على ايش؟
3: على بساط.
0: حلو. ايام الكتاتيب.
3: أيام الطيبين.
0: حلو.
3: والآن أنا خدمت الحمد لله 40 سنة في التعليم، والحمد لله كلها مشرفة.
0: بلغك الله.
3: وهذه رسالة سامية، طبعا ما لنا فضل فيها، عملنا ومؤدينا الحمد لله. لكن في السابق والله لنا مواقف كثيرة.
0: عطنا.
3: أول شيء يوم كنا في أول متوسط، ما فيه إلا واحد من دولة عربية هو الطالب الوحيد عندنا في المدرسة.
0: الشاطر.
3: هو الشاطر.
0: عرفت النظام.
3: وفي اللغة الإنجليزية أول سؤال What's your name؟ هو كتب My name is فلان، اللي هو اسمه. إحنا نقلنا كل الفصل
2: نفس الاسم.
0: شوف ذاكر سالفة خالد.
3: صح، ما شاء الله.
0: لا What's your name وHow old are you؟ فهمت؟
2: لا هم نسخوا إجابة الطالب هذا، صار الفصل كله اسمهم واحد.
0: زي دار خوينا ذاك، عرفت اللي
3: على وقت سلمة في اللغة الإنجليزية.
2: يدورون مشهور. متى غيرت اسمك؟
3: لا لا لا، كل الفصل اسم
2: محمد
3: العربي. السؤال الأول كلها اسمه.
0: لا، والمشكلة يجيكم الأستاذ اليوم الثاني ويناقشكم، تقول والله ما غشيت أستاذ.
3: لا ما قلنا والله ما غشينا ولا شيء، قال ما شاء الله عليكم الفصل كله ماي نيم از فلان.
0: هذا لأن الموقف صار معنا، صار مع احد زملائنا يا مولى متوسط، فهمت؟ فخوينا كتب اسمه وكذا، وجاء الثاني اللي جنبه وكتب نقل نفس الاسم وكتب فوق فلان فلان فلاني بالعربي. جاء اليوم الثاني المدرس قال له تعال غشيت؟ قال والله ما غشيت استاذ. قال يا ابن الحلال اذكر الله. قال مرة يطلع الورقتين.
3: لكن الحمد لله أثمرت.
0: وين أثمرت يا ابن الحلال؟ ناجح.
3: لا يعني قوينا أنفسنا وواصلنا وتخرجنا.
0: وش غيره؟
3: ولو أننا ما احنا جود بالحيل، لكن
0: مشهور. وش غيره من المواقف؟
3: غير سلمك الله، كنت في الكفاءة المتوسط.
0: حلو.
3: هذا في العام 93 هجرية أو في التاريخ هذا تقريبا. الحاصل

0: انتهت الاختبارات سافرت خارج المملكة اول مرة.
1: سافر برا؟
0: اسافر برا طبعا، مثل دوري رسمي.
1: او يعني نشاط رياضي؟
0: نشاط رياضي.
1: حلو ما شاء الله.
0: الحاصل سافرنا بعد وما طلعت النتيجة ولا أدري عن النتيجة. صدفة في البلد هذا كباين اتصلت على الأهل، كان عندهم تليفون أبو هندل.
1: إسلام.
0: واتصل عليهم قال تراك ساقط في الإنجليزي.
2: أوه
1: هذا أنت فرحان.
0: إنا لله. المهم خلصنا الدورة هذه. فلما رجعنا باقي على الامتحان طبعا ارسلوا لي الاهل كتب هناك الانجليزي.
1: ايه حلو.
0: مع واحد من الزملاء كان يدرس هناك في مصر.
1: ممتاز.
0: فتواصلنا معه وخدت الكتب وطلعت مدرس هناك وصرت ادرس هناك دروس خصوصيه عند واحد من المدرسين. رجعنا قبل الامتحان سبع ايام الدور الثاني.
1: اي كان يجي نهاية الصيف.
0: اي فالحمد لله تقدمت الامتحان ونجحت.
2: ما شاء الله عليك ما شاء الله.
0: اي والله.
2: وصلت لاي مرحلة الان يا مشهور؟
0: طبعا قدمت في معهد المعلمين.
2: أي.
0: وتخرج
2: ما شاء الله.
0: وكملت في الكلية المتوسطة
2: وتقاعدت ولا لا؟
0: لعشر سنوات متقاعد.
2: متقاعد ما شاء الله عليك. ما
1: كيف
2: شاء الله.
1: كنت تتعامل مع الطلاب اللي تصيد عليهم براشيم؟
0: والله ترى ان نتعامل بعض المدرسين يتعامل باللين مو بالقسوة.
1: ايه
0: يعني خذها منه وغمضه كأنها ما صار شيء، لا يستفيد منها ولا تكسر خاطره. فقط الشيء الثاني ذيك الأيام كان وقتنا ما في وسائل ترفيه ولا في، تحصل المساجد مزحومة بالطلاب يذاكرون في الليل.
2: أي.
0: في المساجد. بس
2: الآن صار الكافيهات الآن المقاهي يخصون أماكن الدراسة.
0: الوضع تغير يا أي. أخوان الوضع تغير واجد.
2: وش تشوف يعني... طيب اللي يتغير الأفضل ولا الأسوأ؟
0: والله شوف كل وقت له وقته.
2: أيه.
0: اول ما في وسائل ترفيه.
2: أيه.
0: ما في مغريات للطلاب، يا لعب كوره. أيه. يا هجوله في الحاره
1: سياكل.
0: الوقت الحاضر لا تغير وسائل الترفيه.
2: ايه بس افضل يعني تشوف يا مشهور ولا اسوء؟
0: والله سياسة التعليم ترى تغيرت.
2: ما جاوبتني الحين العصر اللي نعيشه الآن بين جيلك والجيل الحالي في ظل وجود وسائل الترفيه بشكل عام.
0: لا لا لا الجيل القديم فيه نوع من الشدة.
2: أيوة
0: فيه نوع من الشدة جدا.
2: في حزم.
0: وفي حزم.
2: صحيح موضوع الدراسة هذا خط أحمر عندهم، لازم تروح المدرسة وده تنجح. أي نعم.
0: يا أخواني الأعزاء إيدينا غادي تناخذ خبزة بر
2: أيه. لكن الآن يعني ما حرصهم الشديد الحقيقي على الدراسة، لكن متعاملون مع عيالهم باللطف واللين، يعني ما في شدة لكن في تحفيز، في حرمان، في منع، في ثواب، في عقاب، كل هذه وسائل للتحفيز.
0: نعم نعم. والتشجيع
2: نعم.
0: في التعليم التشجيع. أنا عندي ثلاثة أولاد الله يصلحهم الآن، منهم اثنين ضباط من طلابي، بس يوم كانوا عندي في المدرسة والله أحاسبهم محاسبة أي طالب.
1: وأكثر من الغير.
0: نعم.
1: إيه.
0: وزملائي شدوا عليهم لا تتهاونون علشان أنا زميلكم، لا ياخذ حقه.
1: تصنع زي ما ينصنعون الناس.
0: أمر من عند الفصل أشوفه واقف على السبورة ولا أكلم لا المعلم ولا ألتفت.
1: أوقات أشوفه واقف على السبورة يدخل مشهور ما بتطقة أنا أتفهم معه. أفتح عيدك.
0: لا لا كأني ما شفته. أمر ما شفته. بس الحمد لله أثمرت ومع المتابعة والتشجيع الحمد لله.
1: هيبة الاختبارات اختلفت يا مشهور الحين صح؟
0: والله واجد.
1: كيف لامسها؟ كيف حاسس؟
0: على وقتنا لو تتأخر عن الاختبار خمس دقائق مستحيل تدخل.
2: أوه.
1: صح
0: خمس دقائق.

0: الآن
1: أسمع أكلمكم 5 دقائق تتأخر عن بداية الامتحان مستحيل تدخل الصالة.
0: والآن؟
1: الآن لا، في تهاون، لو تأخر نص ساعة يلا بسرعة وامشي. يعني في سياسة تغيرت. والوقت الحاضر تغيرت للأفضل، التشجيع والحوافز وغيرت الطلاب، يعني صار عندهم وعي، عندهم كسب معلومة، حرص على التعليم أكثر.
0: الآن أنت ما قد صار يوم الأيام أنك رحت اختبار ما باختبار المادة اللي ذكرتها؟
1: لا أبدا، إلا حريصين، لأن المدرسة القريبة هي المدرسة الوحيدة في الحي أو في المنطقة اللي أنا بكون موجود فيها، مدرسة واحدة ابتدائي ومتوسط كلها خلطة. لكن إن حريصين نجي قبل الامتحان، اللي سمعنا القرآن في الإذاعة ركضنا من البيت قبل يبدأ الطابور.
0: سلمت ورقة ما فيها إجابة؟
1: لا أبد.
2: وش المادة اللي كنت تحبها يا مشهور؟
1: والله كثير من المواد، لكن المواد العلمية اللي تشد الواحد على أساس تطوير
2: مادة كنت تحبها ومتفوق فيها تجيب درجات عالية.
0: الرياضة، الرجال كان مبتعث.
1: والله لا، الرياضة صح كانت وقتها هواية بس برضو أنا عندي اتجاهات ثانية، الرسم والخط،
2: الرسم
1: والأمور الفنية
0: والإذاعة،
1: هذه هواية جانبية.
0: كيف
1: وطورتها والحمد لله.
2: ما شاء الله عليك، الله يحفظك مشهور، طول عمرك، سعدتنا بالاتصال والمشاركة يا مشهور.
1: شاكر جدا على طرحكم الجميل.
2: يا مرحبا.
1: كل المواضيع.
0: بالعكس.
1: وهذه الإذاعة نعتبرها مدرسة.
2: ما في شك. إذاعتكم يا مشهور الله يخليكم.
0: يحفظك الرحمن إن شاء الله. شكرا للطفك.
1: يا هلا والله.
2: أهلا وسهلا. في أمان الله. حياك الله.
0: 011-40-53.
2: سلمى.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: كيف حالكم؟ إيش أخباركم؟
2: أهلا وسهلا.
0: كل عام أنتم بخير إن شاء الله.
3: وأنتم بخير وصحة وسلام إن شاء الله، سنة خير عليكم يا رب.
2: الله يحييك يا سلمى، كيف أمورك؟
0: صوتها واضح تعبان من كثر ما صاحت.
2: أحلام جديدة، طموحات في العام الجديد ولا امتداد العام الماضي؟
3: والله
2: تفكري للحين.
3: من الله إن شاء الله تكون عام إن شاء الله، لا فاقدين ولا مفقودين.
2: آمين آمين آمين. الله يحفظك يا سلام.
0: تعبانة من كثر ما تصيحين على الأولاد، يلا قوموا ذاكروا.
3: لا والله أنا لسه ما تزوجت.
0: الله يتمم لك على خير إن شاء الله.
3: ووالدتي توفت قبل أسبوع،
0: رحمة الله على محمد
2: وسكنها الجنة.
3: والله أنا الصراحة حبيت أسلم عليكم، أتصل وأسلم على الأستاذ طلال.
2: الله يحييك يا سلمى، عظم الله أجركم وأحسن الله عزاكم.
3: الله يجزاك الجنة.
2: الله يغفر ويرحمه ويسكن الجنة
3: عشان أسلم عليكم.
0: الله يحييك
2: ويطول عمرك.
3: إذاعتكم في قلوبنا.
0: بارك الله.
2: الله يحييك.
3: يعني إن شاء الله أكون امتداد لوالدتي اللي تعشق الإذاعة.
0: يا مريم الله يرحمها.
3: آمين يا رب.
2: الله يحفظك يا سلمى.
3: الحمد لله إني أنا
2: الحمد لله. الحمد لله على كل حال وأبدي الحمد لله. الحمد لله على كل حال يا سلمى.
0: وراحت اللي ألطف منه ومنكم، عرفتي، راح للرب الرحيم.
3: الحمد لله، وحبيت أسلم عليكم.
2: الله يحييك. وهذه إذاعتك يعني يا سلمى، وهذا برنامجك، والله يحييك في أي وقت.
3: والدتي تحبكم، وبخصوص موضوعكم.
2: نعم.
3: صراحة يعني جو الاختبارات كان يكهربني. أنا إنسانة يعني الحمد لله دائما مستواي جيد جدا. دائما يا جيد جدا، ما عمري لا نزلت ولا طلعت، يعني أموري في السليم يعني. ويجيني التوتر حق الاختبارات وزي كذا. يعني توتر الاختبار،
2: قلقي والله يجي قلق كذا قبل اختبار. اول شيء متى افتح الكتاب؟ متى ابدا يعني مذاكره؟
3: ايوه يعني والجدول احفظه صم واتوتر. صح. واحفظه كل شوي افتح. صح. ترى الماده هذه لا يكون اذاكر ماده ثانيه.
2: صح.
3: وزي كذا.
2: متى يعني تذاكرين عاده يا سلمى؟
3: والله الله يرحمها امي كانت صحينا العصريه، بس على المغربيه نقوم خلاص، يعني نمسك الكتاب من المغرب على 12 للفجر يعني. مراجعات وزي كذا. وزمان ما كان عندنا ترى، يعني كان في تلفزيون.

0: الأمازون يعني في قنوات كثيرة. يعني بس كانت الأولى والثانية وكان الوالد يعني الدش كان يقفله يعني كذا يفكه وزي كذا.
1: حرمان كل وسائل الترفيه حرمان.
0: وما كان عندنا ذاك الترفيه العالي
1: تلفزيون يعني. يعني تلفزيون يعني
0: فقط يعني تلفزيون وبس. ما نصدق على طول نروح المدرسة عشان هو مكان التفريغ حقنا حق البنات يعني زي كذا.
1: طيب يعني وقتها يا سلمى كنت تذاكرين بجد واجتهاد ولا أحيانا ها هواجيس
0: سواليف
1: أحيانا تلهين نفسك بأشياء أنت مالك ناسيتها من سنوات فجأة ذكرتيها وقت الاختبار؟
0: والله أبدا يعني أنا إنسانة صارمة حتى أختي أذاكر لها اللي دحين ما شاء الله
1: عليك.
0: متزوجة عندها 3 أطفال
1: ما
0: دائما
1: ما شاء الله.
0: يعني حافظة يعني تقول أنت من النوع اللي يعني حتى مادة التاريخ يعني دخلت بسبب أن أنا حفزت على مادة التاريخ لأن أسوي لها زي القصة عارف أسوي لها كده وأدخلها جو يعني هذه كانت معلمتي كانت تدخلنا جو عشان كده أنا أحب التاريخ ليه تقعد تسولف ولما تقول خلصت الحصة إحنا نقول لا ليش يعني شوف سبحان الله بعض المدرسين يأثروا علينا إحنا نأثر على اللي حولنا
1: صحيح
0: والله
1: صحيح.
0: والحمد لله أختي دخلت قسم التاريخ لأن حتى لما دخلت الجامعة ربيع قرطبة مسلسل ربيع قرطبة الأستاذ إخراج الله يرحمه حاتم علي ويعني أنا كنت أتفرجت يمكن لو أقول لك 7 مرات يمكن قليلة أفرج أختي معايا لما هي البنات يذاكرون عن مثلا عن الأندلس ومثلا عن حكم هذا محمد بني أبي عامر ومدري إيش
1: أنت تحبين القصص هذه ولا لا؟
0: أيوة أختي أختي أخذتها زي الهوى تقول أنا تقول أنا أخذتها زي الهوى أنا ذاك خلاص حفظ المسلسل فتقول أخواتي يقولون هذا المقطع مرة صعب يعني كيف كذا يعني وكيف مات محمد بن عامر واللي معاه وهذول قلبوا ضده تقول أنا من المسلسل حفظت القصة ختمت الفصل اللي بعده فهذه ذكرتني إلى الآن تقول تتذكري لما كنت في التاريخ يعني أنت حفظتيني فكان في مسلسلات سورية ينتجونها اللي هي حقت اللي كانت صقر قريش وهكذا يعني متتالية كنت أنا أتفرجها وأستمتع فكانت أختي تدخل معي سبحان الله هي ألهمت نفسها أنها تدخل قسم التاريخ
1: ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله
2: كويس أنك أنت كنت ملهمة يعني
1: ومؤثرة
0: والله الحمد لله يا ربك الحمد لله
1: الله يحفظك
0: والله يحفظكم
1: طول عمرك سلمى ساعتين والله بالاتصال وساعتين المشاركة
0: فخورة فيكم ترى على فكرة أنتوا يمكن تداومون مرات مالكم نفس مرات تتعبون مرات تجون وأنتوا تعبانين ولا مشغولين بالكم على عيالكم ترى إحنا والله العظيم إحنا نقدر جهودكم أقسم بجلال الله كل دقيقة أنتوا خلف المايك ولكن إحنا نستمتع يعني ما تتصورون يعني الناس دائما يحسون اللي يستمع الراديو كأنه إنسان كبير في السن ما يبغى ولا شيء ما يدرون أني أنا نص معلوماتي أنا أخذتها وأنا الوالدة حتى الدينية كل شيء من هذا الراديو
1: الله يغفر له ويرحمه ويسكن الجنة وهذا واجبنا يا سلمى وهذه إذاعتك والله يحييك في وقت حتى يعني أن نحاول في الإذاعة بشكل عام نختار الموضوعات اللي تناسب معظم شرائح المجتمع حتى نكون قريب من المستمعين وقريب من أفراد المجتمع ولهذا نقول الإذاعة دائما إذاعتكم وإذا نجحنا فأنتم جزء مهم وشريك أساسي في نجاح برامج إذاعة الرياض لمتابعتكم الدائمة لاتصالاتكم تحفيزكم وتفاعلكم حتى مع الموضوعات المطروحة فشكرا لك يا سلمى وعلى ثنائك العاطر
0: الله يطول في أعماركم يخليكم إن شاء الله يا رب
2: يجبر خاطرك إن شاء الله
0: يا رب سنة خير عليكم
2: يا رب شكرا لك
1: الله يرفع قدرك ويطول عمرك
2: آمين
1: شكرا لك الله يرعاك في أمان الله يا سلمى
2: سعد
3: السلام عليكم
2: وعليكم السلام
1: ورحمة الله
3: مسيكم بالخير جميعا
2: مساك الله بالنور
3: أولا أشكركم على تحت الفرصة
2: لا شكر على واجب
3: ثانيا يعني والله أنه من الناس اللي ما زيد على السم العسل كلام أختنا المتصلة السابقة صراحة هي أخذت الجو كله صراحة أنه ما عاد خلت لنا شيء
2: لا فيك الخير تكلم قول
3: أبعد فيه أتذكر من ضمن المواقف أيام الدراسة مواقفين اللي هي لحد الآن
2: ولو لو شديت حيلك ممكن تطلع 3
3: والله كثير لكن أنا خوفتي قلت فوائد أتذكر مرة من المرات والله العظيم يعني أتذكر أنه كنت في مرتبة المعلم يقول لك تأخر إذا ما عرفت شيء أو تأخر شوي. المهم إنه المشكلة إنه تأخرت وطبقت سياسة الكلام ده، يعني في أمل إنه ينزل علينا الله المستعان وحي زي ما يقول لك. المهم إنه في الأخير إيش اللي ما حليته أقول السؤال الثاني. المهم قال لي المهم إنه حاولت إني لا والله العظيم نقشت معلومة من أحد الأوراق كذا خسرت نقشتها. المشكلة أنا معلومتي صح وأنا سجلت معلومة غلط، وفي الأخير يعني كم سؤال في الأخير إني جبت العيد.
2: طرف أسمع طرف لك ورقة واحد ما
3: والله العظيم إني مسحتها وجبت العيد أنا صراحة مسحت الصح وكتبت غلط. هذا الموقف الأول. من ضمن المواقف الثانية أتذكر والله العظيم ما شاء الله أنا أب لأبنائي الله يحفظ الجميع أبناء المسلمين
2: الله يحفظهم ويصلحهم،
3: فما شاء الله يعني أحس إنهم يعني ما شاء الله زي ما أقول لك مستانسين ما في هم الاختبارات وزي كذا. أنا والله إني من مرة من المرات كنت تقريبا كان ذاب كذي أنا الحين لي 10 سنوات وأكثر على الدراسة، فإنه أتذكر إنه في مادة من المواد اللي تخصص هو شرعي الشريعة. المهم جلست والله ما هي مبالغة أسبوع كامل أنا أذاكر المادة هذه، هي مادة دينية. المشكلة في الأخير جبت 5 من الدرجة كاملة.
2: لا إله إلا الله.
3: المهم جلس بعدين بعد ما بدي الترم أول كان الترم الثاني من مسك المعلم المادة نفسه قال قلت والله أنا سويت كان اجتهادك وجبت لي والله قلت والله إيش أسوي اجتهدت ولا أتنع على الله. المهم قال لي الله يعوضك خير. المشكلة إنه جاني نوعا من الاكتئاب أو زي كذا أنت جبت في الأخير. المهم إنه مرت علي والله العظيم اختبار بين بينك أخذته كذا قراءة يعني ما فتحت المنهج مرة
2: حلو
3: وجبت والله العظيم على يعني
2: درجة فوق كامل
3: جبت لا ما هي الكاملة يعني هي من كانت من 15 على مدتها جبت 14. اللي جلس المعلم يزهم الأسماء أعطاني ورقتي قال لي 14 من 15 أنت التوب يعني
2: حلو.
3: لا والله أنت غلطان تمزح معاي. قال يا عمي أمزح معاك خذ. قلت كان يجي المشكلة قلت لك ما أثر ما فتحت لا. قال لي لا نصيحة لا تذاكر إن شاء الله بتجيب التوب. لكن عندي موهبة ما شاء الله
2: اكتشفتها
3: هي خلاصة الموضوع صراحة ما شاء الله صار الحين الجيل هذا ما شاء الله تبارك مرتهي على آخر. أتوقع ما في رسوب أنا عندي الولد
1: لا فيه شو ما فيه شو ما فيه سعد فيه الله يسلمك فيه فيه فيه بالعكس أنا أشوف ممكن الحين المدارس صارت شديدة أكثر من
3: ما شاء الله
1: تغيرت أمور كثيرة. شلون
3: كنا نأخذ المنهج كامل تتذكر من الجلد للجلد الحين ما شاء الله. أنا أتذكر قبل يومين أتفاجأ ولدي جايب الكتب سلموا الكتب حق السنة الجاية.
1: هذا ولدك ما شاء الله متفوق ما شاء الله طالع أنت
2: ابن الوز عواب ابن الوز عواب
1: ما شاء الله حبيبي. ها شكله على أبوه.
3: أنا الحين أنا طالع
1: نعم.
3: أبغى أشوف مباريات كأس العالم. الولد يقول بطلع شو ترى معه في المباراة
2: حبيبي
1: واضح طالع على أبوه.
3: فتفاجأت والله في طلاب ما شاء الله طيب. قبل يومين المنتخب مبارك المنتخبنا
2: سعد أنت وقتنا
3: يلا انتهى
1: الله يحفظك يا سعد طول عمرك. سعدتنا بالاتصال والمشاركة معنا شكرا لك يا سعد.
2: نعتذر عن كل اللي كنا والله حريصين أيوة على أن نستقبل اتصالهم واللي كانوا معنا على الخط، لكن موضوعنا والوقت والله أخذنا ولا أنه يعني ودنا أن نرد على كل مكالمة.
1: نعتذر والله البدر يعني كان المفروض وده بس بدر عذرنا، لكن بكرة إن شاء الله شاركنا ونحييك يا بدر وأبرك بالساعات بكرة علشانك يا بدر نخليك تشارك موضوعين موضوع اليوم موضوع بكرة. يلا علشانك يا بدر ولا تزعل عشان تدارك على الخط بس. أهلا وسهلا بالجميع بكرة إن شاء الله الساعة 10 لقائنا يتجدد في برنامج تعالي. شكرا لكل أحبة الكرام اللي شاركونا أعطر التحية من فريق العمل كان معكم من الإعداد حصة المغيليث من التقديم خالد الحيدان وطلال النفيسة تحية من التنفيذ والإخراج علي بن جدوع. إلى اللقاء.
2: إلى اللقاء.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي وحتى قانوني، ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
2: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
3: الصدارة. تدور على أهم الأخبار الرياضية، مهتم بآخر العناوين ونتائج المباريات، تبحث عن المستجدات بأدق التفاصيل،
4: الله الله الله،
3: ودك تعبر عن وجهة نظرك بكل شفافية، وصلت خير. أنت في الصدارة.
5: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي يوسف ومعاذ العتيق.

0: رؤية السعودية 2030.
1: برنامج ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية السعودية 2030، أسهم في تغيير تجربة الحاج والمعتمر إلى مراحل أفضل بالتكامل مع 40 جهة وطنية في تطوير الخدمات وتوظيف الحلول الرقمية ومنح الزائر تجربة مثالية واستقبال أكبر عدد من المعتمرين والذين تجاوزت أعدادهم 16 مليون معتمر في غضون فترة قصيرة، إلى جانب تطوير 15 موقعاً تاريخياً إسلامياً بعد أن كانت 5 مواقع فقط، علاوة على ارتفاع عدد المتطوعين من 153 ألف إلى حوالي 3 ملايين متطوع، فيما ازداد عدد زوار الروضة الشريفة منذ إطلاق تطبيق نسك من 3 ملايين و 800 ألف زائر إلى أكثر من 13 مليون زائر، وما زلنا مستمرين في التطوير والتغيير.

مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي السعودية الخضراء عبر أثير إذاعة الرياض. اليوم مستمعينا، لم تعد الاستدامة مجرد شعار بيئي، بل أصبحت جزءا من تفاصيل حياتنا اليومية داخل منازلنا ومكاتبنا. فبحسب تقارير السوق العالمية لعام 2025، بلغ حجم سوق التصميم الداخلي العالمي حوالي من 145 إلى 184 مليار دولار أمريكي، ومن المتوقع أن يصل من 208 إلى 214 مليار دولار بحلول 2030 إلى 2033، وذلك مع نمو كبير في الطلب على المواد الصديقة للبيئة والتصميمات المستدامة. أما في المملكة العربية السعودية، فقد حققت المملكة وبحسب مؤشر سعف، وهي منظومة عن منتدى السعودية للأبنية الخضراء لعام 2025، حققت أعلى درجة إقليمية 76.31 نقطة، واعتمدت أكثر من 1.3 مليون متر مربع من المباني المستدامة، بالإضافة إلى نمو سوق المباني الخضراء من 5

0: 16.42 مليار دولار في 2024 إلى أكثر من 35 مليار دولار متوقع بحلول 2032. كل هذا مستمعينا يأتي متسقا مع رؤية المملكة 2030 ومبادرة السعودية الخضراء التي تجعل التصميم الداخلي أداة حقيقية لتوفير الطاقة وتحسين الصحة وتقليل الهدر. ويسعدنا في هذه الحلقة أن نستضيف مهندسة الديكور الأستاذة دلال رياض الطيار المختصة في التصميم الداخلي المستدام، لنناقش معها كيف نجعل منازلنا ومساحاتنا الداخلية تعيش مع البيئة لا ضدها. مستمعين الكرام، مفهوم الاستدامة في عمارة المنازل والتصميم الداخلي لم يعد مقتصرا على ترشيد مصادر الطاقة والماء أو الإنارة والزراعة فقط، بل دخل تفاصيل حياتنا اليومية. التقارير العالمية تؤكد أن أكثر من 30-40% من استهلاك الطاقة في المباني يمكن توفيره من خلال اختيار مواد معاد تدويرها أو طبيعية وتقليل الهدر في التشطيبات. وفي المملكة أظهرت دراسات تطبيق كود البناء السعودي إمكانية خفض استهلاك الطاقة في المنازل بنسبة تصل إلى 45% في بعض المناطق، مع تركيز متزايد على المواد منخفضة الانبعاث المعاد تدويرها. سؤالنا هنا للأستاذة دلال، حدثينا عن مفهوم الاستدامة في التصميم الداخلي وكيف يمكن استخدام مواد صديقة للبيئة وكيف نقلل الهدر عند تصميم المنازل أو المساحات الداخلية.
1: إحنا كمواطنين نفخر بمثل هذه البرامج التي تهدف إلى نشر الوعي المجتمعي، وأكيد ما ننسى جهود مملكتنا الحبيبة برفع الوعي البيئي من خلال نشر هذه البرامج. اليوم أنا راح أتكلم عن التصميم الداخلي وعلاقته بالبيئة. طبعاً التصميم اليوم مو نفس أول. أول التصميم كان يقتصر على استخدام قطعة أثاث وديكور وخامات لأنها تعطي منظر جمالي للمكان، أختارها لأنها حلوة. ما عندي أي وعي بأبعاد هذا الاختيار. اليوم إحنا لازم نختار بذكاء. ليش؟ لأن قطعة الأثاث هذه أو الخامة راح تأثر على البيئة، تأثر على المجتمع، عليك أنت كفرد، ابتداء من طريقة تصنيعهم لهذه المادة، استخدام مواد كيميائية ضارة تطلق انبعاثات غازات في الهواء، إلى استقبالنا إحنا كأفراد نستقبل هذه إيش الغازات تأثر علينا. تأثر علينا من ناحية المادة هذه المستخدمة في مساحتك الداخلية. البوية مثلاً، البوية تطلق انبعاثات وغازات وإحنا محاسين، وأيضاً بعض أنواع الخامات المستخدمة الأقمشة، عشان كذا أغلبها أغلب أنواع البوية وبعض أنواع الأقمشة تتأثر مع الشمس. إيش السبب؟ السبب البديهي لأن تم استخدام مواد كيميائية في تصنيعها، فبالتالي تأثر علينا حنا، تأثر على الجهاز التنفسي، تسبب حساسية للعيون، وبرضو تأثر على المناخ، على الجو من خلال طريقة تصنيعهم لهذه المادة. اليوم إحنا كمصممين نهدف أننا ننشر الوعي البيئي بالمجتمع، نستبدل الجمال المؤقت بالجمال المستدام. يعني قبل لا أشتري أفكر أنا الحين أبغى أشتري هذه قطعة الأثاث أو البوية، هل هي صديقة للبيئة؟ هل هي راح تأثر علي؟ هل راح تجلس معي عمر مستدامة، تجلس معي عمر طويل أو مؤقتة؟ راح تتأثر مع الشمس، راح تتأثر مع عوامل كثيرة لأنها مو طبيعية. في نقطة مهمة للاستدامة، مو بس إني أستخدم مادة صديقة للبيئة وخلاص، الوضع أكبر من كذا بكثير. الاستدامة معناها أن أنا ترى عندي وعي بدورة حياة المنتج. ليش اخترت هذه الخامة؟ طيب ليش أدفع عليها أكثر؟ إيش المعنى أختار هذه وأختار هذه المادة المصنعة المنتشرة كثيرة بالسوق وأسعارها أرخص؟ إيش المعنى؟

0: الجواب هذا استثمار لنفسك، استثمار بالقطعة هذه اللي أنت تشتريها، هي مو مجرد ديكور، مو مجرد بوية وخلاص، هي راح تأثر.
1: مستمعينا الكرام، الاتجاه العالمي اليوم يسمى التصميم الحيوي، وهو إدخال عناصر الطبيعة داخل المباني مثل النباتات والضوء الطبيعي. دراسات حديثة تؤكد أن وجود النباتات داخل المساحات الداخلية يحسن جودة الهواء ويقلل التوتر ويرفع الإنتاجية بنسبة تصل إلى 15%، والإبداع بنسبة أيضا تقدر ب 15%، كما يقلل أيام الغياب عن العمل بنسبة 18%. وفي المملكة أصبح هذا التصميم جزءاً من مشاريع المدن الذكية والمباني المعتمدة LEED، حيث سجلت السعودية أكثر من 1800 مشروع أخضر مسجل حتى عام 2025. سؤالنا للأستاذة دلال: ما إسهامات إدخال النباتات الطبيعية والضوء الطبيعي في التصميم الداخلي؟ وكيف تؤثر هذه العناصر على الراحة النفسية وجودة الحياة داخل المنازل أو في أماكن العمل؟
0: في اتجاه عالمي ملهم اسمه بايفليك ديزاين أو التصميم الحيوي، هو يعتمد هذا النوع من أنواع التصميم الداخلي اعتماده على أنهم يدخلون العناصر الطبيعية داخل المساحة، لأن إحنا كائنات بشرية بطبيعتنا نميل نرجع للطبيعة، نحب نرجع للطبيعة، نحس بالهدوء، بالاسترخاء، بالسلام النفسي إذا كنا قريبين من الطبيعة، طلعنا أماكن مفتوحة، أماكن طبيعية، مسطحات خضراء، نميل لهذا الشيء كثير، له تأثير نفسي كبير علينا. طيب كيف نطبق هذا النوع على مساحاتنا الداخلية؟ هو مو مجرد أني أنا أختار نبتة وأضعها بزوايا الغرفة، لا، إحنا لازم نفهم سيكولوجية الألوان والضوء وتأثير الألوان على النفسية. نعم، الألوان تأثر على نفسيتنا، لها دلالات نفسية. مثلاً الألوان الباردة تأثيرها النفسي غير عن الألوان الدافية. طيب وش هي الألوان الباردة؟ الألوان الباردة اللي هي درجات الأزرق، درجات الزيتي، هي ألوان تعطيك إحساس عميق بالهدوء والاتساع، وحتى تعطيك كذا برود للمكان. حتى في بعض الخامات مثل الرخام يعطيك كذا إحساس بالبرود، بالفخامة. أما لو استخدمت الخشب تحس يعطيك كذا إحساس بالدفء، بالطبيعة. كل هذه أشياء تأثر ولها دلالات. والألوان الدافية اللي هي درجات الأحمر، الأصفر، البرتقالي، تعطيك إحساس بالدفء. إحنا اليوم كمصممين ندعو لكسر رتابة الألوان الباهتة، الألوان الرمادية الموجودة بأكثر يعني مساحاتنا مستخدمة، ألوان درجات البيج. ندعو للاتجاه نستخدم الألوان أكثر جرأة، ألوان حيوية مستوحاة من الطبيعة السعودية، ألوان خضراء، هذه كلها ما تقل أهمية. بعطيكم مثال كيف يأثر الضوء على شعورنا تجاه المكان. مثلا تخيلوا معي، أنا الآن عندي قطعة كنب فخمة لونها أخضر زيتي، زيتي مايل للرمادي، الزيتي الفخم، مو الزيتي المشبع، مو أخضر صريح، لا. طيب أنا مثلا كشخص ما أعرف بعلم الألوان أو الإضاءة، اخترت إضاءة مصفرة أو شمسية، الكلفن حقها 3000 وتحت، إيش الشعور والإحساس اللي راح تعطيني إياه بالغرفة؟ مثلا أنا عندي صالة، إيش الشعور اللي راح تعطيكم إياه؟ تخيلوا معي المكان صار يعني مصفر أكثر، شمسي، كأنه نور شمس بس بطريقة ثانية، مناسب إذا كانت غرفة نوم أو إذا كانت مساحة استرخاء. أما إذا كانت صالة أو أماكن عمل بتكون مرة غير مناسبة الدرجة هذه، درجة الكلفن حقة الإضاءة. أما لو رفعتها استخدمت 4000 وفوق، هنا راح يميل اللون، راح يميل اللون الإضاءة إلى اللون الأبيض، الأبيض الحلو اللي يعطي الألوان حقيقتها. راح أشوف

0: الاستدامة في المنازل يرتبط بكفاءة استخدام الموارد مثل المياه والكهرباء. عالمياً تشكل المباني من 32 إلى 40% من استهلاك الطاقة العالمي، ويمكن للتصميم المستدام أن يوفر من 30 إلى 40% من الطاقة ومن 20 إلى 30% من المياه. أما في المملكة فالمبانئ تستهلك نحو 78% من الطاقة الوطنية حسب بيانات 2023 إلى 2025، والتصميم الذكي باستخدام الإضاءة الطبيعية والمواد طويلة الأمد يقلل الهدر بشكل كبير، كما أظهرت تطبيقات كود البناء السعودي انخفاضاً في استهلاك الطاقة بنسبة تتراوح من 20 إلى 45% حسب المنطقة. السؤال هنا لضيفتنا الكريمة الأستاذة دلال. حدثينا أستاذة دلال عن استراتيجيات كفاءة استخدام الموارد في التصميم الداخلي، مثل تقليل استهلاك الطاقة والمياه واختيار المواد التي تدعم الاستدامة، وكيف يساهم التصميم في تقليل الهدر على المدى الطويل.
1: هذا المحور مهم جدا بالتصميم المستدام اللي هو فلسفة الاكتفاء. احنا تعودنا نشتري ونضيف، أشتري لأن القطعة هذه مناسبة للديكور اللي في بالي، ولكن في التصميم المستدام لازم ننتبه لنقطة الاختيار الذكي. كيف يعني؟ يعني أنا الحين أعتبر هذا الأثاث أو المادة اللي عندي أعتبرها قطعة فنية راح أضيفها للمساحة اللي عندي، فلازم أختار بذكاء. شلون يعني؟ يعني أفكر هل هذه القطعة راح تجلس معي عمر؟ هل هي مصنعة من مواد طبيعية أو تكون مواد طبيعية مخلوط معاها مواد مصنعة؟ في كثير زي كذا. هل أقدر أستخدمها مرة ثانية، يعني أسوي لها إعادة تدوير؟ فهذه النقطة جدا مهمة وهي الأساس في التصميم المستدام، يبدأ قبل الشراء، قبل شرائي لهذه القطعة. أنا أدعو اليوم للاختيار الذكي للأثاث والمواد، نفكر قبل لا نشتري. في نقطة بعد مهمة اللي هي أستخدم الموجود اللي عندي ولكن بطريقة ذكية، يعني أسوي لها إعادة تدوير. مثلا أنا عندي طاولة، بدل ما أرميها أسوي لها إعادة تدوير، مثلا أدهنها ببوية ولكن تصير صديقة للبيئة، أو حتى أضيف لها ديكور يعطي منظر إن المكان يعني جديد، إن القطع هذه كأنها جديدة. وأيضاً أقدر أسوي حركة بالغرفة إني أعيد توزيع الأثاث، يعطي بعد شعور كأن المكان جديد وكأني أضفت شيء جديد للغرفة. في مبدأ مهم، الأقل هو الأكثر، البساطة هي قمة الرقي. الآن في المساحات الداخلية غلط نكثر من وضع الأثاث، لأن بهذه الطريقة بسبب زحمة بصرية ما راح تكون في مساحات فاضية بشتت العين. يعني تخيلين مثلا بكل زاوية بالغرفة في مثلا أثاث، سواء طاولة أو كنب، قطعة ديكور، إكسسوار، بيسبب زحمة بصرية وشتت العين وحتى يصغر المساحة. يعني متخيلين تأثيرها مرة كبير، حتى لو كان القطعة هذه غالية بس مع الزحمة البصرية هذه تفقد قيمتها، تصير كأنها من القطع الرخيصة، كأن المكان رخيص. عشان كذا دايما نقول بالتصاميم الفخمة الراقية الأقل هو الأكثر، البساطة هي قمة بالفخامة. أنا الآن عندي بالنسبة لي الجدار الفاضي هذه تحفة فنية، هذا قطعة أثاث. المساحة الفاضية ترى هذه أثاث، ما أضيف فيها ولا شيء، مو شرط كل زاوية وكل جدار في المساحة الداخلية أضيف فيها شيء. مثل ما قلنا البساطة هي الرقي، الأقل هو الأكثر. في تكنيكات في التصميم اعتمدوها للمساحات الضيقة. المراية مو مجرد زينة، المراية فيها خدعة بصرية، المراية اللي على الجدار هي بالواقع في المساحات الضيقة هي تكسر الجدار وتوسع المساحة، تكسر الضوء وتعطي إحساس بأن المكان أوسع مرتين. وبعد الأرضيات، في تكنيك ثاني في الأرضيات للمساحات الضيقة، الباركيه الخشب في طريقة معينة، في نوع من أنواع تصاميم باركيه الخشب، الرسمات اللي يجي على شكل سبعة اللي اسمه هيرينج بون، يجي على شكل سبعة. التكنيك هذا بالوضع

0: غرفة ضيقة يخلي العين تتوزع بصريا، تتشتت، فتبين كأن المساحة ضيقة، الغرفة كأنها أوسع مرتين. فهذه التكنيكات مهمة وحلوة إذا عندكم غرفة صغيرة، المراية اللي على الجدار تعطيك شعور أن المكان أوسع مرتين بسبب أنها تعكس الضوء وتوسع المساحة، وبعد حتى الأرضية نفس الشيء.
1: مستمعين الكرام، في السنوات الأخيرة برزت اتجاهات حديثة تشمل دمج التقنيات الذكية، الإضاءة والطاقة المتجددة، وكذلك المواد المعاد تدويرها والمساحات الخضراء الصغيرة داخل المنزل. هذه الاتجاهات لا تقتصر على الجماليات، بل تعزز الصحة وتحافظ على البيئة. في المملكة شهدنا نمواً كبيراً في المشاريع المعتمدة، أكثر من 1,000,000 متر مربع في عام 2025، ومشاريع أخرى مثل نيوم والرياض تدمج هذه الاتجاهات مع رؤية المملكة 2030. سؤالنا للأستاذة دلال: ما هي أحدث الاتجاهات العالمية والمحلية أيضاً في التصميم الداخلي المستدام، وكيف يمكن تطبيق هذه الاتجاهات في المنازل أو في المكاتب في المملكة لتعزيز الاستدامة دون التضحية بالجماليات؟
0: الاستدامة مهي بصعبة ولا هي رفاهية زايدة. الاستدامة تبدأ لما نغير طريقة تفكيرنا في مساحاتنا الخاصة. ترى مو لازم بيوتنا تكون مثالية مرة وصديقة للبيئة، لا، الوعي يبدأ لما نختار بويا صحية ما تأثر علينا، لما أفكر قبل لا أشتري أي قطعة أفكر ترى هذه قطعة فنية راح تضيفها لديكور بيتك، هذه قطعة فنية تمثلك، يعني كأنك تعكس هويتك ذوقك. ولما بعد نفكر في حرارة الإضاءة والكلفين قبل ما نشتري اللمبات، لأنها تأثر على الألوان وتغير اللون تماماً. ولما نبتعد عن الازدحام البصري ونختار قطع تعيش معنا وتناسب أجواءنا، كذا أنت سويت الاستدامة. الاستدامة مو معناها مثالية 100%، لا. وأحب أختم بفلسفة المعمار الشهير فرانك رايت اللي كان يقول: أفضل تصميم هو التصميم الذي يجعل الطبيعة جزء من المكان وليس شيء منفصل عنه.
1: في الختام مستمعينا الكرام، نقول بأن التصميم الداخلي المستدام ليس مجرد اختيار جمالي، بل هو استثمار في صحتنا وبيئتنا ومستقبل أجيالنا. عندما ندمج الجماليات مع الاستدامة نصنع مساحات تعيش مع الطبيعة لا ضدها. في الختام نشكر ضيفتنا الكريمة الأستاذة دلال رياض على هذه الإضاءات القيمة، وشكرا لكم أنتم مستمعين على حسن المتابعة. تقبلوا أطيب التحايا من طاقم العمل: في الإعداد هاني الزهراني، في الإخراج شوق الحربي، وفي التقديم سليم الغامدي. نلتقيكم إن شاء الله في حلقة جديدة من برنامجكم السعودية الخضراء. تذكروا دائما أن الاستدامة تبدأ من داخل بيوتنا. في أمان الله.
2: السعودية الخضراء.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: السعادة، ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك؟ وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: فرسان التمكين.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في كل أسبوع قصة جديدة تلهمنا وعقول مبدعة تثبت أن الطموح لا حدود له. برنامج فرسان التمكين هو مساحة نلتقي فيها بمخترعين ومبتكرين استطاعوا تحويل أفكار بسيطة إلى إنجازات مؤثرة، لنكتشف معهم كيف بدأت رحلتهم وما التحديات التي واجهوها وكيف أصبح الإبداع جزءا من نجاحهم. هذا البرنامج لا يسلط الضوء فقط على الاختراعات والابتكارات، بل يعرفنا أيضا بقيمة الإصرار والعمل والاجتهاد، ويعطينا رسالة جميلة بأن كل فكرة صغيرة قد تكون بداية لإنجاز كبير يخدم المجتمع ويصنع الفرق. من خلال استضافة شخصيات مميزة وتجارب ملهمة، يأخذنا فرسان التمكين في رحلة مليئة بالشغف والطموح، لنرى كيف يمكن للعلم والتفكير الإبداعي أن يفتح أبواب المستقبل في زمن أصبحت فيه التقنية والابتكار أساساً لتطور المجتمعات. يأتي برنامجكم فرسان التمكين ليشجع الشباب على التفكير بطريقة مختلفة وتنمية مهاراتهم والإيمان بقدرتهم لتحقيق أحلامهم. فمرحبا بكم في برنامج فرسان التمكين. تبدأ الأفكار ويولد الإبداع وتروى قصص النجاح التي تستحق أن تسمع. في عالم يتجه بسرعة نحو الاستدامة والطاقة النظيفة، أصبحت الطاقة الشمسية واحدة من أهم الحلول التي تعتمد عليها الدول لبناء مستقبل أكثر أماناً للبيئة وأكثر كفاءة للاقتصاد. ومع التوسع الكبير في استخدام الألواح الشمسية، ظهرت تحديات تؤثر على أدائها وكفاءتها، مثل تراكم الغبار، ارتفاع درجات الحرارة، وهالشيء يؤدي إلى انخفاض إنتاج الطاقة وزيادة تكاليف التشغيل والصيانة بالتالي. ومن هنا جاءت فكرة منصة واطن، وهي منصة سحابية ذكية تهدف إلى تطوير طريقة إدارة وتشغيل محطات الطاقة الشمسية باستخدام أحدث تقنيات إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي. المنصة لا تعتمد على الصيانة التقليدية العشوائية، بل تقوم بجمع بيانات الأداء بشكل لحظي من خلال حساسات ذكية مرتبطة بألواح شمسية، ثم تحليل هذه البيانات للتنبؤ بالأعطال واتخاذ قرارات دقيقة حول مواعيد التنظيف والصيانة بناء على الكلفة والجدوى. وتسعى واطن إلى تقليل الهدر التشغيلي ورفع كفاءة المحطات وترشيد استهلاك المياه والموارد، مما يساهم في زيادة الأرباح وتحسين استدامة مشاريع الطاقة المتجددة داخل المملكة العربية السعودية. كما أن المشروع يدعم توطين التقنيات الحديثة بالكفاءات الوطنية ويواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030 ومبادرة السعودية الخضراء في تعزيز الاعتماد على الطاقة النظيفة والتقنيات الذكية. واطن ليست مجرد منصة تقنية، بل هي خطوة نحو مستقبل أكثر ابتكاراً واستدامة. تلتقي التكنولوجيا بالطاقة النظيفة لصناعة حلول ذكية تخدم الاقتصاد والبيئة والمجتمع في آن واحد. ورح نتعرف على تفاصيل أكثر معاكم ومع ضيفتنا من فريق واطن عبير محمد. في البداية عبير، عرفينا بنفسك وعن المشروع وإيش هو الشيء اللي ألهمك لتنفيذ هذا المشروع.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية حابة أعبر عن شكري وامتناني لهالفرصة والاستضافة الكريمة. معكم عبير محمد، طالبة منحة بجامعة جدة، باحثة ومبتكرة في مجال الصحة والاستدامة، وشريك مؤسس شركة واطن. طبعا اليوم كلنا شايفين كيف السعودية قاعدة تتحول بفضل الله إلى أيقونة عالمية في الطاقة النظيفة، وعايشين فخر جدا كبير وإحنا بنشوف مستهدفات رؤية 2030 تتحول لواقع ملموس على الأرض في مشاريع عملاقة مثل سدير ونيوم، ووسط هالحراك الملياري في بناء المحطات وتحديدا محطات الطاقة الشمسية، أدركنا إن قوة هذول الاستثمارات وضخامتها ما تكتمل إلا بحلول وطنية ذكية تضمن لها أعلى كفاءة تشغيلية واستدامة تناسب بيئتنا المحلية. فمع أننا عندنا الذهب الأصفر اللي هو الشمس، إلا أننا برضو نواجه تحديات مناخية صعبة زي الغبار والحرارة العالية، واللي ترى ترفع التكاليف التشغيلية للمحطات بنسبة تتجاوز 40% بسبب الهدر الصامت في الطاقة. وهنا كان لازم نجتمع كفريق بيضم 7 تخصصات مختلفة، لكن بروح رؤية واحدة مؤمنة بالتغيير، وبدعم كريم من جامعة جدة وتحت مظلة إنجاز السعودية انطلقنا ولله الحمد بواطن، واللي هي عبارة عن منصة سحابية ذكية متخصصة في الصيانة التنبؤية عشان تكون بمثابة عين تقنية حارسة اللي تضمن تشغيل كل خلية شمسية بأعلى كفاءة وموثوقية ومن غير أي هدر.
3: حدثينا عبير عن المشكلة اللي حلها وإيش اللي يميزه عن بقية الحلول الموجودة.
2: طيب عشان أقرب لكم المعنى، تخيلوا لو في استثمار مرة ضخم بس قاعد يعاني من نزيف غير مرئي ما حد منتبه له، يستنزف الأرباح كل يوم بهدوء. طيب خسارتها ممكن تبان بسيطة في يومها أو ما تلاحظ أساسا، لكن ترى أثرها التراكمي مع الوقت هيهدد الجدوى الاقتصادية للمشروع بالكامل. مخيف صحيح؟ وهذه بالضبط هي المشكلة اليوم في قطاع الطاقة الشمسية، اللي هي فجوة الكفاءة والعمق التشغيلي. فمع أن التكاليف التشغيلية لمحطات الطاقة الشمسية تتجاوز حاجز 40% من إجمالي المصاريف، إلا أننا في المقابل برضو نفقد حوالي 30% من الطاقة المنتجة لأسباب مناخية مثل الغبار والجسيمات الدقيقة. وهالهدر ترى مو مجرد أرقام عابرة، هذه خسارة مالية مباشرة حتنزل العائد على الاستثمار بنسبة تصل إلى 30%. والسبب إن الحلول الحالية لسه تعتمد على الصيانة التقليدية حرفياً، يعني إما ننتظر لين يوقع العطل ونخسر الطاقة، أو نروح للتنظيف الدوري العشوائي اللي حيستنزف مننا الميزانيات والموية بدون ما نحتاجها أساساً. وهنا يكمن التميز لواطن، إحنا ترى ما بنقدم مجرد منصة تراقب بصمت ترصد المشاكل بعد ما أساساً تصير، لا إحنا طورنا الدماغ التقني الاستباقي اللي يربط واقع الميدان بلغة المال والأعمال. فمن خلال خوارزميات الذكاء الاصطناعي نفهم بدقة سلوك الفنيين في الموقع واحتياجات المستثمر، ما نكتفي بس برصد البيانات بل نوزن جدوى وتكلفة أي تدخل مالي لحظة بلحظة. حلنا هيحول البيانات المعقدة لتوصية تشغيلية مباشرة ومجدية، تحدد للفريق الميداني الوقت والآلية الصح عشان يتدخل، وعشان كمان نلغي العشوائية تماما ونوجه الجهود للمكان والوقت الصح.
3: ما هي التحديات اللي واجهتك أثناء

0: العمل وكيف تعاملتي معها؟
1: بالنسبة للتحديات، احنا صراحة واجهنا 3 تحديات رئيسية. اولها كان هيكلة التنوع، فاحنا فريق بيضم ولله الحمد نخبة من 7 تخصصات وخلفيات مختلفة، فكان دائما يراودنا السؤال اللي هو كيف ممكن نخلي هالمجالات كلها تتكامل وتتحرك بروح واحدة ولهدف واحد. فكيف تعاملنا معه؟ تعاملنا معه بإنشاء خطة حوكمة وهيكل تنظيمي مرن نوزع فيها الأدوار والمسؤوليات بدقة بناء على نقاط القوة والتميز لكل تخصص ومهارة، وهذا بالذات اللي حول التنوع عندنا من عائق تواصل إلى أكبر ميزة تنافسية. طب ليش؟ لأننا صرنا نشوف المشكلة الواحدة من 7 زوايا مختلفة ونحلها بابتكار وذكاء أكبر. بالنسبة للواقع الميداني والتشغيلي، وبرضو احنا واجهنا تحديات فيها من ناحية صعوبة ربط وتكامل الأنظمة المختلفة مع بعض، وكمان الإدخال اليدوي لبعض البيانات وتجربة النموذج على لوح شمس حقيقي في الموقع، كمان حساب التكاليف التشغيلية بدقة. فكيف تعاملنا معه؟ احنا ركزنا جهدنا على هندسة البيانات وحولنا الإدخال اليدوي لأتمتة كاملة، وربطنا الأنظمة ببعضها بذكاء لما تحولت التجربة الميدانية من مجرد اختبار لأرقام وحقائق فعليا تثبت الجدوى الاقتصادية لمشروعنا. وطبعا كل هذا الشغل كان يصير وإحنا بنواجه تحدي الوقت، فكوننا إحنا كلنا طلاب كانت الموازنة ما بين المتطلبات التميز الأكاديمي في الجامعة وتأسيس شركة ناجحة نطمح أن ننافس بها العالمية، فكنا فعلا نحتاج انضباط استثنائي وعالي جدا. بس بفضل الله حولنا هالضغط لنقطة قوة، استثمرنا الدعم العلمي والبحثي اللي قدمته جامعتنا وبإشراف مباشر من دكاترتنا الأفاضل، وطبعا تحت مظلة إنجاز السعودية، عشان نضمن إن كل خطوة تقنية نخطوها ما تكون مجرد اجتهاد شخصي، بل ابتكار حقيقي مبني على أسس علمية وجدوى واضحة يحتاجها السوق.
0: ما هي التقنيات الحديثة اللي يعتمد عليها المشروع؟
1: مشروعنا في واطن ما يعتمد على حلول منفصلة، بالعكس يجمع منظومة متكاملة من التقنيات الحديثة اللي تشتغل مع بعض بتناغم وذكاء عالي عشان نرفع كفاءة الأنظمة الشمسية ونحميها من الخسائر والأعطال قبل ما تصير بإذن الله. فإحنا في نموذجنا ركزنا على 3 ركائز تقنية أساسية. أولها كانت تقنيات إنترنت الأشياء، وهذه ممكن نعتبرها بمثابة الحواس في مشروعنا لأنها تسمح لنا نجمع بيانات حية ومباشرة من الألواح الشمسية بشكل لحظي. البيانات هذه تشمل معدلات الأداء الحالية، الظروف البيئية المحيطة، وكل المؤشرات المهمة اللي تعطينا صورة واضحة عن وضع المحطة. ثاني تقنية اللي هي الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، وهنا يجي دور العقل المفكر، فبدل ما تكون البيانات مجرد أرقام متراكمة، فإحنا استخدمنا أو وظفنا خوارزمية الذكاء الاصطناعي عندنا عشان تحللها وتفهم سلوك النظام بدقة عالية، وهالشي بإذن الله حيساعدنا نكتشف ونتوقع أي مشكلة أو تراجع في الإنتاجية قبل ما يتفاقم ويتحول لعطل مكلف. كمان احنا استخدمنا المنصة السحابية الموحدة، واللي هي تعتبر كأنها المظلة الرقمية اللي تربط وتجمع كل هذول البيانات والمعلومات في مكان واحد وتعرضها بلوحة تحكم سهلة ومبسطة جدا، بحيث تمكن المستثمر أو المشغل الميداني من متابعة أداء المحطة بلمحة عين، وتخليه ياخذ قرارات استباقية أسرع وأدق. فإحنا في واطن ما نقدم مجرد أداء مراقبة صامتة وعادية للطاقة الشمسية، بالعكس إحنا بنبني منظومة رقمية استباقية متكاملة تحمي وتطور أصول الطاقة النظيفة وتضمن إن كل واط بيتم استغلاله

0: أفضل كفاءة ممكنة بإذن الله.
1: هل تم تطبيق المشروع على أرض الواقع وكيف كانت التجربة؟
0: الصراحة احنا نؤمن ان القيمة الحقيقية لأي ابتكار ما تكتمل إلا لمن ينزل للميدان ويواجه تحديات الحقيقية، واليوم احنا الحمد لله فخورين جدا اننا تعدينا مرحلة الفكرة النظرية وبدينا فعليا في تطبيق واختبار نموذجنا الأولي في بيئة تشغيلية تجريبية تحاكي واقع المحطات الكبرى. وهذه التجربة مرت بثلاث محطات رئيسية شكلت نجاحنا اليوم. أول لحظة أو أول مرحلة كانت الميدان، والصراحة كانت الاختبار الحقيقي لنا، لأننا من خلالها رصدنا كيف تتعامل المنظومة مع التقلبات إنتاج الطاقة لحظة بلحظة. والأهم من كذا اختبرنا كفاءة خوارزمياتنا في كشف انحرافات الأداء الدقيقة والصعبة اللي ممكن العين البشرية ما تلاحظها في يومها. بالنسبة للنتائج اللي حصلنا عليها لغاية اليوم فكانت ولله الحمد مبشرة جدا. فالمنصة أظهرت دقة عالية في رصد تأثير تراكم الغبار والملوثات الجوية على كفاءة الألواح، والأهم من هذا كله إنها بدأت تعطينا مؤشرات رقمية واقعية عن حجم التكاليف والمبالغ اللي احنا نقدر نوفرها لما نستبدل الصيانة التقليدية العشوائية بصيانة تنبؤية ذكية. وطبعا احنا ما اعتبرنا هذا النجاح التقني هو نهاية الطريق خلاص، يعني لا بالعكس، التجربة هذه كانت فرصة ذهبية لنا برضو عشان نطور المنصة من منظور المستخدم الفعلي. فتواصلنا مباشرة مع المختصين والفنيين في هذا المجال وحرصنا نستوعب احتياجياتهم الحقيقية في الموقع، وعدلنا في الواجهات المنصة عشان تكون أكثر سلاسة عملية وسهلة الاستخدام في الميدان. والآن احنا بنتحرك بكل حماس وجاهزية لخطوتنا الجاية واللي هي عقد شراكات استراتيجية مع شركات رائدة في هذا القطاع عشان ننقل واطن للميدان على نطاق أوسع، ونبدأ بتطبيق نظامنا الذكي في المحطات بإذن الله.
1: آخر سؤال عبير، هل توجد هناك خطط مستقبلية لتطوير المشروع؟
0: أكيد، لأنه صراحة طموحنا في واطن ما له سقف، وإحنا نشوف اللي حققناه اليوم بفضل الله هو مجرد خطوة أولى ونقطة انطلاق لرحلة استراتيجية أكبر وأعمق. فرؤيتنا للمستقبل تتجه إلى التمكين التقني الكامل، وأول خطوة بإذن الله حنشتغل عليها إننا ما نكتفي بمجرد توقع الأعطال، بل ننتقل لمرحلة التحكم الذاتي الكامل. هدفنا نربط منصة واطن مباشرة بأنظمة الروبوتات الميدانية في المحطات، بحيث يكون النظام قادر على اتخاذ قرار الصيانة وينفذها ذاتيا بدون تدخل بشري، بناء على تحليل الجدوى والكلفة ماليا ولحظة بلحظة. وهذا بإذن الله حيضمن لنا أعلى كفاءة تشغيلية بأقل نسبة خطأ ممكنة. أما على مستوى البيانات فإحنا نطمح لدمج تقنيات متقدمة تتيح لنا توفير سجلات رقمية مشفرة وموثوقة عشان نصدر شهادات الطاقة النظيفة. وهذا التوجه بالذات يصب مباشرة في قلب رؤية المملكة 2030، وتحديدا في دعم ومواكبة مبادرة السعودية الخضراء لتقليل الانبعاثات الكربونية، مما هيسهل على الشركات بإذن الله والجهات الاستثمارية توثيق أثرها البيئي واستدامتها بكل شفافية ودقة. ومع هذا كله إلا أن المحرك والدافع الحقيقي لنا في واطن هو إيماننا العميق بأن العقول الشابة الوطنية ومن قلب جامعة جدة قادرة بإذن الله على ابتكار حلول نوعية تنافس في الأسواق العالمية. هدفنا الأسمى كان ورح يظل تعزيز المحتوى المحلي وتوطين أحدث التقنيات في قطاع الطاقة المتجددة. وطموحنا باختصار إننا بإذن الله نكون المنصة الأولى في المنطقة لإدارة وتشغيل أصول الطاقة المتجددة، ونثبت للعالم كله أن الابتكار

0: تخرج من قلب بيئتنا المحلية هو الأنسب والأجدر لقيادة مستقبل الطاقة بإذن الله.
1: فرسان التمكين.
2: وفي الختام تكلمنا عن منصة واطي. نلاحظ كيف أصبح الابتكار والتقنية عنصرين أساسيين في تطوير القطاعات الحيوية، وخاصة قطاع الطاقة المتجددة اللي يعد من أهم مجالات المستقبل. فمع التحديات اللي تواجه محطات الطاقة الشمسية مثل انخفاض الكفاءة بسبب الغبار والحرارة، جاءت هذه المنصة لتقدم حلاً ذكياً يعتمد على الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء من خلال تحسين الأداء وتقليل الهدر ورفع كفاءة التشغيل بطريقة أكثر دقة واستدامة. وبرضو واطن لا تمثل مجرد مشروع تقني، بل تعكس وعياً بأهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية ودعم التوجه نحو الطاقة النظيفة، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 ومبادرة السعودية الخضراء. وهذا يدل على أن المملكة تسير بخطوات متسارعة نحو مستقبل يعتمد على الابتكار والتقنيات الحديثة لتحقيق التنمية المستدامة. ومن الجميل أن نرى مشاريع وطنية تجمع بين التقنية والاستدامة لخدمة المجتمع والبيئة والاقتصاد في الوقت ذاته. وفي النهاية تأكد لنا منصة واطن أن الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة ما عادت مجرد أفكار مستقبلية، بل أصبحت واقعاً قادراً على إحداث فرق حقيقي في حياتنا وفي مختلف القطاعات. فكل ابتكار ناجح يبدأ بفكرة، وكل فكرة قد تكون خطوة نحو مستقبل أفضل وأكثر استدامة. شكراً لكم على حسن الاستماع، ونلتقي بكم في الأسبوع القادم وحلقة جديدة وضيف جديد في برنامج فرسان التمكين. كان معكم من الإعداد رغد الحارثي، من التقديم هند السالم، ومن الإخراج محمد الجنيد. نلقاكم على خير، مع السلامة.
1: فرسان التمكين. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
4: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
3: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس 7 صباحا.
5: الليل يا ليلة التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
6: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
5: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس 10 ليلة.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
7: سلم تي بلادي.
8: بلاد الشمال.
7: سلم تي بلادي.

برز المركز الوطني العربي السعودي للعلوم والتقنية منذ إنشائه عام 1977 للميلاد ليطلع بدوره في إجراء البحوث العلمية التطبيقية لخدمة التنمية والتطور، حتى تحول مسمى المركز بمرسوم ملكي صدر عام 1985 للميلاد إلى مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية.

0: عملت مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية على النهوض بهذا القطاع الحيوي، ومنه رسم خطة نقل وتوطين تقنية الأقمار الصناعية عام 1988 للميلاد، عندما التحق بالمركز الوطني لتقنية الأقمار الصناعية بمجموعة كبيرة من المختصين في مجالات وأقسام هندسة الأقمار، وتشمل الميكانيكا والكهرباء والإلكترونيات والتحكم والضوئيات والبرمجيات وغيرها. عملت مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية على النهوض بهذا القطاع الحيوي، ومنه رسم خطة نقل وتوطين تقنية الأقمار الصناعية عام 1988، عندما التحق بالمركز الوطني لتقنية الأقمار الصناعية بمجموعة كبيرة من المختصين في مجالات وأقسام الهندسة. وما بين أعوام 2000 للميلاد و2019 تمكنت المملكة من إطلاق 16 قمراً صناعياً سعودياً إلى الفضاء بإشراف مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية. سجل آخرها القمر السعودي للاتصالات الذي أطلق في 6 فبراير عام 2019 للميلاد، حاملاً توقيع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. ويعمل القمر السعودي على خدمة قطاع الاتصالات الفضائية الحديثة المتعددة التي تشمل اتصالات النطاق العريض والاتصالات العسكرية الآمنة وتوفير الاتصالات للمناطق شبه النائية والمناطق المنكوبة لاستخدامها في شتى مجالات التنمية المستدامة. ورفعت المملكة من مستوى اهتمامها بقطاع الفضاء من خلال التعاون مع الجهات العلمية الدولية، حيث نفذت مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية تجارب علمية في الفضاء بالتعاون مع وكالة الفضاء الأمريكية ناسا. ودعت المملكة ممثلة في الهيئة السعودية للفضاء إلى عقد الاجتماع الأول لقادة اقتصاد الفضاء 20، وذلك في إطار رئاستها لمجموعة 20 ضمن برنامج المؤتمرات الدولية بهدف تنسيق جهود الاستخدام السلمي للفضاء من قبل الوكالات في أكبر 20 دولة اقتصاديا على مستوى العالم، ودعم الجهود القائمة والمستقبلية للدول الأعضاء للنهوض بمستوى الاستثمار العلمي والاقتصادي لقطاع الفضاء ورفع تنافسيته واستدامة أنشطته. وينتظر في المستقبل القريب إقرار الدولة للاستراتيجية الوطنية للفضاء التي تتضمن مشاريع طموحة وواقعية تليق بمكانة المملكة العربية السعودية، وكلنا بصوت واحد نقول سلمتي بلادي. إلى هنا وصلنا وإياكم مستمعينا الكرام إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم سلمتي بلادي. تقبلوا تحياتي أنا ظافر الخثعمي من الإعداد والتقديم، ومن الإخراج الزميل محمد المنيف. نلتقيكم في لقاءات أخرى قادمة من هذا البرنامج، دمتم في رعاية الله.
1: سلمتي بلادي. سلمتي بلادي.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة

0: نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك.
1: ونستكم لنا ترمونسين، أنت من ونستكم نستانس، حنا ننبسط.
0: ونسمع نبض الناس أول بأول.
2: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
3: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
0: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
4: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
0: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منقل لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
5: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
6: كأس العالم
7: عام 1930 للميلاد شهد انطلاق أولى بطولات كأس العالم في التاريخ، والتي احتضنتها الأوروغواي آنذاك وتمكنت من تسجيل اللقب الأول باسمها، وذلك بعد فوزها على المنتخب الأرجنتيني بأربعة أهداف لهدفين لتدخل التاريخ من أوسع أبوابه مستضيفة ومحققة للقب الأول.
6: كأس العالم.
8: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق سعودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق سعودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
5: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
9: إضاءات لغوية
5: على إذاعة الرياض.
10: أهلا بكم في إضاءات لغوية جديدة.
11: مذكر أم مؤنث؟
10: والكلمة التي نتناولها في هذه الفقرة هي الطريق، فهل هذه الكلمة مؤنثة أم مذكرة؟ ورد في لسان العرب، والطريق السبيل، تذكر وتؤنث، تقول الطريق الأعظم والطريق العظمى، وكذلك السبيل.
11: أخطاء شائعة.
10: والخطأ اللغوي الشائع الذي نتناوله الآن هو قول بعضهم توافرت الشروط في الأمر الفلاني، فما الخطأ هنا وما الصواب؟ يقول الدكتور مصطفى جواد، قل توفرت الشروط في الأمر الفلاني، ولا تقل توافرت الشروط فيه، وذلك لأن معنى توفرت بلغت العدد المطلوب والحال المرادة والحد المعين،

0: أما معنى توافرت فهو تكاثرت، وليس المراد تكاثر الشروط ودواعي وفارتها، بل المراد كونها كاملة كما ذكر آنفا. وكان الكتاب والمتكلمون اللغة الفصيحة يقولون توفرت الدواعي وتوفرت الشروط، حتى أخرج أسعد خليل تذكرته المسمات تذكرة الكاتب وقال: ويستعملون الفعل توفر بمعنى وفر أو توافر أي كثر، فيقولون يجب أن تتوفر فيه الخبرة التامة، وهذا الأمر لا تتوفر فيه الأسباب الكافية. وفي اللغة توفر عليه رعى حرماته وصرف همه إليه، انتهى قوله. وقد أخطأ الرجل في الشرح والتصحيح، فقولهم تتوفر فيه الخبرة التامة لا يراد به تكثر فيه الخبرة التامة كما زعم أو ظن الرجل، لأن الكثرة لا حد لها، فإلى أي مقدار تكثر الخبرة؟ ثم إنهم لو أرادوا كثرة الخبرة ما قالوا الخبرة التامة، فالتامة قيد للخبرة. وقد استعمل ابن خلدون وهو من الفصحاء المتأخرين توفرت الدواعي كما جاء في مقدمته، ونص قوله في أول مقدمته وهو على ما ذكروه من الغرابة تتوفر الدواعي على نقله. وبهذا نعلم أننا ينبغي أن نقول تتوفر الشروط على كذا، فهو أفصح من تتوفر في كذا. فتتوفر الشروط على كذا معناه تكون مقصورة عليه وخاصة به مع شرط الكمال وانتفاء النقصان. أما إنكاره ورود توفر بغير على فغير صحيح. وقد ذكر الشيخ إبراهيم اليازجي في لغة الجرائد الصفحة 15 شيئا مفيدا في هذا الباب، قال: إنهم يقولون شيء وافر أي تام لا نقص فيه. وقال ابن حمدون في مروج الذهب: فتعجبت من ذلك في أول مرة، ثم تبينت القصة، فإذا إنه يتوفر من ذلك في كل شهر مال عظيم. وخلاصة القول أن توفرت الأسباب والشروط والدواعي صحيح، وأن توافرت لا محل له، لأنه بمعنى تكاثرت، والتكاثر لا حد له.
1: الأضداد.
0: والأضداد في اللغة هي الكلمات التي تحمل المعنى وضده، ونتناول منها في هذه الفقرة التعزير. ورد في لسان العرب العزر اللوم، وعزره يعزره عزرا، وعزره أي رده. والعزر والتعزير ضرب دون الحد لمنعه الجاني من المعاودة وردعه عن المعصية. قال: وليس بتعزير الأمير خزاية علي إذا ما كنت غير مريبي. وقيل: هو أشد الضرب، وعزره ضربه ذلك الضرب. والعزر المنع، والعزر التوقيف على باب الدين. قال الأزهري: وحديث سعد يدل على أن التعزير هو التوقيف على الدين، لأنه قال: لقد رأيتني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وما لنا طعام إلا الحبلة وورق السمر، ثم أصبحت بنو سعد تعزرني على الإسلام، لقد ضللت إذن وخاب عملي. تعزرني على الإسلام أي توقفني عليه، وقيل توبخني على التقصير فيه. والتعزير التوقيف على الفرائض والأحكام، وأصل التعزير التأديب،

0: ولهذا يسمى الضرب دون الحد تعزيرا، إنما هو أدب. يقال عزرته وعزرته فهو من الأضداد، وعزره أي فخمه وعظمه فهو نحو الضد. والعزر النصر بالسيف، وعزره عزرا وعزره أي أعانه وقواه ونصره. قال الله تعالى لتعزروه وتوقروه، وقال الله تعالى وعزرتموهم، جاء في التفسير أي لتنصروه بالسيف. ومن نصر النبي صلى الله عليه وسلم فقد نصر الله عز وجل. وعزرتموهم أي عظمتموهم، وقيل نصرتموهم. قال إبراهيم بن السري وهذا هو الحق، والله تعالى أعلم. وذلك أن العزر في اللغة الرد والمنع، وتأويل عزرت فلانا أي أدبته، إنما تأويله فعلت به ما يردعه عن القبيح، كما أن نكلت به تأويله فعلت به ما يجب أن ينكل معه عن المعاودة. فتأويل عزرتموهم نصرتموهم بأن تردوا عنهم أعداءهم. ولو كان التعزير هو التوقير لكان الأجود في اللغة الاستغناء به، والنصرة إذا وجبت فالتعظيم داخل فيها، لأن نصرة الأنبياء هي المدافعة عنهم والذب عن دينهم وتعظيمهم وتوقيرهم. قال ويجوز تعزروه من عزرته عزرا، بمعنى عزرته تعزيرا. والتعزير في كلام العرب التوقير، والتعزير النصر باللسان والسيف. وفي حديث المبعث قال ورقة بن نوفل إن بعث وأنا حي فسأعزره وأنصره. التعزير هاهنا الإعانة والتوقير والنصر مرة بعد مرة. وأصل التعزير المنع والرد، فكأن من نصرته قد رددت عنه أعداءه ومنعتهم من أذاه. ولهذا قيل للتأديب الذي هو دون الحد تعزير، لأنه يمنع الجاني أن يعاود الذنب. وصلنا بكم إلى ختام هذه الحلقة من إضاءات لغوية، كان معكم فيها من الإعداد والتقديم خالد الغانم، ومن الإخراج خالد الشامخي. نشكركم على طيب المتابعة، ونلتقي بحول الله تعالى معكم في حلقة قادمة. إلى اللقاء.
1: إضاءات لغوية
2: على إذاعة الرياض. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائما قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليله؟
1: ابد كالعاده نروح للاستراحه.
0: اوه الله يعيننا على زحمه الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على اذاعه الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحه،
3: على جوك خذ الفرحه،
2: على جوك
0: على جوك.
1: ياتيكم كل جمعه وسبت 10 مساء.

0: أرقام الرؤية. نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل ترتفع من 22.8% إلى 35% في عام 2025. نسبة الشركات الكبرى التي تقدم برامج المسؤولية الاجتماعية تصل إلى 76.83% في 2025، مرتفعة من 30% في عام 2018 ومتجاوزة مستهدفها المرحلي. ننجز اليوم لغد مزدهر. التغير المناخي.
1: تشكل الصحاري نحو 95% من مساحة المملكة، ومع ذلك أطلقت المملكة مبادرات مناخية تعد من الأكبر عالمياً، وبين التحدي والطموح تتقدم الجهود البيئية بثبات. تستهدف المملكة أن تكون 50% من الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030 ضمن تحول وطني في قطاع الطاقة، وبين الحاضر والمستقبل يتغير مزيج الطاقة تدريجياً. التزمت المملكة باتفاقية باريس للمناخ وأعلنت مستهدف الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول 2060، كما تعمل على إعادة تأهيل 40 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة. وبين الالتزام والتنفيذ تتضح ملامح الاستراتيجية المناخية.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: أعزائنا المستمعين، ندعوكم للتعرف على عطاءات وإبداعات زملاء لنا سابقين أسهموا بشكل كبير في مشوار الإذاعة الطويل من خلال
2: الإذاعة زمان.

يا بعيد الدار، يا بعيد الدار يدني بك خيالي، تن ما بيني وبينك ذا المسافة. زارني طيفك مع شواقي الحالي، شف روحي ووصل حد الكلافة. يا بعيد الدار يدني بك خيالي، تن ما بيني وبينك ذا المسافة. زارني طيفك مع شواقي الحالي، شف روحي وصل حد الكلافة. حلم يا حلم الهنا والجو خالي، لاح في خد الكلافة.

القمر والليل شافه. حلم يا حلم الهنا والجو خالي، لاح في خد القمر والليل شافه. كل ما روحي هفت يمك بدالي عايد يضفي على قلبي الحافة. ينسقف في خاطري عذب زلالي، يحتسيه شعور فكري والرهافة. ينسكب في خاطري عذب زلالي، يحتسيه شعور فكري والرهافة. غربتي ما عاش فيها إلا أنت غالي، غربتي ما عاش فيها إلا أنت غالي. تحتويني تنقش أيامي طرافة.

خذني وشمس العصر بالغيم تلتف، الغيم يرقص والشعاع يتغافى. خذني وشمس العصر بالغيم تلتف، الغيم يرقص والشعاع يتغافى. محل الهوى محل الهوى له من ندى غيم تندف، بدقاتها القلب العليل يتعافى. محل الهوى له من ندى غيم تندف، بدقاتها القلب العليل يتعافى. ومحل الشفق لهدابك الداج يحف، على تعب شمس المغيب يتدافى. أحلى الأماني في مدى العمر ما شف، عن عمرنا الماضي ربيع وجفافة. أحلى الأماني في مدى العمر ما شف، عن عمرنا الماضي ربيع وجفافة. المستحيل يصير من كف ليكف، وفجأة مثل موج النسيم تخاف. بس ما تنام من فوقها الدمع ما جف، رغم المدى بين العتب والمصافة. غفوة صغيرة فراحنا، غفوة صغيرة فراحنا، حلمها رف ملوم قلب للمشي بيتجافئ.

0: كتبت لك خطا ولا جاني ردود، كتبت لك خط ولا جاني ردود، يا ليت يا تري ويش مشغلك عني. هذا جزايه، هذا جزايه منك هجران وسدود عزاه يا المجمول خيبت ظني. هذا جزايه منك هجران وسدود عزاه يا المجمول خيبت ظني. يزل ليلي ما تهنيت برقود، بين التوجد والرجا ودت مني. ترى العمر يا مالك الروح محدود، لياك تنزع باقي الروح مني. ترى العمر يا مالك الروح محدود، لياك تنزع باقي الروح مني. وانا ترى مالي بدنياي مقصود، وانا ترى مالي بدنياي مقصود، الا اجتماع بك وموت امتهني.
1: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان.
2: زمان أول يا ليت يعود.
1: الإذاعة زمان.
3: هاك الزمان يوم كل شنيحتي. ولا هاك الواحد،
4: والواحد الله في سماه العالي،
3: وابليس مخزيها الله.
5: حكاية للأطفال.
6: إعداد وإخراج
3: تعالوا جنبي
7: عبد العزيز الحماد.

0: مساك الله بالخير يا جدي.
1: الله يمسيك بالخير والعافية ونبوك. يلا حية يلا حية.
0: الله يحييك وبقيك يا جدي.
1: يا مرحبا ومسهلا.
0: في الحقيقة يا جدي حكاية مسلية، عمري ما سمعت إن واحد يصدق كلام وهم ما معقول.
1: أصل أبو البنت وأنا أبوك عاش على الكذب طول حياته، وصار كل شيء ما هو معقول يصير عنده معقول. ثانيا وأنا أبوك يبغى يتحدى أي واحد يخلي يقول هذا هو المعقول.
0: طيب جدي، قلنا أمس إنه في ولد فلاح قال أنا مستعد أغلبه، وش سوى يا جدي؟
1: صلوا على النبي.
0: اللهم صل على محمد.
1: جاء ولد الفلاح ودخل على أبو البنت الكذاب في مجلسه.

0: حتى انت بعد، انت اللي توها فاكست عنك البيضة جاين تبي تعجزني؟ الرجال اللي قبلك ما عجزوني جاين انت؟
1: نعم انا مستعد اخليك تصيح باعلى صوتك وتقول ما هو معقول.
0: ها هات ما عندك اشوف.
1: اسمع، انت نسيت انك من اول تشتغل صبي عندنا في البيت؟
0: وشو انا اشتغل صبي عندكم في البيت؟
1: نعم. ها ما هو معقول يعني؟
0: لا لا لا لا الا ايه الا معقول، معقول ونصف. كمل كمل.
1: وفي يوم من الايام كنت انا وانت قاعدين نسولف في البيت، قلت لي تكفى يا عمي عطني مبلغ خلني اجرب نفسي في التجارة، كود الله يرزقني. قمت انا وعطيتك 50,000 ريال سلف ورحت، واليوم جاء الوقت اللي ترد لي فلوسي، عطنيها لو سمحت.
0: انا تسلفت منك انت 50,000 ريال؟ هذا كلام فاضي، هذا كلام واحد مجنون، ما هو معقول.
1: ها خلاص شهدتوا عليه، خلاص البنت من نصيبي هالحين.
0: لا لا لا قصدي اقول لا، الا الا كلامك معقول، معقول نص.
1: طيب اذا كلامي معقول هات 50,000 ريال.
0: هذه والله المصيبة، هالولد منين جاني ده؟ حيرني ان قلت معقول راحت 50,000 ريال، وإن قلت ما هو معقول بنتي صارت من نصيبة. وش أسوات، وش أسوات بس. تدري كلامك معقول.
1: 50,000 ريال
0: أقول لك ما هو معقول،
1: البنت من نصيبي.
0: ألا عاد تدري ولا لا؟ اشهدوا يا جماعة، اشهد بالله انك ذكي، واشهدوا كلكم الجالسين، اشهدوا علي توبة ما عادت ذببت، والبنت وال50,000 ريال كلهن هدية من عندي لك، وألف مبروك.
2: يا سلام يا جدي، صحيح انه ذكي.
1: هي عاد ابوك هذا اللي وقفه عند حده، وهذا اللي خلاه متحير وغلبه وراهن حبل سذب قصير ما يدومون ابوك. وعاد ابوك جيت من عندهم ما اعطوني شيء.
3: انتم تستمعون الى الاذاعه زمان.
4: زمان
3: الإذاعة زمان.

0: برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم إبراهيم الذهبي.
1: أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى هذا اللقاء ومع هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي هؤلاء علموني. نستضيف في هذا اللقاء وفي هذه الحلقة الأخ

0: التي تصدر في المنطقة الشرقية من المملكة. ضيفنا في هذا اللقاء له عديد من المؤلفات، كتاب صدر قبل 17 سنة عنوانه أحاديث في الأدب، وأيضا له في مجال القصة القصيرة، وقد صدرت له 3 مجموعات. أول مجموعة صدرت اسمها الساعة والنخلة، وهناك النساء والحب، وأيضا سوق الخميس. له كتاب آخر في النقد الاجتماعي اسمه أفكار صحفية. نبدأ مع الأخ خليل إبراهيم الفزاع، ونشكره على تلبيته لنا هذا اللقاء ومشاركته في هذا البرنامج. شكرا.
1: شكرا جزيلا، وأرجو أن نقضي مع المستمع الكريم بعض الوقت الذي يمكن أن يستفيد منه
0: إن شاء الله. أخ خليل، الحقيقة لعله عنوان البرنامج يدل عليه هؤلاء علموني، فنريد من الأخ خليل أن نسير معه منذ البداية لنتعرف معا على وجهة نظره إزاء الحياة والناس والآخرين، وأيضا لنتعرف على الذين أثروا فيه وعلموه ووجهوه وكان لهم أدوار في حياته. وكما لا يخفى على الأخ خليل أن لكل منا تجربته، ولكل منا نماذجه التي يقتدي بها. من هذا المنطلق نبدأ في حوارنا لكي نبدأ مع بداية تكوينكم، مع بداية وعيكم، ولنقل منذ تفتحكم ومنذ نشأتكم.
1: الذين علموني أو الذين استفدت منهم كثيرين، قد يكونون أشخاص، قد تكون ظروف، قد تكون عوامل عديدة يستفيد منها المرء بطريقة أو بأخرى. كأي فرد منذ البداية تتفتح عيونه على مرأى الناس الذين يحيطون به، فمن أوائل الذين تعلمت منهم والدي.
0: موجود أخ خليل؟
1: موجود، نعم، أسأل له طول العمر
0: إن شاء الله.
1: وقد علمني الكثير من أمور الحياة، علمني أحيانا باللين وأحيانا بالقسوة الرحيمة إن صح التعبير، لكنه إجمالا لم يكن يقسو. وقد علمني الطيبة، علمني التمسك بتعاليم الدين، علمني كيف أحترم الآخرين، علمني كيف أتفانى في خدمة بلدي ومجتمعي. على امتداد سنوات الطفولة تعلمت منه الكثير. في المرحلة الابتدائية هناك أستاذ اسمه فهد الوهيب، أسأل له طول العمر إن كان لا يزال على قيد الحياة، وأسأل له الرحمة إن كان قد اختاره الله إلى جواره. هذا الأستاذ هو إمام جليل لأحد المساجد في قريتنا الجشة، تعلمت منه الكثير، تعلمت منه المحافظة على الدين، المحافظة على الصلاة في مواعيدها، الحرص على والمداومة على تلاوة القرآن. مع امتداد الفترة الدراسية بعد أن انتقلت إلى المعهد العلمي، تعلمت الحقيقة
0: من
1: بالأحساء، بالهفوف، مدينة الهفوف، مجموعة الأساتذة الذين لم أعد أذكر منهم إلا القليل، علموني كثيرا وتعلمت أكثر، وتفتحت عيوني على التعامل مع الأدب عن طريق المعهد العلمي، عن طريق المعهد العلمي بالهفوف، وبالذات عن طريق النادي الأدبي في هذا المعهد.

0: فعن طريق هذا
1: نعم
0: النادي بدأت أتعامل بصورة جدية أكثر مع الصحافة ومع الكتابة ومع الحرف بصورة عامة.
1: إذا قلنا مثلا أخذنا أستاذ، إذا أخذنا أخ خليل، جانب جانب من نشاطاتكم ومن معطياتكم، يعني نبدأ مثلا بالشيء الأساسي الصحافة. تعطينا فكرة فعلا زي ما قلت عن البداية فيها وعن الذين أثروا فيك أيضا في هذا المجال.
0: في البداية اعتمدت على موهبتي في هذا المجال، لكن هذه الموهبة لا بد لها من الصقل عن طريق المران
1: كيف
0: والتدريب،
1: اكتشفت موهبتك في هذا
0: عن
1: المجال؟
0: طريق الكتابة في صحف الحائط في البداية، وبعد ذلك بدأت أتعرف على الصحف التي كانت تصدر في ذلك الوقت، وأغلبها صحف احتجبت في الوقت الحاضر كجريدة الرائد وجريدة قريش. الرائد كان يصدرها عبد الفتاح أبو مدين،
1: نعم
0: وقريش كان
1: نعم
0: يصدرها الشيخ أحمد السباعي،
1: نعم
0: وكذلك جريدة القصيم وبعض الجرائد الأخرى.
1: نعم
0: عن طريق هذه الجرائد أيضا تعرفت على أنماط جديدة في الكتابة غير الاجتهادات البدائية أو الاجتهادات المبتدئة. بدأت أحاول أن أكتب في بعض المشاكل الاجتماعية وبعض النقد الاجتماعي، وإذا كان هناك لأحد فضل في ترسيخ قدمي في مجال الصحافة فللشيخ حمد الجاسر هذا الفضل،
1: نعم
0: فقد عملت
1: نعم
0: معه فترة من الزمن في جريدة اليمامة عندما كانت تصدر جريدة قبل نظام المؤسسات الصحفية.
1: نعم
0: وبعد ذلك
1: إذن بدأت مع الأستاذ حمد الجاسر.
0: هي البداية كانت بالضبط في جريدة الخليج العربي التي كانت تصدر في الخبر ثم احتجبت قبل العمل في اليمامة.
1: أي نعم
0: بعد اليمامة عملت في اليوم منذ بداية صدورها، منذ عددها الأول عملت محررا ثم سكرتيرا للتحرير ثم مديرا للتحرير. بعدها انتقلت للعمل في دولة قطر لمدة 7 سنوات،
1: نعم
0: وعدت
1: ماذا
0: قبل
1: عملت
0: سنتين
1: في قطر الشقيقة؟
0: في مجال الصحافة أيضا.
1: أيضا في مجال
0: إيه نعم،
1: الصحافة، في
0: أصدرت
1: أي
0: مع
1: صحيفة؟
0: أحد الإخوان القطريين
1: نعم
0: مجلة اسمها العهد،
1: نعم
0: وأنشأنا،
1: وما زالت تصدر أعتقد.
0: لا تزال تصدر،
1: نعم
0: نعم، وأنشأنا لها مطابع، وأصدرنا أيضا مجلة شهرية اسمها الجوهرة، لا تزال
1: لا
0: تصدر،
1: تزال تصدر
0: نعم، وأصدرنا
1: نسائية،
0: أيضا
1: مجلة نسائية.
0: نسائية، نعم نسائية، وأصدرنا أيضا كتاب، سلسلة كتب اسمها كتاب العهد،
1: كتاب العهد،
0: نعم.
1: جيد جدا. طيب الحقيقة هذا أخي خليل جانب سريع أو في عجالة حدثتنا عن الصحافة وعن تقريبا الرواد الأول الذين وجهوك والذين استفدت من تجربتهم. هل هناك مثلا، هذا على الصعيد المحلي، على الصعيد العربي مثلا تجربتكم الصحفية من جهة أو آخرين أثروا فيك في مجال الصحافة حتى لو كانوا بطريقة غير مباشرة؟
0: الحقيقة في مجال الصحافة لا، حاولت أن يكون لي منهجي أو أسلوبي أو طريقتي الخاصة بعد ذلك. فجميع الذين قرأت لهم كنت أستفيد لا شك من قراءاتهم، لكن ليس إلى درجة
1: التأثير
0: التأثير المباشر على أسلوبي أو طريقتي في
1: على أسلوبك أو
0: الكتابة. نعم
1: طريقتك. قد يكون هناك سؤال بالصحافة ولكن لندعه في نهاية المقابلة، ولكن ننطلق إلى جانب آخر من الحقيقة، ما قدمه ضيفنا في هذا اللقاء الأخ خليل إبراهيم الفزيع، الصحفي المسؤول في صحيفة اليوم، ألا وهي القصة القصيرة. وكما لا يخفى على الأستاذ خليل ومعروف رأي النقاد في هذا المجال بأن القصة القصيرة من الفنون الصعبة الحقيقة، وأيضا من الفنون الحديثة في عالمنا العربي، فنريد أن نعرف تجربتكم في هذا المجال، وأيضا تحدثونا عن مجموعاتكم ومن الذين أثروا فيكم بشكل أو بآخر أيضا في مجال فن القصة القصيرة.
0: في بداية قراءتي كنت أقرأ القراءة من أجل التسلية لا للاستفادة. بعد ذلك بعدما جربت الكتابة وجدت أني لا بد أن أقرأ لكي أستفيد، فقرأت الكثير

0: من الكتب في مجال القصة، أيضا في مجال الدراسات الأدبية التي تتناول القصة،
1: نعم
0: وقرأت في وقت مبكر لنجيب محفوظ ومحمد عبد الحليم عبد الله ويوسف إدريس والعديد من كتاب القصة المعروفين في ذلك الوقت، أي قبل حوالي 20 أو 15 سنة، بين 20 و 15 سنة. فهؤلاء استفدت منهم الحقيقة عن طريق كتابة القصة، التكنيك القصصي. قد يكون أول ما لفت نظري في كتابة القصة أو شد انتباهي بصورة أكثر القرآن الكريم، لأن فيه
1: نعم
0: الكثير من القصص التي يمكن أن تؤخذ منها العبرة وأن يستفاد منها. القصة بالطريقة الحديثة لا شك كما أشرت سابقا أنها فن جديد ورد على عالمنا العربي من الغرب، وإن كان هناك بعض النقاد من يرجعون جذوره إلى عصور قديمة في الأدب العربي، لكن بالشكل التكنيكي الحديث لا شك أنها فن وارد على الأدب العربي. استفدت الحقيقة من تجارب الآخرين في هذا المجال، وحاولت، لا أقول أقلدهم، ولكن
1: لا
0: حاولت أن يكون لي أسلوبي
1: بصماتك
0: الخاص
1: الخاصة
0: في كتابة القصة.
1: في كتابة القصة القصيرة.
0: نعم، القصة القصيرة
1: طب
0: بالذات.
1: يعني مثلا حنا قدمنا في البداية أنه للأخ خليل ضيفنا في هذا اللقاء مجموعات قصصية ثلاث مثلا، وهناك تفاوت بالزمن بينهم، يعني مثلا ولا وراء بعض، ما أدري، مثلا زي مجموعة الساعة والنخلة، هل هناك مدة زمنية بينها وبين
0: هو
1: مثلا
0: الحقيقة
1: النساء والحب؟
0: في كتابة القصة كقصة، في كتابة محتويات هذه المجموعات كان هناك تفاوت، لكن في الصدور كان الصدور
1: متلاحق
0: قريبة من بعض، يعني حوالي
1: أو
0: الفرق
1: متتابع،
0: سنة أو سنتين بين
1: ما هو
0: مجموعة
1: الفرق كبير؟
0: والأخرى،
1: ما هو؟
0: بينما في الحقيقة كتبت في وقت مبكر وبعضها أذيع في الإذاعة السعودية، بعضها نشر في الصحافة
1: كويس،
0: محلية وفي
1: نعم
0: بعض الصحف العربية
1: نعم
0: في
1: نعم
0: العالم العربي في بيروت
1: ممتاز
0: والقاهرة، وبعد ذلك جمعت
1: ممتاز
0: شكل مجموعات
1: ممتاز،
0: قصصية.
1: رائع جدا. لكن لو قلنا مثلا ماذا يريد أن يقول الأستاذ، ماذا يريد أن يقول الأخ خليل إبراهيم الفزيع في هذه المجموعات؟ خلينا نقول مثلا مجموعة الساعة والنخلة، يعني
0: بعض الحقيقة
1: الإيقاع الأساسي.
0: بعض النقاد، والكاتب يكتب والنقاد ينظرون كما يشاءون، حاولوا أن يدرجوا هذه القصص ضمن المدرسة الواقعية، والواقعية التي تلتزم بالواقع لا لتنقله بحذافيره ولكن لتعيد صياغته، بحيث يضفي الكاتب على هذا الواقع رؤياه الخاصة ولا يكتفي بموقف الناقل لهذا الواقع. هذه القصص حاولت من خلال هذا المنظور المعين أن أطرح بعض القضايا الاجتماعية وأترك للقارئ فرصة التفكير في إيجاد حلول، كل قارئ حسب وجهة نظره. هي لا شك هذه النظرة لا تحيل القصة إلى لغز، لكنها تتيح للقارئ فرصة التفكير في إيجاد الحل المناسب لأي مشكلة تعرض.
1: ممتاز. لكن لو قلنا هناك خيط يربط بين هذه المجموعات الثلاث، الساعة والنخلة، النساء والحب، سوق الخميس.
0: لا شك أن نفس الكاتب هو ما يمكن أن يجمع بين مجموعاته القصصية، لكن الحقيقة أنها كتبت في فترات متعددة من حياتي كما أشرت سابقا، رغم أنها صدرت في أوقات متقاربة. فالقصص التي كتبتها عندما كنت أعيش في القرية تختلف عن القصص التي كتبتها بعد أن انتقلت إلى المدينة وبعد أن تعرفت على أنماط جديدة من الحياة.
1: نعم
0: فالكاتب ينقل، يعكس هذا الواقع الذي يعيشه. لذلك يمكن القول أنها رغم تفاوت، لا أقول مستواها الفني ولكن أقول مضمونها، رغم هذا التفاوت يمكن للناقد أن يجد ما يربط بين هذه المجموعات، وهو نفس الكاتب ذاته.
1: نفس الكاتب ذاته.
0: نعم.
2: الإذاعة زمان.

0: في الختام تقبلوا تحيات خلف العصيمي، عبير عبد الرحمن، وسامي الجغيمان. الإذاعة زمان.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحاً.
2: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق. والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحاً.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: ديرتي حبيبتي.

تعود تسمية القرية باسم أشيغر نسبة إلى الجبل الأشقر الذي يحدها من الشمال، ويعرف عند أهالي القرية بضلع الجنينة، والذي قال فيه الشاعر: دار يلي شمالك نايف الجال ذكرتني عصور اللي مضت فيها.

ما زالت شاكر تحمل الكثير من الذكريات والآثار القديمة، ما يجعلها وجهة سياحية ومقصدا للباحثين والمؤرخين والسواح الراغبين بمعرفة جزء من التاريخ القديم لمملكتنا، إذ تضم أوشاجر عددا من الأماكن التاريخية والتراثية، كما أنها تلقب برحم نجد لكثرة علماء الدين والفقه والتاريخ الذين ولدوا فيها، وهي غنية بواحاتها فماؤها عذب، كما أنها ثرية بالنخيل والبساتين. وتحمل قرية أوشاجر التراث والتاريخ، إذ تشكلت من مباني طينية وأسواق وجوامع وأزقة محاطة ب600 بستان وتسعة أسوار وثلاثين برجا وثمانين بئرا عذبة محفورة بالأيدي منذ